0: يقولون من الحب ما قتل.
1: ومن الحب بما أطلق صواريخه. نعم
0: صحيح، ما هو شلون بيقتل هذا؟ يطلق الصواريخ، الطائرات المسيرة شايفة،
1: نعم
0: ويستهدف الناس الذين حقيقة لم يستهدفوه. يعني أوكي ندري أنه تحرش واعترض الملاحة وضربوه الأمريكا، ما الأمريكان يمشون أمامه في البحر، لماذا لا يضربه؟ لماذا يتجه إلى البحرين وإلى الكويت ويقصفهم بطائراته المسيرة؟
1: نعم.
0: يعني صرنا الآن بس يصير اشتباك أمريكي إيراني قلنا الدور عاد على من هو من الخليج،
1: ننتظر الضربات.
0: أي طبعا،
1: نعم،
0: لأنه خلاص عرفنا. يعني تخيل أنت على أذان الفجر وصافرات الإنذار الدوي،
1: صحيح صحيح،
0: يعني شيء عجيب والله.
1: صادفتني
0: يعني هذه
1: صادفتني
0: الدولة
1: البارحة وأنا على الهواء تماما. نعم، يعني الغريب دكتور في الموضوع أن ذات النقاط التي تستهدفها هذه الضربات بدعوى أن هنالك جنودا أمريكيين في هذه المواقع، يعني مئات المرات تم استهداف هذه المواقع، هذا على ما يشير؟ هل إلى هذا الحد هم مقتنعون أن ضرباتهم كانت فاشلة ليعيدوا تكرارها على ذات المواقع؟
0: شوفي أنا للأمانة مرارا وتكرارا يمكن صبايات كثيرة وهذا تحديت، قلت أنا أبي طلعوا لنا اليوم، ما عاد في شيء مخفي، يعني التكنولوجيا تطلع لك منين جاك الهجوم، طلعوا لنا هجوم واحد صدر من أي دولة خليجية، ما فيها الحقيقة. إنما هم يعتقدون طبعا أنه والله أنت لازم يكون عندك أمريكا. أي أوكي عندنا قواعد صحيح منطقتنا، ما احنا
1: ليست
0: ذلك.
1: دكتور عذر،
0: لكن
1: ليست
0: هذه
1: الكويت وحدها، ليست الكويت
0: القواعد،
1: وحدها، وليست منطقة
0: لا لا
1: الخليج
0: لا لا،
1: وحدها،
0: حتى القواعد أخليت قبل 28 فبراير.
1: صحيح.
0: ما فيها أحد.
1: نعم،
0: والإيرانيون حاورتنا كثيرين يعلمون ذلك، لكن يقول لك والله الأمريكان، تخيلي والله حوارات أكثر من واحد قال لي ندري أنهم مهم بالقواعد أكيد، لكن وين؟ قال والله بالفنادق بالشقق في البيوت، يعني يبون يبيدوننا عشان يوصلوا للأمريكا. هذا منطقة أعوج الحقيقة. طبعا أيضا يدعون بأنه والله في القواعد العسكرية أكيد في أمريكان. طيب في أمريكان فرضية، مدربين يعني عاملين إلى آخره، زين يعني الأمريكي مو بالشرط 100% أمريكي، يمكن أمريكي عربي كثيرين يحملوا الجنسية الأمريكية، زين. فعلى فرضية أنه في أمريكا وفي قوات أمريكية، ما أنت الأمريكان الأصليين اللي يضربونك أمامك، لماذا لا تضربهم؟
1: وهذا هو
0: لماذا
1: السؤال
0: تأتي
1: المحوري.
0: إلى من لا يضربك؟
1: نعم.
0: يعني حتى الأمريكي المدني اللي في فندق، يعني في دبي يضربوا فندق قالوا فيه والله أمريكا. طيب أوكي حتى هذا المنطق أعوج، لأن أنت ملك عداء مع أمريكا، الشعب الأمريكي، أنت بينك وبين الحكومة الأمريكية إشكاليات، هذه وضع آخر، رد على النار بالنار.
1: نعم دكتور عايد،
0: لا
1: دكتور
0: نعم.
1: عايد عذرا، يعني الآن أمامهم الأساطيل موجودة ومنها تنطلق الضربات، وتنطلق الضربات موجهة إلى بعض الأماكن الإيرانية والتي يعلم الأمريكان وتعلم القوة الأمريكية ماذا بداخل هذه الأماكن، لماذا لا يردون الضربات على هذه الأساطيل وعلى هذه القواعد العائمة في البحر أمامهم بدل التوجه للكويت والبحرين ودول الخليج؟
0: صحيح، وهذا يكون أجدى وأوجع أيضا، لكن لأنهم يعلمون انهم اذا ضربوا الامريكان سيكون الزلزال مثل ما قال الرئيس الامريكي ازيلهم من الوجود. هذا طبعا مختلف عن ان لما يضربونا، يعني اي دوله، دولنا للامانه يعني عندها فعلا حكمه انها ما انزلقت نحو الحرب، تصدت ونجحت بالتصدي لله الحمد والمنه بما فيه هجوم فجر اليوم او امس كما في التوقيت، لذلك يعني نجحنا صحيح. لكن أنا من رأيي أنه كفاية عاد صبر، لا نهاجم ولكن نرد على النار بالنار.
1: كيف؟
0: هذا هو الذي ممكن، يعني أنت لا تضرب ولا تبادر بالضرب، أطلق عليك النار رد على مصدر النار فقط لا غير، وهذا هو الذي سيرجع. وتعلمين طبعا ليس فقط من إيران، احنا بلانا أيضا

0: أدوات إيران بالمنطقة. يعني 50% من الهجمات التي حصلت على الكويت والسعودية والإمارات ويمكن دول خليجية أخرى 50% منها من أدواتهم في العراق، طبعا مو من الحكومة، من هذه الميليشيات المنفلتة. وبالتالي يعني نحن أمام مجاميع لا ينفع فيها إلا أنك أنت مثل ما تضرب بك بصاروخ تضربها بعشرة وتخليها تشعر بأنه ليست لها قيمة ضرباتها، أنت تتصدى وهي لا تستطيع. شفنا الصيحات اللي حدثت والاحتجاج أمام القنصلية والادعاءات بأن الكويتيين يضربوننا، يا أخي ما حد يضربكم، أنتم تسببون بالضرب عليكم نتيجة عدوانكم على الآخرين. لذلك أنا أعتقد أنه صحيح لا نريد أن ننزلق بالحرب، وأعتقد أن الحرب في نهايات يعني مهما كانت هذه أمور، لكن ينبغي الرد على النار بالنار.
1: نعم. طيب الآن فيما يتعلق بهذه الضربات، ومنذ 28 من فبراير ونحن نعيش هذه الأجواء ونتوقعها رغم الهدوء الذي يسود بعض أيام، ماذا عن قدرات الجيش الكويتي؟ ماذا عن قدرات الردع الكويتي، الردع البحريني، الردع القطري، الردع في كل دول مجلس التعاون في مواجهة مثل هذه الصواريخ التي تأتيك بغتة كما ذكرت عند الفجر، وكان حتى في رمضان قبيل حتى أذان المغرب؟
0: صحيح. شوفي، أنا أعتقد أن بالفعل، والله ونقولها باعتزاز، أن الخليجيين نجحوا نجاح من قطع النظير. ويمكن أنا مرات يعتقد البعض أني أبالغ، أنا ما أبالغ، أنا الحقيقة أبحث على المعلومة وحصل. يعني حد أكثر من نجاح الإسرائيليين، بالرغم من الإسرائيل لديهم القبة الحديدية ولديهم إمكانيات يعني مستعدين للحروب من كل اتجاه، إلا أن احنا نجحنا نجاح فظيع وممتاز الحقيقة. لكن هل ما حصلت اختراقات؟ لا حصلت اختراقات. هل ما حصل دمار؟ لا حصل دمار. والإصابات بشرية وحصلت. يعني مطار الكويت من 28 فبراير إلى 8 أبريل 8 مرات تم استهدافه، وبعد ذلك مرتين تم استهدافه، والإيرانيون يعرفون أنه مطار مدني، يقينا أنهم يعرفون ذلك، ومع ذلك يستهدفون. طيب مصفات الأحمدي، مصفات نفط، لماذا يستهدفون قاعدة أمريكية هذه؟
1: لا، ولكن لكن عذرا دكتور، هذه توضح أيضا اتجاها عدوانيا داخليا يريد أن يشل الدولة، أن يضربها في صميم اقتصادها.
0: هو طبعا يعتقد أنه إذا ضربنا نصيح ونستنجد، وأن العالم يأتي ويطالب بوقف إطلاق النار والحرب وإلى آخره، حتى يطلع ويقول أنه هو منتصر. هذا طبعا الحقيقة يعني وهم ذهني. في نفس الوقت أنا أقولها مرات بصراحة، هو يستصغرنا ويعتقد أن بإمكانه أن يرعبنا ويجعلنا نترجاه أو نوسط أحد عليه. لا، ما نوسط أحد ولا نترجاه، لله الحمد والمنة، لدينا إمكانيات أفضل حتى من إمكانياته. لدينا مثل ما لديه من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ولدينا سلاح جو من أفضل سلاح الجو في العالم، وباستطاعتنا أن نزيد معاناة إيران. لكن للأمانة أنا أعتقد هذه الحكمة الخليجية اللي ما انزلقت إلى هذه الحرب بالرغم من الأضرار التي تمت، والتي ينبغي أن يتم المطالبة بالتعويض لها، لأنه إحنا تضررنا، ومثل ما إيران الطالب بالتعويض عن الخسائر اللي صابتها، إن شاء الله هي وأمريكا يتصافون، لكن إحنا ينبغي أن نطالب بتعويضات عما لحق بنا من أضرار. وهذا صدقيني أيضا لصالح إيران حتى بعدين ترتدع. مو كل ما صار جانب والله هجمت على الكويت، على البحرين، على أي دولة خليجية، وإذا أبعدت كلش راحت لأذربيجان بضربة واحدة أو ما شابه ذلك. الأردن أيضا الحقيقة يستهدف. لذلك حقيقة يعني علينا بالفعل أن نعزز من إمكانياتنا. ما في بلد بالدنيا إلا ويحميها أهله. صحيح الآخرين قد ما يقصرون ويساعدون، ولنا إحنا تجارب في ذلك، لكن أولاد الديرة وبناتها هم الذين الحقيقة يتحملون المسؤولية عن الدفاع عنها، فمن حقها عليهم أن يحموها ويتصدوا للمعتدين.

0: أيا كان.
1: وهذا ما
0: هل
1: يفعلونه دائما،
0: هل
1: وهذا ما
0: كذا أنا
1: يفعله أبناء
0: منحاز؟
1: الكويت وأبناء البحرين وأبناء دول مجلس التعاون كافة. دكتور، لدي سؤال أيضا، يعني البعض يقول لماذا لا توجه مثل هذه الضربات لربيبة الولايات المتحدة الأمريكية،
0: طيب
1: للأراضي المحتلة مباشرة، أم أنها فقدت كل مخزونها من الصواريخ المتوسطة المدى التي قد تصل إلى هناك، ولديها فقط قصيرة المدى لدول مجلس التعاون؟
0: هو أكيد أن لم يعد لديها الصواريخ الكافية الكثيرة، ولكن لا زال لديها بإمكانها أن توجه ضربات لإسرائيل. يمكن لاحظتي خلال الأيام الماضية عندما هددت إسرائيل باجتياح الضاحية الجنوبية، هددت الحقيقة إيران وضربت أيضا، وتدخلت الولايات المتحدة. الفضل حقيقة للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي الذي منع اجتياح بيروت أو الضاحية الجنوبية وبيروت بشكل عام. إنما يعني صحيح إمكانياتها من الصواريخ المتوسطة والقصيرة متوفرة بكم يبدو كبير، وهذا للأسف يعني حتى يمكن الاتفاقيات ما راح تشمله، لأنه تذكرين الرئيس الأمريكي قال الآخرين عندهم صواريخ، لماذا لا يكون عندي رأس صواريخ؟ طيب احنا مشكلتنا احنا مع العقل وليس مع الأداء. الأداة ممكن تكون بيد صاحي وبتكون بيد مجنون، لكن يعني العقل هو الذي يتحكم بذلك. لذلك الآن مهما قصروا مدى الصواريخ، يعني 300 إلى 400 و350 راح توصلنا بالخليج، نحن على الحافة ما بيننا وبينه أشياء كثيرة. ويمكن والله يسلوا، أنا مرات أتوقع حتى يجتاحوا عن طريق البحر، يعني بزوارق إلى آخره. طبعا الآن إن شاء الله هذا مستبعد، ولكن الحذر واجب إطلاقا. يعني هذه المجاميع الحقيقة خطيرة، ويمكن الآن بعد صار عليهم ضغط في العراق، الحكومة العراقية يبدو يعني كشرت عن أنيابها ضد الفساد الذي يعني جماعاتها متورطين فيه، فلا يستبعد أنها يعني تتجه
1: أن تخسر هي تخسر الأذرع هنا وهناك في هذه الدول التي كانت يعني تستثمر نفوذها
0: الآن،
1: فيها.
0: لكن إن شاء الله راح تخسرها.
1: نعم.
0: يعني الآن يعني هو أنا الحقيقة خوفي على لبنان، لأن لبنان حزب الله مش أمر عادي، يعني قوة حقيقية، وبالتالي قد لا سمح الله يعني يدخل لبنان في نفق آخر.
1: نعم.
0: وهذا ما ولا أيضا أتمنى أن لا تدخل سوريا على الخط في هذا الجانب، لأنه حقيقة حزب الله إيران جهزته من زمان، والذين يقودون المعارك هم من الحرس الثوري، يعني أكيد في لبنانيين لكن من الحرس الثوري كثيرين موجودين ويديروا المعارك ومنذ فترة طويلة، وحزب الله هو الحقيقة المدرب والممول لبقية الفصائل باليمن بالعراق في سوريا، كل هذه الحقيقة مركزيتها عند حزب الله في الضاحية، في حالة تحريك في بيروت الجنوب الضاحية الجنوبية. لذلك هذه حقيقة خطيرة. عندهم أيضا الحوثي، يعني هم مطوقين نحن في الخليج من الشمال ومن الجنوب ترى.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود معكم لفقرتنا الأخيرة في الجولة الإخبارية. فقد تضاربت الأنباء حول مصير المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بسبب تبادل الضربات العسكرية بين الجانبين أمس الأول. ففي حين نقلت صحيفة وول ستريت عن مصادر قولها إن محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا توقفت بسبب تجدد القتال، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قول إن المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة. وكنا قد أجرينا هذا الحوار مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن الدكتور سعيد شحاتة. دكتور، هذه الضربات الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وأيضا هذه الاعتداءات التي جاءت من إيران بدلا أن يعني تحاول استهداف القوات الأمريكية في الخليج، جاءت لتضرب دول مجلس التعاون، البحرين والكويت. كيف تقرأ هذه الضربات؟ هل هي خرق كامل للاتفاق الذي وقع قبل أيام أم ماذا تحديدا؟
2: يعني في البداية يعني هناك تقرير أفادت منذ قليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت توقف الأعمال القتالية أو الضربات، ولكن الضربات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية جاءت يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تنتهك مذكرة التفاهم أو اتفاقات إطلاق النار الخاص بعدم استهداف السفن التجارية. يعني استهدافت إيران عدة سفن لأنها رأت أنها لم تخبر الحرس الثوري أو البحرية الحرس الثوري الإيراني حول المطارات المحددة، وأكدت إيران مرارا حتى على لسان قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان أنه الوضع في مضيق هرمز لن يكون كما كان قبل 28 من فبراير عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشن هجمات على إيران. وبالتالي هناك خلاف حول تفسير المادة الخامسة في مذكرة التفاهم. إيران تقول أنه تم الاتفاق أو المادة الخامسة تنص أنه أي مرور يجب أن يكون بالتنسيق مع الحرس الثوري أو إيران، ولكن عندما فتحت سلطنة عمان ممرا بحريا مؤقتا تمر عبره السفن اعتبرت إيران

0: لذلك تم بدون التنسيق معها عبرت ايران عن امتعاضها من تلك الخطوه. يعني يرى فيها من قبل ايران الا حتى لو لم تصرح بذلك علنيه انه سحب لورقه مضيق هرمز من يدها. يعني ورقه مضيق هرمز هي كانت العامل الكبير في التواصل ومذاكره التفاهم والتفاهمات وقت الاعمال القتاليه بين الطرفين نتيجه تاثير مضيق هرمز على اسعار النفط العالميه والاقتصاد العالمي والتضخم وغيرها واسعار الاسمده وغيرها من الامور التي تؤثر على العالم. وبالتالي ما قامت به ايران هو تراه من وجهه نظرها انه هذه السفن لم تخبرها وتقوم بمسارات لم يتم الاتفاق عليها.
1: نعم.
0: الولايات المتحده الامريكيه تريد ان تضع حدا لذلك لانه لا تريد ان ايران تستخدم هذه الورقه الان وفي المستقبل. وبالتالي اعلن عن مفاوضات في الدوحه ستتم
1: يوم الثلاثاء المقبل
0: لمناقشه الخلافات حول مضيق هرمز.
1: كانت هنالك تصريحات ايضا لبعض المسؤولين الامريكيين تحديدا ربما كان روبيو من انه يعني اذا كانت بعض النقاط في الاتفاق الاخير غير واضحه بالنسبه لايران كان بامكانها ان تتصل تليفونيا على الخط الساخن لتستفهم حول هذه النقاط بدل ان تلجا لمثل هذه الضربات. والواقع فعلا يفرض لماذا وبعد الاتفاق وبعد التوقيع لماذا لا يكون هنالك اتصال مباشر ما بين إيران؟ لماذا لا تسلك هذا الطريق لكي تفهم تماما أو تستوعب تماما قبل الخوض في مشاكل تزيد الأمور تعقيدا؟
0: يعني هذا لذلك يعني مفاوضات الدوحة قد تضع حد لذلك إنه إيران لا تريد التفريط في هذه الورقة إلا إذا كانت هناك تفاهمات معينة حول هذا الموضوع. وبالتالي لا يوجد للأسف الشديد اتصال مباشر برغم أنه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال أنه يمكن لإيران أن تتصل بالولايات المتحدة الأمريكية لتفسير النقاط الخلافية ولكن العنف سيقابل بالعنف. وبالتالي ما قال الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات كردا على قيام إيران بضرب السفن وتقول إيران أن ضرب السفن جاء نتيجة هذه السفن لم تنسق معها وبالتالي يعد اختراق لمذاكرة التفاهم وبالتالي كل طرف يلقي اللوم على الطرف الآخر. يعني هناك بالتأكيد هناك خلافات لأن هذه مبادئ التفاهم وليس اتفاق نهائي وبالتالي هناك 60 يوم تم الاتفاق عليهم في هذه المذكرة للتوصل لاتفاق نهائي. هناك حاجة لاتصال مباشر ولكن قطر وباكستان يقومان بدور كبير في يعني الخط الساخن بين الطرفين وحلحلة الوضع. أعتقد أن قطر وباكستان تدخلت خلال الأيام الماضية من أجل الاتفاق على مفاوضات الدوحة حول وضع نهائي لذلك. وبالتالي يجب أن يعني اعتقد تقدم الولايات المتحده الامريكيه والعالم او يضع ضغوطا على ايران حتى لا يمكن اساءه الاستخدام لورقه مضيق هرمز حتى لا تكتفي ايران العالم مثل مضيق هرمز. اعتقد يجب ان هناك اداره عالميه لمضيق هرمز يسحب من ايران هذه الورقه والا ستقوم ايران باستخدامها الان وفي المستقبل وبالتالي يكون العالم كله تحت ابتزاز ايراني. وبالتالي يجب ان تجد الولايات المتحده الامريكيه حلا جذريا طويل الامد وليس مؤقتا لهذه المساله. وبالتالي يعني تعويل كبير على مخطط الدوحه عن تصل لحل. يعني ستكون هناك تفاهمات حول ماذا تقدم الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الدولي لايران في مقابل ان تتنازل عن هذه الورقه في ظل اداره دوليه تسمح بالمرور الامن ولا تفرض رسوم على السفن التي تعبر من مضيق هرمز.
1: نعم دكتور، الان فيما يتعلق بالاعلان عن ان هنالك مباحثات ستكون في الدوحه في دوله قطر الشقيقه يوم الثلاثاء المقبل لتوضيح بعض النقاط وإلغاء اجتماعات سويسرا الخاص بالفرق الفنية، سيكون هذا بديلا أم ستكون هذه المحادثات نقلت من هناك إلى الدوحة؟
0: لا يعني هناك دول مسارين مختلفين. يعني المفاوضات الفنية كما قالت يعني تقارير أمريكية من أكسيوس وغيرها أنه المفاوضات ستتم استئنافها خلال الأيام القادمة، ولكن مفاوضات الدوحة تركز أساسا على ورقة مضيق هرمز لأنه يعني عندما تم توصل الاتفاق يعني حدثت انفراجة في أزمة النفط، يعني انخفضت أسعار النفط إلى ما أسعار ما كانت ما قبل عليه قبل الحرب. وبالتالي يعني هناك استقرار نوعا ما في هذا الملف والذي يعني أعطى راحة للعالم والاقتصاد العالمي. ولكن الضربات التي تمت في الأيام الماضية مهاجمة إيران للسفن والضربات الأمريكية لإيران وإيران ردها على بعض المواقع في الكويت والبحرين لقواعد أمريكية، كل هذا يضع أن ورقة مضيق هرمز يجب أن تحل حل جذري. وبالتالي مفاوضات الدوحة ستركز على هذه الورقة بصورة أساسية. مفاوضات الفنية هذه مسار آخر يتناقش حول قضايا عديدة تتعلق باليورانيوم، نقل اليورانيوم المخصب، البرنامج النووي الايراني، حول كل هذه الامور القضايا العميقه بين الطرفين، الاموال المجمده، الارصده المجمده، العقوبات على

0: إيران وغيرها من الأمور
1: التي وهي قضايا يعني وهي قضايا في مجملها لم تتضح الصورة النهائية لها حتى الآن.
0: بالتأكيد يعني هناك يعني دي الحدث هو مذكرة تفاهم من 14 نقطة.
1: نعم.
0: وبالتالي يعني ال 60 يوما هي لتحديد وجعلها أكثر تحديدا هذه النقاط لتصل إلى اتفاق مقنن، ويتم أعتقد الاتفاق ده سيتم إصداره عن طريق يعني قرار يصدر من مجلس الأمن يكون ملزم لإيران وقود الأطراف كما حدث في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني. وبالتالي يعني دي يعني مفاوضات صعبة بين الطرفين، ولكن أعتقد الورقة الأهم التي قد تؤثر سلبا على هذه المفاوضات هو ورقة نظيف هرمز. يجب أن تتوقف إيران عن ضرب السفن، يجب أن يجد حلا بوجود إدارة دولية تشرف على هذا المضيق وليس إيران، لأنه عمان تشارك إيران من خلال اتفاقية عام 1974 خاصة بالمضيق، وبالتالي لا يجب أن تقوم إيران منفردة بذلك، ويجب أن يكون التنسيق. يعني وزير الخارجية العماني بدر المساعدي قال أن هناك اتفاق بين إيران و وسلطنة عمان بعد اجتماعات تمت الثلاثاء الماضي بين الطرفين في مسقط حول انه يجب فرض الرسوم والمرور الامن للسفن. وبالتالي يبدو ان هناك خلاف حدث بنوع ما بين ايران وعمان. عمان يعني تقوم بدور يعني يؤكد على القانون الدولي وقانون البحار بان المرور الامن بدون فرض رسوم. ايران لا ترضى بذلك، تريد ان تستخدم هذه الورقه ولا تريد ان تتنازل عنها، وبالتالي يجب ان يكون هناك مباحثات لوضع اتفاق ملزم حول مضيق هرمز.

0: جولتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. لكم تحياتي سلوى العبد الله، وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. بإذن الله يتجدد اللقاء غدا. إلى اللقاء.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت.
3: هنا الكويت.
4: هنا الكويت.
5: هنا الكويت.
6: هنا الكويت.
7: هنا الكويت.
8: هنا
9: الكويت.
10: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
11: نافذة على التاريخ.
12: ألوان من الفنون.
13: من هنا وهناك.
14: صباح
1: الخير. أخبار جهيرة. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقالب.

من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

الورقون. الورقون. دع القلق وابدأ الحياة. يعد هذا الكتاب كما يقول البعض من أشهر الكتب العالمية في التعامل مع القلق والضغوط النفسية. عندما نتأمل الرسالة التي يقدمها ديل كارنيجي في كتابه دع القلق وابدأ الحياة، نجد أنه لا يتحدث عن القلق كمجرد شعور عابر، بل كقوة خفية قادرة على استنزاف طاقة الإنسان وسلبه أجمل ما يملك، لحظته الحاضرة. ربما تطرقنا إلى جوانب قليلة في هذا الكتاب، اليوم نكملها معكم. القلق كما يصفه الكتاب ليس مشكلة المستقبل، بل مشكلة الحاضر. إنه ذلك الزائر الذي يطرق باب العقل ليلا فيحول الأفكار الصغيرة إلى جبال، والاحتمالات البعيدة إلى حقائق وشيكة، ويجعل الإنسان يعيش ألف مرة في مستقبل لم يأتي بعد. ويذكر الكتاب أن كثيرا منا يحمل على كتفيه أعباء ثلاثة أزمنة في وقت واحد: ندم الماضي، وضغط الحاضر، وخوف المستقبل. وفي محاولة حمل هذه الأحمال جميعا يتعب العقل وتضعف النفس، ويفقد الإنسان قدرته على الاستماع بما يملك. ومن هنا يدعون المؤلف إلى فكرة بالغة البساطة والعمق في آن واحد: أن نعيش في غرف يومية محكمة الإغلاق، أي أن نركز على يومنا فقط، فلا ندع أخطاء الأمس تفسد اليوم، ولا نسمح لمخاوف الغد أن تسرق سعادة الساعة الحاضرة. إن الحياة كما يشير الكتاب لا تعاش دفعة واحدة، بل يوما بعد يوم، وخطوة بعد خطوة. وكلما حاول الإنسان أن يعيش أيام الشهر كلها في يوم واحد، أرهق نفسه وأضاع قدرته على التقدم. وينتقل الكتاب إلى حقيقة أخرى لا تقل أهمية، وهي أن القلق ينشأ أحيانا من محاولة السيطرة على ما لا يمكن السيطرة عليه. فكم من إنسان أضاع سنين من عمره وهو يفكر في أشياء لا يملك تغييرها، وكم من شخص استنزف أعصابه في مقاومة أمور وقعت بالفعل وأصبحت جزءا من الواقع.

الورقون. لذلك يقول الكتاب: إن من أعظم صور القوة النفسية أن يفرق الإنسان بين ما يستطيع تغييره وما لا يستطيع، فيبذل جهده فيما يقع ضمن دائرة تأثيره، ويتعلم تقبل ما خرج عن إرادته، ويخصص المؤلف جزءا مهما من كتابه للحديث عن العمل. فالعقل الفارغ في نظره يشبه أرضا خالية مفيها الأعشاب الضارة بسرعة، أما العقل المنشغل بهدف واضح وعمل مفيد فيجد صعوبة في الاستسلام للقلق والأوهام. ليس المقصود بالانشغال الهروب من الحياة، بل أن يكون للإنسان ما يستحق أن يستثمر فيه وقته وطاقته. فكلما كبر المعنى في حياة الإنسان صغرت كثير من الهموم التي كانت تبدو ضخمة. يذكرنا الكتاب بحقيقة إنسانية مؤثرة، فالناس الذين نظن أنهم يعيشون بدون مشكلات يخفون هموما لا نعلمها، والابتسامة التي نراها قد تكون خلفها قصة كفاح طويلة. من هنا يدعون إلى التعاطف مع الآخرين وإلى التخفيف من قسوتنا في الحكم عليهم، ثم ينتقل إلى فكرة الامتنان، فيشير إلى أن الإنسان يعتاد نعمه بسرعة حتى يتوهم أنها أمور عادية لا تستحق الشكر، وبدلا من التركيز على ما ينقصه يقترح أن ينظر إلى ما يملكه بالفعل من صحة وأسرة وفرص وقدرة على البدء من جديد. فالسعادة كما يصورها الكتاب ليست وجود كل ما نريد، بل القدرة على تقدير ما نملك. في ختام هذه الفقرة يتضح أن دع القلق وابدأ الحياة ليس كتاب كما يقول البعض عن التفكير الإيجابي ولا عن تجاهل المشاكل، بل عن التعامل معها بعقل أهدأ وروية أوضح. فالحياة لن تخلو من التحديات، ولكن الطريقة التي نواجهها بها هي التي تحدد مقدار ما نخسره من أعصابنا وسعادتنا. ولعل أجمل رسالة يتركها في النفس هي أن الحياة لا تنتظر حتى تختفي جميع المخاوف، ولا حتى تحل جميع المشكلات، ولا حتى يأتي اليوم المثالي. فالحياة تجري الآن، والسعادة تبدأ حين نتعلم أن نعيشها كما هي لا كما نتخيل أن تكون.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو؟
5: ابي فنشي.
6: اي فنشي؟ كل 94 ربي انا اعطيك اياها.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في دوبه رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: إذا كنت تعاني من مشكلة المشاعر السلبية والحزن المستمر داخل النفس والقلب، تريد أن تعرف إجابات حاسمة ومفيدة للسؤال المتكرر دائماً، كيف تتخلص من الحزن الداخلي؟ التوقف عن توقع الأسوأ من إجابات سؤال كيف تتخلص من الحزن الداخلي؟ من المسببات الرئيسية وراء الحزن الداخلي هو توقع وانتظار الأسوأ دائماً، لذلك نجد أنفسنا نشعر بغصة وضيق مستمرين داخلنا. يجب التوقف عن هذه الطريقة في التعامل مع الأمور. توقع كل ما هو سيء سيزيد حالة الحزن ولن يؤهلنا للتعامل مع السلبيات كما هو معتقد. توقف عن انتظار حدوث المشكلات أو مسببات الحزن، ثم بدل طريقة تفكيرك بأن الأشياء السيئة لن تحدث إلا في أبعد التوقعات. عدم نقد الذات بشكل قاسي ولاذع للتخلص من الحزن والإحباط. تعاطف مع نفسك، توقف عن جلد ذاتك، لا تكون أنت جلاد حياتك القاسية. اظهر التعاطف والمواساة لنفسك حتى تتخلص تدريجياً من مشاعر الحزن الداخلي. النقد الشخصي للنفس في أوقات الحزن لن يؤتي ثماراً إيجابية، بل على العكس سوف يجعلك في حالة نفسية أسوأ. استبدل النقد بمدح الذات والوقوف على مصدر القوة والحماس في شخصيتك. قبول وإدراك ما تعرضت له من مشاعر سلبية بدلاً من الاستسلام والحزن مما تعرضت له من سلبيات جعلت الحزن شعوراً مستمراً بداخلك. حاول قبول الحزن دون أن تقف على أسبابه لوقت طويل، بل ابحث عن مخرج يساعدك على استبداله بمشاعر فرحة وسعادة.
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: إعادة التقييم المعرفي بإيجابية والبعد عن السلبية في التفكير. توقف عن الحزن بشكل مؤقت، اقترب من مشاعرك السلبية بدون غضب وانفعالات. اجري إعادة تقييم معرفي لانفعالاتك ومشاعرك السلبية والحزينة بتعاطف وصبر. عبر عما يدور في خلدك وقلبك بالكتابة. اكتب ما يدور في خاطرك وما يؤرقك ويحزنك من مشاعر على الورق. من إحدى الطرق الفعالة للقضاء على الحزن الداخلي هو كتابة المشاعر على الورق يومياً لمدة 45 دقيقة، 3 مرات أسبوعياً لمدة 3 أسابيع متواصلة. ابحث عن كورسات أونلاين أو جلسات جماعية لتخطي الحزن الداخلي. من طرق القضاء على الحزن هو البحث عن كورسات أونلاين أو جماعات تفاعلية لإطلاق مشاعر الحزن والتخلص منها. اصنع خطة السعادة لنفسك. اكتب في ورقة خطة للسعادة. حدد أفكار ونشاطات تشعرك بالسعادة، ثم طبق فكرة كل أسبوع بانتظام. هذه طريقة ترفع من الروح المعنوية الإيجابية وتقضي على مشاعر الحزن والاكتئاب. تواصل مع الآخرين وتفاعل اجتماعياً وسيلة من وسائل التخلص من الحزن. العزلة تؤجج مشاعر الحزن الداخلي وترفع من مستويات الإحباط، ثم تتطور الحالة من حزن داخلي إلى الإصابة بالاكتئاب. لذلك من ضمن إجابات كيف تتخلص من الحزن الداخلي هو التفاعل اجتماعياً مع من حولك، ليس على منصات السوشيال ميديا فقط. تفاعل وتعامل مع الآخرين وبالتالي تدفع الحزن عن نفسك، ثم تبدأ التفكير من منظور إيجابي بعيداً عن الحزن والتوتر.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة.

0: الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: ديتوكس التخلص من الحزن والشعور بالتوتر والضغط. الديتوكس أو نظام التخلص من السموم لا يقتصر فقط على الجسم، ولكن من الممكن أن تعتمد ديتوكس النفس والمشاعر لتحرير كل ما هو سلبي بداخلك والتمسك بكل المشاعر الإيجابية. من وسائل ديتوكس التخلص من الحزن بداخل النفس تناول أطعمة ترفع هرمون السعادة مثل الشوكولاتة الداكنة، ومن ضمن البرنامج أيضا هو التعرض للهواء وممارسة الأنشطة الخارجية مثل المشي، بجانب ممارسة تمرينات التأمل واليوغا، ثم مارس تمرينات التنفس لتحرير المشاعر السلبية والتوتر من داخلك. لا ننسى الحصول على فترات نوم وراحة جيدة، الاهتمام بالعناية الذاتية لتحرير الجسم والعقل من مشاعر الحزن واليأس، تعلم مهارة الامتنان يقضي على مشاعر الحزن السلبية. ومن ضمن الأسئلة عزيز المستمع سؤال يقول: كيف أزيل الحزن من قلبي؟ سؤال يطرحه الكثير، لذلك نقدم لكم أعزائي المستمعين عدة طرق تساعدك على التخلص من أعراض الحزن الشديد.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: اتباع نظام غذائي لرفع هرمون السعادة السيروتونين. من طرق رفع هرمون السيروتونين المعروف بهرمون السعادة لإزالة الحزن المستمر في القلب سواء بدون سبب أو جراء التعرض لمشاعر ومواقف سلبية: أولاً، التعرض لأشعة الشمس الخفيفة لمدة 15 دقيقة يومياً. حرك جسدك ومارس يومياً لمدة دقائق رياضة المشي، العدو، القفز بالحبل، الرقص أو تمرينات التأمل واليوغا. وللتخلص من الحزن في القلب، تناول أطعمة ترفع من هرمون السعادة وهي الغنية بالبروبيوتيك مثل الزبادي والأطعمة التي تحتوي على التربتوفان وهو الحمض الأميني مثل الفول السوداني، بذور عباد الشمس، الأسماك لرفع هرمون السعادة والتخلص من مشاعر الحزن. لا ننسى ممارسة التمرينات في الهواء الطلق للتخلص من الحزن بداخلك. اجلس في الهواء الطلق، استشعر الهواء والشمس أثناء ممارسة التمرينات الرياضية. الحصول على فترات نوم وراحة جيدة. حاول استرخاء والحصول على فترات نوم جيدة، لأن النوم الجيد ينظم الانفعالات ويرفع من هرمون السيروتونين. الاهتمام بالعناية الذاتية لتحرير الجسم والعقل من مشاعر الحزن واليأس. اصنع لنفسك جلسة عناية بالجسم. أضف بعض الزيوت الطبيعية لحوض الاستحمام لاسترخاء الجسم. تعلم مهارة الامتنان، لأنه يقضي على مشاعر الحزن السلبية. تدريب النفس على الشعور بالامتنان يرفع من الحالة العقلية والنفسية، كما يعزز من القدرة على رفض الحزن والأفكار السلبية، ثم البدء في استخدام النظرة الإيجابية للأمور.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة وتشد من أزره كلمة أخرى.

عكس كلمة غرور هو التواضع، بينما يشير الغرور إلى التعالي والشعور المفرط بالأهمية الذاتية، فإن التواضع يعبر عن احترام الآخرين وعدم المبالغة في تقدير النفس. والشخص المتواضع يتعامل مع الجميع باحترام، يعترف بقدراته وحدوده دون تكبر. هناك كلمات أخرى تعبر عن عكس الغرور،

0: وتبتعد عن التعالي أو التكبر.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
0: الرابعة فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. تضارب الأنباء حول انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة في سويسرا بسبب تجدد القتال. مقتل 29 مسلحا في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية. الرئيس الروسي يقول إن بلاده تمر بفترة عصيبة ويقر بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على محطات الطاقة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلى، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من ملفات ساخنة. ليلتان فقط في أعماق مضيق هرمز كشفتا أن ما سمي باتفاق التهدئة لم يكن أكثر من مساحة رمادية واسعة تتحرك فيها الأوراق دون أن تستقر على طاولة. ما جرى لم يكن حادثة عرضية، بل رسالة سياسية مكتوبة بلغة القرار الاستراتيجي، مفادها أن ثمة أطرافاً ما زالت تدير الملف بمنطق لعبة الصفر، إما الكسب الكامل أو التعطيل الكامل. وفي الوقت الذي كانت فيه أمواج هرمز تتلاطم بحوادث قد تكون مجرد اختبار للحدود أو ربما إشارة إلى ما هو أعمق، كانت طاولة التفاوض بين واشنطن وطهران تعاني انهيارا صامتا في منظومة الثقة، انهيار تعزز وفقا لتسريبات إعلامية بتوقيف محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع في سويسرا بعد تجدد القتال، ما يجعل البند الأول من الاتفاق الذي كان يفترض أن يمثل العمود الفقري لأي تسوية يواجه أشرس اختباراته. ومن رحم هذا الاختبار يطل البند الخامس بكل ثقله، ذلك البند الذي وقع بتفاهمات مبهمة وكأن الغموض شرط لإتمام الصفقة، ليتحول اليوم شيئا فشيئا إلى ثقب أسود تتساقط فيه التفسيرات المتضاربة، بينما يمارس كل طرف تدوير زواياه الخاصة، يقر بالاتفاق شكلا ويترك علامات الاستفهام تحيط بمدى الالتزام به مضمونة. ومن هذا الثقب يخرج الملف الأثقل، ملف اليورانيوم العالق بين البندين الثامن والتاسع، الذي يسير نحو رمال متحركة قد تبتلع كل مبادرة تقترب منها دون أرضية صلبة. والأكثر إثارة للقلق أن ثمة مؤشرات على تصفير ممنهج للأزمة لا يعرف بعد إن كان يستهدف حلها أم إعادة إنتاجها وفق قواعد جديدة في ظل أوراق باتت قيمتها محل تساؤل وجولات تفاوض، توحي للوهلة الأولى بأنها تقرب الشاطئ قبل أن تكشف عن أمواج مضادة قد تعيد المشهد إلى نقطة البداية. أهلا بكم.

اليورانيوم بين ثامن البنود وتاسعها، 60 يوما بدا تعدها التنازلي منذ 18 من يونيو لتحدد ملامح المرحلة القادمة. فهل يظل اليورانيوم أداة ضغط استراتيجية أم يتحول إلى حجر أساس لأي اتفاق يعيد رسم توازنات المنطقة؟ البند الثامن وضع سقفا تقنيا تجميد للأنشطة النووية مقابل التزام الأمريكي بعدم التصعيد الميداني، لكن العقدة الحقيقية تتجلى في البند التاسع، حيث تشكل اللجان الفنية المشتركة وتبرز الفجوة في التفسيرات. تتمسك طهران بموقفها

بينما تصر واشنطن على رقابة دولية صارمة وشاملة. وبين هذا وذاك تبحث اللجان المشتركة عن صيغة تجمع بين التكنولوجيا النووية والضمانات السياسية. وفي انتظار ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، تدخل المباحثات مرحلة أكثر تعقيداً، حيث تتشابك الملفات التقنية مع الحسابات السياسية والأمنية في سباق مع الزمن قبل انقضاء المهلة. وعلى طاولة المفاوضات تتسابق ثلاثة سيناريوهات، أولها التثبيت المرحلي عبر التمديد التقني لشراء الوقت، وثانيها التسوية الفنية بخفض مستوى التخصيب مقابل حوافز اقتصادية ملموسة. أما ثالثها هو الأكثر خطورة، فتآكل الالتزامات حين ينهار التفاهم ليعود التوتر إلى مربع الصفر. بين البندين تتأرجح المنطقة فوق صفيح ساخن، ويبقى السؤال: هل ستنجح اللجان الفنية في فك شفرة التفاهم بين طهران وواشنطن، أم أن عقارب ساعة التصعيد ستسبق الدبلوماسية؟

0: وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أرحب بضيفنا هنا في الاستوديو العقيد متقاعد الأستاذ خليل ملا يوسف المستشار في جهاز الأمن الوطني سابقا. أهلا وسهلا بك عقيد خليل.
1: يا أهلا وسهلا، مساء الخير.
0: بداية بالنظر إلى آخر التطورات، سلوك إيران العدواني لا زال مستمرا ويبدو أنه لن يتغير، كيف تقرأ هذا السلوك؟
1: منذ البداية أستاذ قلنا بأن سلوك إيران لن يتغير إلا باتفاق نهائي وحاسم مع الولايات المتحدة. إيران لديها مشروع في المنطقة، وهذا المشروع الآن يتعرض لنسميها هزة أرضية لنسف كل ما تم استثماره خلال 47 سنة. كل ما تقوم به إيران الآن هو ضياع لجهود 47 سنة. تدحرجت في المنطقة رويدا رويدا من الاستكانة إلى السلام إلى حسن الجوار إلى التعاون بالمثل، إلى أن جاءت هذه الحرب لتكشف النوايا الحقيقية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي كنا نقرأ عنها وكنا نكتب عنها لسنوات ونقول هناك مشروع إيراني توسعي في المنطقة. دلائل واضحة أستاذ ومؤشرات أوضح. عندما تصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مشروع جيوسياسي واضح جدا على تسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، عندما تصر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تكريس احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، لأنها تقع في ممر السفن التجارية المؤدي لمضيق هرمز، عندما تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز بالكامل وليس كما تدعي مناصفة وبالتفاهم مع سلطنة عمان، كل هذه المؤشرات أستاذ تعطينا مؤشر على أن إيران تداركت واكتشفت مؤخرا ومتأخرا أن مشروعها في المنطقة قد اصطدم بجدار التغيير.
0: طيب أستاذ خليل، يعني لدينا مؤشرات كثيرة، ربما يعني دخلنا من بداية الثورة الإيرانية في عام 1979 وتقييم السلوك بكل هذه المراحل مرورا بالخميني فخامنئي والآن مجتبى خامنئي ربما خلال الحرب، لكن هناك مؤشرات تدل على وجود تضارب أصلا باتخاذ القرار وتردد حتى بالنهج، يعني هناك من يصعد وبذات الوقت هناك من يفاوض، فلدينا قيادة ليست بالقيادة الموثوقة لا بالنسبة للأمريكيين ولا حتى لدول المنطقة. والدليل على ذلك ما يحدث في هرمز الآن.

0: وإصرار إيران على أنها هي من تصرح ولا تصرح بدخول أو عدم دخول أي قطعة بحرية وخروج وعدم خروج أي قطعة بحرية. فهل تعتقد أن الإدارة بشكل مبسط يعني غير موجودة بشكلها الفعلي في إيران في هذه الفترة؟
1: هي الإدارة بالشكل المبسط هي موجودة، ولكن ما حدث من تصفية لقيادات كانت قد تدير المشهد بطريقة سلسة في هذه المرحلة الحاسمة من عمر الثورة. تغيير القيادات وانقلاب الحرس الثوري على القيادة السياسية في الداخل الإيراني ليأخذ بزمام الأمور ويعالج الأمور كما يراها هو، أو لنقول بطريقة أصح كما يراها محمد باقري الذي صفي في يونيو 2025 والذي عين من المرشد الذي توفى.
0: تتحدث عن قائد الحرس الثوري في تركيا؟
1: هذا قيد عين رئيسا لهيئة الأركان المشتركة في 2015 ليقوم أستاذ بشيء لم يحصل منذ قيام الثورة، أن يصفي الجيش الإيراني وينزع كل أنيابه لصالح الحرس الثوري الذي جاءت إشارة له في الدستور بمادة واحدة، هو جيش عقائدي لحماية الثورة ومقدراتها داخليا وعبر الحدود. ولكن ما قام به محمد باقري وإزاحة لفيروز أبادي من المشهد، الكل يعرف فيروز أبادي الذي قاد الجيش الإيراني لسنوات رئيسة الأركان، هو انتزع جميع مخالب الجيش النظامي، طرد البحرية النظامية من بحيرة قزوين وما يسمى ببحر الخزر يسمونه الإيرانيين، أخرج البحرية النظامية من خليج العربي وهي كانت مسؤولة على الخليج العربي إلى خارج الخليج العربي، وسلم البحرية الحرس المسؤولية داخل الخليج العربي، سحب ملف الصواريخ من الجيش النظامي وأسس قيادة سماها الجو فضائية ألحقت بالحرس الثوري وأصبحت مسؤوليتها إدارة هذا الملف الاستراتيجي. هو عراب نسف القوتين وجعلها قوة واحدة مهيمنة، وهذا ما رأيناه في هذه الحرب. هل أستاذي ظهر على السطح خلال الأزمة أي جنرال من الجيش النظامي؟ لم يظهر. هل سمعنا أي تصريح للجيش النظامي الذي كان يصرح بحماية الدولة ومقدراتها؟ لم يظهر خلال فترة الحرب. صفي الجيش النظامي، أصبح الجيش العقائدي كما ذكر في ديباجة الدستور هو جيش الدولة الأول، وسيطر على مياه الخليج وسيطر على المقدرات داخل الخليج. الآن بدأت تتضح صورة المشروع الإيراني، الآن الأدوات على الأرض، من يتحكم باعتقادهم بمصير الخليج العربي هو الحرس الثوري، يتحرك كيف ما يشاء، يغلق المضيق متى ما أشاء، ويهاجم من يشاء، هو يعامل دول مجلس التعاون ككتلة واحدة، أهاجمها من أينما أتيت. بالأمس استهدف من البحر والكل يعرف من أين استهدف، لماذا تستهدف مملكة البحرين ودولة الكويت في أقصى الشمال 1000 كيلومتر بعيدا عن منطقة الاستهداف؟ هو يرانا كتلة واحدة من ضمن هذا الإقليم المهيمن عليه من قبل الحرس الثوري. وهذه رسالة منذ بداية هذه الأزمة، ونحن نقول هذا مخطط واضح، هناك مشروع إيراني كشفت خطوطا مبكرا، حاولت الإدارات الأمريكية السابقة أن تفكفك هذا المشروع ولكن لم يكن هناك جدوى فاعلة. عندما أتت إدارة ترامب
0: لم يكن جدوى من الأمريكيين،
1: لم تكن هناك جدوى، لم ينظروا إلى
0: جدية، تقصد
1: جدية، ولم ينظروا إلى خطورة هذا الموضوع على الرغم من تحذير دول المنطقة للأمريكان على مدى سنوات. هناك تمدد إيراني، هناك توسع إيراني، حرب اليمن مثال، حرب سوريا مثال آخر، ما يحدث في لبنان مثال ثالث، ما يحدث في العراق مثال رابع. وكانوا يقولون هي تحمي مصالحها في المنطقة، ولكن عندما استشعروا الخطر بأن وجود الكيان الإسرائيلي الآن أصبح على المحك، تحركوا بكل ما

0: ثم الأخوة. خلال الناس تنظر أستاذي إلى الحادثة ما يحصل بين إيران والولايات المتحدة في الخليج العربي. كمحللين نريد أن نضع الصورة واضحة ونطرح المشكلة بكل أمورها لتتضح الرؤية. إيران انغلقت على نفسها وترى بأن مجرد ضغطها في مضيق هرمز سيجلب لها الخير، بينما هي في 100 يوم خسرت ملف لبنان على الرغم من كل ما استثمرته. تم توقيع مذكرة التفاهم الإطاري برعاية أمريكية على الرغم من كل المساعي الإيرانية. بالأمس وصباح اليوم الاعتقالات التي تمت في جمهورية العراق، ألم تأتي بتوجيه أن يقضى على الفساد في العراق لكي تكون دولة مقبولة لدى الولايات المتحدة وتكون حليف يعمل معها؟ إذن الأوراق بدأت تتساقط. إيران تستشعر الآن هذا الخطر بعد فوات الأوان. هناك اتفاقية أستاذي سنة 1974 بين سلطنة عمان والحكومة الإيرانية آنذاك قبل قيام الثورة،
1: محمد رضا بهلوي
0: بالضبط، لإدارة المضيق دون رسوم، حمايته وتنسيق الحركة فيه وتسهيل العبور. ولا زالت هذه الاتفاقية فاعلة، وكل الاجتماعات التي تتم بين الدولتين تدور حول هذا المحور. نحن المسيطرين ونحن الذين ندير هذا المشهد. هذه الاتفاقية أستاذ لا أحد ينظر لها. هذه الاتفاقية أعطت سلطنة عمان نصف الممر الضيق 21 ميل بحري، وهو أضيق نقطة، نصفه لسلطنة عمان. نتكلم عن 10 ميل بحري. عندما أتت سلطنة عمان وفعلت دورها الآن، هناك خنق في المنطقة وأنا لدي اتفاقية أعمل بموجبها، فتحت الممر الآمن وما كان يسمى بالممر الحذر في السابق جنوب مضيق هرمز، وهو ممر على يعني بالمناسبة أعمق، أأمن للسفن الثقيلة، سفن النفط والغاز، وهو يكاد مشاطئ لجبل ولدولة مستقرة، فهو كل الشروط تنطبق عليه، أأمن من الممر الشمالي الذي يمر عند جزيرة كيش ويكاد أعماقه تصل إلى 40-45 متر في محاذير. ولكن إيران نأت بنفسها أن تحترم سلطنة عمان وقرارها السيادي وتستهدف السفن التي تمر في الجانب العماني. عن أي سيادة نتكلم أستاذي؟ عن أي احترام حسن جوار؟ دائما ما يتشدق الإيرانيون وعراقشي اليوم في المؤتمر الصحفي في بغداد، مضيق هرمز سننسق المرور مع سلطنة عمان. أنت لم تحترم ميثاقك مع سلطنة عمان.
1: طيب يعني موضوع المضائق الطبيعية كمضيق هرمز وجبل طارق أود أن نأخذه بالتفصيل في ممرات، ولكن أود أيضا أن نشرك معنا الأستاذ نزار فرسخ المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن من واشنطن. أستاذ نزار أهلا وسهلا بك.
2: شكرا على الاستضافة.
1: أستاذ نزار، متابعة لهذا الاتفاق الإطاري المريض منذ ولادته، كيف ترى شكل هذا الاتفاق وإلى متى سيستمر هذا الاتفاق الإطاري في ظل كل هذه الاختراقات؟ ونؤكد فقط بأننا ومملكة البحرين فجر هذا اليوم تلقينا صواريخ ومسيرات إيرانية بسبب اشتباك بين القوات الأمريكية والحرس الثوري الإيراني مقابل جزيرة قشم في جنوب الخليج ونحن في شماله.
2: هذا صحيح، يعني واضح أن الاتفاقية ليست اتفاقية يعني تفاهم بقدر ما هي رؤوس أقلام للطرفين، للولايات المتحدة وإيران، لقواعد الاشتباك القادمة. هي فضفاضة وفيها غموض مقصود، وللأسف طبعا دول الخليج ودول المنطقة هي التي تدفع الثمن. يعني هنالك، يعني علينا أن نعترف أن هنالك خلل في التوازن كبير حدث منذ 7 من

0: اكتوبر، ونتائج الأولية للقصف الأمريكي لإيران وبقاء النظام الإيراني أثبت أن هنالك معادلة جديدة تتشكل. ولذلك يعني هذه مذكرة التفاهم هي فقط يعني محاولة لبدء وضع قوانين جديدة للاشتباك بين الولايات المتحدة وإيران، والخروقات هي جزء من هذه يعني المساجلة بين إيران والولايات المتحدة.
1: نعم. طيب، هذه المساجلة يعني وإن كانت قصيرة لكنها تتكرر، يعني ليست المرة الأولى التي ترسل إيران صواريخ إلى دول مجلس التعاون، وليست المرة الأولى منذ توقيع الاتفاق، وضربت باخرة تجارية تحمل علم سنغافورة، ثم ضربت ناقلة نفط. الولايات المتحدة تضرب إيران، إيران تضرب دول الجوار. بأي بوصلة يستخدم الحرس الثوري يعني توجيه هذه الصواريخ؟
0: أظن أن رسالته هي لشركات الملاحة، أي أن إيران تريد تعي تماما أن الولايات المتحدة والرئيس ترامب حاليا لا يريد العودة إلى حرب ساخنة، فبالتالي تقوم بهذه الاستفزازات يعني الضربات على هذه السفن لأنها تظن أنها تحت عتبة التدخل الأمريكي الشامل. وفي نفس الوقت تشعر شركات الملاحة أنه بغض النظر ما إذا كان هنالك تدخل أمريكي أو إذا كان هنالك مذكرات التفاهم، كل ذلك لا يهم طالما أن النظام الإيراني غير راضي عن تلك الشركات، أو أن تلك الشركات يجب عليها أن تقبل يد النظام الإيراني لضمان دخول أو لضمان عملها. وطبعا يعني رأس المال جبان، فشركات الملاحة لن تكترث للقوانين والخطاب السياسي، سوف تلجأ إلى اتفاقات سرية أو لتفاهمات مع النظام الإيراني لتأدية مصالحها. والنظام الإيراني يعني تماما أن هكذا تتصرف شركات الملاحة ورؤوس الأموال الكبيرة.
1: نعم. طيب أستاذ خليل، يعني فيما ذكره هو الأستاذ نزار بخصوص هذه الاشتباكات، لدينا مذكرة للتفاهم، مذكرة إيطالية، وإن كانت يعني غير موثوقة ومبهمة وغير دقيقة حتى في ألفاظها، وتتشارك بها ربما 4 لغات لفهمها، لكن هناك شروط واضحة: انسحاب أمريكي من الموانئ الإيرانية، وانسحاب إيراني من عنق الزجاجة مضيق هرمز.
2: صحيح.
1: فلماذا تشاكس إيران في المضيق، علما بأن الولايات المتحدة انسحبت عن الموانئ الإيرانية؟
2: لا زلت أدافع عن ما ذكرته في السابق. إيران مؤخرا وأخيرا اكتشفت ورقة الضغط الناجحة، كانت تناور مع الولايات المتحدة لسنوات، لم تستطع أن تجد ما يسمى بورقة تفاوضية الضغطية الناجحة. الآن يعتقد الحرس الثوري بأنه بامتلاك صمام الأمان في مضيق هرمز سيجعل الإدارة الأمريكية ودول المنطقة تنصاع للمطالب الإيرانية وربما تتنازل عن بعض المطالب، بينما لو قرأ الحرس الثوري خطورة ما يقوم به في مضيق هرمز بعد توقيع المذكرة، المذكرة وقعت بإشراف دولتين وسيطتين، باكستان وقطر، وهما الضامنين لتنفيذ البنود، رفع الحصار الأمريكي بدليل أن السفن التجارية دخلت إلى الموانئ الإيرانية، فتح المضيق وعبرت 70 سفينة خلال 4 أيام. ما الذي دفع الحرس الثوري إلى أن يقوم باعتراض المرور في المضيق؟ عندما بدأت تسقط ورقة الضغط الأخرى وهو الملف اللبناني، سقطت من يد إيران، هو يعتقد بأن بامتلاك ورقة الضغط اللبنانية سيجعل الكيان الإسرائيلي يخضع ويضغط على الولايات المتحدة لحلحلة القضية بأسرع وقت. ولكن مع توقيع المذكرة ورفض حزب الله لهذه المذكرة وتحركه في الداخل وقراءة الحكومة اللبنانية لهذا الملف

0: تشهد واستصدت للحراك الداخلي مبدئيا لنتكلم. الآن الحرس الثوري يعتقد بأن آخر ورقة لابد أن لا تسقط في التفاوض هي مضيق هرمز. أنا أمتلك ورقة الضغط الرئيسية الآن تمدد على صلاحيات سلطنة عمان. أنت تتكلم عن الممر الآمن بالجهة الإيرانية، سنتفاوض على هذا الممر، ولكن يحق لسلطنة عمان أن تفتح الممر المقابل لمياه. لماذا أعطيت لنفسك الصلاحية يا حرس ثوري أن تمنع حتى الأخوة في سلطنة عمان من استخدام هذا الممر لفك الخنق التجاري؟ إذن هو خوف الحرس الثوري من سقوط آخر ورقة تفاوضية من يدهم، بعدها ستنهار الثورة الإيرانية بكل نجاحاتها. هم يعتقدون بأن هذه الورقة الضغطية ستجعل دول المنطقة تتحرك بعد الخنق وتجبر الولايات المتحدة على التراجع، وربما تتمدد المذكرة الآن يتحدثون عن تفكيك المذكرة بالأمس في باكستان، أن نجعلها أوراق عمل، أن لا تكون مذكرة شاملة، تكون أوراق عمل. كل قضية من هذه القضايا تناقش في فريق عمل مستقل، وهذا ما ينجح فيه الإيرانيين دائما، اللعب على عامل الوقت، تفكيك القضايا، تفريقها من مضمونها. لكن باعتقادي الشخصي في المرحلة التي نمر فيها الحرس الثوري خرجت من يده السيطرة ضربة بضربة بالمفهوم العسكري اللي أفهمه أنا، نقول أزمة أو محدودة، ضربات محدودة، تصعيد مسيطر عليه. لكن هذا التصعيد المسيطر عليه ليس بين قوتين متكافئتين أستاذ. حرس ثوري لا يفقه ماذا يفعل، وقوة دولية عظمى ستملك لا تمتلك الصبر الاستراتيجي لتماطل مع الإيرانيين لسنوات في هذه القضية. الرئيس الأمريكي يسعى حثيثا لحل هذه القضية.
1: طيب أود أن أخذ هذه النقطة التي تفضلت بها، وهو أستاذ نزار جزئية باكستان. يعني باكستان يبدو أنها ترى خللا في الاتفاق الإطاري وذهبت إلى وضع كل بند إلى أوراق عمل، أليس هذا كما قال أستاذ خليل ما يريده الإيرانيون لتكن المشاكل بدل 3-4 تصل إلى 200-300 مشكلة، ويضيع كل هذا الوقت 60 يوما؟ هل هي كافية لحل هذه المشكلة، أم أن ما أدركه الباكستانيون بات متأخر؟
2: هو حتما 60 يوما غير كافية لحل كل المشاكل، ولا أظن أن الولايات المتحدة وإيران وحتى باكستان أتوا بفكرة 60 يوما وكأنها يعني تاريخ مقدس. هي فقط تاريخ يعني لإبقاء الزخم في المفاوضات وتحويلها إلى أوراق عمل. من ناحية يعني الإيجابية طبعا أنك تدخل فيها في التفاصيل، وبالتالي يصعب سوء الفهم وتتخلى من الغموض، ولكن في نفس الوقت صحيح أن يعني الولايات المتحدة وتحديدا هذه الإدارة وترامب غير صبورين وليس لديهم هذا الجلد، ولكن في نفس الوقت الإلحاح لديهم لأن الانتخابات النصفية على الأبواب، وهذه الحرب يعني أغلبية الأمريكان لا يريدونها. فالوضع الحالي، وأظن أن النظام الإيراني يعني ذلك تماما، لذلك يريد أن يستغل هذه الفترة قبل الانتخابات النصفية، وبعد الانتخابات النصفية سوف يتغير الوضع وتكون هنالك يعني قابلية وشهية الولايات المتحدة لحرب شاملة سوف تتغير بعد الانتخابات، لأن الانتخابات لن تكون عاملة. فأظن أن النظام الإيراني يحاول كسب أكبر مساحة ممكنة بما فيها هرمز وأيضا لبنان. يعني أنا أختلف بعض الشيء، أظن أن الإيرانيين متمسكين بحزب الله ويريدون يعني المماطلة في هذه البطاقة لأنهم

0: يدعون تماما ان الاسرائيليين يعني يعانون من هذه النقطة، وان الحكومة اللبنانية غير قابلة او لا تريد الاصطدام مباشرة مع حزب الله، وبالتالي الوضع سوف يظل متأرجحا هناك. وحين يكون الوضع متأرجح في لبنان، في الورقة اللبنانية، يستطيع النظام الإيراني أن يستخدم ورقة لبنان، ورقة حزب الله، وورقة هرمز في نفس الوقت. النقطة الأخيرة التي أريد أن أوضحها، وهي أتفق مع ضيفكم في الاستوديو، هو أن بالفعل ورقة هرمز تبين أنها ورقة أكبر بكثير وأقوى بكثير مما كان يتصوره الجميع. قبل هذه الحرب كانت إيران تهدد بهرمز، ولكن بعدما استخدمت هذه الورقة تبين أن ليس فقط المنطقة ولكن العالم كله بالفعل سهل ابتزازه على هذا الممر، لأنه بالفعل يؤثر بشكل كبير جدا على الاقتصاد العالمي. فبالتالي ورقة ضغط فعالة، لأنها تجبر العالم كله وليس فقط الولايات المتحدة ودول المنطقة، تجبرهم على الأقل السماح للطرف الإيراني والسماح له بالاستمرار في هذه السياسة.
1: نعم. طيب أستاذ خليل، فيما يخص المضائق، يعني تحدثت قبل قليل عن المضائق وقلت أنه نود أن نأخذها يعني بتفصيل أكثر. صحيح. عملية المضائق هي عملية تخضع لاتفاقية دولية أو لمذكرة دولية وقعت في الأمم المتحدة في عام 1982. صحيح. بما يخص مضيق هرمز، كذلك الوضع بالنسبة لمضيق جبل طارق، مضيق باب المندب،
2: مضيق ملكة،
1: الكثير من المضائق في العالم باستثناء قناتين، ولذلك هذا مضيق وهذه قناة، قناة بنما وهي حفرت، وقناة السويس وهي حفرت، بمعنى كان هناك جهود لهذه الدولة لتمرير السفن فتأخذ رسوم على هذه القناة. لكن ما يقوم به النظام الإيراني من محاولة وضع نظام جديد لهرمز، هو لا يملك المكان أصلا، لا هو ولا حتى سلطنة عمان مع كامل التبجيل لأشقائنا في سلطنة عمان. صحيح. هذا ممر مائي لك حدود إقليمية وهناك مياه دولية، ليست يعني قانونا ليست بيد أي دولة أن تضع يدها على مياه دولية. هناك أبعاد، نحن لسنا متخصصون في هذا المجال، لكن نفهم الخطوط العريضة بأن هناك بعد للمياه الدولية وبعد ذلك للمياه الإقليمية وبعد ذلك تصبح مياه دولية. فما هي الآلية من منظور عسكري أولا؟
2: من المنظور العسكري، المياه المشاطئة للدولة مثل ما تفضلت أستاذ، تأخذ 12 ميل بحري، مياه إقليمية ومن ثم مياه دولية ومن ثم مياه اقتصادية خالصة، لو توفر العمق. في المضائق لا توجد هذه المساحات، تأخذ 12 في 12، لا. في مضيق هرمز في أضيق نقاطه يكاد يكون 21 ميل بحري. فلو تمددت سلطنة عمان 12 وإيران 12، أنت تحتاج 24 ميل بحري. إذن الحل هو المناصفة. المناصفة لماذا؟ المناصفة للحماية، أن تمر زوارق البحرية لتحمي المنطقة من القرصنة مثلا، وأن تستديم هذا الممر مفتوح من الأعمال التعرضية بالمفهوم العسكري، أن لا يتم عدوان في هذا الممر فقط. ولو اضطرت واحتاجت أي سفينة إلى الإنقاذ، هناك إجراءات لإخلاء هذه السفينة وفق القنوات شركات التأمين، وتذهب إلى الأحواض الجافة للتصليح، سواء كانت في سلطنة عمان، في دولة الإمارات، في أي كان. إنما الممر بحد ذاته كمضيق هرمز ومضيق باب المندب ومضيق ملكة ومضيق جبل طارق هو حرية العبور الدولي، تحميه مواثيق دولية، وتنظم المرور فيه منظمة الIMO International Maritime Organization، هي من تنظم العبور وتفتح قنوات الاتصال مع الدول. هناك ممر أستاذي يكاد يكون يتغافل من الجميع أن يسمع عنه، مضيق تيران في خليج العقبة، هو خنق مائي تنسق فيه جمهورية مصر العربية مع إسرائيل لتأمين الممر السفن. لم تقل مصر سأخذ جباية على هذا الممر، ما مصر لديها قناة السويس تأخذ عليها ممرات،

0: في مضيق تيران أو ممر تيران لا تأخذ عليه أموال، هي تحميه للا يتم عليه عمل تعرضي،
1: لأنه يعتبر من امتداد السيطرة للدولة. يعني
0: ينطبق الحال على مضيق هرمز، وينطبق على مضيق طارق، وينطبق على ملكة بين سنغافورة وماليزيا.
1: إذن إيران تختلق إيران قواعد خاصة بها،
0: تحاول أن تفرض أمر واقع يحرج المجتمع الدولي. بأي ذريعة؟ في بداية الأزمة كانوا يتحدثون عن إدارة مالية بحتة تدفع مليونين دولار لتعبر، ثم تراجعوا وقالوا لا سنأخذ رسوم
1: دولار
0: لإدارة
1: مقابل كل برميل،
0: ثم لا سنأخذ رسوم بيئية. الآن الجمهورية الإسلامية في إيران تحمي البيئة بعد أن حرقت الأخضر واليابس في الوطن العربي، الآن تتحدث عن البيئة. أي بيئة؟ أبخرة السفن اللي تمر، هذه السفن لديها ضوابط من IMO، أين تمشي وماذا تسكب في المياه، هذه السفن ليست سائبة، تضبطها ضوابط شرعية وقانونية، هناك من يراقب هذه المرور. ولكن إيران تحاول أن تفرض سياسة أمر واقع، وأنا برأيي المتواضع لن يسمح لها أن تتمادى.
1: طيب لنأخذ جانب آخر، وهو البند الأول الذي احتجت به إيران، والبند الخامس الذي اخترقته إيران واحتجت به الولايات المتحدة الأمريكية. يعني لدينا جدل أستاذ نزار حول هذين البندين تحديدا، علما بأن بعض البنود يعني إن أضيفت وإن لم تضف لهذه المذكرة يعني لا تسمن ولا تغني من جوع، تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق في غضون 60 يوما كحد أقصى قابل للتمديد بموافقة الطرفين. يعني هذا أقرب ما يكون إلى حشو يعني المذكرة، وعدد البنود يفترض أن يكون كبيرا، وهذا دائما الأسلوب الإيراني، تعدد البنود هو لصالح إيران وليس لصالح الحل. فالاختلاف على 1 و5، البند الأول والبند الخامس أستاذ نزار، من المحق ومن المخترق ومن المنتهك لهذه الاتفاقية برأيك، وإن كانت هي كلها هشة؟
2: علينا أن نبدأ بذلك، أن الاتفاقية نفسها هي هشة ومبنية على ما يسمى في المفاوضات الغموض البناء، أي أن الطرفان ارتأوا أن لكلاهما المصلحة في وقف العمليات العسكرية المستمرة أو الحرب الشاملة، كلاهما لا يريدان الحرب الشاملة، ولكن لا يريدان التنازل عن بعض النقاط، فلذلك وضعوا صيغة لهذه الاتفاقية تسمح بالتفسيرات المتناقضة، وبالتالي لن أعيل الكثير من الثقل لمن خرق ماذا، لأن كل طرف يستطيع أن يدعي أن تفسيره هو التفسير الصحيح. المهم هو يعني عودة لمسألة هرمز مثلا، أن الادعاء الإيراني طبعا مغلوط تماما، يعني ادعى الحرس الثوري أن مضيق هرمز سيادة إيرانية، هذا طبعا كلام غير منطقي وغير صحيح بتاتا. هنالك في القانون الدولي قانون البحار، صحيح أن الدول أن المضيق ضيق، وبالتالي مساحة المضيق تدخل في الأراضي السيادية، المساحة السيادية في هذه البحار، ولكن حتى ذلك مضبوط فقط بمسألة حماية الدولة لسيادتها وحمايتها من أي اعتداء وحماية البيئة، ولكن لا يمنع أبدا حرية الملاحة، حرية الملاحة مضمونة، وللعلم أيضا حرية ملاحة القطع الحربية أيضا بما في ذلك الغواصات وحاملات الطائرات. القانون الدولي يسمح لها يضبط طريقة مرورها ولكن يسمح بمرورها، بالتالي حتى يعني السفن الحربية لا تستطيع إيران، ليس من حق إيران أن تمنعها من المرور، فحتما الموقف الإيراني ليس مبنيا على القانون. وطبعا يعني إيران واضح أنها لا تكترث للقانون الدولي، وهنا هي المعضلة، أن يعني الولايات المتحدة هجمت على إيران بطريقة غير قانونية، وإيران تغلق هرمز وتتصرف

0: في الخليج بطريقة غير قانونية. للأسف هذا قانون الغاب
1: طيب
0: وقانون القوي.
1: أستاذ نزار، يعني في نقطة أخرى ومن ضمن بنود الاتفاق، الحديث عن السلاح النووي الإيراني في البند التاسع، يعني وبالتأكيد قد اطلعت عليه، يعني نص البند يفيد بأنه إيران لن تفعل شيئا، ستترك النووي كما هو النووي الآن، وبعد التفاهم وبذات الوقت لن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بأي عقوبات على إيران لحين الانتهاء. حتى النص يعني لا يشير إلى أي شيء، فقط أبقوا النووي في إيران كما هو النووي في إيران، وبعد أن نتفق سنتفق. يعني البند التاسع
0: نعم
1: تحديدا لا يفهم منه أي
0: أظن،
1: شيء.
0: لا أظن أن الولايات المتحدة وإيران يبدو أن المواد النووية بالفعل موجودة في منطقة عميقة جدا وبالفعل صعب الوصول إليها، فبالتالي الموضوع غير ملح. فلا الولايات المتحدة ولا إيران قلقين من الاختلاف على هذا الملف، لأنه لن يكون ملحا لفترة طويلة إن لم يكن أشهر، على الأقل سنوات حتى. فلذلك هم يعني هذا كان نص فقط رفع عتب وليس نصا يعني معنيا بالتنفيذ قبل البنود الأخرى، تحديدا هرمز لأنه ملح، وبعد ذلك الأذرع والصواريخ الباليستية الإيرانية. وطبعا مربوط بذلك أو مربوط بهذه البنود الأصول المالية الإيرانية. يعني أظن أن الطرفان ليس لديهم إلحاح في الملف النووي حاليا.
1: نعم، ولكن يعني ضمن البند النووي في الثامن والتاسع، والبندين أو البندان لا يحويان أي شيء جديد في الموضوع، ولا حتى يحتويان على أي حلول مطروحة، بخلاف عدم التطوير وعدم التعرض. لكن في المحصلة نتذكر جيدا أستاذ نزار بأن الحرب أصلا بدأت بسبب هذا النووي الذي لم نجده في مذكرة التفاهم.
0: هذا صحيح، وهذا هو يعني الخطأ الاستراتيجي الأمريكي. يعني للأسف رئيس
1: هل
0: الولايات
1: تسمي
0: المتحدة،
1: خطأ استراتيجي أم تعمد أمريكي؟
0: نعم، لا أظن أنه خطأ استراتيجي. أظن أن الرئيس ترامب للأسف في هذه، على عكس يعني دورته الأولى، في هذه الدورة تخلص من كل رؤساء الأقسام والمؤسسات الأمريكية المهمة، إن كانت الدفاع أو المخابرات وما إلى ذلك، ووضع أشخاص يعني متملقين يقولون له ما يريده. فبالتالي حين أخذ قرار الحرب لم يستفد من كل الموارد الموجودة والنصائح. حتى يعني يذكر أن حتى وزير خارجية روبيو ونائبه جي دي فانس ورئيس الأركان كلهم قالوا له أن الحرب مع إيران فكرة سيئة ولن تجدي نفعا، ولكنه قام بذلك بغض النظر، لأنه شخص يظن أن فراسته قوية وأنه لديه حنكة سياسية و يعني قدرة على اتخاذ القرارات المصيرية، لأنه لديه إرهاصات ولديه يعني نبوغ في هذا الأمور. فبالتالي أخذ القرار بشكل ضعيف وأتت النتائج على عكس ما اشتهى، لأنه أيضا انغر بدرجة نجاح اختطاف مادورو من فنزويلا، وظن أن العمل مع إيران سوف يكون بشكل مشابه، بأنه بمجرد التخلص من الكادر الأول والثاني الثاني من القيادة الإيرانية سوف يرتعب الإيرانيون ويأتون منهزمين ويتوسلون السلام مع الولايات المتحدة. وهذه طبعا قراءة خاطئة تماما. لو قرأ أي مذكرة من مذكرات المخابرات الأمريكية أو حتى وزارة الدفاع لقالت له أن هذا سيناريو غير واقع، ولكن للأسف هذا هو من يأخذ القرار في الولايات المتحدة حاليا.
1: نعم، أتمنى أن تبقى معنا أستاذ نزار فرسخ من واشنطن. مشاهدينا فاصل قصير ونواصل حلقتنا.

يعد مصير مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أحد أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات التي استمرت لأسابيع بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب بينهما. الرئيس دونالد ترامب أصر على ضرورة تسليم إيران ما أسماه غبارها النووي، وفي المقابل أكد مسؤولون إيرانيون مراراً وتكراراً على حق بلادهم في برنامج

توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار واستمرار مفاوضات سويسرا بين واشنطن وطهران لإقرار اتفاق نهائي، تظل مسألة مصير اليورانيوم عالقة وستشكل جزءاً أساسياً من المفاوضات اللاحقة. وتركز عملية تخصيب اليورانيوم 235 على خاماته وتهيئته لتحويله إلى مواد شطارية قابلة للاستخدام في الأسلحة النووية. وقد خصبت إيران اليورانيوم لتحويله إلى غاز سداسي فلوريد اليورانيوم ثم ضخه في سلسلة من أجهزة الطرد المركزي في منشآت تحت الأرض. ويشكك خبراء نوويون أيضاً في قدرة عملية عسكرية أمريكية على تحديد موقع اليورانيوم والتحقق منه بالكامل، فضلاً عن إزالته بشكل آمن وكامل. فالقيام بمثل هذه الإزالة في ظل ظروف معادية يعد أمراً غير مسبوق. وهنا ثمة خياران رئيسيان لإزالة مخزون إيران من اليورانيوم أو تحييده بتحويل غاز اليورانيوم إلى مسحوق أكثر استقراراً بطبيعته، مما يجعل النقل أكثر أماناً، وهو ما تستطيعه الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية. أما الخيار الثاني فيعرف باسم التخفيف، ويمكن تطبيقه على الأراضي الإيرانية، ويكمن مفتاح نجاحها بصرف النظر عن الطريقة المستخدمة في قدرة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على مراقبة العملية والتحقق منها. وفي النهاية يحاول الجانبان من خلال المفاوضات الجارية حالياً رسم مسار جديد للعلاقات النووية بين طهران وواشنطن في فرصة قد تكون الأخيرة.

0: نستمر إذن بالحديث عن هذا الملف الحالك وهذه الاتفاقية الهشة بين إيران والولايات المتحدة. وينضم إلينا من القاهرة الدكتور يسري أبو شادي، الخبير النووي الدولي ورئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. ولا زال معنا الأستاذ نزار فرسخ، المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، والأستاذ العقيد متقاعد خليل ملا يوسف معنا هنا في الأستوديو، مستشار جهاز الأمن الوطني سابقا. وسأبدأ من الدكتور يسري أبو شادي في هذه الأثناء، الخبير النووي. دكتور، أهلا وسهلا بك بداية، وما هو تعليقك على البند الثامن والبند التاسع واللذين خصصا لمعالجة الملف النووي الإيراني والمشكلة التي بدأت ويبدو أنها لن تنتهي؟
1: الأول أهلا بيكم وبالكويت الشقيق، ويسعدني طبعا أن أكون موجود على قناتكم. أقول أنه مش بس البند الثامن والتاسع، أقول لا، لازم نبص للبند السابع كمان، لأن السابع ده هو الحقيقة الثلاث بنود دول تقريبا هي البنود اللي كانت طالبها إيران. البند السابع بيقول رفع كل العقوبات سواء من مجلس الأمن أو من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من أمريكا نفسها، رفع جميع العقوبات عليها طبقا لجداول زمنية معينة. وهنا بقى نهتم بكلمة جداول زمنية معينة، لأن لما هنيجي نخش في البند الثامن وهنقرأ إنه إيران بتعلن إنها لن تلجأ إلى صناعة القنابل الذرية، ده خبر بنعرفه بقالنا يمكن 30-40 سنة، والفتوى بتاعت خميني عارفينها، بيكرروا نفس الجملة دي، كان موجودة قبل كده مش جديدة يعني. لكن الجديد بقى إن هو يربط التخلص من المواد النووية المخصبة أو العالية التخصيب، بيربطها بالجدول الزمني اللي موجود في سبعة. يعني أنا كإيران مش هتخلص من المواد النووية دي مرة واحدة زي ما حصل في 2015 وبعتوا 10 طن لروسيا وخلصوا منه قبل رفع العقوبات، وبعد كده العقوبات لم ترفع. فالمرة دي، وده المباحثات اللي كانت موجودة بينهم من عمان من قبل الحرب الأولى وبعد الحرب الأولى كمان، كلها إيران بتطالب بربط رفع العقوبات مع التخلص من المواد النووية. مش مرة واحدة هتخلص من كل المواد النووية، بل وأضاف له حاجة برضو قوية جدا بيطلبها إيران، إنها إيران بتقول أنا عايز أخفض

0: التخصيب جوه بلدي، يعني العمليات كلها تتم جوه ايران. اهميه ده ايه؟ اهميه ان انا عشان انزل تخصيب اليورانيوم من 60% لحوالي مثلا 1 او 2% محتاج الى عشرات ان لم يكن 100 طن يورانيوم طبيعي او يورانيوم مخصب. ينتج عن كل القصه دي ايه؟ اكثر من 100 طن يورانيوم منخفض التخصيب، قادره ايران في اي وقت انها تعيده تاني يورانيوم مخصب. اذا ايران هتحتفظ باليورانيوم حتى لو كان منخفض التخصيب، وبالتالي هو يعني خزين استراتيجي رائع لها في اي وقت ممكن ترجع له. اذا ده البند الثامن اللي هو بيفضل الطريقه اللي هي ايران بتقولها انه هيتم تخفيف التخصيب جوه ايران. نيجي بقى للبند التاسع، وده البند الغريب جدا. يعني انت عملت كل الحرب دي كلها عشان تيجي تقول البرنامج النووي الايراني هيفضل زي ما هو، كانه هو مبسوط من النووي الايراني البرنامج الحالي. بعد كده البرنامج النووي الايراني الحالي ليس كله تحت التفتيش بالمناسبه، ولا كان تحت التفتيش كله، لان هو انسحب من المعاهده، وبالتالي ما فيش حاجه اسمها البروتوكول الاضافي، ولا في مفتشين يقدروا يروحوا يفتشوا في اي مكان. ايران بتصنع وحدات تخصيب في مصانع متعدده، اللي انضرب منها يمكن 3 4 مصانع، لكن تملك عشرات المصانع اللي تقدر تصنع. وبالتالي البرنامج النووي اللي هو بيقول يفضل زي ما هو، يبقى معنى كده ان وحدات التخصيب هتفضل تنتج زي ما هي، وبالتالي القدرات الايرانيه في التخصيب هتعلى كتير. فانت انت ايه اللي انت استفدته بقى بان انت تقول
1: دكتور
0: الثلاثه
1: يسري؟ سناتي على هذه التفاصيل خطوه بخطوه لتكون يعني أكثر وضوحا حتى للمشاهد، كونكم يعني خبير في يعني الطاقة النووية وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، وهذه أمور مهمة جدا، نود أن يعني نستشف العديد من البيانات. لكن أنا أسأل أستاذ نزار، الصيغة التي أتى بها الاتفاق هل هي صيغة إيرانية أم صيغة أمريكية؟ بمعنى أغلب البنود تشكلها إيران على أنها انتصار، والأمريكيون وافقوا عليها شكلا وتركوا الشيطان في التفاصيل.
2: نعم، أظن أن أغلب المحللين يتفقون أن الإيرانيين أخذوا نصيب الأسد من هذه الاتفاقية. لا أظن أن هنالك ادعاء صادق او يعني منطقي لان هذه الاتفاقيه هي انتصار امريكي. وابسط الامور ان يعني هرمز كان مفتوحا اصلا، والان هنالك بند حول هرمز. يعني كان الوضع افضل قبل الحرب، والان اصبح اسوا، كما ايضا اشار ضيفكم من مصر ان يعني حتى النووي الان هنا قبول ب بقاء المواد النووية في إيران حتى ولو كانت صعب الوصول إليها، ولكن من حيث يعني المآخذ الأساسية الأمريكية حول الملف النووي الإيراني، هذا الاتفاق حسب أو يعني مذكرة التفاهم أسوأ بكثير من الاتفاقية السابقة مع أوباما. حتما
1: تتحدث عن اتفاق 2015.
2: 2015. وأضف إلى ذلك أن يعني جيوستراتيجيا وضع إيران الآن أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، لأن قبل الحرب لم نعي مدى أهمية هرمز، وتلقي هذه الضربات الجبارة من الولايات المتحدة وإسرائيل وبقاء النظام بعد كل ذلك أيضا أضعف الرادع الأمريكي الإسرائيلي وأقوى الإيرانيين. أضف إلى ذلك أيضا طبعا فشل الولايات المتحدة في الدفاع عن دول الخليج بشكل فعال، فهذا أيضا أعطى إيران ثقل جيوستراتيجي لم تكن تتمتع به قبل الحرب.
1: أستاذ نزار فرسخ المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن من واشنطن، شكرا جزيلا على انضمامك معنا خلال هذه الحلقة. نتابع إذن مع الدكتور يسري أبو شادي، الخبير النووي الدولي ورئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعقيد متقاعد الأستاذ خليل ملا يوسف مستشار جهاز الأمن الوطني سابقا. عقيد خليل، استمعت إلى الدكتور يسري وسنعود له يعني بعد قليل لتفاصيل أدق كونه أحد مفتشي الطاقة النووية، لكن إشارة إلى البند التاسع والذي ينسف كل البنود، لماذا ضمن في هذه المذكرة برأيك؟
3: ما حصل في وفاق في هذه المذكرة برأيي المتواضع، التردد الإيراني في التوصل إلى ما يسمى بمذكرة التفاهم وليس الاتفاق النهائي، وترددهم المستديم وضع ضغوط على الوسطاء، على باكستان ودولة قطر لإيجاد مخرج ما. ومثل ما تفضل أستاذ يسري من جمهورية مصر، هناك بنود أضيفت لكسب الثقة ولجعل الإيرانيين ينخرطون في هذه المذكرة. كلنا نعرف بأن إيران استثمرت في هذا المشروع سنوات وأموال، وهم أصبحوا يعرفون كيف تدار لعبة النووي الآن. مجرد بقاء المواد في الداخل الإيراني هو مكسب، أجلت لما بعد المذكرة باعتراف الإيرانيين لأنها ربما تكون الآن في نتنز مدفونة تحت الركام بعد القصف وتحتاج جهود. ولكن مثل ما تفضل أستاذ يسري، إعادة تدويرها وتنزيل تخصيبها، بدل أن تمتلك إيران 600 كيلو ستمتلك عشرات الأطنان من يورانيوم قليل التخصيب. وفي علم المعرفة يقال هم عرفوا الردي النو هاو كيف ستدار اللعبة بوقت أقصر. هناك دول تستورد أجهزة الطرد التي تخصب، إيران استثمرت وطورت أجهزة الطرد الخاصة فيها، وصلوا إلى أجهزة طرد عالية التركيز لا تتعرض للحرارة بسهولة. فلا أحد يعرف إلا إذا حضر مفتشون الطاقة إلى إيران وعرفوا هذه الدورة كم ستستغرق.
1: طيب دعني أذهب مرة أخرى إلى الدكتور يسري أبو شادي. دكتور يسري، في عملية التفتيش يعني ذكرت قبل قليل بأن ليس كل المواقع الإيرانية، على الأقل ما نعرفه ناتانز وفوردو وأراك، هذه الثلاثة، والرابع هو بوشهر ويدار من قبل الروس. لكن بالحديث عن أجهزة التخصيب، هناك لا شك بناء قديم لهذه الأماكن وتحديث لهذه الأماكن، لكن العقلية أو المنهج أو الطابع هل هو روسي أم صيني؟
0: لا، هو لو بنتكلم على الأول، عشان حضرتك قلت المواقع، قلت بوش أربع مواقع بس، لا، هي إيران عندها أكثر من 20 منشأة نووية في 9 مواقع بالضبط، منهم 3 مواقع انضربوا اللي هو زي ما حضرتك قلت اصفهان ونتنز وفوردو. اما بوشير طبعا ده احدى المواقع اللي فيه المفاعلات النوويه، لكن في كمان طبعا مفاعل الابحاث في طهران، وفي مفاعلات مش مفاعلات بقى اللي هي المناجم اليورانيوم، وفي طبعا مصانع، بعض مصانع وحدات الطرد المركزي وغيره. اذا هي دي الاماكن. إيران كانت تحت التفتيش الدقيق جدا من قبل مفتشي الوكالة لحد الحرب الأولى. بعد الحرب الأولى في فترة شهرين تقريبا أو حاجة ما فيش مفتشين دعيوا أو قادرين يروحوا. وبعد كده إيران سمحت بعد اتفاق القاهرة مع الوكالة ومدير الوكالة إيران سمحت لمفتشي الوكالة أنهم يرجعوا تاني، ولكن في المنشآت اللي ما انضربتش. فجميع الوكالة عملت ما يقرب من 20 زيارة تفتيشية لإيران من بدء الحرب الأولى.
1: الحرب الأولى تقصد 2025 دكتور يسري؟
0: من
1: ما سميت بحرب الاثني عشر يوما.
0: بعد الحرب دي توقف زي ما قلت فترة، وبعد كده رجعوا تاني، بس كله للمنشآت اللي لم تضرب مباشرة يعني.
1: نعم، لكن دكتور إسري لدينا أشكالية هنا. يعني إيران أخذت تخصب وتطورت بالتخصيب بعد انسحاب ترامب من اتفاقية 2015، وذلك كان في عام 2018، بعد أن كان مسموحا لها ب 3.7%، وصلت إلى 60 إلى 65، 400 إلى 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، هذا ما تملكه الآن. إذن هي كانت تخصب منذ عام 2018 وكانت خارج الرقابة الدولية أو خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى 2025 وربما 26 استمرت.
0: معلش هعدل لك بعض المعلومات اللي
1: نعم.
0: بقولها يعني.
1: وهذا ما أريد.
0: 2018 انسحب ترامب بشكل يعني بروباجندا كبيرة كده، إن هو انسحب من الاتفاق واتهم أوباما إنه عمل اتفاق رديء. والحقيقة العكس صحيح تماما. يعني لو أوباما عمل حاجة، أحسن حاجة عملها في تاريخ الثمان سنين اللي عادها، هو أكيد الاتفاق مع إيران.
1: يبدو أن هناك إشكالية بالاتصال مع الدكتور يسري أبو شادي الخبير النووي، لكن إلى أن يعود إلينا الاتصال بشكل مناسب أعود بالسؤال إلى العقيد خليل فيما يخص هذه الفترة، فترة التقطع، وهي الهروب الإيراني من الرقابة الدولية. هل ذلك ما ترك الحبل على الغارب كما يقال بالنسبة لإيران لمزيد من التخصيب؟
3: أتفق مع بعض ما قال الأستاذ يسري، وربما أختلف معه عسكريا. إيران كل ما فعلته في المفاوضات السابقة هو كسب الوقت لتطوير المواقع من بعد 2015 إلى غاية ما نسف ترامب الاتفاق إلى أن قامت الحرب الأولى في 25. نتحدث عن 10 سنوات. في هذه 10 سنوات إيران طورت قدرات لا أحد يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وصلوا من 3.7 إلى الأرقام المعلنة ولا نعرف ما هو الخافي، 60 إلى 65%، وصلوا إلى أرقام تكاد تكون قريبة جدا من التخصيب الراقي الذي يمكنهم من الحصول على السلاح النووي. هذه الفترة من دون رقابة أستاذ، طوروا المواقع، ربما أوجدوا مواقع جديدة باتفاقنا مع الأستاذ يسري، ربما طوروا أجهزة طرد مركزي لا نعرفها ولا تعرفها وكالة الطاقة. كل هذا يعطي إيران هامش للمناورة في القادم من الأيام وفق ما وقع في المذكرة. الآن الأماكن المقصوفة تعرفها الولايات المتحدة، ربما تكون تراقب بالستلايت، لكن الأماكن الغير معروفة هل يتم الآن فيها التخصيب؟
1: هذا يعني نحتاج إلى أن نعود إلى الدكتور يسري أبو شادي الخبير النووي الدولي ورئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الدكتور سعيد جدا بعودتك للاتصال، وأعتذر عن الخلل الذي حدث، وربما هو بسبب يعني أو لسبب خارج عن نطاق قدرتنا. فتفضل دكتور إسري، كنت تحدثت عن اتفاق أوباما أنه كان ناجعا وترامب كان يتجنى على ذلك الاتفاق.
0: خليني أوضح نقطة هامة جدا عشان أنتوا كررتوا أكثر من مرة أن الوكالة فقدت المعلومات مجرد بعد ما انسحب ترامب، وده مش حقيقي الحقيقة. العكس، الوكالة موجود فيها قسم كامل 100 مفتش بيروح يفتش على إيران. بعد انسحاب ترامب لم توقف إيران التعامل مع الوكالة، هي وقفت بعض البنود زي إن هم يروح يفتشوا في أماكن غير معلنة، وحتى دي كانت إيران برضو أوقات بتوافق عليها. فاللي نقدر نقول لا، ده احنا عندنا كان كنترول من الوكالة في غاية الدقة لكل ما أنتجته الإيران، يعني كل وحدة تخصيب، كل كمية يورانيوم مخصب، ولكن إيران تجاوزت الحدود، بدل 300 جيلو جرام بقى النهاردة عندها 10 طن، يعني 10,000 كيلو جرام يورانيوم مخصب بدل 300 اللي كان عاملها في وقت أوباما. التخصيب كان 3.6، النهاردة بقى وصل ل 60%. يعني هم خلفوا بس تحت رقابة الوكالة، يعني
1: لا
0: الوكالة
1: يعني إيران وصلت يعني ما أفهمه من كلامك دكتور يسري أن إيران وصلت إلى 60 كيلوغرام بعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورافائيل جروس.

0: أيضا.
1: ستين في المية تخصيب عملت ما يقرب من 500 كيلو جرام، عملتها معظم ال 500 كيلو جرام دول اتعملوا من اليوم اللي اعلن اختيار اوباما في نوفمبر 24. اليوم اللي ايران عرفت ان اوباما جاي اسرعت بطريقه غير مسبوقه البرنامج بتاع 60%
0: بعلم الوكالة
1: وعملت
0: الدولية
1: كميه.
0: للطاقة الذرية يعني.
1: الوكاله طبعا مفتشين كلهم كانوا موجودين وبيفتشوا على ده، في حوالي 10 مفتشين موجودين 24 ساعه
0: بخلاف
1: وكانوا
0: الكاميرات
1: بيفتشوا مع
0: الموضوعة
1: بعض.
0: أو المزروعة في أماكن التخصيب.
1: طبعا مش كده وبس، ده كان بيعملوا زيارات مفاجئه لمصانع التخصيب دي عشان ما يعني ما ايران ما تعملش كميه مش معروفه للوكاله. فانا بقول لا، ايران كانت تحت التفتيش، بالعكس هي اكتر دوله في العالم كانت تحت التفتيش ده بالارقام الوكاله والتقارير اللي مطلعاها. اذا
0: إذن دكتور
1: لا،
0: يسري،
1: ما فيش شك هنا.
0: لماذا 3.7 هذا الرقم الذي يعني نتداوله في وكالات الأنباء ونعرفه، وكأن هذا هو المسموح لإيران بتخصيبه بغرض البحث العلمي والإكلينيكي الخاص بأبحاث الطب؟ إذا إيران يعني منذ زمن وهي تخصب، ألم تخشى الوكالة الدولية وصول إيران إلى القنبلة النووية؟
1: لا، ده بقى موضوع تاني. عشان اعمل بقى القنبله النوويه لازم اعلي التخصيب لدرجه لحد 90%. ايران عايزه تستعمل ورقه ال 60% دي للتهديد وللتفاوض عشان تعرف تتفاوض، لان عارفه قوي ان من 60% ل 90% مش هياخد 3 4 اسابيع. يعني هي قريبه قوي من تصنيع القنبله الذريه، لكن هي ما عملتهاش تقنيا، لكن بتتفاوض بيها. وده يمكن السبب الحقيقي والاساسي والجائز الوحيد اللي خلت ايران تنتج الكميه الكبيره دي. وزي ما احنا سامعين دلوقتي كل المشكله هو الكميه دي، ال 500 كيلو جرام
0: طيب
1: اليورانيوم
0: دكتور يسري، هل
1: 60%.
0: ذلك يسمى إهمالا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أم هذه هي طبيعة العمل العادية ولا تملك الوكالة التوجيه بالنسبة لإيران أو لغير إيران برأيك؟
1: ايران بتطبق الطلبات والحاجات المسموح بيها طبقا لمعاهده
0: البروتوكول
1: صنع الطاقه النوويه. المعاهده بتقول من حق اي دوله انها تعمل تخصيب طالما انه تخصيب في اتجاه السلمي. ولكن كان في طبعا لغز، وانت يا ايران ليه بتعملي 60% وانت عندك حاجه سلميه بتستعملي بيها 60%؟ كانت ايران يعني بتحجج الحقيقه بحجج غريبه شويه، يعني ان دي قابل للاستخدام في الغواصات في مفاعلات ابحاث خاصه. طيب هو انت يا ايران عندك غواصات ولا عندك مفاعلات ابحاث خاصه؟ لا، ما عنديش. طب بتعملي 60%؟ هو ده الوضع. كان لازم يتفهم ان ده معمول للتفاوض عشان رفع العقوبات، يعني لما ورقه قويه، وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، ورقه قويه جدا
0: منذ
1: من ايران.
0: 2025 كما فهمت منك توقفت الرقابة الدولية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إيران، ووصلنا إلى فبراير أو نهاية فبراير وهي بداية الحرب 2026، ونحن هنا نتحدث تقريبا عن 6 أشهر، وأنت قلت بأنه دكتور تفضلت بأنه أسبوعان كافيان لكي تتمكن إيران من الوصول من 60 إلى 90، فهل بهذه الفترة يمكن أن تكون إيران قد طورت دون علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
1: أصلح لك برضو مرة تانية، الوكالة لم تتوقف عن التفتيش على إيران بين الحربين، وبقول لك
0: هكذا
1: هم
0: فهمت
1: عملوا
0: يعني، أرجو المعذرة.
1: أنت يمكن بتتكلم فقط على الثلاث مواقع بتوع التخصيب اللي انضربوا،
0: فوردو، ناتانز،
1: وأصفهان،
0: وأصفهان.
1: الثلاثة دول. وسبب بسيط جدا، يمكن زي إحدى الضيوف بتوعك دلوقتي قالوا انه في خطر امني على الناس، يعني مفتشين الوكاله ما يقدروش يروحوا كده وينزلوا في اماكن انضربت بالقنابل وفيها اخطار جسيمه لاي واحد ينزل فيها. دي عايزه مجهود كبير وطريقه كبيره وتكاليف كتير عشان نوصل بيها. لكن هو سؤالك بقى الحقيقه الدقيق شويه، هو اصلا ايران ما سابت وهي عارفه ان كان احتمال يحصل حرب في الحرب الاولى، هل بالذات ال 60% اللي 500 كيلو جرام 60%، هل هي ما نقلتهمش من الاماكن المعروفه للمفتشين وللمخابرات وللعالم كله نقلتهم قبلها

0: بساعات او يوم ولا حاجه، ده هو اللغز. واللي امريكا في الاول واسرائيل كان بيقول احنا دمرنا البرنامج النووي لسنوات شويه كده، وبعد كده اعتقد المخابرات بتاعتهم جابت لهم قال انتوا متفائلين قوي. لا ده لسه، مين قال لك ان الحاجات دي انضربت ولا بتاع؟ ايران اخذت موقف غريب شويه، اول يوم قالت احنا انقذنا او نقلناها الى اماكن امنه، وبعدها على طول مشيت مع الروايه الامريكيه اذا كان ترامب فرحان بيقول انا دمرت البرنامج النووي الايراني لسنوات. طب ما خلاص يبقى هو دمرها، فبقت تمشي بيقول لا دول موجودين تحت الارض وانضربوا وحاجات كده. يعني
1: طيب
0: المنطق يقول لا هي
1: دكتور أسري، يعني كونكم
0: نعم
1: متخصص في هذا المجال، مصطلح الغبار النووي الذي استخدمه ترامب، ما المقصود به؟ هل يوجد ما يسمى بالغبار النووي، أم أنه كان فقط الكود الذي يستخدمه ترامب للتدليل على اليورانيوم المخصب بتخصيب عالي؟
0: الحقيقه انا بيحزنني يعني ان رئيس دوله كبيره زي ترامب ده مستشاريه بيدوله معلومه مع كلمه، يعني كلمه ملهاش اي علاقه بالموضوع، الغبار النووي. عارف الغبار النووي ده زي ايه؟ قنبله هيروشيما وناجازاكي لما انضربت وطلعت السحابه الضخمه دي وطلع ده غبار، هو ده الغبار. الغبار ده اللي هي اتربه وجسيمات صغيره ماشيه في الهواء، وعادة بتتحد مع البخار المية وبتنزل كجسيمات صغيرة أوي تفرش على مساحة أرض رهيبة. فلو كان ده غبار نووي صحيح الكلام اللي بيقوله، يبقى القضية النووية بتاعت إيران انتهت، لأن الغبار النووي يعني صفر، لا مخلوق هيعرف منه يلمه ولا يعمل بيه قنابل، ولا كان يبقى الموضوع انتهى. فأنا بستغرب بقول له عيب إنك تستعمل الكلمة دي، كلمة غير علمية، ومش عارف ازاي هو بيكررها كذا مره كل شويه غبار النووي غبار النووي. مفيش حاجه اسمها غبار النووي الا لو كان ده انضرب بحقه حقيقي، ولو انضرب بحقه حقيقي وطار في الهواء خلاص اختفى، محدش عارف يلمه.
1: طيب دكتور،
0: فلا اللي هو
1: على
0: عارف هو
1: عجالة
0: مقصود.
1: برأيك، يعني بغض النظر عن المواضيع العقائدية التي قالتها إيران وأنهم لا يريدون امتلاك سلاح نووي ومحرم لديهم السلاح النووي ويعملون الكثير من الأفعال التي يستغرب لها المتابع، خصوصا أنك ذكرت أنهم يتحججون بالوقود الخاص بالغواصات وهم لا يملكون حتى غواصة، فهل فعلا شكليا بخبرتكم إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي؟
0: سهلان بتسعى انها تبلغ رساله للعالم وبصوره خاصه امريكا واسرائيل، خلي بالك انا اقدر اعمل سلاح نووي، ال 500 كيلو جرام دول يعملوا على الاقل 10 قنابل ذريه، انا انتجتهم. اه فعلا ما لهمش تطبيقات سلميه عندي، بس انت دلوقتي لازم تعرف ان انا عندي قدرات اقدر اصنع. مش كده وبس، ده انا عندي وحدات تخصيب تقدر تحول 60% ل 90% في اسبوعين ثلاثه، وبالتالي اقدر اعمل ال10 قنابل، وكمان اقدر بعد كده افجر. هي رساله، انت دلوقتي بتتعامل مع دوله تقدر تقول شبه نوويه، زيها زي اسرائيل وزي كوريا الشماليه وزي حتى باكستان والهند وكل دول. ليه؟ لان كل القدرات موجوده عندها، هي لو هي القرار لسه ما اتخذش، وهو ده بقى اللي مش معروف، هو في قرار هيقدر يتاخدوه ولا في معارضه، ولا اعتقد انه داخل ايران في تيارات مختلفه، البعض بيؤيد عمل القنبله، البعض بيقول لا خلينا نتفاوض، هنشوف هيوصلوا لايه ان شاء الله.
1: نعم، كل الشكر إذن للدكتور يسري أبو شادي، الخبير النووي الدولي ورئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، والذي كان معنا من القاهرة. شكرا جزيلا لك دكتور. بسؤال، يعني لنقف عند نقطة بهذه الحلقة على الأقل، هل الإشكالية في هذا التراشق ساعة هنا وساعة هناك بين الأمريكيين والإيرانيين هو بسبب النووي أم بسبب هرمز أم بسبب الصواريخ البالستية أم بسبب أذرع إيران كما أطلق في هذه الحرب؟ وهل أصلا هذه الحرب ستوقف أيا منها؟ إن كنا سنعتمد على البنود 14 يبدو أننا لن نخرج بشيء.
2: لن نخرج بشيء صحيح. لنعود بالذاكرة قليلا أستاذ، للمئة يوم الأولى، ذريعة الولايات المتحدة هي وأد المشروع النووي، ومن ثم على استحياء تحدثوا عن الأذرع في المنطقة، لم يأتي أي حديث عن الصواريخ البالستية إلا بعد اندلاع الحرب، بينما إيران كانت تتحدث عن الخطوط الحمراء، الأذرع، الأموال والعقوبات، ومن ثم مضيق هرمز. بعد توقيع المذكرة برأيي متواضع الجانبين ضمنوا ما يحتاجونه في المذكرة بقوة أو ضعف. الولايات المتحدة ضمنت النووي بثلاث بنود ضعيفة ركيكة، وإيران أصرت ووضعت أذرعها وأجنحتها ومضيق هرمز كذلك في المذكرة. بينما الأخطر أستاذ من تحليل الأستاذ يسري يعني ذكر جزئية لو كانت فعلا ما قاله واقع ملموس، إذا نحن أمام معادلة خطرة جدا. إيران كانت تراهن على مشروع محمد جواد لاريجاني، مشروع أم القرى، والذي نفذه قاسم سليماني بنجاح، الانتشار في الوطن العربي، الانتشار في الشرق الأوسط، الدفاع عن إيران من بعد وتهديد المصالح الغربية عن بعد. فكانت إيران بمنأى عن كل ما يحدث. سوريا 12 سنة مولعة وإيران مرتاحة، لبنان وإيران براحة، اليمن وإيران الآن مع فقدان الأذرع وقرار إيران بامتلاك سلاح الردع الذي كانت تسميه الردع عن بعد. الآن لو اتجهت إيران إلى السيناريو الأخطر بامتلاك ولو حتى القنابل القذرة، بعدما رأت بأنها انطوت إلى الداخل، الأذرع بدأت تفقد، حركتي في المنطقة تقيدت، حتى اختبارها لدول الخليج أثبت نجاح دول الخليج في التصدي لها على عكس ما كانت تحسبه بأن دول الخليج ضعيفة تكاد تكون تعيش تحت الحماية الأمريكية والغربية، ولكن تصدت دول الخليج بجهود أبناء دول الخليج لكل ما قامت به من عدوان الذي يكاد يكون أضعاف ما تم إطلاقه على إسرائيل. هذا أعادها إلى جادة الصواب. الآن مضيق هرمز أصبح الجوهرة، سأضغط في مضيق هرمز إلى أن أحصل على كل ما أريده.
1: وربما أن العمليات عندما أصبحت يعني على الأرض في إيران ليست عن طريق الأذرع، يعني ربما
2: وهذا السيناريو الأخطر، أن أدافع من المنزل، إذا لابد أن أحتاج سلاح ردع يردع الآخر من التطاول إلى المنزل.
1: نعم، وربما هذا ما يعني سبب هذه الربكة لدى الحرس الثوري الإيراني. كل الشكر إذن للعقيد متقاعد الأستاذ خليل مولو يوسف، مستشار جهاز الأمن الوطني سابقا، وأشكر أيضا الأستاذ نزار فرسخ الذي كان معنا من واشنطن، المحاضر في الشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن، وأشكر كذلك الدكتور يسري أبو شادي الخبير النووي الدولي ورئيس قسم الضمانات وكبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، وصلنا إلى ختام حلقتنا، السلام عليكم.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة. نصت المادة العاشرة السحب والحجز للإدارة المختصة أو من تكلفه سحب أو حجز أي منشأة بحرية أو وحدة عائمة مخالفة لأحكام هذا القانون وفق الإجراءات والآليات التي تحددها اللجنة الدائمة، على أن يتحمل المخالف نفقات ومصاريف السحب ونفقات الحجز بقيمة 500 فلس للمتر المربع في اليوم الواحد.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 53 سنتا ليبلغ 77 دولار و34 سنتا للبرميل في تداولاته الأخيرة مقابل 76 دولار و81 سنتا للبرميل في تداولاته السابقة وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

جددت بورصة الكويت تأكيدها على السعي لتمكين الشركات المدرجة من تبني أحدث الممارسات المتبعة عالمياً لرفع كفاءة التواصل وترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية موثوقة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين وترسيخ الشفافية ودعم تطوير سوق المال الكويتي.

تصدرت إمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة بنمو بلغ 10.5%، كما استحوذت على 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم، وهي أغلى حصة تسجلها الإمارة في تاريخها.

تعهدت شركة أمازون بضخ استثمارات إضافية بقيمة 13 مليار دولار في الهند ليرتفع إجمالي استثماراتها المقررة بين عامي 2026 و2030 إلى 48 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة لتسريع البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في السوق الهندي.

وجهت فرنسا نداء عاجلا إلى البنك الدولي حثته فيه على مقاومة الضغوط التي تمارسها عليه الولايات المتحدة والتمسك بهدف تمويل مكافحة تغير المناخ الذي سينقضي أجله بنهاية الشهر. وطالبت أمريكا البنك الدولي بالتخلي عن هدف تخصيص 45% من موارده السنوية للإقراض لمشروعات متعلقة بالمناخ والتركيز بدلاً من ذلك على الإقراض الإنمائي الأساسي.

تعتزم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية زيادة وتيرة الإنتاج بشكل أكبر في مصنعها في ألمانيا، وأعلنت الشركة عزمها تعيين 1000 موظف إضافي ورفع حجم الإنتاج بنسبة 20% إضافية اعتباراً من أكتوبر المقبل ليصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً.

تمارس شركة أبل ضغوطاً على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحصول على موافقة لشراء رقائق ذاكرة من الشركة الصينية تشانغشين ميموري تكنولوجيز CXMT المدرجة من قبل البنتاغون على القائمة السوداء، وذلك من أجل تخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركة جراء ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة.

أبقت وكالة ستاندرد أند بورز جلوبال التصنيف السيادي للولايات المتحدة عند مستوى دبل A موجب على A سالب واحد مع نظرة مستقبلية مستقرة في قرار يعكس استمرار الرهان على مرونة أكبر اقتصاد في العالم رغم تصاعد الضغوط المالية الناجمة عن ارتفاع الدين العام وتكاليف الفائدة والإنفاق.

شهدت صادرات سلطنة عمان غير النفطية خلال الربع الأول من العام الجاري استمراراً في أدائها الإيجابي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 1,611,000,000 ريال عماني، في مؤشر يعكس تنامي النشاط التجاري وحركة إعادة التصدير عبر المنافذ العمانية، وذلك وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء بالصين نمو أرباح الشركات الصناعية الكبرى في البلاد بنسبة 21.1% على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بشهر إبريل الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 24.7%.

توقع صندوق النقد الدولي أن يسهم الذكاء الاصطناعي في دفع التضخم إلى الارتفاع، ليس فقط جراء ارتفاع تكلفة الرقائق الإلكترونية، بل بسبب زيادة ثروات المستهلكين ونمو ميلهم للإنفاق، وأن تأثير الذكاء الاصطناعي يمر عبر قنوات متعددة، منها اختناقات سلاسل الإمداد وجوانب متعلقة بالطلب، وكلاهما يساهمان في رفع الأسعار.

في أول رد لها على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض الضرائب الرقمية، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يمتلكون الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، وأي ضرائب يتم فرضها تطبق بالتساوي على جميع الشركات. كما أن الاتحاد الأوروبي سيرد بسرعة على أي إجراءات أحادية الجانب وغير مبررة من الجانب الأمريكي.

وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقليا قاصدا اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكما نهائيا بالحبس إذا كان الجاني عضوا من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقليا أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة.

0: الحدث في مثل هذا اليوم.
1: التاسع والعشرون من يوليو.
2: في العام 1913 اندلعت حرب البلقان الثانية، والتي كانت بسبب رغبة بلغاريا في انتزاع إقليم مقدونيا الشمالية من صربيا، وانتهت هذه الحرب بعد 42 يوما من اشتعالها بالتوقيع على اتفاقية بوخارست في العاشر من أغسطس.

في العام 1928 أعلن عن اكتشاف دواء البنسلين على يد العالم الاسكتلندي ألكسندر فليمينغ، وذلك بعد ملاحظة قدرة نوع من العفن على القضاء على البكتيريا. وقد شكل هذا الاكتشاف ثورة كبيرة في عالم الطب، وأسهم في إنقاذ ملايين الأرواح من الأمراض المعدية، كما حصل فليمينغ عام 1945 على جائزة نوبل في الطب بالمشاركة مع عالمين آخرين تقديرا لهذا الإنجاز العلمي الكبير.

في العام 1938 وفي عهد أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح جرت انتخابات المجلس التشريعي، وهي أول انتخابات نيابية في الكويت، وتم انتخاب 14 عضوا من بين 20 مرشحا، واختير الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيسا للمجلس التشريعي.

في مثل هذا اليوم من عام 1949 بدأت الأقلية البيضاء الحاكمة في جنوب أفريقيا تطبيق نظام الفصل العنصري ضد السكان الأفارقة، حيث فرضت قوانين تقوم على التمييز العرقي ومنحت البيض السيطرة على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقد استمر هذا النظام لعقود قبل أن يتم تفكيكه وإلغاؤه تدريجيا بين عامي 1990 و1993 إذانا ببدء مرحلة جديدة من المساواة والديمقراطية في جنوب أفريقيا.

في مثل هذا اليوم من عام 1955 كان أول التحام بين مكوك الفضاء الأمريكي أطلانتس ومحطة مير الفضائية الروسية، وقد جرى الالتقاء والتماس بمنتهى العناية والحذر، حيث اجتاز المكوك 20 مترا الأخيرة في 20 دقيقة، وبعد 90 دقيقة من ذلك فتحت الكوتان والتقى الطاقمان على متن المحطة الروسية. كانت تلك بداية وجود محطة الفضاء الدولية.

في العام 1974 أدت إيزابيل بيرون اليمين الدستورية كأول امرأة تتولى رئاسة الأرجنتين، وذلك بعد وفاة زوجها الرئيس خوان بيرون الذي كانت تشغل منصب نائبته. وقد شهدت فترة حكمها اضطرابات سياسية واقتصادية واسعة قبل أن تطاح عام 1976 إثر انقلاب عسكري أنهى حكمها.

في العام 1992 اغتيل الرئيس الجزائري محمد بوضياف أثناء مشاركته في احتفال رسمي داخل أحد المسارح بمدينة عنابة، وذلك بعد نحو 166 يوما فقط من توليه رئاسة الجزائر. وقد شكل اغتياله صدمة كبيرة في البلاد خلال فترة شهدت اضطرابات سياسية وأمنية حادة.

في العام 2008 أحرز منتخب إسبانيا كأس أوروبا في نسختها 13 بعد فوزه على المنتخب الألماني بهدف وحيد بمباراة جرت بالعاصمة النمساوية فيينا، وكانت تلك البطولة قد أقيمت بمشاركة كل من النمسا وسويسرا.

في العام 2021 حكم على رئيس جنوب أفريقيا السابق جاك وبزوما بالسجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة.

نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. والأوطان مهما كبرت لا تشيخ، وأنت لها. والتحديات مهما تضخمت لا تخيف، وأنت لها. والآمال مهما عظمت أنت لها. والطموحات مهما بعدت أنت لها. والصعوبات مهما تكالبت أنت لها. مشعل وتصغر في عين العظيم العظائم، وأنت لها. حين تتنوع الطرق وتختلف الوجهات وتتضارب التوجهات، نجتمع بك مثلما اجتمعنا عليك، مسارا واحدا وقائدا أوحدا، وأنت لها. وإذا الأخطار أطلت والأطماع تجلت والخطوب ادلهمت، نحن من غنى قديما كلما زادت المحن حولها أوقس الزمن. لها مشعل، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. مشعل وتفعل فوق ما فعلوا، وأنت لها.

0: يشرف ويفاخر لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني ليجمعتنا الدار، من يقدر علينا؟ حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة.
1: إذاعة دولة الكويت، أخبار العالم بين يديك.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية التعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس النورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع. ومقتل 29 مسلحا في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس النورة شرقي المملكة، والذي أودى بحياة ركابها، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس النورة شرقية المملكة، والذي أودى بحياة ركابها، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح

رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس تنورة شرقية المملكة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، حيث أعرب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال عن خالص تعازيه ومواساة دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين مؤخرا. وأكد الجانبان وفق بيان لوزارة الخارجية على حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما والحفاظ على أمنهما واستقرارهما. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوسف رجي، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت يوم أمس. وأكد الجانبان وفق البيان لوزارة الخارجية على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان بتعازي دولة الكويت ومواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في وقت سابق سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في حادث أسفر عن استشهاد جميع ركابها وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهم بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان بتعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة دولة قطر الشقيقة وإلى أسرة الشهيد، متمنية للمصاب الشفاء العاجل. ونتحول إلى جديد ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث أكد مسؤول أمريكي
أن المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة وفقاً للخطة المتفق عليها بين الجانبين رغم التصعيد خلال الأيام الأخيرة. وقالت وسائل إعلام نقلاً عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن المحادثات الفنية المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم يتم إلغاؤها وأنها تسير وفق الخطة الموضوعة خلال الأيام المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا ما استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار الموقع مع بلاده عبر استهداف السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. في لبنان قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان. وقالت الوكالة أن الطيران التابع للاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية مستهدفا أطراف بلدة مفدون في قضاء النبطية، كما هاجمت مسيرة تابعة للاحتلال محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة على مناطق عدة في القطاع. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش سيطر بعد عمليات مكثفة على بلدتي بيسيانيتسي التابعة لمقاطعة دنيبرو فيسك وبروفيسكا فوفكا التابعة لمقاطعة زاباروجيا، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. وفي كاراكاس قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 1450 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 3288 شخصا حتى الآن. وفي هذه الأثناء قدرت منظمات أممية أن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع، ومقتل 29 مسلحا في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية.
وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية، خليجية، عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: نسايم
7: إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
11: إذاعة دولة الكويت،
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
12: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادئة نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم محمد الشمري. شذرات للمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرشد أمته إلى مكارم الأخلاق وحذرها من سوء الأقوال والأفعال. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي شذرات، البرنامج الذي نتأمل من خلاله في القيم الإيمانية والتوجيهات الشرعية التي تصلح القلوب وتهذب السلوك وتعين المسلم على سلوك طريق الخير والاستقامة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند قضية عظيمة الأثر في حياة الإنسان، قضية قد تبدو صغيرة الحجم لكنها كبيرة النتائج، إنها آفات اللسان. فاللسان ترجمان القلب، وبكلمة واحدة قد يرتفع الإنسان عند الله درجات، وبكلمة أخرى قد ينزل فيقع في الخطأ والندم. ومن هنا جاءت العناية الإسلامية بحفظ اللسان والتحذير من الغيبة والنميمة والكذب والسخرية وسائر الآفات التي تفسد العلاقات وتنقص الأجور. وفي هذه الحلقة نستمع إلى كلمة مباركة لفضيلة الشيخ دغش بن شبيب العجمي، يتحدث فيها عن آفات اللسان وأثرها وسبل الوقاية منها في ضوء الكتاب والسنة. فكونوا معنا، نسأل الله أن ينفعنا بما نسمع وأن يجعل ألسنتنا عامرة بذكره، محفوظة من الزلل والخطأ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
2: فمن آفات اللسان الكذب، فهي آفة من آفات اللسان العظام، ويحصل أن الإنسان يقع مع إخوان أو جلساء أو أقارب أو غير ذلك، فيقع من كذب، يكذب، يقول أنا فعلت كذا ولم يفعل، أخذت كذا ولم يأخذ، أعطيت كذا ولم يعطي. وأحيانا حتى بين النساء بعضهن تتفضل على الأخرى أني أنا أعطي، أنا أخذت، وأنا كذا وكذا. وذلك لما جاءت المرأة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أحدانا تتزين لصاحبته فتقول إن أعطاني زوجي كذا وكذا. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام، تقول إن أعطاها زوجي وزوجها ما أعطاها، تكذب لأجل إيش؟ تغير جارتها. فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن هذا من الكذب. وذلك جاء في الحديث الصحيح أنه قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. فانظر إلى ماذا يصنع الكذب، أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هذا يهدي إلى ماذا؟ إلى النار. فكان الكذب سبب من أسباب دخول النار. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا ما تصف ألسنتكم الكذب، لأن الكذب هذا شر، وما ابتلي العبد ببلاء أعظم من الكذب. ولذلك من أسوأ الأخلاق خلق الكذب، حتى أن الكفار كان بعضهم يعني يتنزع عن الكذب، كما تعرفون في قصة أبي سفيان رضي الله عنه لما كان مشركا قبل إسلامه، لما ذهب إلى هرقل والخبر في البخاري، فسأله: ما إلى ماذا يدعو محمد؟ قال: يدعو إلى كذا وكذا، ماذا يصنع؟ ماذا وقع بينكم وبينه؟ يقول: لولا أن يعهد علي الكذب لكذبت عليه، ولكن خشيت ماذا؟ خشي أنه يعهد عليه في مكة فيقال له: أنت قبل كذا وكذا ما تذكر كذبت على محمد، فتكون في السبة ويعير بها الذهب كله، وهو لا يريد هذا، وكان رجل مشرك، لكن ما أراد أن ينسب إليه كذب، لأن الكذب من الخصال القبيحة في حق الرجال حتى لو كانوا كفار. يقول: ما وجدت على محمد إلا كلمة. فقال: هل يقدر؟ فقلت: إنه وإياه بيننا وبينه عهد، ولا ندري ما هو صانع. هذه الكلمة الوحيدة التي قالها: لا ندري. قل: ما أدري. وبالحقيقة يعرف أن النبي ما يخون عليه الصلاة والسلام، لكن ما يستطيع يقول محمد يخون، لكن يقول: ما أدري هل يخون ولا ما يخون، هذا في علم الغيب. فالشاهد أنهم على بعضهم على كفر ما كان يعني. ولذلك الكذب لا يصلح في جد ولا حزب، ولا يصلح من عامة الناس فضلا عن خاصة الناس. فكيف إذا كان رجل متدين ويظن فيه الخير يكذب ويفتري، وأحيانا يكذب على خصمه ويقول عليه ما لم يقل، ويلبئ ويتهم بأشياء ما فعلها ولا قالها، لا شك أن هذا أقبح وأقبح. وذلك تلاحظون كلام السلف رحمه الله لما يردون على أهل الباطل وأهل البدع ما يستجيبون الكذب، حتى المبتدع الذي هو محاد لله ورسوله ويحارب شرع الله عز وجل ما يكذبون عليه، يقول: قال كذا والرد عليه كذا، لأنهم لا يجوزون الكذب حتى لأعدائهم، لأنهم الكذب قبيح ومحرم، ولا يجوز أن يصدر من المسلم أن يكذب أو يفتري على خصمه، فضلا إذا كان هذا ليس بخصم الله، وكان من أهل السنة أو من إخوانه أو من أحبابه، وقد يقع بينه وبين خصومة دنيوية وتجد يكذب عليه ويفتري عليه. فهذه آفة من أعظم الآفات، من أعظم الآفات ما ينبغي أن يقع من المؤمن، وليس من صفات المؤمن. تجدون أن كتب الجرح والتعديل إذا ذكرت عن رجل كذب أنها تطرح حديثه، ولو كذب مرة وعهدوا عليه الكذب، يعني تكرر منه أو علموا عنه أنه يكذب، طرحوا حديثه، مع أنه يوجد احتمال كبير أن هذا الحديث ليس من كذبه، يوجد احتمال هذا من كذبه واحتمال هذا ليس من كذبه، لكنهم طرحوا حديثه كله لأجل ماذا؟ أنه اتصف بهذه الصفة. وقد يقبلون حديث المخلط، وقد يقبلون حديث سيء الحفظ، وقد يقبلون، يعني يقبلون في حالات معينة، لكن الكذاب ما يقبلون حديثه أبدا ويطرحون حديثه كله، بل إنهم يقبلون حديث المبتدع غير الداعي إلى بدعته ولا يقبلون حديث الكذاب. لماذا؟ لأن هذا المبتدع لا يكذب ويقبلون قوله إذا كانوا محتاجين إلى رواية، لكن الكذاب لو كان صواما قواما صاحب السنة ما يقبل الحديث. ولذلك لا ينبغي أن يكون العبد يعني كذاب ويصدر منه الكذب ويتكلم بالكذب أمام الناس. صلى الله عليه أن يحسننا إياكم من ضلالة الفتن، وأن يشغلنا إياكم بذكره وطاعته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
0: أيها الأحبة الكرام، هكذا ندرك أن الكلمة ليست أمرا عابرا يمر دون أثر، بل هي أمانة ومسؤولية، بها تبنى العلاقات وتحفظ الحقوق وتسمى الأخلاق، كما أن سوء استخدامها قد يورث الندم ويوقع في الإثم ويفسد ما بين الناس. فلنحرص جميعا على أن يكون لساننا رطب بذكر الله، عامرا بالخير بعيدا عن كل قول لا يرضي الله تعالى، ولنجعل من الصمت عن الباطل عبادة، ومن الكلمة الطيبة صدقة، ومن حسن القول منهجا في حياتنا. بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج شذرات، سائلين المولى عز وجل أن ينفعنا

0: بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نلتقيكم بإذن الله في شذرة جديدة من شذرات الخير والإيمان، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة وخمس وعشرون دقيقة، ساعاتنا الآن في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم في صباح الخير.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.

صباح الخير، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير للكويت الغالية، صباح النور والأمل الممتد عبر أثير إذاعة دولة الكويت، حيث نلتقي لنفتح معا نافذة جديدة على الحياة، نستنشق فيها عبير التفاؤل ونمضي بخطى واثقة نحو قيم نبيلة تجمل أيامنا. يقول أحد الحكماء: إننا لا نقاسم الحياة سنينها، بل نقاسمها جمالها. والإقبال على الحياة ليس صدفة، بل هو قرار نتخذه مع كل شروق شمس جديدة. عندما نبتسم للصباح، نحن لا نغير الطقس، بل نغير المشهد بأكمله داخل أنفسنا. هي دعوة لنكون أكثر لطفاً مع ذواتنا، وأكثر امتنانا للتفاصيل الصغيرة التي تصنع الفرق. لكم أحلى وأجمل تحية صباحية مع ابتسامة لطيفة من محمد القحطاني، ثامر الديحاني من الإعداد.

مشهد هذا الصباح يحوي أمل جديد، نتمنى دائما أن يحقق المزيد من أحلام البارحة فنحولها إلى واقع ملموس كي نحقق ما نتمنى. تحية لكم من زينب القلاف، هبة المريشد وفيحة السعيد.

أهلا بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح الباكر، صباح الخير، صباح الحياة حين نراها بعين الامتنان، وصباح الأمل حين نؤمن أن كل يوم جديد يحمل لنا فرصة لنبدأ من جديد. هذه تحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

ومن هنا من هذه البداية المشرقة نطرح عليكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم لنتشارك معا صناعة غد أجمل. ما هي العادة اليومية البسيطة التي لو غرسناها في نفوسنا اليوم لوقفت أنفسنا غدا لتقول لنا شكرا؟ شاركونا في هذه التجارب والتأملات وتلك الطقوس الصغيرة التي غيرت مجرى يومكم. في بداية هذا الصباح نتمنى لكم يوما مميزا لطيفا خفيفا. هذه دعوة من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية.

وتحلق الطيور في هذا الصباح معلنة بدأها ليوم جديد. تحاول قدر الإمكان يا زينب أن تجيب على سؤالك، وهي تتبع العادة المعتادة أن تغرد ملء أفواهها لتعلن المزيد من المحبة والتمنيات الطيبة للجميع. تحية لكم من في الجيران من التنسيق والمتابعة. وأحلى الأمنيات من العنود رجيب من التنفيذ على الهواء مباشرةً.

0: حيث نلتقي مع إشراقة هذا اليوم لنذكر أنفسنا بأن أعظم النعم ليست دائما ما نملكه بل ما نعيشه. وهذه انطلاقة من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا، وهذه تحيات المخرج بدر المروان.
1: لأن الحب أعمال نبدأها كل صباح، نقف إجلالا لنبض أرضنا.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيناه في ضياء النهار أو سواد الليل، في ملأ أو خلاء، في سر وعلانية. اللهم تب علينا واغفر لنا، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

من كلام سيد المرسلين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

سيبقى حب الكويت في القلب عهدا لا يتغير وولاء لا ينطفئ. وطن نفتخر فيه، اللهم أدم عليها نعمة الأمن والأمان واجعلها دار عز واستقرار، وابعد عنها كل سوء ومكروه.

0: صباح الخير.
1: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ومن نبض شوارعنا ننتقل معا إلى أحوال الطقس لهذا اليوم الاثنين، حيث تصبحنا أجواء الكويت بحرارة تبدأ لطيفة نسبيا عند 33 درجة مئوية كانت في الساعة 6 صباحا، مع إحساس حقيقي مماثل تماما لدرجة الحرارة. ولأننا في قلب الصيف النابض، فإن شمسنا اليوم ستكون ساطعة مشرقة طوال النهار، ودائما نقول يرجى الانتباه، فهناك تنبيه من ارتفاع الحرارة الشديدة excessive heat خاصة في بعض المناطق وما حولها، حيث يتوقع أن تصل الذروة نهارا إلى 41 درجة مئوية قبل أن تعود لتتراجع ليلا إلى 33 درجة. ترافقنا اليوم نسمات شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تهب بسرعة 19 كيلومترا في الساعة حاليا، قد تصل أعلى سرعة لها نهارا إلى 27 كيلومترا في الساعة، مما يعطي الجو حركة مطلوبة. أما الرطوبة فهي صديقتنا الهادئة اليوم، حيث تبدأ بنسبة 30% صباحا ثم تنخفض تدريجيا مع ساعات الظهيرة لتصل إلى 22%، مما يجعل الأجواء جافة ومريحة رغم الحرارة. جددوا طاقتكم مع كل رشفة قهوة باردة، ولا تنسوا مظلاتكم وشرب الماء باستمرار، ودائما نتمنى لكم صباح مليء بالنشاط والعافية.
1: ورغم حرارة الجو إلا أننا دائما نقول القادم أجمل، قد يكون أجمل كما نتوقع، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة يتغير كل شيء. أعلن مركز العجير العلمي أن موسم التويبع ينتهي فلكيا اعتبارا من 3 يوليو القادم، ليبدأ بعده موسم الجوزاء الأولى الذي يستمر 13 يوم حتى 15 يوليو 2026، ويعد من أشد فترات الصيف حرارة خلال العام. وأوضح المركز أن موسم الجوزاء الأولى يشهد ارتفاعا ملحوظا يا زينب في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالتزامن مع اشتداد الجفاف وهبوب رياح السموم الحارة التي تزيد من الإحساس بحرارة الشمس ولسعتها، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعرف أيضا لدى البعض باسم الهجعة وفق مسميات تقويم الشمس والقمر. وأضاف المركز أن لسعة الشمس تبلغ ذروتها خلال هذه الفترة مع ملاحظة تغير حركة الشمس وميلانها وعودة الظل تدريجيا بعد أن كانت أشعتها تتعامد بشكل شبه مباشر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الانقلاب الصيفي. بيّن المركز أن الشمس تبدأ خلال موسم الجوزاء الأولى بالانصراف من أقصى امتداد لها شمالا والاتجاه تدريجيا نحو الجنوب باتجاه خط الاستواء، وهي ظاهرة تعرف فلكيا باسم الانصراف، حيث يبدأ الليل باستعادة جزء من ساعات النهار، ويرتبط ذلك تقليديا بقدوم موجات الحر اللاهب التي تميز هذه الفترة من السنة.
0: إذا اللاهب
1: نعم.
0: حار سموم
1: نعم.
0: ولكن
1: في كل الأحوال
0: نعم.
1: ولكن هذه ولكن
0: أكيد.
1: وراها نعم. في كل الأحوال دع أجواءك الداخلية باردة نقية برغم ارتفاع درجات الحرارة، ونقول أولا وأخيرا الحمد لله على كل حال.
0: ترى مستمعينا الكرام ماذا لدينا لكم في هذا الصباح الحار لكنه جميل؟
2: أهلا بكم مستمعنا الكرام، ولدينا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة، ومنها فقرة المنوعات. سنتعرف على بعد نحو 100 عام بي بي سي تطوي صفحة البث بالموجة الطويلة.
0: بسطت سجادة من الزهور فاجتمعت قلوب الملايين.
1: ودائما صديقنا المستمع ننصحك بأخذ المزيد من الخضروات، لماذا يا ترى؟
2: وكذلك لدينا جولة في عالم الابتكار.
0: ولعطلة نهاية الأسبوع أثر باهر على حياتنا.
1: وفي العطل أصدقاء المستمعين قد تمارسون المزيد من الهوايات ومنها الركض أو الجري. تذكروا بأن هذا الجري قد يكون خطر لأنه قد يسبب الإجهاد الحراري.
2: وكذلك لدينا جولة في عالم الصحافة.
0: في المملكة العربية السعودية لا يحفظ التراث في المتاحف فحسب، بل يعيش في العادات والفنون.
1: وبالرغم من أننا نستشعر حرارة الجو من أشعة الشمس، في الهند يعملون على تخزين الطاقة الشمسية.
2: وكذلك لدينا وقفات مع اتصالات هاتفية من الجهات المختصة، وكذلك لدينا فقرات مع مراسلي لبرنامج صباح الخير، لذا ابقوا معنا.
3: وفر.
0: أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
3: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
3: أخبار العالم لا تنظر،
1: كن معنا
3: في صباح الخير
1: والمنوعات.
0: ملايين الزهور النضرة ترسم لوحة حية وتجمع قلوب الملايين.

مشهد جمالي بديع حبس أنفاس العالم هذا الشهر. احتضنت إحدى الميادين الكبرى حدثا فنيا وبيئيا استثنائيا، حيث تعاون آلاف المتطوعين من مختلف الأعمار والجنسيات في صناعة أكبر سجادة طبيعية عملاقة مغزولة بالكامل من زهور الصيف الملونة. هذا المشروع الفني الضخم لم يكن مجرد عرض للتسلية، بل استغرق أسابيع من التخطيط الدقيق لتنسيق الألوان والرسومات الهندسية التي تعكس ثقافة السلام والتنوع. وقد تقاطر الملايين من الزوار والسياح لمشاهدة هذه اللوحة الحية والاستمتاع بعطرها الفواح الذي ملأ أرجاء المدينة، محولا الصخب الحضري إلى واحة غناء تبهج النفوس وتشرح الصدور. وما جعل هذا الحدث أكثر تميزا هو أن جميع هذه الزهور سيتم تدويرها لاحقا لتحويلها إلى سماد عضوي للحدائق العامة، لتستمر دورة الجمال والعطاء حتى بعد انتهاء المهرجان. مشهد يذكرنا بأننا حينما نجمع طاقاتنا النقية نستطيع أن نغزل من أيامنا لوحة بغاية الجمال. صباحكم ملون بألوان الفرح والنجاح.

0: لن نبتعد عن واقعنا ومشاعرنا بارتفاع درجات الحرارة، لكننا سنذهب إلى أوروبا، إنها تعيش تحت وطأة الحر. من الدول الاسكندنافية إلى جبال الألب، عن الأوروبيون السبت الماضي من أجواء شديدة الحرارة مع امتداد موجة حر مرتبطة بعشرات الوفيات شرقا، مسجلة أرقاما قياسيا بعدما ارتفعت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى أكثر من 40 درجة مئوية. أظهرت قراءات أولية تسجيل ألمانيا والدنمارك والتشيك السبت أرقاما قياسية في درجات الحرارة، بينما شهدت سويسرا موجة حر قياسية لشهر يونيو، كما سجلت فرنسا وبريطانيا قبل أيام درجات حرارة مماثلة. قال علماء إن هذه الموجة ما كانت لتحدث بهذا الشكل لولا التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية، والذي جعل درجات الحرارة المرتفعة خلال الليل في الأيام الماضية أعلى بمئة مرة على الأرجح مقارنة بما كان عليه الحال قبل عقدين فقط. قالت كاترين إيكارديت النائبة في البرلمان الألماني والزعيمة السابقة لحزب الخضر عبر منصة إكس: موجة الحر هذه ليست طقسا صيفيا لطيفا، إنها أزمة صحية. ارتفعت درجات الحرارة في برلين إلى 39 درجة السبت، مما دفع الشرطة لنشر مدافع المياه في أنحاء المدينة لرش رذاذ الماء على الأشخاص الساعين للتخفيف من وطأة الحر. قالت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إن بلدة موكيرن دي فيرس بولاية ساكسونيا انهالت، سجلت رقما قياسيا أوليا عند 41.5 درجة السبت، وهو ما يتجاوز الرقم المسجل الجمعة والبالغ 41.3 درجة قرب ساربروكن على الحدود الفرنسية.
1: بعد نحو 100 عام، بي بي سي تطوي صفحة البث بالموجة الطويلة. أنهت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي السبت الماضي بث موجاتها الطويلة بعد نحو 100 عام على انطلاقها، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي اي ميديا أن عمل إذاعة راديو 4 التي كانت آخر محطة إذاعية على الموجات الطويلة في المملكة المتحدة توقف بشكل دائم في 1 صباحا بتوقيت غرينتش السبت، وتم استخدام خدمات الموجات الطويلة منذ عام 1934 لنقل الرسائل خلال الحرب العالمية الثانية.

0: وانتقلت إذاعة راديو 4 إلى هذا التردد في عام 1978، حيث ظلت حتى الآن. وفي عام 2022 أعلنت بي بي سي أنها تتوقع أن تنتهي خدمات موجاتها الطويلة، وفي عام 2024 أنهت الجدولة المنفصلة لإذاعة راديو 4 على الموجات الطويلة قبل التغيير. وذكرت بي بي سي أن الخدمة أغلقت حيث أن تقنية الموجات الطويلة تقترب من نهايتها، وأن مواصلة استخدامها سوف يكون استثمارا باهظا لمنصة لا يستخدمها سوى جزء صغير من المستمعين.
1: لا نزال معكم والمنوعات، ابتكار تقنية تخزن ضوء الشمس في زجاجة.

0: طور باحثون تقنية جديدة تعتمد على ما يعرف بالمفاتيح الضوئية الجزيئية، وهي جزيئات قادرة على امتصاص ضوء الشمس وتحويل نفسها إلى شكل مختلف وتخزين الطاقة في هذه العملية. ويفتح هذا الابتكار الباب أمام إمكانية تخزين الطاقة الشمسية واستخدامها عند الحاجة، وهو ما قد يحدث ثورة في مجال الطاقة المتجددة.
1: ويأتي هذا التطوير في وقت تشهد فيه معظم دول العالم توسعاً كبيراً في تركيب الألواح الشمسية بفضل مبادرات اليونسكو واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المبادرات التي تحفز الدول على اعتماد حلول خضراء للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في الهند على سبيل المثال، تبلغ تكلفة تركيب نظام شمسي منزلي متصل بالشبكة نحو 30 ألف روبية لكل كيلووات بعد الدعم الحكومي في إطار بعض المخططات. ويمكن لنظام بقدرة 2 كيلووات أن يغطي الاحتياجات الأساسية للكهرباء في منزل نموذجي.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية التعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع. ومقتل 29 مسلحاً في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم نقول أمس زينب ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الناجحات والناجحين في الثانوية العامة، يمكن حتى قبل تطلع النتائج الرسمية والنسب اللي حصلوا عليها. تهاني من القلب الحقيقة للذين استطاعوا أنهم ينجزون نجاح وتوفيق في آخر العام. تحية للأمهات الملتزمات اللي درسوا الحقيقة واللي هم اللي تخرجوا في النهاية. تحية من القلب وكل التهاني والتبريكات لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات في الثانوية العامة. قولي.
2: نحن بانتظار أكيد النتائج التي ستفرح القلوب، على الرغم من أن الدموع أمس هلت من الأمهات بصورة كبيرة. يعني مواقع التواصل الاجتماعي نقلت لنا هذه الفرحة، هذا الشعور بالفخر بأن رحلة 12 عاما قد مرت، ولكن القادم ما زال يحتاج إلى الجهد والمثابرة. كل التوفيق لكم مستمعينا الكرام ولأبنائنا الطلبة والطالبات. ألف مبروك انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت. إذاعة دولة الكويت. برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد في تداولات سوق الكويت الاوراق الماليه، وفي هذا المختصر الذي دائما ما نجهزه لكم عن الجلسه السابقه، الجلسه الايجابيه التي بدانا فيها هذه الجلسات في هذا الأسبوع بجلسات إيجابية وبارتفاع لمؤشر السوق العام عند مستويات 8693 نقطة خضراء. القيمة المتداولة كانت 62 مليون دينار و78 ألف، والكميات المتداولة كانت 237 مليون سهم و969 ألف في تداولات الأمس. أما عدد الصفقات فكان ضعيفة حقيقة مقارنة في جلساتنا السابقة، يعني منذ فترة لم نرى هذا الضعف في عدد الصفقات، 15,000 صفقة و 988، 41 شركة من شركات السوق ارتفعت، وأكثر شركات السوق كانت متراجعة، 68 شركة متراجعة، ومع هذا تمسكنا باللون الأخضر وأغلق مؤشر السوق العام عند المنطقة الخضراء وباستقرار 21 شركة. هناك شركات حققت مكاسب وارتفعت، خليج التأمين على رأس هذه الشركات، دينار و 399 فلس، الخليجي أيضا 537 فلس التقدم، 542 فلس، آسيكو كان مرتفعا عند 474 فلس، أهلية التأمين 725 فلس، الأنظمة 734 فلس، والتخصيص 134 فلس، وأبار 192 فلس، والساحل 74 فلس، والمتكامل 431 فلس. كلها كانت بكميات ضعيفة مع عدد التخصيص 40 مليون سهم و70 ألف تداولات على التخصيص، وكانت تداولات إيجابية حقيقة. بالنسبة للشركات المتراجعة لدينا امتيازات على رأس الشركات المتراجعة، 346 فلس، ميدان دينار وخمسة فلوس، فنادق 168 فلس، منتزهات 127 فلس، أولى وقود 341 فلس، كامكو 172 فلس، وربا كابيتال 746 فلس، ومواشي 103 فلس، والنخيل 260 فلس، وكلها بكميات ضعيفة. هذه التراجعات وهذه الأكثر عشر شركات تراجعا. بالنسبة للكميات، الكميات هي الأعلى على التخصيص 40 مليون سهم، أما مشاريع ف 13 مليون و 861 ألف سهم، وكان مشاريع من ضمن الشركات التي ارتفعت وأغلقت على ارتفاع عند 77 فلس، اكتتاب 8 مليون و 649 ألف سهم، وطنية 8 مليون و 465 ألف سهم. ضعفت حقيقة الكميات على وطنية، وطنية كانت كمياتها عالية جدا في الأسابيع الماضية، لكن تراجعت الكميات رغم ارتفاع وطنية في يوم الأمس عند مستويات 117 فلس. جي أف إتش 7 مليون و 879 ألف سهم، أولى وقود 7 مليون و 176 ألف سهم، والصفات عند 6 مليون و 886 ألف سهم، تداولاتها أعيان 6 مليون و 300 ألف، السيكو 5 مليون و 841 ألف، وعربية عقارية 5 مليون و 600 ألف. هذه بالنسبة للكميات. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على التخصيص 5 مليون دينار و 285 ألف، بيتك 4 مليون و129 ألف دينار، وبيتك كان متراجع عند 771 فلس، أسيكو 2 مليون و740 ألف دينار، وطني 2 مليون و544 ألف دينار، أولى وقود، وطني طبعا كان مرتفع عند 809 فلوس، أولى وقود 2 مليون و479 ألف دينار، كابلات 2 مليون و15 ألف دينار، المباني مليون و987 ألف دينار، المشتركة مليون و819 ألف دينار، وأعيان مليون و 776 ألف دينار، إيفا فنادق مليون و574 ألف دينار. هذه بالنسبة لأكثر عشر شركات ارتفاعا من حيث السيولة. مستمعين الكرام، ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى على بيتك 1296 صفقة، يليها أولى وقود 1227 صفقة، ثم التخصيص 1003 صفقات، أسيكو 737 صفقة، والأنظمة 629 صفقة، وطني 486 صفقة، تداولة ضعيفة على الوطني حقيقة، الاكتتاب 4 434 صفقة بنك بوبيان اللي كان متراجع عنده 636 فلس بصفقات بلغت 382 صفقة، تجارة 377 صفقة، والصفات 314 صفقة. هكذا كانت بدايتنا لهذا الأسبوع، بداية إيجابية انطلاقة، لكن ينقصها حقيقة بعض النشاط على بعض الشركات القيادية التي تراجعت مثل بيتك. لكن نأمل إن شاء الله في ثاني جلسات هذا الأسبوع بعد قليل إن شاء الله أن نرى بإذن الله أيضا جلسة أكثر إيجابية من أمس، ولون أخضر شامل لجميع المؤشرات. هذا ما نأمله دائما لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات.

0: القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: أهلا بكم أيها الأحبة، دائما وأبدا نتمنى لكم الأمن والأمان والصحة والعافية. في صباح الخير، عقار جديد يحسن الوقاية من رفض الجسم للكلية المزروعة. أظهرت بيانات تجارب سريرية أن دواء تجريبي مثبط للمناعة من تصنيع شركة إلدون فارماسيوتيكالز أفضل من العلاج القياسي الحالي، وقد يحدث تغييرا جذريا في حياة المرضى الذين أجروا جراحات زراعة كلى. يجب على الطرف المتلقي في عمليات زراعة الكلى تعاطي الأدوية المثبطة للمناعة مدى الحياة لمنع رفض الجسم العضو المزروع، وقد تؤثر هذه الأدوية على بقاء العضو المزروع على المدى الطويل، وكذلك على شعور المرضى وأدائهم في حياتهم اليومية. على الرغم من أن الدواء القياسي الحالي المثبط للمناعة هو تاكروليموس المستخدم منذ تسعينيات القرن الماضي، يؤثر في الأساس على الجهاز المناعي بأكمله، فإن دواء تيجو بروبارت يمنع حصرا تنشيط خلايا مناعية محددة فيما يعرف بمسمار CD4L. في دراسة طويلة الأمد لمتلقي زراعة الكلى الذين شاركوا في تجربة سريرية في المرحلة المتوسطة استمرت 12 شهراً، أفاد باحثون في المؤتمر الأمريكي لزراعة الأعضاء في بوسطن بأن المرضى الذين عولجوا بتيجوبروبات تمتعوا بوظائف كلوية أفضل بدءا من الشهر الأول مقارنة بالمرضى المعالجين بتاكروليموس، ولم يعاني المرضى الذين عولجوا بتيجوبروبات من فقدان الكلى المزروعة أو لحالات رفض حاد مؤكدة بالخزعة بعد الأشهر الستة الأولى من عملية الزراعة مقارنة بنحو 64% تقريبا في المجموعة التي تلقت علاج تاكروليموس.

إلى عشاق النوم في عطلة نهاية الأسبوع، لدينا لكم في هذا الصباح خبر سار جدا مدعوم بالعلم، فقد كشفت دراسة طبية حديثة أن ساعات النوم الإضافية التي نقضيها في أيام الراحة لا تصلح مزاجنا المنهك فقط، بل تقوم بعملية إعادة ضبط عميقة لجينات الجسم. الأبحاث المخبرية أثبتت أن الحرمان من النوم خلال أيام العمل يسبب اضطرابا في الشفرة الوراثية المسؤولة عن التمثيل الغذائي، مما يرفع نسب الالتهابات والإجهاد. لكن المفاجأة هي أن نوم ساعتين إضافيتين فقط في العطلة يكفي لتعديل هذا السلوك الجيني ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 20%. الجسم يستغل هذا الاسترخاء ليعيد ترميم الخلايا الذي أتلفها ضغط الأسبوع. إذن أعزائنا، خذوا قسطكم من الراحة دون أي شعور بالذنب، فأجسادكم تشتغل من أجلكم حتى وأنتم نائمون. صباحكم صحة عافية وراحة بال.

خطر الجري خلال موجات الحر، تحذيرات صحية من الإجهاد الحراري. حذر أطباء وخبراء صحة عامة من ممارسة الجري أو الأنشطة الرياضية المجهدة خلال موجات الحر الشديدة، مؤكدين أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري والجفاف ومضاعفات صحية أخرى. وأشار مختصون إلى أن الجسم يفقد كميات كبيرة من السوائل والأملاح أثناء الجري في الأجواء الحارة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة والإرهاق والصداع، وفي بعض الحالات قد يتطور الأمر إلى ضربة شمس تستدعي التدخل الطبي العاجل. وأوضح خبراء الطب الرياضي أن ممارسة الرياضية أو الرياضة خلال ساعات الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس تعد خيارا أكثر أمانا، مع أهمية شرب الماء بانتظام قبل النشاط البدني وأثناءه وبعده لتعويض السوائل المفقودة. وأكد الأطباء أن كبار السن والأطفال والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات الحرارة المرتفعة، ما يستوجب اتخاذ احتياطات إضافية عند ممارسة أي نشاط بدني في فصل الصيف. ودعت الجهات الصحية إلى متابعة التحذيرات الجوية والامتناع عن ممارسة الرياضة الخارجية خلال فترات الحر الشديد، حفاظا على سلامة الأفراد والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.

0: دائما يا زينب نشتكي من ارتفاع درجات الحرارة، ونحاول الوصول إلى الطرق المثلى للتخلص من هذه الحرارة، سواء بالاستحمام أو
1: بشرب
0: الماء البارد،
1: الجلوس أكل المثلجات كذلك
0: والجلوس الجلوس في أماكن
1: باردة.
0: أيضا لماذا لم نبحث أيضا عن الوجبات الغذائية اللي تساعدنا في أن نتخلص من هذا الجو الحار بوجبات لطيفة خفيفة منعشة؟
1: صحيح. من كماذا؟
0: كالخضروات مثلا. شو تعرفين من الخضروات؟
1: الخيار. أتوقع بأن الخيار لأنه يعوض الجسم ويمد الجسم بكميات ماء كبيرة.
0: نعم. الكزبرة
1: ممكن،
0: البقدونس
1: صحيح،
0: الكرفس،
1: الله،
0: البصل الأخضر،
1: يا سلام،
0: الشبنت،
1: يا سلام،
0: البقل والجرجير. الجرجير نبات ورقي غني بالفوائد الغذائية، هذا ما أكده مختصون في التغذية، أن الجرجير يعد من الخضروات الورقية الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، يتميز باحتوائه على مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة وتعزز من القيمة الغذائية للوجبات اليومية. أشار خبراء إلى أن الجرجير يحتوي على فيتامينات متعددة، من بينها فيتامين A، فيتامين G، فيتامين K، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية خلايا الجسم من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة. وأوضح أطباء التغذية أن الجرجير أو الجرجير كما يقوله البعض يعد من الأغذية منخفضة السعرات الحرارية، كما يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية التي تساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع. ولفت مختصون إلى أن إدراج الجرجير ضمن النظام الغذائي بشكل منتظم يساعد في تنويع مصادر العناصر الغذائية، خاصة عند تناوله مع السلطات والخضروات الطازجة الأخرى. دعت الجهات الصحية إلى الإكثار من تناول الخضروات الورقية الطازجة، مع الحرص على غسلها جيدا قبل الاستهلاك للاستفادة من فوائدها الغذائية والحفاظ على سلامة الغذاء.

0: الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: أهلا بكم، وهذه الجولة مع عناوين الصحف، نبدأها بالمحليات. وزير الشباب والرياضة: دمج الهيئة العامة للشباب خطوة استراتيجية في برنامج الإصلاح والتطوير الإدارية. وزيرا التنمية والشباب يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الاستدامة. وزير العدل صرف 7.5 مليون دينار ل 2422 حالة ضمن حملة الغارمين. وزير الأوقاف يبحث مع سفير سلطنة بروناي تعزيز التعاون بمجالات الشؤون الإسلامية. الدفاع: اعتراض صاروخين باليستيين معاديين بالمجال الجوي الكويتي فجر أمس الأحد، والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. وزارة الخارجية تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. الدراسات القضائية والتحريات المالية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي. صباح الأحمد للموهبة يطلق برنامجا تدريبيا في مجال الأمن الغذائي والمائي. جمعية المياه الكويتية تؤكد حرص البلاد على الموارد المائية لضمان الأمن المائي والاستدامة.
2: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية: ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. السعودية تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين. الإمارات تدين بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين. اليمن: تكرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تماد خطر يقوض استقرار المنطقة. العراق: اعتقال 34 مسؤولا رفيعا و13 نائبا بتهم فساد. لبنان: ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 4247 قتيلا. وزير الدفاع المصري يؤكد أهمية توحيد الجهود المشتركة مع ليبيا لتأمين الحدود. الاتحاد الأوروبي: تخصيص 5 ملايين يورو كمساعدات طارئة لفنزويلا عقب الزلزالين المدمرين. تنزانيا تقرر منع التجمعات السياسية بحجة الحفاظ على الأمن والاستقرار.

وإلى أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 6.42 نقطة. الكويت توقع اتفاقيتين دوليتين في مقر منظمة OECD بباريس لتعزيز الشفافية الضريبية. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو عند 350 فلسا. أمين مجلس التعاون: اجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين ناقش تعزيز التكامل التجاري والصناعي. الصين تغير خريطة سوق السيارات في السعودية، قفزة 132% في 5 أعوام. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للتخطيط والتنمية في ليبيا. الذهب ينهي الأسبوع عند 4089 دولارا للأونصة وسط توقعات متزايدة على رفع الفائدة الأمريكية. هبوط وول ستريت بفعل الذكاء الاصطناعي رغم صعود الرعاية الصحية. أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية ترتفع وسط تجدد مخاطر هرمز.

0: أبرزت صحافتنا أصدر هذا الصباح العديد من الموضوعات، منها ما يتعلق بالشأن الداخلي والارتباط دولة الكويت بشقيقاتها الدول العربية، حيث أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار أن لبنان لم يكن منطلقا لأي ضربة أو نشاط يضر بدولة الكويت أو بأي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أن التنسيق الأمني بين لبنان والكويت يشهد تطورا مستمرا يعد نموذج للتعاون العربي المشترك. قال الوزير الحجار خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد بمقر السفارة اللبنانية لدى البلاد على هامش زيارته الرسمية للكويت إن الأجهزة الأمنية اللبنانية تتابع بشكل مباشر وبالتنسيق الوثيق مع نظيراتها الكويتية والخليجية كل ما يتعلق بحماية الأمن المشترك ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وتهريب المخدرات، وأكد أن لبنان سيتعامل مع أي معلومات أو معطيات ترد من دولة الكويت بشأن أشخاص يشتبه بقيامهم بأنشطة جرمية أو غير مشروعة تمس أمنها، مبينا أنه في حال ورود أي طلبات أو معلومات أو أسماء محددة تتعلق بأنشطة تمس أمن دولة الكويت فإن لبنان سيكون على استعداد كامل للتعاون مع الجانب الكويتي. وبين أن من الثوابت الوطنية للبنان البقاء ضمن محيطه العربي، مشيرا إلى أن هذا النهج يشكل أولوية في عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة الحالية. وحول نتائج زيارته الحالية إلى دولة الكويت باعتبارها استكمالا لزيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى لبنان، أوضح أن زيارة الشيخ فهد اليوسف شكلت محطة مهمة في مسار العلاقات الأمنية بين البلدين. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحفتنا هذا الصباح.
1: في صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
2: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين كاظمة والكويت، يسجل هدف الأول لصالح نادي الكويت يوسف ناصر.
3: لأن كرة تمريرة حلوة هنا، في هذه ذكية حلوة، هذه مثالية فريح العرضية، وبعد ذلك الراسية خطيرة. جول جول جول، يا سلام، الله الله الله، الأبيض الكويتاوي هنا يسجل وتمريرة ساحرة،
2: ويضيف الهدف الثاني لنادي الكويت محمد دحام.
3: وبالتالي حلوة التمريرة، النقلة حلوة، دحام تسديدة، الله الله الله الله الله، هدف للعميد الكويتاوي.
2: وانتهت المباراة فوز نادي الكويت على نادي كاظمة بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية نبتدي مع الصحافة الرياضية. تتويج تاريخي لنادي الكويت بلقب الدوري الممتاز، الفيفا يلزم نادي القادسية بدفع 315,000 دولار للمصري محمود كهربا، السلساو لتجنب مفاجآت اليابان، مهمة سهلة نسبيا للألمان أمام باراغواي، قمة مرتقبة بين أسود الأطلس والطواحين، كريستيانو رونالدو يقترب من رقم ميسي التاريخي في عدد المباريات في المونديال، تعادل مثير بين الجزائر والنمسا يمنحها بطاقة التأهل لدور 32، ميسي يحقق رقما تهديفيا قياسيا جديدا، لاعب المنتخب الجزائري رفيق بلغاري صاحب 24 عام و20 يوم أصبح أصغر لاعب جزائري يسجل هدفا في كأس العالم، رياض محرز يصبح

0: أول لاعب يصل إلى 10 أهداف في بطولة قارية كبرى مع الجزائر. ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في كأس العالم، ويتصدر الهدافون التاريخيون لكأس العالم ب 19 هدف. أنطونيو سيلفا وافق على الشروط الشخصية مع ميلان ليصبح لاعبا جديدا. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. أصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في كأس العالم، معززا رقمه القياسي في عدد الأهداف في تسجيل هدف 19 في المباراة الأخيرة من دور المجموعات الأرجنتين أمام الأردن. وسجل ميسي الهدف من ركلة حرة مباشرة ليصبح واحدا من 3 لاعبين فقط سجلوا في 6 مباريات متتالية في كأس العالم. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: وفر عند غسل الأسنان أو الحلاقة، أغلق الصنبور، وفر للماء.
2: في ظل التطور الرقمي المتسارع، أصبحت الخدمات الحكومية الإلكترونية ركيزة أساسية في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين من خلال اختصار الوقت والجهد وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية حضورياً. ويأتي التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل ليجسد هذا التوجه عبر تقديم باقة متنامية من الخدمات الذكية التي ترتقي بجودة الخدمة الحكومية وتعزز تجربة المستفيدين. وفي خطوة جديدة ضمن هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر تطبيق سهل الحكومي. وفي هذا الصدد كان لإذاعة الكويت هذه الوقفة مع السيدة حصة غانم رئيس شعبة الاتصال المرئي، حيث علقت قائلة:
3: خدمة الاتصال المرئي هي خدمة تقدمها المؤسسة العامة للرعاية السكنية لجميع مواطنين المستفيدين للرعاية السكنية عن طريق تطبيق سهل. أطلقنا هذه الخدمة على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت لكبار السن وذوي الهمم، تسهيل الإجراءات الإسكانية عليهم. في المرحلة الثانية وبسبب الأوضاع التي تمر فيها الدولة أطلقناها لجميع المواطنين. هدف هذه الخدمة تسهيل التواصل الداخلي والخارجي للمراجع بتقديم المعاملات الإسكانية من دون مراجعة مبنى المؤسسة. يتم ذلك عن طريق الدخول لتطبيق سهل تقديم على خدمة الاتصال المرئي. راح ندز لرابط بالمقابلة وهي طريق فيديو كول برنامج زوم من موظفين الخدمة خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8 لساعة 12. طبعاً يقدر يقدم على جميع المعاملات الإسكانية ما عدا التبادل التنازل لوجود طرفين فيها. الخدمات المقدمة استكمال نواقص تقديم أي معاملة هو حاب يقدم عليها. إن شاء الله بالمستقبل نشمل جميع الخدمات ويكون التطوير على الخدمة بشكل أفضل للمراجع وأسهل.
2: وفي الختام، تمثل هذه المبادرة إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات الحكومية الرقمية وخطوة مهمة نحو تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الإسكانية بما يواكب تطلعات المستفيدين ويحقق مزيدا من الراحة والفاعلية في إنجاز المعاملات. نادية حمدان من إذاعة الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الإخبارية، ونبدأها بالعناوين أو الأخبار المحلية. بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي خلال لقائه أمس الأحد مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاعين الصناعي والاقتصادي. وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان إن اللقاء الذي عقد بحضور مدير عام الهيئة بالتكليف شملان الجحيدلي وعدد من المختصين بالهيئة تناول أهمية تعزيز استدامة سلاسل الإمداد بالقطاعين النفطي والصناعي بما يسهم في الحفاظ على استمرارية عمليات الإنتاج خلال الظروف الاستثنائية والاستفادة من الدروس المستخلصة من جائحة كورونا والتطورات الجيوسياسية. وأوضحت أن الجانبين بحثا دراسة الاحتياجات الأساسية لكل دولة بما يدعم تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين، كما تم مناقشة السبل الكفيلة بضمان استمرارية الإنتاج في القطاعات الحيوية ولا سيما قطاعي الغذاء والدواء، والعمل على تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر في سلاسل الإمداد والإنتاج. وأفادت الهيئة أن اللقاء بحث أيضا آليات التنسيق المشترك لتعزيز استمرارية الإنتاج في القطاعات الحيوية وضمان توافر الاحتياجات الأساسية بما يدعم الأمن الصناعي والاقتصادي للبلدين.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

في جولتنا هذا الصباح حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس النورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع. مقتل 29 مسلحا في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية. والسلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1450 قتيلا. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس النورة شرقي المملكة، والذي أودى بحياة ركابها. سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس النورة شرقي المملكة، والذي أودى بحياة ركابها. مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس النورة شرقي المملكة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن

0: عبد الله آل سعود، حيث أعرب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال عن خالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين مؤخرا. وأكد الجانبان وفق بيان لوزارة الخارجية على حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما والحفاظ على أمنهما واستقرارهما. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوسف رجي، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت يوم أمس. وأكد الجانبان وفق بيان لوزارة الخارجية على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان بتعازي دولة الكويت ومواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في وقت سابق سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في حادث أسفر عن استشهاد جميع ركابها وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهم بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وتقدمت وزارة الخارجية في بيان بتعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة دولة قطر الشقيقة وإلى أسرة الشهيد، متمنية للمصاب الشفاء العاجل. ونتحول إلى جديد ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة وفقا للخطة المتفق عليها بين الجانبين رغم التصعيد خلال الأيام الأخيرة. وقالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية إن المحادثات الفنية المتعلقة بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لم يتم إلغاؤها، وأنها تسير وفق الخطة الموضوعة خلال الأيام المقبلة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق من استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا ما استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار الموقع مع بلاده عبر استهداف السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: تتجه الولايات المتحدة وإيران إلى وقف الضربات العسكرية المتبادلة واستئناف المفاوضات الفنية في خطوة تستهدف تثبيت التهدئة ومعالجة الخلافات المتعلقة بمضيق هرمز، وذلك بحسب مسؤولين أمريكيين. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إن واشنطن وطهران ستوقفان الضربات المتبادلة مؤقتاً وستسمحان بحرية الملاحة مع استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود الاتفاقية. وفي هذا السياق نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي كبير أن الجانبين اتفقا على وقف كل الأنشطة القتالية على أن يعقد اجتماعا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة لبحث الخلافات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز. وأضاف مسؤول أمريكي آخر بحسب الموقع أن الطرفين سيلتزمان بالتهدئة في الوقت الحالي مع استمرار المحادثات الفنية، مؤكدا أن حركة السفن في مضيق هرمز ستتواصل بشكل طبيعي. ووفقا لثلاثة مصادر تحدثت مع أكسيوس فإن الاجتماع المرتقب في الدوحة الثلاثاء سيركز على التفسيرات المختلفة لبنود مذكرة التفاهم التي أنهت الحرب بين الطرفين. وأضاف التقرير أن المحادثات كان من المقرر أن تعقد في سويسرا لبحث الملف النووي الإيراني قبل اندلاع الأعمال العسكرية المتبادلة، والتي أدت إلى نقل مقر الاجتماع إلى الدوحة وتركيز جدول الأعمال على أمن الملاحة في مضيق هرمز بدلاً من البرنامج النووي الإيراني. وأضاف المصدر أن الخط المباشر بين الجيش الأمريكي والحرس الثوري لتنسيق حركة الملاحة في المضيق لم يدخل الخدمة حتى الآن. هذا وكرر الرئيس ترامب الأحد تهديده بأنه إذا عادت الولايات المتحدة للحرب لإكمال المهمة عسكرياً فلن تبقى إيران قائمة. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: ومنها نتحول إلى بيروت، حيث قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على جنوب لبنان. وقالت الوكالة أن الطيران التابع للاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية مستهدفا أطراف بلدة مدفون في قضاء النبطية، كما هاجمت مسيرة تابعة للاحتلال محيط بلدة فرون بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة على مناطق عدة في القطاع. وفي الضفة الغربية، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة يوم أمس على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل فرض إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للمسجد. حسن جعفر والتفاصيل.
2: بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي كذلك العدوان على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بمزيد من عمليات الاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث اقتحم جيش الاحتلال عشرات القرى في محافظتي رام الله والقدس المحتلة، وترافق ذلك مع شن المستوطنين المتطرفين اعتداءات على عديد القرى الفلسطينية وخاصة على منطقة مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية. التصعيد الإسرائيلي بالاقتحامات واعتداءات المستوطنين يترافق مع اعتقالات طالت وفي غضون اليومين الماضيين العشرات من الفلسطينيين ومن أماكن متفرقة 17 من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سكونة عسكرية.

0: مكن العشرات من الجماعات الاستيطانية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى وسط دعوات بتكثيف عمليات الاقتحامات والتي أصبحت تتم بشكل يومي وتحت حراسة من شرطة الاحتلال التي ترابط على بوابات الأقصى. هذا وبعثت السلطة الفلسطينية برسائل عاجلة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، دعت من خلالها إلى ضرورة التحرك الجاد لوضع حد لحكم سياسة حكومة الاحتلال الماضية قدما في عدوانها على الشعب الفلسطيني. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ومن هنا نتحول إلى الشأن السوري، حيث ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بقذائف المدفعية قرية عبدين بالريف الغربي وسط تحليق لطيران الاحتلال فوق ريفي القنيطرة ودرعا. وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي المروحي استهدف قرية عبدين ومحيطها بالرشاشات بالتوازي مع استمرار استهدافها بقذائف المدفعية. وأشارت إلى نزوح عدد من أهالي القرية من منازلهم جراء استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها بقذائف المدفعية. ومن جانبها دانت وزارة الخارجية السورية بشدة على اعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهداف المنطقة بقذائف مدفعية، وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين في انتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش سيطر بعد عمليات مكثفة على بلدتي بيسانسي التابعة لمقاطعة دنيبرو بتروفيسك ونيكوفلسكا التابعة لمقاطعة زاباروجيا، بالإضافة إلى تحليق تقدم ملحوظ على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ومن جهة أخرى، أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوجود نقص ما في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة في محاولة لإضعاف المجهود الحربي لموسكو. وأشار بوتين إلى أن المهمة الرئيسية تكمن حاليا في زيادة قدرات الدفاعات الروسية المضادة للطائرات وضمان إمدادات الوقود إلى شبه جزيرة القرم. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدتين جديدتين في دنيبرو بتروفسك وزاباروجيا بشرق وجنوب أوكرانيا وتواصل التقدم على عدة محاور، وشنت ضربات على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل ومواقع تخزين وإطلاق المسيرات ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1460 جنديا أوكرانيا وأسقطت 590 مسيرة وسبع قنابل موجهة خلال اليوم الأخير. وأعلنت الوزارة أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات شنها الجيش الأوكراني على مناطق روسية وأسقطت 213 مسيرة فوق 12 مقاطعة من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف والبحر الأسود. هذا وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن هناك مشاكل كثيرة ولكن يجري التعامل معها، وقال إننا نرى مشاكل ونعترف بها ونتعامل معها، لكننا سنضمن أمن البلاد وحرمة حدود روسيا على المدى البعيد، ويجب علينا مواصلة تهيئة جميع الظروف لجنود العمليات العسكرية في أوكرانيا، فهم النخبة الحقيقية لروسيا. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية تتراجع

0: على طول خط التماس بأكمله، ولذلك لجأت كيف إلى الهجوم والتجنيد شبه العلنية للمتمردين داخل بلادنا لارتكاب أعمال تخريب حسب قوله، وشدد على ضرورة تقليل عواقب الهجمات الأوكرانية إلى الحد الأدنى. واتهم بوتين أعداء روسيا بمحاولة زعزعة الاستقرار السياسي وبث الفتنة في البلاد، وقال إن روسيا تتعرض لضغوط شديدة وغير مسبوقة من النخب الغربية وهم عاجزون عن إلحاق هزيمة استراتيجية بنا أو تحقيق النصر في ساحة المعركة، ولذلك فهم يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وزرع الفتنة الداخلية. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي باكستان، قال مسؤول في الجيش الباكستاني إن قوات الأمن نفذت عملية برية بناء على معلومات استخباراتية على الحدود الباكستانية الأفغانية، عقبتها ضربات محددة الهدف على مخابئ مسلحين، ما تسبب في مقتل 29 مسلحا. وفي كاراكاس، قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، قالت إن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 1450 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 3288 شخصا حتى الآن. في غضون ذلك، قدرت منظمات أممية أن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا.

ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أكد التزام بلاده بتوفير كافة أشكال الدعم والتسهيلات للاستثمارات الأجنبية والعمل على تأمين المنشآت الحيوية وتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف إنتاج النفط وتحسين الأوضاع المعيشية والأمنية كأولوية قصوى للحكومة اليمنية وشركائها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي لوفد رفيع من شركة نفطية أمريكية لبحث فرص الشراكة بين الحكومة اليمنية والشركة في مجالات استكشافات واستكشاف وإنتاج وتصدير النفط والغاز وآفاق استئناف الأنشطة الاستثمارية. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقودها الحكومة اليمنية بما في ذلك في قطاع النفط والغاز والجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية والحوكمة وتوفير الضمانات اللازمة لعودة الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات.

0: ونصل إلى ساعة القادمة والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 45 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 2 إلى 5 قدم. المد القادم الساعة 11:14 دقيقة صباحا، والجزر الساعة 6:24 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا والرياح شمالية غربية

نشطة على فترات خلال النهار، وفرص الغبار المثار أثناء نشاط الرياح خاصة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. مسؤول أمريكي يقول إن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف الهجمات والاجتماع هذا الأسبوع. مقتل 29 مسلحا في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية. والسلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 1450 قتيلا. وبهذا الإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاؤنا يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم نقول أيها الأحبة يبقى الصباح أجمل حين يجمعنا مع الطيبين أمثالكم، ويبقى الصباح أجمل حين يتواجد الأوفياء ويبقون أجمل لوحة محفورة على جدران القلب لا يمسها غبار النسيان. أهلا بكم يا صباح الخير.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير. تحرص الهيئة العامة للرياضة خلال فترة الصيف على تنظيم العديد من الأنشطة والبرامج الصيفية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بهدف استثمار أوقات الفراغ فيما يعود بالنفع على الشباب والنشأ، وذلك من خلال أنشطتها الرياضية التي تقام في أكاديمية الهيئة والساحات الرياضية النموذجية. وقد أعد مراسل البرنامج ناصر المطيري هذا التقرير مع السيد فهد خالد المطيري مدير إدارة الرياضة المجتمعية والفعاليات بالهيئة العامة للرياضة. دعونا نستمع لهذا التقرير.
1: مدير إدارة الرياضات المجتمعية والفعاليات فهد خالد المطيري، بناء على قانون إنشاء الهيئة بأن الهيئة تختص برعاية النشأ، وبناء على توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور طارق الجراهمة ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الكابتن الكبير بشار عبد الله، الهيئة العامة في صدد إطلاق برامج صيفية تقريبا 3 ألعاب وراح ينعلن عنها عن طريق التواصل الاجتماعي الفترة القادمة. يقدر أولياء الأمور يدخلون على الروابط اللي متوفرة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع الهيئة في منصة إكس أو عن طريق إنستغرام، يعبون البيانات لأبنائهم يقدرون يلتحقون بهالبرنامج البرامج التدريبية اللي راح تحتوي إن شاء الله عدد كبير من أبنائنا، راح تكون على كل فئة 3 أيام، سواء الشباب 3 أيام والبنات 3 أيام. الأعمار المستهدفة عندنا من 7 سنين إلى 14 سنة، لأن هذه الفئة الغالبة بمجتمعنا، وهذه الفئة اللي اليوم مو لاقية مكان يعني تفرغ فيه طاقتها. فاليوم من مسؤولياتنا إن نقوم بهالبرامج هذه لاحتواء هذه الفئة. وعندنا دور الوزارات إن شاء الله اللي انطلاقتها تكون بشهر 9 لغاية شهر 2 إن شاء الله، مشاركة جميع مؤسسات الدولة. طبعا أنتم عارفين دوري الوزارات من أقدم دوريات اللي تنظم الهيئة العامة للرياضة. راح يكون فيه تقريبا أكثر لعبات موجودة فيه، من كرة القدم، السلة، الطائرة، التنس، الريشة، السباحة، كرة الماي، على فئتين، في رجال وفي نساء إن شاء الله، ويكون نهايته إن شاء الله على شهر 2، ونحاول إن يكون قبل شهر رمضان الكريم إن شاء الله. وعندنا برامج مصاحبة راح تكون يعني مثل دوري الأكاديميات اللي راح يكون من تقريبا انطلاقته من شهر 11 لمدة 2 شهر، وهذا الدوري الأكاديميات يعني قدرنا نحتوي السنة اللي فاتت فئتين عمرية، وكل فئة عمرية شاركت فيها تقريبا أكثر من 22 أكاديمية، فهذا بحد ذاته نجاح لنا مقارنة بالسنين اللي فاتت. عندنا إن شاء الله راح تكون في برامج مثل برنامج خطوات يكون بالمجمعات التجارية، مسابقات المرتادين المجمعات اللي نحفزهم على ممارسة الرياضة وأهمية الرياضة اليوم بالمجتمع. وإن شاء الله إن البرامج هذه تنال يعني ثقتكم ومبادرتكم اليوم بالتسجيل، تسجيل أبنائكم وحثهم على ممارسة الرياضة، هذا داعم للمجتمع، ومشكورين ويعطيكم العافية.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: أهلا بكم أيها الأحبة، ونبقى معكم مع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ضمن عبر تطبيق سهل، ومعنا على الطرف الآخر من الهاتف مقدم عبد الله فلاح الكليب مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة لنتكلم حول هذا الموضوع. أسعد الله صباحك مقدم.
4: يا مرحبا، صباح الخير.
3: يا هلا فيك، ونسعد الحقيقة بتواجدك معنا في صباح الخير، واللي عرفنا في الآونة الأخيرة عن إطلاق وزارة الداخلية لخدمة نقل كفالة العمالة المنزلية والسائق عبر تطبيق سهل. في البداية، ما هو الهدف من هذه الخدمة؟
4: نعم صحيح، الحمد لله تم إطلاق خدمة نقل كفالة العامل المنزلي بمهنة السائق إلكترونيا من خلال تطبيق سهل من كفيل إلى كفيل آخر، وكذلك إصدار التأشيرة للسائق أونلاين في تطبيق سهل.
3: نعم.
4: الحقيقة هذا نتاج توجيهات القيادة وتوجه وزارة الداخلية للتحول الإلكتروني لإنجاز معاملات المواطنين بكل سهولة ويسر إن شاء الله.
3: نعم. بالنسبة لهذا التوجه الجميل، أنا أعتبره على أساس أنه يسهل إنجاز معاملات الناس اللي تستفيد من هذه الخدمة، كيف يتم إجراء نقل الكفالة إلكترونيا؟
4: نعم، العملية جدا سهلة وبسيطة من خلال تطبيق سهل. نختار خدمات وزارة الداخلية ومن ثم خدمات الإقامة ونختار تحويل إقامة العامل المنزلي من كفيل إلى آخر.
3: نعم.
4: وبعدها نختار العامل المنزلي اللي هو السائق اللي بننقل كفالته. ويتم تسجيل الرقم المدني الكفيل الجديد. يوصل له، راح يوصل له إشعار.
3: بكل بساطة يعني.
4: بكل بساطة يسر، مو سهل وبسيط، بتتبع الخطوات الموجودة.
3: طيب ماذا عن المزايا اللي توفرها الخدمة الجديدة لأصحاب العمل والعمالة المنزلية؟ شلون نسهم الحقيقة في ونحد من الحاجة إلى مراجعة الإدارات المختصة؟
4: نعم، جدا بسيط، إن شاء الله ما يحتاج حتى راجع الإدارة. ينجز معاملة بالتليفون وهو قاعد في بيتهم. وتم إضافة كذلك 4 فئات جديدة تستفيد من هذه الخدمة، اللي هي الأنثى الأزباء يحق لها كفالة سائق واحد وعامل منزلي بشرط يكون عمرها 40 سنة فما فوق.
3: نعم.
4: وفي فئات ثانية اللي هي الأنثى المطلقة والأرملة ولديها أبناء تستحق عامل منزلية واحدة وسائق واحد وتستثنى من شرط العمر لأن عندها أبناء. وكذلك الأعزب الذكر يحق له سائق واحد، والعزب المتزوج أو المطلق والأرمل يحق له سائق واحد وثلاث عاملات منزلية.
3: إذن هذه الفئات الأربعة اللي يخدمها يعني الخدمة الجديدة اللي ممكن اختصار الوقت فيها والحد من مراجعة الإدارات. طيب الرسائل التوعوية اللي عادة ما يعني تنطلق من إدارة التنسيق والمتابعة اللي توجهها وزارة الداخلية، كيف ان احنا نوصل هذه الرسائل وما نخلي الناس تقع في الكثير من الاخطاء ويسهل عليها اللجوء الى تطبيق سهل؟
4: نعم، ودنا والله نوجه رسالة للمواطنين ان عدم استخدام الروابط من محركات البحث واللي ترسل او ان ترسل مواقع التواصل الاجتماعي، يعني يتجنب اي محاولات لاختراق حساباتهم الأجهزة الذكيه. والاعتماد واستخدام البرامج والتطبيقات الرسميه فقط. اللي هي اللي قلنا عنها التطبيق سهل وتطبيق هويتي. ان شاء الله.
3: على العموم يعني احنا مقدم دائما نتابع كل الرسائل اللي تقوم بها وزارة الداخلية وأنتم بإدارة التنسيق والمتابعة، لابد أن يكون هناك طريقة توصلون فيها للجمهور من المواطنين والمقيمين، شلون توصلون بكل ما هو جديد لهم؟
4: من خلال مواقع الوزارة الداخلية الأخبار أول بأول تكون بالموقع وتحرك تطبيق الإنستغرام، توصل الأخبار أول بأول حق السادة المواطنين إن شاء الله إنجاز معاملاتهم.
3: نعم.
4: إن شاء الله.
3: العموم إحنا

0: شكرا لكم هذا الدور اللي قمتوا فيه تجاه تقديم خدمة نقل كفالة العمالة المنزلية والسائق عبر تطبيق سهل، وإن شاء الله تحققون الأهداف المرجوة. فكل الشكر للمقدم عبد الله فلاح الكليب، مدير إدارة التنسيق والمتابعة بالإدارة العامة لمراكز الخدمة. حياك الله مقدم، يعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك. العفو، شكرا على الاستضافة. شكرا.
2: حرصا على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
4: صباح الخير
3: من إذاعة دولة.

0: مع تسارع وتيرة الحياة وتزايد المسؤوليات اليومية، تبرز أهمية تحقيق التوازن الشخصي بوصفه أحد العوامل الأساسية لتعزيز جودة الحياة والتمتع بصحة نفسية واجتماعية أفضل، مما يساعد الأفراد على مواجهة التحديات وبناء حياة أكثر استقراراً ورضا. للحديث عن هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير الذي أعده مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني.
1: السلام عليكم، أنا عائشة الحريص، أخصائية اجتماعية في مجال تعزيز جودة الحياة. أشارككم اليوم موضوع بعنوان تعزيز جودة الحياة وتحقيق التوازن الشخصي. أول شيء، المقصود بجودة الحياة هي شعور الإنسان بالرضا عن حياته بشكل عام وقدرته على التوازن بين جوانب الحياة المختلفة، مثل عندنا الجانب الصحي، جانب العلاقات الاجتماعية، الجانب العملي، الجانب الديني أو الروحاني. هذا بعض من جوانب حياة الإنسان. عندنا عدة عوامل تساهم في تحسين جودة الحياة. أولها الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية، مثل النوم الكافي، ممارسة الرياضة وهكذا. رقم اثنين، وجود علاقات إيجابية وداعمة في حياة الإنسان، نفس لما خواتنا تكون عندك رفيجة تسمع لك، أو مثلا أخواننا يكون عندك أسرتك تكون داعمة ومشجعة لك. رقم ثلاثة، تنظيم الوقت وتحقيق التوازن بين المسؤوليات والراحة. المسؤوليات والشغل لها وقتها، ونخلي الراحة هم لها وقتها بحياتنا. رقم أربعة، وجود معنى وأهداف يسعى الإنسان لتحقيقها. لما الإنسان يحاول يطور من نفسه، يحاول مثلاً يكمل دراسته، ويحاول يحقق إنجاز بحياته، بالإضافة إلى ممارسة الفعاليات والأنشطة اللي تمنح الشعور بالسعادة والإنجاز. هذا بالنسبة لجودة الحياة. أما بالنسبة للتوازن الشخصي، من العلامات اللي تدل أن الشخص فقد توازنه أنه يكون طول الوقت حاس بإرهاق وتعب، حتى في وجود الراحة ما يحس براحة، كله تعبان. يكون مثلا مهمل بصحته ونومه وتغذيته، أو مثلا يكون دائما متوتر وعصبي أكثر من المعتاد. ولو أنه يحقق إنجازات كثيرة ولكن ما يحس بالرضا والسعادة اللي المفروض هو يحس فيهم. هذا غير انسحابه من العلاقات الاجتماعية والأنشطة اللي كان يستمتع فيها. في الختام أحب أقول إحنا ما نحتاج نغير حياتنا كلها، ممكن مجرد تعديل بسيط في جانب واحد ينعكس على بقية الجوانب ويخلينا نحس براحة وتوازن أكثر. شكرا لكم.
2: وفر، اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
3: ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع، ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في جولتنا الثقافية. زار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد خالد الجسار معرض دار الآثار الإسلامية المقام في متحف نانكينغ بالصين، حيث كان في استقباله مسؤولو المتحف والقائمون على المعرض، ويحمل المعرض عنوان ذخيرة الدنيا، الفن الإسلامي في فترة سلاطين الهند. وانطلقت جولة المعرض في الصين في عام ديسمبر من عام 2005 وتستمر حتى ديسمبر 2027، ويجول في 6 متاحف في ولايات مختلفة بالصين، مما يعزز دور الكويت الثقافي ويشارك العالم في نشر المعرفة والإنجاز الحضاري للحضارة الإسلامية وفنونها من خلال المقتنيات الفنية في مجموعة الصباح الآثرية.
4: أعلنت هيئة التراث في السعودية أن عدد زوار مراكز زوار التراث في المملكة تجاوز 1 مليون زائر منذ إطلاقها، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالمواقع والتجارب التراثية والثقافية. وأوضحت الهيئة أن مراكز زوار التراث استقبلت هذا العدد من الزوار عبر 18 مركزاً موزعة على 10 مناطق في أنحاء المملكة، حيث قدمت تجارب تعريفية وتفاعلية تسهم في إبراز الموروث الثقافي والتاريخي للمملكة وتعزيز الوعي بقيمته الحضارية. وأكدت الهيئة أن هذه المراكز تواصل دورها في التعريف بالمواقع التراثية وإثراء تجربة الزوار من خلال برامج ومحتوى يعكس التنوع الثقافي والتراثي الذي تزخر به مناطق المملكة. وفر.
2: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
5: ولنزال معكم في الثقافة والفن، حيث تعزز مؤسسة فن جميل بجدة في السعودية من خلال سينما حي حضورها بوصفها منصة ثقافية تجمع بين العرض السينمائي والتجربة المعرفية عبر برنامج متنوع يضم أعمال سعودية وعربية وعالمية. قدم البرنامج خلال شهر يونيو مجموعة من الإصدارات الجديدة شملت أفلام مسألة حياة أو موت، القصص تموت في العشرين، وعروض ممتدة لأفلام غرق، دخل الربيع يضحك، والأصدقاء الطيبون، ومملكة الرياح. تقدم سينما حي تجربة تتجاوز مفهوم دور العرض التقليدية من خلال مرافقها التي تشمل مسرح وقاعة عرض ومكتبة للوسائط المتعددة ومعرض تعليمي، بما يوفر بيئة متكاملة للمشاهدة والتعلم والتفاعل. كما تستضيف سينما حي عروض الدورة الثالثة من مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة كيف حيك، التي تبرز قصص أحياء جدة من منظور صناع أفلام ناشئين بعد مشاركتهم في برنامج تدريبي متخصص في السرد الوثائقي وصناعة الأفلام. وتنتهي جولتنا مع الثقافة والفن. وفر.
2: اختر المصابيح الموفرة للطاقة، إضاءة أفضل واستهلاك أقل. وفر.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
6: التاريخ.
3: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
6: التاريخ
3: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
5: 29 من يونيو حزيران، تاريخ اليوم. حدث في مثل هذا اليوم من عام 1613 إحراق مسرح جلوب الشهير في لندن أثناء عرض أحدى مسرحيات ويليام شكسبير قبل أن يعاد بناؤه لاحقا. صدور العدد الأول من صحيفة تليغراف البريطانية والتي أصبحت من أبرز الصحف في العالم كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1855. أما في عام 1927 المخترع الأمريكي بول غالفين يؤسس الشركة التي عرفت لاحقا باسم موتورولا. فوز البرازيل بأول لقب لها في كأس العالم كان ذلك في عام 1958 بعد تغلبها على السويد في المباراة النهائية في مثل هذا اليوم. أما الأرجنتيني إخوان بيرون يتولى الرئاسة للمرة الثالثة بعد عودته إلى الحياة السياسية كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 1974. عام 2007 وفي مثل هذا اليوم إطلاق أول هاتف آيفون من شركة أبل في الأسواق الأمريكية في خطوة أحدثت تحولا كبيرا في عالم الهواتف الذكية. وافتتاح قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الإسبانية مدريد لمناقشة التحديات الأمنية والتطورات الدولية كان ذلك في مثل هذا اليوم من عام 2022. التاريخ مرآة للزمن يربط الماضي بالحاضر.
6: أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الأخيرة من أخبارنا المحلية. قام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار الدكتور عادل بورسلي أمس الأحد بزيارة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة، حيث التقى برئيسة الهيئة الدكتورة رنا الفارس وأعضاء مجلس الأمناء. وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أن هذه الزيارة تأتي تأكيدا على التكامل والتآزر بين أجهزة الدولة للوفاء بالإرادة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، بود كافة أشكال الفساد في البلاد والتثبيت بأن الهيئة حصن منيع للمال العام تتمتع باليقظة والإخلاص في صون مقدرات الوطن. ورافق المستشار الدكتور بورسلي خلال زيارة رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد الرفاعي ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار خالد العثمان.
0: أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن انطلاق المرحلة التدريبية الأولى من برنامج احتضان الأفكار والابتكارات في مجال الأمن الغذائي والمائي 2026. وقال المركز في بيان إن البرنامج شهد إقبالاً واسعاً من أصحاب الأفكار والمشاريع الابتكارية، حيث استقبل 112 طلبا، تم اختيار 106 متقدمين استوفوا شروط البرنامج ليبشروا رحلتهم التطويرية من خلال أسبوع تدريبي حضوري يمتد من اليوم الأحد من أمس الأحد إلى 2 يوليو المقبل.
5: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرة المسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديدا مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت الخارجية في بيان أمس الأحد أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسياداتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
7: كلكم درع إذا حان القتال، شورنا العالي في وجه المعتدين، قد ثبتتم وارتقيتم.

0: والنصر المهم. نحن معكم في صباح الخير وهنا الكويت. إلى هنا أعزائنا نصل معا إلى دقائقنا الأخيرة في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. قبل أن نطوي صفحة لقائنا عبر الأثير، دعونا نعود إلى سؤال حلقتنا الذي تشاركنا فيه معكم. ما هي العادة البسيطة التي لو غرسناها في نفوسنا اليوم لوقفت أنفسنا غدا لتقول لنا شكرا؟ دائما نقول الامتنان التام للتفاصيل الصغيرة وتخصيص دقائق مع بداية كل صباح للتنفس بعمق وشكر الله على نعمة اليوم الجديد هي العادة الأكثر بساطة وأعمقها أثرا التي تجعل أنفسنا تبتسم لنا غدا برضا وسكينة. شكرا على متابعتكم، شكرا على طاقتكم الإيجابية، شكرا لأنكم معنا في بداية كل صباح. تحية لكم من محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد،
1: وهذه تحيات من التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، وهبة المرشد،
2: وتحية لكم من عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية،
0: في الجيران من التنسيق والمتابعة،
1: وهذه تحيات تأتيكم من التنفيذ على الهواء عنود الرجيب.
2: نبارك مجددا لكل الناجحين، ألف مبروك وعبال جامعة مثل ما دائما نقول يا رب. تحية لكم من المخرج بيدر المروان، مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم

وآخر الأخبار. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على

0: لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. سوريا تطالب بتحرك دولي لوقف هجمات إسرائيل على أراضيها. الرئيس الروسي يتوقع مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ويقر بنقص الوقود. وزير الخارجية الألماني يبحث اليوم ونظيره الأمريكي ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تقدم احتجاجا إلى الصين وروسيا بشأن دخول طائرات عسكرية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 شخص توفوا جراء موجة الحر في أوروبا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 10 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين ومستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم. وهذا الحديث من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. يا جماعة، وأنا أقول من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل، والله أني أحس أني قريب منكم. يعني أول شيء أشكر المستمعين والمستمعات اللي قاعد يتواصلون معي، واللي زاد عددهم، واللي يطالبون بعمل دورات، واللي يطالبون بالتواصل، واللي عندهم استشارات. بإذن الله بإذن الله هذا راح يكون قريبا بإذن الله. وأنا معاكم أيضا في برنامج تطمن، أعرض يعني مشكلاتكم إن كانت مشكلات أو مواقف الحياة أو تساؤلاتكم واقتراحاتكم من خلال هذا البرنامج. لكن أنا أشعر بالسعادة وأنا أتحدث إليكم دائما، وأيضا يعني هذا الحديث يكون حديث عفوي صريح. صحيح إن مدروس، صحيح إن إحنا يعني نعد للحلقة بشكل أكثر من دقيق، نحاول إنه نشوف الدراسات، نتكلم عن الموضوع، نحاول نشوف النسب، نحاول نشوف آخر ما وصلت له الدراسات. والله إن أبحث بحثا كثيرا وكبيرا من أجل إيصال هذه المعلومة لكم. أتمنى إنه يكون إنه إحنا نكون سبب في علاج موقف من الحياة، في تعديل انحراف نفسي قد يكون مر بالإنسان، أو موقف من مواقف الحياة، في فهم الحياة بشكل جيد. كلنا خطأون، وأنا أولكم. وأحيانا عندما أستمع إلى نفسي، إلى ذاتي من الداخل، أعيد صياغة أفكاري وأرتب وأبتعد عن الأخطاء اللي أنا أقع فيها. هذا الموضوع مرتبط عزيز مستمعة في موضوعنا اللي تكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت، وهو منظومة العلاقات، وكيف أنا أبني علاقات جيدة، وكيف أتخلص من العلاقات الصعبة والسامة اللي تعيق تحقيقي لأهدافي. وذكرت لكم قصة صديقي اللي كان يشكو من تشتت وقلق وتوتر، ونتيجة لاضطراب منظومة العلاقات عنده. اليوم راح نكمل موضوعنا في منظومة العلاقات إلى أن نصل إلى الحلول التي يمكن من خلالها أن نتجاوز هذه المعيقات في العلاقات.
1: تطمن. ضع حدودك، فالحدود احترام لا قسوة. احذر أي علامة.

0: علاقة دون أن تحدد مسارها. اجعل لعلاقاتك مسافة ومساحة افتراضية تجعلك أكثر أماناً واستقراراً نفسياً. لا تصلح كل شيء، بعض الأمور تترك كي لا تنكسر أنت.
1: أيها الأصدقاء، أيها الأحباب، ذكرت لكم في الحلقة اللي فاتت أن أول وعلى حسن أن نشكلها هي علاقتنا بالمولى عز وجل، وعندما تكون هذه العلاقة علاقة يعني صحية وعلاقة دائمة وعلاقة مرتفعة وعالية راح تنعكس علينا في علاقاتنا الأخرى، واللي منها بعد أولوية العلاقة مع المولى عز وجل هي علاقتك مع والدينك. إذا كانت العلاقة مع الخالق عز وجل علاقة عليا وصحية وممتازة، راح تنتقل إلى علاقتك مع والدينك، يجب أن تكون أيضا علاقة أكثر من ممتازة، ترهقك جسديا. والدينك لما يكبرون يوصلون إلى من الكبر عتيا، يحتاجون إلى أنك تتعب تروح لهم وتمرهم. حلوة كلمة الدكتور إبراهيم الخليفي اللي قالها، قال المتعة والسعادة مو بأنك تتبضع شيء وأنك تبحث عنها، السعادة أحيانا تكون متعبة، لكن شعور داخلي لما يقول لك، لما تروح تشتري أو لما تروح في مراجعة لأمك أو أبوك أسأل الله يحفظهم وهم كبار في السن، تشيلهم بالسيارة وانت يعني تحاول قدر الإمكان يعني بس من وصولهم من البيت إلى السيارة، هذه شغلة جسدية متعبة تكون إذا كان على الويلتشير، ولا تشيلهم أنت وتأخذهم وتركبهم بالسيارة بعدين توديهم للمستشفى بعدين تنزلهم وتأخذهم معاك وتوديهم، كل هذه الأوقات هذه اللي أنت قاعد تسويها لوالدينك راح تنعكس عليك بعدين. يسألك صديقك يقولك واليوم شلون يوم؟ قال والله اليوم حلو وهذا، لكن اليوم وديت أمي وأبوي شوف والله تعرف الجو حار وكذا، فبعد ذلك تقول بس والله استمتعت، الله استمتعت، صحيح أني اليوم كان في جهد جسدي وجهد فكري وكان في ضغط نفسي علي أنا من خلال أني أبي أخلص أنجز مراجعة الوالد أو الوالدة، لكن لما رديتهم وحطيتهم بالبيت حسيت أني حققت هدف في حياتي، هدف كبير. هذه هي المتعة اللي نطلبها، هذه المتعة اللي تجي بعد التعب، هذه المتعة اللي بعد العبادات لله عز وجل، هذه المتعة اللي بعد عبادة الحج، هذه المتعة اللي بعد عبادة الصلاة، هذه المتعة اللي بعد عبادة صلة الأرحام وزيارتهم، هذه المتعة المهمة اللي تساعدنا في تشكيل علاقاتنا بشكل جيد. ما تكون العلاقة هشة، العلاقة كل ما كانت رخوة وما فيها هذا التعب، كل ما كانت علاقة هشة مضطربة قد تؤثر على نفسيتك وذاتك. وبالتالي أنت يجب أن تكون علاقتك مع الله عز وجل علاقة قوية. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من القوي اللي يؤدي عباداته، اللي اللي اللي اللي اللي من يسمع أذان الفجر قط كل ما عنده قال توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، راح المسجد الناس نائمة ومريحة وتحت التكييف ويمشي بالليل بهالصيف ولا بالنهار بهالصلوات الظهر ولا العصر وإحنا جونا حار، ويقول أنا بستمتع، أرحنا بها يا بلال. الله، هذه ما كانت موجودة عند صديقي اللي كلمني عن إن عنده شوية تشتت شوية قلق، كان يصلي بس ما حرص على أنه يملأ هذه الخانة بتعزيز علاقته بالمولى عز وجل من خلال هذه الإيمانيات وهذه العلاقة العليا. كلنا نصلي، لكن لما تصلي صلاة الفجر تشعر بالارتواء النفسي والطاقة تجيك بقوة. لما تروح الحج تتعب وتتعب اللي وياك، وربما يكون وياك كبار سن وتساعدهم، لكن شوف بعد ما تأدي هذه العبادة شنو شعورك بالطاقة والطمأنينة والرضا. وإحنا في علاقاتنا نسعى إلى تحقيق التوافق والاستقرار والرضا النفسي. أنت وصلت إلى أعلاها، قلت له هذا صار عنده 60% في علاقته مع منه، قلنا في علاقته مع المولى عز وجل. عشان تعزز وتزيد هذه النسبة يا صديقي لازم تحرص على زيادة العبادات، الصدقات، اللجوء إلى الله عز وجل، تزيد طاقتك الإيمانية مع المولى عز وجل، ارفعها ارفعها ارفعها إلى أن توصل إلى 100%. ما قدرت

90% وإن شاء الله أنك تقدر ما دام تقدر تمشي على رجولك ما دام أنك واعي. عزز علاقتك في المولى عز وجل. حلو. بعد ذلك وين يروح؟ روح إلى علاقتك بوالدينك، وقلنا شلون تكون متعتها وكيف شلون تكون أقوى. الآن وصلنا مع هذا الصديق، عززنا له وعطيناه يعني طرق العلاج لعلاقته مع المولى عز وجل، طرق العلاج لعلاقته مع والدينه. زيد الوقت وزيد الجرعة وساعدهم وتقبل ودع الله عز وجل أنه ينعكس هذه العبادة. يعني رضا الوالدين تعتبر عبادة، لأن رضا الله من رضا الوالدين. ف أعطوهم ما يحتاجونه من طاعة ومن تحقيق أهداف، وكن أنت إيدهم اللي تنمد، وكن أنت رجولهم اللي يسيرون فيها، وكن أنت عقلهم اللي فكر عنها لما يعجزون، لما يصلون الكبر عتيا، لما يحوشهم الزهايمر، لما يحوشهم الخرف، لما يحوشهم المرض، لما يحوش لا سمح الله. أنت كون قلبهم اللي لما يتعب أنت تكون القلب النابض لهم. أنت كون سريرهم اللي لما يحسون فيه أنه متعب كلهم، أنت الفراش والغطاء لأمك وأبوك. إذا سويت هذا الشيء ترتفع عندك الشحنة العليا بالطاقة النفسية العلائقية، وبالتالي أنت رفعت علاقتك مع والدينك. رفعنا العلاقات وزدنا الجرعات وشخصناها وحللناها وعطينا العلاج لها. بعد ذلك في علاقة أيضا لا تقل أهمية عن العلاقات الأولى، لكن الأولوية للعلاقة الأولى مع المولى عز وجل، يليها العلاقة مع منه؟ مع والدينك. بعد ذلك راح نقسم العلاقات من علاقة مهمة يعني تعلو كل العلاقات أهمية، علاقتنا بالمولى عز وجل، إلى علاقة أيضا مهمة لكنها تنبثق من علاقتنا مع المولى عز وجل، إلى العلاقة مع هذا العالم الخارجي بكل أطيافه، كل الكوائن والكائنات الحية يجب أن يكون لدينا أو لنا معها علاقة. كيف تتشكل هذه العلاقة؟ ما هي سبل تكوين هذه العلاقة؟ وما هو مستوى هذه العلاقة؟ ترى علاقة مع الكائنات الأخرى، وأنا أقصد المجتمع الآخر بكل كائنات بما فيه الناس، صح ولا لا؟ لأنه أحيانا الإنسان علاقته مع مخلوقات الله كالماء أيضا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه العلاقة هي اللي مهمة جدا، لأنها متوسعة أكثر مع كائنات حية أخرى، منها الإنسان القريب والغريب، القريب والغريب. هذه لقيت الخلل الكبير عند صديقي هني، هذا الخلل الكبير عنده، خلل كبير، كان التشخيص صعب. يعني تخيل أنك تأتي عند طبيب يعالجك علاج عضوي ويسوي لك التحاليل ويلقى عندك نقص في التحاليل في أمور كثيرة، أنت معرض لأمراض كثيرة، الحمد لله أنك ما دخلت المرض، لكن تعال لازم لازم أعطيك الوصايا هذه أنا كطبيب مختص: الرياضة، الفيتامينات، الغذاء، الراحة النفسية، وا كل هذا علشان تشحن صحتك مرة ثانية وتنعم بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك العلاقات عشان تنعم بصحة نفسية وجسدية جيدة، كلهم ينعكس على بعض. احنا أصحاب المدرسة النفسية نقول العقل السليم في الجسم السليم، وأصحاب المدرسة العضوية الجسدية يقولون الجسم السليم في العقل السليم، فيعني هو يتكاملان ولا يتفاضلان، ما في تفاضل فيما بينهم. العلاقة مع الآخرين هي حلقتنا اللي راح تكون حلقتنا القادمة، وراح نركز فيها على تشكيل هذه العلاقة وعلى قصة صديقنا وكيف أعدنا إليه صياغة هذه العلاقة بشكل جيد. انتظرونا.

في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: حياكم الله حياكم الله،
1: تفضلوا. امروا امروا تدللوا. صراحه يعني صراحه يا عمي ترى يبغى اقول له يبغى ترتوا اللي قاعد تسوونه غلط غلط.
2: اي نعم غلط.
1: اي لا يمكن نسكت على شيء ولا نسمح لكم بشيء.
2: اي نعم غلط ولا يمكن نسمح بهالشيء.
0: يا جماعه ترى انتم مو فاهمين ايش قاعد تقولون. ايش غلط ايش سوينا؟
3: الله يهداكم داشين علينا دعوم كذي وتقولوا لي سوينا غلط.
1: اي نعم
3: ممكن تقولوا لنا شو الغلط اللي احنا مسوينه.
0: حاجيك ابو محمد اخاف صيد هذول من البلديه.
1: قلت قلت بلديه؟ لا لا ما احنا بلديه.
3: اه علي
0: هذا سمعني شلون سمعني؟
3: اذنك كبرها قال
1: مو بلديه. انا مو بلديه.
3: من تكونون؟ من تكونون؟
1: ها من تكون؟ احنا اصحاب هذا المكان.
2: اي نعم اللي حضرتكم قاعدين فيه وماخذين راحتكم.
0: العذر والسموحه تونا ندري ان الارض هذه ارضكم.
3: اسفين وحقكم علينا ترى ما كنا ندري. الله يهداكم.
2: اي الحين دريتوا لو سمحتوا شيلوا اغراضكم بسرعه
1: ولا تعيدونا ثاني مره فاهمين.
0: نشوف لنا مكان ثاني وامرنا الله. يلا يبا
3: قبل لا نروح بس عندي سؤال. سؤال يا شباب اذا سمحتوا يعني.
0: اي شباب هذا اللي ويالك عمره
3: يبا يتهوز غيره.
1: شنو شنو سؤالي؟
3: الارض هذه انتم يعني شارينها بفلوسكم ملككم عشان نكون على بينه يعني.
0: اي والله صح سؤال منطقي يا ابو محمد.
1: لا لا مو شارينها مو شارينها مو ارضنا.
2: اي بس احنا متعودين نكشت بهالمكان.
3: بس
0: يعني الموضوع مجرد متعودين تكشتون فيه صح؟
1: خاف عندكم مانع يعني عندكم مانع؟
2: لحظة لحظة لحظة وبعدين ليش تاخذون وتعطون معانا؟ خلصوا شيلوا اغراضكم بسرعة.
0: اقول بنقعد وما احنا شايلين اغراضنا. يلا طس.
3: اي نعم اي نعم احنا طالعين. اي نعم وبالبداية على بالنا هالارض ما لكم ولا شارينها لكن دام طلع الموضوع انكم متعودين تكشتون فيها فلا والف لا ما لكم شيء عندنا. يلا فارجوا.
2: يعني شنو نفهم من كلامكم؟
0: مالك شيء عندنا يلا فارج. لا يلا
2: قلت هالكلام انت؟
0: ايه قد وخذ لي وياك. يلا
3: امشي
0: يلا.

0: طولوا، ما صار غدا هذا؟
1: احنا شلون خليناهم يسوون الغدا؟ هو
0: يلا يا ابو صالح، شنو هذا ما خلص الغدا؟
2: جاهز جاهز، قاعد اخلط لكم السلطه بعد.
3: اي نعم الغدا جاهز. يلا هذا الدقوس وصل بعد.
2: جهزوا الصمات عاد.
3: يلا عيال
2: والله قطع قطع
4: اخيرا طاح الغدا عاد حدي وعانا
5: مبين عليها خوش طبخه.
6: صح يا باي، اول مره بجرب طباخك.
3: مبين عليك طباخ ماهر يا باي.

0: نعم، واذا الفنادق دروا عني راح ياخذوني بعد. انت بتموت قهر ادري فيك.
1: ترى مو بروحه، مو بروحه عاد، هم انا ساعدته وطبخت معه عاد. اذا خذوك هناك هذيل
0: الفنادق،
1: الفنادق لا تنساني يا ابو صالح خذني معاك.
2: بس بس واللي عافيكم صدقتوا نفسكم انتوا؟ وي وي ايش في هاي سلطاتكم كذي ماسخه ما فيها طعم؟ وي
0: شنو هالعيش؟ سلطات فنادق.
2: لحظه لحظه، العيش في كذي لين؟ اقول صالح يمه طلبوا لنا غدا.
1: ابو صالح لا لا لا لا، ترى انا ما طبخت معه، انا مالي شغل، انا كنت اوضب الاغراض.
0: يبا صدقوني صدقون ترى زين. ليش قاموا خلوني؟

0: بصراحة خوش فكرة إن كشتتنا هذه دام هالجو الحلو والربيع.
1: يعني أنا أقول إيش رأيك؟ إيش رأيك يا أبو صالح إن نبات الليلة هني؟
0: لا لا لا ما نقدر نبات.
1: ها؟
0: إي والله مو جايبين فرش معنا.
1: ما تسوى الله يهداك نروح ونرجع باكر نفس المكان.
0: لا عاد نشوف لنا مشروع ثاني.
1: ها؟ شنو هذا؟ شنو مشروع الثاني يعني؟
0: خلنا نعيش يومنا ولحظاتنا. الله كلام حلو.
1: يا سلام.
0: اشتحوا مسلسل.
1: طباخ.
0: طباخ وكلام حلو وشاعر.
1: اشتبي بعد.
0: ولابس تريننج ايش اسمه ماله اسم ما ادري شنو. اقول ايش رايك نلعب دامه؟
1: انا جاهز ومستعد افوز عليك واكسر راسك.
0: قبض من دبش.

0: شايك محمد نجهز حق موسم الجاي.
1: صراحة فكرتك زينة يا صالح، ايش رايك ناخذ لنا كشتة مرخصة ونأجرها؟
0: والله ترى مشروع ناجح هذا.
1: اي بس لازم نطلع بفكرة جديدة.
0: اي اكيد فكرة لازم تكون جديدة والكواليتي بيكون عالي جدا،
1: وهذا اهم شيء لان الناس يحبون الافكار الجديدة والكواليتي المضبوط.

0: إله إلا الله، مر الوقت بسرعة.
1: إي ما شاء الله، بس بصراحة استانسنا اليوم، وايد كان حلو.
2: إي والله كسرة روتين.
3: عاد الكلام تحنون، عاد تدرون شنو ودي؟
0: شنو ودك يا نورة؟
3: نسوي فكرة كشتة خاصة بالبنات بس.
1: كشتة خاصة بالبنات؟
0: أو وليش خاصة للبنات؟ حالات يمعة البنات في بيوتهم.
1: الدنيا تغيرت يا أم محمد، ما هي اللي هي خبرتش هذه قبل؟
0: شكوى لله.
3: إيه يعني عدل، بس ترى كشتات اللي خاصة بالبنات ما تكون بمكان بعيد وما يقعدون فيها لوقت متأخر.
2: هي عدل، والحمد لله ديرتنا ديرة أمن وأمان،
0: عسى الله يحفظها من كل شر يا رب. قولوا آمين.
3: آمين
0: يا رب العالمين.

0: يلا يبا يلا يلا اخ يلا حملوا الاغراض لا تنسون شيء
1: يا محمد لا تنسون
0: اي مصباحك ايش اسمه
1: لا لا لا
0: فروتي وين فروتي
2: ان شاء الله ما ننسى شيء ان شاء الله ما ننسى شيء يا ابو صالح
3: ان شاء الله ان شاء الله
2: يلا
0: يلا يبا
3: يلا صالح
0: يلا بس بقت النار انا اطفيها انا اطفيها
3: طفي النار بس
0: انا اطفيها
2: بس دير بالك
4: عملنا كل شيء
2: دير بالك يا ابو صالح لا تحترج وانت تطفي النار
0: لا تفاول علي
1: انت شوف تالي الليل الله يهداك
0: ها شنو هذا شنو هذا لحقوا علي لحقوا علي يا ولد ايش في ولد لحقوا علي
4: يبا ايش صاير صاير
0: ها دست على جسم غريب
3: عمي ابو صالح اخاف قنبله
0: ها قنبله
2: قنبله
0: قنبله

0: حسرتي يا حسرتي، شكلي بترمل.
1: وتعود من الشيطان يا مصالح، شو الحكي؟
2: ان شاء الله ما كل العافيه.
3: هذا اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر.
0: بلغوا الشرطه، بلغتهم ولا لا؟
2: بلغناهم، كانوا جايين بالطريق.
0: بسرعه.

0: ابو محمد وصيت عيالي.
1: انت بس تتحرك
0: عيالي.
1: انت لا تتحرك، لا تحرك ريولك، دير بالك.
2: ايوه ان شاء الله ما كل العافيه.
3: كاهم وصلوا.
0: من اللي وصلوا؟
1: الشرطه.
0: وليش مو شاب بالتات؟
1: ما عليك، اصبر، خبراء المتفجرات جايين. انت لا تحرك رويلاتك، لا تسولف، احنا بدارك تبي تثور بنفسك وتثور فينا. انطر يبا انطر. هذه القراده الحين انت ما دست على اللغم الا الحين وقت الثروه.
0: الحق علي يا عم الشرطي، الحق علي.
1: انت بس لا تتحرك، لا تتحرك.
4: بعده شوي، بعده خلوا الخبير يشوف شغله
1: ان شاء الله.
4: واخر منك انت يا سوي.
0: الحق علي يا الخبير، الحق، تراني ريال ابو عيال.
1: لا تشيل هم يا ابو صالح، لا تشيل هم، شوف الخبير جاي لك ليه عندك.
4: اهدوا يا جماعه الخير، اهدوا
1: ان شاء الله.
4: ابو صالح دير بالك، لا تتحرك، خلي الخبير يشوف شغله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. ها بشر الخبير، لقيت شيء؟

0: ايه تضحك تضحك
1: قنبلة وقنبلة اخر شيء طلعت صخرة.
0: ايه اضحك اضحك يا ابو محمد، لو كنت مكاني كان قلبك طاح بريولك.
2: الحمد لله على سلامتك يا ابو صالح.
3: الحمد لله رب العالمين، عدت على خير.
0: الله يسلمكم من الشر. الواحد اذا طلع البر لازم يدير باله بدال المرة الف مرة.
1: صدقت صدقت يا ابو صالح، المهم الحين المشروع الجاي الصار عليه.
0: انا اقول لك نروح البحر وما يبي لها تفكير.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

0: مستمعينا الكرام، مساءكم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم دوما عبر اثير المحبه والسلام في بدايه هذا الاسبوع اللي هو امس كان، واليوم نكمل ان شاء الله بدايه الاسبوع.
1: احنا عيال اليوم،
0: احنا عيال اليوم. نعم، احسنت. يلا صفق اسمع. ليش احس باليوم الاحد؟
1: ها،
0: ليش عبالي اليوم الاحد؟
1: لأنك أمس
0: خاضر
1: ماشي أسبوع اللي طاف أنا استأذنت منك 10 دقائق فضحتي على هوا. تواصل معاكم إن شاء الله بحلقة جديدة من مراحب، إن شاء الله تقضون معنا وقت ممتع لغاية الساعة 11 و
2: وعشر
0: تقريبا. في بداية هذا اللقاء تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل في مراحب. بالتأكيد هناك مساحة للحوار، ندعوكم للمشاركة فيها من خلال آرائكم واتصالاتكم. أعدها لكم هاني المخيال ومحمد شاف السبيحي.
1: التقديم الأستاذ الزميل يوسف جوهر وسعد خلف.
0: من المتابعة والتنسيق تنتظر اتصالاتكم الهاتفية ومشاركاتكم. سوسن بوشقي.
1: يلا صفق اسمع. تنفيذ على الهواء أنفال العياف.
0: الهندسة الإذاعية أنفال العياف. تنفيذ على الهواء سارة الصالح.
1: سارة الفرج. توني جديد عليكم.
0: لا إن شاء الله صاحب مكان ما عليك. تبقى أجمل تحية مصحوبة بأوقات طيبة يتمناها لكم المخرج مشاري الرباعي.

0: مو كل كلام يحتاج تفكير، ولا كل راي في مراحل. نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: صباحكم خير وبركة يا رب.
2: العزيز
3: اللي كنت أتمنى أن تطلنا في الصيبة.
4: اليوم خوش مساحة.

0: تعبر عن لوني. عن لوني.
1: ما يجول في خاطرك.
0: نعم خوش مساحة والله يعني حيل العنوان أي. عجبني أمانة أي. التعامل مع أخطاء الأبناء ولكن
1: دون غير
0: ما تحطمهم تدمرهم تيننهم
1: أي
0: يعني ما قدم الامتحان عدل أي. أنت ما منك فائدة وأنت إيش سويت وأنت مو كفو وأنت حسافة التعب حسافة السنين اللي ربيتك فيها ما قدم عدل يعني بواين اشتايني وبدي آية
1: زين أبو يعقوب عيل وين راح كل طراق بتعلمه
0: لا يعني هذا بزماننا ماشي بس الحين الزمن تغير
1: زمان اي واحد بالفريج يطق تطلع من الباب اي واحد بالفريج يطقك
0: اي هذا الكل يربي الكل يعلم الكل كذا الكل مسؤول عنك بس اليوم لا يعني الوضع تغير ما عندك الا هالابو وهالام
1: صح
0: والابو مسكين يشقى من الصبح لليل والام كذلك واخر شيء ييك الولد مو حال عدل بالامتحان ولا ساقط ولا نسبته متدنيه ولا مو مقبول بالمقابله ولا كذا فيصير نوع من انواع التحطيم احنا يمكن متعودين على التحطيم احنا اذا ما نتحطم ما نشتغل
1: صح
0: يعني اذا ما نسمع الامور السلبيه وكذا هذا يدافع لنا صح. يعني بنينا عليها يعني ولكن صح. الزمن والجيل تغير ابو فهد
1: لا لا قبل يعني الانجاز من رحم المعاناه
0: احسنت لكن الحين 100% هذه لازم تكتب بماء الذهب
1: لكن الحين تقول حق ولدك تعاتبه يقعد اسبوع ما يكلمك
0: بالضبط بالضبط
1: انفال

0: تسهل مساحة الحوار على مستمعينا. بالتأكيد تربية الأبناء مسؤولية عظيمة وتحتاج إلى وعي وصبر وحكمة، والأطفال ما هم كاملين الكامل الله سبحانه وتعالى، ولكنهم يتعلمون ويتطورون من خلال التجربة والخطأ. وفي أحيان كثيرة يرتكب الأبناء أخطاء بسيطة أو تكون في مرات أخرى كبيرة، لكن طريقة تعامل الوالدين مع هالأخطاء هذه هي من يحدد إن كانوا سيخرجون منها أقوى وأكثر نضجا أم أنهم راح يكبرون ويحملون معهم يعني هموم الخوف وفقد الثقة بالنفس.
1: قاعد تسمعنا في برنامج مراحل وعاجبك الموضوع
2: وحاب تشارك؟
1: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 2241-3250 أو 2241-3251، ومن خارج دولة الكويت 2241-3252.
2: صوتك ورايك يهمنا.

0: تأكيدنا لكلامك اللي قلته قبل الفاصل أخو يوسف، يعني حبينا نطرح هذا الموضوع حتى نتعرف على آراء يعني المستمعين عن كيفية التعامل مع أخطاء الأبناء، يعني دون تحطيمهم أو مثل ما يعني نقول نشامهم،
1: يعني نقول بالكويتي يشعمهم ولا يقلل من أهميتهم من قيمتهم، يعني بالنهاية هذا ولدك، يعني صح. إذا تكسره إيش راح تستفيد؟
0: أكيد يعني
1: وراح يعني يدفع ثمن غالي أمانة. صح.
0: يقولون بهالعمر هذا يعني خل ولدك يشوف تصرفاتك يعني بدون ما تتكلم، يعني نظر يعني يتبع الأبو على كل تصرفاته، وبالتالي تقل أخطاءه إذا أبوه قاعد يمشي بالطريق الصحيح.
1: نعم، يعني أنت بالنهاية قدوة لهذا الولد، فبالتالي إذا ما تكون على قدر المسؤولية والتربية، الولد أكيد راح يتأثر فيك، باكر راح يعامل عياله، زملائه، ربعه بالمدرسة، جيرانه، عيال خالته، عيال عمه بهذا الأسلوب.
0: أنا حاول أتأثر فيك لأن خطك حلو، صار يومين أتابعه ماني عارف شلون يعني.
1: والله أنا ليه الحين مو قادر أتجاوز يعني المقولة هذه، الإنجاز من رحم المعاناة. شنو أنت أبو فهد؟ يا سلام عليك، ولا خالد الحرمان ومباراة استراليا والكويت. نطير على اتصالات احبابنا المستمعين، واخونا ابو مبارك ينتظر. يا حي الله ابو مبارك.
2: يا مرحبا، صباح الخير. هلا يوسف،
1: صباح الانوار. حياك
0: الله
1: يا
0: اخوي،
2: الله يصبحكم بالخير. ذكرتنا بالخط قبل يوم كنا في الابتدائي متوسط، يعني اولى متوسط رواة المراسلة الراسل.

0: ونكتب. اليوم الجامعة ما يعرف يكتب للأسف يعني.
1: هي والله كنا نكتب مكاتيب.
0: مكاتيب على قولتك، وطابع والظرف وتحطه وتروح البريد وتنطر رسالة، يعني كانت أجواء حلوة يعني. كان الخط قبل يعني فعلا جودة عالية يعني، الطلبة يعني.
1: نعم
0: في ناس خطاطين عندنا. المهم موضوعكم اليوم كان في سؤال في
1: نعم اليوم نتكلم على شلون الواحد يعامل أولاده وأخطائهم من غير ما يحطمهم.
0: اي اقول لك اليوم عاد في سؤال، متى يتوقف الوالدين عن نصايح عيالهم؟
1: نعم.
0: باي عمر؟ فالعمر مفتوح يعني، حتى لو تزوجوا حتى لو عيلوا حتى لو يعني العمر مفتوح، المساحه مفتوحه. اليوم انت يفترض يعني، ما بنظر عليكم هني، يفترض ان الواحد اذا في ملاحظه او شيء من ضمن السوالف من ضمن الحديث انك تنصحها توجهها مثلا، في اذا عندك تملك من الحكمه ومن الدرايه ومن الخبره في الحياه اللي تعلمتها مثلا من والدينك، توصلها حق عيالك الرساله. وهذه والله العظيم اللي قاعد اقوم فيها الايام هذه فعلا، ان يعني انتبهت حق نفسي ان لازم توصل لهم الرسائل القديمه اللي استلمناها من انا واحد من الناس استلمتها من ابوي ومن امي الله يرحمهم. فلازم توصل الرسائل هذه اللي حافظت على علاقتي الزوجيه، اللي اعطتني قوة وثقة في هالحياة هذه يعني. أنت اليوم إذا تخليهم حق في مهب الريح، حق مواقع التواصل، حق هالأصدقاء، بعض أصدقاء السوء، ما راح تطلع بنتيجة حلوة. اليوم حتى وهم متزوجين ممكن تقدم لهم نصيحة، لكن ما تدخل في الخصوصيات، لكن الحياة العامة اللي تحافظ على حياتهم وتخليهم يمشون في هالحياة بكل ثقة وتعاملون.
1: طيب يعني هل هناك أوقات معينة يجب أن نختارها بعناية كي نوجه أبنائنا مثلا أخوي مبارك؟
0: إيه ما في شك طبعا، مو قدام الصغار مثلا، اذا كبير مو قدام الصغير، مو قدام يعني مو قدام ربعه يعني. لازم في اكيد يعني لازم الواحد يكون يملك من الحكمه والدرايه انه يتفاهم مع ولده، يوضح له، يوصل له الصوره، ترى في خطا عندك في حياتك. انت اليوم مو بس ابو تيبو تحط في هالبيت مات، لو تحط هالماديات لا توصل رسائل عاطفيه، رسائل نفسيه انسانيه، رحمه، أن التعامل مع محيطك ومجتمعك في رحمة، في تواصل، في عطاء. لا تصير منعزل عن الناس، لا تقول والله أنا وبس وغيري طوفان بعد الطوفان. فالحياة متكاملة أخوي يوسف أخوي أبو فهد، لازم نوصلهم الرسائل هذه الإنسانية بحيث أنها تحميهم يعني. الرسائل لما تكون أنت تعرف يعني عمق الإنسان والتعامل مع الناس في إنسانية، راح يواصلون ويكملون. أما إذا راحت الرحمة راحت الإنسانية ما كفايدة، حتى لو يعني
1: مو أحيانا يقول لك هذا يصير دلع بمبارك يعني. أنت إذا ما توقف عند حده وما تعلمه وما توجهه وما تضغط عليه،
0: طبعا تعلمه أنت، بس إن أوكي بتقسي عليه أحيانا لكن مصلحته. لكن أقول في الجانب الإنساني أيضا تعمق فيه، تعطيه، تعزز فيه الجانب الإنساني وجانب الرحمة وجانب العطاء في المجتمع وصلة الرحم وأمور كثيرة يعني. بس مثل ما قلت أنت، أوقات النصائح إذا وقع في خطأ في وقت مناسب، في توقيت مناسب، مو قدام الناس مو قدام.
1: طيب الآلية شلون تكون؟ والله يعني وقع الآن بخطأ، شلون أنا أتعامل مع هذا الخطأ؟ إيش أقول حق الولد؟
0: يعني تذكر له ممكن حادثة، تذكر له يعني قصة صارت أبوي قبل مثلا، صار له كذي، صار لنا هالمواقف، أمور كثيرة يعني. في وقتها تكون النصيحة موجودة، في وقتها تكون الحماية موجودة، في نفسها في وقتها تكون يعني انك تنتشل من هالخطأ هذا، تطلع على جادة مثل ما يقولون السلام والامان، امور كثيرة يعني تسولف معاه يعني. المشكلة اليوم في فجوة بين الابناء والاباء يعني، كأنه اليوم في خجل، كأنه اليوم ما بنصح ولدي، ما اخله، لا هو يتعلم، لا خطأ كبير. انت اليوم من اذا كبر ولدك خاوة مثل ما يقولون، خله صديق زين، لكن تعلمه، تخليه، مو انك يعني ايضا في خطأ كبير انه يتعود الولد يعني، تخليه يعيش في فترة المراهقة.
1: نعم أحسنت يا أبو مبارك، كل الشكر وتقدير لك.
0: الله يسلمك،
1: حياك الله. مراهق
2: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
3: متواصلين معاكم لأي مشاركة في مساحة اليوم، التعلم مع التعامل مع أخطاء الأبناء دون تحطيمهم. 22413250 22413251 من خارج الكويت، 22413252. نروح حق أم طلال الشطي.
1: يا حي الله أم طلال.
4: الله يحييكم ويفتيكم ويحفظكم ويحفظ ديرتنا.

0: ويخليكم ويخليكم لديرتنا الحبيبة الكويت.
1: آمين أجمعين يا رب العالمين. تسلمين يا أم طلال، الله يحفظك.
0: الله يسلمك.
1: أم طلال شو تقولين على مساحة الحوار اليوم؟
0: شوفوا بوي، مساحة الحوار بالعكس يعني أحلى موضوع يمكن طرحته على البرنامج. حبيبي الإنسان سواء بينصح ولده أو بنته أو أي إنسان يكون عامل خطأ، لازم مو نفس الوقت، لا لما يطخ الموضوع نهار ثاني أو عقب ساعة ثلاث ساعات أخذ على ركن وقعد أول شيء أتحاور معاه بالنكت والضحك والأناسة، بعدين أبين أن هذا الشيء خطأ.
1: هذا ابدا مو مستعمل يا ام طلال، يعني الاغلبيه العظمى على طول لحظتها ينفجر حارب حار ما عنده.
0: لا لا لا انا مو كذي. اذا الانسان تبي ياخذ منك النصيحه ما تعطي نفس الوقت وقدام الناس. لا انا حتى لما اشوف اخطاء بالمستشفى من موظفة او من اي وحدة اقعد اضحك معاها، انت من بنتي خلينا تشني عبت، بعدين بقول لها يما اقول لك شيء بس ما تسألين مني، انا حسبة امك قرت عليها، انا حسبة امك اقول لها يما يمكن بدون شعور انت قلتي كذي او سويتي كذي، هذا أمي خطأ.
1: طيب أم طلال، أول خطوة الانتظار، ثاني خطوة شلون أفتح معاه الموضوع؟
0: أفتح معاه الموضوع يعني بالمحبة والمودة بالهواش لا ما أقول لك، أنا أول ما أدش معاه بالضحك والمداعبة داعبها أول شيء، بعدين أقول لها ماما أنت ترى سويتي كيت كيت كيت، سواء بنت ولا ولد، حتى نوبة على الإشارة كانوا شباب يعني قاعد يعاكسون بنية موقفين السير، بعدين سبحان الله وقفت الإشارة وقفنا، كان أقول لي يما أولادي حبيبي شلونك، كان يقول أنت ما بخاطي، قلت له بقول لك شيء، قال لي قولي، قلت له أفا تحية وقترة وعقال وكشها هالبنية تخليك بياية أم أحمد وراها، كان يموت من الضحك على القشمرة، شفت أعطيته قشمرة بس أعطيته
2: بالصميم
0: النصيحة شلون كذي، ما هيته قلت أنت مكرمت أنت كذي أنت كذي ما تستعي ما تستعي، لا جاي يقولي والله خافي وانت صادية والله قطرة وعقال ونصبة رسلت رياية أم أحمد وراها.
1: نعم أحسنتي أحسنتي يا أم طلال، كل الشكر والتقدير لك. الله يحفظك.
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
4: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
5: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.

0: متواصلين معاكم ومرحبا. نروح الكابتن عبد الحميد،
1: نطير على قطر دوحة الخير.
0: أكيد صباح الخير كابتن عبد الحميد.
2: صباح النور والنوير، شخباركم؟ إن شاء الله طيبين.
0: يا إن شاء الله، ما دام نسمع صوتك طيبين.
2: ما دام يوسف موجود أنا طيب.
0: حلو، وإحنا بعد
2: لا أنت أنا سمعت من صوتك، بس اليوم يعني يوسف كان غايبا صح؟
1: ظلت ما دام
2: أنا كلمت الإدارة سجلوني أبسنت.
0: ويا ليت غايب خمس دقائق ساعتين.
1: لا غايب عذر بعذر، معلش معذور معذور، الله يعينه.
2: الله يسلمك. عموما شوفوا موضوعكم اليوم، يعني كل مواضيعكم ما شاء الله مهمة، بس أنا أشوف إن أهم شيء تربية الأبناء، زين؟ بعدين في كلمة أنتوا حطيتوها تحطيم، زين؟ هاي التحطيم من الأشعار أنا سمعت، لكن تحطيم الأبناء
1: نفسيا معنويا عاطفيا ينكسر الولد ولا البنت يا أخوي عبد الحميد؟
2: أكيد أكيد أي كلمة. شوف أنا الحين

0: أن قطعوا علي كلمات وأنا أصبر طبعاً زين، لأن أنا كلمات سوقية عندي الحين تجمعها كثيرة زهقت منها زين. فالكلمة تتم يعني طول العمر أحياناً في كلمة يقطون عليك ها. فالواحد يحاسب يعني حاسب، لأن يعني الطفل أو الولد ما يقدر يرد على أمه وأبوه. نعم. لكن يتأثر نفسيا فعلا كلامكم. نعم. صح.
1: ويقول لك ان الكلمة مرات يعني اثرها اعمق من الضرب ولا الطق.
0: هي. هي
1: يعني بالضبط. تجرح بالضبط. اكثر
0: هي. وتجرح اكثر. نعم. وتم
1: يعني هالكلمة من الاب الى ولده ولا بنته.
0: ايه، واذا كان الولد او البنت يعني حساسين ما ينسون الكلمة، لكن المفروض الانسان ينسى، لان كل ابن ادم ايش
1: خطأ.
0: خطأ، وخاصة ما يلوم، خاصة إذا تلوم الدنيا كلها، لكن لا تلوم أمك وأبوك. لا
1: تقول وأنت بعد لا تنسى شغلة أبو عبد الله، إنه عشان مصلحته يعني. أنا لو ما قلبي يحترق عليه ما أستخدم. نعم. معه هذا الأسلوب.
0: أيوة، أغلى ما عند الوالدين أبنائهم وعيالهم، صح ولا لا؟
1: أحسنت. بس هو ما يشوفها بالطريقة هذه.
0: إيه، والعكس صحيح زين. بعدين الله سبحانه وتعالى ما وصى على تبغاه ولا وصى على هذه، لكن وصى وبالوالدين
1: حسانة. بس مو معناتها الأبو بعد يقعد 24 ساعة يزف عياله ويطقهم وكذا بحجة إيه. إنه والله تربية.
0: إيه والله، هذه صراحة مفروض إذا هالشكل لا يكثر من الأكلات الحارة ظاهرنا. أنا صراحة عصبي زين، يعطونا عصير ليمون ويهدونا شوية، تدلع عياله موني على وش الماء.
1: كل الشكر والتقدير لك يا أبو عبد الله. شكرا كابتن عبد الحميد.
0: شكرا.

0: حق ام محمد بيان. ام محمد حياك الله،
1: صباح الخير.
2: حييك يطول عمرك ان شاء الله.
1: عمرك عسى يطول يا رب.
2: شلون اخوي سعد؟
0: الله يسلمك والله بخير الحمد لله ما دام سمعنا صوتك.
2: الله يطول عمرك
1: سعد بخير، بس ما يبينا يا ام محمد، نقول له خلك ويانا.
2: اي والله
1: يتعزز يقول له ما ابي.
2: لا لا خوش برنامج، خوش مساحة،
0: خوش فريق.
2: العافية إن شاء الله، يكثر أمثالك إن شاء الله.
1: الله يعافيك والله.
2: أنا تدرون فيني يعني إذا بشارك في المساحة أقول عن روحي عن أيامي. أنا
1: قولي قولي.
2: أبوي عمره أبوي أمي ما قط مرة يعني صرخوا علينا صراخ اللي يعني نتكدر أو طيق، لا إذا بغى ينصح أو سوينا شيء غلط يودينا على جنب في داره يعطينا كلمتين حلوين، ولو فوقهم فلوس بعد روحي تبي تروحين جمعية تبي تروحين مكان روحي، نطلع من الدار مستانسين. إلا مرة واحدة أنا الغلط مني، فأبوي كان معصب بس خاش غضبه، فوانا قاعدة يمر جدام بالسيارة وأخوي يعقوب الله يرحمه ورا كذي وهو يحاكيني، كان يحط ايده على ريلي ويدق قرصه خفيفه قرصه عشان لا انسى الكلمه اللي هو قال اياها. بس ما اذكر قط مره انه صرخ علينا او طقنا، كله نصايح ليه قبل 10 سنين قبل لا يطيح مريض كذي، كله كلامه نصايح يعني ماكو عصبيه وصراخ. علشان كذي الحمد لله احنا طلعنا عليه مسالمين مع الكل وما تكدرنا مع الوالدين، الحمد لله رب العالمين.

0: الحمد لله، الله
1: يتمم
0: عليكم يا رب يا ام محمد. تسلمين، ما قصرتي.
2: الله يخليك، مع السلامه.
0: الله يحفظك يا ام، الله وياك.
3: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
4: والله انا عندي بلاوزه
2: هذه مملكتي،
4: بيني وبينكم انتوا الاثنين ونلعب لي بالموضوع.
3: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
0: زميلي يوسف، يعني تو ام محمد، قلنا ام محمد بيان، عندكم ام محمد منطقه ثانيه يعني؟
5: لا، إيه، شوف أم محمد قصتها قصة. إيه، أم محمد كانت تدق بفترة وايد، في أم محمد يدقون على البرنامج، طبعا مو اليوم وأمس، يعني من زمان من زمان، يعني من بدايات البرنامج تبارك الرحمن. يعني من أقدم المستمعات أم محمد بيان. فعشان يتم التفريق بينها وبين أم محمدات الباجين، فقامت زميلتنا نعيمة الحاي وقالت لها: أنت أم محمد من وين تكلمينها؟ فقالت: أنا من بيان. فقالت: لا خلاص، أنت أم محمد بيان. وأم محمد بيان عندها أخت أم عبد العزيز بيان،
0: مع يوسف رميثية.
5: يوسف الله يرحمه كان برميثية، أخوها لا كان بيان بعد، أنا رميثية.
0: أنا أتكلم
5: عن قالت أخوي يعقوب، عفوا قالت أخوي يعقوب رحمة الله عليه. لا أنا رميثية.
0: رميثية معك سعد كيفان.
5: حلوة ترى أسامي مناطقنا.
0: إيه، ليش؟ بالعكس،
5: كيفان يعني، كيفان الماي اللي الواحد
0: صح
5: يكيف
0: يعني
5: عليه.
0: كتب التاريخ تقول يعني إنه يعني كانت في آبار يعني مياهها حلوة،
5: فمثال
0: الواحد يكيف يستأنس. سلام عليك.
5: وبيان نفس الشيء، كانت تطلع على بقية المناطق فتصير باينة، حواليها كل شيء باين. ورميثية من الرمث يعني.
0: من الرمث، إيه، نبات الرمث.
5: والسالمية
0: في عندكم سؤال ثاني
5: يعني؟ ما انت فكر واربح ويانا، بس نفكر من غير ما نربح، ما بدري. وين انفال
0: المهبولة
5: المهبولة.
0: يعني اتوقع الكلمة تنقال على يعني الشخص اللي الله سبحانه وتعالى يعني يعني ما تقول عليه من الله ضلالة شوية، او الشخص اللي يعني ان ممكن واحدة ساكنة شوية عقلها يعني ما اقولكم يعني
5: هكذا قيل انه في واحدة كانت عقلها ناقص تركض في هذه المنطقة فسموها المهبولة، ولكن هذا لا يمت للحقيقة بصلة ابدا. يعني انا سويت سيرش خاص على الموضوع هذا. المهبولة هو الماء اللي كان ينزل على الصخر ويفتت الصخر فيصير فيه يعني تفاريق بهذا الصخر بسبب الماء المتراكم، فحق شيء يسموا المنطقة هذه والصخور اللي فيها المهبولة.
0: شكرا جزيلا على المعلومة.
5: حاضرين للطيبين.
0: بعد الفاصل بقولك على ليش
5: كثر أفكر وما أربح وياك.
0: بقولك على الحيحيل.
5: وين كنت أيام برنامجك؟ عشان قلت كل يوم أفوز.
0: أشو ما تعرفت عليك إلا بعد ما انتهى البرنامج.
5: طلال مصطفى ما صدقت.
0: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين، اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وواحد وخمسين، اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واثنين وخمسين، هذا الرقم لخارج دولة الكويت.
5: تقول ذكروا بالموضوع، تعالي شوفي بعدين الواتساب. أنفال بعد الموجز تعالي شوفي الواتساب. شكرا شكرا أنفال، تقول نذكر بالموضوع، نذكر بالموضوع.
0: ذكر اللي هو التعامل مع أخطاء الأبناء دون تحطيمهم.
5: نعم،
0: ما شاء الله ما شاء الله الواتساب شغال شغال زحمة من اللي قاعد
5: يزون ناطرين العين أنفال شغلة. وإن شاء الله نتلقى المشاركات بعد موجز أنباء العاشرة صباحا. خلكم معنا وإحنا معاكم في مراحب عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
3: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد محادثات في الدوحة يوم غد بشأن مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات جديدة على جنوب لبنان، ومصادر صحفية تقول

إن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية للمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. سوريا تطالب بتحرك دولي لوقف هجمات إسرائيل على أراضيها. الرئيس الروسي يتوقع مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ويقر بنقص الوقود.

0: اليوم ونظيره الأمريكي ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تقدم احتجاجا إلى الصين وروسيا بشأن دخول طائرات عسكرية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية. منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 شخص توفوا جراء موجة الحر في أوروبا. وهذه حالة الطقس ونشط الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع فرصة للغبار. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. على مستوى للمد الساعة 11:14 ظهرا، وأدنى مستوى للجزر الساعة 6:24 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة في الكويت في مطار الكويت الدولي 47 درجة، الوفرة 46، أنوصيب 45، جزيرة جارو 38، وأم المرادم 39 درجة مئوية. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت والنويصيب 29 درجة، الوفرة 26، جزيرة جارو وأم المرادم 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس اليوم الساعة 6:51 بمشيئة الله تعالى. سيداتي وسادتي، عند الساعة 11 تماما نوافيكم بأهم وآخر الأخبار. إلى اللقاء.
1: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات، فاشرح الصدور.

0: أحبك وانت تدري.
1: تقدرون تتواصلون معنا بطريقة أسهل وأسرع وأقرب.
2: الناس تحبكم كل ما أجي مشغول أو ما ينشال ولا أنتوا قالين
3: عين بعطيك الرقم السري.
2: يلا
1: كل اللي عليك ترسل رسالة على واتساب البرنامج 92429802.
2: حاضرين للطيبين.

0: إذن مرحب معاكم على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت، ومساحتنا الحوارية اليوم التعامل مع أخطاء الأبناء من غير ما نحطمهم أو نجرحهم.
1: الواتساب بيشتغل يوسف. هاتي ما عندك.
0: نجيب ما عندنا إن شاء الله. هذا الواتساب من يوم الأربعاء، أعتقد من مملكة البحرين إذا ماني غلطان، من أم حمد. أم حمد تقول الخط ينقطع معايا أثناء الاتصال. نقول لك ما عليه يا محمد، الخط بدالة دائما نقول، وإذا معنا خط ينقطع الثاني أوتوماتيكيا، فنلتمس منك العذر يا محمد، وانت شانك كبير عندنا ولك كل المحبة والتقدير. أيضا أخونا أبو استقلال من اليمن يقول أخوي محمد العدواني واختنا منال العمران، أتمنى لكم صباح سعيد ومؤنس في يوم الوناسة، وتحياتنا للطاقم. شكرا لك يا أبو استقلال. أبو فهد بعد موجود، يعني صبح عليه بالخير يا أبو استقلال. وعندنا أيضا مسج آخر من ويا ترى، من بمبارك. مبارك مسج قديم جدا، نقول لك شكرا لك على التواصل، وانت اول المتصلين اليوم معنا. وايضا هناك فيديوهات كثيره من احدى او احد مستمعينا، نقول لك هم على الرحب والسعه. واخونا العزيز شلون هذا، ما ادري قاعد اشوف الحين وين هذا صوت سعد مبطلته انت. اي عدل. هذا ايضا اخونا ابو صالح يقول بالغلط دزيت لكم، احلى غلط يا ابو صالح. وهذا ايضا اعتقد من العراق، اخونا ابو خليل يقول صوت اخونا سعد يذكرني بمدفع الافطار. صوتك مدفع
2: شكله صايم اليوم.
0: إذا أبو خليل لك منا أجمل تحية، وننتظر إن شاء الله بقية الرسائل عبر واتساب البرنامج 9 802 92 42، وأرقامنا 2 2 4 1 3 250 و 2 2 4 1 3 251،
2: ومن خارج الكويت 2 2 4 1 3 2 5 2.
0: ومعنا اتصال.
2: أم طارق صباح الخير.
3: صباح الخير يا أستاذ سعد.
2: أهلا وسهلا فيك، حياك الله معانا مطارق.
3: صباح الخير يا أستاذ يوسف.
0: يا حي الله مطارق، صباح الأنوار.
3: نورت البرنامج يا أستاذ يوسف.
0: يخليك ويحفظك بوجودكم إن شاء الله، منور دائما.
3: الله يخليك. المساحة اليوم يعني كل مواضيعكم بصراحة ممتازة بجد.
0: الله يحفظك.
3: يعني أنا أقول ما فيش إنسان معصوم من الخطأ، دي أولا. أوكي، وأغلب الأبناء بيخطئوا، ده يعني ده شيء طبيعي خصوصا في سن المراهقة. طيب، لكن المفروض

0: بقى إني أتصرف بمنتهى الحكمة، أتصرف بحكمة شديدة جدا. وما يعني لو أنا عايزة أعاتب الولد أو البنت ما أعاتبهوش قدام حد، لأن دي بتبقى فيه ردة فعل يعني مش كويسة، كويس؟ وما أعاقبهوش، العقاب مرفوض. أعاتب أعاتبه، أرشده، أوجهه، لكن العقاب مرفوض. تاني حاجة إن الأهل يعني المفروض يبقوا قدوة لأبنائهم. ليه بقى؟ لأنه الابن بيتطبع بطباع أهله والتصرفات اللي هو بيشوفها في البيت، فالمفروض الأهل يبقوا قدوة لأبنائهم. لأن لو أنا عاقبته كمان مرة تانية مش هيحكي لي، خلاص هيخبي بقى عليا، مش هيحكي لي
1: بس
0: إنه
1: ام
0: حصل.
1: طارق، ما تحسين انه يعني شيء من غير عقاب ما يصلح؟ يعني الموظف اذا غاب يعاقب بالخصم،
0: مظبوط، اوكي.
1: نعم، فما
0: الموظف
1: بالك بالولد في البيت؟ يعني اخطأ في شيء معين، الا يجب ان يعاقب؟
0: صح،
1: او ان ازيل
0: الموظف
1: عنه بعض المزايا مثلا؟
0: صح يا استاذ يوسف. شوف، الموظف ريال كبير وفاهم وعاقل، لكن الابناء، احنا النهارده بنحكي عن الابناء نفسها. الابناء يعني لسه لبنه ضعيفه. انا
1: وخطأهم
0: بحب
1: أكثر من الشخص العاقل، فبالتالي أنا لازم أواجهه، فشلون أواجهه أم
0: بالظبط
1: طارق؟
0: اوجهه. حلو يا استاذ يوسف، ده اوجهه مش اعاقبه، كويس؟ اوجهه واشوف حجم الخطأ اللي هو ارتكبه. اذا حجم كبير يعني لا، اقف اعمل استوب بقى، لازم افهمه الخطأ ده وما يتكررش، وما يتكرر، بس بعيد عن اي حد، لا قدام امه ولا اخواته ولا اصدقائه، بيني وبينه. بيني وبينه هيتقبل، بينه وبينه هيتقبل، لكن لو قيام حد يعني
1: لو
0: هينفر.
1: فرضنا كرر الخطأ مرة أخرى.
0: ممكن يكرروا برضه. استمر في الارشاد وفي التوجيه
1: من غير
0: وبحكمه،
1: عقاب.
0: واتصرف بحكمه يا استاذ يوسف.
1: طيب، هناك بعض الأمهات أم طارق يعني لما
0: نعم.
1: تغضب على ولدها وتبي تعاقبه ما تكلمه،
0: لا غلط.
1: أو الأب كذلك ما يكلم
0: والأب،
1: أبنائه.
0: نعم، لا غلط. ممكن، عارف ممكن أتصرف كده إزاي؟ لمدة ساعة مثلا، لكن مش يوم ويومين وثلاثة، لا. ممكن يلجأ بقى لطرق أخرى إحنا مش حابينها، يعني مش قادرين
1: نعم،
0: تحصل.
1: أحسنتي أحسنتي يا مطارق، كل الشكر
0: الله
1: والتقدير
0: يعني.
1: لكم.
0: شكرا.
1: الله يعني.

0: ما شاء الله على طويل.
1: اي ما شاء الله ابو صالح ذكرناه على طول بالخير ما شاء الله.
0: طلع لنا صورته
1: باطلالته الجميله
0: الصوره.
1: لا الصوره خلاص تخزنت بالذاكره.
0: لبشت ولا
1: لا؟ مسحت راحت لبشت.
0: هو مسحها من عندنا
1: ما ادري حتى منو مسحها. ما ادري
0: انا في في أنا نظام المسح مسح من لدى الجميع
1: المسح المؤقت.
0: صباح الخير ابو صالح.
2: خلي يخلص اللي في قلبه. خلي يخلص
1: يبيك اليوم يبيك ابو فهد
0: قلبه متروسه.
2: هلا بكم الحبيبين. هلا بكم.
0: هلا والله ابو صالح.
1: يا يلا ابو صالح.
2: هلا ابو يعقوب حبيبي. عوده سليمه يا حبيبي. انت وحفظ طلال وكلكم كلكم على ما قال نجوم كلكم نجوم.
1: الله يخليك ويحفظك يا رب.
2: الله يحفظ عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نتيجه رعايتك هي الثمرة راح تطلع من الولد هذا أو من البنت. كل اللي تلاحظه من أخطاء وتلقى الولد هي نتيجة رعايتك. والرعاية الآن يا أخواني يا الغاليين تختلف عن الرعاية السابقة. كان الأب لصيق ابنه وكانت الأم لصيق البنتها. شوف كيف؟ وكان في رعاية ليه؟ ما كان في هناك ملهيات، ما كان هناك شيء يشغلهم. ليه؟ لأن الأب كان محتاج للأم، محتاج للابن والأم محتاجة. فتكون هناك شوف ما شاء الله يعني تلقى مثلا الأولاد العمر هذا تلقى يحترم أمه يخاف من أوامرها لو بينه وبينه 1000 كيلو. الحين الطفل الحين شو يسوي؟ يناوي يعمل مناظرة مع الوالد. الأولاد لا أبكي الآن. فجب لازم تربط معهم علاقة ثقة وصداقة. خلي يخاف، ما يخاف منك خوف، لا خلي يخاف منك إنك ما إنك ما تزعل عليه. هذا الهدف. العقاب هو النظرة. في من أول تخرف من أول لا طالع فيك أبوك طالع واحدة ودك تذبح روحك ولا تخلي أبوك يرفع عينه عليك.
1: أحسن.
2: لكن الآن الشباب الآن صار لا تهاوش بعدين شوي تخلص تعود عندنا ما تخلص. قال لهم عليك من أبوي هذا أبوي أو شيء يرجع. لا أزرع الثقة وعلاق تربية الأولاد الآن أصعب بكثير من الأول. أصعب بكثير. أول حاجة ادعو له بالهداية، ادعو له بالصلاة، وخذه معك. هي نتيجة تربيتك أنت. ما يجي الولد يسوي أخطاء إلا نتيجة كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم.
2: زي الفلاح إذا اهتم في حديقته واهتم في مزرعته واهتم في النخل حقه انتج.
1: نعم. طيب صالح أي الأساليب الأخرى أستخدم؟ يعني هل أستخدم اللين دائما، الحزم، العقاب، الحرمان، الصراخ؟ شنو بالضبط أستخدم معه غير أن أخاف أنه يتمادى علي؟
2: شوف الصراخ لا لازم تكون لك هيبة في البيت. لازم يكون لك لازم اللي أدخل الأب يكون له وقار. وأنت أنت يا الأب كل ما تقلت في نفسك كل ما كان الكلام على المصدر مو كلام على الطفل. الطفل يراقب الأبو ويطالع يعني يطالع يراقب حركات الأم. يجب أن تكون مع النص. خليك وسط. ولكن مو معناته إني ما أقفل عن الشدة.
1: يعني إنما تفقد المصدر. هيبتك داخل البيت.
2: بالضبط.
1: والسالفه مو بالصراخ.
2: لا الصراخ هالايام الصراخ والله صرنا الحين الى بكره ما يرد عليك. انا بعطيك بس قصه صغيره جدا ما بطول عليك. مره كنت طالع انا تلفزيون وكنت انا مريض ذيك الايام وكنت يعني كان في عمليه كنت عاملها في الظهر وكنت على السرير وكنت اطالع شو اسمه اطالع فيلم. ففجاه كذا جت بنت لي صغيره كذا قالت يبقى الفيلم هذا انا ما احبه، انا احب الفيلم الفلاني. شوف كيف كان معي ريموت. تعرف ايش سوت في صغيره؟ راح جابت لها ماسكينج تيب وحطتها على الاشياء الصغيره عشان ما يوصل الريموت للشيء غير الشاشه. شوف كيف وصلت. شوف كيف افكار الله يعني افكار غريبه على الاطفال الحين.
1: هذا دلع بنات ابو صالح. يعني البنات ايضا مثل ما فهمنا منك ان لهم اسلوب غير عن الاولاد.
2: ما في شك. البنت اللي تعتز في اباها مهما كان ولكن في لازم يكون فيها روابط.
1: في فضول صار عندنا ابو صالح. عندنا فضول الحين.
0: نبي اجابه.
1: نبي جواب.
2: طب الجواب
1: ابي الحين الفيلم اللي كنت طالعه. شنو فيلم؟ عربي اجنبي ابيض واسود ملون؟
2: اسمه فيلم دلس. طاب خاطرك خلص.
1: شكرا لك يا ابو صالح.
2: لازم حبيب ام يعقوب يظهرها. لازم يحط لنا الله يجمعنا على طاعته ويهدي اولادنا. الله يهديهم.
1: الله يحفظك. شكرا.
0: يبطاري دلع بنات. بنخلي ساره تدور اغنيه دلع بنات وعلى ما تطلعها بسالك كان سؤال. يعني هالحين
1: خاف
0: يعني
1: انا من اسئلتك.
0: يعني الحين يعني المستمعين
1: نفس ما سوى ابو صالح. شوف أيه. كما تدين تدان.
0: بس ما تقدر تأدي
3: بصالح مو بادي أديك.
0: يعني الكل يعني قاعد يقول يعني لا تزعل على ولدك، لا تعصب عليه، لا تكلمه. يعني دشينا موضوع يعني الدلع وعملية أني ما أزعل على ولدي أو ما أنبهه أو ما أقول شغلة معينة. يعني لازم يعني في مثل ما قلت أنت يعني الحين في ثواب وفي عقاب.
1: أحسنت.
0: يعني مو معقولة أنا يعني عيالنا والله هذا ولدي ما بيأزعله، ولدي لا تحاجونه، لا تكلمونه، لا يعني راح يكبر على هالدلع، يعني راح يورث الشغله حتى يعني حق عياله، وبالنهايه يعني راح يدخلك في يعني متاهات.
1: يعني شوف ابو فهد، انا امانه يعني من خلال اراء الساده المستمعين يمكن احنا زماننا شوي يتغير او غير عن الزمان اللي عايشينه اليوم. يمكن الابو كان له سطوه، له هيبه، كنا نخاف منه امانه، يعني صح. ما نهابه كثر ما نخاف منه، يعني يصروع الدنيا كلها إذا بحلق عينه، ولا إذا بطل حلجة، ولا إذا طالعك، ولا إذا قام من مكانه تخاف أمانة. صح. فالنظام صح. هذا يمكن مر علينا، ولكن إحنا أيضا ما استخدمناه مع أولادنا.
0: قبل الأباء أكثر شيء كانوا موجودون بالبيت، الحين أكثر شيء بالديوانية، تربية على
1: يا بالديوانية يا بالشغل يا يلقط رزقه هني وهناك، فالمشغوليات أيضا يعني كثرت. صح. وقبل الساعة 9 بالليل الكل بالبيت. أيه. اليوم أنت 12 بالليل تدق على عيالك وينكم؟
0: كل واحد يتغدى بروحه،
1: وين كذا، كل واحد يتغدى بروحه، ما تشوف إلا يدش غرفتها كأنه داش فندق. فبالنهاية شلون ما تبي تسمع كلمتين مثلا تأذي فيهم؟
0: صح. وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي قامت تربي الحين. يعني شوف ولدك إذا تكلم معاك بناء على قاعدته بالساعات على هالوسائل التواصل
1: يعني
0: الاجتماعي.
1: يعني حتى اليوم بوفيد يمكن عيالك ما يدزوا لك على تطبيق واتساب ولا رسالة. صح. ولا كذا يدز لك على تطبيق ثاني. أيه. يفتح معك حوار بتطبيق ثاني وانت وهو قاعد بغرفته وانت بالصالة،
0: ممكن يدش معك بنك نيم.
1: أكيد طبيعي، يعني عادي عادي عادي. ولدك بعد لازم تخاف.
0: أكيد
1: مجبور
0: بعد. لازم يقول قبل يقول إذا كبر خاوة الحين من
1: ولاد الحين لازم يصير صاحبك على قولة أخونا أبو صالح. إذن اتصال يجمعنا بأخونا محمد المشعل.
0: صباح الخير أخي محمد.
4: صباح الخير. يا هلا وغلا الحبايب الغاليين.
0: هلا اخوي محمد، صباحك الله بالخير.
4: صباحك الله بالخير استاذ سعد.
1: صباحك بالنور والسرور.
4: الحقيقة نعم يعني مقولة ان تربية الابناء مسؤولية جسيمة قد يعني فعلا تكون جسيمة في العصر الحالي. انا ما اقول كانت سهلة في السابق، لان هناك عوامل جدا مهما يعني ان كنا نسعى خمس درجات أو ساعة الأجيال السابقة خمس درجات لتصل إلى تربية صالحة لأبنائها، الآن لازم 900-500 درجة على الله أنهم يحصلوا النتيجة. المؤثرات اللي صارت فيها الدنيا، التدخل التكنولوجي، الأفكار التي صارت تزرع، والله إن دول تهتم لا بحرب ولا شيء بزرع أفكار هدامة. الله ينشر هذه الأفكار. ولكن إحنا دائما نقول الوقاية بقدر الإمكان خير من العلاج، لأن ما نضمن العلاج راح ينجح ولا لا في في في مثل هذا الزمن. أنا حتى لو أطيل عليكم يا أخوان، إن أخطاء الأبناء شلون نصلحها؟ بالتأكيد إحنا نصلحها بطريقة إنهم يعرفون إنها غلط وإن لا يكررونها، وإن يعرفون الأهم من هذا كله إحنا خايفين عليهم. هل هم راح يفهمون هالشيء؟ لا. وإذا كانت هناك عقول مسيطرة عليهم أو أمرار وناس مسيطرة، بالإضافة إلى التدخلات هنا وهناك حتى من الأغرباء من صلاح أمور الأمور، أنا أقول من أول لابد الإنسان النبتة تكون بطريقة صحيحة حتى يجني ثمارها بقدر الإمكان في في في في المستقبل.
1: طيب. شنو الطريقة الصحيحة أخوي محمد؟
4: الطريقة الصحيحة
1: يعني أنا شلون أفرق ما بين تصحيح الخطأ والمسار وما بين كسر الشخصية؟
4: لا، هو نبعد أن الشخص ما يتم كسره حتى لو غلطان غلط فادح لازم نصلح، ولذلك الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، يعني الله يمهل ولا يعمل، فما يأخذ بالعبد إلا بعد ما يزيد خلاص مراد يوعى. إحنا لا ني ونحملهم أخطاء ممكن هم ينجرفوا، ممكن احنا كلنا نجرفها، كل واحد فينا سوى خطأ، هل يرضى أن يكسر من والديه أو من أقربائه أو حتى من القانون؟ لا، يطلب الرحمة على أن لا يعيد هذا الخطأ أو يكون فاهم. ودائما تصحيح الأخطاء فيها خبرة. الموضوع طويل بهالأمر، ولكن إحنا ترى اللي يتعب في تربية الأبناء لا أجر، واللي يصبر لا أجر، واللي يتنازل لا أجر، بس حدود على أن يستفيد الأبناء. مهما وإحنا مهما كبرنا ما نطلع من طوع والدينا.
1: نعم، أحسنت أحسنت أخوي محمد المشعل، كل الشكر والتقدير لك.
4: شكرا لكم. شكرا،
1: حياك مراحل.
5: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبكى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت

0: قبل شوية يعني أخو يوسف قاعد نتكلم عن يعني قبل بالشارع أو إذا طلعت يعني العمي ربي الجاري ربي، يعني في بعض أولياء الأمور ما يخلون المعلمين والمعلمات يعني يقومون بدورهم في التربية، يعني مجرد ما يعني تكلم على الولد ولا البنت يعني تقول مثلا بصوت عالي قاعد ولا شيء، ثاني يوم تشوف الأب ولا الأم مش حق تصارخ على ولدي يعني، ويعني ويايب الولد معه وتكلم مع المعلم ولا مع المعلمة والطالب ولا الطالبة معاها، يعني حتى ما يرضون ان المعلم يتدخل في هالعملية ليش حق صارخ حق ولدي ويسوون سالفة من لا شيء يعني.
1: يعني بالنهاية هي يعني أنماط شخصية مختلفة، علاقات إنسانية متعددة، كل واحد له منهجه وطريقته وأسلوبه. الواحد مرات حتى يقول لك إن أنا ودي أعطف على عيالي بس أخاف إنه يتمادون، ودي أعطيهم بس أخاف إنه ينحرفون، ودي كذا. فهو الاتزان مطلوب أمانة، إن الواحد يكون عقلاني متزن، يعني عارف شلون يمشي الأمور مع أولاده وبناته في البيت الواحد. مرات بالفعل يعني الواحد يقعد بينه وبين نفسه يقول حسافة والله كل هذا سويت حق عيالي ما يقدرون، يعني طبيعي ما يقدر، هو بعمر إلى الآن ما شال المسؤولية، ما عنده عيال عشان يشعر باللي أنت مريت فيه كأبو، ما عنده التجربة هذه، فيبي له وقت على ما يشعر بهذه المسؤولية. لذلك يعني نقول معذور اللي صارخ، معذور اللي يعصب، معذور اللي يشيل بقلبه، ولكن أيضا لجل عين تكرم مدينة مثل ما يقولون بالنهاية.
0: أكيد ولدك يعني، وأتوقع يعني المكافأة مطلوبة. يعني مثلا الحين بعد كم يوم راح تطلع يعني نتائج يعني الصف الثاني عشر الثانوية العامة، الولد اللي يعني قاموا بواجبه وهذا، يعني حلو أن هلا يعني يسووا له حفلة، يقدموا له هدايا أن على هالنجاح وهالنسبة وهالتعب اللي صحيح. تعبه. في المقابل يعني الشخص الثاني اللي أخطأ يعني يفترض يعني يكون هناك يعني نوع من العقاب او الحرمان لفتره معينه، يعني يحسسونه يعني مو كل كلمه يعني مو كل الوقت والله الولد خلاص يعني يكبر وينسى، يعني لا خلوه يعني لازم انت كأبو تدخل في الوقت المناسب يعني.
1: اكيد. واحنا عندنا ايضا مشكله يعني امانه مع ابنائنا، ان انت لما تيت بتعاقب ولدك الان شو اللي تعاقب فيه؟ هل تعاقب الولد ولا تعاقب الفعل اللي قام فيه الولد؟ يعني الواحد لازم يفكر بعقلانية أمانة. أنا إذا بعاقب ولدي يعني بالنهاية هذا ولدي قلبي يعورني عليه، ولكن أنا قاعد أعاقب الفعل اللي قام فيه هذا الولد، السلوك اللي قام فيه أحاولني أوخره عن باجي حياته.
0: وبعض مرات الأم يعني تخش عن الأبو تصرفات الولد فيكبر، يعني تقول ما بي أقول حق الأبو خاف يهاوشه، خاف يطقه، خاف يعني يندش مواضيع نجر بالبيت ما إحنا ناقصين يعني. فتشوف يعني بعض الأمهات يسكتون عن أخطاء أبنائهم وبالتالي يشجعونهم يوصلون إلى مرحلة أن الولد خلاص يعني تمادى في الخطأ ويسب الأم.
1: مرات الأم بقى تكون ذكية يعني تقول حق الأبو ترى صار كذا وكذا، بس أنت لا تفتح معاهم الموضوع، بس خلك على دراية بالأمر اللي صار.
0: صح.
1: يعني لا تصرف عليهم، لا تقول لهم، خلهم يعني أكون أنا مثل ما تقول مستودع لأسرارهم بعيد عنك، ولكن ما أخش عنك. صح. فأنت خلك بالصورة وياي يعني. صح. هذا أيضا من الحكمة.
0: صح. يعني يعني بطريقة ما أثناء السوالف معاه بإمكانك يعني تعرف يعني شنو السالفة وشلون توجه فيها أساليب يعني مختلفة، والفروق الفردية موجودة.
1: ما في إنسان كامل يعني، إحنا في بدايات حياتنا أيضا كنا نتعامل مع أبنائنا بأسلوب خاطئ أمانة. صح. يعني لأن عايشين بين جيلين فما تدري شو الوضع اللي عندك، ولكن بالاستشارة أمانة يعني شخصية رائعة وجميلة مثل الدكتور أيوب الأيوب وغيره من المختصين كانوا يعاونونا دائما بأن هذا التصرف خاطئ، استخدم هذا الأسلوب، استخدم هالطريقة هذه. فحلو أن الواحد أيضا يلجأ للأساليب العلمية اللي موجودة يواكب فيها التربية.
0: أكيد. يعني الأساليب الحديثة أخو يوسف يعني قبل إحنا يعني نعرف المدرس من العصا اللي يطق فيها، اللي حاط تيب أحمر ولا أصفر ولا زين، يعني كان أسلوب ضرب المدارس
1: هو أسلوب عبد المعطي.
0: أسلوب التعليم
1: أستاذ عبد المعطي
0: أي.
1: كان عنده عصاتين
0: أي.
1: يعني مو عصاية واحدة، عصاتين حاطهم فوق بعض ومتيبهم تيب أزرق غامج والأطراف أحمر فاقع. كنا من نشوف مدرس تربية إسلامية كان يعني جمع كل المتناقضات، بس كان يعني إذا مشى الله وكيلك تدور الطوفة تلبد وراها.
0: وسبحان الله يعني وطلع جيل الحين يعني ما شاء الله يعني قياديين وناس يعني
1: تبارك الرحمن
0: هم يعني الماسكين ما تقول المناصب. لكن هذا مثلا وقتهم الحين أصبح مثل ما قلت يعني الحين يعني عملية يعني الوسائل التربوية اللي تقول حق تربوي الحين يعني تناقشه بموضوع العصر اللي قبل يفتح معك موضوع ثاني وأساليب حديثة للتربية وما حد يعني
1: ولكل زمان دولة ورجال مثل ما يقولون والأساليب التغير والمنهجيات التغير في حياتنا اليومية ولكن يبقى أن الواحد يحافظ على أنه يتعلم من أخطاء أو يحول أخطاء عياله إلى فرص للتعلم أن ماشي أخطأت ولكن تعلم يبقى أن الوقوع بنفس الخطأ يعني مصيبة يعني أنت الحين غلط بالسالفة هذه بس لا تطيح بالغلط هذا مرة ثانية حاول تعبر
0: تكافئ عيالك يوسف إذا نجحوا بالمدرسة وشغلت كذي
1: والله أنا دوم أكافئهم نجحوا ولا ما نجحوا
0: ما تخليني ولدك
1: يعني حتى شيء بشيء يذكر يمكن أمس أو أول أمس
0: أي.
1: أنا العادة مرات أزف مرات كذا يعني ولدي قال لي أنا ما توفقت بالسالفة الفلانية قلت لي يسلم راسك شنو من وين تاين شتاين أنت شنو طالع على أبوك قام يضحك يعني فعلى طول التحق وحول الخطأ هذا إلى أنه يعدل مساره مرة ثانية بالمحاولة مرة أخرى فلو أنت قايل لا أنت ما منك فائدة وأنت ما كذا وأنت ما يطلع منك وأنت ما تتعلم أكيد راح يأثر عليه بيقولك ما بالشغلة كلها عفتها نفسي لا يبوي نحن يبوي طبشورة بجامعتك

0: تغش
1: مره هذه
0: مهلمه حازمه جدا
1: وما تنطر
0: اي وما عندها روح وتعال غلط غلط بس قلبها طيب تضحك حي الله معالي
2: هلا والله هلا بالصوت هلا
0: هلا فيك
2: صباح الخير تحياتي لكم طاقم البرنامج
0: يبا معالي دزي حق طلال مكلب بمكه مو راضي يرجع
2: بالسلامة.
0: اي والله هنيه على الله يهني ان شاء الله
2: وديت له ان شاء الله قريب السلامه
0: ان شاء الله وصيناه على الصوغات بعد قلنا له يجيب لنا كذا وكذا
2: ان شاء الله ان شاء الله بس نبي سلامته ما نبي شيء
0: اكيد اكيد
2: يعطيكم العافيه
0: الله يعافي قلبك
2: والمستمعين ما قصروا ما شاء الله عليهم كل واحد دلب دلوه والعيال المفروض انه ما نضغط عليهم لان انا كنت ابوهم الله يرحمه ما يحط روحه يعني بهالسوالف هذه انا الكل بالكل في البيت
0: حلو
2: وانا اللي اروح لهم وانا اللي اجيب لهم الكتب وانا الحمد لله تخرجوا وخذوا شهادات يعني يبي واحد يسندهم ما يبي
0: شلون كنت تتصرفين معاهم علي يعني تسندينهم تمام بس اذا اخطاوا
2: لا إذا أخطأوا أقضبهم هم يدرون فيني إن أنا ما أحب الخطأ إيه هذا حاطينه في مخهم ويخافون ما يخطئون لما يصير غلط عندهم أروح معاهم أشوف الخطأ شنو عند المدرسة وأروح أكلمها وتكلمني وأصير أنا يعني بينهم ما أقعد أضغط على الطالب وأقول له أنت كذي وأنت سويت الليمونة لا ما خلي يحس إنه هو مذنب
0: حلو
2: عرفت شلون
0: حلو
2: فأنا يعني أوقف مع عيالي صح بس هم مع الخطأ لا ما أحب الخطأ الطالب يخطأ لا أقول له أنت تروح تدرس ما تخطأ ولا حتى يجون يشكون منك
0: مرات منك. الواحد أم علي يهين أولاده
2: لا
0: يعني
2: لا
0: بطريقة أسلوبه وتعامله يعني يشعر الولد بإهانة
2: ليش تهينونه لا أنا
0: غلطان
2: أنا ترى أنا
0: غلطان ولازم ينهان ولا لازم ينزف ولا لازم ينطق ولا لازم مصارخ عليه
2: أنا مشرفة أطفال مشرفة يوني يتكلمون معاي ساعات هناك يجدون عندي لأن لازم الأم تفتح يعني مجال حق ولدها وبنتها وتحاوره وتقول شنو اللي سويت شنو اللي سووا شنو أنت سويت بهذا لازم تقعد معاه وتحاوره وتشوف الغلط اللي عنده وتصلحه
0: وهل يفرق عمر لي عمر معلي؟
2: طبعا العود يفرق والزغيرة غير لا العود خلاص انه مثل ما تخرج على قولة القائل تخرج وخلاص انه عرف الغلط والصح اما الصغير لا لازم تفهمونه ما تقعدون تهملونه ولا تقعدون تحقرونه ولا تقولوا له انت كذي وانت تهبطون تخلون الطالب ما يشوف طريقه
0: نعم احسنتي احسنتي ام علي كل الشكر والتقدير
2: وما تحياتي لكم
0: الله يحفظك ويطولنا بعمرك
3: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله
0: باذن الواحد الاحد شكرا العافية. شكرا
3: يعطيك العافيه
4: بين صدق الكلام ودفى السلام مرحب معاكم من البدايه لمسك الختام بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت برنامج مراحب يسمعك يناقشك ويقدر وجودك اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصه

0: انا بقلبي شاغله لكن بقولها بعد ما نسمع راي ابو احمد. ايش رايك
1: نسمع راي
0: ابو احمد؟ ما ينطر
1: تذكرنا بعدين قول لنا.
0: اي اقول لك انا
1: حيا الله ابو احمد.
0: ابو احمد صباح الخير.
2: الورد
0: حياك الله
2: يا اخي. موضوعكم اليوم شيق حلو، رجعتوني 35 سنه لورا. تقولوا لي شلون
1: شلون
2: تقول لي العقاب ما ادري شنو، لا لازم ادل اي دلل اي دلال ما دلال بهذا الحكي الفاضي. بصراحه بالنسبه لي انا برايي الشخصي يعني لحظه يزعل مني من المستمعين او انتم،
1: هذا الراي اللي احنا ما سمعناه للحين. قول قول يا ابو احمد غرد.
2: يعني انا اتذكر والله وانا كنت في المدرسه الله يذكره بالخير عندنا ناظر اسمه عبد الرزاق المليفي ابو سالم، ربانا تربيه اقسم بالله بالبيت ما ربانا، يعني جد خلانا نطلع ريايل. كان عقاب يعني هتقول لي والله ما يشرطق ولدي ابوي شي يقول له، يقول له لك اللحم ولنا العظم. صح فكر فيها، شلون يعني شلون لك اللحم ولنا العظم؟ يعني روح سوي اللي تبيه، خلهم يدرسون عدل، خلهم يتعلمون عدل، اللي يسوي كذي طقه. لا تقول لي لا والله طقيت ولدي ما طقيت ولدي، لا يا حبيبي ولدك هذا باكر يكبر يتدلع، باكر يروح فيها المستقبل. علمنا الدفع المعاي، يعني خلا وضح لكم شيء، الدفع اللي معاي ذي كنا بأيام ثانوية العامة انزين والله العظيم قاعد أشوفهم كل ربعي ما شاء الله تبارك الرحمن كلهم مناصب، كلهم قاعد يدرسون، كلهم وصلوا لمرحلة البكالوريوس والدكتوراه. هذا من شنو؟ من رجل في ذاك الزمان اللي كان يعلم صح، مو اليوم يقول لا طق ولدي عاقب ولدي، لا عاقبه ليش ما عاقبه؟ يعني بيقعد العقاب تعتقد انت يعني
1: بس ابو احمد يعني اليوم اذا بتعامله بالاسلوب اللي احنا مشينا عليه ولا اللي تربينا عليه راح يتعقد. يقول لك
2: ما في شيء اسمه اسلوب تربينا عليه او هذا مثل اول شوف يعني خلنا نرجع قبل صراحه، خلنا نرجع
1: وبعدين قبل ابو احمد يعني انت مسوي ولا مو مسوي؟ تنطق قايم تنزل
2: انطق اتعلم
1: حتى لو مو مسوي شيء حتى لو مو مسوي شيء تنزل.
2: شوف شوف شوف لاحظ انا ما سويت شيء انطق ليش؟ عشان اتعلم ما اسوي.
1: جاركم والجاركم سوى انت تنزف
2: ما في
1: اخوك سوى انت تنطق،
2: هذا هو ليش؟ عشان تتعلم بعدين تتعلم. ترى الباقي ما يتعلمون ما يبقى بصراحه من الاخر ما نتعلم الا كذي. في عقاب يا اخي لا تسوي، في اذا سويت شيء
1: ماشي بس هل الضرب يجدي نفعا اليوم؟
2: عفوا يعني الضرب انت شنو تقصد الضرب؟ يعني يقولون الضرب شنو الضرب؟ الضرب يعني ما هو بضرب المبرح على قولتهم، لا قاعد اضرب انه ما عوره ما اذيه ما سوي
1: يعني الدزه مثلا توخر ذاك الصوب، بس مو نفس الطق الاولي حزام وعقال وخيزرانه
2: الحزام شو يسوي الحزام؟ يعني اخرته شيء بعد ساعه ساعتين راحت خلصنا.
1: اي ماشي بس يظل الاثر النفسي العاطفي.
2: أثر النفسي تدري شنو؟ إنه ما يعيدها، هذا الأثر النفسي.
1: لا كذي فيها ظلم شوي أبو أحمد.
2: ما فيها ظلم، تشوف يوسف خلنا علمك شغلة، يعني لا ينقص على بعض ولا شيء، أنت كلت طيق ومو مسوي شيء، عدل ولا مو عدل؟
1: صحيح.
2: حتى أبو فهد يا ما صار فيه مواقف.
1: فهد أكثر مني بعد أقدم.
2: ما ينقر منه فيكم ما كل طيق أكثر.
0: والله شكله يوسف
2: شوف تبارك الرحمن تبارك الرحمن هذا انتم على الهواء قاعد تسولفون وهذا عايشين مع ان انتم في زمن الجيل قبل يعني
1: بس فرق الزمن فرق الزمن وايد فرق يعني
2: ما في شوف فرق الزمن صح انا ما اختلف وياك
1: يعني قبل مثلا انت تاكل طق وماكو مصروف
2: هذه عادي تعودت
1: يعني سواء انت زين ولا مو زين اليوم مالك مصروف يلا خلصونا من البيت روح البيت روح المدرسه
2: صح كلامك صح كلامك اليوم انا مالي مصروف بس باكر او عقبه لي صح فانسى اليوم هذا مالك اللي حطيته لي انك ما اعطيتني مصروف انسى واتذكر ان الله خذيت والله وناسه خلاص بس ها في شغله اني ما اعيد الغلط مره ثانيه
1: يا ابو احمد يدعو للضرب غير المبرح
2: لا
1: ها
2: ما يعني اذا
1: لزم اذا لزم الامر
2: عرفت مو كل واحد يمسكه وطقه والله لا اذا اخطات بس مو كل يعني
1: يعني وقت اللزوم مثل ما يقولون
2: وقت اللزوم شفت العصايه اللي تكلمت
0: عنها طق لي ربي
1: احسنت يا ابو احمد كل الشكر والتقدير
2: حبيبي حبيبي
1: شكرا لك يا حبيبي.

0: هنيئا للي أمه مصالح. لا تزف، لا تطق، لا تعاقب، حنونة طيبة،
1: تعطي فلوس،
0: تعطي فلوس، تجيب لك أكل، تقول لك أمه ما يخالف، في الداري عليك، تطبطب عليك.
1: أقول هذه وينها، خلنا نتصل عليها تعطينا لوكيشن.
0: موجودة ويانا يا حي الله أمه مصالح.
2: والله كنت قاعد معاي أمه يوسف.
0: والله أمه أنت من كثر ما تسولفين وتقولين بعد احنا عرفنا شخصيتك.
1: سهل
2: حبايبي والله، صباح النور، صباح الكل، صباح الورد، صباح السعادة يا ربي، والأخبار السارة يا رب.
0: آمين آمين يا رب العالمين.
2: يا رب إن شاء الله حبايبي، الله يرضى عليكم ويخليكم لي ويحفظكم يا ربي، ولا أفقد واحد منكم ولا من حبايبكم يا ربي.
0: الله يجمعين
2: إن شاء الله. تسلمين إن شاء الله. الله يسلمك أبوي، الله يعافيك. ندش في الموضوع عشان ما
0: نتفضل صالح.
2: دام فضلك، التربية، شو أنا بتكلم عن التربية القديمة والتربية الحديثة. التربية القديمة كنا ماشيين، أنا عن نفسي ماشية على مطبق المثل، العصا لمن عصى. اللي مثلا يجيب لي درجات مذاك الزود، اللي مع أن أنا عيالي والله الحمد لله يعني، بس لازم الشدة. بس ما شاء الله الحين خرجين جامعة، وتعال شوف العصا على قولتهم سوت شغل، بس مو طق يعني واحد يغيب وهو يطق عياله، لا لا كذي تهويش بس. والحمد لله شوف الحين التربية الحديثة، منو اللي قام يربي التربية الحديثة؟ هما عيالي قاعد يربون أحفادي. أحفادي الحمد لله يعني كلهم والله عيني عليهم باردة، وعلى عيال خلق الله كلهم كلهم امتياز
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله الحمد لله. آخر واحد اللي هو عبد الوهاب، وهابي اللي أنا مخليه الله يبه بالسلامة مخرجنا، أقول أنت حفيدي، هذا عاد اللي الحفيد. فالحمد لله يعني شوف الأحفاد عيالي يهاوشون عيالهم قدام، مثلا عيال خالتهم، عيال عمتهم، عيال عمهم. الولد ينحرج، البنت تنحرج، صر مدقورة كذي قاعدة وساكتة. فأول ما يبتدون يزفونهم أو أن يعصبون عليهم يطالعوني أنا، يا الله تدخلي يعني. فالحمد لله يعني حتى بنجاحهم وعدتهم وعد، قلت لهم شوفوا إن شاء الله أسبوع الجاي تطلع نتيجة عبد الوهاب زين، وكلكم أروح المحل الفلاني زين، ما نمسوات أدعاية زين، وأجيب لكم ديش الكيكة اللي كبرها وكل أساميكم فيها.
0: يا سلام يا سلام،
2: وتهنئة لكم.
0: يستاهلون والله،
2: يستاهلون. أي والله
0: يستاهلون. وانت خير من يجيب ويحط ويشيل يا مصالح
1: له بركة.
0: الله يحفظك ذخر إن شاء الله
2: حبيبي، وخليكم ذخر لنا كلنا المستمعين يا رب.
0: تسلمين، ربي يحفظك. شكرا شكرا يا مصالح.
2: الشكر لله. حياك
0: الله.

0: يعني ابو احمد يستخدم الطق عند اللزوم، ام صالح تستخدم الكيك مع التهنئه والتبريك، وان يكون حافز لهم ان انا بجيب لكم. يعني ايضا ام صالح لها قدرها وقيمتها عند احفادها عند عيالها، فبالتالي يعني يكون شيء عاطفي راقي جدا. وهناك الضرب هم ممكن يخلي العاطفه تنهار عند الولد.
1: ايش رايك نسمع هم طريقه ام يحيى؟
0: نحط هالرايين قدام اخذنا الغاليه ام يحيى. حي
1: الله ام يحيى، صباح الخير.
2: صباحكم خير وبركة، الله يحفظكم
1: أجمعين إن شاء الله وياك
2: ويكرمكم في هالعيال الحلوين إن شاء الله، وتشوفون منهم الخير كله يا رب وامتداد خير
0: أجمعين،
2: خليكم للجميع إن شاء الله في كل مكان يا رب. ونقول هنيئا هنيئا لكل من يربي قاصد في شنو أنه يكون امتداد خير للأرض الأم. أروح هني عاد، لأن التربية تفرق من واحد لثاني، وليت شوية قعدت وعرفت عن قرب تشوفه هذا المسكين تعبان وايد، ليش كذي يا يمه تعبان أنت شايل هم على راسك كذي هالكبر؟ لأنه هو يا أمي نكون صادقين مع الله، ودايما نقول مع أنفسنا هو قاعد يربي عشان شي يقولون الناس، وين وصلوا شيء يرد لي أنا الأم، أنا شنو وين حققت من نجاحات. يعني هي تشوف الفشل مع العيال فشلها، نجاحاتهم نجاح هذا الأب ولا الأم. يا أمي يا حياتي، مو كذي التربية يا حياتي أنتو، عشان كذي اليوم البيوت قاعد تطبخ من الداخل. بس لما أنا أربي وأنا قاصدة فيهم الله، وأنهم روحوا وين ما تكونون أينما أنتم وأينما كنتم للأرض الأم، كونوا من الأخيار الأطياب. هذا غير هني عاد تشوف هذيل الناس يشتغلون بطريقة مختلفة مغايرة وايد غير عن هذا. وبعدين أنا من اللي قاعد أسمع من حبايبي إخواني، هم وايد يروحون على الأمور التحصيلية. التربية مو بس تحصيل، مو بس شهادات يا أمي، مو كذي الموضوع. التربية أن أنت تعلمه الشيء اللي هو يكون، يعني أنه هو يكون شلون يكون. مثلا أنا أقول حين من اللي يعني أول شيء في التربية اللي أنا ما قاعد أربي عشان نفسي، راح أكون صادقة في تعاملي معاه. يعني شلون اني انا ما يعني ما اقول انه والله بس ولدي الصح، لا هم اللي غلط هم اللي معدل، شلون صار فيها انانيه لهني. انا اي هذه هاي مشكله ومصيبه، خلي اعلم انه يمعن لك لغيرك يشوف اللي من حوله. هذه التربيه، التربيه ان اقول الحق لو على نفسك، هذه التربيه. هذه ترى مو سهله، وهاي بيها ممارسه. تشوفني مثلا بنتي في البيت في شيء صار غلط وانا اروح اقط على راس الخدامه مثلا العامله، زين خلاص بدون ما اتكلم. هو التربيه عفوا مو كلام، التربيه ممارسه فعليه على ارض الواقع. هم قاعد ياخذون ويتشربون، انا عشان هذا كله هي اللي غلط وانا الصح، عشان انا الام بعد ما يصير. زين فهو يبيله الحق، التربيه يبيله يكون انسان في يكون حقاني، عشان كذا راح يوصل ما في مشاكل. عرفتوا شلون يا عمري؟ فهي حلوه وهي يعني استمتعوا، انا اقول نستمتع مع وجود هذا الولد اللي فيه من العيوب وفيه من هذا، انا استمتع لان انا قاصد. او يبي له صبر ويبي له احتساب واجر، ما يروح كذي يا امي، ما راح يروح هباء منثورا. ليش؟ لان انا بعدل فيه كثر ما اقدر، بحاول انا، مو مو مو يعني شأني ولا انا هذا، بس انا كثر ما اقدر يا رب انت تعيني واحط في الطيب اللي بيرضيك بالاخير.
0: نعم ونعم بالله، كل الشكر والتقدير لك يا ام يحيى. ام يحيى كلامك والله جميل، يعني تربيه امتداد للارض الام، مو امتداد لنا احنا ولي افعالنا مثل ما ذكرتي وتفضلتي. شكرا جزيلا ام يحيى،
2: شكرا لكم.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها،
4: ما تعلم من يبي
3: مراحل جواب لكل الأسئلة، مراحل الصوت اللي يفهم.

0: قاعد تسمعنا في برنامج مرحب وعاجبك الموضوع
1: وحابة تشارك؟
0: لا تتردد بالاتصال، أرقامنا داخل دولة الكويت 22413250 أو 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
1: صوتك ورأيك يهمنا.

0: ما اشتقت الى جرس المدرسه يوسف.
1: لا والله تونا سمعنا الجرس
0: يعني جرس الهده اهم شيء، لكن بين الحصتين هذا يؤذي
1: جرس الخميس.
0: وتحس انه يعني الجرس هذا اللي بين يعني من حصه لحصه هذا تحس ان اليوم طويل، لكن الجرس الهده ما شاء الله صير عندك طاقه للباب
1: لثلاثة ايام
0: على طول.
1: لا قبل وين، يوم واحد الخميس داوم السبت، كان ايه ست سبع حصص
0: صح.
1: والله الحين رحنا خمسة ايام دوام قبل ستة ايام
0: قبل حتى يعني مادة اللغة العربية حوالي ثلاثة اربع كتب، يعني الكتاب القواعد بروح، التعبير بروح،
1: القواعد هذا
0: ذكرت برابعة ثانوية كنا عبقرية خالد، يعني هذا الكتاب
1: مروح لحقت عليه.
0: لا أقول
1: لحقت على النحو العربي بس
0: أقول أنت داق، أقول أنت داق على جابر الجاسر من مصر تبي كتاب قديم.
1: لا كتاب شفته باسمي قلت له يجيب لي.
0: في كتاب اسمه يوسف جوهر
1: شفته. أي والله قلت له يجيب لي، قال لي حاضر ما يقصر جابر. عاد ما أدري يابا ما يابا
0: الكاتب يعني على يعني كتاب
1: جوهر أديب مصري قديم.
0: أي
1: يوسف جوهر أيضا مذيع كان ببرنامج عالي البحار يقدم أيضا بمصر، يعني ما شاء الله في أكثر من يوسف جوهر.
0: هو سامع باسمه بعد ناشنال جرافيكس بعد
1: إن شاء الله نصير مثلهم يعني.
0: لا أنت تعديتهم.
1: لا وين طبشورة قايل لك جابتك ماكو
0: حبيبنا. اللي حبي يتواصل معانا ممكن احنا اخر
1: الدقائق الاخيره
0: يعني بمرحلتنا يعني 2-2-4-1-3-250 2-2-4-1-3-251-52 للاتصالات الخارجيه. لكن اليوم استمعنا الى العديد من الآراء كلها تبحث عن يعني التعلم وفق الأساليب الحديثة.
1: نعم.
0: أبو يعقوب
1: يعني بالنهاية أخوي أبو فهد يعني لازم نفرق بين تصحيح الخطأ وكسر الشخصية. الواحد ما لازم يكسر شخصيات عياله، يعاقب الفعل ما يعاقب الولد نفسه أنه ما يكرر هذا الخطأ مرة ثانية. الكلمات الجارحة لها أثر في نفس الطفل. أيضا الضرب يعني اللي يكون مؤذي للجسد أو الطريقة أو الأسلوب أيضا يعني يكون يعني في مرة من المرات جبت عيالي كلهم حوالي تعال أنا عمري طقيتكم
0: ناوي
1: خل نفتح الملفات القديمة هذه وشوف يعني أنا إيش كنت أسوي فيكم قولوا لي زين. فهني يفتح الولد قلبه معاك أيضا يبى تذكر يوم سويت فينا كذا السالفة هذه يبى شلون هالعقاب يبالك يعني. يعني واحد من العقابات كان أمانة إن توقف على ريله يرفع ريوله ويوقف على الطوفة يرفع إيده. يعني بعدين قلت لهم ترى يبى هذا مو عقاب،
0: هذا متعلم من المدرسة يعني.
1: هذا يبقى أنا كنت موديكم سوي لكم فحص فيتامين دي وكذا، قالوا لي عظامكم طرية لازم تقوى، فكنت أعاقبكم بالطريقة هذه عشان توقفون عظمكم يقوى. وبالفعل يعني الطبيب كان قايل لي خلي يوقفون الوقفة، ما يوقف إلا تعاقبه. وقف ربع ساعة نص ساعة توقف بالطريقة هذه، قالوا والله يبقى من صدقك يعني هذا كان علاج مو عقاب. قلت لهم لا بس كان طريقة عقاب بس هو علاج يعني بالنهاية. الحين ما صرت وادي متبشوب البشر وكذا، وهذا يعني حلو إن الواحد يفتح الملفات مع أولاد.
0: أكيد يعني
1: ترى بعض الآباء يتفننون بالعقاب
0: اللي
1: في غريب
0: لكن يعني المحصلة النهاية إن صاروا يمشون.
1: يمشون وتمام تبارك الرحمن. يعني الواحد يفكر بالأمور يعني حتى قبل شوي يمكن طريناه بالخير دكتور أيوب الأيوب. يعني في يوم دقيت عليه قلت له دكتور أيوب يتنني الولد يعانت، قال لي أنت إيش سويت كذا، قلت له إيه، قال لي سويت كذا، قلت له إيه، طبعا ما ينقال لي انا سويته، قال سويت كذا، قلت له ايه، قال امه وياها، قلت له ايه، قال يبا روحوا عالجوا نفسكم انتوا برضه مو اول مريض. يبا ما يبي الا شيء سهالات. قلت له شلون سهالات؟ قال لي عنده بالمثل. انت تبي يوقف ولا تبي يقعد؟ قلت له انا ابي يوقف. قال قول له اقعد راح عندك يوقف. فانت شنو حققت؟ اللي ببالك انه يوقف. تبي ياكل ولا ما ياكل؟ قلت له ابي ياكل. قال قول له لا تاكل فراح عندك ياكل. فامش معاه نفس اسلوبه. مشيت مع الولد يومين بهالاسلوب طخ. قلت سبحان الله وينك يا دكتور ايوب من زمان. يعني الله يرحم والدينا وايد ساعدنا امانه، واحنا دائما ندعو للمختصين من ابناء هذا الوطن اللي بالفعل قلوبهم على المجتمع واللي يقدمون خدمات كثيره. ويمكن اليوم الكل صار يعلم ويقول وكذا، ولكن في أسماء يعني تبارك الرحمن رنانة نحترمها ونقدرها ونجلها ونقدسها.
0: قبل شوي قلت يعني أثناء كلامك قلت كلام يعني وايد حلو، كلامك كله حلو أبو يعقوب. عملية إن الواحد يقول حق ولده يختار الوقت، يعني إذا على الأكل وقت الغداء مو حلو إنك تناقش موضوع كبير، خلي الموضوع يعني خفيف، يعني وقت القعدة الشاي القهوة ممكن، يعني اختيار الوقت يعني المناسب مهم جدا، يعني مو على الغداء والناس تعابة وحالتهم حالة والموضوع تو صاير أنت يعني.
1: هذا أقول لك ما أشوفهم إلا حزة الغداء، فيسأل سويت بالامتحان اليوم على الغداء،
0: صح
1: فيصير
0: صراخ
1: يصير
0: يعني اختيار الوقت يعني
1: أمانة، يعني الواحد يبي يتهنب لقمته يبي ياك مو وقته على قولتك، يعني هالحكي هذا يكون بوقات ثانية بينك وبينه، نفس ما قالتهم صالح ولا أم يحيى، ناخذ الولد على كثير نكلمه، ناخذ منه الحكي مو قدام العالم قدام اخوانه تحرجه، بس
0: ترى مو كل وقت ابو يعقوب ناخذه على كثير، ترى بعض المرات يعني ياخذ الموضوع هذا كنوع من يعني ان اخوانه وهلا ما يدرون، بعض المرات اذا صار الموضوع كبير لا اخلي اخوانه وهلا المقربين يدرون عشان يعني كل عبره، يعني
1: مرات تخبي عنهم يعني تخلي تبني مثل ما تقول جسور ثقة بينك وبين أن هذا سر أنت أخطأت، نعم بس إخوانك لا يدرون
0: إذا كررت أقول قدامهم، يعني
1: لا مثل... هذا يصير تهديد، أنت قاعد تهدد قاعد تهدده ما يصير، يعني لازم تحافظ على أسرار بينك وبينه.
0: أنا تذكرنا العصا الحين مع المدرسة.
1: أي والله حلو، والله يعني والله التربية حلوة والعيال حلوين، بس يبي الواحد يعرف شلون يمشي معهم ويبين بعينهم بعد شوي،
0: أكيد يعني ما
1: هم العيال لازم يبين بعينهم
0: إذا كبروا
1: ويدونك. إذا معكم متواصلين إلى موجز الساعة 11، وبعدها نرجع ونكمل معكم ما تبقى من عمر حلقتنا اليوم في مرحبا.
2: الحادية عشرة تماما في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد محادثات في الدوحة يوم غد بشأن مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات جديدة على جنوب لبنان، ومصادر صحفية تقول إن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. سوريا تطالب بتحرك دولي لوقف هجمات إسرائيل على أراضيها. الرئيس الروسي يتوقع مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا ويقر بنقص الوقود. وزير الخارجية الألماني يبحث اليوم

نظيره الأمريكي ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تقدم احتجاجا إلى الصين وروسيا بشأن دخول طائرات عسكرية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية. ومنظمة الصحة العالمية

0: بنشرة إخبارية مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
1: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزوج.
2: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة؟
3: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
4: الله الرأي رأيكم وشور شور
5: يا أيضا.
4: اضبط ساعتك على ساعة الموت.
1: مشكورين على هالبرنامج الحلو، واتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما قصروا، كل واحد قلب قلبه.
6: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
1: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
7: تقدير الزوج الظروف الزوج.
8: يا صباح الفل، يا صباح الور، يا صباح الياسمين.
7: صباح المسكول عنبر والعود يا ام صالح، يا حياك الله.
9: حابة تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
10: الكلمة لك في مرح.
11: مرح. في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
12: يوسف، وصلت التعليمات ان نختم بكر.
7: نعم نختم بكر. حاضر حاضر. بس في رسالة وصلتنا. هي. نشوف منو صاحبة الرسالة. مام اسمها، يعني الأم. إن شاء الله نعرف. أم يحيى، يحيى الله أم يحيى، تقول صباحكم خير وبركة. خلي المخطئ من الأبناء يختار وهو العقاب ونحط لهم البدائل. وبالنسبة للأم اللي ما تعلم زوجها على العيال لأن الأب عصبي ما يتفاهم، ما عنده لغة الحوار الجيد، هذا يسبب إرهاق كبير للأم. والله المستعان، موفقين إن شاء الله وياك. إن شاء الله أم يحيى وكل السادة المستمعين. سوسن أم يحيى تبي رقم أم علي، فعندك الموضوع بعد. أنت نسقي بناتهم، ما تقصرين يا وردة البرنامج. شكرا لك.
12: ما شاء الله صاير يعني تعارف وتقارب حتى بين المتصلين في البرنامج، صايرين أسرة واحدة ويتعرفون على بعض. شوفهم أول ما يدل
7: جسور التواصل، وهم بعد يعني ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم. صح. يعني متواصلين و كلهم خير وبركة.
12: وهذا هدف أساسي بالبرنامج صراحة، يعني المحبة والأخوة والصداقة، أنه يكون يعني مراحب. يعني هو
7: خلك معانا جزيل البرداب.
12: حبيب فيكم البركة دائما، يعني
7: خليك ويحفظك إن شاء الله. وصلنا معاكم للختام مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله يوم غد على الخير والمحبة. لكم التحية من فريق العمل، من الإعداد هاني المخيال، محمد شافي الأسبيعي، من التقديم أخوي أستاذي الفاضل سعد الخلف ويوسف جوهر، المتابعين والتنسيق سوسن بشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، التنفيذ الهوى سارة الفرج. وتبقى التحية الأجمل من مخرجنا
12: مشاري الرباح.
7: إذن لك التحية والتقدير أيضا
12: أخونا عبد الوهاب الصلاحات المتواجد نور المكان. يقول تعالوا بسرعة، ظهر جاي بهدايا، كان مسافر. يلا حط الختام بسرعة
7: إن شاء الله
12: قبل لا يطلع من الاستديو.
7: إلى اللقاء.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: أبكي أبكي هوانا كل ما ناح قمري، أذكرك لا ضاقت على نفسي الدار. أبكي هوانا كل ما ناح قمري، أذكرك لا ضاقت على نفسي الدار. أنت بجروحي يا هوى البال تدري، يا شايل قلبي على كف الأقدار. حفرت في ذكراك أهم من بصدري، لولا الأمل والخوف بيحت الأسرار. سفينتي في بحر الأحزان تجري، يا زين في عهد مضى صرت غدار. مهما يطول مهما يطول الليل بدلاه فجري، لابد من صبح عقب ليل الأقدار. حبك طوى حبك طوى يا غاية النفس عمري، متى بشمسك ينجلي ليل الأقدار. أبكي هوانا كل ما ناح قمري، أذكرك لا ضاقت على نفسي الدار. أنت بجروحي يا هوى البال تدري، يا شايل قلبي على كف الأقدار. حفرت في ذكراك هم من بصدري، لولا الأمل والخوف بيحت الأسرار. سفينتي سفينتي في بحر الأحزان تجري، يا زين في عهد مضى صرت غدار. مهما يطول الليل بتلاه فجري، لابد من صبح عقب ليل الأقدار. حبك طوى يا غاية النفس عمري، متى بشمسك انجلي ليل الأقدار.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: وما زال تشرى بالخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي، إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأوفرت إفراد البعير المعبدي. رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممددي. ألا أيها ذا اللائم أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ولولا ثلاث هن من عيشة الفتاة وجدك لم أحفل متى قام عودي. فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي. وتقصير يوم الدجن، والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمدي. طرفة ابن العبد، طرفة يعلم أنه ميت مهما شرب، ولكنه يريد أن يشرب قبل أن يموت. وإن الموت ما كان ليثني طرفة عن الإقبال على الحياة بقدر ما كان عاملا مساعدا وحجة يتصدى بها للذين يعاتبونه على الشرب. والموت في نظر طرفة حقيقة مطلقة خالدة، ولكنها حقيقة لا تثير الخوف.

ولا تدفع إلى الزهد، بل هي على العكس تثير نهم الشاعر إلى الحياة، إلى اللذة، ويرى في اللذة نفسها بل في الإسراف فيها طريقة طيبة للموت.

هكذا يصف الشاعر طرفه، يصف مذهبه في الحياة، وهو مذهب يميل إلى اقتناص لذة الحياة خوفا من ضياعها ويأسا من دوامها، فلعل في تحقيق اللذة انتصارا على الموت، لأن الموت كما تصوره الجاهلي هو نهاية الوجود والتوقف عن ممارسة الحياة بكل متعتها، فإن الموقف الوجودي للشاعر الجاهلي إنما يبرز عنيفا في تحديه للموت والفناء بالغوص عن لذائذها، لا حبا في اللذة بوصفها لذة، ولكن حبا في الحياة وتعلقا بها، وكراهية في الفناء الذي تتوقف به ممارسة هذه اللذات. لا يبرح الموت يؤرق الشاعر العربي القديم، يبحث له عن معادل موضوعي يقرب صورته وفعله، ويحاول فك لغز اختياره لضحاياه. إنه لا يختار الشيخ الهرم ولا المريض المقعد ولا الجريح المدنف، بل يأخذ الصحيح والعليل والشاب والكهل والفتى والعجوز، وأخذه لا يخضع في عين الجاهل لنظام ولا لمنطق. ولذلك وجدنا طرفة ابن العبد يأخذ من واقعه صورة رمزية قوية للدلالة تؤكد على حقيقة الموت، وأن العيش كنز مصيره إلى النفاد، وأن أحدا لم يحظ بالخلود، فالإنسان كأنه في حبل يرخيه له الموت إذا شاء اجتذبه وثناه إليه.

أرى قبر نحام بخيل بماله، كقبر غوي في البطالة مفسدي. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح منضدي. أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليدي. صورة الطول الذي يرخى للداب حين يسمح الراكب لها بالتنقل سعيا وراء الكلأ، وهو مشدود إلى يد أو وتد. والطول يستمد فاعليته من طول حبله ومن المراس الذي يشده، وهي صورة تتكرر يوميا في حياة الأعراب. صورة الدابة نفسها التي لا تعبأ بطولها. فإذا أحللنا الإنسان مكانها، كانت حقيقة عمره ومقداره، وكحقيقة الطول وامتداده يتناسى هو لا يعبأ به، وهو في نقصان مستمر كلما تقدم به الزمن، إلى أن يبلغ الطول نهايته فيشده الموت. إن الموت في مجاوزته للإنسان، إنما هو بمثابة حبل مطول للدابة ترعى فيه طرفاه بيد صاحبه، فلا يمكن الخلاص منه بحال. فمتى شاء الموت قاد الفتى لهلاكه، ومن كان في حبل الموت انقاد لقوده بلا جدال.

ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضا نبهته المتوردي، وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الطراف المعمدي.

حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين. هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور بين أغصان اللغة، وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. بساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
2: حضارات،
1: جذور،
2: تاريخ
1: منهكة،
2: منسية
1: تحت التراب،
2: غبار القرون،
1: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
2: عمق التاريخ.
1: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة في التاريخ، لحظات لا تقاس بنتائجها العسكرية.

بل بالأثر الذي تترك في روح الإنسان. لحظات يخسر فيها رجال المعركة، لكنهم ينتصرون على الزمن نفسه. ومن بين كل ملاحم العالم القديم تبقى معركة البوابات الحارة واحدة من أكثر القصص التي تجاوزت حدود الحرب لتصبح أسطورة فلسفية عن الشرف والموت والإرادة البشرية حين تقف عارية أمام المستحيل.

لم تكن ترموبيل مجرد ممر جبلي ضيق في شمال اليونان، بل كانت بوابة بين عالمين، عالم الأمبراطوريات الهائلة التي تؤمن أن القوة تمنح الحق، وعالم المدن الإغريقية الصغيرة التي كانت تؤمن أن الإنسان الحر أثمن من الحياة نفسها. في سنة 480 قبل الميلاد تحرك الملك الفارسي زركسيس الأول بجيش بدا وكأنه خرج من خيال الأساطير. كانت رايات الفرس تغطي الأفق وجنودهم يأتون من شعوب لا تحصى، فرس وميديون وبابليون ومصريون وهنود وأسيويون من أطراف الإمبراطورية. كان العالم كله تقريبا يسير خلف رجل واحد يريد أن يركع اليونان تحت قدميه. تقول الروايات القديمة إن صوت الجيش كان يشبه زلزالا طويلا، وأن القرى كانت تسمع وقع أقدامهم قبل أيام من وصولهم. وكان الفرس يرددون بثقة: لن يبقى في اليونان رجل يرفع رأسه بعد اليوم. أما اليونانيون فكانوا ممزقين مختلفين مترددين. بعض المدن أرادت الاستسلام وبعضها آثر الحياد، لكن سبارتا كانت شيئا آخر. لم تكن مدينة عادية، بل آلة لصناعة المحاربين. هناك كان الطفل ينتزع من أمه منذ الصغر ليتعلم أن الألم ضعف، وأن الخوف عار، وأن الموت في المعركة أعظم من حياة طويلة بلا مجد. من قلب تلك المدينة خرج الملك ليونيداس الأول، الرجل الذي سيصبح اسمه لاحقا رمزا للاتحاد الإنساني أمام القدر.

حين تقرر إرسال قوة صغيرة إلى ممر التارموبيل لإيقاف الزحف الفارسي، عرف اليونيداس أن المهمة شبه انتحارية. كان يعلم أن الأعداد لا تقارن وأنهم على الأرجح لن يعودوا، لكنه كان يؤمن بشيء أعمق من النصر والهزيمة، أن هناك لحظات يجب أن يقف فيها الإنسان حتى لو عرف أن الموت ينتظره. ويقال إن أحد الجنود سأله: مولاي، ماذا لو سقطنا جميعا؟ فأجابه بهدوء: إذن سنمنح اليونان وقتا لتتنفس.

0: عمق التاريخ.
1: وصل الإسبرطيون إلى الممر الضيق ومعهم حلفاء من مدن يونانية أخرى، لكن التاريخ سيحفظ اسم 300 الإسبرطيين لأنهم جسدوا الفكرة الأكثر رعباً في الحرب. رجال لا يخافون الموت. كان ممر تارموبيل ضيقاً إلى درجة أن التفوق العددي الفارسي يفقد قيمته، وهناك فهم ليونيداس ما فهمه لاحقاً ثيموستوكليس في سلاميس. أحياناً المكان نفسه يصبح سلاحاً.

أرسل خشايارشا رسولا إلى الإسبرطيين يطالبهم بتسليم أسلحتهم، فجاء الرد الإسبرطي الشهير: تعال وخذها. لم تكن العبارة مجرد تحد بل إعلانا فلسفيا عن معنى الحرية. الحرية عند الإسبرطي لم تكن فكرة سياسية فقط، بل جزءا من الكرامة الشخصية. كان الرجل قد يقتل لكنه لا يذل. ثم بدأت المعركة. اندفع الفرس كالسيل، لكن الممر الضيق حطم ميزاتهم الكبرى. وقف الإسبرطيون بدروعهم الثقيلة ورماحهم الطويلة كجدار من البرونز والدم. كلما سقط رجل تقدم آخر مكانه بلا تردد. كانت صيحاتهم تهز الوادي: إسبرطا. بينما الجنود الفرس المعتادون على رؤية الجيوش تنهار أمامهم، بدأوا يشعرون بشيء لم يعرفوه من قبل: الرعب من رجال لا يريدون نجاة. ويروى أن أحد الفرس قال ساخرا: سهامنا ستحجب الشمس. فرد المحارب الإسبرطي: دينيكس، إذن سنقاتل في الظل. هنا يتحول التاريخ إلى شعر دموي، لأن هذه العبارة لم تكن بطولة فارغة بل تعبيرا عن فلسفة كاملة. إذا كان الموت قادما لا محالة، فالأجمل أن تستقبله واقفا. ظل الفرس يهاجمون أياما، لكن الإسبرطيين كانوا يصدونهم بعناد جنوني. حتى الخالدون وهم نخبة الجيش الفارسي فشلوا في اختراق الممر. لكن كل الملاحم تحمل خيانة في قلبها. ظهر رجل يوناني يدعى إيفالاتيس، وأخبر الفرس عن ممر جبلي سري يمكن الالتفاف عبره خلف القوات اليونانية. وحين علم اليونيداس أن النهاية اقتربت، أدرك أن المعركة انتهت عسكريا لكنها بدأت تاريخيا. عندها أمر معظم الحلفاء بالانسحاب، لكنه بقي مع رجاله 300 ومع قلة من الحلفاء الذين رفضوا الرحيل. يقال إنه نظر إلى رجاله قبل الهجوم الأخير وقال: تناولوا فطوركم جيدا يا رجال، لأن الليلة سنتعشى في العالم الآخر. إنها واحدة من أكثر العبارات رهبة في التاريخ، لأنها تكشف الصفاء الغريب الذي يصل إليه الإنسان حين يتصالح مع موته. ثم جاء الهجوم الأخير. أمطرت السهام السماء حتى بدا النهار ليلا. اصطدمت الرماح، تكسرت الدروع، وامتلأ الممر بالجثث. لكن الإسبرطيين استمروا يقاتلون حتى بعدما تحطمت أسلحتهم، فصاروا يضربون بأيديهم وأسنانهم. وفي النهاية سقط اليونيداس. تحول جسده إلى محور معركة صغيرة داخل المعركة، إذ قاتل الإسبرطيون بجنون لاستعادته من الفرس، لأن ملكهم لم يكن مجرد قائد بل تجسيدا لشرف إسبرطا كله.

انتصر الفرس عسكريا، نعم عبروا الممر وأكملوا زحفهم نحو اليونان. لكن شيئا خطيرا حدث في تلك الأيام الثلاثة. الإمبراطورية العظمى اكتشفت أن هناك بشر يمكنهم مقاومة الخوف حتى النهاية. هنا

تكمن عظمة تارموبيل الحقيقية. إنها ليست قصة انتصار بل قصة معنى، لأن البشر لا يخلدون دائما من الربح، بل من أعطى للهزيمة قيمة تتجاوز الموت. لهذا أصبحت تارموبيل رمزا فلسفيا خالدا. الفلاسفة رأوا فيها انتصار الإرادة على المصير، والشعراء رأوا فيها أجمل أشكال التراجيديا، أما العسكريون فرأوا فيها درسا عن استخدام الأرض والعقيدة القتالية ضد التفوق العددي.

بعد المعركة وضع نقش شهير في الموقع يقول: أيها الغريب، أخبر سبارتا أننا نرقد هنا مطيعين لقوانينها. إنها جملة تختصر الروح الإسبرطية كلها. الفرد يموت، لكن الواجب يبقى.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن الرجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة من خلال برامجه التلفزيونية وأعمال

0: أعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة. وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت.
1: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
12: نافذة على التاريخ،
13: ألوان من الفنون،
14: من هنا وهناك،
15: صباح
1: أخبار جهينة. تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
16: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
1: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
3: طارق، شو السالفة بالضبط؟
4: شنو؟ شفيج؟
3: ثالث عميل اليوم تتحول عندك.
4: مو بيدي، أنا أصلاً مو فاهم ليش قاعد يسوون الموضوع معاي. الموضوع مو طبيعي، أكيد في
3: إنه.
4: سعاد، أرجوك، أنت ما تحسين هذه العميلة غريبة شوي؟
3: أي وحدة بالله؟
4: اللي يتأمس غريبة شوي.
3: طارق، تكفى لا تبلش.
4: أنا قاعد أقول لك طريقة كلامها مو طبيعية، تحسينها تشتغل حق جهة معينة.
3: أبي، أو ماي جاد، هذه عميلة بالبنك، مو زعيمة منظمة.
4: أنت يا أخت سعاد مو قاعدة تركزين.
3: لا، انت اللي عاد قاعد تركز، انت مو قاعد تعيش بالواقع. طارق، مو كل شيء اي براسك يصير حقيقة، ترى الناس قامت تخاف تتعامل معاك.
4: زين عيل، ليش المدير قاعد يحولهم عندي؟ ها؟ علشان يخافون مني.
3: واي طارق، هذا اللي انا مو فاهمته الصراحة.

0: محمد يوز وقف اللي قاعد تسويه.
1: وشنو سويته؟
0: لا تسوي روحك مو فاهم، كل عميل قاعد تحوله حق طارق.
1: يا ما هو شوف شلون عايش الدور. امس قاعد نص ساعه بس يوقع عميله.
0: ادري زين، بس انت قاعد تزودها شوي.
1: ابي افهم شنو النهايه، تكفى في شيء ثاني بالدوام حلو.
0: بس تدري شنو المشكله؟
1: شن؟
0: اني بديت اخاف يطلع معاه شيء صح يوم من الايام. عاد تعال حزتها وفتشتش، تعال وحلها وفهم البشر انها مشت معاه.
1: لا عدابي غوية، الريال ناقصه بس يقول اطباق طائرة ندور عليه. بس انا اقول
2: محمد.
1: هلا.
2: المدير يبيك المكتبة الحين.
1: انا؟ ليش؟
2: ما ادري.
0: كنا يا دورك يا بطل.
1: عاد انت لا تخوفني بعد انت ثاني. خير استاذ، سكرتيرة خرعتني.
2: انا مالي شغل، انت شكلك متوتر من الاساس.
1: من كثر ما اشوف اللي قاعد يصير بهالفرق.
3: اقعد يا محمد، عندي لك شغله بسيطه.
1: امر.
3: ابي اليوم تحول العميل اللي عندك حق طارق.
1: لا لا لا لحظه، انت من صدقك؟
3: اي من صدقي
1: استاذ. انت متاكد؟
3: وليش مستغرب؟
1: لان الاثنين ملفاتهم حساسه شوي.
3: حساس شلون يعني؟
1: يعني تحويلات كبيره وحركه الحساب مو شوي، والريال اساسا صار له فتره عندي.
3: زين عادي.
1: اي عادي، بس مو على طارق.
3: شوفوا انا ابي انشغل بشغله شوي، تسمعون ولا لا؟
1: بس استاذ لا يكبر الموضوع فوق رؤوسنا.
3: محمد حول الملف وخلاص.
1: خلاص ان شاء الله،
3: واي شيء يصير بلغني اول باول.
1: لا تحات يا استاذ، مع طارق كل يوم بيصير فيه شيء.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام. هلا.
4: اذا قلنا اخوي قالوا لي ملفي عندك وابي اخلص معامله السحب.
5: اي اكيد. انزل عطني بطاقتك المدنيه.
4: اي تفضل تفضل. عسى ما شاف.
5: لا لا بس
4: شنو
5: بالصوره متين والحين ضعفان، يمكن يعني لا اسمح لي.
4: يعني اخوي شنو الغريب الموضوع يعني؟
5: لا قصدي يعني منو فيكم الاحدث؟ وانت متين ولا وانت ضعيف؟
4: بتسوي لي ابديت اخوي؟ يعني شنو ايش فيك شيء طال عمرك؟
5: يعني انت البصوره ولا مو انت؟ افهمني عاد
4: استاذ. انت مصدقك؟
5: انا بس افهم، انا ابي افهم.
4: ضعفت بعد شنو؟ رجيم وسويت رياضه وضعفت، ايش فيها يعني؟ زين وين سعاد؟ سعاد
6: هلا هلا هلا استاذ. خير ايش صاير؟ لا ما شاء الله عليك ضعفت ومتغير.
4: قولي حق الموظف. ايه؟ هذا ايه؟ اني انا صاحب الحساب.
6: لا لا لا استاذ لا تشيل بخاطرك، حياك عندي. تفضل. ايه؟ تفضل وانا اخلصك بكل شيء تبي. تعال.
4: زين الله يخليك، لان الوضع مو طبيعي.
5: هذا اللي قاعد اقوله من الصبح، انا لازم اراقبه وراقب سعاد، لانه يمكن سعاد لها يد بالسالفة.

0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Sabah, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم: أسعد الله صباحك ومساءك. ويراد من معنى الترحيب: عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين: عمتم صباحا ومساءً.

0: ألحان الشجن الإنسانية. يتبوأ الشعر ذروة البيان في التعبير عما تعج به النفس، ويظل الأداة الأنفذ لتصوير الوجدان الإنساني، وهو يقاسي تقلبات الحياة وصراعاتها. ولعل مرارة الحزن والكآبة هي أبلغ التجارب قدرة على صياغة الشاعر في هيئة قيثارة تبث ألحان الشجن. فالوجع يصقل الإنسانية ويرد المرء إلى جوهره. يبث المتنبي لوعة أرقه وترادف الهموم على قلبه، فينشد قائلا: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق. ويبث شاعر آخر لواعج صدره للنجوم بعد أن هجر الكرى مضجعه: نفى النوم عني فالفؤاد كئيب، نوائب هم ما تزال تنوب. ويصور المتنبي أيضا حال من يكتم الكآبة ويخفي أنينه بقوله: رب كئيب ليس تندى جفونه، ورب كثير الدمع غير كئيب. يكشف إبراهيم ناجي عن معاناة الروح التي تتجمل والألم يطحنها قائلا: انظري ضحكي ورقصي فرحا، وأنا أحمل قلبا ذبحا، ويراني الناس روحا طائرا، والجوى يطحنني طحن الرحى.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن الشفيق بسوء ظن مولع، في أعماق المحبة الصادقة يسكن خوف خفي لا يهدأ، حيث تمتزج لهفة القلب بتوجس الروح، فيغدو القلق ضريبة المودة البالغة. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن الشفيق بسوء ظن مولع، والمعنى أن من غلبت عليه الرحمة والاهتمام بشأن صاحبه يصير قلبه مسرحا للظنون، فلا يكاد يتخيل إلا وقوع المكاره والنوائب بمن يحب، وهي تلك الهموم التي تكدر صفو الوالدات على فلذات أكبادهن خوفا وشفقة. لذا جاء هذا المثل ليضرب لكل محب بلغ من حرصه أن صار يرى الخطر في كل نسمة، ويظن السوء فقط من شدة إشفاقه، فيقال عندها: إن الشفيق بسوء ظن مولع.

0: مراتب البخل في فقه اللغة. تتفاوت مراتب المنع في لسان العرب بقدر تمكن الشح من النفس، فيبدأ بالرجل بخيلاً فإذا استحكم فيه التقتير واشتد إمساكه لماله فهو مسك، فإن ضاقت نفسه وتحرجت عن البذل فهو لحز، فإذا اجتمع فيه شدة البخل مع فرط الحرص صار شحيحاً، فإن جاوز المدى في منعه وتشدده فهو فاحش، حتى إذا بلغ نهاية الغاية في قبح البخل وانكماش اليد فيقال عنه حلز. وقد أودع الثعالبي هذا التدرج البديع في كتابه فقه اللغة ليبين كيف يضيق اللفظ كلما ضاقت نفس البخيل، وصولا إلى مراحل غلقت دونها عطاءات الأبواب، ليظل هذا الشرح اللغوي مرآة لخفايا النفوس وأدوائها.
1: أزاهير العرب.
0: عتاب يستنهض سلطان الهوى. حين يغدو الوصل منية والعهد محض سراب، ينطق القلب بزفرات تحرق المسافات. هي قصة من ملك الحشاشة ثم تركها نهبا للسهر والنجوم، ليبقى السؤال حائرا كيف لغصن أن ينثني غدرا بعدما حلف ألا يميل. يقول سعيد بن أحمد البوسعيدي في نفحاته الوجدية: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني. عهدتني ألا تميل عن الهوى، وحلفت لي يا غصن ألا تنثني. هب النسيم وما لغصن مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني؟ جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني. وصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. لما ملكت قياد سري بالهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني. ولأقعدن على الطريق فأشتكي في زي مظلوم وأنت ظلمتني، ولأشكينك عند سلطان الهوى، ليعذبنك مثل ما عذبتني، ولأدعين عليك في جنح الدجى، فعساك تبلى مثل ما أبليت.

0: بلاغة اللفظ وهول البشرى. تتجلى دقة اللفظ القرآني في اختيار كلمات تجمع بين وصف الحال وصدى الصوت لتصور المشهد بأبلغ عبارة، حيث يبين التنزيل حال سارة زوج النبي إبراهيم عليه السلام حين بشرت بالولد في كبرها، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. والصرة هي الصيحة والضجة، حيث صاحت من هول البشرى وعجب الموقف. ومن هذا المعنى يقال صرة الصوت أي ضجته، وريح صرة للتي يشتد صوت هبوبها. وبهذا يرسم الحرف القرآني معالم الدهشة بلفظ ترتج له الأسماع، ليبقى البيان لسان الحال كما خلدته آيات الذكر الحكيم.
1: أزاهير العرب.
0: كلمات من اللغة العربية. لا تعرف العربية الجمود، بل هي لغة حية ترصد الحركة والسكون. فلكل خفقة قلب اسم، ولكل نظرة عين الرسم. ومن هذه الكلمات كلمة التعنفص، وهي كلمة عربية أصيلة تعني الصلف والخفة والكبر، وتشير إلى الزهو والخيلاء وما يجلب الضر، وهي مشتقة من العنفصة، والمراد بها تلك الحركات العنيفة والمجنونة التي يقوم بها البعض بهدف التباهي أو لفت الانتباه. فيقال في لغتنا العربية عنفص الرجل أو عنفصت المرأة لمن غره جاهه واشتبه عليه أمره. ويذكر أيضا بأنها صفة لمن يدعي بما ليس فيه، ويتحدث بأمور لا يقدر عليها فيؤذي نفسه ومحبيه، فيكون بذلك مدعيا ومتكبرا ومتعنفصا على الآخرين، وهي خصلة مذمومة لا تليق بالعاقلين.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لقيان.
3: في البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضاً، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
2: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة.

الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن. أيها

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: Thank you.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليست كل وصية أمرا بالكلام،

0: بعض الوصايا تقول أصمت أصمت حين يكون الكلام ظلما، وتريث تريث حين يكون الغضب كاتبا سريعا على لسانك.
1: كان مالك رجلا حاد العبارة، إذا غضب قال ما يندم عليه، وكانت رقية تعرف أن قلبه ألين من لسانه، لكن الناس لا يسمعون القلب إذا جرحهم اللسان.

0: هذه وصية أمي قبل رحيلها.
1: يا مالك، إذا غضبت فاجعل بين قلبك ولسانك باباً، ولا تفتح الباب حتى يعود إليك عقلك. رحمها الله كانت تعرف موضع الألم فيك.
0: أنا لا أقدر، لكن الغضب يسبقني.
1: ومن سبقه غضبه احتاج إلى وصية تلحق به قبل أن يندم.

0: في اليوم التالي حدث ما امتحن الوصية. أخطأت رقية في أمر صغير فسقط من يد مالك صبره، وكاد لسانه يخرج بسهم قديم.
1: لكن الوصية وقفت بينه وبين الكلمة. سمع صوت أمه كأنه ينهض من الورقة: اجعل بين قلبك ولسانك بابا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: الثانية عشر والنصف ظهرا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
4: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات وأسباق. أرحب بكم أنا محدثتكم سعاد الموسى، أقدم لكم حلقة اليوم التي تنفذها على الهواء مباشرة الزميلة حنين البدر، ويخرج الحلقة محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله، حيث نشهد تغييرات وتحولات مستمرة على الساحة بالتزامن مع التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وذلك في إطار هشاشة الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف التصعيد العسكري بين الجانبين. يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه سلطنة عمان وإيران في العاصمة العمانية مسقط اليوم أول اجتماع للجنة المشتركة المعنية بفتح مضيق هرمز. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول الحقوق السيادية للدولتين المشاطئتين للمضيق، فضلا عن إدارته في المستقبل، وذلك وفقا للاتفاق المؤقت الذي وقعته واشنطن وطهران هذا الشهر. وكل هذه العوامل مستمرة

معينة باتت تؤثر بشكل مباشر على أسعار النفط والذهب اللذين يواجهان تذبذبا بالغا منذ بدء التصعيد العسكري في المنطقة. فكما نرى اليوم ارتفعت أسعار النفط من بعد هبوطها في الجلسات السابقة تزامنا مع إبرام الاتفاق بين واشنطن وطهران، كما يواجه الذهب هذا التذبذب بفعل التوقعات لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام وسط مخاوف من التضخم وأسعار المستهلكين. وبالعودة إلى الأخبار المحلية، حيث بحث وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنك الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة. وقالت وزارة النفط في بيان صحفي اليوم إن اللقاء الذي تم في مقر الوزارة يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور الجابر إلى دولة الكويت، مشيرة إلى أنه عقد بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح إلى جانب عدد من قيادي الوزارة، فيما ضم وفد أدنك عددا من كبار التنفيذيين في الشركة. وبالنظر إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد بدأت مؤشرات السوق الرئيسية الثلاث التعاملات على ارتفاع بدخول جماعي في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع صعود 11 قطاعا. ونما مؤشرات السوق الأول والعام بنسبتي 17.20% و 36.20% على التوالي، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 بنحو 39.20% والرئيسي بنحو 1% و 30.20% عن مستوى يوم أمس الأحد. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 7,340,000 دينار، وزعت على 31,660,000 سهم وبتنفيذ 1095 صفقة. ودعم الجلسة ارتفاع 11 قطاعا، على رأسها قطاع التأمين ب 12% و 34.20%، بينما انخفض قطاع الرعاية الصحية والمواد الأساسية ب 2% و 42.20% و 60.20% على التوالي.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة أسيكو للصناعات أصدرت تعقيبا على تداول سهم الشركة بصورة غير اعتيادية أمس الأحد، وذلك ردا على البريد الإلكتروني الوارد من بورصة الكويت. وأشارت أسيكو في بيانها للبورصة إلى أنه لا توجد لديها أي تطورات جوهرية أو معلومات داخلية مكتملة تستوجب الإفصاح، وذلك بخلاف ما سبق الإفصاح عنه، مبينة أن هناك مفاوضات وإجراءات لا تزال جارية وقد بلغت مراحلها النهائية فيما يتعلق بتعديل اتفاقية إعادة هيكلة المديونية مع أحد البنوك الدائنة المحلية. أعلنت شركة البورصة أن مجلس إدارة شركة المعادن والصناعات التحويلية وافق بالتمرير على التوقيع على عقد تمديد قرض تسهيلات ائتمانية قابل للتحويل إلى أسهم عادية العقد أو القرض لتبلغ قيمة أصل القرض كحد أقصى مبلغ 10 ملايين دينار. وكشفت معادن في بيانها للبورصة أنه سيتم التمديد لمدة سنة واحدة تنتهي في 12 أبريل 2028، قابل للتمديد لمدة أخرى بناء على رغبة المقرض.

0: ونبدأ معكم مستمعينا مع فقرة الحوارات، ونتوجه معكم إلى تداولات السوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل علي أحمد. زميلنا علي، مرحبا بك في حلقة اليوم.
1: مرحبا بك، مساء الخير لك أخت سعاد ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: مساء النور. زميلنا علي، ارتفع مؤشر بورصة قطر يعني بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم، كيف تقرأ التداولات ونشاط أسهم الشركات وفي ظل المتغيرات والظروف التي نشهدها؟
1: نعم، الحقيقة في بداية الجلسة كان هناك نوع من النزعة الإيجابية، لكن سرعان ما أخذت هذا التوهج الأولي للسوق القطرية. في هذه اللحظة المؤشر يثبت حوالي نصف النقطة المئوية، وصول عند مستوى 10250 نقطة.

0: الخطة أحجام تداولات 250 لربما نصل إلى 300 مليون بنهاية هذه الجلسة. واضح بأن هنالك نوع من التردد في بناء المراكز على اعتبار أننا في نهاية الربع الثاني من العام ومحاولة استشراف لربما ما حققته الشركات في هذا الربع الذي كان عصيبا على الأسواق القطرية والخليجية بصفة عامة، وبالتالي أعتقد أننا قد أسير ضمن هذا النطاق ريثما تتبلور نتائج عمل الشركات الربع الثاني، وحين ذاك لربما يتخذ المستثمرون قراراتهم باختيار هذا السهم أو ذاك تبعا لمقدرة الشركات على التعامل و التعاطي مع هذه الأزمة التي شهدناها في المنطقة.
1: نعم، يعني في ظل سواء الظروف الإقليمية أو حتى لو كانت ظروف داخلية تتعلق بنشاط الشركات، هل توجد أسهم شركات أو قطاعات محددة هي العامل الأكثر ضغطا على السوق القطري؟
0: الحقيقة هناك يعني أسهم النقل على سبيل التحديد اليوم على سبيل المثال نجد بأن سهم شركة ملاحة وهي من الشركات الثقيلة، وهي بالمناسبة هي مؤسس لشركة ناقلات التي تقوم بنقل الغاز على سبيل المثال، واحتفظت حوالي بثلث رأس مالها، اليوم تتراجع بواقع 1.5% تقريبا، لكن بقية الشركات المتراجعة في يعني ذات أحجام متوسطة، العامة للتأمين، شركة الفالح، الإجارة، لكن هناك سهم دعنا نقول بأنه من الأسهم الثقيلة، تحدثنا عن بنك تجاري الذي يتراجع بواقع يزيد عن 1%، حتى التراجعات ليست مؤثرة بالمقدار الكبير، يعني هي تتراوح ما بين أو تقل عن 2% في أعلى الأحوال، وفي المقابل حتى الأسهم التي تحقق ارتفاعات هي أسهم متوسطة، دول أم، قطر للتأمين، لا القابضة، بلدنا، ووودام. طبعا في ظل عدم وجود أخبار على اعتبار أن الجميع ترقب نتائج الأعمال للربع الثاني من العام تسود حالة من الضبابية في السوق، وهذا أمر طبيعي ومبرر لأن بعض الأسهم حقيقة انتعشت في الآونة الأخيرة، يريد المستثمر أن يتثبت من الأسباب الموجبة لهذا الانتعاش، وفي المقابل هناك بعض الشركات التي لم تعمل على صعيد التشغيل، ونتحدث هنا بالدرجة الأولى عن شركة ناقلات، شركة ملاحة التي توقفت تصطيلها نتيجة صعوبة العبور في مضيق هرمز، لكن هناك استثمارات في محافظ خارجية، وبالتالي سنرى مقدار تأثر مثل هذه الشركات وكيفية تحوطها وإدارة الأزمة من خلال أصولها الأخرى التي هي خارج إطار العمل التشغيلي المتمثل في نقل السلع والوضائع بالإضافة إلى الغاز.
1: نعم، يعني على ذكر قطاع النقل والملاحة زميلنا علي، يعني ماذا عن جديد صادرات دولة قطر من الغاز المسال وسط العقبات المستمرة والوضع في مضيق هرمز؟
0: الحقيقة الشركة الأم وهي قطر للطاقة لم تعلن بشكل رسمي أنها استأنفت صادراتها، لكن ما تشير إليه مارين ترافيك أو كيبلر التي تراقب الناقلات، لأن هناك عبور لبعض الناقلات، دعنا نتحدث أنه منذ 28 من فبراير الماضي لغاية هذا اليوم لربما لم تتجاوز الشحنات حاجز 20 شحنة، لكن وزير الطاقة القطري تحدث بأن يعني الدولة تستعد خلال أسابيع لاستئناف إنتاجها من خلال إعادة تدوير وتشغيل المنشآت التي كانت متوقفة، لأن هذا يتطلب بعض الوقت، وأعتقد بأنه في حال مضي المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران نحو نهج لربما بدأ أكثر إيجابية خاصة في الساعات القليلة الماضية، لربما نشهد بدء تدفق الصادرات من قبل بعض الدول، وسمعنا يوم أمس بأن المملكة العربية السعودية استأنفت صادراتها عبر رأس تنورة التي كانت موقفة ومنقولة إلى ينبع، وبالتالي شيئا فشيئا أعتقد أننا ندخل في إطار إيجابي في مصلحة جميع الأطراف المعنية وغير المعنية بالأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.
1: نعم، نتمنى ذلك، ونشكر الأستاذ علي أحمد كان معنا من السوق القطرية. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، تبدأ أسواق المال الأوروبية الأيام الأخيرة من الشهر بحالة من التباين الواضح في الأداء، مع تراجعات واضحة في أغلب البورصات بسبب ضعف الزخم الاستثماري في هذا الوقت من العام قبل نهاية الربع الثاني واختتام نصف عام من التداولات المتقلبة. للمزيد من التفاصيل مع تقرير زميلنا تامر أبو العينين من جنيف.
2: تتصدر أسواق سويسرا وبلجيكا وبريطانيا بنسب فاقت 2% لكل منها قائمة البورصات الأكثر حركة هذا الأسبوع، ما يوحي بأن المضاربين يفضلون الآن الأسواق الأقل حساسية للتقلبات الدورية في فترات الضبابية الاقتصادية. كما يشير الأداء الإيجابي لبريطانيا إلى التماسك في توقعات الاقتصاد رغم الضغوط

0: الكلية التي تواجهها أوروبا. وفي المقابل سجلت أسواق النرويج وإيطاليا وهولندا وفنلندا وألمانيا إضافة إلى منطقة اليورو تراجعات بنسب تراوحت بين 2.9% و 1.5%. في تراجع أسبوعي واضح يعكس استمرار الضغوط على القطاع الصناعي الأوروبي وارتفاع حساسية الاقتصادات الكبرى لتقلبات الطاقة وأسعار الفائدة، إلى جانب تراجع أسهم النمو والتكنولوجيا في الدول الإسكندنافية نتيجة ارتباطها الوثيق بالدورات الاقتصادية العالمية. أسهم القطاعات ذات الطابع الوقائي مثل الرعاية الصحية والسلع غير الدولية والمرافق تصدرت قائمة أكثر الأسهم تداولا، حيث حققت مكاسب أسبوعية لافتة في مؤشر على الانتقال التكتيكي نحو الأصول الأقل حساسية للتقلبات الاقتصادية. وفي المقابل تعرضت القطاعات الدورية لضغوط ملحوظة، إذ سجلت أسهم الصناعات والطاقة والسلع الاستهلاكية الدورية والخدمات تراجعات أسبوعية بدرجات متفاوتة، وهو ما يشير إلى حذر متزايد تجاه آفاق النمو في الأجل القصير. أسواق المال الأوروبية تميل إذن إلى ما يوصف بالحياد السلبي الخفيف، حيث تغيب المحفزات القوية القادرة على دفع الأسواق نحو موجة صعود واسعة، فيما تسيطر التحركات الانتقائية على قرارات المستثمرين. عدة عوامل تساهم في تشكيل هذا النمط، أبرزها استمرار السياسة النقدية المتشددة في أوروبا وضعف النمو الصناعي في منطقة اليورو وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع محافظهم وفق معايير أكثر تحفظا ترقبا لنتائج الربع الثاني من العام. تامر عمر أبو العينين، مؤشرات وأسواق، جنيف.
1: وبالعودة إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، يسعدنا أن نستضيف معنا الآن المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. مساء الخير أستاذ مجدي، ومرحبا بك في حلقة اليوم.
2: مساء النور، أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام.
1: أهلا فيك أستاذ مجدي. يعني رأينا السوق منذ مستهل التعاملات متواجد في المنطقة الخضراء مع سيولة أفضل قليلا من الجلسات السابقة، لكن لا تزال التعاملات يعني يوجد لديها بعض من الخمول كما هي في الجلسات السابقة. كيف تقرأ وتقارن جلسة اليوم بالجلسات الماضية؟
2: دعني أقول أن السيولة التي تدخل السوق الكويت هي سيولة أقل مما يتوقعه المتداول، وسيولة عندما لا تتحرك هناك لابد أن يكون هناك أسباب. فعندما نقول أن هناك عدم اليقين، أن هناك الكثير من الأمور التي تسيطر على التداولات، يكفي أن نقول أن المتداولين أو التداولات تعبر تماما عن حيرة وحذر واحتفاظ بحجم من السيولة أكثر، وأيضا هي انعكاس لما يحدث على ساحة المفاوضات في الجارية، وأيضا التصريحات المتبادلة، ثم التوترات الجيوسياسية. إذن كل هذه الأمور تسيطر بشكل واضح، ومن ثم المتداول يتخذ القرار الأكثر حيطة، وهو الاحتفاظ بحجم من السيولة، ومن ثم تكون هناك عمليات بيعية وعمليات شرائية، ولكن جزء كبير من السيولة الموجودة يتم الاحتفاظ بها احترازيا ولمعرفة القادم من الأيام، خاصة ونحن أيضا مقبلون على نهاية الربع الثاني الذي يأتي بعد يوم 30 من هذا الشهر. هذه الأمور كلها تجعلها حجم التداولات بهذه الصورة، ويجعل جميعا أو يجعلنا جميعا أمام حيرة، نشتري أم نبيع، نتوقف أم ننتظر، كلها أمور تعبر بالفعل عن الحيرة والحذر، ومن ثم الاحتفاظ بحجم من السيولة أكثر مما كان في السابق.
1: هل تتفق معي أستاذ مجدي أن مستوى الحذر والخوف يعني بدأ يتصاعد أكثر عن ذي قبل؟ يعني منذ بداية الأزمة منذ فبراير الماضي أثبت السوق الكويتي وكذلك الأسواق الخليجية يعني قدرتها على امتصاص الصدمات، وتحدثنا عن ذلك كثيرا إن كنت تذكر. لكن ما هي أسباب المخاوف المتزايدة الآن؟ لماذا يحتفظ المستثمر كما تفضلت يعني بالسيولة لا يريد أن يجازف؟ أين هو عنصر المخاطرة المجازف؟

0: عزف بدأ القلق والخوف واضحا عليه.
1: أعتقد أن عنصر الزمن هو الذي يلعب دوره. في الفترة السابقة عندما كانت الأحداث تحدث، وعندما كان هناك هجمات وكان هناك اعتداءات وكانت هناك عمليات حربية، كنا نعيش الحدث، الانخفاض والضغوط، العودة وقوة السوق، التداولات، أمور كثيرة جدا. الآن كلما اقتربنا إلى أن يكون هناك الأمل واضحا بأن تكون هناك نهاية
0: انفراجة.
1: واضحة وانفراجة، نجد أن هناك أمرا ما يحدث من هنا أو من هناك يجعل المتداول يفكر جليا ويفكر ثانيا أن هذه الأمور كأنما هي أمور وقتية. الأمور بدلا من أن تتجه باتجاه صوب الانتهاء تماما، ولكن نجد أن المفاوضات تأخذ وقتا، المفاوضات الخاصة بمضيق وخاصة مضيق هرمز والعامل الأساس في هذه الحالة. كثيرا من الأمور يلعب الزمن دورا رئيسا فيها، وأعتقد أن الزمن في هذه الحالة هو العنصر الضاغط على نفسيات المتداولين، لأن المتداول يود أن يرى وأن يشعر بأن الأمور تتجه باتجاه الهدف الأساسي، وهو إحلال السلام وإنهاء حالة التوتر، ومن ثم العودة إلى الأنشطة الاقتصادية بانفراجة كبيرة، سواء في منطقة الخليج عن طريق فتح مضيق هرمز، أو الانفراجة بصفة عامة عن طريق الأحداث العالمية الأخرى.
0: نعم، كما نرى أستاذ مجدي، يعني أصبح السوق لربما ليس فقط السوق الكويتي، هي أيضا الأسواق العالمية أصبحت أشد حساسية تجاه هذه الظروف التي نعيشها في المنطقة. ما مدى يعني تعامل المستثمر مع هذه المتغيرات، ونحن نراه أنه بات يضارب سريعا ولربما يعني يخاطر، ولكن يريد وكأنه يريد أن ينهي التعاملات بأسرع وقت؟ ما هي نفسية المستثمر؟ نعم، وتعاملاته.
1: الحقيقة أن المستثمر في الماضي كان لا يتابع مثل هذه الأمور، يشتري سهما مقتنع فيه قناعة تامة، يعطي عائدا في نهاية العام، يحقق له أرباح سوقية، لديه إدارة متميزة، ثم يشتري هذا السهم ويبقيه. الآن وقد قامت هذه الظروف وقامت أمور كثيرة أثرت على نفسيات المستثمر نفسه، فتحول بعض المستثمرين إلى مستثمر مضارب. القيام بعمليات شرائية عند انخفاض أسهم ذات أداء تشغيلي متميز، ثم البيع عند الارتفاع، ثم الانتظار مرة أخرى والشراء، وإبقاء المراكز المالية في هذه الحالة بصفة دائمة. هذه الحالة بالفعل أثرت على كثير من المستثمرين، وجعلهم ينظرون إلى أن عدد كبير من المضاربين استطاعوا أن يحققوا ويستفيدوا بالفعل من هذه المضاربات العنيفة والتغيرات في أسعار مستويات أسعار الأسهم القيادية، بل وتواجدت أسهم أخرى في السوق الرئيسي أو السوق الرئيسي 50 لديها حصة ولديها ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مما حدا بكثيرين إلى التوجه لها للاستفادة من هذه الارتفاعات وتحقيق الأرباح السوقية، ثم العودة مرة أخرى للأسهم القيادية وشرائها. أمور كثيرة، أعتقد أن هناك تغيرات في السوق وفي تركيبة السوق وأيضا في تفكير المتداولين في هذه الحالة.
0: نعم، هو ذات المستثمر أستاذ مجدي، لو هو يعني يحمل أو لديه محافظ كاستثماراته على المدى البعيد وأيضا يضارب في نفس الوقت، كيف يتعامل أو كيف يمكن أن يوازن بين هاتين أو هذين النوعين من الاستثمارات؟ هل لديه أيضا استثمارات طويلة المدى كما تفضلت؟
1: مؤكد لابد أن يبني محفظته على أساس أن هناك لديه أسهم طويلة الأمد يشتريها، أو حتى يشتريها بمستويات السعر الحالية وعند ارتفاعها يقوم ببيعها وتحقيق أرباح سوقية، ثم العودة مرة ثانية لنفس الأسهم وشرائها. إنه لا يتخلى عن أسهم القيادية في محفظته بأي شكل من الأشكال، هو عمليات تغيير، عمليات شراء وبيع. نعم، يقوم بعمليات شرائية عندما تنخفض، ثم بيعها عندما ترتفع، وعندما يتم الضغط عليها يقوم بشرائها مرة أخرى، ولا يغادر هذه الأسهم، وإنما هو يتداولها في حالة الانخفاض وبيعها عند الارتفاع.

0: ثم العودة مرة أخرى، وهذا أسلوب المضارب المستثمر الذي يحظى بفطنة وسرعة اتخاذ القرار والعودة إلى الأسهم ذات الأداء التشغيلي.
1: نعم، عندما نرى الجانب الإيجابي يعني نوعا ما في أداء السوق اليوم، نرى أن قطاع التأمين هو من قاد الارتفاع اليوم ومكاسب السوق. ما هي المحفزات المباشرة يعني وراء ذلك؟
0: الحقيقة أن احنا عندما نتحدث عن قطاع التأمين فنحن نقصد التداولات أو الارتفاعات السوقية في سهم الخليج للتأمين الذي ارتفع بحدة وبشكل كبير، ولكن هذا الارتفاع الكبير هل صاحبه تداولات تمثل إضافة إلى السيولة؟ هذا لم يحدث. عندما نتحدث عن أن هذا السهم 97% من ملكية السهم أو من ملكية الأسهم ممسوكة في شركة بيرا أكس، هذه الشركة تمتلك الحصة 97%. إذن الارتفاع لهذا المستوى الذي حققه ليس اليوم فقط ولكن في الأيام القليلة الماضية كان بتداولات قليلة جدا لم تضيف إلى السيولة، ولكنها أضافت إلى المؤشرات وجعلت اللون الأخضر، وخاصة في السوق الرئيسي جعلت أرقام كبيرة. هذا يعني أن الارتفاع هنا ليس ارتفاعا لأن هناك تداولات على السهم بقدر ما هي تحركات وتداولات قليلة وقليلة جدا على مثل هذه الأنواع. وجميع أسهم التأمين دائما ما تكون ممسوكة وملكياتها ملكيات لدى شركات، ولا تجدي أن هناك سيولة في هذه الأسهم لأنها بالفعل هي أسهم يتم الاحتفاظ بها وهناك العوائد التي يتم توزيعها. أما أن يكون هذا القطاع هناك تداولات ضخمة، هذا لم يحدث حتى الآن.
1: توجد أيضا عوامل أخرى أستاذ مجدي، يعني لربما على الصعيد العالمي نرى بأن الدولار يواصل موجة ارتفاعه وإن هبط قليلا، لكن أمام التذبذب الشديد لأسعار النفط والذهب مدعوما الدولار بتجدد التوترات في المنطقة وارتفاع الطلب على الأصول الآمنة، ما تأثير كل هذه العوامل على المستثمر مع الترقب لمصير أسعار الفائدة وبيانات أمريكية هامة أيضا؟
0: الحقيقة أن ارتفاع أو قوة الدولار خلال هذه الفترة وارتفاعه مقابل العملات الأخرى وارتفاعه مقابل الأصول الأخرى جعل الدولار القوي هو المسيطر، لأنه توجه الكثيرين إلى سندات الحكومة الأمريكية، وهذا الأمر أثر وبالتأكيد وجدنا أيضا أن موضوع ارتفاع مستوى التضخم لن يكون هناك عملية خفض لأسعار الفائدة. كل هذه المعطيات منحت الدولار قوة وأثر بالتالي على كل الأصول. الذهب الذي وصل مستويات الانخفاض وصل إلى مستوى 4050 دولار، الفضة انخفضت، العملات المشفرة، الأسواق أيضا هناك ضغوط كبيرة والكبيرة جدا على معظم الأمور، وخاصة ونحن نعيش حاليا ما لازلنا نقول عدم اليقين. عندما يكون هناك عدم اليقين ماذا يفعل المستثمر، المستثمرين أو المضاربين أو الذين يتعاملون في الأسواق؟ أنا أشبههم بمن يقوم بالاصطياد في حالة ضباب، فهل يستطيع أن يصيب الهدف في هذه الحالة؟ أعتقد تحقيق الهدف يكون مشوشا وغير واضح. هذه الأمور واضحة للعيان ومسيطرة تماما على الكثيرين، وهو ما ينعكس على كل الأسواق المحلية والعالمية، وهو أمر نحن نعيشه وعلينا أن نتكيف مع هذه الأحوال حتى تتضح الأمور بشكل جلي.
1: أستاذ مجدي، يوجد قطاع حيوي جدا وشديد التنافس، ألا وهو يعني الاستثمار بتكنولوجيا الرقائق المعدنية والذكاء الاصطناعي، تنافس شديد بين كبريات الشركات العالمية، ما ينعكس على أداء أسهم هذا القطاع في أسواق المال العالمية. ما هو انعكاس ذلك على التداولات المستقبلية للأسواق وحتى لدينا هنا بالأسواق يعني المحلية أو الإقليمية؟
0: الحقيقة أن هذا الأمر في غاية الأهمية. الآن الذكاء الاصطناعي وشركات الذكاء الاصطناعي والرقائق، كل هذه الشركات تركيز كبير وبشكل واضح في عمليات الشراء. إذن من أين نأتي بالسيولة حتى ندخل مشترين في مثل هذه الأسهم؟ عمليات البيع لأي من الأصول المتوفرة، يبيع أسهم أيا ما كانت، يبيع ذهبا للحاق بهذه الأسهم.

0: تتحرك والتي تحقق أرباح سوقية وارتفاعات كبيرة. إذن ارتفاع هذه وارتفاع الطلب على هذه الأسهم وتحسن مستوياتها السعرية وتحقيق أرباح سوقية للمتداولين فيها جعل الكثيرين يتخلون عن مراكزهم المالية في أسهم أخرى وفي قطاعات متنوعة، دفعت بانخفاضات موجودة وارتفاع في مثل هذا النوع من الاستثمار، وهو أمر طبيعي شأن الأسهم التكنولوجيا. عندما كنا نتعامل في عام 2000 وجدنا هذه الأسهم ترتفع. إذن الاحتياجات والطلب على الشركات التي تمنح والتي تعطي هذه الاحتياجات هو اللي يدفع بارتفاعات كبيرة، وخاصة ونحن نعلم تماما أن كبار المستثمرين ورجال الأعمال المتواجدين في العالم يقومون بعمليات شرائية في مثل هذه الشركات، وبالتالي هناك من يقوم بمتابعتهم والشراء في مثل هذه الأسهم.
1: نعم، كان معنا الأستاذ مجدي صبري المستشار المالي، شكرا جزيلا لك. وأنتم مستمعين نشكر لكم حسن المتابعة في حلقة اليوم من مؤشرات وأسواق، نلتقي بكم في حلقة جديدة في يوم الغد، فإلى اللقاء.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا، يقرأها على حضراتكم محمد الخشمان. بسم الله الرحمن الرحيم. موجز النشرة: مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد محادثات في الدوحة بشأن مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات جديدة على جنوب لبنان، والإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. سوريا تطالب بتحرك دولي لوقف هجمات إسرائيل على أراضيها. الرئيس الروسي توقع مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا. وزير الخارجية الألماني يبحث هو نظيره الأمريكي اليوم ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. اليابان تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة. منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 شخص توفوا جراء موجة الحر في أوروبا. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. سيداتي وسادتي، من الإجازة لطف

أصيل. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة أحمد الحجار والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل لسموه رعاه الله تحياتي وتقديري فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية.

أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل التقدم والرخاء. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ودعم أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما وقضاياهما المشتركة. حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأمري الشيخ حمد جابر العالي الصباح، وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، وسعادة وكيل الديوان الأمري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأمري مازن عيسى العيسى. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور باتريك هرميني رئيس جمهورية سيشل الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية سيشل وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور باتريك هرميني رئيس جمهورية سيشل الصديقة، ضمنها سموه خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور باتريك هرميني رئيس جمهورية سيشل الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات في جمهورية لبنان الشقيق أحمد الحجار والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع دولة الكويت وجمهورية لبنان الشقيق، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. حضر اللقاء معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد وكبار المسؤولين. ونتحول إلى جديد المحادثات الأمريكية الإيرانية. قال مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية واستئناف المحادثات بشأن نزاعهما حول مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أنه من المقرر استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم، وأن الطرفين سيوقفان الضربات مؤقتا وسيسمحان للسفن بالإبحار بحرية. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين عن أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة تمهيدا لعقد جولة مباحثات مباشرة بين الطرفين غدا الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. وأفاد التقرير بأن هذه الجولة تأتي بديلا عن تلك التي كان مقررا عقدها لبحث الملف النووي، مما يعني أن جولة المفاوضات النووية باتت مؤجلة إلى ما بعد تسوية الخلاف القائم حاليا بين واشنطن وطهران على مضيق هرمز. إلى ذلك، قال مصدر لرويترز إن الفرق الفنية الإيرانية والأمريكية ستجتمع في الدوحة خلال أيام. وأضاف المصدر أن الوسطاء قاموا بإنشاء قنوات اتصال لخفض التصعيد بين واشنطن وطهران. أرجأت صحيفة نيويورك تايمز تجدد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى ما وصفته بالغموض الذي اكتنف ترتيبات وقف إطلاق النار بين الجانبين. ونقلت

وقالت الصحيفة عن محللين قولهم إن صياغة الفضفاضة للاتفاق والتي تعمد الطرفان اعتمادها لتسهيل إبرام أتاحت لكل منهما تفسير بنوده بما يخدم مصالحه ومحاولة فرض وقاع ميداني قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. في السياق، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال تلقاه مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار مستجدات مذكرة التفاهم الموقع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كما تناول الاتصال التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لإنجاح المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران والتوصل لحلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة. وإلى لبنان، حيث أفادت وكالة الأنباء الوطنية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرت نفق وادي حسن ببلدة مجدل زون في قضاء صور، وقد سمع صدى دوي الانفجار في القرى المجاورة. وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا في مدينة النبطية، كما شن غارة أخرى مستهدفا أطراف بلدة ميدفون في قضاء النبطية. وعلى صعيد الاتفاق الإطاري، ذكرت صحيفة هارتس عن مصادر عسكري أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أمر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان، مشيرة إلى أن الجيش حدد 3 قرى في جنوب لبنان ينسحب منها، وهي فرون وقندوري وزوطر الغربية. وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لرئيس البرلمان اللبناني بأهمية البناء على الاتفاق الإطاري، وشدد عبد العاطي في بيان على أهمية أن يفضي الاتفاق الإطاري إلى انسحاب إسرائيل من لبنان. قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين من بينهم طفل، فيما أصيب عدد آخر في غارة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط غزاء قطاع غزة اليوم. وفي شأن فلسطيني آخر، دعت فصائل فلسطينية الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين للفصائل بهدف إطلاق حوار وطني وإجراء انتخابات شاملة ووضع استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن حركات حماس والجهاد والمبادرة الوطنية الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. دمشق، دانت سوريا بشدة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدة أن القصف المدفعي الذي طال المنطقة أدى إلى ترويع السكان المدنيين وشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تغويض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك بما يحفظ سيادة سوريا ووحدة أراضيها. في السودان، قال مصدر عسكري اليوم أن قوات الجيش السوداني سيطرت على منطقتي شركم ومقجة بأقليم النيل الأزرق بجنوب السودان. وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يتوقع وصول فريق من المفاوضين الأمريكيين إلى موسكو بمجرد توصل واشنطن إلى اتفاق مع إيران بشأن الحرب في الشرق الأوسط، في الوقت الذي أقر فيه بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية لبلاده. وقال بوتين أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات ومناقشة كافة التفاصيل بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
ميداني أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات الجيش سيطرت خلال الأسبوع الماضي على 4 بلدات في مقاطعات ديرموتوك وبتروفسك وزابوروجيا وسومي. في واشنطن يلتقي اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نظيره الألماني يوهان فاديفول للبحث في آلية جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال فاديفول أنه سيناقش كذلك ضمان دعم مستقر وطويل الأمد لأوكرانيا خلال قمة الناتو المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو المقبل، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يجعل موسكو تدرك أن الوقت قد حان أخيرا لوقف آلة القتل في أوكرانيا والجلوس إلى طاولة المفاوضات. بكين، أجرى رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو محادثات اليوم مع نظيره الصيني تشانغ جين بينغ الذي أكد أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها على الإطلاق. وأكد الرئيس الصيني خلال اللقاء على ضرورة العمل على تعزيز المشروع الصيني الواسع للبنى التحتية المعروف باسم طرق الحرير الجديدة وتوطيد التعاون البروغماتي بين بكين ومينسك. وفي جديد النزاع الباكستاني الأفغاني، أعلنت باكستان اليوم أنها شنت ضربات جوية ليلا على شرق أفغانستان استهدفت مسلحين، مما أسفر عن مقتل 29 مسلحا. وقال وزير الإعلام الباكستاني عطلة تارار في بيان إنه تم تدمير 3 أهداف في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار بضربات دقيقة. سول، قدمت كوريا الجنوبية احتجاجا شديد اللهجة إلى الصين وروسيا بشأن دخول طائراتهما العسكرية دون إذن إلى منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبل يومين. وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان إن مسؤولا بوزارة الدفاع استدعى الملحقين العسكريين بالسفارتين الصينية والروسية في سول وقدم احتجاجا شديد اللهجة على هذا الدخول غير المصرح به، وحثهما على اتخاذ تدابير لمنع تكرار تلك الأعمال. وفي شأن آخر، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، وذلك بعد أن أثيرت انتقادات بسبب تأخرها في الإعلان عن أحدث عملية إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية. طوكيو، وصفت الحكومة اليابانية القيود الجديدة التي فرضتها الصين على تصدير سلع مزدوجة الاستخدام على الصعيدين المدني والعسكري إلى 20 كيانا يابانيا، وصفتها بأنها غير مقبولة ومؤسفة جدا. جنيف، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، معلنة تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافة منذ 21 من الشهر الجاري مرتبطة بدرجات الحرارة المرتفعة في أوروبا. سيدتي وسادتي، البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى نعيمة علي الإبراهيم أرملة ناصر حسن حمد الإبراهيم عن عمر يناهز 95 عاما، وسيوار جثمان وثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى هيفاء سالم فهد الماص زوجة خالد عبد الرحمن العمهوج عن عمر ناهز 62 عاما، وسيوار جثمان وثرى اليوم بعد صلاة العشاء. أن لله وأن إليه راجعون. سيداتي وسادتي، في ختام هذه النشرة إليكم إعادة لموجزها. مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات سمو ولي العهد حفظه الله. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد محادثات في الدوحة بشأن مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات جديدة على جنوب لبنان، والإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه بغزة. سوريا تطالب بتحرك دولي لوقف هجمات إسرائيل على أراضيها.
الرئيس الروسي يتوقع مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن أوكرانيا. وزير الخارجية الألماني يبحث ونظيره الأمريكي اليوم ترتيبات جديدة لتقديم

قاسم العبا داخل حلف شمال الأطلسي. عشرات القتلى في عمليات باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. اليابان تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة. منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 شخص توفوا جراء موجة الحر في أوروبا. سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار الواحدة ظهرا. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 1 ظهرا والدقيقة 19. إذاعة دولة الكويت تقدم
1: أولى الأمم المتحدة
2: أحمد الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
0: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، اتفاق أمريكي إيراني لوقف العمليات في هرمز وحوار مباشر في الدوحة. التوتر يعود على الحدود، إسلام أباد تشن غارات داخل أفغانستان، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، مقترحات جديدة لإنهاء الحرب، وأزمة الوقود تضغط على موسكو. توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق يقضي بوقف العمليات القتالية المتبادلة في مضيق هرمز وفتح قناة حوار مباشرة في العاصمة القطرية الدوحة. يأتي هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من تصاعد التوترات العسكرية، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى جدية الطرفين في التوصل إلى تسوية مستدامة، وعن مصير الملف النووي الإيراني الذي بات هنا بتسوية الخلافات الملاحية والأمنية في الممر الاستراتيجي الأهم عالميا.
1: أكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية المتبادلة في منطقة مضيق هرمز، وعلى استئناف المحادثات الفنية بشأن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة بينهما. وشمل الاتفاق وقف الضربات مؤقتا والسماح للسفن التجارية بالإبحار بحرية عبر الممر المائي الاستراتيجي. وفي السياق ذاته، كشف موقع إكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر مسؤولة أن جولة محادثات مباشرة ستعقد يوم غد الثلاثاء في الدوحة بهدف تسوية الخلافات المعقدة بشأن الترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز. ولفت التقرير إلى أن هذه الجولة تأتي بديلا عن المفاوضات النووية المقررة، مما يعني تأجيل الملف النووي إلى ما بعد تسوية الأزمة الراهنة. ومن جانبها، أرجعت صحيفة نيويورك تايمز تجدد الهجمات المتبادلة إلى الغموض الذي اكتنف ترتيبات وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الصياغة الفضفاضة للاتفاق التي اعتمدها الطرفان لتسهيل إبرامه

0: مساحة لكل منهما تفسير البنود بما يخدم مصالحه، ومحاولة فرض وقائع ميدانية في التوصل إلى اتفاق نهائي. واندلعت الضربات المتبادلة بعد نحو 10 أيام فقط من توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، فيما تنص المادة 5 في المذكرة على مرور آمن للسفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوما، كما تقضي بالبدء الفوري للحركة واستكمالها خلال 30 يوما بعد إزالة العوائق والألغام، وفتح حوار مع سلطنة عمان ودول الخليج لتحديد الإدارة المستقبلية للمضيق وفق القانون الدولي. ويبقى اتفاق واشنطن وطهران على استئناف المحادثات في الدوحة خطوة إيجابية نحو تهدئة التوتر، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتعلق بالغموض في الصياغة والاختلاف في الأولويات. فالطريق نحو تسوية مستدامة يتطلب وضوحا في النصوص وإرادة سياسية حقيقية ومشاركة إقليمية فاعلة تضمن عدم تكرار دوامة التصعيد والتهدئة.
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بكم. ونسألك حول التهدئة التي يعني تتسم بها الآن الحالة ما بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفقتا على وقف الأعمال العسكرية وعبور السفن بحرية عبر مضيق هرمز. ماذا تعكس هذه التهدئة؟
2: طبعا هذه التهدئة تعكس هشاشة الموقف وتعكس هشاشة الاتفاق، لأن إيران لم تلتزم بالجزء المتعلق بمضيق هرمز وهو الذي أدى إلى عودة الأعمال القتالية. البداية كانت مع استهداف إيران للسفن، ومن ثم ردت عليها الولايات المتحدة بنفس الطريقة. الآن هي محاولة لعدم خروج الاتفاق عن مساره وعدم فشل المحادثات المقررة في الأيام والأسابيع المقبلة، لكن هذا يعكس أن هذا الاتفاق أولا هو اتفاق هش، ثانيا أن القضايا الخلافية الأساسية خاصة الأمنية، نتحدث هنا عن مضيق هرمز، حتى لم يتم وضع إطار لحلها، بدليل أن إيران تتحدث بلغة مختلفة عن الولايات المتحدة. مسألة فرض الرسوم، مسألة تحديد المسارات، إيران تصر على أن تمر السفن من مسارات من المسار الوحيد الذي حددته هي فقط من دون أن يكون لأي طرف آخر دور بذلك، وتقوم باستهداف السفن المدنية بالمسيرات العسكرية. إذن هذا الموقف برمته يعكس نفس السلوك الإيراني، لم نجد تغييرا في هذا السلوك الإيراني الذي يراهن على عامل الوقت وعامل تسجيل النقاط، بمعنى أن إيران تعتقد وتظن أن لها اليد الطولة وبالتالي تفرض وقائع مغايرة. باعتقادي الاتفاق الآن في مأزق، لأنه على الرغم من مرور فترة يعني منذ 17 من يونيو حتى الآن لم يتم عقد أي جولة دخلت في صلب الموضوع. بالمناسبة مضيق هرمز هو أصلا ليس مشكلة كان قبل الحرب، المشكلة الأساسية هي الملف النووي، والمحادثات حتى الآن لم تتطرق إلى ذلك. إذن نحن نتحدث عن اتفاق متعثر في التنفيذ.
1: نعم سيدي الكريم، دعنا نقف عند نقطة الوضوح والغموض، ربما لفتت انتباهي هذه النقطة، تفسير البنود على حسب المصالح، وهذا ما يعني تنتهجه إيران من خلال أنها تدعي بأنها لا تستطيع أن تفهم البند 5 الذي يعنى بمرور آمن للسفن التجارية دون رسوم لمدة 60 يوما. لماذا تصر إيران على تسيير هذه البنود لصالحها رغم أنها واضحة في جمل، حتى وإن كانت مذكرة التفاهم مختصرة إلا أنها واضحة كعناوين رئيسية، كما أن هنالك يعني الممر معترف به وهو جنوب هرمز المحاذي لعمان. لماذا يعني كل شيء مرسوم وجاهز، لماذا إيران تصر على تسيير البنود والوقائع لصالحها؟
2: إيران أصلاً أخرت التوصل إلى هذا الاتفاق من أجل هذا الهدف. إذا عدنا بالذاكرة قبل الاتفاق أسابيع طويلة، وكان الأمر يتعلق بأسطر وصياغات، واستمر الأمر لأسابيع لأن إيران تعمدت أن تكون هذه الصياغة.
1: فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم، ونحن نتحاور معه حول اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف الضربات بعد أن تبادلتا الهجمات خلال الأيام الماضية بحسب تقارير إعلامية نقلت عن مسؤول أمريكي، وجاء ذلك بعد هجمات عدة في مضيق هرمز ومحيطه، وتبادلت على إثرها واشنطن.

0: تهران لاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار. وأكد المسؤول لبي بي سي الأمريكية بي بي سي نيوز أن السفن ستتمكن من الآن من المرور بحرية عبر المضيق، مضيفا أن المحادثات الهادفة إلى إنهاء الحرب ستستمر. ولم تعلق إيران حتى الآن على التقارير التي تفيد بأنها وافقت على وقف الضربات في المضيق. إذن كانت الولايات المتحدة وإيران كما تعلمون مستمعين قد وقعتا في 17 يونيو الجاري مذكرة تفاهم من 14 بندا تضمنت بشكل صريح إنهاء فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات. وبموجب المذكرة وافقت إيران على بذل أفضل جهودها كما هو منصوص عليه لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوما. نعود لمواصلة حوارنا مع ضيفنا السيد محمد إبراهيم. دعنا ننتقل إلى الجانب الدبلوماسي. الجهود الدبلوماسية لم تتوقف في كل الأحوال، يبدو بأن هنالك عين على الدوحة من خلال اجتماعات الدوحة المنتظرة في يوم الثلاثاء المقبل غدا. يعني لماذا سوف تركز هذه الاجتماعات على معالجة خلافات هرمز كأولوية؟
1: طبعا لأن مضيق هرمز هو الورقة الذي تستخدمها إيران أو تحاول أن تجيرها إيران لصالحها، تحاول أن تقول أنه منذ بداية تنفيذ الاتفاق هناك واقع تفرضه بالقوة العسكرية وليس بقوة الاتفاق. لذلك الآن الاجتماع في الدوحة يهدف إلى سحب هذه الورقة من يد إيران ووضع النقاط على الحروف، بمعنى أن هذا المضيق كما تفضلت بالإشارة في البداية النص واضح بأن المسار يجب أن يكون آمن ولا رسوم عبور. إيران فسرته بأن المسار الآمن أي الذي هي تحدده، بمعنى أنه بعد 28 من فبراير إيران تريد أو تحاول أن تفرض على العالم برمته أن مضيق هرمز أصبح تحت يدها، وهذا ما لا تقبل به الولايات المتحدة ولا دول المنطقة. لذلك نجد هذا الشد والجذب. أهمية اجتماع الدوحة هو في سحب هذه الورقة من يد إيران وأقنعها بأن ما تفعله بالقوة العسكرية لا يمكن أن يجد له صدى في المقلب السياسي، بمعنى أن الدول لن تعترف لهذا الحق لإيران لا في 60 يوما في مذكرة التفاهم ولا حتى في بعدها أيضا.
0: نعم، ذكرت لي نقطة مهمة بأن مضيق هرمز لم يكن المشكلة الأساسية وكانت هنالك أولويات عالقة منذ زمن، مثل النووي الإيراني، صواريخ البرنامج البالستي الإيراني وما إلى ذلك والأذرع الإيرانية. تحول الآن مضيق هرمز إلى أولوية وإلى رأس البنود في أي جولات تفاوضية. كيف يؤثر ذلك على الملفات الأخرى وكيف يؤثر على تأجيل الملف النووي ريثما يتم الانتهاء ويعني التعامل مع هرمز؟
1: طبعا بالتأكيد التأثير سلبي والتأثير كبير جدا، لأن المفاوضات بين البلدين لم تنتقل إلى المرحلة الجدية، ولب الموضوع مسألة الرقابة على المنشآت النووية والتخلص من المخزون اليورانيوم عالي التخصيب وحتى منخفض التخصيب بنسبة 20%. هذا الأمر يحتاج إلى مفاوضات تقنية عادة تستمر فترات طويلة. وأنا أعتقد وأرجح أن مشكلة مضيق هرمز إذا أخذت كثيرا من مدة هذا الاتفاق في البداية بالتأكيد سيكون هناك تأجيل، لأن المحادثات النووية تحتاج إلى خبراء تقنيين وتحتاج إلى مشاركة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أي تأخير للبحث في هذا الملف سيؤدي إلى أن يجتاز البلدان مهلة 60 يوما، وأعتقد أنها مهلة غير كافية، لأن مسألة اليورانيوم فيها تفاصيل وفيها تفاصيل معقدة عشرات الخبراء سيشاركون بها، والأهم من ذلك أنها تؤخر التوصل إلى اتفاق نهائي. جوهر المشكلة هو في سلوك إيران المزعزع للاستقرار سواء بالصواريخ أو الوكلاء والميليشيات وفي سعيها لامتلاك سلاح نووي. ما يتم الحديث عنه الآن هو مضيق هرمز، بمعنى أن إيران أخذت المحادثات إلى مكان آخر ولابد من إعادتها إلى مسارها الصحيح.
0: نعم، ويبدو أن ذلك مقصود وفيه إطالة للوقت بشكل متعمد. شكرا للسيد محمد إبراهيم من بيروت.
1: شكرا لكم.
0: في تصعيد جديد للصراع المتقطع بين الحليفين السابقين اللذين خاضا أسوأ معركة لهما منذ سنوات، في فبراير الماضي أعلنت باكستان اليوم تنفيذ عملية أمنية على طول الحدود مع أفغانستان أعقبتها ضربات جوية استهدفت ما وصفتها بمخابئ وملاذات للمسلحين داخل الأراضي الأفغانية، ما أسفر عن مقتل 29 مسلحا على الأقل، في حين قالت سلطات طالبان إن الغارات أثرت عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية. أهلا بكم. نحن نعرف بأن هنالك جذور لهذه المشاكل الحدودية بين باكستان وأفغانستان، لماذا اشتعلت الآن مجددا في هذا التوقيت؟
2: نعم، يعني هناك أسباب عديدة وراء يعني انفجار أو يعني ظهور هذه الأزمة على السطح. يعني في تقديري أن هناك عوامل، بالإضافة إلى أنه لم يتم إنهاء هذا النزاع ولم يتم ترسيم الحدود بين البلدين، لكن هناك عامل آخر يؤدي إلى صعود هذه المشكلة في موجات متتالية من فترة إلى أخرى. العامل الأبرز في هذا الإطار هو التداخل الديموغرافي بين المناطق عبر المناطق الحدودية في بين أفغانستان وباكستان. هناك انتشار لقبائل البشتون بالإضافة إلى قبائل أخرى عبر خط الخطوط الفاصلة بين البلدين، تساعد على يعني استمرار أو تفجر هذه النزاعات من وقت لآخر. فضلا عن ذلك، فإن التنظيمات الدينية المتشددة تستخدم يعني هذا الواقع الديموغرافي كوعاء أو حاضنة للانتشار والعمل من داخل هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، هناك التنظيمات الدينية المتشددة تاريخيا استقرت في هذه المنطقة، خاصة في باكستان، بالإضافة إلى يعني تنفيذ بعض العمليات من جانب هذه التنظيمات يؤدي إلى تبادل الاتهامات بين البلدين. كل طرف يتهم الجانب الآخر بأنه إما أنه يدعم هذه التنظيمات أو أنه لا يقوم بالالتزامات الكافية للتعامل مع هذه التنظيمات.
0: لنتوقف عند هذه النقطة قليلا، يعني الاتهامات متبادلة وبشأن نشاط الجماعات المسلحة على جانبي الحدود، لماذا لا يتم ضبط الحدود ولماذا تستمر هذه الجماعات المسلحة الإرهابية في بعض الهجمات وبعض العمليات، خاصة بوجود يعني طالبان باكستان طالبان أفغانستان؟ هنالك جماعات أيضا تابعة لهاتين المنظمتين، وهنالك جماعات انشقت عنهما، يعني جماعة الأحرار منشقة عن حركة طالبان الباكستانية هي التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في كراتشي.
2: نعم، يعني العامل الرئيسي وراء عدم إنهاء هذه الأزمة وعدم تنظيم الحدود هو الواقع الديموغرافي المعقد، لأنه الاتفاق على خط معين للحدود، حتى إذا افترضنا أنه من الممكن الاتفاق على هذا الخط، لكن في النهاية سيكون هناك تقسيم للواقع الديموغرافي والواقع القبلي القائم في هذه المنطقة، وهذه المسألة سيكون لها تأثيرات يعني وتداعيات سواء على المستوى الإنساني أو على المستوى السياسي والأمني. بالإضافة إلى ذلك، فتوالي الانشقاقات بين التنظيمات الدينية يعني يؤدي إلى توظيف هذا الواقع بشكل يعني متناقض، بمعنى أنه كل تنظيم في حالة حدوث انشقاقات أو حدوث صراعات بين هذه التنظيمات يعني يؤثر ذلك على الواقع الديموغرافي القائم، بالتالي يتحول الواقع الديموغرافي نفسه إلى أحد العوامل المسؤولة عن استمرار هذه الصدمات وهذه الخلافات. بالإضافة إلى ذلك، فهناك تقارير وهناك اتهامات متبادلة بأنه يعني كل طرف يستخدم هذه التنظيمات لإدارة صراعاته وخلافاته مع الطرف الآخر، بمعنى أنه الجانب الباكستاني قد يتهم الجانب الأفغاني بأنه يستخدم تنظيمات معينة في إدارة هذا الصراع. بصرف النظر عن صحة هذه التقارير أو هذه التحليلات، لكن في التحليل الأخير يعني كل هذا يساهم في الحفاظ على هذا الصراع. نضف إلى ذلك طبعا المشكلات يعني الأمنية القائمة يعني على جانبي خط الحدود وصعوبة السيطرة على هذه المناطق، يعقد من مهمة الحكومات في التعامل مع هذه المشكلة والاتفاق على خطوط نهائية للحدود بين البلدين.
0: نعم، لكن الأذكار ما زالت موجودة. يعني قبل فترة قليلة قصيرة يعني أعلن مسؤولون في إقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان بأنه من المقرر تشكيل وحدة عسكرية خاصة تضم قوة ضاربة مدربة ومجهزة لمكافحة الإرهاب، تستند إلى المعلومات الاستخباراتية ضد الإرهابيين في الإقليم، وستكون مكونة من 400 عنصر سيتم اختيارهم من بين قوات النخبة في الشرطة. ما رأيك بمثل هذه الأذكار لمحاربة الإرهاب العابر للحدود، وما هي جدواها، وماذا بوسع الحكومة الباكستانية والأفغانية أن تفعل باختصار بدقيقة؟
2: نعم، يعني بالتأكيد هناك مصلحة مشتركة للبلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية وبسط سيطرة الدولة على يعني كامل إقليمها. لكن المشكلة هو عندما يعطي طرف لنفسه الصلاحيات في التعامل مع التنظيمات الإرهابية على الجانب الآخر من الحدود، هذا يؤدي إلى تعقيد مشكلة مواجهة التنظيمات الإرهابية، وبالتالي الأمر يحتاج إلى مستوى متقدم جدا من التنسيق بين الجانبين للتعامل مع ما يعتبره يعني تنظيمات إرهابية، لأنه لابد من الاتفاق على تعريف محدد لما هي التنظيمات الإرهابية على الجانبين، وأي منهما يمثل تهديدا مشتركا لكلا البلدين.
0: شكرا جزيلا للدكتور محمد فايز فرحات المختص بالشؤون الآسيوية من القاهرة.
3: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: بينما قدمت احتجاجا على تحركات لسفن تابعة لخثر السواحل الصيني بالقرب من جزيرة يابانية، وصفت الحكومة اليابانية القيود الجديدة التي فرضتها بكين اليوم على تصدير سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيدين المدني والعسكري إلى 20 كيانا يابانيا، وصفتها بأنها غير مقبولة.
4: قدمت اليابان اليوم احتجاجا على تحركات لسفن تابعة لخفر السواحل الصيني بالقرب من جزيرة يانوكوني اليابانية، بعد أيام من إرسال طوكيو لمقاتلات ردا على طلعات قاذفات صينية وروسية قرب جنوب اليابان. وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي إن سفن خفر السواحل الصينية تنفذ بشكل متقطع عمليات إبحار داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان جنوب جزيرة يوناغوني، وتدلي بادعاءات بشأن السيادة على هذه المياه، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة الصينية غير مقبولة بالنسبة لليابان، وأكد تقديم احتجاجات متكررة عبر القنوات الدبلوماسية بشأن هذه الانتهاكات. يأتي ذلك فيما أعلنت الصين اليوم إدراج 20 كيانا يابانيا في القائمة السوداء لتخريج الصادرات، حارمة هذه المجموعات من النفاذ إلى سلع صينية مزدوجة الاستخدام على الصعيد المدني والعسكري في تصعيد جديد للتوترات مع طوكيو. وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن هذه الكيانات الخاضعة للعقوبات شاركت في تعزيز القدرات العسكرية لليابان، وأشارت إلى أن الهدف من هذه القيود هو صون الأمن والمصالح الوطنية والامتثال للالتزامات الدولية، لا سيما في مجال لعدم الانتشار. وفي بيان منفصل قال ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إن قرار الصين مبرر بالكامل، مؤكدا أنه لن يؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية العادية بين الصين واليابان التي رأى أنها انخرطت مؤخرا في مسار خاطئ. هذا وقد وصفت الحكومة اليابانية القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم 27 يونيو، نهاية السلام الإيراني عبد المنعم إبراهيم، الهدنة واستمرار الاعتداءات الإيرانية خالد سليمان، محاولات إيرانية لخلق واقع جديد محمد العبادي، ووقفة مع الصحافة البريطانية جمال شاهين.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الوطن البحرينية والتي قال فيها الكاتب عبد المنعم إبراهيم: في 27 من يونيو عادت إيران إلى انتهاج سياسة التصعيد ونقض العهود، حيث تعرضت مملكة البحرين ودولة الكويت لهجوم غادر ومكثف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وكتب تحت عنوان 27 من يونيو نهاية السلام الإيراني:
1: هذا التصعيد سافر لم يأتي من فراغ، بل جاء كطعنة في الظهر مباشرة بعد اتفاقات وتواقيع رسمية من أعلى هرم النظام الإيراني، نظام لطالما ردد الادعاءات المظلومية ورفع شعارات السلام الزائفة ليثبت للعالم أجمع أن لغة الدبلوماسية لديه ليست سوى غطاء تكتيكي لتمرير مشاريعه التخريبية.
0: وخلص الكاتب إلى أن طهران لم ترفع راية السلام وتعلن حسن نواياها إلا بعد أن وجدت نفسها تحت شدة المواجهة، وحينما أجبرت على التسليم والتراجع عادت لتمارس سلوكها المعتاد، محاولة الالتفاف على انكسارها عبر فرض نفسها كوصي أوحد على مضيق هرمز، متجاهلة حقيقة تاريخية وقانونية، وهي أن هذا المضيق ممر مائي دولي طبيعي لا يتبع لأي دولة ولا يقع تحت سيطرة أحد. وأضاف:
1: يبدو 27 من يونيو يوما عاديا في رزنامة العالم، ولكنه في واقع منطقتنا يمثل النهاية القاطعة لعصر الدبلوماسية. لقد سقطت مع هذا العدوان المشترك على البحرين والكويت كل نظريات حسن الجوار، ليثبت بالدليل القاطع أن الوثائق والاتفاقيات مع طهران لم تعد تحظى بالثقة التي بنيت عليها. إن استهداف أي عاصمة خليجية هو استهداف للجسد الخليجي بأسره. لقد انتهى وقت المجاملات وبات لزاما تبني استراتيجية ردع حازمة تقطع دابر الغدر وتحد من تكرار مثل هذه الادعاءات.
0: في صحيفة عكاظ السعودية قال الكاتب خالد السليمان: لا يمكن لإيران أن تجني مكاسب سلام الهدنة في الوقت الذي تواصل فيه هجماتها على السفن في مضيق هرمز، فإذا لم تخشى عواقب سياسة القرصنة والابتزاز التي تمارسها ضد حركة الملاحة في المضيق فإن هجماتها ستتواصل. فالحرس الثوري يختبر ردود الفعل، والمرحلة مفصلية وتحتاج إلى مواقف إقليمية ودولية حازمة. وكتب تحت عنوان الهدنة واستمرار الاعتداءات الإيرانية:
1: إن هجمات إيران على البحرين والكويت أخطر من هجماتها على السفن، لأنها تمثل استباحة لسيادة جيرانها الخليجيين، وتقوض كل الخطاب الإيراني الناعب عن إعادة بناء الثقة مع الجيران. وإذا لم تتجاوز ردود الفعل الأمريكية بقصف الأهداف الرمزية، فأن التمادي الإيراني سيستمر وسيؤسس لعلاقات مستقبلية قائمة على الهيمنة والابتزاز، وهي سياسة انتهجتها إيران في السابق، لكن الجديد فيها هو سقوط حاجز استهداف الجيران بهجمات مباشرة.
0: وخلص الكاتب إلى أن دول الخليج بحاجة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه الاعتداءات الإيرانية، فالعلاقة مع دول الخليج واحدة، كما أن الانتهاكات المستمرة لأراضي البحرين والكويت يجب أن تتوقف أو أن تواجه بموقف خليجي موحد يفرض ثمنا باهظا على النظام الإيراني. وأضاف:
1: لا ينبغي السماح للنظام الإيراني بالشعور بالانتصار على حساب الخليجيين لتعويض شعوره بالهزيمة، كما لا يجب أن يدفع الخليجيون ثمن السلام مع إيران. وإذا كان هناك ثمن يجب دفعه بالمواجهة، فليكن ثمن سلام حقيقي يفرض واقعا رادعا على الإيرانيين.
0: في صحيفة الرأي الأردنية قال الكاتب محمد العبادي: لم يمهل الوقت حبر الاتفاق الأمريكي الإيراني مهلة ليجف بعد، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي. ورغم المفاوضات المضنية قبل نحو أسبوعين، إلا أن الضربات بين الجانبين استمرت في مرحلة أخطر ما فيها بأنها تنذر برسم قواعد اشتباك جديدة.

0: قد تضر بدول المنطقة، وكتب تحت عنوان محاولات إيرانية لخلق واقع جديد.
1: فلا يعقل أن يكون خبر الضربات المتبادلة هو جزء من يوميات المنطقة، مما يهدد بتصعيد مضر على أي مسعى لتثبيت التهدئة. ولكن ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة والتحذير منه هو سعي إيران لهيمنة تبدأ من مضيق هرمز من خلال إصرارها على ما تدعيه من سيادة لا تأخذ بعين الاعتبار مصالح جيرانها، وبتصريحات غير مسوغة وتخالف قواعد الجيرة والقانون الدولي وتضر باقتصاديات العالم.
0: وخلص الكاتب إلى أن الطرف الإيراني يبدو غارق بمشاريع هيمنة جديدة تتجاوز حدود تصدير الثورة وسواها من المفاهيم التي رأينا على مدار عقود حجم عبثيتها، لتصل إلى هيمنة من نوع جديد اقتصادية الطابع تحت عنوان مضيق هرمز وسواها. وأضاف:
1: نحن اليوم في مرحلة مفصلية، والأيام المقبلة حبلى بتحديد هويتها، والخيارات كافة على الطاولة. فالحرب لم تنتهي كما يود كل طرف، وما زلنا ندور في فلك خيارات ضرورية، لا خيارات رتبتها نتائج الحرب التي باتت هي الحقيقة والبقية محطة استراحة وتحذير من جديد.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف البريطانية الصادرة اليوم والزميل جمال شاهين.
1: تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران ورؤية أندي بيرنام لمستقبل بريطانيا هي العناوين الرئيسية التي تسيطر على الصحف البريطانية الصادرة صباح اليوم. ولنبدأ من الغارديان، والتي أكدت في تقرير لمراسلها للشؤون الأمنية أن جولة جديدة من الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران زادت من هشاشة اتفاق الهدنة المؤقت بين البلدين، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روح باستخدام قوة عسكرية من شأنها أن تجعل إيران لم تعد موجودة. ولننتقل إلى الشأن الداخلي، حيث أكدت صحيفة ديلي ميل أن أندي بيرنام سيجعل من توسيع صلاحيات الأقاليم واللامركزية محورا رئيسيا في خطته الممتدة لعشر سنوات لحزب العمال خلال خطاب سيلقيه اليوم الاثنين. وأضافت الصحيفة أنه في ظل اقترابه من تولي رئاسة الوزراء يدرس فرض إجراءات ضريبية جديدة قد تطال أبناء الطبقة الوسطى في جنوب إنجلترا. ولننتقل إلى صحيفة الديلي تيليغراف، والتي أكدت أن أندي بيرنام يريد 10 سنوات من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي في بريطانيا. جمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.

0: ما زلتم تستمعون إلى حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك مفاوضات جارية بشأن أوكرانيا، ويوجد مقترحات جديدة، مبينا أن المحادثات التي جرت بين روسيا والولايات المتحدة خلال قمة أنكوريج تناولت سبل إنهاء الصراع في كييف، لكنها لم تسفر عن توقيع أي اتفاق. في الوقت نفسه أشار بوتين بأن بلاده تواجه نقصا في الوقود وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى التي استهدفت مصافي النفط الروسية، ما دفع عددا من المناطق إلى فرض قيود على توزيع البنزين. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي. تزايدت الإشارات في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة من الرئيس الروسي برغبته أو بانفتاحه للدخول في مفاوضات بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، فما هي دلالات ذلك؟
1: بعد تحيتكم وتحية فريق العمل وكل من يستمع إلينا، الدلالات لهذه التصريحات من قبل سيد الكرملين أن هناك نتائج للتصعيد في حرب أوكرانيا الذي احتدم منذ مايو أيار الماضي، إذ أن الاستنزاف تصاعد بين البلدين، لكن ضربات المسيرات الأوكرانية في العمق الروسي واستهداف البنى التحتية والوصول حتى إلى موسكو وسان بطرسبورغ والمزيد من الضغط المنتظم على شبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا في العام 2014، كل هذا أخذ يلين بعض الشيء من خطاب الرئيس بوتين. لا يزال الرئيس فلاديمير بوتين متمسكا بما اعتبره الحل الوسط الذي اقترحته الولايات المتحدة خلال القمة اليتيمة بينه وبين دونالد ترامب في ألاسكا، ولكن قال عن مقترحات جديدة لم يكشف عنها. لا نعلم إن كانت تصب في بعض التنازلات أو في محاولة جواء الجانب الأوكراني وإقناعه بالتخلي عما تبقى من الدونباس من أجل تسهيل الحل. والأهم أن الرئيس بوتين قال أنه ينتظر مفاوضين أمريكيين بعد أن ينتهي الانشغال الكبير للولايات المتحدة بملف إيران.
0: نعم، عند هذه النقطة لنقف قليلا. يبدو بأن الرئيس بوتين يود أن يعني يدخل إلى البوابة الدبلوماسية من خلال الولايات المتحدة الأمريكية، فهو يعبر مرارا بأنه بانتظار انتهاء المرحلة النشطة من التطورات في الملف الإيراني ليبدأ وفد أمريكي يعني بزيارة إلى موسكو والتباحث أكثر حول جميع التفاصيل المطروحة ومواصلة المفاوضات. لماذا يرغب الرئيس الروسي من دخول الدبلوماسية من البوابة الأمريكية تحديدا وليس من أي بوابة أخرى سبقتها، رغم أن البوابة الأمريكية يعني شابتها بعض التوترات ربما ما بين التصريحات الأمريكية، تتذكر معي ذلك؟
1: نعم، هو لا يريد الدخول لا من البوابة الصينية، من بوابة الحليف الصيني، ولا من بوابة الأمم المتحدة، وبالطبع ليس من بوابة أوروبا التي يتهمها بالتواطؤ مع زيلينسكي ومع أوكرانيا. كان هناك رهان من الرئيسين بوتين وترامب على بعضهما البعض، رهان على العلاقة الشخصية. كنا نسمع ترامب يقول أنه عند وصوله للسلطة سيتطلب حل المسألة الأوكرانية عدة أيام. لا أعلم من خيب أمل الآخر، لكن أظن أيضا أن روسيا في حرب إيران ساعدت إيران ضد الولايات المتحدة من خلال الرصد الاستخباراتي للمواقع الأمريكية، وربما جرى الرد الأمريكي أيضا من خلال أوكرانيا بمساعدة نشطة من الاستخبارات الأمريكية لضرب العمق الروسي. الآن هذه رسالة واضحة من قبل بوتين أنه يقر بدور الولايات المتحدة وأنه ينتظر الولايات المتحدة، وهذا يعني أن هناك إنهاك من قبل الطرفين الروسي والأوكراني، وأن هناك الآن قبل نهاية هذا العام كما يقول أيضا الأوكراني والروسي فرصة لإيجاد حل بهذه الحرب التي تطول منذ 4 سنوات و4 أشهر.
0: نعم سيد الكريم، ذكرت لي بأن ماهية العودة الروسية ليست معروفة حتى الآن، هل ستقدم روسيا بعض التنازلات أم سيتم الضغط على الجانب الأوكراني؟ وتتذكر معي جرى ذلك بمحاولات شديدة للضغط على الجانب الأوكراني لتقديم تنازلات لصالح روسيا، برأيك هل سيستمر هذا المسار وطبيعة هذه التنازلات؟ بنصف دقيقة.
1: أعتقد أن أوكرانيا قدمت ما يمكنها من تنازلات، لا يمكنها أكثر أن تتنازل، لأن هناك حوالي 20% من الأراضي الروسية الأوكرانية تنتزعها روسيا. لذلك إذا كان هناك من حل، ربما سيكون هناك مبادرة جديدة لروسيا لكي تسهلهم.
0: شكرا جزيلا للدكتور خطر أبو دياب من بيروت.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها تحافظ على تنسيق وثيق

0: مع الولايات المتحدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية، وذلك بعد أن أثيرت انتقادات بسبب تأخرها في الإعلان عن أحدث عملية إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية.
1: بعدما أثيرت انتقادات بسبب تأخرها في الإعلان عن أحدث عملية إطلاق صاروخية لكوريا الشمالية، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية يوم الجمعة بأن بيونغ يانغ أجرت اختبارات على قاذفة صواريخ متعددة جديدة وأسلحة رئيسية أخرى في اليوم السابق تحت إشراف زعيمها كيم جونغ أون، غير أن هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية لم تكشف عن تفاصيل عملية الإطلاق الأخيرة في يوم التجربة، مما يثير التساؤل عما إذا كانت قد حجبت المعلومات أو فشلت في اكتشاف إطلاق الأسلحة في الوقت المناسب. وأثارت إحدى وسائل الإعلام الكورية احتمال أن يكون قرار الولايات المتحدة بتقييد تبادل المعلومات مع كوريا الجنوبية بشأن التحركات العسكرية لكوريا الشمالية قد أعاق قدرة سيئول على تتبعها وقت حدوثها. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الدفاع لي كيونغ هو في مؤتمر صحفي أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رصدتا وتتبعتا في الوقت الفعلي عدة مقذوفات أطلقتها كوريا الشمالية يوم الجمعة، مع الحفاظ على تنسيق وثيق لجميع الاحتمالات. وقال كيونغ هو إن المقذوفات مصنفة على أنها أنظمة أسلحة تكتيكية، وسيتم وضع المواصفات التفصيلية النهائية بعد إجراء تحليل شامل، مضيفا أن الآلية الثنائية لتبادل المعلومات والتنسيق مع الولايات المتحدة لا تزال تعمل بسلاسة، وأن الجيش الكوري يحافظ على حالة تأهب قصوى على مدار الساعة.
0: وسنواثيكم الآن بموجز أنباء الثانية ظهراً. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة وعقد محادثات في الدوحة بشأن مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن هجمات جديدة على جنوب لبنان، والإدارة الأمريكية تدرس إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان مماثلة لما تم تطبيقه في غزة. سوريا تطالب بتحرك دولي لوقف هجمات إسرائيل على أراضي. الرئيس الروسي يتوقع مفاوضات مقبلة مع الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا. وزير الخارجية الألماني يبحث مع نظيره الأمريكي اليوم ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. اليابان تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة. منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 شخص توفوا جراء موجة الحر في أوروبا. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي. نلتقيكم غدا، إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: وفر، لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
2: استراحة الظهيرة.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة اليوم في برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الساعة الثانية ولغاية الساعة الثالثة بتوقيت دولة الكويت. برنامج استراحة الظهيرة عبارة عن فقرات متنوعة من خلال الأخبار المحلية في دولتنا الحبيبة الكويت، وأيضا من خلال الضيوف اللي ناخذهم في حلقتنا من خلال اتصال هاتفي وناخذ منهم المعلومات المفيدة. برنامج استراحة الظهيرة تقدرون تسمعونا على إذاعة دولة الكويت وعلى تردد 89.5، وأيضا تقدرون تسمعونا على منصة 51. برنامج استراحة الظهيرة مثل ما قلنا يأتيكم من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت.

في بداية حلقتنا أكيد نبارك للطلبة وطلبات الثانوية العامة على انتهاء أكيد الاختبارات، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وتكون النتائج مرضية لهم وأهلهم أكيد اللي سهروا وتعبوا معاهم من خلال هذه السنين الطويلة، وإن شاء الله كل واحد نقدر نقول يجني كثر تعبه وكثر المجهود اللي بذله أو أكثر، وتكون طموحكم تمشي مثل ما اختياراتكم، وأكيد واختياراتكم تكون أكيد تستمتعون فيها، وتكون هذه العطلة راحة لكم. كل اللي عليكم أنكم تتجهزون للأيام القادمة، وإن شاء الله الله يحقق لكم طموحكم. الكويت عبارة عندنا فعاليات كثيرة موجودة أكيد من خلال هذه الفترة، وإحنا حريصين في برنامج استراحة الظهيرة أن نقول لكم عن هذه الفعاليات، ونشجع أكيد حضوركم لهذه الأمسيات والفعاليات. وجود أكيد حفلات غنائية كثيرة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي اللي احنا نفتخر فيه، ونفتخر اكيد بترتيبهم وتنظيمهم لهذه الحفلات، وعلى مدى السنين تميزت الاغنية الوطنية الكويتية على التأثير والتعبير الكبير عن حب الوطن والولاء لرايته في كافة الظروف والتحديات. واكيد احنا في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي في تاريخ 30 يونيو الساعة 9 مساء في فعاليات باسم وطني، وهي بقيادة المايسترو الدكتور خالد نوري. احنا نتمنى انكم تروحون وتحضرون وتستمتعون في هذه الاجواء وهذه الامسيات، بسبب اكيد وجود اضحة الميادين ذكرى مرور 65 عام على الاستقلال. فتستضيف قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية حفل باسم وطني في هذا التاريخ مثل ما ذكرنا سابقا، تاريخ 30 يونيو، ويتم الاحتفاء باجمل الاغنيات الوطنية اللي راح تكون راسخة في الذاكرة، وراح يتم أكيد استيعاد ونستعيد توزيع أوركسترا جديد ومعاصر تقدمه فرقة كبيرة وعددها تقريبا يصل إلى 70 موسيقي ومغني، وراح تكون أكيد تحت قيادة المايسترو الدكتور خالد نوري، واللي راح يتم تولي من خلالها إعادة توزيع الألحان بشكل حيوي ونابض بالحماسة.

في بداية حلقتنا تحية مقدمة من فريق العمل من برنامج استراحة الظهيرة من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش. ومن التقديم شاهد الخميس. ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. وتحية مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى. برنامج استراحة الظهيرة من تنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. يأتيكم برنامج استراحة الظهيرة من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت ومن إخراج سعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: اختتم طلبة الصف الثاني عشر في الكويت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني بنجاح اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2026، وأدى طلبة القسم الأدبي اختبار مادة الإحصاء كآخر اختبار لهم ليسدلوا الستار على مسيرتهم لهذه الرحلة. لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع مع السيد أحمد الحشاش رئيس لجنة ثانوية الشيخ دعيج الصباح.
1: أحمد الحشاش رئيس لجنة ثانوية دعيج السلمان، للأمانة اليوم نختتم اختبارات الطلبة في الصف الأدبي في اختبار الإحصاء، والأمانة الحمد لله بناء على خطة وزارة التربية تم الانتهاء من فترة الاختبارات كاملة خلال السنة هذه 25-26. من ضمن الخطة الموضوعة من وزارة التربية وضع بيئة مناسبة ومريحة للطلبة لأداء اختبارات، وإحنا للأمانة من قبل الاختبارات وإحنا نشتغل مع الإدارة الهندسية بوزارة التربية في توفير البيئة، إذا كانت البيئة المادية أو البيئة حتى المعنوية، تعليماتنا للأخوة الملاحظين بإعطاء الطلبة كل التعليمات الخاصة بالاختبار اللي تخليهم يقومون باختبارهم بصورة واضحة وسهلة وميسرة بالنسبة لهم.
0: سارت فترة الاختبارات بهدوء وتنظيم تام وفقاً لخطط وزارة التربية، ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026.

وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة. وصلنا معاكم إلى فقرة آخر أخبار الديرة، وخبرنا الأول يقول: استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحضور سمو ولي العهد وزير الداخلية في الجمهورية اللبنانية أحمد الحمد.

الجار والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت. وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين الكويت ولبنان وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب تبادل التهاني والتمنيات بدوام الأمن والاستقرار والازدهار بين البلدين. والخبر الثاني في برنامج استراحة الظهيرة، أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إطلاق المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية، والتي تستهدف إضافة 150 قانوناً جديداً ضمن خطة للوصول إلى مراجعة وتحديث 400 قانون بحلول نهاية عام 2027. وأوضح أيضاً المستشار ناصر السميط أن المرحلة الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأسرة واستقرار المعاملات وتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات القانونية والعدلية بما يواكب تطورات الدولة ويعزز جودة التشريعات. ونستكمل أيضا أخبار ديرتنا، والخبر الثالث، قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بجولة ميدانية على الطرق المؤدية إلى المطار الجديد للإطلاع على سير أعمال التنفيذ ونسب الإنجاز. وأكدت المشعان على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة وتسريع وتيرة العمل وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يعزز شبكة الطرق ويسهل الحركة المرورية إلى المطار الجديد. والخبر الرابع في برنامج استراحة الظهيرة، بحث المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية كونا بالتكليف محمد المناعي مع سفير جمهورية تنزانيا المتحدة لدى الكويت سعيد حسين ماسورو سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين. وأكد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الإعلامية وتبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ومواكبة المستجدات الإعلامية، فيما أشاد السفير التنزاني بالدور المهني الذي تؤديه وكالة الأنباء الكويتية كونا في تغطية الأحداث الإقليمية والدولية. والخبر الخامس يقول، أكد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم على حرص الكويت على توسيع آفاق التعاون مع الصين في مختلف المجالات لا سيما العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما ينسجم مع أهداف رؤية الكويت 2035. وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والبحث العلمي والتعليم العالي بما يدعم التنمية المستدامة ويحقق المصالح المشتركة بين البلدين. والخبر الأخير في برنامج استراحة الظهيرة، بحث وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس التنفيذي لشركة أدنوك الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاعي النفط والطاقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الكويتية الإماراتية وحرص البلدين على توسيع الشراكة الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التعاون في قطاع الطاقة.

من قلب الكويت ومن نبض مجتمعها، نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة، وحلقتنا اليوم رح ناخذ أكيد فقرات متنوعة، وانتهينا من فقرة الأخبار وننتقل إلى فقرة ضيوف هذا البرنامج. وأكيد في هذه الفترة تنظم الجمعية الكويتية للتراث بالتعاون مع مبادرة الصداقة والسلام مساء غد الثلاثاء الموافق في تاريخ 30 يونيو 2026 محاضرة بعنوان مونديال 1982 من ذاكرة الأزرق، وذلك في مقر الجمعية عند الساعة 7:30 مساء. ويستضيف اللقاء كلا من حارس مرمى النادي العربي والمنتخب الوطني السابق عبد الرضا عباس، ومدير منتخب الكويت الوطني في كأس العالم لعام 1982 جواد مقصيد، للحديث عن أبرز محطات مشاركة المنتخب الكويتي التاريخية في نهائيات كأس العالم في إسبانيا، واستعراض الذكريات والإنجازات التي صنعت هذه المرحلة، كما يصاحب المحاضرة معرض للمقتنيات الرياضية النادرة، ويقام بإشراف رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للتراث فهد العبد الجليل، وعضو مجلس الإدارة صالح المسباح المريخي، وبمشاركة المحامي عدنان أبل، ليقدم للزوار مجموعة من القطع والمقتنيات التي توثق تاريخ الرياضة الكويتية. أكيد من بعد ما تعرفنا على تفاصيل هذه المحاضرة مونديال 1982 من ذاكرة الأزرق رح نتكلم أكثر عن هذا المعرض. يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث الأستاذ صالح المسباح. يا هلا ومرحبا فيك.
1: يا هلا، حياكم الله ويسعدنا أن نلتقي بكم، حياكم الله وشرفنا فيكم وقت الظهيرة. حياك
0: الله يسلمك. أستاذ صالح المسباح، إحنا تعودنا دائما في لقاءاتنا ناخذ جانب التراثي وناخذ أكيد التفاصيل هذه الكثيرة. كلمنا عن هذا المعرض وعن إقامة هذا المعرض للمقتنيات الرياضية النادرة، شلون جاتكم هذه الفترة، هذه الفكرة أكيد، وشنو الهدف من تنظيم هذه المحاضرة؟
1: حياكم الله. وطبعا احنا الجمعية الكويتية للتراث ما شاء الله تواكب الأحداث وتواكب الأمور التراثية والثقافية ومنها الرياضية. الرياضية طبعا احنا كأعضاء الجمعية ما يقارب عددنا 200 عضو، ففيهم المهتمين بالرياضة وفيهم أصحاب المتاحف ومنهم أصحاب الحرف اليدوية و صناعة السفن والقلاليف وغيرهم. الآن هذا معرض، هذا مناسبة كأس العالم،
0: صحيح،
1: اللي تصير طبعا معروف كل 4 سنوات. فإحنا من ذاكرة الأزرق تذكرنا الأزرق ومشاركة عام 1982 في إسبانيا، وهو يعتبر أول فريق خليجي وأول
0: صحيح.
1: فريق عربي من قارة آسيا يتأهل لكأس العالم
0: صحيح.
1: في إسبانيا، يعني هذا أول فريق خليجي، يعني أول فريق عربي من قارة آسيا يعني يشارك عام 1982 في. فطلعت عاد تذكاريات وطلعت مجلات وطلعت كتب وطلعت شعارات وطلعت باجات وأمور كثيرة. الهواة يقتنون هذه الفرص.
0: صحيح.
1: الآن كأس العالم الآن 2026 تلقين الهواة واصلين أمريكا، واصلين المكسيك، واصلين الدول هذه اللي فيها كأس العالم، وقاعد يراسلون ويشترون وهذا حتى يحطها في متحفة.
0: صحيح.
1: وخاصة هواة الرياضة اللي عندهم طبعا متاحف رياضية، في ناس على قولة القايل متحف رياضي وقطع، والثاني متحف بحري وقطع، يعني ما يدمج بس رياضة وبس،
0: إنه يكون متخصص.
1: وهذا أنا اللي أنصح الشخص إنه لا ينوع، إذا نوع
0: يصير في تشتيت
1: ولكن بالرياضة يكون مرجع يسألون عن هذا عن هذا عن المجلة هذه والميدالية هذه، يشرح يشرح فيها. أنا مثلا مختص في إصدارات الكويت،
0: صحيح،
1: أعرف الكتب الكويت وأعرف مجلات الكويت، وأنا كنت طبعا عندي كتب غير الكويت غير هذا، لكن توقفت من 84 توقفت أقتني غير ما يتعلق في الكويت.
0: نعم.
1: فهذه المرجعية. فإحنا عاد طبعا تشرفنا أن يكون معنا الأستاذ الرياضي الغدير جواد مقصيد، مساعد المدرب كان في كأس العالم كارلوس ألبرتو،
0: اي نعم
1: كان مساعد المدرب في كأس العالم
0: 82
1: 82. فهو طبعا معروف يعني لاعب المنتخب، ومعروف ان النادي العربي
0: صحيح
1: شخصية، وكذلك الاستاذ يعني عبد الرضا عباس حارس مرمى النادي العربي كان موجود بس ما شارك في 1982. ونفس الشيء يعني استاذ جواد مقصيد كان موجود بكأس العالم 82 بس كان مساعد المدرب.
0: إيه نعم
1: فقلنا نقسمها قسمين، قسم يكلمونا عن وجودهم تواجدهم هناك، ومن ضمن الأمور هذا قالوا راح نقول أشياء حصرية.
0: ممتاز ممتاز.
1: وأنا ما أعرفها شنو الأشياء الحصرية، راح نقولها هناك
0: إيه نعم
1: الجمهور اللي حضر،
0: إيه
1: راح نقول معلومات ما حد سمعها
0: إيه
1: ولا حد درى عنها، والسبب أنهم موجودين.
0: إيه نعم
1: وهذا
0: أستاذ صالح.
1: لهم يعني
0: إيه نعم راح تكون الدعوة عامة،
1: دعوة عامة للجميع وجميع المهتمين ونساء ورجال، وإحنا عادتنا طبعا كجمعية
0: صحيح
1: مرخصة من الشؤون هي مفتوحة للجميع، وليس مقتصرة على الرجال وليس مقتصرة على النساء. وعندنا احنا طبعا الأخت جمانة بهبهاني أمينة السر، وعندنا الأخت فضة المعيلي عضوة مجلس الإدارة السنة الأولى اللي يدخلون معانا أخواتنا الفضليات ما شاء الله، ولهم دور كبير بصراحة يعني.
0: إيه نعم.
1: هي محامية في جمعية المحامين ويانا بعد.
0: إيه نعم.
1: فهذا علاقتها مع جمعية المحامين، راح يشارك رئيس جمعية المحامين معنا بالمعرض.
0: ممتاز.
1: عدنان أبل.
0: إيه نعم ممتاز.
1: معروف شخصية رياضية، وعنده طبعا اللي بيشاركون. إيه نعم عندك شيء ولا أكمل؟
0: إيه نعم تفضل. والنعم فيهم
1: إيه.
0: أكيد والنعم فيهم كلهم أكيد، وعلى الجهود اللي إحنا قاعدين
1: إيه
0: نشوفها
1: نعم.
0: المبذولة وخاصة
1: إيه نعم.
0: في هذا المعرض بالتحديد. لما نذكر كأس العالم ودخول ومشاركة الكويت في سنة 1982 في كأس العالم، شنو الذكريات اللي تجيب بالك أستاذ صالح؟
1: الذكريات والله الشيخ الشهيد فهد الأحمد وموقفه مع اللاعبين وموقفه مع المنتخب
0: صح.
1: وتواجده معهم في غرفة الملابس وتواجده في المدرجات والتعويذة، ها تعويذة العرب كامل
0: الجمال
1: الجمل
0: اللي دخلت الملعب. اي نعم
1: دخلت، لأن كان استهزاء من الشعب الفنزويلي، كان يعني فلهذا أراد أن يثبت أن هذا
0: جزء من تاريخنا،
1: جزء من تاريخنا الحضاري والتاريخي. والله سبحانه وتعالى قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني شيء عجيب
0: صحيح.
1: تشرب منه وعلاج منه أمور كثيرة، وإحنا طبعا العرب حجوا عن طريق الحج عن طريق الإبل
0: أكيد.
1: ها؟ إيه
0: أكيد.
1: نعم.
0: إيه نعم.
1: فهذه الذكريات، وأنا طبعا راح أشارك عندي بعض المقتنيات اللي تتعلق في كأس العالم.
0: إيه.
1: أي مجلة أي كتاب مكتوب عليه كأس العالم
0: إيه.
1: راح أحضره، وعندي 3 ألبومات، ألبوم عن الشهيد فهد الأحمد، يعني أنا مو أنا اللي مسوي لكن حصلته من ضمن المشتريات أيام سوق اليمعة وقبل، يعني واحد شخص مقصص جرايد أصوار الشهيد فهد الأحمد.
0: إيه نعم الله يرحمه.
1: وحصلت ألبوم أوروبي اللي شاركوا في كأس العالم 82، منهم اللاعب أمس قاعد أطالع فيه ولا اللاعب كرويف.
0: إيه. تكون من الجرايد مأخوذة؟
1: نعم
0: مأخوذة من الجريدة،
1: اختصاصات جرايد ومجلات.
0: إيه؟
1: هذا ألبوم ثاني.
0: اي نعم
1: والألبوم ثالث لاعبين الكويت القدامى، مو انا اللي مسويهم لكن سبحان الله حصلتهم راح اشارك فيهم.
0: اي نعم.
1: وعندي طبعا مجلة الرياضي، رحيب الرياضي المجلة

0: العدد الأول 1970.
1: ممتاز.
0: الرياضي طبعا استمرت، مجلة رياضية وانشهرت في دول الخليج، فراح أمتع ناظر الجمهور خلي يشوفون العدد الأول،
1: إيه ما شاء
0: وأنا
1: الله،
0: تخصصي طبعا العدد الأول،
1: ما شاء الله،
0: ومع الأخ فهد عبد الجليل وندى الرفاعي طلعنا كتاب موسوعة الصحافة الكويتية من 1928 إلى 1990، 273 مجلة عدد أول.
1: اي نعم.
0: فقلت خلي يبدأ من مناسبة رياضية، راح يشارك معنا الأستاذ عدنان أبول رئيس جمعية المحامين، وعنده طبعا مشاركات، وراح نشوفها إن شاء الله غدا. وأما هاني العسعوسي عنده مقتنيات كثيرة، عنده دروع، عنده ميداليات، وعنده أصور ومجلات. والأخ أهد العبد الجليل طبعا هو على قولتهم فيست كلاس الأول في هذا الجانب، يعني
1: ممتاز،
0: يسبقنا في،
1: المفترض
0: لأنه هو
1: أكيد
0: رياضي أصلا.
1: لازم يكون في أحد عنده هذه القطع
0: أي
1: النادرة وهذه
0: عنده برنامج
1: المقتنيات.
0: رياضي مع راشد الحيان يطلع بالتلفزيون والإذاعة. أنا أقتني، أنا لاعب بالسبعينات 74 نادي الغاتسية 75، بعدين توقفت تفرقت للقراءة والكتب وهذا، فما أتابع الرياضة، لكن أقتني أعرف أن هذه المجلة مهمة، وأعرف أن هذا كتاب مهم عن الرياضة. يعني
1: ممتاز.
0: مثلا عندي إصدارات الأستاذ عبد الحميد الشطي،
1: إيه
0: إصداراته ما شاء الله طلع أكثر من 30 40 إصدار، عبد الحميد مطر، المجلات الرياضية، الأغلفة الرياضية، جاسم يعقوب المرعب واعتزال جاسم يعقوب، عندي اعتزالات كثيرة من اللاعبين، عندي التقرير الإداري المالي نادي خيطان، نادي الفروان، نادي السالمية، نادي اليرموك، اعتزالات والتقارير الإدارية هذه كلها أجمعها،
1: ممتاز.
0: لكن مو مناسبة لها الحين، المناسبة الآن احنا مونديال 1982.
1: يعني راح يتم التركيز بس على المونديال
0: راح يتم، احسنت
1: 1982، ما راح
0: احسنت
1: يكون في مقتنيات مثلا مرتبطة بتاريخ الرياضة الكويتية أو محطات
0: بلى،
1: ثانية.
0: راح يكون بس بشيء بسيط، نحاول ما امكن، وراح نحط مثلا انا عندي المنتخب الازرق الفريق بعضه لعب وبعضه ما لعب،
1: ايه
0: ثلاث ارباع لعبوا 82، بس يعني صوره حول عوده كبيره وجميله، فحاطها انا في كيس نايلون احاول ابروزها يعني.
1: اي نعم.
0: سالت انا طبعا ناسي من هم اللاعبين، قال لي واحد، قال لي ثلاث ارباعهم لعبوا في مونديال 82، قال هذا فلان ما لعب، اللاعب هذا ما لعب، فهذه تصلح ان احضرها يعني. وعندي تاريخ كرة القدم الكويتية، وأحاول ما أمكن نجيب المقتنيات النادرة.
1: اي نعم. لما نتكلم استاذ صالح المسباح، اكيد هذا المعرض راح يكون مثل ما قلنا فيه مقتنيات، وفي اكيد اشياء جدا مهمه راح تنعرض للجمهور وتعرض لاول مره للجمهور. شلون جمعتوا هذه المقتنيات وشلون حافظتوا عليها كل هذه السنوات؟
0: طبعا اول شيء احنا خل نشكر مبادره الصداقه والسلام. من هم مبادره الصداقه والسلام؟ هذا جروب المتقاعدين الكبار يتجمعون بشكل يومي من بعد صلاة الظهر إلى الساعة 2 في أحد المقاهي في أحد المجمعات، ما شاء الله أغلبهم رياضيين، فهم سووا مبادرة الصداقة والسلام. من يرأس هذا الجروب والفريق؟ أخونا فؤاد المقهوي الباحث في نوادر الصور، اللي عنده صور وطلع كتب كثيرة وكاتب طبعا، فؤاد المقهوي. منو نائبه؟ نائبه حسين مقصيد. من هو حسين مقصيد؟ طبعا رياضي قديم، وصار مساعد مدرب بالسبعينات بروتش مال المنتخب، وفاز بروتش باربع جوائز كأس الخليج. فحسين مقصيد انا تعاملت معاه حينما انا وفؤاد مقهوي يطلبون جمعيه الكشافه.
1: اي نعم.
0: جمعيه الكشافه طلبوني انا وفؤاد مقهوي، انا ما لي شغل بالكشافه، لكن عندي رف اسم الكشافه في الكويت. واعرف الدكتور عبد الله طريجي وحسين مقصيد ان انا عندي، فطلبوني. فؤاد مقهوي نفس الشيء، عنده صور على الكشافه، ودخلنا وطلعنا كتاب اسمه تاريخ الكشافه سنه 2022، ثلاث سنوات اشتغلنا عليه. معنا استاذ حسين مقصيد، ومعنا دكتور عبد الله طريجي، دكتور جعفر العريان، وحسن السبتي، وانا فؤاد مقهوي. وبشكل اسبوعي نجتمع، وهذا كتاب جميل لمن اراد ان يعرف الكشافة.

0: شافوا تاريخها وروادها، يذهب إلى حسين مقصيد. طبعا هو نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة، جمعية الكشافة عند سنترال حولي،
1: اي نعم
0: ملاصقة سنترال حولي.
1: اي نعم
0: وحسين مقصيد طبعا شخصية رياضية، هو جزاه الله خير مع فؤاد مقهوي اقترحوا علينا لهالمناسبة أن نعمل هذه الاحتفالية.
1: اي
0: أنا
1: نعم
0: نشكرهم بالإنابة عن أخوي فهد غازي العبد الجليل، اللي قال لي شو اسمه، طلبني أن أنا أتحدث معاكم، جزاه الله خير. وسلامتك.
1: اي نعم استاذ
0: نعم
1: صالح المصباح، تكلمنا عن المعرض وانه راح يكون فيه مقتنيات وراح يكون فيه
0: نعم
1: اكيد مثل ما قلنا مجلات وامور كثيره، لكن ما تكلمنا هل راح يكون فيه ندوات، هل راح يكون فيه التقاء بين الجمهور وبين لاعبين راح يتكلمون عن احداث معينه حصلت في هذه الفتره في سنه 1982.
0: اي نعم البداية طبعا راح يترأس الجلسة رئيس الجمعية الكويتية للتراث فهد غازي العبد الجليل، كما ذكرنا هو ما شاء الله رياضي وعنده حافظ تاريخ الرياضة في الكويت والنتائج والمباريات والهذا، هو اللي راح يدير الندوة. والندوة راح تبدأ في الأستاذ مساعد المدرب جواد مقصيد والأستاذ عبد الرضا عباس حارس مرمى النادي العربي، راح يتكلمون عن ذكرياتهم مونديال 1982 وسميناها من ذاكرة الأزرق. طبعا شعار أو فنيلة الكويت فريق الكويتي هو الأزرق، أويا الأزرق،
1: اي
0: الشيلة
1: نعم
0: المعروفة أويا الأزرق، فلهذا سميناها مونديال 1982 من ذاكرة الأزرق بالتعاون الجمعية الكويتية للتراث مع مبادرة الصداقة والسلام. راح طبعا مبادرة الصداقة عندهم جمهورهم الخاص حوالي 30 شخص في المقهى، راح يزورونا ويتعرفون على الجمعية وتكون فرصة. وأستاذ المحامي عدنان أبول كذلك من جمعية المحامين راح يجون كذلك محاميات ومحامين، وهذه فرصة للتواصل والتعارف الثقافي وتبادل المعلومات. وطبعا احنا موقعنا الجمعية الكويتية للتراث بقرب مكتبة البابطين،
1: اي نعم
0: خلفنا مسجد بن خميس الجلاهمة والبنك المركزي، واحنا مقابل على البحر وزارة الخارجية مقابلها، قصر السيف وزارة احنا مقابلها
1: بالقرب من ايضا المسجد الكبير صحيح؟
0: اي مسجد الكبير،
1: اي
0: بعدين مكتبة البابطين،
1: اي نعم
0: بعدين احنا.
1: اي نعم
0: واحنا ترى يمنا بعد متحف، عاملين متحف، من يريد المتحف مفتوح من 4 إلى الساعة 8 مساء يوميا، ويزورونا ما شاء الله المتحف، حتى أجانب اللي يتمشون على شارع الخليج يلفون ويشوفون المتحف. متحف يحوي مقتنيات البيت الكويتي
1: اي نعم
0: والتراث البحري، وطبعا حاطين أسماء الأسر والعوائل التي قدمت لنا سجلاتها مثل أسرة بروسلي وأسرة الجيران والعصفور والعسعوسي وغيرهم من الأسر الكريمة اللي أعطونا الغرفة الكويتية
1: اي نعم
0: وجهاز العروس هالأمور كثيرة.
1: صحيح طبعا استاذ صالح المصباح تشكرون ترى على هذه الجهود اللي تعتبر
0: واحنا
1: فردية.
0: طبعا من ضمن منبركم الإذاعي الكريم وتواصلكم الدائم، واحنا نشكركم ووجودكم وتواصلكم، ولمن يريد من الجمهور الكريم ان يحضر الدعوة عامة،
1: اي نعم حلو انك
0: وراح
1: قاعد
0: تكون
1: تذكر هذه
0: سبع ونص
1: التفاصيل. اي نعم سبع
0: ويفضل
1: ونص ان شاء الله
0: التواصل من بعد صلاة المغرب مباشرة حتى تلقى لك موقف وتلقى
1: صحيح
0: لك مكان وتشوف كذلك، تاخذ وقت يعني قبل لا نبدي تقدر تلقي نظرة على الاصدارات الموجودة. اي
1: صحيح
0: نعم
1: صحيح
0: انا شاكر لك،
1: الله
0: بارك الله
1: يسلمك
0: فيك.
1: استاذ صالح. خلنا نتكلم عن اهميه توثيق الارث الرياضي الكويتي، انتم حريصين كل واحد في مجال معين على انه يحافظ على هذا الارث اكيد للاجيال القادمه،
0: انا
1: قاعد تشوف
0: والله
1: في
0: بهالمناسبه
1: ناس في
0: الارث
1: ناس في
0: الرياضي،
1: اقبال.
0: انا عندي ارث رياضي كبير،
1: اي نعم
0: واخونا فهد عنده ارث رياضي كبير، وهاني العسعوسي وغيرهم من ولد العثمان عنده، موسى اللغاني الأعضاء أنا أتكلم، موسى اللغاني عند عضو مجلس إدارة سابق ويانا وأمين السر، وكثير منهم عندهم. نتمنى أن يكون مكان خاص لنعمل متحف رياضي
1: اي نعم
0: ومكتبة رياضية. أنا عندي كتب كثيرة عن الرياضة وعندي

0: مجلات كثيرة عن الرياضة، مو بس بالكويت، في العالم العربي والأوروبي. وطبعا وأنا طبعا بعيد عن الرياضة لكن أقتني
1: اي نعم
0: هذا، فما بالك غيري اللي مهتم
1: صحيح.
0: ويجمع ويتابع الرياضة. فهذا نتمنى أن تكون عندنا متحف رياضي في الكويت يزار،
1: ان شاء الله
0: وإحنا نقدر إحنا كجمعية نتعاون مع المؤسسات الحكومية نعمل هذا المتحف يعني.
1: اي نعم. استاذ صالح، سالتك سابقا، في اقبال من الجيل الجديد على التراث وعلى هذه المعارض اللي موجوده؟ هل في شغف، في ناس معينه عندها هذا
0: والله
1: الشغف وهذا الاهتمام؟
0: أنا عملت ما يقارب 120 معرض مسيرتي من تقريبا 89 إلى الآن، 120 معرض داخل الكويت خارج الكويت. طبعا لو تحسبينها الأعمار تتغير كل بين فترة، أحس أن في توجه من الأبناء والبنات لجمع المتاحف. والآن في أخت كذلك في جابر الأحمد بنت العجمي عاملة متحف لها، وإن شاء الله نزورها.
1: إن شاء الله
0: هذه يعني أول بنت تعمل متحف كويتي، وحسب ما اطلعت عليه إنه متحف ممتاز جدا.
1: إيه نعم
0: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب أصدر كتاب المتاحف الكويت، وكتاب مرجع مهم. وكذلك حمزة عليان بالتعاون مع مركز المخطوط مركز دراسات مركز البحوث والدراسات الكويتيه ورئيسها دكتور عبد الله غنيم اصدروا كذلك المقتنيات واصحاب المقتنيات والمتاحف. فهذه تعتبر وثقوا الجهتين، مجلس وطني ومركز البحوث وثقوا اصحاب المتاحف والمقتنيات بالامكان الاطلاع عليهم. طبعا لا شك الابناء احنا نحثهم ان لا تجمع كل شيء، لا انت تبي الطوابع روح جمعية الطوابع، تبي العملات روح جمعية العملات، تبي الكتب تعال اسألني واسأل غيري. يعني لا تتحمس وتقط بيزاتك
1: اي نعم
0: وبعدين تتفاجأ انه يقول يا ليت ما سويت هالشيء وهذا كلفني هذا الشيء. لا، ما خاب من استشار،
1: اكيد
0: استشير من هو قبلك. يعني صار لنا احنا 50 سنة نجمع منذ عام 75 واحنا نجمع بهالمجلات والكتب،
1: صحيح
0: وغيري كذلك وغيري وغيري.
1: اي نعم
0: فلهذا اسأل قبل لا يعني، لأن هذه فيها فلوس، مو
1: صحيح
0: الهواية هذه مكلفة،
1: اكيد
0: تبي الميدالية وتبي الدرع وتبي فنيلة فتح كميل وتبي فنيلة اللاعب. واحنا حتى عملنا معرض بال2000 يعني قبل 10 سنوات في المجلس الوطني للثقافة والفنون
1: فنون
0: والآداب،
1: الآداب. إيه؟
0: اللي هو بالضاحية
1: إيه نعم
0: أنا وفهد عبد الجليل والنومس وفاروق العوضي ومرزوق الغانم، أخذ له جولة
1: ممتاز
0: بعد ربع ساعة كان يجيب فنيلة بيليه وأهداها حق الأخ فاروق، أهداها حق ولد الرفاعي. ولد الرفاعي مختص بالفنايل، فشوفوا شلون
1: كل واحد
0: أنت
1: متخصص. إيه
0: اي واحد مختار. مرزوق الغانم يعني تأتي نوادر من الفنايل ونوادر من الاصدارات، فاشوف دق على السايق يا بعد ربع ساعة جاب لنا الفنيلة وعرضناها داخل المعرض الفنون اللي بضاحية عبد الله السالم.
1: اي نعم
0: واحنا طلعنا كتيب في ذاك الوقت وزعناه على الجمهور مقتنيات المعرض هذا، وشاركوا فيه كثير يعني من الأخوة والأخوات، وكان جدا ونتمنى يعاد مرة ثانية، ما في مانع يعني.
1: اكيد
0: هذه المعارض
1: صحيح
0: تثقف
1: قيمة.
0: الجيل الجديد،
1: اي
0: الجيل
1: نعم
0: الجديد يعرف عبد الرحمن الدولة. الحين ما يعرفون عبد الرحمن الدولة، ما يعرفون مرزوق سعيد، ما يعرفون محمد المسعود، ما يعرفون كريم نصار، ما يعرفون لاعبينه. فكل جيل يعرف جيله. أول أمس أتكلم مع الجيل واحد مواليد التسعينات يقول لي ما تعرف أنت اللاعبين ذيلا اللي يده، قلت له صح، يعني لاعبين يده
1: تفاوت.
0: ما
1: إيه
0: أعرفهم.
1: صح
0: إيه يعني
1: صحيح
0: اللاعبين التسعينات وال2000 وقد مو. أنا عندي لوحتين، لوحة الأزرق قديما بال86 87 واللوحة الثانية، قاعد يقول لي ذيلا ولا واحد فيهم لعب كأس العالم، يقول لنا صغار، قلت له صح كلامك.
1: إيه نعم
0: فإذا أجيال
1: تفاوت في
0: تصير
1: الأجيال واختلافات في
0: أجيال
1: الأجيال.
0: تتواصل مع بعض وتاخذ
1: صحيح
0: خبرة بعض
1: صحيح
0: وطبعا حتى لو نطالع احنا اللي زارونا

0: في المعرض اللي عملناه، في منهم الله أخذ أمانته يعني توفوا،
1: الله يرحمهم
0: يعني
1: إن شاء الله.
0: راحوا شوفوا إيه،
1: الله يرحمهم
0: المعلومة
1: إن شاء الله.
0: راحت معاهم يعني الله يرحمهم يعني.
1: إيه نعم.
0: رياضيين كثيرين راحوا،
1: إيه نعم.
0: وللمريض الآن، واللي حايش الزهايمر، واللي يعني كبر السن،
1: صحيح،
0: واللي بدأ ينسى. فإذا
1: الأيام،
0: التوثيق مهم،
1: التوثيق
0: صالح
1: جدا مهم.
0: جدا مهم.
1: إيه نعم.
0: نعم.
1: أستاذ صالح، حلو أنكم تشجعون الجيل الحديث على أنهم يرتبطون بالتراث الوطني، واهتمامكم تشكرون عليه. نبي نعرف لما الناس يجونكم ويزورونكم في المعارض المختلفة، شنو أكثر شيء يلفت انتباههم؟
0: طبعا احنا المعارض، كل مناسبة عملنا معرض المرأة في الكويت، وحضرت الأخت أختنا الكبيرة لولو القطامي تحت رعايتها، ويابت لنا الثوب، الثوب الستينيات، فالناس انبهرت من هذا الثوب وتطريزه والزركشة اللي فيه. سوينا معرض عن العيادة الوطنية، والناس استانست. انه طبعا المواليد 90،
1: ايه
0: الان كم عمره؟
1: ايه نعم،
0: وعيال
1: صحيح.
0: يشوف يقول هذا صار بالكويت، هذه الاحتفالات صارت احتفالات التحرير.
1: ايه نعم.
0: واللي طامر شايل العلم، لقطات حلوة جميلة. فكل معرض الجمهور ينبهر منه،
1: صحيح، يلامس جيل معين.
0: اي، معرض التعليم، عرضنا معرض التعليم في الكويت، والمدرسات قديما، وعرضت مجلة الرائد، نادي المعلمين الـ52، خالد مسعود الفهيد، وبعدين مع مجلة 1970 الرائد، صارت
1: ممتاز.
0: جمعية.
1: ممتاز.
0: قبل الاستغلال الكويت نادي المعلمين، صار جمعية، نادي الخريجين بعد الاستغلال صار جمعية، جمعية الخريجين. فإذا طلعوا مجلة، نادي المعلمين طلعوا مجلة اسمها الرائد، وبعد استغلال الكويت أسسوا جمعية المعلمين. فعرضنا ماما أنيسة صورها، وأسأل الله يحفظها ويشافيها، المعلمات القدامى، مريم عبد الملك الصالح، ألفت كتابين أو 3 كتب تطور التعليم في الكويت، وأنا جلست معها كل ما أروح مدرسة أجلس يمها، ودعتني ببيتها بكيفان، أسأل الله يشفيها، الآن قريبة من 100 عام تقريبا، وهي أول معلمة في الكويت، درست عام 1938، عمرها 12 سنة تقريبا،
1: عسى الله يحفظهم.
0: نعم. وهذه طبعا ذكرياتنا مع المعارض، ذكرياتنا مع الجماهير. يعني شوفي إذا في وقت أقول هالسالفة.
1: أخذ راحتك أستاذ.
0: أي، في معرض عملته 1996، أنا مع المرحوم طارق رجب.
1: أي نعم.
0: طارق رجب عنده المتحف اللي بالجابرية، متحف طارق رجب، هو يعرض المخطوطات، وأنا أعرض الإصدارات، الأعداد الأولى اللي هي نمبر 1، العدد الأول.
1: العدد الأول. أي.
0: أي، فالجمهور جاي من المدرس، من مدارس وأولياء أمور، وين سويناه جمعية الفنون التشكيلية بحولي.
1: ممتاز.
0: اللي رئيس عبد الرسول السلمان والاخوان الفنانين اطلبوني انا بالتعاون مع صندوق يسمونه كاظمه، الامانه العامه للاوقاف. صندوق. اي نعم، الامانه العامه للاوقاف. انا عرضت المجلات من عبد العزيز الرشيد الى حوالي 50 مجله عدد اول، فوصلت ماسك بيدي اقول عدد الاول مجله العربي ديسمبر 1958، تمور العراق احلى تمور العالم، ما كذي الغلاف مكتوب، تمور العراق احلى تمور العالم على الغلاف، غلافها بنت ماسكه عفك تمر، تمام.
1: ممتاز.
0: عقب ما خلاص اشوف بنتين يضحكون وانا ماسك المجال، والله عقب ما خلاص رحت سلمت عليهم، من حضرتك؟ البنت قالت انا بنت هذه امي اللي وياي. ومن هي امك؟ قالت عواطف العيسى الجناعي. والنعم فيك، قالت امي هذه صاحبه الغلاف،
1: الصوره اللي على الغلاف. اي نعم،
0: صوري. يعني ليش احنا ما عرفنا؟ لانه لم يكتب اسمها،
1: صحيح،
0: في ذاك الوقت ما يبون البنت الكويتيه تطلع كذي. فعمها قال، من هو عمها؟ بدر خالد البدر الجناعي.
1: نعم.
0: كان يسمونها دائره المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزاره الارشاد بعد الاستغلال والانباء، وتقريبا 68 69 صارت وزاره الاعلام.
1: اي نعم.
0: رئيس الدائرة الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، مرتبة وزير سمونه رئيس الدائرة، مدير الدائرة مرتبة وكيل وزارة اللي هو بدر خالد البدر الجنائي اللي هو أول طيار، قال صوروا بنيتنا، راحوا لها.

0: في المدرسة واتفقوا وياها وصورت. تقول سألت أنا بكم عمرك؟ قالت على رابعة متوسط،
1: اي
0: اللي
1: نعم،
0: توها توفت من كم شهر.
1: الله
0: تصوري
1: الله يرحمها، الله
0: توها
1: يرحمها.
0: توفت، اكتبوا عنها كثير من المجلات والجرائد والإذاعة والتلفزيون، نعوها عواطف العيسى الجناعي رحمة الله
1: عسى
0: عليها.
1: الله يرحمها
0: طبعا
1: الله.
0: زوجها وكيل وزارة الداخلية اللواء فؤاد مساعد الصالح، أو فريق فؤاد مساعد الصالح للجنائي.
1: اي
0: هذه
1: نعم
0: ذكريات حلوة مع
1: صحيح،
0: الجماهير اللي تمر علينا، وحتى عندي ذكريات خارج الكويت إذا في
1: ممتاز.
0: وقت أقولها.
1: احنا نبي ناخذ منك الحين استاذ صالح المصباح، نرجع
0: إيه
1: الى دعوة للمستمعين
0: طبعا،
1: عبر إذاعة دولة الكويت، انك
0: إيه نعم،
1: تبلغهم حضور المحاضرة والمعرض
0: المحاضرة
1: اكيد اللي
0: أحسنتي.
1: راح ينتظرهم في الأمسية هذه.
0: ندعو الجمهور الكريم، الأخوة والأخوات، المهتمين وغير المهتمين، إن عندنا صنفين. الصنف الأول اللي هو المحاضرة
1: ان شاء الله
0: راح تلقى، وعندنا بعدها راح يكون المعرض. المعرض ذكرنا احنا راح يكون في استاذ عدنان ابو الرئيس جمعية المحامين، وفهد غازي العبد الجليل، وهاني العسعوسي، وانا راح اشارك في هذا المعرض ونعرض مقتنياتنا. ولا يسعنا الا مبادرة الصداقة والسلام، تعاون اخونا المؤرخ فؤاد المقهوي، واخونا الكبير حسين مقصيد الرياضي الغدير، وتقدرون حتى تقابلون حسين مقصيد، يعني الاذاعه تواجدون تاخذون منه لقاء صحفي، يعني رجل غدير وعنده معلومات غديره، وعسى الله يحفظكم ويرعاكم.
1: الله يخليك
0: وراح يكون
1: ويسلمك.
0: حارس مرمى نادي العربي عبد الرضا عباس،
1: اي نعم
0: والاستاذ جواد مقصيد مساعد المدرب في مونديال او كاس العالم 1982. طبعا هو على ايامي انا كنت اروح المباريات بفتره السبعينيات والثمانينيات، انا هني بالثمانينيات توقفت عن متابعه، لكن لم اتوقف عن الاقتناء الاصدارات الرياضيه.
1: اي نعم، كل الشكر لك اكيد على هذا الاتصال وهذه المعلومات المفيدة اللي قدمتها
0: نعم،
1: لنا في برنامج استراحة الظهيرة. كل الشكر لضيف حلقتنا عضو الجمعية
0: ودعوة
1: الكويتية
0: للجميع إن شاء
1: للتراث
0: الله.
1: والباحث في التراث الاستاذ صالح
0: بارك الله
1: المصباح،
0: فيكم
1: واكيد
0: وجزاكم الله خير.
1: الله يسلمك، واكيد ندعو مستمعينا لحضور هذه المحاضرة ويستعيدون
0: المحاضرة
1: ذكريات
0: 7:30،
1: ان شاء
0: التواجد
1: الله.
0: قبلها حتى يكون لك مكان وتكون مرتاح، يعني بعد صلاة المغرب مباشرة المحاضرة 7:30،
1: إن شاء الله
0: ونستمر لساعة 10 إن شاء الله.
1: إن شاء الله. كل الشكر لك على هذا
0: بارك الله
1: الاتصال،
0: فيكم جزاكم الله خير. أنا شاكر حرصكم ومتابعتكم،
1: يعطيك
0: ولكم
1: العافية،
0: الشكر والمساعدين والمخرج الغدير.
1: مع السلامة، يعطيك
0: مع
1: العافية.
0: السلامة، تسلمي.
2: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب، وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

وصلنا معاكم مستمعينا إلى نهاية حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة. كل الشكر لضيف حلقتنا اليوم على هذه المعلومات المفيدة اللي قدمها لنا أكيد. ووصلنا معاكم إلى النهاية، وتحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش، ومعاكم من التقديم شهد الخميس، ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن الهندسة الإذاعية نورة العيسى، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. وصلنا معكم إلى نهاية الحلقة، ونلتقي باشر إن شاء الله في نفس التوقيت من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. برنامج استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي.

0: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استمرار انتهاكات قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية. الولايات المتحدة وإيران تتفقان على وقف الضربات المتبادلة، والرئيس الأمريكي يعلن أن إيران طلبت عقد اجتماع سيجرى غدا الثلاثاء في الدوحة. وزير الخارجية اللبناني يقول إن أولوية بلاده هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين جراء غارة للاحتلال وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يستعيد منطقتين في محيط محافظة الكرموك بإقليم النيل الأزرق. الكرملين يؤكد أن الموقف الروسي من مقترحات السلام الأوكرانية الجديدة لا يزال ثابتاً ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2024. وزير الخارجية الألماني يبحث ونظيره الأمريكي اليوم ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. عشرات القتلى في عملية باكستانية على الحدود مع أفغانستان. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. اليابان تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: وفر.
3: عندما توفر الطاقة فأنت تدعم استدامة الوطن. وفر.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

امتدت عبر الزمن، هو حكمة النوايسة الذي لم يكتفي بالإبداع الأدبي بل جعل من نفسه جسرا بين اللغة والإنسان. ولد عام 1964 في الأردن، وما إن نشأ حتى بدأ واضحا أن حبه للثقافة والعلم سيتجاوز حدود وطنه، فشد رحاله إلى بغداد حيث نال بكالوريوس التربية والجغرافيا عام 1987، ثم عاد إلى وطنه ليواصل مسيرته في جامعة مؤتة التي منحته بكالوريوس الأدب العربي عام 1996، ثم أتبعها بدراساته العليا، وتوج مسيرته الأكاديمية بالدكتوراه في الأدب العربي من الجامعة الأردنية عام 2012. وما إن استوى علمه حتى أحس بأن المعرفة لا تكتمل إلا حين تعطى، فانتقل من مقاعد الدراسة إلى منصة التعليم، وأمضى سنوات في التدريس بين مدارس الأردن والسعودية، كما أسهم في تأليف المناهج الدراسية وإعداد الأدلة التعليمية المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية. ولم يقتصر دوره على جدران الفصل الدراسي، بل امتد أثره إلى الفضاء الثقافي الأوسع، فكان عضوا في رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للكتاب العرب، وتقلد رئاسة تحرير مجلة الفنون الشعبية في وزارة الثقافة ليكون صوتا من أصوات المشهد الأدبي الأردني. وبين كل هذه المهام كان للأدب نبض خاص في قلبه، نبض تجلى في أعمال متنوعة أثمرت عن إنتاج ثري يشمل الشعر والرواية والنقد والمسرح. من أبرز أعماله ديوان، عزف على أوتار خارجية، والصعود إلى مؤتة، وروايته الرجيف، وسيرته المؤثرة السجون. ولعل أبياتا من ديوانه شجر الأربعين تكشف لنا عمق تجربته وصدق مشاعره. جف الصدى، لا سواي أغلف ذاكرة نصفها، أرجوان الشوايا والنصف طار الحمام به ليحط على شجر الأربعين. من جاء بي كي أرى أدمعي في السراب على شجر موهته الحروب، من ذا يسير إلى حتفه فيراني أسير إلى حتفه. ومن خلال هذه الكلمات ندرك لماذا يبقى حكمة النوايسة علامة فارقة، قلم لم يتوقف ومسيرة حافلة بالعطاء. هكذا هو حكمة النوايسة، شاعر أردني حمل وطنه في كلماته وأهداه للأجيال.

0: الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء، أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
2: يا مال يا مال يا مال يا مال.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
3: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
4: حي الله أبو ريان.
3: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
5: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
6: شنو؟
5: ابي فنشي انا.
6: اي فنشي؟ كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
5: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
7: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
8: والله ما في دوبه رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. في إحدى الجامعات التقى بعض خريجيها في منزل أستاذهم العجوز بعد سنوات طويلة من مغادرة مقاعد الدراسة، وبعد أن حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم العملية ونالوا أرفع المناصب وحققوا الاستقرار المادي والاجتماعي. وبعد عبارات التحية والمجاملة طفق كل منهم يتأفأف من ضغوط ومن الحياة التي تسبب لهم الكثير من التوتر. غاب الأستاذ عنهم قليلا ثم عاد يحمل إبريقا كبيرا من القهوة ومعه أكواب من كل شكل ولون، أكواب صينية فاخرة وأكواب ميلامين وأكواب زجاج عادي وأكواب بلاستيك وأكواب كريستال. فبعض الأكواب كانت في منتهى الجمال تصميما ولونا، وبالتالي كانت باهظة الثمن، بينما كانت هناك أكواب من النوع الذي تجده في أفقر البيوت. قال الأستاذ لطلابه: تفضلوا وليصب كل واحد منكم لنفسه القهوة. وعندما بات كل واحد من الخريجين ممسكا بكوب، تكلم الأستاذ مجددا: هل لاحظتم أن الأكواب الجميلة فقط هي التي وقع عليها اختياركم، وأنكم تجنبتم الأكواب العادية؟ ومن الطبيعي أن يتطلع الواحد منكم إلى ما هو أفضل، وهذا بالضبط ما يسبب لكم القلق والتوتر. ما كنتم بحاجة إليه فعلا هو القهوة وليس الكوب، ولكنكم تهاتفتم على الأكواب الجميلة الثمينة. وبعد ذلك لاحظت أن كل واحد منكم كان مراقبا للأكواب التي في أيدي الآخرين. فلو كانت الحياة هي القهوة، فإن الوظيفة والمال والمكانة الاجتماعية هي الأكواب، وهي بالتالي مجرد أدوات وصحون تحوي الحياة ونوعية الحياة. القهوة تبقى نفسها لا تتغير، وعندما تركز فقط على الكوب فإننا نضيع فرصة الاستمتاع بالقهوة. وبالتالي أنصحكم بعدم الاهتمام بالأكواب والفناجين، وبدل ذلك أنصحكم بالاستمتاع بالقهوة. في الحقيقة عزيزي المستمع، هذه آفة يعاني منها الكثيرون. فهناك نوع من الناس لا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه مهما بلغ من نجاح، لأنه يراقب دائما ما عند الآخرين، وبدلا من الاستمتاع بحياته مع أهله وذويه يظل يفكر بما لدى غيره ويقول: ليس لدي ما لديهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، يملك قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. حديث جميل يدعو إلى القناعة. أيضا يقول أحد الحكماء: عجب للبشر، ينفقون صحتهم في جمع المال، فإذا جمعوه أنفقوه في استعادة الصحة. يفكرون في المستقبل بقلق وينسون الحاضر، فلهم استمتعوا بالحاضر ولا عاشوا المستقبل. ينظرون إلى ما عند غيرهم ولا يلتفتون لما عندهم، فلهم حصلوا على ما عند غيرهم ولا استمتعوا بما عندهم. خلقوا للعبادة وخلقت لهم الدنيا ليستعينوا بها، فانشغلوا بما خلق لهم عما خلقوا له. عزيزي المستمع، راقب تصرفاتك ولا تغتر بهذه الحياة الدنيا، واسعى إلى الهدف الحقيقي والهدف الرئيسي من هذه الحياة، ولا تنظر إلى الأمور الثانوية. مستمعي الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير.

0: كانت الحكاية، وبقي الصوت شاهداً على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتاً لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقات تنموية.
2: انطلاقا من مسؤولية وأمانة الحكم، فإنه يتوجب علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع.
3: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا.
1: إشراقات تنموية، إشراقات لكويت المستقبل، حيث نأخذكم في جولة داخل أروقة خطة التنمية في دولة الكويت، تلك الخطة الطموحة التي تسعى إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي، تحت رؤية شاملة تعرف برؤية الكويت 2035. رؤية الكويت 2035 ليست مجرد أرقام تكتب أو مشروعات تنفذ، بل هي عصف وطني على أوتار الأصالة ونشيد تنمية لا يفرط بالجذور، بل يرويها وينميها ويجعلها تزهر في قلب الحداثة، محافظا على الهوية الوطنية.
2: وإنه في سبيل تحقيق الطموحات والإنجازات، فإننا نوجه الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ كافة مشاريع الدولة التنموية.

0: كويتنا ليست مجرد أرض وحدود، بل قصة نهوض وأغنية أمل وراية خفاقة نحو مستقبل واعد. تشيد جسور الغد بأيدي أبنائها وترفع لواء التنمية جيلا بعد جيل. ابقوا معنا في رحلة الإنجاز بين صوت الأرض وهمس البناء، لنكتشف معا كيف تتحول الرؤى إلى واقع والأحلام إلى أوطان تبنى. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة. برنامج يكتبه ويعده هاني المخيال ومحمد السبيعي. من خلف الميكروفون يقدمه محمد العدواني وعلي الشلاحي، بلمسات فنية من التنفيذ سعود لسهلي. إشراقات تنموية بقيادة المخرج محمد المطبقي.
1: رأس مال بشري يبدع نحو كويت جديدة. أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء. إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، بهدف تدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويتي خصوصا والوطن العربي عامة، ممن لهم رغبة في الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ضمن المؤسسة الأمنية المدافعة عن هذا الوطن. من أهداف المشروع تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عال من الكفاءة العلمية والعملية في الجانب الأكاديمي والتدريبي، خلق فرص وظيفية للقطاع الحكومي والخاص من خلال ممارسة أكاديمية تبدأ من مؤهل الدبلوم وتنتهي بمؤهل الدكتوراه، تأهيل طاقم عمل يقدر ب 5223 رجل إطفاء لتغطية الحاجة في عام 2035 وفقاً لمعدل واحد لكل 1000 نسمة، سد حاجة الإدارة الحالية والمستقبلية لرجال الإطفاء وفق المعايير الدولية، إنشاء مركز أبحاث وفحوص واختبارات لمعدات وأجهزة الإطفاء، تعليم وتدريب 7554 طالباً ومتدرباً كالتالي: 49% من طاقم الإطفاء الحالية، 2% من الطلاب، 26% من القطاع الخاص، 23% من القطاع الحكومي. يذكر أن نسبة الإنجاز في هذا المشروع هي 3%، والمتوقع إنجازه في عام 2026.
0: رؤية تسكن العيون وتغرس الحلم في السكون، مشاريع تنجز وعقول تفكر، خطة رسمت الآفاق على درب التقدم والانطلاق. كويت اليوم تبني الغد المأمول. إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم إشراقات تنموية. يسعدنا اليوم أن يكون معنا على الطرف الآخر المهندس محمد عيد العتر، رئيس قسم التراخيص البناء لفرع بلدية الجراء بالتكليف، وسنتحدث عن كثير من الأمور تخص المواطن والبناء. حياك الله مهندس محمد.
3: السلام مبارك، يا مرحبا أخوي محمد.
2: حياك الله. طيب، احنا تحدثنا في حلقات سابقة عن بناء البيت والتراخيص وتقديم عند المكتب الهندسي وكيف يتم تقديم الطلبات وغيره من هذه الأمور، لكن الرقابة على البناء في البداية في تعزيز السلامة وحماية المجتمع، كيف تساهم الرقابة في تعزيز السلامة؟
3: أخوي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نشكركم على الاتصال. بما يخص خوي السلامة، رقابة السلامة عندنا احنا إدارة هندسية اسمها إدارة السلامة. إدارة هذه خوي دورها مختص بسلامة المقاول وعمال البناء في تنفيذ المشاريع. تطلع طال عمرك

0: بجولات ميدانية على أي مبنى على أي مبنى مشروع في التنفيذ. ممتاز. تحرص أن المقاول يتبع اشتراطات السلامة وعماله يتبعون اشتراطات السلامة. في حال عدم اتباعهم اشتراطات السلامة دايركت أخوي يتم إيقاف الأعمال ويتم إنذار المقاول وإنذار المالك دايركت
1: حتى يتم تنفيذ الإجراءات السلامة.
0: حتى يتم العمل يكون العمل بأتمم إجراء للسلامة والسيفتي يعني أهم شيء يعني سلامة الأرواح اللي يبنون داخل.
1: نعم.
0: إن أهم إذا هو مو متقيد بالسلامة والسيفتي يعني ممكن يضر الجار اللي جنبه ممكن لا سمح الله شيء من الأنقاض أو يعني يضر البيت المجاور فهذا مختص فيها إدارة السلامة ولهم جولات مكثفة وميدانية وخص يعني على مدينة المطلع يعني.
1: نعم. طيب شنو التحديات اللي تواجهونها خلال خبرتكم الآن في بلدية الكويت في الرقابة على المشاريع الإنشائية؟
0: فضل الله أخي ماكو تحديات يعني الحمد لله المهندسين قايمين بأعمالهم على أكمل وجه والجولات مكثفينها طبعا أخي بتكثيف الجولات تقل المخالفات
1: صحيح.
0: تقل عدم
1: الالتزام ويرتفع الوعي يعني ما تحتاج
0: أن يرتفع الوعي وفضل الله أخي يعني المواطنين الكويتيين يعني الوعي بأمور السلامة والسيفتي عالي جدا عندهم يعني فالفضل الله تلقى المواطن نفسه ما يقبل المقاول أو العمال البناء اللي عنده مو متقيدين بالسلامة لأن هم هذه أرواح تسأل عنها أنت كمالك عقار يعني
1: صحيح.
0: نعم.
1: وهذا اللي إحنا نقول دائما راهن على الوعي أصبح الآن الوعي عند المواطن والمقيم والعامل وكل من يعمل يعلم أن السلامة هي أمر مهم وكل شيء يعوض لكن يبدأ الإجراءات السلامة هي حفاظ الأرواح وأيضا يكون البناء على أكمل وجه. إحنا رايح فاصل وياك مهندس محمد ونرجع إن شاء الله في برنامجنا إن شاء الله.
0: سلام باركي.

0: خطة تشرق وفكرة تنطق، عمل يبذل وواقع يشكل. كويتنا تمضي بإصرار كبير، نرسم المستقبل بلا تأخير. هذا زمان التنمية والتغيير، إشراقات تنموية نحو كويت جديدة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد بعد هذا الفاصل، مجدد الترحيب بضيفنا المهندس محمد العتل رئيس قسم التراخيص البناء لفرع البلدية في الجهراء بالتكليف، والحديث أيضا حول تراخيص وغيره من هذه الأمور، ومن اختصاصهم أيضا في هذه في هذا القسم. لكن كيف يتم تنسيق مهندس محمد بين بلدية الكويت والجهات الحكومية الأخرى مثل الكهرباء والماء أثناء إصدار التراخيص؟
2: بما يخص الجهات الأخرى، مثلا على سبيل المثال إدارة وزارة الكهرباء والماء، بتحكي عن إدارتنا التراخيص. مثلا في مواطن تقدم إلينا برخصة تعديل بناء، تعديل وإضافة، أنا باني بيتي من فترة فحاب أضيف دور زيادة، فمن ضمن الشروط اللي أطلبها عليه أخوي شهادة من وزارة الكهرباء تفيد بتقوية التيار. طبعا انا كل الطلبات اللي اقول لك عنها اخوي كلها بفضل الله اونلاين، سواء حنا او الكهرباء والجهه المعنيه باستخراج الشهاده وتقديم المعاملات لنا، مو المواطن، المكتب الهندسي. المواطن مفوض المكتب الهندسي ومرتاح قاعد ببيته، مفوض المكتب الهندسي هو يقدم الطلبات هذه. طبعا المكتب الهندسي تقدم الى وزاره الكهرباء بطلب هذه الشهاده ويرفقها للبلديه. البلديه ما تصدر رخصتك الا الشهاده تكون مرفقه في بعض الحالات من البناء. طبعا باختصار تواصلنا مع الجهات الاخرى اخوي كلها تواصل الكتروني، يعني ما في تواصل
1: والربط الكتروني وعن طريق المكاتب الهندسيه
2: نعم عندنا ربط مع وزاره العدل الالكتروني. يعني وزاره العدل دايركت الحين اخوي، انت عندك وثيقه بيت مثلا، وثيقه بيتك وثيقه حره دايركت مربوطه عندنا بالسيستم، مبين ربط وزاره العدل وثيقه باسم فلان الفلاني ونسبة الحصة من البيت وكامل يعني.
1: طيب شلون المهندس محمد نعرف دور المفتشين الميدانيين في متابعة التزام المقاولين بالمخططات المعتمدة؟ يعني بعضهم، يعني في ناس نفوسها ضعيفة ما تدري، يعني ممكن يخالف بشيء وكذا، وهذا احنا ما نتكلم من باب الله يهنيهم بيوتهم، لكن من باب السلامة يمكن هذا الشيء يسوي ثقل أو يكون خارج عن إطار البيت. فكيف يعني يكون المفتشين لهم دور في مفتش الميدان في الذات؟
2: كل أخويا وش يعني المفتشين الميدانيين، هذه إدارة الرقابة عندنا، إدارة أخويا اسمها إدارة الرقابة الهندسية، هو دورها رقابي. فكل مهندس أخويا عنده بعدد من ماسك زون معين، زون معين هذا في عدد من البيوت. هو طبعا المهندس مو هدف اني انا احصر البيوت هذه لازم كلها خالفها، انا هدفي اني اخذ جولات ميدانيه ان البيوت متقيده بالشروط، او المقاولين او المكاتب الهندسيه متقيدين باللوائح دوله الكويت، بلديه دوله الكويت. طبعا غير متقيدة بجه على طول، يعني نحضر له محضر انذار، محضر ننذره بعدين نسوي له محضر مخالفه يعني. وهذا يقول بشكل دولي صاير قاعد يصير، يعني مو ما ننتظر شكوى، بشكل دوري يصير في جولات. ثاني شيء يعني شيء بشيء يذكر عندنا اخوي برنامج مختص بالشكاوي، يعني لا يعني انا انت كمواطن شريك لا تنتظر المفتش بجولة مدنية، انت عندك برنامج اسمه واحد برنامج بلدية دولة الكويت، صور دس على طول يتم اتخاذ الاجراء.
1: ممتاز.

0: هذا نفس طبعا البرنامج اخوي مقسم فيه دارات مقسم فيه انواع المخالفات. يعني مثلا واحد عنده انقاف عند البيت عنده مخلفات حطها ببيته يعني يبني وموجود المخلفات ممن ما ادى الى تشوه البصر مثلا او ادى الى حجب الرؤيه. انت مالك شغل انت مو جار انت معرض بالشارع صوره ودزه بالموقع انتهينا. ثاني يوم الاداره المختصه تقوم باتخاذ الاجراءات.
1: طيب ودنا نسال ايضا سؤال مهندس محمد، يعني كيف للمواطن انه يستعلم عن حال طلب ترخيص البناء؟
0: بما يخص الاستعلام عن حال طلب ترخيص البناء بامكانه الاستعلام عن طريق برنامج سهل خدمات بلديه دوله الكويت، استعلام عن رخص يحط رقم الطلب. وثانيا اخوي يقدر هو طبعا المالك مفوض المكتب الهندسي، احنا عندنا احنا في في في, في كونكت بيننا وبين المالك اللي هو المكتب الهندسي بناء على تفويض المالك له. فالمالك مفوض المكتب الهندسي، فقط على المالك المتابعه من المكتب الهندسي. يعني اخوي لو تروح لو يعني على يوم نوريك السيستم على المكتب الهندسي اللي بيننا وبين المكتب الهندسي اخوي شات يعني محفوظ. يعني لما يقول لك المالك انا والله تاخرت معاملتي، يعني بعض المكاتب الله يهديهم يقولون حق المالك احنا دخلنا معامله من 10 ايام ويتبين عندنا هو صار يوم مدخلها.
1: هذه حفظ حقوق بعد.
0: نعم مؤرخ بالتاريخ والوقت. يعني متى دخلت المعامله، متى تعاملت وياها، متى رديتها، شنو الاكسس اللي سويت عليه، شنو ملاحظت عليها. فكل اخوي فضل الله محفوظ بالسيستم. احنا الحين حتى اخوي يعني سيستم لك كله صار الكتروني، قبل عندنا ارشيف يدوي انتقل الارشيف الالكتروني الحين كله يعني
1: ما شاء الله. وهذا ترى بالنهايه يعني التطور يسهل مو بس على المواطن، حتى على اخواننا في البلديه وفي الجهات الحكوميه.
0: نعم.
1: مرتاح الموظف واموره طيبه وكل شيء موثق، وحتى كان مسؤوليه ضاعت ورقه ولا شيء، لا انا عن كل شيء بالسيستم ومرقمن ومؤرخ وبالوقت والدقيقه يعني.
0: نعم اخوي احنا فضل الله الحين كل شيء بالسيستم. عندنا ارشيف بلديه الجهره بالكامل، خاصة تكلم عن بلديه الجهره والتراخيص ارشيفنا بالكامل القى، صار كله الكتروني
1: الحمد لله.
0: وفضل الله طبعا يعني اذا بنت طبعا في مناطق قديمه هذه ما حضرت التطور السيستم، لكن نتكلمك على مدينة المطلع كلها صار ترشيف إلكتروني. ما عاد يعني مو ما يحتاج أخوي تسأل عن مخطط وكل شيء، بالسيستم موجود يعني دارك تقدر تحصله يعني.
1: يا سلام الحمد لله، هذا شيء يعني مفرح والله أستاذ محمد.
0: نعم الحمد لله.
1: الإجراءات المتبعة لتعديل أو تجديد ترخيص بناء بعد صدوره، يعني واحد أصدر ترخيص وأنت لكن يبي يعدل يبي يجدد يبي يسوي أشياء، هذه الإجراءات شلون تكون؟
0: أخوي بما يخص الترخيص له مدة زمنية. أنت الحين طلعت ترخيص له مدة زمنية سنتين. سنتين إذا ما نفذت، من تنفذ تعتبر صليان الرخصة مدى الحياة.
1: أوكي.
0: يعني أنت الحين طلعت الرخصة لكن مثلا أجلت فكرة البنيان. معك صلاحية معك صلاحية تأجيل البنيان لمدة سنتين، نفترض ما بنيت خلال سنتين ما تبي تبني. قبل انتهاء الترخيص لمدة مال السنتين قبل انتهاء تجدد.
1: لمدة سنتين أخرى ولا
0: سنة؟ لمدة سنتين أخرى.
1: ممتاز.
0: زين أنا والله ما بنيت بس أنا شرحت بالتنفيذ. شلون شرحت بالتنفيذ؟ يعني أنت حفرت صبيت أعمدة مثلا يعتبر ترخيص مدى الحياة.
1: ممتاز، يعني ما يحتاج يكمل فترة قصيرة
0: عادة. يعني مثلا لا سمح الله بعض المواطنين أحيانا يصير له عنده عوائق، يصير عنده مشاكل، فتلقى حفر وصب الأعمدة.
1: صح.
0: أو حفر وشرع بالدور الأول الأرضي، خلاص تعتبر صليان الرخصة مدى الحياة.
1: لذلك نرى في بعض الدول يعني المجاورة عنده بعض القوانين أيضا يقولك مثلا سور الأرض.
0: نعم حوط الأرض، احنا عندنا رخصة اسمها رخصة التحويط.
1: فهذه تعطيك يعني الرخصة مدى الحياة أو تعطيك تمديد سنتين جدا.
0: نعم في بعض المواطنين أخوي ما يبي يبني بيته بإمكانه يتقدم لرخصة التحويط.
1: صحيح.
0: اللي هي حوط البيت دار ما دار بسور.
1: بعضهم يقول كان انطر مثلا المواد البناء تنزل مثلا، بعضهم يقول عندي ظروف عائليه عندي كذا، فهذا نعم. تقدير من البلديه ومن الدوله بمراعاه نعم. ظروف المواطنين ويحق له التاجيل لفتره.
0: نعم يحق له التاجيل طال عمرك، وبالعكس يعني الفضل المواطن يتمتع اخوي بجميع انواع الرخص، بامكانه رخصه التحويط، بامكانه يبني يقدم رخصه بناء ويشرع بجزء بسيط من التنفيذ يعني.
1: ممتاز.
0: عشان يحافظ على صلاحيتها المدى الحياه يعني.
1: نعم. طيب كيف يتم تطوير مهندس محمد منظومة إصدار التراخيص الرقابة لتواكب التطور العمراني في الكويت؟ يعني ما بشكل عام هذه المنظومة، أنا عندي سؤال رديف لها، لكن كيف يتم تطويرها أولا؟
0: اخوي بما يخص تطوير منظومه البناء، اولا احنا الحين بلديه الكويت عندنا لجنه اسمها لجنه اعاده دراسه اللوائح مختصه في تطوير القوانين. يعني الحين والله احنا عندنا قانون مثلا ب 2009 طبيعي اني بنجدد القانون هذا، تغيرت الامور اتكلم على سبيل المثال. فعندنا لجنه مختصه باعاده دراسه القوانين وانا عضو من هاللجنه. انجزنا ما يعادل اخوي يمكن 8 لوائح او 9 لوائح وفسدد استكمال انجاز بهذه اللوائح والقوانين. يعني بشكل اسبوعي نجتمع، يعني حتى اخوي على سبيل المثال مو احنا طبعا يعني نعد قوانين نعد قوانين ونرفعها للجهات العليا باعتمادها. طبعا بعد الاعتماد يجينا والله اراء او ملاحظات من مكاتب الهندسيه، من اخواننا جمعيه المهندسين، من المواطنين. طبعا مكاتب هندسيه اتحاد مكاتب هندسيه مثل المواطنين، المكاتب الهندسيه هو اكثر شخص محتك مع المواطن.
1: صحيح.
0: يجينا ملاحظات ناخذ فيها ونعيد الدراسه باضافه للملاحظات هذه.
1: ممتاز. يعني يعني ترى هذه الملاحظات بالعين، يعني
0: جدا ترى
1: وقد طبعا. يعني قد جداً. تقر يعني في القوانين او في
0: نعم ترى وجدا ياخذ بعين الاعتبار فيها على شكل دولي اخوي. يعني لا يعني اذا شفنا بعض الملاحظات لا والله وجهه النظر منها صحيحه على شكل دولي اخوي يتم دراستها واعاده ادراجها من ضمن اللائحه اللي صدرت يعني ممتاز. لكن تطلع بقرار وزير، يعني لازم الوزير هو اللي صادق عليها.
1: نعم. والحمد لله ايضا حتى يعني ما شاء الله الجيل الحالي والمواطنين عندهم وعي كبير في عمليه التراخيص والبناء، وهذا اللي لما يكون المواطن ومع موظف الجهه عندهم هذا الوعي وهذه الثقافه تتساهل كثير من الامور ويراعى هذا الامر، لان بالفعل الفتره هذه قاعد نشاهد كل شيء سلس وكل شيء قاعد يتطور وقلت المراجعات او الاوراق او المعاملات الورقيه في كثير من جهات الدوله منها ايضا جهه البلديه. بالختام مهندس محمد عيد العتل، شو تقول لمستمعينا؟ وش تنصح؟
0: والله اخوي بالختام انا بوضح لاخواننا المستمعين ان البلديه هي شريك المواطن، ما احنا لا يشع عائقا على اخواننا المواطنين، بالعكس احنا نهدف معاهم الى بناء بيت العمر وتسهيل امورهم، لكن احنا حرصنا فقط على حرصنا في الرقابه وتوجيههم بالتراخيص هو فقط لحمايه اموالهم وأرواح أهلهم وسلامة جيرانهم. هذا والله هدف البلدية يعني لا أكثر ولا أقل. لا يس إحنا باللي نود نحرص عليه، إحنا مو عاق، إحنا والله مع المواطن لإنجاز بيت العمر وتسهيل أموره، لكن الإجراءات هدفها والله الإجراءات والرقابة وطلب التراخيص هدفها والله هو حماية أموال المواطن وحماية عائلته وجيرانه وحقوقه وحقوق جيرانه، فهذه يعني تحرص البلدية أن تقوم عليها على أكمل وجه.
1: نعم، وهذا هو الهدف، يعني الأخوانك في البلدية حرصين عليك، يبون السلام عليك، يبون كل شيء يكون على أكمل وجه وأنت تكون مرتاح في بيتك دون وجود أي مخالفات.
0: احنا على قولتهم البلدية يعني طبعا احنا ما أكيد احنا فاتحين أبوابنا للمواطنين في حال أي استفسار أي طلب، الإدارات كلها فاتحة أبواب الاستماع لاستفساراتهم. وطبعا فضل الله أخوي يعني الحين الموقع عندنا مال البلدية نظم العملية، ما عاد يعني ما عاد تنظر أحد يوجهك على وين والله شنو القانون، دش الموقع تلقى القانون.
1: نعم صحيح. كأثرنا عليك اليوم مهندس محمد، نشكرك مهندس محمد عيد العتل.
0: أهلا بارك أخوي محمد وبرك الساعة.
1: الله يحفظك رئيس قسم التراخيص البناء في فرع بلدية الجهرة بالتكليف، وإن شاء الله نلتقي معك في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله وبرك الساعة. شكرا سلام. شكرا يا أخوي.
1: مع السلامة. أيضا نشكركم مستمعينا على بقائكم معنا في هذه الحلقة من شرقات تنموية، نلتقيكم في حلقات قادمة، إلى اللقاء.
2: ها نحن نطوي آخر صفحات حلقة اليوم وقلوبنا تفيض فخرا بما تسطره كويتنا من أمجاد وتغزله من خيوط الأمل في ميدان التنمية والاجتهاد، في وطن لا يعرف السكون ولا يرضى بالركون، تمضي الخطى واثقة والمستقبل يشرق من عيون الطموح وسواعد الكفاح. كويتنا يا نبض الروح وهبة الله علينا ورضاء الأب والأم علينا، فيك تزهر الأحلام وتعلو الهمم وترسم الملامح لمستقبل يستحقه كل من على هذا الوطن. كويتنا أرضنا والأم التي ترضعنا هي الخيمة والمعطف والملجأ والثوب الذي يسترنا، هي الحرف الذي نكتبه وهي الشعر الذي يكتبنا. نلقاكم بإذن الله في لقاء قادم نحمل فيه لكم جديد الطموح وعميق الأمل وأجمل
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي يعلن أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، ويؤكد أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. البيت الأبيض يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. وزير الخارجية اللبناني يقول إن أولوية بلاده هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين جراء غارة للاحتلال وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يستعيد منطقتين في محيط محافظة الكرموك بإقليم النيل الأزرق. الكرملين يؤكد أن الموقف الروسي من مقترحات السلام الأوكرانية الجديدة لا يزال ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2024. وزير الخارجية الألماني يبحث ونظيره الأمريكي اليوم ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. اليابان تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة. هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة في فنزويلا دون أنباء عن أضرار. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ سنبدأ اليوم بموضوع وكأنه من روايات الخيال، مدن كاملة تحت الأرض. فهل عاش البشر فعلا داخل الصخور والأنفاق لسنوات طويلة يا جهينة؟
1: نعم، وهذا من أكثر الاكتشافات التاريخية إدهاشا. بعض الحضارات القديمة بنت مدنا كاملة تحت الأرض لحماية السكان من الحروب أو الظروف المناخية القاسية.

0: ومن أشهر هذه المدن مدينة ديرنيكو في تركيا التي اكتشفت بشكل واسع في القرن العشرين.
1: وكيف كانت هذه المدن يا جهينة؟
0: تخيلي.

0: مخزونهم الغذائي.
1: هذا رقم ضخم جدا بالنسبة لمدينة تحت الأرض.
0: ولهذا أدهش الاكتشاف علماء الآثار. فرق بحثية من جامعة أنقرة درست هذه المدن ووجدت أن أنظمة التهوية فيها متطورة بشكل مذهل قياسا بعمرها التاريخي.
1: وكيف استطاع الناس التنفس في هذه الأعماق؟
0: اعتمدوا على فتحات تهوية طويلة تمتد من السطح إلى الأسفل تسمح بتجدد الهواء باستمرار.
1: وهل هذه المدن كانت آمنة فعلا؟
0: إلى حد كبير، لأن مداخلها كانت ضيقة ويمكن إغلاقها بصخور ضخمة عند الخطر.
1: هل توجد مدن مشابهة في أماكن أخرى؟
0: نعم، هناك أنفاق ومدن تحت الأرض في دول متعددة، بعضها استخدم للحماية أثناء الحروب وبعضها بسبب الظروف المناخية القاسية.
1: وماذا تعلم العلماء بعد اكتشاف هذه المدن يا جهينة؟
0: تعلموا يا سيدتي أن الإنسان القديم كان أكثر قدرة على الابتكار مما يتخيله الكثيرون. فالباحث البريطاني إريك كلاين من جامعة جورج واشنطن يرى أن الحضارات القديمة امتلكت حلولا هندسية مدهشة للبقاء والتكيف.
1: وكأن البشر كانوا يبنون عوالم موازية تحت الأرض.
0: وهذا وصف دقيق جدا لما حدث فعلا يا سيدتي.
1: هل ما زالت هناك مدن لم تكتشف يا جهينة؟
0: يعتقد علماء الآثار خصوصا في المناطق الغنية بالأنفاق والكهوف الطبيعية أن هناك مدنا بكرا لم تكتشف بعد.

0: الخوف هو شعور يعيشه كل إنسان، فلماذا يتصرف الإنسان أحياناً بسرعة شديدة أو بشكل غير متوقع عندما يشعر بالخطر؟
1: لأن الدماغ يمتلك نظام إنذار قديم جداً يعرف باسم استجابة الكر والفر، أو عندما يشعر الإنسان بالخطر تتدخل منطقة تسمى اللوزة الدماغية، تطلق هذه المنطقة إشارات سريعة قبل أن يبدأ التفكير المنطقي الكامل.
0: إذن الخوف يبدأ من الدماغ قبل الوعي الكامل.
1: بالضبط، عالم الأعصاب جوزيف لودو من جامعة نيويورك أمضى سنوات يدرس طريقة معالجة الدماغ للخوف، وأوضح أن بعض ردود الفعل تحدث خلال أجزاء من الثانية.
0: وهل لهذا السبب يقفز الإنسان فجأة عند سماع صوت قوي؟
1: نعم، لأن الجسم يحاول حمايته بسرعة قبل التحليل الكامل للموقف.
0: وماذا يحدث داخل جسم الإنسان أثناء الخوف؟
1: يرتفع الإدرينالين وتتسارع ضربات القلب ويزداد تدفق الدم إلى العضلات وتتوسع حدقة العين، كل ذلك يهدف لإعداد الجسم للتعامل مع الخطر.
0: كلها ردود فعل عكسية سلبية، ولكن لا يمكن أن يكون الخوف مفيدا في بعض الأحيان؟
1: بالتأكيد، لأنه آلية بقاء أساسية، من دون الخوف لن يستطيع الإنسان تجنب المخاطر.
0: لماذا يتحول الإنسان أحيانا إلى قلق أو رهاب بعد الخوف؟
1: عندما تصبح استجابة الخوف مفرطة أو غير مرتبطة بخطر حقيقي. هناك دراسة من جامعة ييل في العام 2025 أشارت إلى أن الدماغ قد يربط بعض التجارب السلبية بمواقف معينة بشكل مبالغ فيه.
0: وهل تختلف المخاوف بين البشر؟
1: نعم، هناك مخاوف فطرية مثل الخوف من السقوط أو الأصوات المفاجئة، ومخاوف مكتسبة من التجارب أو البيئة.
0: هل يستطيع الإنسان تدريب نفسه على مواجهة الخوف؟
1: العلاج السلوكي وتمارين التنفس والتعرض التدريجي تساعد كثيرا. الباحثة باربرا روثباوم من جامعة إيموري أجرت دراسات ناجحة حول علاج الرهاب واضطرابات الخوف.
0: إذن

0: موضوعي الآن يعيشه ملايين البشر يومياً، الزحام. لماذا يشعر الإنسان بالإرهاق والتوتر داخل المدن المزدحمة حتى لو لم يقم بمجهود بدني كبير؟
1: لأن الدماغ البشري يتأثر بشدة كثافة المحفزات المحيطة، الأصوات والازدحام والإشارات الضوئية والانتظار والحركة المستمرة، كلها تجعل الجهاز العصبي في حالة استنفار شبه دائم.
0: إذن المدينة الحديثة ترهق العقل قبل الجسد
1: إلى حد كبير. نعم، دراسة من جامعة كينز كوليدج لندن في العام 2025 وجدت أن سكان المدن الكبرى أكثر عرضة للشعور بالإجهاد الذهني مقارنة بسكان المناطق الأقل ازدحاما.
0: هل هناك أرقام أو تقارير دراسات حول سكان العالم؟
1: تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من 56% من سكان العالم يعيشون اليوم في المدن، وقد ترتفع النسبة إلى نحو 70% بحلول العام 2050.
0: أنا أعتقد أن الزحام يؤثر على الصحة النفسية.
1: بعض الدراسات تربط الكثافة العالية بارتفاع مستويات التوتر والقلق واضطراب النوم. الباحث كولين إيلارد من جامعة واترلو درس تأثير البيئة الحضرية على المشاعر والانتباه.
0: ولكن كلنا ننجذب أصلاً إلى المدن الكبرى
1: لأنها توفر فرص العمل والتعليم والخدمات والترفيه، ولهذا تستمر بالنمو رغم ضغوطها.
0: ألا توجد حلول لتخفيف أثر الزحام؟
1: نعم، مثل زيادة المساحات الخضراء وتحسين النقل العام وتصميم المدن بطريقة تقلل التوتر البصري والسمعي.
0: إذن تصميم المدينة يؤثر على الحالة النفسية.
1: بالتأكيد، ولهذا ظهر مجال علمي يعرف بعلم النفس الحضري.

0: كلنا نرى الجبال، هذه الكتل الضخمة التي تبدو ثابتة منذ الأزل. وأعتقد أن أغلبنا نسأل نفسنا نفس السؤال، كيف تشكلت هذه الجبال أصلاً؟
1: الجبال نتاج حركة مستمرة داخل الأرض. القشرة الأرضية تتكون من صفائح ضخمة تتحرك ببطء شديد، وعندما تتصادم ترتفع الصخور تدريجيا مكونة سلاسل جبلية.
0: إذن الجبال ليست ثابتة بالكامل؟
1: أبدا، بل ما زالت بعض الجبال ترتفع وتتغير حتى يومنا هذا. هل لك أن تتخيلي ذلك؟
0: مثل أي جبال؟
1: جبال الهيمالايا ترتفع سنويا عدة مليمترات بسبب استمرار تصادم الصفيحتين الهندية والآسيوية.
0: من العلماء الذين أسهموا في فهم هذه الظواهر؟
1: العالم الألماني ألفريد فينجر وضع أساس فكرة انجراف القارات التي أصبحت لاحقا جزءا من نظرية الصفائح التكتونية الحديثة.
0: كم يبلغ ارتفاع أعلى جبل في العالم وهو جبل إيفرست؟
1: جبل إيفرست كما ذكرتي يبلغ ارتفاعه نحو 8849 متر تقريبا وفق أحدث القياسات الرسمية.
0: وكيف يدرس العلماء الجبال اليوم؟
1: باستخدام الأقمار الصناعية وأجهزة قياس الحركة والزلازل وتحليل الصخور. فرق بحثية من جامعة أوكسفورد وجامعة كولورادو تعمل على دراسة تأثير التغير المناخي على المناطق.

0: المناطق الجبلية
1: تعمل على دراسة تأثير التغير المناخي؟ هل للجبال دور مهم في المناخ؟
0: لها دور ضخم جدا أيضا يا سيدتي، لأنها تؤثر على حركة الرياح والأمطار والأنهار، وكثير من مصادر المياه العذبة حول العالم تبدأ من المناطق الجبلية الثلجية.

0: لماذا يشعر الإنسان أحياناً بحنين شديد لفترة قديمة حتى لو لم تكن مثالية بالكامل يا جهينة؟
1: يا سيدتي، الذاكرة البشرية تميل إلى الاحتفاظ بالجوانب العاطفية الجميلة أكثر من التفاصيل السلبية، والحنين ليس مجرد تذكر للماضي، بل هو شعور نفسي يمنح الإنسان الإحساس بالاستمرارية والانتماء.
0: إذن الحنين له وظيفة نفسية؟
1: نعم، الباحث قسطنطين سيديكيتس من جامعة ساوثهامبتون أجرى دراسات عديدة حول الحنين، وجد أنه قد يساعد على تقليل الشعور بالوحدة وزيادة الإحساس بالمعنى.
0: هل الموسيقى والروائح تزيد الحنين؟
1: بشكل كبير، لأن الدماغ يربط الذكريات بالمشاعر والحواس. أغنية قديمة أو رائحة معينة قد تعيد الإنسان فجأة إلى سنوات بعيدة.
0: ولماذا يبدو الماضي أحياناً أجمل مما كان؟
1: لأن الدماغ يعيد بناء الذكريات مع الوقت، وغالباً يخفف من حدة التفاصيل السلبية.
0: وهل يختلف الحنين بين الأجيال؟
1: نعم، لكنه موجود تقريباً عند جميع البشر. دراسة من جامعة كيوتو في العام 2024 وجدت أن الحنين يظهر في ثقافات مختلفة حول العالم.
0: إذن الحنين ليس ضعفاً كما يظن البعض،
1: بل هو جزء طبيعي من التجربة الإنسانية.

0: الأقمار الصناعية اليوم أصبحت جزءاً من الحياة اليومية، ولكن كيف تعمل هذه الأجهزة التي تدور فوق الأرض باستمرار يا جهينة؟
1: القمر الصناعي هو جهاز يطلق إلى الفضاء ليدور حول الأرض أو كواكب أخرى بهدف الاتصال أو التصوير أو الملاحة أو البحث العلمي.
0: كم عدد الأقمار الصناعية الموجودة حاليا يا جهينة؟
1: تقارير فضائية للعام 2025 تشير إلى وجود أكثر من 10,000 قمر صناعي نشط يدور حول الأرض، مع تزايد العدد سنويا بسبب توسع خدمات الإنترنت والاتصالات.
0: وكيف تبقى هذه الأقمار في السماء دون أن تسقط؟
1: لأنها تتحرك بسرعات هائلة توازن بها جاذبية الأرض، فتظل في حالة دوران مستمر حول الكوكب.
0: من العلماء الذين ساهموا في تطوير فكرة الأقمار الصناعية؟
1: العالم والكاتب آرثر سي كلارك طرح أفكارا مبكرة حول استخدام الأقمار الصناعية للاتصالات، وأصبحت لاحقا تقنيات حديثة.
0: وهل فعلا الأقمار الصناعية هي المسؤولة عن الخرائط والإنترنت؟
1: نعم، أنظمة الملاحة والطقس والبث الفضائي والاتصالات تعتمد عليها بشكل كبير.
0: وهل هناك مخاطر لهذه الأقمار الصناعية الهائلة في الأعداد؟
1: العلماء قلقون من الحطام الفضائي، لأن آلاف القطع المعدنية الصغيرة تدور بسرعة هائلة وقد تشكل خطراً على المركبات الفضائية.
0: من يراقب هذه الحركة؟
1: وكالات فضاء عالمية منها ناسا والوكالة الفضائية الأوروبية، حيث تمتلك أنظمة متقدمة

0: لمراقبة الأجسام المدارية.
1: أنا أعتقد أن السماء فوقنا مزدحمة أكثر مما نتخيل.
0: هي مزدحمة بكثير، لكنها أصبحت اليوم البنية التحتية الخفية لعالمنا الحديث.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في اليابان القديمة، حيث كانت القلاع الحجرية ترتفع فوق التلال، عاش رجل اشتهر بين أصدقائه وأعدائه بالهدوء والشجاعة والقدرة على الظهور والاختفاء كأنه ظل في الليل. كان ذلك الرجل هو هاتوري هانزو، قائد مجموعة من النينجا الذين عملوا في أخطر المهام وأصعبها.
1: منذ 3 أيام والرسائل تصل تباعا من العاصمة، وكل رسالة أخطر من التي قبلها، وهذا لا يحدث إلا عندما تكون البلاد على حافة كارثة.
2: الرجال الذين عادوا من الشمال يؤكدون أن جيوش اللورد تاكيدا تتحرك سرا، لكن لا أحد يعرف هدفها الحقيقي.
3: المشكلة ليست في الجيش نفسه، بل في الصمت الذي يسبق حركته. فتاكيدا لم يحشد قواته علنا كما يفعل عادة،
1: وهذا ما يقلقني أيضا، لأن العدو الذي يخفي خطوته الأولى يكون قد خطط للعشر خطوات التالية.
4: هاتوري هانزو،
3: تفضل.
4: رسالة عاجلة من اللورد العجوز.
2: رسالة في هذا الوقت من الليل؟
4: قال إنها لا تحتمل الانتظار حتى الصباح.
1: كما توقعت، الأمير في خطر.
3: أي أمير؟
1: الأمير الشاب وريث المقاطعة. هناك من يريد قتله قبل نهاية هذا الأسبوع.
0: قبل الفجر بساعات وصل هانزو ورجاله إلى القلعة الرئيسية، حيث كان اللورد العجوز ينتظرهم بوجه متجهم لم يخفي حجم القلق الذي يعيشه.
5: خيرا أنك وصلت بسرعة.
1: من الذي يهدد الأمير؟
5: لو كنت أعرف اسمه لأمرت بقطع رأسه فورا، لكننا نواجه عدوا يعمل من داخل القلعة نفسها.
2: هل تقصد أن هناك جاسوسا بين الحراس؟
5: ليس بين الحراس فقط، قد يكون بين القادة أو المستشارين أو الخدم.
3: إذن الأمر أخطر مما توقعناه.
5: قبل يومين تم العثور على خادم مقتول قرب الجناح الشرقي، وقبل موته حاول أن يخبرنا بشيء مهم، لكنه فارق الحياة قبل أن ينطق باسم المتآمر.
1: وهل حدث شيء آخر؟
5: أحد الحراس اختفى، ومخزن الأسلحة تعرض للعبث، والأمير تلقى رسالة تهديد داخل غرفته رغم أن المكان محروس ليلا ونهارا.
1: هذا يعني أن الخائن قريب جدا من الأمير،
5: ولهذا استدعيتك.
6: سمعت أنهم يريدون وضعي تحت الحراسة طوال الوقت.
1: هذا صحيح.
6: وكانني طفل صغير لا يستطيع حماية نفسه.
1: الأمر لا يتعلق بالشجاعة يا سيدي، بل بعدو لا نعرف وجهه حتى الآن.
6: هانزو، لقد تعلمت القتال منذ طفولتي، وإذا أراد أحد قتلي فليواجهني أمام الجميع.
1: القتلة لا يبحثون عن المواجهة الشريفة، بل عن اللحظة التي تدير فيها ظهرك.
6: أكره هذا النوع من الحروب.
1: وأنا أيضا، لكن كره الشيء لا يمنعه من الحدوث.
6: إذن ماذا ستفعل؟
1: سأبدأ بالبحث داخل القلعة قبل خارجها.
0: ومع حلول المساء بدأ هانزو ورجاله بمراقبة القلعة بصمت، لكنهم سرعان ما اكتشفوا أمورا جعلت الشكوك تزداد.
2: وجدت آثار أقدام قرب البرج الجنوبي.
1: لمن تعود؟
2: ليست لأحد من الحراس النظاميين.
3: وأنا

0: وجدت حبلا مخفيا خلف السور الخارجي.
1: ها، إذن هناك من يدخل ويخرج دون أن يراه أحد.
2: أيها القائد،
1: ماذا لديك؟
2: سمعت حديثا بين جنديين كان يتحدثان عن لقاء سري سيحدث الليلة قرب المخزن القديم.
0: هل عرفا من سيحضر؟
2: لا، لكنهما بدوا خائفين جدا.
1: إذن سنذهب إلى هناك.
3: يجب أن يتم كل شيء الليلة.
4: الأمير لن يرى شروق الشمس القادم.
3: وماذا عن النينجا الذين وصلوا؟
4: دعهم يبحثون، عندما يبدأ الهجوم سيكون الوقت قد فات.

0: تحركوا أسرعوا
1: إنهم يهربون.
2: أمسكوا بالرجل المقنع.
1: هيا تعالوا.
3: لا تؤذني.
2: تكلم، من أرسلك؟
3: لن أخبرك بشيء.
2: إذا لم تتكلم الآن فلن تنقذك أكاذيبك لاحقا.
3: لقد تأخرتم، الخطة بدأت بالفعل.
4: وفي اللحظة نفسها تقريبا كانت المؤامرة تتحرك في مكان آخر داخل القلعة.

0: سيدتي سيدتي إيكو، استيقظي بسرعة، استيقظي.
1: ماذا حدث؟
0: رأيت رجلين مسلحين قرب جناح الأمير، وكانا يتحركان وكأنهما لا يريدان أن يراهما أحد.
1: هل أبلغت الحراس؟
0: ذهبت إلى قائد الحراسة لكنني لم أجد.
1: هذا ليس طبيعيا،
0: أشعر أن شيئا سيئا سيحدث الليلة.
1: تعال معي فورا إلى جناح الأمير.

0: امسكوهم اصبروا عليهم.
1: ما هذا الضجيج في الخارج؟
2: ابتعد عن النافذة.
1: يا إلهي، سهم كاد أن يصيبني، محاولة اغتيال.
3: الحراس، أين الحراس؟
4: جميعا هناك رجلان في الممر
0: وثالث فوق السطح.
1: إذن كان الخائن داخل القلعة فعلا.
5: ليس خائنا واحدا بل شبكة كاملة.

0: دعوه يهرب الآن.
1: ماذا تقصد؟ ماذا تقصد؟
0: لأنه سيقودنا إلى الشخص الذي يقف خلف المؤامرة كلها.
1: وهل تعرف من هو؟
0: ليس بعد، لكنني متأكد من شيء واحد.
1: ما هو؟
0: هذه ليست سوى البداية.

نجا الأمير من أول محاولة اغتيال، لكن هانزو اكتشف أن المؤامرة أكبر بكثير مما توقع، وأن الخيانة متغلغلة داخل القلعة نفسها.

0: أما الرجل المقنع الذي تمكن من الفرار فإنه قد يحمل معه سراً قد يقلب موازين الصراع كله ويكشف اسم العدو الحقيقي الذي يحرك الأحداث من الظل. فهل يتمكن هانزو من كشف الخائن قبل أن يضرب من جديد؟ أم أن الليلة القادمة ستكون أكثر دموية وخطورة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة

على التاريخ مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة، الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: تاريخ القتلة المتسلسلين مليء بأسماء كثيرة من المجرمين الذين تنوعوا في طرق وأساليب الجرائم التي ارتكبوها حتى في الدوافع. فلكل قاتل متسلسل ليس فقط ضحية بل دوافع وأبعاد ساهمت في تركيب الشخصية التي صنعت منه قاتلا متسلسلا يذكره تاريخ الإجرام، تحديدا تاريخ الجرائم الغامضة. ومن بين تلك الأسماء السفاح زودياك. تاريخ الإجرام يصنع نجما. شهد شمال كاليفورنيا أواخر الستينيات من القرن الماضي جرائم قتل متسلسلة كان وراءها قاتل مجهول سبب رعبا كبيرا في تلك الحقبة الزمنية.
1: أنا سعيد في غاية السعادة يا جوسي، اليوم تحقق حلمي الذي انتظرته منذ سنوات عدة، اليوم هو يوم زواجنا يا جوسي.
2: وأنا سعيدة.

0: يا ماريو، كم كنت أنتظر تلك اللحظة التي يرتبط بها اسمي باسمك.
1: أعدك يا جوسي أن تعيشي حياة سعيدة، وأعدك أيضا أن نجول في العالم كله.
0: إنني محظوظة فعلا بحبك لي يا ماريو.
1: وأنا أيضا، لقد اقتربنا من الوصول إلى المطعم، سنعيش ليلة رائعة.
2: كان السفاح زودياك يترصد بالأزواج الشبان، فقد كان أكثر ضحاياه الأزواج الشبان.
0: ألم تجد يا عزيزي ماريو طريقا أقرب من هذا الطريق؟
1: الجو جميل، لنسر ونستمتع بهذا الجو العليل.
3: معذرة يا سيدي.
1: تفضل، كيف لي أن أخدمك؟
3: أتدلني على هذا العنوان؟
1: بكل سرور. يجب عليك أن تذهب للناحية الأخرى من الشارع لتصل إلى العنوان المذكور.
3: شكرا. هل أنتما زوجان؟
1: نعم، نحن زوجان جديدان.
0: ماريو، بدأت أقلق من هذا الرجل.
1: عزيزتي لا تقلقي، والآن إلى اللقاء أيها الرجل.
3: نعم فعلا إلى اللقاء. خذه.
2: هكذا يقوم السفاح زودياك بتنفيذ جرائمه البشعة دون رحمة.
3: ألو، مركز الشرطة؟
4: نعم، مركز الشرطة، تفضل.
3: يؤسفني إبلاغكم بأنه تم قتل زوج وزوجته بالشارع رقم 203 بسلاح ناري.
2: كان السفاح زودياك يبلغ الشرطة فور انتهائه من جريمته عن طريق اتصاله عبر هاتف عمومي.

0: أخشى بأن يكون البلاق جادا وليس مجرد شخص يريد إزعاجنا.
1: مثل هذه البلاغات يجب أن نتعامل معها بكل جدية.
0: سأبلغ الضابط فورا.
1: وماذا ننتظر؟ هيا هيا
0: هيا.

0: نعم نعم أيها الضابط، هذا الأسلوب ليس أسلوبا جديدا.
1: أتعنين أيتها المحققة بأن جرائم القتل التي وقعت في هذه الفترة بالذات نفذت بنفس الطريقة؟
0: نعم، حتى في أمر الاتصال الهاتفي.
1: نحن إذن نتعامل مع قاتل شرس.
0: شرس جدا وذكي ويملك من الشجاعة الكثير، كيف له أن يتصل بعد كل جريمة قتل يقوم بتنفيذها بالشرطة؟
1: يجب أن نعثر على خيط يوصلنا إليه.
0: سنجد ذلك الخيط، فمهما كان القاتل ذكيا حريصا متيقنا، سيقع يوما بالخطأ الذي سيكشف أمره.

0: لاحظنا بأن الجرائم التي وقعت كانت بنفس الطريقة، وهي عن طريق إطلاق النار، وأيضا الضحايا أغلبهم أزواج جدد.
1: هذا يعني أن القاتل يترصد الأزواج الجدد.
0: ربما، نعم ربما.
2: مساء الخير.
0: أهلا، مساء النور أيها الضابط. تفضل تفضل.

0: لي ما عندك؟
1: وجدنا العديد من الرسائل الساخرة، وقد تم إرسالها للصحف اليومية وأيضا لصندوق البريد الخاص بمركز شرطة المدينة.
2: وما هو محتوى تلك الرسائل الساخرة أيها الضابط؟
1: تحتوي على شفرات ورسمات لجرائم قتل بأعيرة نارية. الغريب بالأمر أن الضحايا بتلك الرسومات يرتدون أزياء أزواج جدد.
0: إذن إنه ذلك القاتل، إنه يتعمد استفزازنا.
1: سنواصل البحث والتحري حتى نكشف أمره يا كبير المحققين. اطمئن اطمئن،
2: المدينة تعيش حالة من الرعب، يجب علينا إنهاء هذه السلسلة بأسرع وقت ممكن.
3: برام، أنا آسفة، يجب علينا أن ننهي هذا الزواج.
4: ها؟ ما بك يا لوسي؟ لماذا تريدين إنهاء هذا الارتباط المقدس؟
3: لم أعد أحتمل، أنت شخص لا يحتمل.
4: ها؟ ولكن يا لوسي، أنا أحبك.
3: الحب لا يكفي، لقد اتخذت القرار.
4: لوسي، فكري بالأمر، أرجوك يا لوسي، فكري بالأمر.
5: يجب أن أنهي حياتهما قبل أن تنتهي علاقتهما الزوجية.

0: قدر عدد الضحايا الذين قتلوا على يد السفاح زودياك بما يقارب 37 ضحية، على الرغم من أن الشرطة أثبتت بشكل رسمي أن عدد الضحايا لا يتجاوز 5 جرائم قتل.
1: سيدي الضابط، الرسائل التي وصلت لصندوق بريد مركز الشرطة جميعها موقعة باسم زودياك.
2: إنه يوقع برمز دائرة داخلها رمز شبيه بالأبراج الفلكية.
1: وماذا يقصد من وراء تلك الرسمة؟
2: إنه يتحدانا، لكنه لن يفوز أبدا في هذا التحدي، فالعدالة دائما تنتصر.
3: لقد أنهيت حياة مجموعة كبيرة من الأزواج الجدد، لقد أرهتهم من المسؤوليات والتربية ودفع مصاريف التعليم والطعام والليلات. تذكرت لأستمع قليلا للمذياع. أين المذياع؟ هو لأعرف أخبار المدينة.
0: في الساعة 2 مساء اتصل على برنامج يبث في تلك اللحظة، وأخبر القائمين على البرنامج بأنه زودياك السفاح.
3: نعم نعم، أهلا وسهلا، أنا زودياك السفاح.

0: كل الطرق مسدودة.
1: جميع من تم الاشتباه بهم خرجوا بسبب عدم وجود دليل واحد ضدهم.
2: تعتبر قضية زودياك السفاح أشهر قضايا جرائم القتل الغامضة التي لم يتم حلها رسمياً في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

0: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي يعلن أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، ويؤكد أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. البيت الأبيض يقول إن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجارد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. وزير الخارجية اللبناني يقول إن أولوية بلاده هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين جراء غارة للاحتلال وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يستعيد منطقتين في محيط محافظة الكرموك بإقليم النيل الأزرق. الكريملين يؤكد أن الموقف الروسي من مقترحات السلام الأوكرانية الجديدة لا يزال ثابتا ولم يطرأ عليه أي تغيير منذ عام 2024. وزير الخارجية الألماني يبحث ونظيره الأمريكي اليوم ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف شمال الأطلسي. كوريا الجنوبية تؤكد أنها تحافظ على تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عمليات إطلاق الصواريخ لكوريا الشمالية. اليابان تصف القيود الصينية على التصدير إلى كيانات يابانية بأنها غير مقبولة. هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة في فنزويلا دون أنباء عن أضرار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: دقيقتان بعد الخامسة مساء في استوديو الأخبار.

أهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في النشرة الاقتصادية اليومية تقدمها دلال إبراهيم. ونبدأ نشرتنا بأبرز عناوينها. وزير النفط يبحث مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي تعزيز التعاون المشترك بقطاع الطاقة. وزيرة الأشغال العامة تقوم بجولة تفقدية للطرق المؤدية إلى المطار الجديد. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام. ارتفاع صادرات خدمات السعودية في الربع الأول من العام. الصين تفرض قيود تصدير للمواد ذات الاستخدام المزدوج على كيانات يابانية. ونبدأ مع اقتصادنا المحلي.

بحث وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة البترول أبوظبي الوطنية الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة. وقالت وزارة النفط إن اللقاء استعرض عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات المرتبطة بقطاع النفط والطاقة بما يعزز التكامل الخليجي ويدعم مسيرة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات بما يعزز العلاقات الثنائية الكويتية الإماراتية ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى ترسيخ التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.

0: على الطرق المؤدية إلى المطار الجديد اليوم للاطلاع على سير أعمال التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع. وأكدت الدكتورة المشعان خلال الجولة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشاريع، وشددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الطرق وفق المواعيد المحددة بما يسهم في تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية إلى المطار الجديد بما يتواكب مع حجم المشروع وأهميته. أكد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم حرص دولة الكويت على توسيع آفاق التعاون مع الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من العلوم التكنولوجية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة، لافتا إلى أن العلوم والابتكار أصبحا من أبرز محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. وأعرب الناجم عن أمله في أن تسفر أعمال المنتدى الأول للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار عن شراكات ومبادرات عملية جديدة تسهم في تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار بين جميع الأطراف. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام ب 56 نقطة و 57 جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 8750 نقطة و 69 جزءا من النقطة. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 271 نقطة و 36 جزءا من النقطة ليبلغ مستوى 9105 نقاط و 65 جزءا. كما ارتفع مؤشر السوق الأول 14 نقطة و22 جزءا ليبلغ مستوى 9129 نقطة و36 جزءا. وتم تداول 257 مليون سهم عبر 21667 صفقة نقدية بقيمة 69 مليون دينار كويتي. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ محمد البغلي. أستاذ محمد أهلا بك معنا.
1: نعم
0: سيدي الكريم، يبدو بأن السيولة ضعيفة نوعا ما وما زالت في هذا المستوى، فما هي تقديراتكم لانخفاض السيولة؟
1: طبعا السيولة في بورصة الكويت متراجعة خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا منذ مطلع هذا الأسبوع ونهاية الأسبوع الماضي، وهذا يرجع بشكل كبير إلى ترقب البورصة لعملية الإقفالات الخاصة بنهاية النصف الأول من هذا العام. مثل ما احنا عارفين أن غدا سوف يكون تداول اليوم الأخير للنصف الأول وشهر 6 بنهاية تداولاته، فبالتالي هناك حالة من الترقب الخاصة في التداولات مع فترة الإقفالات، وما سوف تسفر عنا النتائج النصف السنوية للشركات المدرجة في بورصة الكويت بعد أن يتم انتهاء النصف الثاني وإعلان بياناتها. هذا من جانب. الجانب آخر الضبابية التي تحيط في معظم أسواق العالم فيما يتعلق باتجاهات المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو الفائدة وتضارب البيانات في هذا الشأن أيضا تنعكس على نفسيات المتداولين في العالم بشكل عام، بالإضافة إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت، بالإضافة إلى التقلبات في الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي من شد وجذب وعمليات عسكرية ومفاوضات وغيرها ما بين الولايات المتحدة وإيران، أيضا تضغط على نفسيات المستثمرين وتؤجل اتخاذ القرار. فإحنا ما بين عوامل اقتصادية وجيوسياسية واقتصادية محلية واقتصادية دولية كلها تأثر سلبا على نفسيات المستثمرين، لكن بالمجمل وجدنا خلال الأسبوع الماضي مثلا أن أسواق دول التعاون الخليجي وسوق الكويت لم يستجب لعمليات البيع الحادة التي حصلت في أسواق الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إنما كان هناك تداولات خلينا نقول يعني مستقرة وفي سياق معين. صحيح أنها ضعيفة السيولة، لكن تظل ضعف السيولة مع عدم وجود خلينا نقول تراجعات حادة هي تعبير عن حالة من الترقب وليس الهلع والبيع يعني بدون مبررات.

0: بالتالي احنا اليوم في فتره ترقب، في فتره نظره الى الاسابيع القادمه، وسوف تصدر عنا البيانات التفصيليه لبورصه الكويت والتوترات الجيوسياسيه بالمنطقه واتضاح الرؤيه لدى المجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي.
1: نعم، هل تعكس هذه القيمه ب 69 مليون ضعف البيع خاصه على الشركات في السوق الرئيسي، ولماذا؟
0: نعم، تعكس ضعف التداول. مثل ما احنا اليوم شفنا السوق الرئيسي كان يعني عفوا السوق الاول كان 37 مليون دينار، السوق الرئيسي 32 مليون دينار، المجمل كله كان بحدود 69 مليون دينار. اللافت في السوق الرئيسي اليوم في تداولاته انه هو كان مرتفع على نحو 3%، ولكن لو نظرنا إلى دقة هذه التداولات لوجدنا أن هنالك العديد من الأسهم عديمة التداول أو محدودة التداول هي التي قادت الارتفاعات. فمو معقول اليوم مثلا سهم يرتفع بحوالي 60%، 832 فلس على تداول لا يتجاوز 7000 دينار، أو أن سهم آخر يرتفع 10% على يعني خلينا نقول 50 سهم أو 36 ألف سهم، بينما كان هنالك في السوق الأول هنالك واقعية أكثر إن هنالك الارتفاعات مرتبطة بكميات من التداول. فبالتالي إحنا اليوم يمكن خادع شوية عندنا مؤشر السوق الرئيسي، لأن عندنا سهم واحد ارتفع هو الخليج التأمين، ارتفع حوالي 60% في يوم واحد بتداولات يعني شبه معدومة أو ضئيلة.
1: نعم، لكن رغم ذلك نحن نتحدث عن شركات كثيرة في السوق الرئيسي كانت منخفضة وكانت متراجعة. طيب، دعني أنتقل معك للحديث حول يعني نطاق التداول الآن، ربما يبدو نطاقا أفقيا يحتاج إلى المزيد من السيولة حتى يتحرك أكثر. فما هي السيولة المطلوبة والحجم المطلوب كقيمة وكسيولة حتى يتحرك السوق إيجابيا؟
0: حتى يتحرك السوق إيجابيا نحن محتاجين إلى محفزات، والمحفزات هي التي تأتي بالسيولة. بمعنى أن اليوم إذا أنا عندي مجموعة من الشركات التي تعلن عن بياناتها الفصلية بشكل إيجابي وفي نمو أو في يعني أفضل من التوقعات، خصوصاً يعني هذه الفترة النصف سنوية هي فترة مرتبطة بتوترات جيوسياسية كبيرة، ولكن إذا حققت النتائج أفضل من التوقعات فإحنا قاعدين نتكلم عن أداء يعني جيد جدا وينعكس كمحفز للسوق. أيضا وضوح الصورة باتجاه الفائدة الأمريكية أيضا يعطينا مؤشر إضافي على المحفزات اللي ممكن تدخل في بورصة الكويت. اتجاه الجيوسياسي تتجه نحو المفاوضات والهدوء أيضا إيجابي للسيولة وللبورصة. كذلك خلينا نقول يعني لو كان هنالك نظرة واضحة نحو المشاريع اللي ممكن أن هي يعني تقر خلال هذا العام وينفق عليها من الميزانية الكويتية، أيضا هذه ممكن يعكس على نفسيات المتداولين. دائما وضوح الرؤية ويعني قلة حدة الجوانب الجيوسياسية تنعكس إيجابا على أداء المحفزات في السيولة في البورصة.
1: نعم، بالنسبة للشركات التي ربما تعرضت لضغوط جراء الأوضاع الجيوسياسية وربما غيرت من أسلوبها التشغيلي، ما هي توقعاتكم لنتائجها المالية وكيف تستطيع أن تتدارك ذلك؟
0: يعني احنا قاعدين نشوف مثلا القطاعات المصرفية لابد انها تأثرت فيما يتعلق بجوانب التمويل، خصوصا تمويل المشاريع الحكومية او تمويل الافراد او تمويل الشركات في ظل الحرب اللي حصلت. كذلك الشركات العقارية فيما يتعلق بحركة الايجارات والبناء والتوسع وطرح المشاريع العقارية في المجال الترفيهي ايضا تأثرت هذه بدون شك. في شركات ممكن ان هي تستفيد من الحركة فيما يتعلق مثلا شركات الاتصالات والإنترنت والتكنولوجيا تستفيد أيضا من هذه الحركة. في شركات تأثرت بسبب إغلاق مضيق هرمز، شركات الأغذية والرعاية الصحية أيضا تتأثر في هذا الجانب، الشركات التي تعتمد على المقاولات وأعمال الحفر والبناء وغيرها أيضا تتأثر. فإحنا اليوم القطاعات من يستطيع أن يحقق أداء أفضل من توقعات القطاع أعتقد أن السوق راح يكافئ ويسجل له يعني مستويات سعرية أعلى وأفضل.
1: نعم، ما دمنا نتحدث عن إغلاق الميزانيات للنصف الأول من العام الجاري، فيبدو بأن الجميع يحتاج الكاش في هذه الفترة لتزويد رأس المال وأيضا لاستثمارها والاستفادة منها في التوزيعات، فكيف تقرؤون ذلك وتقرؤون أيضا الحصول على الكاش وربما العمليات البيعية الملحوظة في هذا الأسبوع؟
0: نعم، هنالك يعني في ميل دائما يكون لدى المستثمرين في ظل التقلبات أن يكون في عندهم نظرة

0: أوسع فيما يتعلق بالحصول على السيولة النقدية، خصوصا فيما يتعلق في عملية اقتناص الفرص المضاربية في السوق. ولكن نرجع نقول أنه مهما كان هنالك ميل للكاش، لكن ليس هنالك حالة من الهلع التي تتطلب تغيير مراكز يعني جوهري بالنسبة للصناديق أو المؤسسات أو المؤسسات الأجنبية أيضا. فهذه كلها يعني في نطاقها اللي مرتبط بالاستقرار في التداول والترقب، وليس عندنا يعني نوع يعني من المخاوف الحادة التي تجعل المستثمر ينتقل من قطاع أو إلى قطاع بشكل يعني مخيف. نعم هنالك أسهم مضاربية، أسهم واعدة، أسهم مستقرة، أسهم قيادية، لكن مرتبطة بسلوكيات السوق وتوقعات المستقرة، وليس هنالك تحول حاد في هذا الجانب.
1: نعم واضح جدا، شكرا للأستاذ محمد البغلي المحلل المالي. اقتصاد خليجي وعربي. كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية أحدث بيانات تجارة الخدمات عن أداء إيجابي خلال الربع الأول من عام 2026، مع ارتفاع الصادرات وتراجع الواردات مدفوعة بنمو قطاع السفر وتحسن أداء عدد من الأنشطة الخدمية.
2: سجلت صادرات المملكة العربية السعودية من الخدمات نمواً بنسبة 7.9% خلال الربع الأول من عام 2026 لتبلغ 71 مليار ريال، بدعم رئيسي من الأداء القوي لقطاع السفر وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء. وأظهرت البيانات أن خدمات السفر تصدرت صادرات الخدمات بقيمة 44 مليار ريال، مستحوذة على نحو 62% من الإجمالي، فيما شكل السفر الشخصي 96% من صادرات هذا القطاع. وجاءت خدمات النقل في المرتبة الثانية بقيمة تجاوزت 10 مليار ريال، مدفوعة بالنقل الجوي الذي استحوذ على 40% من صادرات النقل. كما بلغت صادرات خدمات الاتصال والحاسوب والمعلومات 2.6 مليار ريال، وهو المستوى ذاته للخدمات الحكومية، بينما سجلت خدمات الأعمال الأخرى 2.4 مليار ريال وخدمات التشييد نحو ملياري ريال. في المقابل انخفضت واردات المملكة من الخدمات بنسبة 6.9% لتصل إلى 111 مليار ريال. وأوضحت الهيئة أن النقل البحري استحوذ على نحو 41% من واردات خدمات النقل، فيما مثل السفر الشخصي 93.8% من واردات خدمات السفر، إلى جانب مساهمة قطاعات أخرى أبرزها الخدمات المالية والتأمين والتصنيع والخدمات الثقافية والترفيهية.
1: حصل مشروع جولدن باس للغاز الطبيعي المسال في أمريكا المملوك بنسبة 70% لقطر للطاقة على موافقة اللجنة الفيدرالية الأمريكية لتنظيم الطاقة لبدء تشغيل أنظمة خط التسييل الثاني، على أن يبدأ الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2027، يليه تشغيل الخط الثالث مع وصول المشروع إلى كامل طاقته بحلول 2028. ويعد المشروع البالغ تكلفته 11 مليار ونصف المليار دولار من أكبر استثمارات قطر للطاقة الخارجية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال. أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توقيع اتفاقية مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لتنفيذ أعمال تطوير الرصيف المخصص للشركة في ميناء خليفة باستثمارات مشتركة تبلغ 84 مليون درهم. وأوضحت المجموعة أن المشروع يتضمن برنامجا متعدد المراحل لتطوير الرصيف وتحديث البنية التحتية المخصصة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، بما يتيح استقبال السفن الضخمة من فئة المخصصة لنقل البضائع السائبة.

0: الجافة والقادرة على حمل كميات تزيد بنحو 15 إلى 20%، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير بحلول أغسطس 2028، بما يرفع الطاقة التشغيلية للرصيف إلى مناولة نحو 8 ملايين طن من البضائع السائبة سنوياً. تشهد مصر منافسة غير مألوفة بين البنوك لجذب مزيد من الودائع بالجنيه، ما دفع عددا من المصارف الحكومية والخاصة إلى رفع أسعار الفائدة لتعزيز قاعدة الودائع.
1: في مشهد اقتصادي غير مألوف، تشهد ودائع الجنيه المصري حالة من المنافسة بين البنوك، وذلك بهدف جذب مزيد من الودائع بالجنيه المصرية، حيث اتجهت عددا من البنوك الحكومية والخاصة لرفع سعر الفائدة إلى 19.5% في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة القروض إلى الودائع لنحو 72% نتيجة زيادة الطلب على التمويل المحلي مع تباطؤ في نمو الودائع ومعدلات الادخار، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لمستويات لم يشهدها القطاع المصرفي منذ عدة سنوات. عدد من البنوك الحكومية والخاصة قامت بطرح أوعية ادخارية جديدة بعوائد وصلت إلى ما يزيد عن 19%، وهي نسبة أعلى من سعر الفائدة للبنك المركزي المصري بنصف نقطة مئوية، وذلك في محاولة لتوفير تمويل مستقر بالجنيه. الخبراء المصرفيون يرون أن بعض البنوك تركز جهودها على تنويع سياسة الإقراض، وهو ما دفع بنسبة القروض إلى الودائع بالجنيه لتقترب من 75%، كما يرى الخبراء أن ربط العملات الخليجية بالدولار وعدم اعتماد الحكومات على البنوك المحلية للتمويل يتيح لها توفير مصادر تمويل أكثر تنوعاً، مثل اللجوء لأسواق السندات الدولية نتيجة تمتعها بتصنيفات ائتمانية قوية، خاصة وأن البنوك المصرية تتبع سياسات أكثر تحفظاً. المصرفيون يرون أيضاً أن المستوى الحالي لتوظيف الودائع يقلص من قدرة البنوك على منح قروض كبيرة بصورة منفردة، كما يدفعها بشكل كبير إلى الاتجاه نحو القروض المشتركة بحصص محددة. ورغم الأحداث الساخنة في المنطقة، إلا أن الاقتصاد المصري يسجل معدلات نمو قوية تقارب 5%، مع ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية لمستوى قياسي في العام الحالي. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: رفعت ليبيا طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي بنحو 800 مليون متر مكعب سنويا عقب تشغيل مشروع ضغط صبراته الذي نفذته شركة إيني الإيطالية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في خطوة تستهدف تعزيز إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء وزيادة الصادرات إلى إيطاليا عبر خط أنابيب جرين ستريم. وقالت الشركة الإيطالية إن المشروع يتضمن تشغيل وحدة ضغط جديدة بطاقة 440 مليون قدم مكعبة يوميا في حقل بحر السلام، بما يساهم في الحد من التراجع الطبيعي للإنتاج وتعزيز استخلاص الغاز والمكثفات المصاحبة ودعم أمن الطاقة واستدامة الإمدادات المحلية والصادرات. بورصات عالمية. في بورصة أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بالمكاسب التي حققتها أسهم شركات التكنولوجيا، فقد حافظ المؤشر ستوكس 600 الأوروبي على مستواه عند 636 نقطة و13 جزءا. وفي بورصة طوكيو صعد نيكاي إلى 69,468 نقطة و11 جزءا، وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 3,982 نقطة. نفط ومعادن. ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4 سنتات لتصل إلى 72 دولار و3 سنتات للبرنت.

برميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا ليصل إلى 69 دولارا و 67 سنتا للبرميل. وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 307 فلوس، كما استقر اليورو عند مستوى 350 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني استقر عند مستوى 406 فلوس، كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 380 فلسا، كذلك الين الياباني عند مستوى الفلسين. وفي أسواق المعادن انخفض الذهب في المعاملات الفورية اليوم إلى 4067 دولار و99 سنتا للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الأجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4081 دولارا و20 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية إلى 58 دولار و49 سنتا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين إلى 1620 دولارا و15 سنتا، وتراجع البلاديوم إلى 1204 دولارات و25 سنتا. اقتصاد عالمي. أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بأن روسيا تواجه نقصاً في الوقود نتيجة سلسلة من الهجمات بعيدة المدى التي شنتها أوكرانيا على منشآت رئيسة للطاقة، مؤكداً في الوقت نفسه أن السلطات تعمل على احتواء الوضع. وقال بوتين إن بلاده ستزيد واردات الوقود وستسرع وتيرة إصلاح منشآت النفط المتضررة لإنهاء ما وصفه بالعجز المؤقت، مشيراً إلى أن أعمال إعادة تأهيل المنشآت المتضررة تسير بوتيرة سريعة وأن المشكلات الناجمة عنها ليست حرجة. أعلنت الصين اليوم فرض قيود على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج على العديد من الكيانات اليابانية في تحرك وصفته بأنه يهدف إلى كبح جماح محاولات اليابان لإعادة التسلح. وقالت وزارة التجارة الصينية إنها قررت إضافة 20 كيانا يابانيا يشارك في رفع القدرات العسكرية اليابانية إلى قائمة ضوابط تصدير السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية عسكرية اعتبارا من اليوم. وأوضحت أن هذه القائمة تلزم المصدرين التقدم بتقرير تقييم المخاطر الخاص بالكيانات المدرجة، وكذلك بتعهد خطي بعدم استخدام المواد في أي غرض من شأنه تعزيز القدرات العسكرية اليابانية. وشددت الصين على أن تحركاتها لا تستهدف إلا قليلا من الشركات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات التجارية الطبيعية بين البلدين.

ونصل إلى فقرة الومضات الاقتصادية. روسيا توسع أسطول الظل للغاز الطبيعي المسال. الاتحاد الأوروبي والصين يبحثان في بروكس لاحتواء التوترات التجارية بينهما. بنك الاستثمار الأوروبي يخصص 3 مليارات دولار لتمويل مشاريع إيرباص. نائب وزير المالية الأرميني يقول إن اقتصاد أرمينيا نما بأكثر من 7% خلال العام الجاري. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الاقتصادية من إعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، التقديم دلال إبراهيم، التنفيذ مساعد المطيري، وتحيات المخرج حبيب الشعلان. نلتقيكم غدا، مع السلامة.

0: إذا كنت من محبي البرامج التاريخية والروايات العالمية والتراجم والسير، إذاعة دولة الكويت هي وجهتك الإذاعية. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب، لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا ومساء.

0: ألحان الشجن الإنسانية. يتبوأ الشعر ذروة البيان في التعبير عما تعج به النفس، ويظل الأداة الأنفذ لتصوير الوجدان الإنساني، وهو يقاسي تقلبات الحياة وصراعاتها. ولعل مرارة الحزن والكآبة هي أبلغ التجارب قدرة على صياغة الشاعر في هيئة قيثارة تبث ألحان الشجن. فالوجع يصقل الإنسانية ويرد المرء إلى جوهره. يبث المتنبي لوعة أرقه وترادف الهموم على قلبه، فينشد قائلا: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى يزيد عبرة تترقرق. ويبث شاعر آخر لواعج صدره للنجوم بعد أن هجر الكرى مضجعه: نفى النوم عني فالفؤاد كئيب، نوائب هم ما تزال تنوب. ويصور المتنبي أيضا حال من يكتم الكآبة ويخفي أنينه بقوله: رب كئيب ليس تندى جفونه، ورب كثير الدمع غير كئيب. يكشف إبراهيم ناجي عن معاناة الروح التي تتجمل والألم يطحنها قائلا: انظري ضحكي ورقصي فرحا، وأنا أحمل قلبا ذبحا، ويراني الناس روحا طائرا، والجوى يطحنني طحن الرحى.
1: أزاهير العرب.
0: قصة مثل. إن الشفيق بسوء ظن مولع، في أعماق المحبة الصادقة يسكن خوف خفي لا يهدأ، حيث تمتزج لهفة القلب بتوجس الروح، فيغدو القلق ضريبة المودة البالغة. وفي ذلك تقول العرب بأمثالها: إن الشفيق بسوء ظن مولع، والمعنى أن من غلبت عليه الرحمة والاهتمام بشأن صاحبه يصير قلبه مسرحا للظنون، فلا يكاد يتخيل إلا وقوع المكاره والنوائب بمن يحب، وهي تلك الهموم التي تكدر صفو الوالدات على فلذات أكبادهن خوفا وشفقة. لذا جاء هذا المثل ليضرب لكل محب بلغ من حرصه أن صار يرى الخطر في كل نسمة، ويظن السوء فقط من شدة إشفاقه، فيقال عندها: إن الشفيق بسوء ظن مولع.

0: مراتب البخل في فقه اللغة. تتفاوت مراتب المنع في لسان العرب بقدر تمكن الشح من النفس، فيبدأ بالرجل بخيلاً فإذا استحكم فيه التقتير واشتد إمساكه لماله فهو مسك، فإن ضاقت نفسه وتحرجت عن البذل فهو لحز، فإذا اجتمع فيه شدة البخل مع فرط الحرص صار شحيحاً، فإن جاوز المدى في منعه وتشدده فهو فاحش، حتى إذا بلغ نهاية الغاية في قبح البخل وانكماش اليد فيقال عنه حلز. وقد أودع الثعالبي هذا التدرج البديع في كتابه فقه اللغة ليبين كيف يضيق اللفظ كلما ضاقت نفس البخيل، وصولا إلى مراحل غلقت دونها عطاءات الأبواب، ليظل هذا الشرح اللغوي مرآة لخفايا النفوس وأدوائها.
1: أزاهير العرب.
0: عتاب يستنهض سلطان الهوى. حين يغدو الوصل منية والعهد محض سراب، ينطق القلب بزفرات تحرق المسافات. هي قصة من ملك الحشاشة ثم تركها نهبا للسهر والنجوم، ليبقى السؤال حائرا كيف لغصن أن ينثني غدرا بعدما حلف ألا يميل. يقول سعيد بن أحمد البوسعيدي في نفحاته الوجدية: يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني، وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني. عهدتني ألا تميل عن الهوى، وحلفت لي يا غصن ألا تنثني. هب النسيم وما لغصن مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني؟ جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني. واصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. لما ملكت قيادة سري بالهوى وعلمت أني عاشق لك خنتني. ولا أقعدن على الطريق فأشتكي في زي مظلوم وأنت ظلمتني، ولا أشكينك عند سلطان الهوى، لا يعذبنك مثل ما عذبتني، ولا أدعين عليك في جنح الدجى فعساك تبلى مثل ما أبليتني.

0: بلاغة اللفظ وهول البشرى. تتجلى دقة اللفظ القرآني في اختيار كلمات تجمع بين وصف الحال وصدى الصوت لتصور المشهد بأبلغ عبارة، حيث يبين التنزيل حال سارة زوج النبي إبراهيم عليه السلام حين بشرت بالولد في كبرها، فقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها. والصرة هي الصيحة والضجة، حيث صاحت من هول البشرى وعجب الموقف. ومن هذا المعنى يقال صرة الصوت أي ضجته، وريح صرة للتي يشتد صوت هبوبها. وبهذا يرسم الحرف القرآني معالم الدهشة بلفظ ترتج له الأسماع، ليبقى البيان لسان الحال كما خلدته آيات الذكر الحكيم.
1: أزاهير العرب.
0: كلمات من اللغة العربية. لا تعرف العربية الجمود، بل هي لغة حية ترصد الحركة والسكون. فلكل خفقة قلب اسم، ولكل نظرة عين رسم. كلمة التعنفس، وهي كلمة عربية أصيلة تعني الصلف والخفة والكبر، وتشير إلى الزهو والخيلاء وما يجلب الضر، وهي مشتقة من العنفصة، والمراد بها تلك الحركات العنيفة والمجنونة التي يقوم بها البعض بهدف التباهي أو لفت الانتباه. فيقال في لغتنا العربية عنفص الرجل أو عنفصت المرأة لمن غره جاهه واشتبه عليه أمره. ويذكر أيضا بأنها صفة لمن يدعي بما ليس فيه ويتحدث بأمور لا يقدر عليها فيؤذي نفسه ومحبيه، فيكون بذلك مدعيا ومتكبرا ومتعنفصا على الآخرين.

0: وهي خصلة مذمومة لا تليق بالعاقلين.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: ليست كل وصية أمرا بالكلام، بعض الوصايا تقول أصمت أصمت حين يكون الكلام ظلما، وتريث تريث حين يكون الغضب كاتبا سريعا على لسانك.
0: كان مالك رجلا حاد العبارة، إذا غضب قال ما يندم عليه، وكانت رقية تعرف أن قلبه ألين من لسانه، لكن الناس لا يسمعون القلب إذا جرحهم اللسان.
1: هذه وصية أمي قبل رحيلها.
0: يا مالك، إذا غضبت فاجعل بين قلبك ولسانك بابا، ولا تفتح الباب حتى يعود إليك عقلك. رحمها الله كانت تعرف موضع الألم فيك.
1: أنا لا أقصد أن أؤذي، لكن الغضب يسبقني.
0: ومن سبقه غضبه احتاج إلى وصية تلحق به قبل أن يندم.

0: في اليوم التالي حدث ما امتحن الوصية. أخطأت رقية في أمر صغير فسقط من يد مالك صبره، وكاد لسانه يخرج بسهم قديم،
1: لكن الوصية وقفت بينه وبين الكلمة. سمع صوت أمه كأنه ينهض من الورقة: اجعل بين قلبك ولسانك باباً.

0: سأصمت قليلا.
1: هذا صمت غضب أم صمت حكمة؟
0: أحاول أن أجعله صمت حكمة. لا أريد أن أقول ما يجرحك.

0: كانت لحظة صغيرة لكنها في ميزان الأخلاق كبيرة، فالإنسان لا ينتصر على غضبه دفعة واحدة، بل ينتصر عليه في لحظات متتابعة. كلما أمسك كلمة كانت قادرة على الهد.
1: وصمت هنا لم يكن قسوة ولا هروبا، بل كان رحمة مؤقتة حتى يعود الكلام صالحا للبناء. قل الآن ما أردت إن عاد إليك هدوءك.
0: كنت سأقسو عليك، ثم تذكرت وصية أمي. أخطأت نعم، لكن خطائك لا يبيح لي أن أجرحك.
1: هذه موعظة عاشت بعد صاحبتها.
0: بل أنقذتني من نفسي.

0: ومنذ ذلك اليوم صار مالك إذا غضب وضع يده على فمه لحظة، لا عجزا عن الكلام بل خوفا من أن يخرج الكلام قبل الأدب.
1: وهكذا تصنع الوصايا الصادقة، لا تمنع العاصفة دائما، لكنها تضع في يد الإنسان مصباحا صغيرا وهو يعبرها.
0: بلا أن نلتقي فيه قل ودل، تذكروا قد يكون الصمت وصية عظيمة إذا حمى قلبا من جرح لا ضرورة لها.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: تمام، السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: دولة الكويت تدين استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي أعلن أن اجتماعا بشأن إيران سيعقد غدا الثلاثاء في الدوحة، ويؤكد أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. وزير الخارجية العماني يؤكد أن بلاده لا تؤيد فرض رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز وتلتزم بقواعد القانون الدولي. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 5 آخرين جراء غارة للاحتلال وسط قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن استعادة منطقتين استراتيجيتين بولاية النيل الأزرق. مقتل 7 أشخاص على الأقل بقصف صاروخي روسي على أوكرانيا، وهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة في فنزويلا دون أنباء عن أضرار. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: القانون لا ينظر إلى الأعذار بل إلى الأفعال.

يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وعي قانوني. هذا البرنامج اللي دائما نطلع عليكم كل يوم اثنين من كل أسبوع من الساعة 6 للساعة 7، هذه 60 دقيقة اللي دائما ما نحضر معانا من ضيوفنا الموقرين من الأساتذة والمستشارين في الشأن القانوني، نناقش معاهم موضوع يهمكم ومواضيع حلقاتنا المختلفة السابقة. وكل حلقاتنا دائما مميزة، نبحث دائما في أن احنا نوصل الوعي القانوني اللي يكون دائما على قدر كبير لتوجيهكم وإيضاح الصورة لكم بحقوقكم القانونية، واجبات وما يجب عليكم. كل هذه الأمور نطرحها في هذا البرنامج اللي دائما نسعد دائما بأن احنا دائما نوصل لهذا الوعي القانوني اللي يهمنا جميعا. في هذه الحلقة، حلقتنا اليوم مميزة، لكن بنقولها لكم بعد قليل بإذن الله. وفي هذه الحلقة دائما مثل ما عودناكم في حلقاتنا السابقة أن دائما تكون الحلقة مهمة وجادة وتعني لكم الشيء الكثير والكثير. في حلقتنا اليوم راح نتكلم عن أمر مهم جدا يهم الجميع، وهو حقوق كبار السن وحمايتهم قانونيا. ويقولون دائما أن البيوت لا تبنى بقطع الحجارة، بل تبنى ببركة الأنفاس الطاهرة اللي تعيش فيها. واليوم حديثنا ليس مجرد فئة عمرية، بل عن أصل البركة وعنوان الحكمة والصفحات الحية من تاريخنا وهويتنا. حديثنا اليوم عن كبار السن، أولئك الذين خط الشيب في مفارقهم قصصا من الصبر والتضحية، وحفرت تجاعيد أيديهم ملامح الحاضر اللي نعيش اليوم وننعم فيه، إنهم الآباء والأمهات.

والأجداد والجدات الذين أفنوا زهرة شبابهم وقوتهم لكي نكبر نحن ونتحمل مشاق الحياة ليمهدوا لنا دروبا آمنة. واليوم نحن نراهم في مرحلة العطاء الهادئ. ليس من الفضل في شيء أن نرعاهم، بل هو واجبنا وواجب علينا والدين والدين المستحق والوفاء المفروض. لقد رفع الإسلام من شأنهم وجعل توقيرهم شكلا من أشكال الإجلال.

جنبا لتسير جنبا إلى جنب مع قيام الإنسانية والشريعة. في حلقتنا اليوم من وعي قانوني ما راح نتحدث فقط عن العاطفة والبر، بل سنغوص في الضمانات القانونية والحماية التشريعية اللي كفلها القانون لحفظ كرامة كبار السن وضمان حقوقهم الصحية والنفسية والمالية وحمايتهم من أي شكل من أشكال الإهمال أو التقصير، لأن القانون في جوهره وجد ليحمي الضعيف ويكافئ المخلص ويصون كرامة الإنسان في كل مرحلة عمرية. اليوم هذا اللقاء احنا دائما نسعد بكل اللي قاعد يسمعنا في هذا البرنامج وعي قانوني. تقبلوا تحيات في البداية أسرة هذا العمل من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم أنا محدثكم عبد الله الدوسري، أما المتابعة والتنسيق أمن البالول، وتنفيذ على الهواء طيف العروج، أما الهندسة الإذاعية فرح بعركي، وتحيات هذا المخرج مخرج هذا العمل حسين اشكناني.

0: ممكن خطوة واضحة لكن كل خطوة لها أثر.
1: اللي عارف يمشي بثقة،
0: واللي يتجاهل
1: يدفع الثمن.
0: بودكاست وعي قانوني.

0: رجعنا لكم مرة أخرى مستمعينا الكرام في هذه الحلقة اللي مثل ما قلنا لكم في بداية البرنامج وقدمنا لكم عنوان هذه الحلقة وهي حقوق كبار السن وحمايتهم قانونيا. واليوم مثل ما عودناكم دائما يكون معنا ضيف مختص في الجانب القانوني نطرح عليه العديد من الأسئلة اللي تهمكم وتهم الجميع. تسمعون هذا الرأي القانوني وهذه الأجوبة اللي نتمنى من الله أنها تفيدكم وتنفعكم بإذن الله وتوضح لكم دائما الحقوق اللي لكم واللي عليكم واللي دائما نحرص في هذا البرنامج لنصل لهذا الوعي القانوني. في البداية رحبوا معي بضيفي وضيفكم وهو عضو في تطوير التشريعات عضو تطوير التشريعات في جمعية المحامي الكويتية المحامي الأستاذ نافع غزاي المطيري. مساك الله بالخير وحياك الله وسعداء جدا بقبول هذه الدعوة وحضورك اليوم معنا.
1: مساكم الله بالخير والحقيقة أنا سعيد بتواجدي في هذا الصرح العظيم والكبير إذاعة الكويت ويعني التي طالما أتحفت وطالما يعني أذاعت كل ما هو مفيد.
0: نعم أستاذ نافع، الكل يعتقد أن العنف فقط يكون على يعني مثلا صغار السن أو من ما يكون له قوة أو حول. فاليوم ما هي صور العنف أو الاستغلال اللي قد يتعرض لها كبار السن، خصوصا لما يوصل الإنسان من هذه الدرجة من العمر مثل ما يقولون عتية بان الشيب وانحنى الظهر ولا عاد لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلنا دائما لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فما هي صور العنف أو الاستغلال اللي يتعرضون لها؟
1: الحقيقة في البداية يعني دعني أثني على نظامنا الدستوري ونظامنا التشريعي في الكويت الحقيقة الذي انطلق من أمور أصيلة أولاها يعني عاداتنا وتقاليدنا والأعراف وجميع هذه الأمور استمدت من ديننا الحنيف الذي ارتقى بمثل هذه الأخلاقيات في التعامل مع جميع شرائح

0: المجتمع، والتي يعني أولاها اهتماما أكبر وهو الكبير. فمصداقا لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، وحقيقة يعني تواترت الأحاديث، حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف قدر كبيرنا. الحقيقة نحن ننطلق من عدة مفاهيم، بعضها شرعي وبعضها استمد من هذه التشريعات لتصبح أعرافا ملزمة للمجتمع جميعا، وأصبحت هي كالمسار الذي يسير عليه الجميع في هذه المسألة. ثم جاءت تدوين القوانين، وجاء النظام الدستوري والذي تولد عنها الكثير من القوانين، فأولى هذه الفئة هذا الاحترام المستمد من الدين ومن الشريعة السمحاء ومن تقاليد أهل الكويت وعاداتهم في يعني التعاون والتكافل والتعاضد والاهتمام والأسرة والمجتمع يعني المحيط. ولذلك قامت هذه التشريعات على الاهتمام بجميع الشرائح. هناك مسألة مهمة قبل أن نشرع في هذه المسألة، بأن تشريعاتنا من أعظم التشريعات، وهي تجربة رائدة في يعني محيطنا الإقليمي، بأن كان هناك تنظيما وترتيبا للأسرة وغيره. لذلك عندما جاء المشرع الدستوري وتكلم عن الأسرة، تكلم بأنها أسرة كتلة واحدة، أعلاها وأدناها وأوسطها، جميع هذه الشرائح تولى بعناية خاصة، كل حسب حاجته. ولذلك عندما نتكلم عن كبار السن، فإن نجد أن هناك اهتماما خاصا، ويعني على مدار جميع التشريعات التي تم تنظيمها. قد يكون الاعتداء على كبار السن اعتداء على حقوقهم، قد يكون الاعتداء على قد ما يثار حول أموالهم، حول ممتلكاتهم، حول يعني ما يحتاجونه. الكثير من التشريعات أولت هذه الفئة اهتماما خاصا، لا يكاد يخلو قانون أو قرار أو خدمة تقدم أو مرفق عام من الاهتمام بهذه الشريحة.
1: نعم، هذا من جانب الاستغلال، وأيضا هناك عنف يعتبر قد يصلون إلى درجة العنف كبار السن.
0: المشرع الكويتي الحقيقة وضع نوع من أنواع التغليظ في العقوبات على جميع الفئات الضعيفة. ولذلك عندما نتكلم عن مثلا الفئات الضعيفة، نعتقد بأنها قد يكون المعاق، قد يكون الطفل، قد يكون الشخص المريض، قد يكون كبير السن. ولذلك شمولية القوانين الكويتية تجد أنها تنطبق على جميع يعني شرائح المجتمع. وبلا شك هناك مسألة مهمة جدا، أن المجتمع الكويتي يعتنق فكرة بأن هذه الفئة يجب أن تحاط بعناية خاصة وبرعاية خاصة، ولذلك أي اعتداء عليها أيا كان نوعه فهو من العقوبات التي قد يكون هناك تغليظ في العقوبة عليها.
1: وكيف يثبت القانون اليوم حالة الإهمال أو الإساءة؟
0: الحقيقة يعني لا يكاد يخلو فعل مجرم في المجتمع إلا أوجد لها المشرع نصا ينطبق عليه. يعني نضرب أمثلة على أن هناك كبير في السن في إحدى العوائل، في إحدى الأسر، يعني حصل أنه أدخل المستشفى، والمستشفى أثبت بتقرير طبي بأن هذا الشخص يعني عنده نوع من أنواع النقص في بعض الجوانب الصحية، أو كالغذاء كالدواء. هناك تقارير تصدر ويعني ترفع إلى جهات الاختصاص، قد يكون هناك النيابة العامة أو التحقيقات تثبت مثل هذه المسألة، وقد يتم مساءلة هذه الأسرة، وقد يخاطب مثلا المستشفيات أو دور الرعاية. وزارة الشؤون أيضا تلعب دور كبير حول هذه المسألة، أيضا وزارة الصحة، أيضا النيابة العامة، أيضا إدارة التحقيقات. هذه الأجهزة الحكومية طالما هي يعني طالما عملت وتكاتفت حول العناية بمثل هذه الأسر أو هذه الحالات وغيرهم كذلك، كما يحدث في قانون الطفل، كما يحدث أيضا في قانون المعاقين، أيضا يحدث في هذه الفئة، وهناك عناية فائقة لها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله أن لا يجعلنا عاقين ولا معقوقين يا رب العالمين، ويجعلنا من البارين. فشون الإنسان يتخيل هذا المنظر، أنه يعني بهذا الإهمال للأب أو

0: والأم اللي مو محتاجين، يعني كنت صغير أول ما انولدت هم اللي يدارونك ويحافظون عليك، درسوك وعلموك لين وصلوك لهذه المراحل، وبرعاية وبيت وبحماية، بغض النظر حتى لو ما كان هذا جانب، ظروف الناس تختلف وأحوالها المعيشية تختلف، لكن كانوا يحبونك فعلا. فشلون يطاوع قلبك في هذه العمر اللي ما عاد يقدر الشخص انه يقوم بواجبه انك تهمله بهذا الاهمال؟ فنسال الله الهدايه للجميع. اليوم استاذ نافع، هل تشمل الحمايه القانونيه الجوانب النفسيه والاجتماعيه لكبار السن؟
1: الحقيقه هو تعقيبا على النقطه قبل ان نخرج من النقطه السابقه،
0: تفضل.
1: يعني نحب نشير لمساله مهمه جدا هي شائعه في المجتمع. احنا عندما نتكلم عن مساله عقوق أو مسألة إهمال، نحن نتكلم عن حالات فردية نادرة ولا نتكلم عن حالات كثيرة شائعة. إذن الأصل عندنا الشائع في مجتمعنا التكاتف يعني التكافل، وأيضا رعاية الكبير وتقديره وتوقيره وجعله يعني هو المهم في الأسرة، نظرا للدور اللي أنت ذكرته في بداية الحلقة، ونظرا لأنه هو من الرعيل الأول، نظرا لأنه هو الذي تكفل، هو الرافد الأول للأسرة، لأنه هو من اعتنى بهذا الجيل، هو من أخرج رجال المستقبل. إلا هذه هي الفئة اللي كانت موجودة. أما فيما يخص
0: إضافة على كلامك، فضل. اللي هو برنامجنا هو وعي قانوني،
1: صحيح.
0: مثل ما تفضلت أن هناك حالات شاذة،
1: صحيح.
0: لذلك إحنا اليوم في وعي قانوني بودكاست لنطرح هذا، يعني هذا الأمر لنتجنب إن شاء الله ونكون حذرين، والعظة دائما حتى في ديننا وأخلاقنا، صحيح. هي العظة. فضل.
1: يجب أن يكون هناك يعني مسألة مهمة جدا، أن هذا الالتزام قبل أن يكون قانوني يجب أن يكون التزاما أخلاقيا، يجب أن يكون هناك شعورا عاما بأن هذه الفئة هي الفئة التي يجب أن ترعى، يجب أن يهتم فيها، يجب أن تكون ذات الحظوة في التعامل والتقدير كما هو موضح وكما هو يعني بين في التشريعات التي شرعها المشرع الكويتي وإرادته حول هذه المسألة. أيضا هناك يعني قد يكون هناك بعض الإساءات لبعض كبار السن اللي هي من الحانات النادرة اللي احنا نلقي الضوء عليها حتى يكون هناك الوعي لكل مستمع لهذا البرنامج. إذا حصلت إساءة على يعني أيا كان نوعها، مثل ما ذكرت لك في الأول أن المشرع الكويتي وضع عقوبة مغلظة لأن هذه الفئة يجب أن تكون يعني في برج عاجي، في مكان تحترم، ولا يعني وذي سر إذا قلت لك بأن على مر العصور على مر السنوات السابقة بأن كانت هذه الفئة محاطة بنوع من أو بهالة من القدسية حول هذه المسألة، ولذلك يعني دائما ما كان هناك نوع من أنواع عدم التقاضي عن اي اساءه حول هذه المساله.
0: استاذ نافع، يعني بس يعني ريحك بهذا بهذا يعني ادري ان الاشحطه هذه صارت مفاجئه، لذلك يعني نعتذر للساده المستمعين ان هذا، اسال الله يعافيك ويشافيك يا رب العالمين. فالدور اللي قاعد نقدمه اليوم في في في برنامجنا اللي هو دورنا في الوعي القانوني اللي احنا مهتمين له ومحتاجين اليوم لنوعي السادة المستمعين ان يكونون على وعي مهم جدا في حفظ حقوق كبار السن. احنا بنريحك بفاصل ونرجع لك باذن الله على ما تروح الشحطة ان شاء الله باذن الله، ما تشوف شر.

0: عودة مرة أخرى لكم مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج بودكاست وعي قانوني، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حقوق كبار السن وحمايتهم قانونيا، وضيفنا وضيفكم هو عضو تطوير التشريعات في جمعية المحامين الكويتية الأستاذ المحامي نافع غزاي المطيري. قبل لا نطلع الفاصل، ما تشوف شر على اللي قبل شوي، ما عليه، هذه خارج عن الإرادة. فقبل شوي احنا نتكلم بشأن القوانين والحماية، حماية ان القانون حمى الجوانب النفسية لكبار السن والاجتماعية، يأخذني لتساؤل آخر في الجانب النفسي في هذا الجانب والاجتماعي أيضا، إذا بنربطها بشقين بموضوعين مهمة جدا، هو جانب النفسي لكبار السن والجانب الاجتماعي، شلون يتعامل اليوم القانون واحنا نشوف بعض ونحطها بين أقواس كبار جدا، شلون يتعامل القانون مع الاستغلال المالي لكبار السن؟ نتكلم عن شخص كبير سن ويملك، فنشوف يعني بعض يعني الأبناء مع الأسف في هذا التعامل مع أبوه أو أمه بحكم أنه كبر بالسن وهذا المال، فشلون يتعامل القانون مع الاستغلال المالي لكبار
1: حقيقة السن؟ في البداية يعني هناك رسالة مهمة جدا، ومن يقرأ التاريخ ويعني يتبحر في ديننا الحنيف يجد بأن العقوق عقوبته في الدنيا قبل أن تكون في الآخرة، فكل عاق لأبيه، كل عاق لأمه، كل عاق لذي رحم ليتيقن بأن آثار ونتائج هذه العقوق سوف يراها بالدنيا قبل الآخرة. هذا يعني من جانب الوازع الديني، ولكن من ناحية القانونية أيضا القانون لم يجعل حقوق هذه الفئة هباء لكل طامع، ولذلك إذا كان هناك كبير في السن ويعني أصيب بنوع من أنواع عيوب الإرادة كالذهان كالزهايمر، يعني كبار السن أو هذه الفئة تخور قواهم ويعني حالتهم الذهنية لا تكون كيعني السابق، يعني بعمرهم في عمر الشباب ويعني الدخول في الشيخوخة قد يؤثر على يعني نفسيتهم، قد يؤثر على إرادتهم، فبالتالي استغلال مثل هذه المسألة هو قابل للإفطال. إذا كان هناك أي تصرف قانوني في أملاكهم، أي تصرف قانوني في العقود، في الأوراق التي يوقعون عليها، أي يعني مقاضات لهم، سوف تقوم المحاكم بإبطال مثل هذه التصرفات لأنها لم تنبع من إرادة حرة واعية متزنة. ولذلك المشرع الكويتي وجد لكل هذه المسائل ما يمكن تلافيه من خلالها النصوص التشريعية التي وضعها.
0: جميل. احنا بنتكلم، لو بنتكلم عن السلوكيات الأخلاقية للصبح ما تكفي الحلقة بوجود هذه الكم الهائل من الأخلاق والتعامل، مثل ما تفضلت في بداية الحلقة ونص عليها ديننا ومجتمعنا الكويتي، ترابطنا واحترامنا لهذا الشيب وهذا الكبر وهذا العمر تقديرا واحتراما وإجلالا. يمكن مر عليك أستاذ نافع، ومر علي، مر على السادة المستمعين الكثير، أن حتى جارنا كان يأدبنا وهو جارنا لا تربطنا فيه إلا صلة الدين والجيرة، وكانوا والدينا يقولون خذ راحتك كأنهم عيالك، وهذا من التقدير والاحترام. وكنا نهاب كبار السن، وكان يعني إلى اليوم الحمد لله موجود هذا الأمر، لكن إحنا التوعية. هذا بيأخذني لتساؤل نقيض لهذه السلوكيات الأخلاقية، لكن شنو السلوكيات اللي بنتكلم عنها الغير أخلاقية ونتحفظ على هذا الكلمة وننبه عليها في وعي قانوني، السلوكيات الغير قانوني الغير أخلاقية اللي يتم التعامل فيها مع كبار السن؟
1: الحقيقة احنا في التعامل مع كبار السن خلنا نفرق ما بين الأسرة والمجتمع.
0: نعم
1: يا جماعة، هذه البلاد الطيبة الكريمة استقت يعني ما منح الله من خيرات من مثل هذه الأخلاقيات. جبل الكويت على المحبة، على العطاء، على التكافل، على المساعدة، على إغاثة الملهوف، على كل ما هو جميل. ومن هذه المسائل التراحم والترابط. ولذلك يعني بإحصائية بسيطة، لو أنا وياك رحنا حق الأمانة العامة للوقف، لا تكاد تخلو أسرة كويتية من حجة وقف إلى أمواتها وإلى يعني ذويهم. هذه المسائل تبين بأن هذا البلد جبل على الطيب، ولذلك المجتمع يجب أن يكون على هذا المبدأ. هناك قاعدة تقول البدايات تحدد النهايات. بدأنا بالتراحم، يجب أن ننتهي حول هذه النقطة. الكبار لهم احترامهم، لهم تقديرهم، لهم دورهم الرائد في المجتمع، لذلك نعتبرهم نوع من أنواع المدارس. الحقيقة في فترة التشريعات الكويتية، في فترة انطلاقتها من الستينات والسبعينات والثمانينات، جاءت الكثير من المبادرات، الكثير من خلنا نقول المرافق التي وضعت لكبار السن واهتمت فيهم. أيضا يجب أن يكون هناك اهتمام في دورهم، في تجربتهم، من خلال وسائل الميديا أو وسائل الإعلام مثل الإذاعة، مثل التلفزيون، نشر أخبارهم، يعني مناقشتهم في تجاربهم. هذه المدارس يجب أن تحترم وتعنى فيها، ولذلك في انطلاقة تلفزيون دولة الكويت اعتنوا بهذه الفئة أيما اعتناء. والآن لو تبحث في اليوتيوب أو تبحث في الكثير من البرامج التي تعتني في مثل هذه المسائل، راح تجد أن كثير من الرعي الأول تم تقييد تجربتهم، وتم بحث يعني حياتهم السابقة ويعني تجاربهم والحكم النابعة مثل هذه المسائل. يجب أن يكون هذا الاهتمام أيضا موجود جيلا بعد جيل، حتى نتعلم من الماضي، حتى ننطلق للمستقبل بتجارب من الرواد اللي احنا نعتبرهم يعني منار لنا ويعني نبراس وقدوات. أيضا في محيط الأسرة يجب أن يكون كبير السن يعني لا نشعر بأن عبء، بل بالعكس، علاوة على أنه هو باب للخير، هو باب للجنة، هو باب لكل خلق يعني جميل. صدقني هذه مسائل تحتفي فيها الأسر، ويعني تسير فيها الأخبار، كل من قدم خدمة لكبير للسن من أسرة القريبة واهتم سوف ينال الأجر الكبير عند الله، وأيضا الثناء من المجتمع. لذلك يجب أن يكون كل فرد فينا يعني نبراس وقدوة ومدرسة للتعامل مع هذه الفئة في جميع ما يتطلبه المسألة، دعم نفسي، دعم مالي، يعني دعم صحي، أيا كان نوعه، يجب أن يتم الاهتمام في كل ما ينقصهم.
0: صحيح. أستاذ نافع، الله سبحانه وتعالى قال في كتاب الحكيم: ولا تقل لهما أف. فأنا طرحت عليك السؤال، ويعني هذا يعني المناقب اللي ذكرتها والحقوق في التقدير الاجتماعي وعلى مستوى الأسرة وتفضلت فيه، هذا لا يعني لا يعفيني أني أخذ منك هذه الإجابة للتوضيح، للوعي، لمعرفة شنو حتى الكلمة اللي نعتقد أنها فيها عقوق أو إقلال من احترام هذا الشخص الكبير، السلوكيات الغير أخلاقية، لنوضح للجميع، علشان البعض يمكن يقولها عفوية أو يتعامل فيها عفويا مع جدة، مع أبوه، مع أمه، وهي يعتبرها أنها عفوية. فاليوم نبي نتكلم عن السلوكيات الغير أخلاقية اللي ما نحب أنها تكون شائعة ويأخذونها الناس الوضع الطبيعي. وشفت حضرتك وشاف السادة المستمعين مع الأسف في بعض التواصل الاجتماعي، وهذا في العالم ككل، لكن مع الأسف احنا نتكلم عن بيئتنا اليوم، احترام يعني عدم الإقلال بهيبة هذا الكبير في السوشيال ميديا أو في غيره. فنبي نتكلم عن هذه النقطة، السلوكيات الغير أخلاقية، علشان يتفاداها الجميع ويكون عنده وعي الحذر أنك لا تطيح بهذه الغلطة. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقل لهم أف أف، بالك بتعامل وسلوكيات غير أخلاقية.
1: الحقيقة كانت العرب يعني تشمئز من الرجل الذي يعني يتكئ مع والده، أو يسابق والده أو والدته في اللقم. هذه مسائل يعتبرونها من مخارم المروءة، هذا الرجل لا يزوج ولا يحترم ولا يعني يحتفى به. ولذلك أول ما يعني نتكلم حول هذه المسألة، اختيار الألفاظ في التعامل معهم، يجب أن يكون هناك احترام في مناداتهم، احترام في مخاطبتهم، احترام في مجالستهم. هذا الكبير يجب أن لا يخدم نفسه، يجب أن نتداعى جميعا في خدمته. في مسائل مهمة جدا، ما علي، دعونا نكون أكثر بساطة حول هذا الموضوع. كبير السن ليش يروح للجمعية؟ ليش العجوز هذه تدز عربانة بالجمعية؟
0: البعض يحب،
1: إذا كانت المسألة محبة خير وبركة. إذا كانت لا والله، وإحنا ندري المسألة هذه قد تكون مرهقة، الكبير وهن عظمه ويعني خارت قواه ويعني ضعف بصره وذهنيته أيضا، قد بعضهم حتى يعني ما يتعامل مع أمواله، هناك من يدير له هذه المسألة، مثل ما سماها القانون بمتولي الرعاية أو خلينا نقول اللي يسمونه القيم عليه. ولكن هناك مسألة أنا لاحظتها وإن كانت غير منتشرة لكن أخشى أنها تنتشر. كبير السن عندما يذهب إلى المستشفى، يعني لماذا يوجد ذلك الخادم الأسيوي أو الخادمة برفقة هذا الكبير؟ أين الأبناء؟ أين الذوي؟ أين الأسرة المحيطة فيه؟ هذا المنظر الحقيقة يجعلنا نشعر بالإشمئزاز. إذا ذهبت إلى أحد دور الرعاية أو الصحة وتجد مثل هذا الكبير، سوف تتساءل وين أبنائه، وين وين وين وين. هذا التساؤل جميل جدا، هذا يطرح مسألة مهمة جدا في نفوسنا ويظهرها بأن هذا الفعل غير مستساق. جميعنا تنشأ عندنا تلك علامة الاستفهام، وين أبنائه، وين أحفاده، وين أمه، وين أخته، وين وين وين وين وين. فلذلك يجب أن يكون هذا الشخص محاطا بالعناية، تتعامل معه كأنك تتعامل مع ملك، تختار ألفاظك وتختار حتى جلستك أمامه وتختار الوقت المناسب لمناقشته، تكلمه باحترام وتكلمه بتقدير، ويجب ألا يكون مدارا للاستهزاء. الجرح غائر عند هذه الفئة، وصعب أنه يلتئم، وصعب أنك أنت يعني تزيل هذه الآثار. ولذلك يجب أن تتعامل مع هذه الفئة كأنك تتعامل مع شخصية مهمة جدا، وإذا أردت أن تحتفظ في علاقات طيبة معه.
0: نعم، يعني الكلام مؤثر جدا، وأنا يعني رحمة الله على من مات والبقى براس العايش للجميع بإذن الله. والله ما تشعر بقدر اللي موجودين عندك وتارس راسهم الشيب وانحنوا أو حاشهم الزهايمر وما عاد يدرون، وتعاملهم بتعامل والله حتى في الدواوين والمجالس. يا أخي اترك التليفون، إذا كان في كبير سن عطى من وقاره واحترامه، اسمع شون يتكلم، وإذا سولفت معه عطى جميع حواسك وعطى مثل ما نقول وجهك تقديرا واحتراما. يعني وانت تتكلم طرت علي القصة الرجال اللي سكرت عليهم الصخرة،
1: صحيح.
0: كل واحد قام يدعي، منهم ذكر واحد فقال يا رب إن لي أبوين كبيرين وكان لي أطفال صغار فحلبت لهم وكانوا أبنائي جياع، فرحت أسقي أمي وأبوي قبل لا أعطي عيالي، فلقيتهم نايمين فوقفت إلى أن قاموا فسقيتهم. شوف البر وين وصل، وترك عياله برا بأبنائه، مو تركهم، لأنه يرجي البر نفس هذه الطريقة يجازيه رب العالمين. أسأل الله يطول بعمر العايش، وهذه فرصة لنا جميعا أن نبحث عن الهدف وهو الجنة، والجنة تحت رجليهم لهم طولة العمر بإذن الله. خلني أروح معك لتساؤل آخر، أبرز التحديات اللي يعني تواجهها أو يواجهونها كبار السن اليوم، شنو هذه التحديات اللي تحس أنها قامت يعني تصادفهم في مراحل حياتهم، ما نقول الأخيرة في هذا الأمر؟
1: يعني أنا الحقيقة اللي أشعر فيه من خلال مجتمعنا بأن هذه الفئة كلما يعني شعرت بالوحدة سبحان الله يعني تعتريها الهموم، تعتريها الأمراض، تصبح يعني أكثر وحدانية، أكثر انكماش. يعني أنا أوصي بأن يكون هناك تعاهد لهم. إحنا مجتمع أسري، مجتمع متماسك مترابط، قبلي عائلي، جميع من في الكويت يعني لهم ذويهم، لهم أهلهم، ما في عندنا أحد مقطوع من شجرة. ولذلك يجب أن هذه الأسر تتعاهد هذه الفئة في جلسات أسبوعية، في جلسات يومية، والحقيقة هي موجودة، ولكن نتعاهدهم، نتواصى بأن هذه المسائل لا تنقطع. نعلم بأن الحياة تغيرت، نعلم بأن المجتمع تغير، نعلم بأن الاهتمامات اتسعت، نعلم بأن المسؤوليات كبرت. هذه مسائل نراها بعيوننا، ولكن لا تنسينا حق هذه الفئة علينا، لأنها هي الفئة المباركة، هي الفئة التي سوف تبارك جميع هذه الروافد اللي احنا حريصين عليها. هذه مسائل مادية كلها، لكن هذه المسائل المادية لن نبلغ فيها الهدف طالما ما باركها عمل الله عز وجل من سابع سماء أوصى عليه، ونبينا الكريم، وأخلاقنا الحميدة، ويعني أعرافنا التي نعتز فيها جميعا. ولذلك يجب أن يتم الاهتمام فيهم، أن يكون لهم يعني أوقاتهم التي يعني نحرص فيها عليهم، نجالسهم، نسامرهم، ننزههم، يكونون حريص يعني مطلعين على كل ما هو جديد. الاهتمام هذا يعطيهم حياة أخرى غير التي أفنوها في خدمتنا وفي راحتنا وفي عطائنا. أيضا فيه مسألة مهمة جدا، احنا لازم نكون مدارس لأبنائنا. إذا كان ابنك ما يعني يرى منك هذا البر، كيف سيكون هناك بر؟ كيف سيكون هناك عطاء؟ كيف سيكون هناك اتصال لهذه العادات ليكن هناك يعني أعمال عملية أمام هذا النشء الجديد ليعلم ويتنور ويدرس من ما يحصل أمامه؟ يعني في مثل، وإن كان يعني أهل الكويت يقولون ما سويت سوي بك.
0: نعم صحيح.
1: كل ما تعمله سوف يعود عليك. وال يعني علماء الاجتماع يقولون ما تفعله يعود إليك، كل ما تقدمه للمجتمع يعود إليك. علم هؤلاء الأبناء من برك لوالدك، من برك لأمك، حتى تنعم بهذا البر في المستقبل. هذه دورة الحياة، دورة خطيرة جدا، دورة خطيرة جدا تعهد الله عز وجل بتشريعاته التي لا يمكن أن تكون باطلة كاذبة. كل ما تقدمه، كل ما يعني يتصل من بر، سوف يعود عليك بالآخر. بر نفسك قبل أن تبر والدك وأمك.
0: جميل. هذا يأخذني لشخصية رحمة الله عليه. أتوقع أن الشيخ أحمد القطان رحمة الله عليه كان ينزل من المنبر يقول أنزل خطيب والناس كلها تسمعني، وهذا أثر فيني في في في صغري لما روى هذه القصة. وكان ينزل من المنبر ويروح يدش البيت بعد صلاة الجمعة الأمة رحمة الله عليها وعليه وعلى جميع المسلمين، ويقبل رجلها، يأتيها يقول أتيها أحبي، يحبو لين يوصلها احتراما وإجلالا لها. يقول فهذا هو زرع في أبنائه، وأيضا زرع فيني اليوم هذه الثقافة الجميلة اللي هو توقير. احنا تربينا ولله الحمد، لكن أضاف لي اللفتة الجميلة اللي هي التقدير وإجلال كبار السن، الأم والأبو على وجه الخصوص تحديدا. اليوم أستاذ نافع، شنو دور الإعلام في نشر الوعي بحقوق كبار السن، بحكم أن احنا اليوم السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي الرهيب جدا، يودي لك ثقافة ويجيب لك ثقافة، ويغير لك مفهوم ويجيب لك مفهوم آخر، وتربية أخرى، وطرق عالم بين يدينك في في في جهاز يمكن ما يوصل 12 سنتي في 7 سنتي تقريبا أو 5 سنتي، يجيب لك العالم ويدخل عليك ثقافات مو موجودة بمجتمعك، وطريقة تعاملات بمجتمعات مع كبار السن وأيضا لها تأثير. فاليوم الجانب الإعلامي في نشر الوعي بحقوق كبار السن شنو دوره اليوم؟
1: صحيح. الحقيقة يعني سوشيال ميديا أو هذه البرامج الجميع يتلقفها حتى يبرز نشاط، حتى يبرز خلينا نقول يعني موهبة، خلينا يعني ينشد الشهرة فيها. أفضل شهرة لك أن تكون مطيعا للوالدين، بار بهما. وحقيقة أنا يعني أقطع على نفسي مسألة ومتيقن منها، لن تبلغ النجاح طالما هذه الفئة ليست في حساباتك. لن تجد أحد عاق في والديه موفق، لا في عمله، لا في حياته، لا في تجارته، لا في سلوكه، حتى في الخطوة التي يخطيها. لن تكون هناك توفيق من الله عز وجل، لن يكون هناك بركة، لن يكون هناك أي توفيق. ولذلك لكل صاحب عمل، لكل رائد عمل، لكل مقدم محتوى يجب أن يكون يعني مبارك من هذه الفئة. من ناحية أخرى نعلم بأن العالم أصبح قرية، وأصبحت الحسابات في القارات جميعا يعني ممكن أنك تشوفها خلال يوم واحد. نحن عندنا يا أخوان عندنا دين، وعندنا عادات وتقاليد، وعندنا سنة المصطفى نتبعها، وعندنا أخلاق ما جبل عليه. ويعني أعتقد بأن المجتمع لا يتفق على أخلاقيات وتكون باطلة. ولذلك أجب أن تقاس حول هذه المعايير، معيار الدين ومعيار الأخلاق ومعيار العرف الذي نعتبره ملزم لنا جميعا. طالما هناك سلوكيات تتعارض مع هذه المسائل فهي مسألة سوف يأنف منها المجتمع، سوف يأنف منها الناس، حتى وان ضحك الناس، حتى وان يعني المشاهدات ارتفعت، لكن في النهاية هي مسألة لن تصب في صالحك، لن تكون رصيد لك، بل بالعكس أنا أعتقد بأن الأخلاقيات المستمدة هي من تاريخنا، من ديننا الحنيف، من ما يتم في المجالس. دواويننا يجب أن تكون يعني مذهال لمثل هذه الفئات. يجب أن يكون هناك اهتمام في تراثنا وفي تاريخنا وفيما قدم لنا الرعيل الأول من حكم، من نصائح، من تقديرات. وما في مانع أن احنا والله نركب الزمن ونطلع على ونطلع على تجارب الآخرين، ولكن بقدر ما يتفق

0: مع معاييرنا الأخلاقية بقدر ما يتفق مع معاييرنا الإسلامية والشرعية، وأيضا لا ينسى القانون حول هذا الجانب. ويعني فليعلم الجميع بأن القانون أو ما يسنه المشرع الكويتي يتفق مع أخلاقيات الدين والمجتمع.
1: نعم أستاذ نافع، يعني احنا تكلمنا عن دور البر، لكن يمكن هذا تساؤل يمر على بعض يعني المستمعين، واحنا ما احنا يعني ملائكة او معصومين من الخطأ. فالآخر يقول لك يعني مثلا عقوا في يعني ابوي عق فيني، او باثار هذه العقوق جوه ابنائه عقوه، فهذا مو مبرر اليوم انك صحيح ان هذا عقاب من رب العالمين لشخص عق والدينه، فمو مبرر انك تعق ابوك اليوم. فهذه بس النقطة اللي حبيت اوضحها للسادة المستمعين، انه يمكن يطرح هذا التساؤل، انا عقني ابوي.
0: حقيقة يعني الله عز وجل ما ترك شاردة ولا واردة في كتابه. الله عز وجل حتى ويعني حذر، حتى وان يعني دفعك الوالدين الى ما هو اشنع الكفر، يعني الله عز وجل يقول فان جاهداك على ان تشرك لي بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وشنو وعاملهما بالدنيا معروفة. يعني حتى الكفر بالله عز وجل ما جعل لك سبب انك انت تعق او انك انت ترد عليه او انك تعامله بغيره. وهذا هو الهدي النبوي والهدي الالهي، غير ذلك احنا والله يعني يعني الإرادة الربانية من تصرفات الأبناء ما نعلمها الحقيقة. يعني هذه مسألة في تقدير العزيز الكريم، ولذلك كل ما هو مطلوب منك أنك تكون بار بهما مهما كانت الإساءة.
1: نعم، نسأل الله يعني للجميع الهداية، ويحفظنا جميعا ويحفظكم ويطول أعمار الحي. ونقول دائما في حلقتنا الوعي القانوني، البر هو الطريق الموصل للجنة، والجنة تحت أقدام الأمهات كما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. وأيضا أبوك لا تنساه، مثل ما تبرهم يبرونك بإذن الله. كل الشكر لعضو تطوير التشريعات في جمعية المحامين الكويتية الأستاذ المحامي نافع غزاي المطيري، شكرا لوجودك معنا، شكرا على كل ما قدمته في حلقتنا اليوم في برنامج وعي قانوني، وهذه الحلقة اللي كانت تخص حقوق كبار السن وحمايتهم قانونية. شكرا لك.
0: شكرا لكم جميعا، شكرا لكل أب، شكرا لكل أم، شكرا للمجتمع الذي اعتنى بالكبار السن، الذي أنشأنا وجعلنا نتكلم عن حقوقهم، جعلنا نعتقد بأنهم أصحاب فضل علينا، ممتنين لوجودهم، ممتنين لكل ما قدموه، وإن شاء الله على دروب الطيبين منهم نمشي بإذن الله. شاكر لكم ولجميع طاقم العمل.
1: نعم، وللتوضيح للآية اللي ذكرتها سيد نافع، بس توضيح، فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، لأن هذا القرآن، فنعتذر يعني هو الإيضاح لأن هذا كتاب الله. شكرا لك ويعطيك العافية.

0: احنا نتوقف الآن مستمعينا الكرام لرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها، فإلى هناك بإذن الله، تقبل الله منا ومنكم.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: كل تصرف له أثر قانوني، سواء كنت تعرف ولا لا.

احنا وصلنا وياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست وعي قانوني، لكن حاب اذكركم دائما ان الاحترام والرعايه حق لكل كبير سن، وان الحفاظ على كرامته مسؤوليه مشتركه بين الاسره والمجتمع والقانون. كونوا على وعي قانوني فالوعي يحميكم، ودائما تذكروا اليوم انت شباب، غدا راح يترس راسك الشيب، ومثل ما تشوفه قاعد ينحني ظهره وتقصر خطاويه راح ينحني ظهرك وتقصر خطاويك، ومثل ما كنت تشوفه محتاج هذه الرعاية وهذا البر وهذه المساعدة راح تمر إذا الله مد في عمرك. فخلك عكاز في هذه الدنيا، أهمل الأبناء الصالحين الباري.

جهزهم لهذا اليوم، وإن شاء الله أسأل الله للجميع أن يبر أبناءه وبناته، واللي في قلبه شوي قساوة يلين على أبناءه ويتذكر أنه راح يكبر وهم عكاز اللي يوقف عليه. وأيضا للأبناء حتى لو كان الأب قاسي والأم قاسية، تذكري أن هذا ما هو إلا أجر، وأن الجنة تحت أقدامهم. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد محمد الشمري ومحمد الشلال، ومن التقديم أنا محدثكم عبد الله الدوسري. متابعة وتنسيق أمن البالول، والتنفيذ على الهواء طيف العروج، والهندسة الإذاعية فرح بعركي. وبهذا المساء الجميل نتمنى لكم دائما السعادة والرضا والحب والبر بإذن الله. هذه تحيات مخرج العمل حسين أشكناني. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت.

0: اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا كويت.
1: بكل الحب نرحب بكم مستمعينا وحياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وابدا نقول بسم الله نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريدة الكندري وعبد الله الميموني.
0: وهذه أجمل تحية من التقديم إسراء العسكر محمد العدواني.
1: وهذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: أجمل تحية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: وهذه تحية مماثلة من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: وهذه دعوة للبقاء معنا في برنامج مساء الخير يا كويت من المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعين الكرام، نبدأ معكم برنامج مساء الخير يا كويت مع أولى فقراتنا وأخبارنا المحلية. أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه بالتكليف في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة فهد الضفيري اليوم الاثنين استمرار دعم دولة الكويت للمنظمة العالمية للمياه

0: دعم أعمال المنظمة وبرامجها بما يخدم الأهداف المشتركة للدول الأعضاء.
1: جاء ذلك في كلمة للوكيل المساعد الظفيري خلال اجتماع استعرض التقدم المحرز خلال السنة الأولى من تأسيس منظمة المياه العالمية والمنعقد في جدة.
0: وقال إن الاجتماع الذي يأتي بعد مرور عام على توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه يشكل محطة مهمة لاستعراض ما تحقق خلال هذه المرحلة ورسم ملامح المرحلة المقبلة.
1: وأعرب عن خالص الشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية على مبادرتها بإنشاء المنظمة العالمية للمياه وعلى جهودها المتواصلة بالتعاون مع الدول المؤسسة خلال العام الماضي لاستكمال متطلبات تأسيس المنظمة بما يسهم في تعزيز التعاون الدولي في قطاع المياه وتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء.
2: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. كرم منتدى المرأة العربية اليوم الاثنين وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة بدولة الكويت الدكتورة ريم الفليج تقديرا لإسهاماتها في مجالات التنمية والعمل المجتمعي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة العربية الدبلوماسية.
1: جاء ذلك خلال أعمال منتدى المرأة العربية والمسؤولية المجتمعية في نسخته الخامسة التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية واتحاد الجامعة العربية.
0: وتسلم درع التكريم مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعات الدول العربية السفير طلال المطيري نيابة عن الوزير الفليج من الجهات المنظمة للمنتدى.
1: وشهد المنتدى تكريم عدد من الشخصيات النسائية التي لعبن أدوارا مؤثرة في مجالات التنمية والعمل المجتمعي والدبلوماسي في إطار الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة التي نجحت في ترك بصمات واضحة في مواقع عملها المختلفة.
2: أخبار محلية تواكب الحدث ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
0: وفي آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخيزيم في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: وقالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا إن الاجتماع جاء للاطلاع على قرار المجلس الأعلى في اللقاء التشاوري 19 لقادة دول مجلس التعاون المنعقد بمدينة جدة في أبريل الماضي بشأن إمكانية بناء مشاريع لربط الماء.
0: وأفاد البيان بأن الاجتماع يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في القطاعات الحيوية وترسيخ منظومة أمن مائي قادرة على مواجهة التحديات الجيوسياسية والتشغيلية والمناخية وضمان استدامة الخدمات الأساسية للأجيال القادمة.
1: وأضاف أن الأمانة العامة لمجلس التعاون استعرضت خلال الاجتماع الخطوات والإجراءات التنفيذية المتخذة لإعداد دراسة إمكانية بناء مشاريع الربط المائي لتعزيز التكامل الخليجي بالقطاعات الاستراتيجية ورفع مستوى الجاهزية واستدامة الأمن المائي بمواجهة الطوارئ والأزمات.

0: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معاكم في مساء الخير يا كويت.
1: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
2: أهلا بكم أيها الأحبة في مساء الخير يا كويت. تعد أمراض الدم والتجلطات من الحالات التي قد تبدأ بأعراض بسيطة لكنها قد تحمل مضاعفات خطيرة إذا لم تكتشف وتعالج في الوقت المناسب. لذلك فإن الوعي بالأعراض ومعرفة عوامل الخطورة وإجراء الفحوصات اللازمة كلها خطوات مهمة للحفاظ على الصحة والوقاية من المضاعفات. للحديث عن أمراض الدم والتجلطات وأبرز الأعراض التي تستدعي مراجعة الطبيب والفحوصات اللازمة للكشف المبكر وأيضا طرق الوقاية والعلاج، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة شيخة عبد الكريم المحارم استشاري أمراض الدم. حياك الله دكتورة شيخة.
3: يا هلا فيك. يا هلا مرحبا.
2: حياك الله. في البداية يعني أبرز أمراض الدم اللي تنتشر بين الناس وما الفرق بينها وبين اضطرابات التجلطات؟
3: أبرز أمراض الدم اللي تنتشر بين الناس حاليا في عصرنا هذا هي الأنيميا، فقر الدم ونقص الحديد. يعني هذا من أكثر الأشياء اللي الناس تعاني منها. طبعا تظهر على شكل أعراض مختلفة بس شائعة جدا، وسببها طبعا انتشار وايد أسباب، منها سوء التغذية، منها قلة الأكل، الهوس بالرجيم وتقليل الوزن، النزف أحيانا. الفرق بينها وبين التجلطات أن النزيف عادة أو حتى نقص الحديد، نقص الأنيميا يؤدي إلى تعب وإرهاق، بينما النزف يؤدي، بينما التجلطات تؤدي إلى خطورة ممكن حتى تهدد الحياة يعني. فعشان كذي نحذر منها ونخاف منها أكثر.
2: طيب الأعراض اللي قد تبدو دكتورة بسيطة لكنها تستدعي مراجعة طبيب أمراض الدم وعدم تجاهلها.
3: صح أكيد، يعني حتى لو كانت الأعراض بسيطة إذا كنا نشك في يوم من الأيام أن عندنا سواء نقص بالحديد أو نقص بالفيتامينات لازم نشوف الطبيب.
2: هل هناك أعراض يعني شائعة ممكن نقولها للمستمع؟
3: تعب والإرهاق. الإحساس والتعب والإرهاق هذا طول الوقت، لما المريضة تقول أحس أن أنا مو أنا، لما أحس أني أنا تعبانة، لما أسوي أقل مهمة وأنهار بعدها ما أقدر أكمل يومي. هذه من الأعراض الأساسية اللي فعلا تصير انتباهنا وتخوفنا أن المريضة فعلا قاعدة تعاني من شيء، لأن بالأساس أنت اللي يهمك أنه يعني لما نقول أن الصحة هي مو غياب المرض، لكن الصحة بالأساس أنك قادر على أنك تمارس حياتك بشكل طبيعي يعني.
2: صحيح.
3: فلما يكون المريضة تقول لنا أنها هي مو قادرة تسوي أبسط أنشطة حياتها بشكل طبيعي، هذا اللي يصير قلقنا أحيانا.
2: طيب دكتورة يعني أسباب حدوث الجلطات، يعني هل هناك أشخاص يكونون أكثر عرضة للإصابة بها من غيرهم يعني؟
3: طبعا الجلطات السبب الرئيسي والأساسي واللي احنا نحب نعلم كل الناس عنه هو العمليات الجراحية. فاحنا نقول دائما أن دخول المستشفى يتطلب تقييم أساسي لخطورة حدوث الجلطة. إذا كان المريض مقعد، إذا كان المريض محتاج يقعد على سرير مدة أكثر من 4 أيام، إذا كان المريض يروح عملية كبيرة مثل تبديل المفصل، هذه كلها هذا أول سبب رئيسي لخطورة الجلطة. فإحنا نقول دائما اسأل طبيبك ما هو تقييمك لخطورة حدوث الجلطة في حالتي.
2: وهذا من باب الاحتياط قبل بدء أي عملية.
3: صح.
2: نعم. طيب أهم الفحوصات دكتورة اللي تساعد على

0: تشخيص أمراض الدم أو الكشف عن قابلية الإصابة أيضا بالتجلطات.
1: الحين أمراض الدم، التحاليل اللي تصير فيها هي التحاليل الروتينية اللي تصير في أي مستوصف. يعني إحنا ما شاء الله عندنا هذه الخدمات متوفرة في كل عيادات الكويت، فإحنا نقيس نسبة الدم ومخزون الحديد، وهذول هم التحاليل الأساسية اللي تشخص لنا إذا كان في أي مشكلة بالدم. لكن بالنسبة لموضوع التجلطات، إحنا ما ننصح أي حد إنه يسوي تحاليل أو فحوصات تؤدي إلى وسواس وقلق من غير داعي. فإحنا عادة الناس اللي ننصحهم يسوون فحوصات عشان التجلطات اللي هم عندهم أقارب من الدرجة الأولى مصابين بالجلطات فقط لا غير.
0: يعني إذا كان هناك أسباب تستدعي أن نفحص.
1: بالضبط.
0: طيب هل يمكن أن تكون بعض أمراض الدم أو التجلطات وراثية مثل ما ذكرتي؟ ومتى تنصحين بإجراء الفحوصات لأفراد العائلة؟
1: أوكي، الحين بالنسبة للأشياء الوراثية نفس ما قلت لك، بالنسبة لأمراض يعني أمراض الجلطات خصوصا، إن إحنا لازم نكون دقيقين، إن نبلغ دكتورنا دائما إن إحنا في عندنا أقارب من الدرجة الأولى أصيبوا بجلطات في عمر صغير، وعشان كذي نبحث عن الفحوصات اللازمة. نيجي حق أمراض الدم مثل فقر الدم الوراثي اللي هو يكون على شكل صفة الثلاسيميا. احنا اليوم ما نحتاج نخاف من هذه الصفة، لان احنا ندري ان هي موجودة في مجتمعنا بشكل كبير، يعني بشكل شائع جدا، وهذا بسبب تاريخنا الجيني، يعني موجودة في اصولنا. فعشان كذي اول شيء احنا لازم ما نخاف من الثلاسيميا اللي هي الصفة الوراثية اللي متواجدة فينا كلنا. ممكن تسبب لنا فقر دم، لكن هذا مو مرض، هذه صفة وراثية. لأني أحيانا أشوف كثير من الناس لما يكتشفونها وخصوصا في فحوصات ما قبل الزواج يبدون يخافون ويحاتون ويحسبون أن أطفالهم فيها راح يصير فيهم مشكلة. هي مو شيء خطير مدام إحنا نسوي الفحص قبل الزواج، معناته إحنا قاعد نتخذ الوقاية الصحيحة، غير كذي ما نحتاج نسوي شيء ثاني.
0: طيب دكتورة، أحيانا بعض الأشخاص يلاحظون ظهور بقع زرقاء أو بنفسجية على الجلد ما في سبب يعني واضح، وما يتذكرون صار في إصابة، يعني ممكن تكون مرتبطة بأمراض الدم، أو ممكن هذه البقع تكون مؤشر أو إنذار لوجود أمراض أخرى يعني تستدعي الفحص.
1: احنا نقول 99% منها ما في لها أي خطورة. إذا كانت بس مجرد بقع على الإيدين أو الرجلين من غير ما تظهر على البطن أو الصدر، فمعناتها هي مجرد شعيرات دموية رقيقة انفجرت بس، ما في أي شيء ثاني. متى نخاف منها؟ إذا كانت بحجم كبير، أو كانت تطلع على البطن أو الظهر أو الصدر، أو إذا كان معاها نزيف باللثة أو نزيف بالأنف بس. فيعني معظم الأشياء اللي نقولها أخوي، يعني معظم الأشياء لا تخافون منها، لا تخلون أحد يخرعكم، لا تخلون أحد يسبب لكم هلع. أحيانا هذه أشياء صفات وراثية فينا، أحيانا هذه أشياء ما تخرع، فلا تحاتون.
0: نعم صحيح، وهذا يعني حتى من التفاؤل في الدين، يعني الإنسان يكون عنده ثقة بالله، وإذا حس إنه في شيء موجود الطبيب ممكن يستشيره في أي أمر من الأمور، لكن ما يكون وسواس، يعني حتى يصير الوسواس القهري أو الحساسية الزايدة من المواضيع هذه.
1: الطبيعي هو إحنا دائما نخاف من الشيء اللي نجهله.
0: صحيح.
1: اي، فهو يعني احيانا يكون هذه الكلمات نسمعها بشكل وايد اكبر، يعني ومرات يحزنني ان مثلا تجيني مريضه تقول في دكتور قال لي انت شلون عايشه، يعني لا، يعني
0: لا
1: مو لهالدرجه، احنا لا نخاف، نطمئن وان شاء الله كل شيء لاحل
0: باذن الله. دكتوره، احيانا يقال ان نمط الحياه اليومي مثل قله حركه، تدخين، سمنه يزيد من خطر الاصابه بالتجلطات، يعني كيف الوقايه منه؟ وفعلا هل اذا كان نمط الحياه صحي وبشكل مستمر الانسان يكون في وقايه؟
1: والله شوف، هو هاي نمط الحياه هذا شيء اساسي، يعني خلينا نقول ان بالتدخين زين من الاسباب الرئيسيه، غير التقدم في العمر وهذا شيء ما نقدر نسيطر عليه، القعده مده طويله، عدم الحركة لمدة 4 ساعات أو أكثر، التدخين، السمنة. السمنة يعني تدري هي مو بس خطر حق الجلطات، هي حتى نقص الحديد يكون بسبب السمنة، يعني حتى أبسط الأمراض. فأنت تقول مثلا هذا الشخص سمين ولا يأكل وايد، شلون تيل أنيميا أو فقر دم؟ هو تيل أنيميا وفقر دم لأنه عايش في حالة التهاب مزمن.
0: حتى دكتوره، يمكن صغار نقرا بالمدارس اللوحات الإرشادية ان السمنه ام الامراض من زمان، يعني
1: والله هذه هي، وكنا نقول المعدة بيت الداء.
0: صحيح.
1: إيه، فالسمنة هي فعلا أم الأمراض، السمنة والكسل. يعني إحنا اليوم لما نيجي نشوف شنو العوامل الرئيسية، يعني خلينا نقول إحنا اليوم إحنا مسلمين ونعرف إن الأعمار بيد الله، ولكن جودة الحياة أو نمط الحياة، يعني شنو الحياة السعيدة اللي إحنا، شنو اللي يسبب ممكن الحياة الاجتماعية أول شيء، مخالطة الناس. إنزين، إذا أنت تعبان ودايق وعندك فقر دم أو تعاني من

0: الأمراض، أنت راح تنعزل في البيت. فهذه أول شيء، فقدان الحياة الاجتماعية من أول أسباب المرض. صحيح. ثانيا السمنة، عدم الاستمتاع بالأكل، عدم الاستمتاع بالحياة، لأن أنت دائما يا أما تحس بالقلق من شكلك أو تحس بالقلق من صحتك، وده يعني هذا من أسباب الخطيرة اللي ممكن تسيء دائما لجودة الحياة. فإحنا نقول اليوم أن السمنة مو بس هي مرض، هي مرض يؤدي إلى أمراض أخرى،
1: كأنه يهيئ الأرضية لكل الأمراض تقريبا.
0: بالضبط. نعم. بالضبط. فإحنا شلون نقول أن مرات أن في عادة حسنة تخلي كل عاداتنا الثانية، يعني مثلا لما الواحد يمارس الرياضة فيحرص أنه ينام من بكر عشان وراء نادي. صحيح. لما ما يمارس الرياضة يحرص أنه يأكل زين عشان وراء نادي. فأنت قصدي، فهي في عادات تكون تبني عليها عادات حسنة، وفي عادات تبني عليها عادات سيئة. نعم. منها السمنة تؤدي إلى العزلة، تؤدي على عدم استمتاع بالحياة، تؤدي إلى وايد أشياء سيئة.
1: نعم. كثير يتكلمون عن الرجيم حتى في بيئتنا دكتورة، مع أهلنا وربعنا. قلت النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعطانا يعني وصفة جميلة للعافية، يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. يعني ما أروح أكل لما أجوع، ولما أكل أقوم قبل لا أشبع. وإحنا قاعد ناكل ترى أكل للنظر، حب، ما عندي شيء ملل أكل. فهذه الأكلات اللي الإنسان يأكله بدون ما يكون جوعان، هذه اللي تأدي. حتى هنا يقولون ما في عافية إلا من طرف جوع. يعني فعلا الإنسان لما أو صم الجسم البشري أنه يتحمل شوي الجوع، وهذه تأتي منها العافية والقوة. أتوقع
0: بالضبط. والله صدق، تدري إحنا كثر اليوم، يعني أنا بالعيادة أواجه حالات تعاني من القلق إن أنا ما بيأكل ثلاث وجبات. فأقول لهم الله ما قال إن إحنا ناكل ثلاث وجبات، الله قال لنا إن إحنا ناكل لما نيوع.
1: صح.
0: إنزين، فإحنا اليوم اليوم إحنا مو مضطرين إن إحنا نتريق ونتغدى ونتعشى وناكل ثلاث وجبات، وهذه كلها أوهام كانت في الماضي وكانت إشاعات. إحنا اليوم تعلمنا وعرفنا إن الأكل لازم يكون مفيد في محتوى فقط لا غير.
1: صحيح.
0: إيه؟
1: الأكل في ناس موسوسة دكتورة، يعني اللي يحطون ميزان، يعني يعني يا نكون يا يعني متطرفين يا أن نكون متساهلين. إيه في ناس كذي. إيه
0: أصلاً ما تأكل، يعني هم في يعني اللي يحزنك إن على الوفرة والكثرة اللي إحنا الحمد لله عايشين فيها، في ناس ما تأكل.
1: للأسف. كمظهر وإحاتي و. للأسف محروم يعني، لكن الإنسان لازم يكون متوازن في حياته.
0: صحيح.
1: وتوازن في كل
0: التوازن.
1: شيء يعني صحيح. حتى الحلى نقول لهم، يعني أخواننا في التغذية يقول حتى الحلى تأكل لك الصباعين، لا تخلي شيء بخاطرك، بس لك الكميات معتدلة. بالنهاية أنت غير محروم وغير متلوام لنفسك 24 ساعة وعينك على كل شيء وانت مو قادر توصل لهدف آخر. فهذا فيه عدم توازن للأسف. يعني
0: يعني شوف احنا نقول دائما يعني شلون هو ضبط النفس في، يعني هو من أعظم الأخلاق. صح.
1: صحيح.
0: فضبط النفس في كل شيء، يعني ضبط النفس وتهذيب النفس في أن أنا ألتزم بغذاء جيد، هذا ينعكس على كل أخلاقنا وتصرفاتنا وسلوكياتنا اليومية.
1: صحيح.
0: ترى
1: صحيح.
0: يعني احنا محتاجين بس نبدي بالعادات الحسنه وراح نشوفها شلون تنعكس على ايامنا
1: وتصبح نمط حياه في النهايه.
0: اكزاكتلي. نعم. بالضبط. هذا
1: دكتوره نعود لموضوع المفاهيم الخاطئه ايضا في امراض الدم. يعني في ناس يعني بينهم اخطاء شائعه ومنتشره حول مميعات الدم او الجلطات، والله قاعد نشوف ايضا ناس يعني ياخذون بدون استشاره طبيب او غير مراجعه طبيب بين فتره وفتره حتى يتاكد من استمراريه العلاج.
0: الحين بالنسبة لمسيلات الدم، أكثر دواء يساء استخدامه أو يحسن استخدامه هو الأسبرين. إنزين، وكان في فترة من الفترات شائعة كبيرة إن إحنا من بعد 40 لازم نأخذ أسبرين أو من بعد 50 لازم نأخذ أسبرين، وهذا كله ما أثبت إنه هو شيء صحيح. فأولاً الأسبرين ترى هو على بساطته وعلى توافره وعلى وجوده في حياتنا، إلا إنه هو بالنهاية مرتبط بتسبيب النزيف في المعدة والأمعاء. فعشان تدي ما ننصح نأخذه إلا بإشراف طبيب وحق يعني حق حالات معينة فقط هم اللي
1: تكون بسبب، يعني ما تكون يعني.
0: بالضبط. هو والسبب الرئيسي هو الوقاية الثانوية من بعد الإصابة بأمراض القلب أو أمراض الشرايين فقط.
1: نعم.
0: زين، ني حق مسيلات الدم أو مميعات الدم الأخرى، إحنا دائما نرتبط في ذهننا أن هي تخوف ولا تسبب نزيف. إحنا اليوم تطور العلم وايد، أول ما كان عندنا إلا دواء واحد، الحين عندنا دواء واثنين وثلاثة وفي منها اختيارات كثيرة، وبالنهاية ما ترتبط بالخوف في استخدامها. فوايد مرات نشوف مرضى إن الدكتورة متأكدة أخذ هذا، الدكتورة صح إن أخذها، أي صح تأخذونه. اليوم الوقاية من الجلطة وايد وايد وايد شيء مهم، غير حياتنا كلنا.
1: صحيح. طيب دكتورة، في حالات إنسان يعني ممكن يحس بشعور معين أو ألم

0: معين، متى يكون هو يعني يسعف نفسه يروح الطبيب؟ يعني مرت علينا حالات في ناس حس بشيء كانت عنده جلطة قديمة، فعرف نفس الأعراض راح المستشفى دايركت هو من نفسه يعني. لكن اللي ما مر عليه لا قدر الله، شنو الإحساس أو الألم أو الشيء اللي مر عليه حتى يستدعي إنه يروح دايركت للطبيب؟
1: الصفة الرئيسية للعرض هي شيء ما حسيت فيه من قبل، هذه أول شغلة. إذا في يالك إحساس، يعني إحنا اليوم كلنا بطنك يعورك مرات، راسك يعورك مرات، صدرك يعورك مرات، الإحساس الجديد اللي عمرك ما حسيت فيه من قبل يتطلب دائما أنك تروح الطبيب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، الألم الشديد في الصدر اللي إيه بشكل ما تقدر تكمل نفس، هذا دائما نخاف أنه يكون جلطات في الرئة. الانتفاخ في القدم اللي يكون مؤلم جدا، ما يخف بعد البنادول، ما يخف بعد المسكنات، لازم نروح الطبيب لأنه ممكن يكون جلطة. إنزين، التعب والإرهاق نفس ما قلت لك أخوي، اليوم لما تحسين أن أنت تردين من الدوام تقعدين بالبيت، ما خلاص يومك ينتهي وما توعين إلا أنت ثاني يوم قاعدة وقاعدة تلبسين حق الدوام رايحة مرة ثانية، هذا بحد ذاته هذا إرهاق مرضي، هذا مو تعب.
0: صحيح.
1: فلازم نروح نبحث عن سببه.
0: كيف أسهمت برأيك دكتورة التطورات الطبية الحديثة الحين في تحسين تشخيص وعلاج أمراض الدم والتجلطات أيضا مع وجود الـ AI والذكاء الاصطناعي؟
1: والله ما لحد الحين الـ AI والذكاء الاصطناعي مو هما يعني قد ما هو تطبيق البروتوكولات الحديثة. يعني احنا اليوم في كل مستشفياتنا صار في بروتوكول تقييم حالات الجلطات، مثلا ان كل مريض يدخل نقيم خطورة حدوث جلطة عنده، هذا اللي أثر على جودة الحياة. صح، توافر استخدام مسيلات الدم هذا أثر على كل الناس اللي عندهم الرجف الأذيني في القلب، فمنع عندهم حدوث جلطات الدماغية والشلل. يعني تطور الطب أدى إلى اختيارات حسنت وايد من جودة حياتنا.
0: في الختام دكتورة شيخة، النصائح اللي تقدمينها للمجتمع للحفاظ على صحة الدم والصحة العامة وقائمة التجلطات، كشف مبكر أيضا عن أي مشكلة صحية، شو تقولي؟
1: أقول الحركة والرياضة والحياة الصحية السليمة أشياء راح تنعكس عليكم اليوم وباكر ولسنين قدام في حياتكم، فدائما احرصوا على هذا الشيء. لا تقولون أنا ما أحب الأكل، حاولوا دائما تأكلون الأكل الصحي، هذا شيء وايد مهم وايد مهم. إحنا النعمة عندنا، نقدرها بأن إحنا ناكلها ونستخدمها بالشكل الصحيح.
0: صحيح. مشكورة دكتورة شيخة عبد الكريم
1: حياكم
0: المحارب استشاري أمراض الدم على هذه المعلومات، ونتمنى
1: شكرا.
0: دائما السلامة يا رب للجميع.
1: آمين يا رب. شكرا لكم
0: شكرا.
1: على هالمساحة، يعني فعلا أحب أن أوصل رسالتي للناس اليوم، إذا تشكون في شيء على طول روحوا الطبيب.
0: أسأل الله يحفظ الجميع. مشكورة
1: الله
0: دكتورة،
1: يسلمك.
0: الله
1: شكرا
0: يسلمك. مع
1: شكرا،
0: السلامة.
1: مع السلامة.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: أهلا بكم أيها الأحبة من جديد في مساء الخير يا كويت، ونبدأ معكم تغطيات برنامج مساء الخير كويت. تربط دولة الكويت والجمهورية اللبنانية علاقة تاريخية راسخة، حيث تقوم على واصل الأخوة والتعاون المتبادل، وتعززها مواقف مشتركة وتنسيق مستمر في مختلف المجالات. في إطار هذه العلاقات المتميزة وبحضور معالي وزير الداخلية والبلديات السيد أحمد الحجار والوفد الرسمي المرافق له، بحضور سفير الجمهورية اللبنانية لدى البلاد سعادة غادي الخوري، تم اليوم تدشين خدمة البصمة البيومترية لجوازات السفر اللبنانية، خطوة تهدف إلى تسهيل خدمات المقدمة لأبناء الجالية اللبنانية، خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات اللبنانية الكويتية، وتؤكد حرص البلدين على مواصلة التعاون وتطوير الخدمات القنصلية بما يعزز جسور التواصل بين لبنان وأبنائه في الخارج. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع معالي وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية أحمد الحجار، حيث قال:
3: طبعا اليوم يعني انا موجود بالكويت بدعوه كريمه من معالي وزير الداخليه الكويتي، وحبينا ننتهز هذه الفرصه ل يعني طلبت انا مرافقتي من قبل مدير عام الامن العام، وكمان مشكور سعاده سفير لبنان بالكويت. اطلقنا اليوم عمليه اخذ بصمات البيومتريه للبنانيين الموجودين بالكويت، تمهيدا لاصدار جوازات السفر البيومتريه لاول مره من خارج لبنان. يعني هي من دولة ومن عاصمة عزيزة علينا اللي هي الكويت. طبعا هذه كانت نتيجة جهود وتحضيرات من

0: أشهر ما بين وزارة الداخلية اللبنانية ممثلة بالأمن العام وما بين وزارة الخارجية اللبنانية وأيضا وزارة المال اللي كمان ساهمت معنا بتخفيض رسوم الجواز من الخارج. هذا عمل يعني يؤدي إلى تسهيل أمور اللبنانيين، تخفيف عنهم مشقة الانتقال للبنان لإصدار الحصول على الجواز البيومتري، وأيضا من اعتبارا من 1 تشرين الأول 2026 سوف يتوقف العمل بالجواز القديم للمغتربين خاصة، وبالتالي حيكون في فرصة قدام اللبنانيين الموجودين بالخارج لإصدار جوازاتهم بطريقة سلسة وبطريقة يعني هيك جيدة وبأسعار معقولة. بنتأمل هذا الشيء يتعمم على كل السفرات بالعالم انطلاقا من الكويت. كمان بحب أنا توجه بالتحية لكل المسؤولين، سمو أمير البلاد ودولة رئيس مجلس الوزراء، طبعا سمو ولي العهد، وخاصة صديقي وأخي معالي الوزير فهد اليوسف اللي شرفنا بزيارة لبنان، وأنا اليوم موجود بهيدي الزيارة لن نبعث برسالة عمق العلاقات اللبنانية الكويتية المتجذرة بالتاريخ، كل التعاون وكل التنسيق، ويعني الأمن اليوم هو أولوية قصوى عند كل دولنا، وهذا عم بيكون الطبق الدسم على طاولة المباحثات ما بين لبنان وبين الكويت. في عنا تعاون وثيق، في عنا تعاون مثمر، وأيضا يعني مطلوب بظل هالتحديات الإقليمية الكبيرة اللي موجودة بالمنطقة مزيد من العمل العربي المشترك، ويعني السعي إلى توحيد الجهود لتقوية موقف الدول العربية المجتمعة، وأيضا بالتنسيق مع الدول الصديقة بالمنطقة وبالعالم. فدائما نقول في الاتحاد قوة، فلنتحد بدءا من لبنان والكويت وكل الخليج العربي، وإن شاء الله نتأمل هيك الأيام الجاية ما تحمل للخير ولا لبنان ولا الكويت ولا لبنان إلا كل الخير.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقامت صحيفة نواة الثقافية مؤتمرها الثاني تحت عنوان الإعلام والذكاء الاصطناعي بين الابتكار والمسؤولية في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك برعاية سعادة مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد جابر الصباح. يهدف المؤتمر إلى مناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي في ظل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستعراض فرص توظيف هذه التقنيات في تطوير المحتوى الإعلامي، إلى جانب بحث التحديات الأخلاقية والمهنية وتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في المؤسسات الإعلامية بدول مجلس التعاون الخليجي. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع المهندس عبد الكريم الفوزان من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، حيث قال:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه المؤتمرات مهمة، وهذه تدل على نشاط الجمعيات الأهلية والمشاركين فيها، لأن موضوع الذكاء الاصطناعي هو موضوع العصر اليوم وفرض نفسه على الساحة، وهو اللي اليوم متصدر في جميع يعني خلينا نقول حتى من جانب الحكومات على دول في على مستوى العالم والمؤتمرات الكبيرة. هذا يدل على أن الذكاء الاصطناعي اليوم أصبح من الأدوات الهامة اللي يجب التصدي والبقاء الأداة، بحيث نستخدمها استخدام مسؤول واستخدام يفيد المجتمع ويفيد الناس. لا يمكن أن نكون إحنا متأخرين فيها، ولا بد حقيقة أن إحنا نكون من أوائل الدول اللي تستخدم الذكاء الاصطناعي وتدعم الذكاء الاصطناعي في أجهزتها سواء الحكومية أو غير الحكومية. الحكومة اليوم حقيقة يعني جادة جدا في مسألة الذكاء الاصطناعي ووضع الأطر القانونية والأشياء والمسؤوليات حول الذكاء الاصطناعي. لذلك اليوم جاءت مشاركتنا إحنا في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ممثلين عن الحكومة في إيصال فكرة مدى يعني وجود الذكاء الاصطناعي في داخل مؤسسات الدولة وكيفية الاستفادة منه في مؤسسات الدولة في الوقت الحالي. الذكاء الاصطناعي المسؤول هو شيء أساسي أن يكون هناك احنا نسميها responsibility أو مسؤولية الذكاء الاصطناعي. لا يمكن أن نجعل الآلة هي اللي تتصدر وبالتالي تتخذ القرارات بالنيابة عن الإنسان. الإنسان لابد أن يكون هو موجود، ذلك وجود أطر تساعد

0: تم يعني أطرح حوكمة لهذا الذكاء الاصطناعي يراقب الإنسان فيها كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وما نجعل الذكاء الاصطناعي هو متخذ القرار بالنسبة يعني بالنيابة عن الإنسان، وإنما وجود الكائن البشري في هذا السلسلة أمر مهم، ولذلك لازم تكون هناك أطر قانونية تساند هذا الأمر، وهو اللي قاعد تعكف عليه الحكومة بمؤسساتها المختلفة في إنتاج يعني أطر قانونية مهمة هامة بالنسبة للذكاء الاصطناعي.
1: كما قال الإعلامي حمد الحبسي من سلطنة عمان التالي:
2: هذا المؤتمر حقيقة يأتي يعني استكمال المؤتمر الأول اللي قامت النواب في العام الماضي، وهو يناقش أهم القضايا في الإعلام والذكاء الاصطناعي. مثل ما نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي أساسا أدخلنا في جوانب يعني يحتاج أن نحن نزيد الوعي فيها، كذلك أهمية هذا الجانب، الجانب الاستراتيجي كذلك في موضوع الإعلام والذكاء الاصطناعي. اليوم يطلع لنا الخبر ما نقدر نميز بين الحقيقة والتزوير والتزييف، فهذه المؤتمرات هي تساعد كثير على إيجاد هذه المساحة وهذه القنوات للتحقق كذلك من مصداقية الخبر، مصداقية الأخبار، مصداقية كذلك النقل في الإعلام. اليوم الإعلام أصبح يعني مطالب كذلك أن يطور أدواته بعد هذا وإدخال هذه المساحة الجديدة في التقنيات الحديثة. فهنا أقول أن أهمية هذه الملتقيات وهذا المؤتمر يأتي انطلاقا من هذه الفكرة. ويبقى السؤال، هل نحن نستطيع نحقق من خلال هذه المؤتمرات هذا التوازن بين الإعلام والذكاء الاصطناعي في خلق الحقيقة والشفافية؟ يبقى السؤال مطروح.
3: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم
4: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعنا الكرام، تعد إدارة البلاغات في الإدارة العامة المركزية للعمليات خط الدفاع الأول في التعامل مع الحالات الطارئة، لما لها من دور مباشر في حماية الأرواح والممتلكات ودعم الأمن والسلامة في مختلف الظروف. ومن هنا تبرز أهميتها في استقبال البلاغات على مدار الساعة والتعامل معها بدقة وكفاءة، سواء في الأوقات الاعتيادية أو خلال الأوضاع التي تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتنسيق. ومع التطور المستمر في أنظمة العمل والتقنيات الحديثة، أصبحت جودة التعامل مع البلاغات عنصرا محوريا في تعزيز الأمن والسلامة وخدمة المجتمع. للحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن ينضم إلينا العقيد عبد الله محمد الدوسري، مدير إدارة البلاغات لإدارة العامة المركزية للعمليات. أهلا وسهلا فيك عقيد عبد الله.
5: حياكم الله ورحب فيكم ورحب بإخواننا المستمعين الكرام.
1: حياك الله. وبداية عقيد عبد الله، بودنا نعرف من حضرتك ما الدور الذي تقوم به إدارة البلاغات في الإدارة العامة المركزية للعمليات وما أهميتها في المنظومة الأمنية؟
5: أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بخصوص دور إدارة البلاغات الإدارة العامة المركزية للعمليات، هو طبعا هاتف يتحور من خلال هاتف الطوارئ 112، وهو تلقي البلاغات الأمنية وأيضا البلاغات الإنسانية وتحويلها على جهات الاختصاص، وأيضا متابعة البلاغ لحين وصول الدورية أو الجهة المستفيدة من خلال لتلقي البلاغ.
1: نعم عقيد عبد الله، في ظل الأوضاع الراهنة، كيف استعدت إدارة البلاغات للتعامل مع أي زيادة عدد في البلاغات أو الحالات الطارئة؟
5: طبعا هناك خطط واستراتيجية دائما تضعها الإدارة المركزية، الإدارة العامة المركزية للعمليات، وهي من خلال الأزمات والكوارث وأيضا أي حدث يحدث داخل دولة الكويت، دائما يتم تكثيف جراءات تلقي البلاغات وأيضا جراءات كاملة ومكملة، خاصة من خطة واستراتيجية تضعها وزارة الداخلية ليس فقط في الإدارة العامة المركزية للعمليات، أيضا على جهات دائما وزارة الداخلية.
1: نعم، كيف تتم آلية استقبال البلاغ منذ لحظة الاتصال، اتصال المتصل، حتى تحويله إلى الجهة المختصة؟
5: طبعا من خلال الاتصال المتصل على اللي هو المبلغ عفوا على هاتف الطوارئ 112، يتم اتصال هاتف الطوارئ، يرد على المتلقي البلاغ، يستفسر، يسأل عن أسئلة

0: يعني من خلال خبرات ودورات مزودة لموظفين هاتف الطوارئ 112 وتحويلها على جهات الاختصاص.
1: نعم عقيد عبد الله، ما متوسط زمن الاستجابة للبلاغات؟ وبودنا نعرف من حضرتك العوامل التي تساعد على سرعة التعامل مع هذه البلاغات.
0: طبعا هناك ما في وقت ثابت بالضبط، هناك أوقات يعني نقول يعني من 7 إلى 10 دقائق للوصول، خاصة في الأوقات العادية. أما في خروج ودخول الموظفين يختلف التوقيت، وأيضا من خلال سرعة الوصول يعني الشغلات اللي قاعدة تساعد على سرعة الوصول، أن المتلقي يفيد المبلغ يفيد المتلقي بالعنوان بدقة العنوان، وأيضا هناك طبعا نظام أمني حديث مزود في إدارة البلاغات اللي هي تحديد موقع المبلغ من خلال أول اتصال على 112.
1: نعم عقيد عبدالله، أبرز التطورات التقنية والإدارية اللي شهدتها إدارة البلاغات خلال الفترة الأخيرة لتحسين جودة هذه الخدمة؟
0: طبعا هناك منظومة أمنية كاملة ومتكاملة دائما تحرص وزارة الداخلية على المنظومة اللي هو منظومة الرادارات والكاميرات الأمنية من خلال متابعة حركة السير في الشوارع وأيضا في الأماكن الحيوية المولات. أيضا هناك من خلال مزودة ومربوطة مع إدارة البلاغات والإدارة العامة المركزية للعمليات، أيضا في أي حدث يكون يعني موجود من خلال مشاهدته من خلال كاميرات المنظومة الأمنية يتم تسجيل بلاغ بدون استخدام المبلغ في أي حدث أو أي حلل. يشاهد الموظف أو المتلقي البلاغ من خلال الكاميرات المنظومة الأمنية، يسجل بلاغ ويبلغ فيه الجهات المختصة مثل وزارة الداخلية.
1: نعم جميل. أكثر أنواع البلاغات اللي تستقبلونها على مدار يعني الوقت، وهل تختلف طبيعتها في الظروف الاستثنائية الحالية؟
0: فعلا هناك يعني البلاغات يعني دائما البلاغات المرورية وبلاغات الحالات المرضية من خلال الطوارئ الطبية، وأيضا بلاغات الإطفاء خاصة في فصل الصيف، وأيضا من خلال يعني الحالات الاستثنائية يتم تزويد الإدارة العامة للدفاع المدني في أي بلاغ يخص خاصة في الحالات الاستثنائية، لأن تواجد لجنة الدفاع المدني هناك الموجودة هناك.
1: نعم عقيد عبد الله، أبرز الأخطاء التي يقع فيها بعض المتصلين عند الإبلاغ يعني واللي تأخر وصول المساعدة؟
0: عفوا
1: أبرز الأخطاء اللي يقع فيها بعض المتصلين لما يبلغون ويأخرون وصول المساعدة بسبب أخطائهم.
0: مثل ما ذكرت يعني خاصة تحديد موقع المبلغ أو يعني نوعية البلاغ أو يعني مكان الحادث، مكان القطعة، مكان الشارع، مكان المنطقة، هذه تساعد جدا تساعد متلقي البلاغ وتساعد وزارة الداخلية لوصول البلاغ بأسرع وقت.
1: نعم هل هناك بلاغات يعني ما تحتاج أساسا مساعدة ويتم الاتصال بالعمليات؟ تصادفكم هذا النوع من الاتصالات؟
0: نعم احنا طبعا الهاتف الطوارئ 112 يتلقى جميع المكالمات سواء كان بلاغات عادية أو بلاغات الإنسانية أو أمنية أو أي بلاغ، فإحنا بالحالة هذه نحدد ونقيم نوعية البلاغ.
1: نعم كيف يتم التنسيق بين إدارة البلاغات والجهات الأمنية والخدمية الثانية اللي تكون معاكم لضمان الاستجابة السريعة؟
0: طبعا هاتف الطوارئ 112 مزود في أحدث أنواع التكنولوجيا، ودائما وزارة الداخلية مثل ما قلنا حريصة لمواكبة أي تطور يحدث داخل دولة الكويت. طبعا برنامج خاص في هاتف الطوارئ 112 اللي من خلال تلقي البلاغ يعني مربوطة بالشبكة كاملة مع إدارات وزارة الداخلية وأيضا قوى العامة للإطفاء وأيضا وزارة الصحة اللي هي الطوارئ الطبية.
1: نعم هل هناك بعض المؤشرات أو الإحصائيات اللي تقيس كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وكيف تعملون على تطويرها بشكل مستمر عقيد عبد الله؟
0: فعلا في هناك إدارة مختصة تقيم وتحدد جودة تلقي البلاغات وأيضا أماكن كثرة البلاغات وتواصل معها، وأيضا أماكن كثرة تصادم وتصادم إصابة تصادم وفاة يتم تحديدها في خلال إحصائية ودراسة كاملة أو رسم بياني وإرسال إلى الإدارة العامة للمرور أو الجهات المختصة.
1: نعم يمكن عقيد عبد الله سؤال دائما يتبادر لذهني، وهو في حالة لو تم اتصال شخص

0: ولكن يمكن تعذر أنه يتكلم أو يقدم البلاغ، ولكن تم الاتصال، هل تتعاملون مع هذا الاتصال بجدية؟ يعني
1: طبعا هنا طبعا مثل ما قلنا هاتف الطوارئ مزود بحدث التكنولوجيا، هناك الكول فيديو إذا لا يستطيع التحدث أو يستطيع هذا، وأيضا مثل ما قلنا أن موظفين مزودين بدورات يعني خاصة لتلقي البلاغات، وأيضا تلقي أيضا الإسعافات الأولية، وأيضا للغة الإشارة لفئة الصم والبكم.
0: نعم، يعني مجرد الاتصال حتى لو المتصل لم يتحدث راح يتم التعامل مع هذا الاتصال بجدية.
1: نعم نعم نعم، عندنا أي بلاغ يوصل على 112 يكون بجدية.
0: تمام. عقيد عبد الله، الرسالة اللي تود أن توجهها للمواطنين والمقيمين حول أهمية التعاون مع إدارة البلاغات والاستخدام الصحيح لأرقام الطوارئ.
1: فعلا رسالتنا لأي شخص أو كان مواطن أو مقيم يعيش داخل دولة الكويت، إنه لا يتردد على الاتصال إذا شاف له يعني أو يحتاج الاتصال على هاتف الطوارئ، وأيضا أن هاتف الطوارئ خاص للبلاغات الأمنية أو الإنسانية. أما الاستفسارات فلكل جهة، وهي حكومية لها بدالة خاصة يقدر يفيدك من خلال 24 ساعة لتلقي أي استفسار خاصة للهيئة الحكومية.
0: نعم، الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة، وكل الشكر لك العقيد عبد الله محمد الدوسري مدير إدارة البلاغات في الإدارة العامة المركزية للعمليات. شكرا لك.
1: شكرا، يعطيكم العافية على الاستضافة.
2: نكون بالميدان وننقل لكم الصورة من قلب الحدث. تغطياتنا مستمرة معكم في مساء الخير يا كويت.

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: في زمن التقنية والثورة الرقمية أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، يتدخل في كل تفاصيلها من الهواتف الذكية والتطبيقات إلى الأنظمة التي تتعلم وتقرر وتحلل المعلومات بدقة متناهية. غير أن هذا التطور العظيم يصحبه تساؤل دائم، هل للمستخدم خصوصية حقيقية عند تعامله مع برامج الذكاء الاصطناعي؟ فبين من يرى في الذكاء الاصطناعي نعمة تسهل الحياة، ومن يخشى من تسرب البيانات واستخدامها في أغراض غير معلومة، يبقى الموضوع مفتوحا للنقاش والفهم العميق. وللتعرف أكثر حول هذا الموضوع أعددنا لكم هذا التقرير مع الدكتور أنور الحربي، رئيس لجنة العلاقات والإعلام الإلكتروني في الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات.
2: مساء الخير يا كويت. الدكتور أنور الحربي، رئيس لجنة العلاقات والإعلام الإلكتروني، الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات. السؤال: هل توجد خصوصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي، تحديدا في اللارج لانجوج مودل، نماذج اللغة الكبيرة مثل تشات جي بي تي وديب سيك وجروك وجيميناي وغيرها من النماذج؟ الجواب: توجد بالفعل مخاوف وأسئلة هامة حول خصوصية المستخدم عند استخدام برامج الذكاء الاصطناعي وخاصة نماذج اللغة الكبيرة، مع اختلاف سياسات الحماية من تطبيق إلى آخر حسب نوع النموذج وطريقة نشره. خصوصية المستخدم في برامج الذكاء الاصطناعي: غالبية البرامج الذكاء الاصطناعي تجمع كميات كبيرة من البيانات، وقد يتم استخدام بعض البيانات الشخصية الحساسة لتدريب النماذج بدون علم أو موافقة المستخدمين، خصوصا في النماذج السحابية المفتوحة أو المجانية. وهناك مخاطر من تسرب بيانات حساسة عبر تسريب النموذج الموديل ليكج، مثل استرجاع معلومات المستخدم المخزنة ضمن بيانات التدريب عن طريق الخطأ أثناء التفاعل، أو قد يكون في نوع من الهاكينج اختراقات. التشريعات الحديثة تفرض على الشركات استخدام ممارسات عالية الشفافية وموافقة المستخدم وعدم تخزين أكثر مما هو مطلوب، ولكن تطبيق الحماية يختلف حسب النموذج والدولة. الشركات الرائدة أصبحت تدمج أنظمة التشفير وإخفاء الهوية وتقنيات الخصوصية التفاضلية للحد من مخاطر الخصوصية.
3: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
5: أجمل التحايا في الختام من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميمون،
4: وكنا معكم من التقديم محمد العدواني وإسراء العسكر،
5: التنسيق والمتابعة ريم المطير،
4: الهندسة الإذاعية ناصر العنسي،
5: أما التنفيذ على الهواء سعد البوس.
4: لقيكم على خير بإذن الله في نفس الموعد في برنامج مساء الخير يا كويت. دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.

أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة الإخبارية المسائية لهذا اليوم. يقدمها لحضراتكم اليوم صالح الشمالي، ويخرجها لكم على الهواء مباشرة الزميل أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء مقابلات حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلات السمو ولي العهد حفظه الله، مقابلات السمو رئيس مجلس الوزراء، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك، وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا

نوويا. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق في وسط غزة. روسيا تعلن عزمها اتخاذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض على استضافة أسلحة نووية في أراضيها، وهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة في فنزويلا دون أنباء عن أضرار. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصبا حفظه الله ورعاه اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية الشقيقة أحمد حجار والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، حيث نقل السمو ورعاه الله تحيات وتقدير فخامة الرئيس العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وتمنياته لسموه حفظه الله بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت المزيد من التطور والنماء. هذا وقد حمله حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تحياته لفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنيا لفخامته دوام الصحة والعافية وللجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق كل التقدم والرخاء. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ودعم أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المشتركة وقضاياهما. حضر المقابلة معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ومعالي وزير شؤون الديوان الأمري الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، وسعادة وكيل الديوان الأمري الشيخ عبد العزيز مشعل مبارك عبد الله الأحمد الصباح، وسعادة وكيل الشؤون الخارجية بالديوان الأمري مازن عيسى العيسى. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور باتريك هيرميني رئيس جمهورية سيشل الصديقة، عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية سيشل وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور باتريك هيرميني رئيس جمهورية سيشل الصديقة، ضمنها سمو خالص تهاني بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور باتريك هيرميني رئيس جمهورية سيشل الصديقة بمناسبة ذكرى الاستقلال لبلاده. استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اليوم معالي وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية الشقيقة أحمد الحجار والوفد الرسمي المرافق، وذلك بمناسبة زيارته رسمية للبلاد. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة التي والجمهورية اللبنانية الشقيقة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات. حضر اللقاء معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ومعالي الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس ديوان سمو ولي العهد.

وكبار المسؤولين. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح اليوم وزير الداخلية والبلديات في جمهورية لبنان الشقيقة أحمد الحجار والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحياته لدولة رئيس مجلس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة الدكتور نواف سلام، وتمنياته للجمهورية اللبنانية دوام التقدم والازدهار. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح، وسفير جمهورية لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويسهم في دعم الأمن والاستقرار. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية اليوم عقب جلسة مباحثات عقدها الشيخ فهد اليوسف مع الوزير الحجار بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب. وذكر البيان إن جلسة المباحثات تناولت عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إذ تبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتطوير آليات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدين. وأشار إلى أن الجانبين أكدا حرصهما على تعزيز أطر التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أوسع بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أنه جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة. وحضر المباحثات عدد من كبار القيادات الأمنية والمسؤولين من كلا الجانبين. قامت وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان بجولة تفقدية ميدانية على الطرق المؤدية إلى المطار الجديد اليوم للاطلاع على سير أعمال التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع. وأكدت الدكتورة المشعان في تصريح صحفي خلال الجولة أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ المشاريع، وشددت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الطرق وفق المواعيد المحددة بما يسهم في تعزيز شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية إلى المطار الجديد بما يتواكب مع حجم المشروع وأهميته. وخلال الجولة التي شملت تفقد عدد من المحاور والطرق المؤدية والحيوية إضافة إلى الجسور والأنفاق الواقعة ضمن نطاق المشروع، استمعت الدكتورة المشعان إلى شرح من المسؤولين والمهندسين المشرفين على المشروع حول مراحل التنفيذ الحالية وخطط استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان الصديقة تو شيميتسو موتيجي. وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات الأحداث الرهينة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهدافهما بالقذائف المدفعية. وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الممارسات يمثل تقويضا للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار واستخفافا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. وجددت موقف دولة الكويت الثابت

0: الداعم لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها. عقد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم اجتماع اللجنة العسكرية العليا بحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب الوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق الركن حمد البرجس ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال الرومي. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي إن الاجتماع استعرض أوجه التنسيق المشترك بين الجهات العسكرية والأمنية وسبل تعزيز التكامل في الأدوار وتوحيد الجهود بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة ويرسخ أعلى مستويات الجاهزية والاستعداد. وحضر الاجتماع نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء ركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار الضباط القادة في الجهات العسكرية والأمنية. أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح خلال مشاركته في أعمال الدورة 74 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، أشاد بقرار منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو القاضي بإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول أخرى في مجلس التعاون والأردن، لافتا إلى أنه مثل انتصارا لسيادة وحقوق الدول لأجوائها وحماية المنشآت المدنية. وأكد الشيخ حمود إن التحديات الراهنة التي تشهدها صناعة الطيران المدني تتطلب تعزيز التكامل وبناء الشراكات بين سلطات الطيران في الدول العربية، مشيرا إلى أن دولة الكويت حريصة على نقل تجربتها وخبراتها والمساهمة في تطوير منظومة التدريب وصقل الكفاءات البشرية العربية العاملة في هذا القطاع الحيوي. ونتحول إلى ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن اجتماعا بين المفوضين الأمريكيين والإيرانيين سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء. وقال ترامب على منصته تروث سوشيال إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أسعار النفط الآن أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. في هذه الأثناء أكد البيت الأبيض اليوم إن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت لشبكة فوكس نيوز إن بلادها ملتزمة بتعهدات وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. معا إلى هذا التقرير.
1: تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيد البيت الأبيض توجه مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مع الجانب الإيراني لاستكمال مناقشة مذكرة التفاهم، فيما تعقد محادثات فنية على هامش اللقاءات. وأكدت واشنطن التزامها بتفاهمات وقف إطلاق النار، مع تشديدها في الوقت ذاته على مواصلة الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وفي السياق أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية واستئناف المحادثات بشأن الخلاف المتعلق بمضيق هرمز بما يشمل تعليق الضربات المتبادلة مؤقتا والسماح بحرية الملاحة في المضيق. وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجولة المرتقبة في الدوحة ستركز على تسوية الخلافات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز، فيما أرجئت المباحثات الخاصة بالملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وفي المقابل برز تباين بشأن الاجتماعات الفنية، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وأن الوسطاء فتحوا قنوات اتصال لخفض التصعيد. بينما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عدم وجود اجتماعات فنية مؤكدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى استمرار المشاورات مع دولة قطر بشأن الالتزامات الأمريكية. وفي تفسير لأسباب عودة التصعيد، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن الغموض الذي شاب ترتيبات وقف إطلاق النار والصياغة المرنة لبنوده أتاح لكل من واشنطن وطهران تفسير الاتفاق وفق رؤيته، في محاولة لفرض وقائع ميدانية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي موازاة ذلك، تتواصل المشاورات الإقليمية بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، إذ أكدت سلطنة عمان تمسكها بأن تظل أي ترتيبات مستقبلية للمضيق ضمن إطار القانون الدولي. كما أعلنت وزارة الخارجية العمانية انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العمانية الإيرانية التي بحثت مستقبل إدارة المضيق، وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بما يحفظ أمن الملاحة ويخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة.
0: وحول هذه التطورات ينضم إلينا من الكويت الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي. مساء الخير دكتور صالح.
2: أهلا وسهلا بك.
0: بداية دكتور، يعني انتقال الأولوية من الملاحظ من الملف النووي إلى أمن الملاحة يتضح من التحركات الدبلوماسية الأخيرة. الآن الأنظار الدولية باتت يعني من الملاحظ أنها تتركز بشكل عاجل على الشرايين الاقتصادية الحيوية في المنطقة. سؤالي، كيف يمكن قراءة هذه الانتقالية من الأولويات في المفاوضات من الملف النووي إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز؟ تفضل دكتورة.
2: يعني أعتقد أنه هذا شيء طبيعي لطبيعة ظروف الاتفاق وظروف الحرب، لأن موضوع النووي تم تأجيله إلى فترة لاحقة، لكن الآن هو في القضايا الآنية، في قضية فتح مضيق هرمز بشكل طبيعي كما كان في السابق. وهناك أكثر، يعني الطرفان اتفق على نقطة رئيسية وحيدة وهي وقف إطلاق النار، لكن بقية البنود لأن الصياغات كانت فضفاضة وكانت غير دقيقة وغير مضبوطة وغير محكمة، يفسرها كل طرف على هواه. هناك أكثر من قضية سيثور الخلاف عليها، منها مضيق هرمز. الاتفاق يقول فتح مضيق هرمز بدون رسوم وبدون أي إجراءات، وهذا ما تم، لكن الطرف الإيراني يفسر أن إلزامية إعلام أو إخبار السفن للسلطات الإيرانية والحرس الإيراني ببيانات المرور والعبور هي لا تخرج الاتفاق وليست مخالفة لبنود لهذا البند من الاتفاق، لكنه في الحقيقة هو يخالف، هو إجراء جديد تتخذه إيران لم يكن في السابق، وهذه إحدى سيئات الصياغات
0: نعم. يعني دكتور صالح، يعني التوظيف الإيراني للمضيق مثل ما تفضلت كورقة تفاوض، يرى الكثير من المراقبين دكتور صالح أن السيطرة على حركة الممرات المائلية يعني تمثل دائما ورقة ضغط سياسية قوية تستخدمها طهران في مواجهة القوى الكبرى لفرض شروطها. هل تسعى إيران إلى توظيف يعني مضيق هرمز كورقة تفاوض لانتزاع مكاسب سياسية واقتصادية؟
2: يعني أنا أعتقد أن سؤالك هذا جوهري، لأن ما تقوم به إيران هو فعلا ما جاء في سؤالك، وأن إيران من الآن تمهد لمسألة التنسيق وضرورة الإبلاغ من قبل السفن التي تعبر سواء في الدخول أو الخروج للسلطات الإيرانية، تمهيدا للمرحلة اللاحقة، وهي أن تكون السلطات الإيرانية لديها تحكم، وهذا التحكم قد يأتي على صيغة رسوم وعلى صيغة منع، لأنه هذا الممر قد تستغله إيران في منع بعض السفن من بعض الدول، وبالتالي تستطيع إيران أن تتحكم في هذا الممر المائي العالمي. لاحظنا كيف كان تأثير إغلاق مضيق هرمز ليس فقط على دول الخليج وعلى إيران أو على المنطقة، بل على مستوى العالم في كل القطاعات، ومس كل المنتجات سواء الصناعية والزراعية والنقل والتجارة، وكل شيء تأثر بمضيق هرمز. وبالتالي إيران تشعر بأن هذه الورقة هي ورقة استراتيجية تريد التفاوض عليها، تريد الإمساك بها، أو تكون هذه ورقة مقابل أوراق أخرى.
0: نعم.
2: يعني مقابل الأموال الإيرانية، لأن أيضا مسألة الأموال الإيرانية أيضا محل خلاف. كيف يتم تحويل هذه الأموال، كل طرف يفسرها على هواه.
0: لنتحول دكتور صالح إلى موضوع الوساطات، يعني دور الوساطات القطرية العمانية الباكستانية، يعني تتحرك الدبلوماسية الإقليمية بنشاط ملحوظ لرأب الصدع، حيث يعني تلعب مسقط والدوحة وإسلام أباد أدوار محورية لتقريب وجهات النظر وأيضا نقل الرسائل المتبادلة حيال الأزمة المضيق. ما الدور الذي يمكن أن تؤديه الوساطات القطرية والعمانية إلى جانب الجهود الباكستانية في يعني تضييق فجوة الخلاف بين الطرفين؟ أمامنا يعني تقريبا حوالي دقيقة ونصف دكتور، تفضل.
2: يعني أعتقد أن هناك فجوات كبيرة، وهذا يعني يلقي بمهام ثقيلة على الوسطاء. لاحظ أنه في كل يوم أو يومين يكون هناك يثور خلاف ويثور جدل ويثور نزاع حول تفسير، ما رغم أن الاتفاق تم توقيعه وتم الاحتفاء به وتم التأكيد عليه، لكنه هذا الاتفاق حتى الآن يحمل بذور متفجرة وألغام.
0: نعم.
2: من الصعب ومجهود الوسطاء يمكن تجاوز هذه المرحلة.
0: نعم، بهذه القراءة السياسية العميقة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الحوار، ولكن هناك سؤال قصير دكتور. يعني إذا نجحت جولة الدوحة في معالجة ملف مضيق هرمز، هل يمهد ذلك الطريق للعودة إلى المفاوضات النووية، أم أن الملفات الأكثر تعقيدا لا تزال مؤجلة باعتقادك؟ باختصار،
2: يعني أعتقد أنه إذا كان الأمر يستغرق أيام وأسابيع لجزء جزئية بسيطة غير أساسية مثل ما ذكرتها، وهي مسألة العبور لمضيق هرمز، فكيف بمسألة معقدة ولديها فجوة واستغرقت سنوات مثل المفاعلات النووية والأوران المخصبة؟ أعتقد أنها ستستغرق أشهر كثيرة. نأمل أن يتم تجاوز هذه المرحلة وأن يعود الخليج مستقبلا
0: بإذن الله. كل الشكر والتقدير لضيفنا العزيز الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي على قراءته وتحليله الثري لتطورات المنطقة. شكرا لك دكتور.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذن ما زالت هذه الأخبار تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت ضمن جولتها الإخبارية المسائية لهذا اليوم، ونستقبل مع حضراتكم ما تبقى لدينا من أخبار حول حرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم خلال لقائه سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق أن باريس ومسقط تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط وتتعاونان مع شركائهما لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور دون شروط، وذلك خلال تنسيق الجهود لإزالة الألغام منه. إلى ذلك أفادت بيانات شركة كيبلر للملاحة البحرية اليوم بأن 22 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس الأحد مقارنة ب 38 سفينة يوم السبت الماضي. وإلى لبنان، حيث أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر عزمه بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. وبحث عون مع كوبر التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. التفاصيل في رسالة سحر بشارة.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف أطراف بلدة دير سريان وألقت مسيرة قنبلة صوتية على طريق بلدة إبل السقي، فيما حلق الطيران المسير على علو منخفض فوق مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت. وكان ليل أمس قد شهد تصعيدا إسرائيليا، حيث شن الطيران الحربي غارة على منزل في مدينة النبطي، كما استهدف أطراف بلدة ميفدون وألقت مسيرة قنابل صوتية قرب مدنيين في بلدة برج قلاويه، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح. إلى ذلك فجرت قوات الاحتلال بأطنان من المتفجرات نفقا في بلدة مجد الزون، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل في البلدة إضافة إلى بلدة المنصوري. وطالت التفجيرات مبان سكنية في بلدتي الطيبي وحداثة. بالتزامن برزت زيارة قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي أدميرال براد كوبر الذي أجرى محادثات تناولت آلية تنفيذ الملحق الأمني في اتفاق الإطار الذي تم توقيعه بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. والتقى لهذه الغاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي أكد أن الدولة اللبنانية مصممة على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية. كوبر التقى أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، الذي شدد على ضرورة استمرار التعاون بين الجيشين اللبناني والأمريكي بما يحفظ أمن لبنان واستقراره. من جهة أخرى برزت مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وصف اتفاق الإطار بالإملاءات، مؤكدا أنه لن ينفذ. في المقابل أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن أولوية الحكومة اللبنانية هي ضمان الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وفي غزة استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على تجمع للمدنيين في مدينة دير البلح وسط غزة خلال 24 ساعة الماضية. في الضفة الغربية المحتلة استشهد فتى فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الفتى أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي أم الشرايط في المدينة. إلى السودان، أعلن الجيش السوداني اليوم استعادة السيطرة على منطقتي سركم ومقجة الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرق السودان. وأكد الجيش السوداني مواصلة انتصاراته في محور النيل الأزرق بعد معارك ضارية في مواجهة قوات الدعم السريع. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي روسي استهدف شركة خاصة في مدينة دينبرو بجنوب شرق أوكرانيا. بينما قتل 4 آخرون في هجوم بمدينة زابوروجيا جنوبا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا شنت هجوما بالصواريخ على دنيبرو مستهدفة البنية التحتية، مضيفا إن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع. ودعا زيلينسكي أوروبا ببذل قصارى جهدها في تطوير دفاعات كييف المضادة للصواريخ البالستية. في غضون ذلك قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق سلام دائم في الحرب الروسية الأوكرانية وتعمل على استئناف المفاوضات بين الطرفين. يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا اليوم أنها ستتخذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على اعتزام فنلندا رفع حظر تفرضه منذ أمد طويل على استضافة أسلحة نووية على أراضيها. معا إلى هذا التقرير.
3: تتصاعد التحركات الأوروبية لإعادة رسم أولويات الأمن والدفاع في القارة بالتوازي مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مساع لتعزيز تماسك حلف شمال الأطلسي واستعدادات لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة. وفي هذا الإطار أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني فريدريتش ميرتز أن بلاده تواصل جهودها الرامية إلى تحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والعمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين، وبحث الجانبان العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، حيث أعرب أردوغان عن أمله في أن تشهد قمة قادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو المقبل خطوات تعزز القدرات الدفاعية الأوروبية داخل الحلف وتحافظ على متانة الشراكة عبر الأطلسي. وفي السياق ذاته أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديزول أنه سيبحث خلال زيارته إلى واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو ترتيبات جديدة لتقاسم الأعباء داخل حلف الناتو، مؤكدا أن وحدة الحلفاء تبقى الركيزة الأساسية للأمن الأوروبي، وأن سياسة الردع الجماعي أسهمت في حماية دول الحلف من أي تهديد مباشر. في المقابل تتواصل مؤشرات التوتر بين روسيا وحلف الناتو بعدما أعلنت موسكو أنها ستتخذ إجراءات سياسية وعسكرية وفنية ردا على توجه فنلندا نحو تعديل تشريعاتها بما قد يسمح باستضافة أسلحة نووية على أراضيها في أوقات الحرب. واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الخطوة الفنلندية تمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي الروسي، مؤكدة أن موسكو ستعيد تقييم موضعها العسكري والسياسي بما يتناسب مع التطورات الجديدة. وتعكس هذه التحركات استمرار السباق بين جهود تعزيز الردع داخل حلف الناتو والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الحرب في أوكرانيا في وقت لا تزال فيه العلاقات بين روسيا والغرب تواجه تحديات أمنية وسياسية متصاعدة.
1: وإلى لندن، أعلن المرشح المحتمل لرئاسة وزراء بريطانيا أندي برينهام اليوم أنه سينشئ مقرا لرئاسة الحكومة في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا حال فوزه. وأوضح برينهام إن المقر الحالي في 10 داونينج ستريت سيظل المركز العصبي للحكومة في إطار سعيه لتطبيق اللامركزية. في كاراكاس أعلنت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن هزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر وقعت شمال العاصمة الفنزويلا كاراكاس في ساعة مبكرة من صباح اليوم، موضحة أن مركزها كان على عمق 10 كيلومترات. ومن أخبارنا الاقتصادية في هذه الجولة، بحث وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة. وقالت وزارة النفط في بيان صحفي اليوم إن اللقاء الذي تم في مقر الوزارة يأتي في إطار الزيارة التي يقوم بها الدكتور

0: الجابر إلى دولة الكويت، مشيرة إلى أنه عقد بحضور وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالج الصباح إلى جانب عدد من قيادي الوزارة، فيما ضم وفد أدنوك عددا من كبار التنفيذيين في الشركة. ورحب الوزير الرومي بالوفد الإماراتي مؤكدا متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الكويت والإمارات وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، لا سيما في قطاعي النفط والطاقة، بما يجسد حرص قيادتي البلدين الشقيقين على توسيع آفاق التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يحقق المصالح المشتركة. شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح المخازيم في الاجتماع الاستثنائي للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم إن الوزراء الخليجيين المعنيين بالكهرباء والمياه استعرضوا توجيهات قادة دول المجلس لبحث ودراسة المشاريع الخليجية المستقبلية المتعلقة بالكهرباء والماء. وأوضح البديوي إن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس في لقائهم التشاوري 19 الذي عقد بمدينة جدة في أبريل الماضي باستمرار اللجان الوزارية وما في حكمها في عقد اجتماعاتها بشكل مكثف لمتابعة تطورات الأزمة الحالية من جميع جوانبها وتقديم التوصيات والمقترحات للتعامل معها. أكد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم الناجم اليوم حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع الصين في مختلف المجالات. وقال السفير الناجم في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى الأول للتعاون العلمي والتكنولوجي والابتكار بين الصين ومنظمة شنغهاي للتعاون والمقام بمدينة تشينغداو الصينية، قال إن دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار في إطار رؤية الكويت 2035 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية، فضلا عن دعم البحث العلمي وتمكين الشباب. وأكد حرص دولة الكويت على توسيع آفاق التعاون مع الصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية والتعليم العالي والبحث العلمي وغيرها من العلوم التكنولوجية بما يحقق المصالح المشتركة ودعم التنمية المستدامة، لافتا إلى أن العلوم والابتكار أصبح من أبرز محركات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام 56 نقطة ليبلغ مستوى 8750 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 271 نقطة ومؤشر السوق الأول بنحو 14 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 257 مليون سهم تمت عبر 21,667 صفقة بقيمة 69 مليون دينار. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 35 كيلو متر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار رياح شمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلو متر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالاً في العبدلي 28، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 31، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل، أعلمت سوف يكون الساعة 1:10 بعد منتصف الليل أدنى جزر الساعة 5:15 صباحا، موعد أذان الفجر الساعة 3:16، موعد شروق الشمس الساعة 4:51. عبد العزيز القراوي.
0: في نهاية جولتنا إليكم الآن تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء: مقابلة حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقابلة السمو ولي العهد حفظه الله، مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق في وسط غزة. روسيا تعلن عزمها اتخاذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض على استضافة أسلحة نووية في أراضيها، وهزة ارتدادية بقوة 4.6 درجة في فنزويلا دون أنباء عن أضرار. إلى هنا نصل بكم إلى ختام جولتنا الإخبارية المسائية، قدمت لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. نحييكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
13: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
14: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
15: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
16: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت ببوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين ببومنا وبالوالد 2.
17: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
12: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
18: بدر ناصر بورسلي. ولد بدر ناصر بورسلي عام 1943 في الحي الشرقي وسط عائلة متبوقة للشعر. تلقى تعليمه في مدرسة المرقاب، ثم انتقل إلى الكلية الصناعية، ثم حصل على شهادته الجامعية في الإخراج التلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته العملية بالتلفزيون الكويتي. هو شاعر غنائي وإعلامي كويتي، اقترنت قصائده بعدد مرموق من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كل من عبد الكريم عبد القادر وغريد الشاطئ ومحمد عبدو ومصطفى أحمد وعبد الله رويشد ونبيل شعيل. ومن أشهر قصائده الوطنية وطن النهار وحبيب الوطن. له العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، أشهرها برنامج حنين الذي يتصفح ذكريات الماضي.
19: 8:48، هذه إذاعة دولة الكويت. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل علي غلوم. نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم العناوين. اجتماع كويتي قرغستاني حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الشباب والرياضة. ختام مواجهة مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز. قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تضع منتخب الكويت في المجموعة الأولى. المنتخب الكندي يهزم جنوب أفريقيا ويصعد إلى الدور 16 في المونديال. ألمانيا تواجه باراغواي، والمغرب أمام هولندا في كأس العالم. رسميا مانشستر سيتي يعين ماريس كمدرب من الفريق خلفا لغوارديولا. بحث وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة دكتور طارق الجلاهمة مع سفير جمهورية قرغيزستان قرغستان لدى دولة الكويت نورلان توغبابيب السبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الشباب والرياضة، واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآليات تطوير التعاون المشترك عبر المبادرات وتبادل الزيارات والخبرات الفنية بما يسهم في الارتقاء بالقطاع الرياضي وتمكين الشباب. وأكد الجلهمة حرص دولة الكويت على توطيد التعاون مع قرغيزستان وتوسيع آفاق العمل المشترك انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين.

0: تقام منافسات الجولة الخامسة من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى القادسية مع نظيره الكويت على استاد صباح السالم، وفي اللقاء الثاني يواجه كاظم منافسه السالمية على استاد جابر المبارك، وفي لقاء آخر من الجولة يلتقي النادي العربي مع نظيره الفيحيل على استاد علي صباح السالم. حقق أبطال منتخبنا الوطني للشراع خمس ميداليات ملونة خلال مشاركته في بطولة البارح الدولية 32 للشراع، والتي أقيمت منافساتها في مملكة البحرين، حيث أحرزت أمينة شاه ذهبية الك6 وبرونزية الترتيب العام، فيما أحرز حمد المسعود فضية الك4، بينما أحرز علي أنكي برونزية الك6 تحت 19 سنة، أما حور خليفو فقد أحرزت برونزية الك4. ومن أخبارنا الخليجية، كشف نادي النصر الإماراتي عن برنامج إعداده للموسم الكروي الجديد، والذي يتضمن معسكرا تدريبيا خارجيا في النمسا خلال الفترة من 10 إلى 30 من يوليو المقبل، يتخلل خوض 4 مباريات ودية، على أن يعود الفريق إلى دبي في 30 من يوليو ليواصل استعداداته المحلية حتى انطلاق الموسم الجديد رسميا في منتصف أغسطس المقبل. أعلن نادي بنياس تجديد عقد فواز عوانة ومحمد خلف ثنائي الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم إضافي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار صفوف الفريق استعدادا للموسم المقبل. ووقع الثنائي على عقود التجديد في مقر النادي بحضور أحمد الجابري عضو مجلس إدارة شركة بنياس لكرة القدم. وقال النادي على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي أن عوانة أكد حضوره القيادي داخل وخارج الملعب، ولديه خبرة كبيرة تمثل إضافة مهمة للفريق، فيما يعد محمد خلف أحد الحراس من أصحاب الخبرة أيضا في صفوف السماوي منذ مواسم طويلة. مستمعي الكرام، إلى الأخبار العالمية. انتزع المنتخب الكندي تأهلا صعبا إلى ثمن النهائي كأس العالم لأول مرة في تاريخه بتغلب على نظيره منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون رد في أولى مباريات دور 32، وأقيمت المباراة في ستاد لوس أنجلوس، وهي الأولى للمنتخب الكندي التي يخوضها خارج بلاده منذ انطلاق المونديال الحالي. وسجل ستيفن ساكيو هدف الفوز الحاسم للمنتخب الكندي في الوقت القاتل، معلنا تأهل بلاده التاريخي إلى الدور 16. يلتقي منتخب ألمانيا وباراغواي في مباراة لحجز تذكرة العبور إلى الثمن النهائي. الألمان يريدون الظهور بوجه مغاير، وذلك بعد الهزيمة المفاجأة والمخيبة أمام الإكوادور في دور المجموعات، فيما ترغب باراغواي إلى العبور إلى الدور 16. يتأهب المنتخب المغربي لملاقاة هولندا لحساب دور 32 في مونتريال المكسيكية بحثا عن بطاقة العبور لدور 16 من كأس العالم. وأكد مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي أن لاعبيه واثقون ومتحمسون وعازمون على تحقيق الفوز على هولندا الاثنين في دور 32 لكأس العالم في مدينة مونتيري المكسيكية. وحل المنتخب المغربي ثانيا عن مجموعته أمام هولندا، أما هولندا فقد تصدرت المجموعة ب7 نقاط. تريث المدرب البلجيكي هوغو بروس في الحديث عن مستقبله مع منتخب جنوب أفريقيا، وذلك عقب خروج بافانا من دور 32. وقال بروس ردا على السؤال حول إما إذا كانت الهزيمة أمام كندا في لوس أنجلوس تعني نهاية مشواره مع المنتخب الذي يقوده منذ عام 2021، وقال أنه ليس من الحكمة اتخاذ قرارات عندما يكون المرء محبطا. وكان المدرب البلجيكي الذي بدأ مسيرته التدريبية في بلاد أواخر ثمانينات القرن الماضي قد لمح قبل انطلاق المونديال إلى أن هذه البطولة قد تكون مهمته الأخيرة. أعلن هونغ ميونغ بو استقالته من تدريب منتخب كوريا الجنوبية بعد المشوار المخيب في كأس العالم. ودع المنتخب الكوري الجنوبي كأس العالم من الدور الأول عقب حلوله في المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط فقط. ورغم البداية القوية للمنتخب الآسيوي الكبير إذ تمكن من الفوز على التشيك بهدفين لهدف، إلا أنه عاد وخسر أمام المكسيك في الجولة الثانية بهدف دون رد، ثم أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثالثة بالنتيجة ذاتها. أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم عن تعيين الإيطالي إنزو ماريس كمدربا للفريق الأول خلفا الإسباني بيب غوارديولا الذي رحل عن تدريب السيتيزنز نهاية الموسم الماضي، وسيمتد عقد المدرب حتى عام 2029، علما أنه سبق ودرب الفريق الأول لنادي ليستر سيتي وتشيلسي في إنجلترا. وقال ماريس في تصريح نقل له موقع النادي أن مانشستر سيتي نادي يعرفه جيدا، وفرصة تدريب هذا الفريق فرصة رائعة بالنسبة له. وفي عالم الكرة الصفراء، حقق الروسي رومان سابليون مفاجأة كبيرة بإقصاء مواطنة أندري روبليف من أول أدوار بطولة ويمبلد للتنس بعد فوزه عليه ب3، كما أقصى البولندي هوبرت هوركاتش منافسه النرويجي كاسبر رود من الدور الأول أيضا بفوزه عليه ب3 مجموعات دون رد، وانسحب البريطاني جاك دريبر من البطولة بسبب إصابة في ذراعه. وكان دريبر قد اضطر إلى إنهاء الموسم الماضي مبكرا بسبب إصابة في عظم ذراعه، كما يعاني هذا العام من إصابة في الركبة. وفي خبرنا الأخير من عالم المحركات، أحرز البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس المركز الأول في سباق جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم الفورمولا 1، وتقدم راسل الذي انطلق من الصدارة وحقق فوزه الثاني هذا العام بعد جائزة أستراليا الافتتاحية على سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستابن وزميله في مرسيدس الإيطالي كيمي أنتونيلي متصدر الترتيب العام. ووصل الأسترالي أوسكار بياستري رابعا أمام البريطاني لويس هاملتون بطل العالم 7 مرات. مستمعين الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. اجتماع كويتي غير قسطاني حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الشباب والرياضة. ختام مواجهات مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز. قرعة بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تضع منتخب الكويت في المجموعة الأولى. المنتخب الكندي يهزم جنوب أفريقيا ويصعد إلى الدور 16 في المونديال. ألمانيا تواجه باراغواي والمغرب أمام هولندا في كأس العالم. رسمياً مانشستر سيتي يعين ماريس كمدرب الفريق خلفاً لغوارديولا. وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، من التقديم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج علي غلوم.
1: عشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم
5: برنامج نبض الميدان في وطن جعل من العلم أساس نهضته. تتألق المؤسسات التعليمية في دولة الكويت كمنارة تضيء طريق الأجيال نحو المستقبل، من المدارس التي تحتضن البدايات إلى المعاهد والجامعات التي تصقل المهارات وتبني العقول. تتكامل الجهود لصناعة مجتمع واع ومبدع. هنا تكتب قصص الطموح ويرسم الأمل بسواعد الطلبة والمعلمين في بيئة تعليمية تواكب التطور وتعتز بالأصالة. نأخذكم في جولة إذاعية بين هذه الصروح التعليمية لنكتشف دورها في بناء الإنسان وصناعة الغد. برنامج نبض الميدان، إعداد ليلى جريدي، تقديم صالح أكبر، ليلى جريدي، تنفيذ منيا الشرف. برنامج نبض الميدان، إخراج عبد الله العميري.
6: نرحب بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة التي نسلط فيها الضوء على أحد أبرز الأحداث الخليجية المرتقبة في مجال تنمية المهارات والتميز المهني. وتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام المتزايد الذي تولده المجلس التعاون الخليجي لتطوير المهارات المهنية والتقنية وتعزيز قدرات الشباب وإعداد كوادر وطنية مؤهلة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. وتستعد دولة الكويت لاستضافة النسخة السادسة من مسابقة المهارات الخليجية لعام 2027 لاستضافة تعكس مكانة الكويت ودورها الفاعل في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار والتميز المهني بين الشباب. وللحديث عن أهمية هذه الاستضافة ودور مركز المهارات والموهبة والإبداع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأبرز الاستعدادات والتحضيرات الجارية لهذا الحدث، اسعدنا أن نرحب ضيفنا الكريم المهندس مشعل نشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي في الميدان، ويسعدنا أن يكون معنا ضيف في هذه الحلقة وهذا الأسبوع المهندس مشعل منصور النشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية. مهندس مشعل، نقول لك مساك الله بالخير ويعطيك العافية على وجودك ويانا في هذه الحلقة.
1: مساك الله بالنور ويزاكم الله خير على هذه الاستضافة. في البداية أود أن أشكر القائمين على هذا البرنامج الكريم، وكذلك يسعدني أن أكون معاكم اليوم وأحيي إخواني وأخواتي المستمعين الكرام.
0: طبعا المهندس مشعل النشيط مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية. مهندس مشعل، يعني أنا مركز المهارات والموهبة والإبداع، أنا سامع بهذا التايتل الاسم، بس الأمانة ما عندي أي معلومة، يعني ولا أني سبق أني قرأت، ممكن تكسر من عندي. أنا بس قبل أن أنطلق وياك في هالمحاور بعرف فكرة هذا المركز، نرجع حق يعني أساس تكوينه، الفكرة من وين جت، بدايات هذا المركز، الفكرة من وين أنشئت، ومن اللي كان قائم عليه في البداية؟
1: في البداية المركز تم استحداثه في الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. نعم. في عام 2025 صدر الهيكل بوجود هذا المركز، ولكن ما قبل ذلك كان هذا المركز عبارة عن مراقبة تتبع إدارة تنسيق التدريب، وأسس عام 2012. إيه نعم. بعدها يعني المركز بدأ بالعمل والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية وكذلك الإقليمية. بعد ذلك قررت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتحويل هذه المراقبة إلى إدارة. نعم. وأصبح الآن هو مركز المهارات والموهبة والإبداع.
0: طبعا يعني أفهم من كلامك بشمهندس أن المركز هذا هو كان وليد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
1: صحيح.
0: فك يعني خرج من رحم الهيئة على مثل ما يقولون.
1: صحيح.
0: طيب إذا يعني نبي نعرف السادة المستمعين اللي قاعد يتابعونا الآن حاليا في هذا البرنامج على طبيعة عمل مركز المهارات والموهبة والإبداع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، يعني أكيد هذا المركز لا عنده مهام يقوم فيها، عنده برامج، كثير من الأمور التي يقوم فيها هذا المركز. فبالبداية لو نتعرف على أبرز المهام التي يقوم فيها مركز الموهبة والإبداع.
1: طبعا المركز في عدة مهام، واحدة من مهامه الأساسية هي تعزيز المهارات الطلابية.
0: نعم.
1: بحيث أن يكون الطالب يمتلك مهارات أخرى غير التخصص اللي يدرسه.
0: نعم.
1: فيطلع إلى سوق العمل يمتلك مهارات أخرى، مهارات احنا نسميها soft skills.
0: نعم.
1: يقدر ينخرط في سوق العمل بشكل أفضل وأسرع وإمكانيات أعلى. هذه أحد الأفكار اللي موجودة في مركز المهارات، بالإضافة أيضا أن احنا نتبنى المواهب والمبتكرين وأصحاب المهارات العالية وندربهم ونصقل هذه الموهبة ونشارك فيهم في مسابقات عالمية أو إقليمية أو خليجية أو نعم. حتى محلية، وإعادة تأهيلهم مرة أخرى على مستويات رفيعة.
0: نعم.
1: لكي نحقق في هذه المسابقات مراكز متقدمة.
0: نعم. طبعا السؤال البديهي بشمهندس، كيف يتم يعني اختيار هؤلاء الطلبة يعني وتعيينهم للانخراط والاندماج في هذه البرامج التدريبية اللي تتبع مركز المهارات والموهبة والإبداع؟ كيف يتم يعني أول خطوة في اختيار الطلبة؟ شلون؟ أو في تعاون مع وزارة التربية، في تنسيق معهم من خلال المدارس أو من خلال بعض الأندية أو ما شاكل ذلك؟
1: بالنسبة حق الطلبة، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فيها يعني معاهد وكليات ينتسب لها طلبة موهوبين، فبالتالي يتم الاختيار ما بين هؤلاء الطلبة عن طريق الدكاترة والمدربين الموجودين في الهيئة.
0: نعم.
1: اللي عندهم طلبة متميزين.
0: نعم.
1: يبدون يقولوا لنا أن هذا الطالب متميز في مجال معين.
0: نعم.
1: في بعض المسابقات نطلع مثل مسابقة المهارات العالمية اللي راح نتكلم إن شاء الله عنها
0: شوي،
1: أن نراسل جميع الجهات التعليمية وجميع المؤسسات والهيئات

0: تخصصه في هذا المجال، ومنها أيضا وزارة التربية للمشاركة في هذه المسابقة وفق مهارة معينة.
1: نعم.
0: فيتم اختيار الطالب من قبلهم وتأهيله للمشاركة في هذه المسابقة.
1: نعم مستمعي الكرام، فاصل ونواصل.

عز وفخر. عز وفخر. الكويت موطن الأصالة والتاريخ والحداثة والتطور. عز وفخر.

0: نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام، وعدنا معكم في برنامجكم في الميدان، وضيفنا داخل استديو المهندس مشعل النشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية. نجدد لك التحية بشمهندس، ويعني تناولنا بعض المحاور البسيطة الخاصة في مركز المهارات والموهبة والإبداع، ويعني وقفنا تقريبا بشمهندس عند نوعية الطلبة اللي يتم اختيارهم وترشيحهم للالتحاق بمركز المهارات والموهبة والإبداع. أيضا في سؤال آخر بشمهندس، هل يوجد عمر معين للالتحاق؟ يعني هل في شريحة معينة أو شريحة عمرية معينة يبدأ من خلالها أو يبدأ عندها الحاق الطلبة في هذا المركز؟
1: ممتاز، أنا أعتبر هذا السؤال من أهم الأسئلة صراحة اللي يعني طرحت أو وضنها تطرح. فعلا هناك مهارات للكبار ومهارات للناشئين. نعم. مهارات الكبار لغاية سن 22 سنة. نعم. هذا بالنسبة حق المسابقة المهارات العالمية، ولكن مسابقات أخرى مثلا شاركنا فيها كH2 جراند بريكس اللي نظمتها جامعة الكويت، مالها يعني سن معين، عندنا متسابقين شاركوا فيها أعمارهم أكبر من هذا السن، لكن وفق قوانين منظمة المهارات العالمية هناك مهارات لابد أن يكون فيها سن الطالب لا يتجاوز 22 سنة، وبعض المهارات تستثنى لسن 25 سنة. أما مهارات الناشئين فهي من 14 إلى 16 سنة، فاللي يقع عمره أثناء إقامة المسابقة من 14 إلى 16 سنة فبالتالي يستطيع أن يشارك في الناشئين أكبر من 16 سنة لغاية 22، هذا يعتبر من فئة الكبار، وبعض المهارات لغاية
0: نعم. طبعا بالنسبة حق أنتم تقبلون يعني طلبة وطالبات،
1: يعني طلبة وطالبات. نعم.
0: السؤال تبادر لذهني بشمهندس، بالنسبة حق المسابقات الطلبة أو الطالبات هل تختلف؟ يعني هل مسابقات الطالبات لها نوعية خاصة، هوية معينة غير عن الطلبة، ولا هم كلهم في مجال الموهبة والابتكار بحيث يكون المجال مفتوح للطلبة والطالبات؟
1: طبعا هناك مهارات مختلفة، في مهارات قد تناسب البنات وفي مهارات قد تناسب الأولاد والشباب، ولكن المهارات هذه مفتوحة للكل، أي طالب يحس عنده هذه الموهبة ويبي يشارك فإحنا ما عندنا مانع. لكن عندنا بعض المهارات خاصة مثلا في اللحام،

0: في التكييف والتبريد.
1: نعم.
0: هذه عادة يفضلونها الشباب.
1: الشباب صح.
0: ولكن لا يوجد مانع من وجود فتيات فيها.
1: نعم.
0: اليوم المرأة والبنت موجودة في كل المجالات، وفعلا هي أثبتت وجودها في مستويات يعني متعددة. حتى احنا في مسابقتنا الأخيرة اللي حصلت على أفضل جائزة في الفريق هي كانت يعني بنت.
1: نعم.
0: طالبة، فبالتالي هذا يثبت وجود البنات في
1: صحيح.
0: أي مجال وتفوقهم أيضا
1: صحيح.
0: في هذه المجالات. المجالات متعددة، هناك بعض المجالات يفضلونها البنات مثل الجرافيك ديزاين، مثل الويب ديزاين، مثل الكاد، الأوتوكاد،
1: هندسة
0: السوفت ويرز، أيضا في بعض المهارات مثل الهيلث and social care اللي هو الرعاية الصحية والاجتماعية، وهي مهارة جديدة انضافت.
1: نعم.
0: إن شاء الله، وهذا راح يميزنا في مسابقة المهارات. ما في شيء حصريا.
1: نعم.
0: على الشباب دون البنات يعني.
1: نعم. المهندس مشعل النشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية، الحديث معك جدا رائع وشيق يعني بالنسبة حق مركز المهارات والموهبة والإبداع. باش مهندس، يعني في أعتقد أن في مسابقة اسمها مسابقة المهارات الخليجي، طبعا حسب ما عرفنا أن سنة 27 سنة جاية إن شاء الله راح تكون الكويت هي الدولة المستضيفة. قبل أن أروح حق استضافة دولة الكويت لهذه المسابقة، كان نتكلم عن تاريخ المسابقة، وين أقيمت ومتى أنشئت، ومدى حضور الكويت في هذه المسابقات و حصول على الجوائز في هذه المسابقات، وإثبات يعني كفاءة المهارة الكويتية سواء من الشباب أو البنات.
0: طبعا مسابقة المهارات الخليجية ستقام بالكويت إن شاء الله في أكتوبر 2027 بنسختها السادسة.
1: نعم.
0: وهذا يعني هناك 5 نسخ أقيمت في السابق في عدة دول خليجية، شاركت الكويت فيها في عدة مهارات، حصلت على بعض الميداليات، تفوقت في بعض المهارات البرونزية و الفضية، وإن شاء الله يعني إحنا طموحين بأن نحصل على الميدالية الذهبية في المسابقة القادمة في المهارات التي ستقام. مسابقة المهارات الخليجية هي تقام كل 2 سنين.
1: نعم.
0: وهي في البداية كانت فقط تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون.
1: نعم.
0: جميع الدول الخليجية
1: تحت
0: مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون.
1: نعم.
0: يتم الاتفاق على إقامة البطولة.
1: نعم.
0: وهي كل 2 سنين تقام، لكن بعد ذلك قررت هذه الدول الانضمام إلى منظمة المهارات العالمية، وتم الانضمام لمنظمة المهارات العالمية، وبعد الانضمام لها أصبحنا تحت مظلة الأمانة بالإضافة إلى منظمة المهارات العالمية.
1: هذا يعتبر كريدت حق المسابقة هذه؟
0: طبعا. يعني اولا الاختبارات توضع على مستوى عالمي، نسميها تيست بروجكتس اللي هم مشاريع الاختبار.
1: نعم.
0: وهذا التيست بروجكت يعني في خبراء عالميين يضعون هذه الاختبارات، وبعد ذلك يعني اذا نظمتها في الخليج راح تحصل على هذه الاختبارات وتغير فيها من 30 الى 40% على حسب متطلبات منظمة المهارات العالمية، ويتم اختبار الطلبة فيهم. هذه إضافة كبيرة، بالإضافة إلى البراند بوك اللي إحنا أنجزناه حاليا لدولة الكويت من حيث استخدام الشعار والألوان والثيم كامل لهذه البطولة، مما يعطيها رؤية بصرية واضحة ودعم خاصة للرعاة والشركات كبيرة. أيضا عندنا الانفراستراكتشر ليست، لما تأخذها من منظمة المهارات العالمية أنت تأخذ أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذه.
1: نعم.
0: وأفضل ما توصل إليه سوق العمل عالميا في هذه المهارة.
1: نعم.
0: فبالتالي هذا ينعكس على تطوير العملية التدريبية.
1: صحيح.
0: والأكاديمية في معاهد وكليات الهيئة وجامعات وكليات.
1: نعم.
0: الكويت بشكل عام. فبالتالي انضمامنا لمنظمة المهارات العالمية هو لتعزيز قوة هذه المسابقة وتعزيز التطور الدائم فيها والاستدامة في عملية الحصول على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في المهارات المختلفة.
1: نعم.

0: أحبك يا الكويت.
1: أحبك يا الكويت.
2: نحبك يا الكويت.
3: حبيبة الكويت.
4: أحبك يا الكويت.
2: نحبك يا الكويت.
5: أحبك يا الكويت.
6: أحبك يا الكويت.
7: كلنا نحبك ونعشق ترابك يا الكويت.
8: الحب كلنا يا الكويت.
9: حبنا للكويت وقلبنا ينبض بحب الكويت.

0: عدنا معكم مستمعي الكرام وبرنامجكم في الميدان، وضيفنا داخل استديو المهندس مشعل النشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية. نجدد لك التحية بشمهندس مشعل، ويعني تكلمنا في عدة محاور خلال ما فات من البرنامج، وآخر ما توقفنا عنده بشمهندس هو النسخة السادسة من مسابقة المهارات الخليجية لعام 27 والتي ستقام في الكويت. طبعا أنا ودي أسألك بشمهندس الآن بالنسبة حق طلب أبنائنا وبناتنا اللي راح يشاركون في هذه النسخة القادمة من مسابقة المهارات الخليجية، أنا اللي عارفه ممكن أن عندنا مجموعة من الطلبة والطالبات ملتحقين في مركز مهارات والموهبة والإبداع، شلون يتم تصفية هؤلاء الطلبة والطالبات للمشاركة في هذه المسابقة؟ أو أن القبول كله يكون حق الطلبة؟ أكيد في اختيار طبعا.
1: طبعا طبعا احنا في البداية لازم ناخذ فكرة عن مسابقة المهارات.
0: نعم.
1: مسابقة المهارات العالمية عندها 64 مهارة، يتم اختيار عدد معين من المهارات تطرح على الأمانة، يتم التصويت للأمانة العامة مجلس التعاون، تطرح للتصويت وبعد ذلك يتم إقرار هذه المهارة. تم إقرار 11 مهارة، تم طرح 15 مهارة وتم التصويت على 11 مهارة. في البطولة السابقة كانت 9 مهارات.
0: نعم.
1: اليوم في الكويت راح تصير إن شاء الله 11 مهارة،
0: يعني يشاركون خلال من خلال هذه 11 مهارة.
1: إيه؟
0: من 64
1: من 64. نعم. ما يعني ما تاخذ حتى في مسابقة المهارات العالمية ما ياخذونهم
0: طبعا
1: كاملين. هي المتوفر 64 تبدي تختار منه.
0: إيه؟
1: يعني مسابقة المهارات الخليجية بنسختنا الخامسة في قطر.
0: نعم.
1: كانت 9 مهارة، اليوم في الكويت ان شاء الله تطورت الى مهارتين وفق قوانين منظمة المهارات العالمية.
0: صحيح.
1: لازم تزيد مهارتين.
0: نعم.
1: على الأقل، وإحنا يعني الحمد لله اتفقنا على زيادة مهارتين على المهارات السابقة.

0: فأصبحنا 11 مهارة. هذه المهارات راح نرفع فيها كتاب، أو بالأصح الآن رفع الكتاب اليوم إلى جميع المؤسسات التعليمية في الكويت، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، إلى مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، إلى النادي العلمي، إلى وزارة التربية، للمشاركة في هذه المهارات، وكل حسب تخصصه وإمكانياته. راح يراسلوننا إن شاء الله، نعرف منو الناس اللي رشحوهم، راح نسوي بينهم تصفية كمسابقة في هذه المهارة. اللي يفوز فيها راح يشارك ويمثل الكويت، لأنه راح يكون هو بالطبع أفضل الموجود.
1: بشمهندس مشعل، طبعا التصفيات التي ستقام بالنسبة بين الطلبة، هل هي راح تكون وفق معايير منظمة المهارات العالمية حتى يتم اختيارهم تصفيتهم للمشاركة في هذه النسخة القادمة؟
0: طبعا راح يتم يعني وضع لهم اختبار مشابه للاختبارات العالمية، ويتم عمل المسابقة بينهم وفق تقييم مشابه للتقييم العالمي، حتى يتم اختيار أفضل المتقدمين.
1: طيب المهندس مشعل النشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية، الآن ودي أتكلم أكثر عن هذا الحدث إن شاء الله اللي راح يكون سنة 27، وهي النسخة السادسة من مسابقة المهارات الخليجية. نبي الحين نتكلم عن دوركم واستعداداتكم لهذه المسابقة، يعني أنت كإنسان مسؤول وعلى رأس الهرم في هذه في هذا المركز، مركز المهارات والموهبة والإبداع، هل يعني بديت استعداداتكم حق هذه المسابقة؟ هل واجهتكم بعض الصعوبات؟ بنعرف وين واقفين الحين بالضبط.
0: طبعا احنا بدينا مبكر على اساس ان نقدر نظهر دولة الكويت بالصورة المشرفة في هذه البطولة، وبتوجيهات من مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الدكتور حسن الفنجام، وكذلك نائب المدير العام شؤون الأكاديمية والتنمية والابتكار الدكتور مشعل المنصوري، وحرصهم على اتمام وانجاز هذه المسابقة على اعلى مستوى. تم تشكيل اللجنة التنفيذية العليا برئاسة المدير العام دكتور حسن الفجام، وعضوية نائب المدير العام دكتور مشعل المنصوري، وعضوية أيضا جميع الإدارات المتخصصة والمتداخلة في هذه المسابقة. اجتمعت هذه اللجنة وتم اعتماد فيها الكتيبات ما بين الدليل التنظيمي والنبذة التعريفية، والتحدث عن الميزانية، وكذلك عن طلب تشكيل فرق العمل، وتم تشكيل 6 فرق عمل برئاستي راح تكون إن شاء الله كوني رئيس اللجنة التنظيمية. فرق العمل هذه عبارة عن فريق عمليات المسابقة الفنية، وكذلك فريق التنسيق المشترك مع الجهات الأخرى، وكذلك أيضا فريق العلاقات العامة والإعلام، وفريق الشؤون المالية والتوريدات، فريق الدعم الفني والأنظمة، وفريق الخدمات اللوجستية. وكل فريق له مهامه، وبدأ يعني هذه الفرق بدأت بالعمل الفعلي مبكرا حتى يتم إنجاز هذه المهمة بشكل ممتاز.
1: المهندس مشعل منصور النشيط، مدير مركز المهارات والموهبة والإبداع والممثل الرسمي لدولة الكويت في منظمة المهارات العالمية، كل الشكر لك وجودك اليوم معنا في برنامج في الميدان، وإحنا شاكرين لك حضورك، وكان لقاء جدا ممتع إن شاء الله. إحنا استفدنا قبل السادة المستمعين من هذه المعلومات، وهذه دعوة للسادة المستمعين يعني للطلبة والطالبات، خلي يأخذوا فكرة عن مركز المهارات والموهبة والإبداع في دولة الكويت. كل الشكر لك دكتور، يعطيك العافية.
0: جزاكم الله خير، ومشكورين على هذه الاستضافة، وأشكركم بشكل خاص الأخوة والأخوات في نبض الميدان، تشرفت اليوم باللقاء.
1: مستمعينا الكرام، نراكم في الأسبوع القادم بإذن الله، إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج نبض الميدان، تقبلوا تحيات فريق العمل: ليلى جريدي، صالح أكبر، منيا شرف، والمخرج عبد الله العميري.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم إشراقة أمل. إشراقة أمل برنامج يتحدث عن إنجاز ذوي الإعاقة ونجاحاتهم وإبرازها للمجتمع وتسليط الضوء على التحديات التي تواجههم في مختلف مراحل الحياة. إشراقة أمل يتناول جهود مؤسسات الدولة المختلفة في دعم ذوي الإعاقة ودور جمعيات النفع العام والمؤسسات التعليمية لإضفاء إشراقة أمل لمستقبل أجمل. إشراقة أمل، إعداد أمطير المطيري، تقديم سعود فياض وأحمد البحر، تنفيذ فيصل خليفة، إشراقة أمل للمخرجة صابرين بولند.

0: للصورة دور كبير في توثيق اللحظات وصناعة الوعي ونقل قصص النجاح والإنجازات. ضيفتنا لهذا اليوم هي الأستاذة خديجة كرم، مدرب معتمد ومصور بالفريق الإعلامي بالجمعية الكويتية لمتلازمة الداون، وثقت بعدستها العديد من الفعاليات والمواقف الإنسانية والتي سلطت الضوء على إبداعات وقدرات الأشخاص من ذوي الإعاقة. تسعى من خلال عملها أن تبرز أهمية دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع. الأستاذة خديجة كرم، أهلا وسهلا بك في برنامج إشراقة أمل.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج إشراقة أمل. هذا البرنامج اللي سلط الضوء على كل القضايا المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، ونتشرف باستضافتهم كذلك باستضافة ذويهم، وأيضا نتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين، من المختصين، من أصحاب الاختصاصات، من المبادرين في كل ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، ومنهم بكل تأكيد ضيفة شرفتنا في الحلقة السابقة. هي إنسانة وهي مبادرة وهي مدربة معتمدة وكذلك مصورة، وسخرت عدستها وسخرت جهودها الإعلامية الكبيرة لخدمة الأشخاص متلازمة الداون من خلال مشاركاتها الكبيرة مع الفريق الإعلامي في الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون. كلمتنا عن هذه الفئة الجميلة، كلمتنا عن الفعاليات، وكلمتنا عن الإبداع وعن قصتها وش اللي خلاها ترتبط بهذه الفئة، والكثير من الأفكار اللي تغيرت نظرا لتعاملها مع متلازمة الداون اللي كانت طول حلقة ويتكلم عنهم في ابتسامة اليوم كانت رسمة على وجهها، وأيضا نقلت للمستمعين الكرام من خلال صوتها، وأكيد هذه الابتسامة موجودة أيضا في التعامل مع الأشخاص من متلازمة الداون. احنا مستمرين في هذا الحديث بإذن الله تعالى، فأهلا وسهلا بأستاذة خديجة كرم. حياك الله، وإحنا نشكرك على قبول الدعوة وشرفتينا في الحلقة السابقة، ويعني كانت حلقة في غاية الأهمية وإضافة كبيرة لبرنامج إشراقة أمل، وراح نستمر في هذا الحديث. أيضا يعني ما شاء الله كلمتينا عن تعاملك مع الأشخاص ذوي الإعاقة، كلمتينا عن تعاملك مع فئة متلازمة الداون، وشرحتي لنا إش كثر هم موهوبين، إش كثر هم مبدعين، إش كثر هم ما شاء الله عندهم استعداد للعطاء، وإش كثر إحنا نقدر نستثمر فيهم. وأيضا في الوقت ذاته أنت تعاملتي مع أولياء الأمور، وطبيعي مثل ما اليوم كلنا مختلفين أيضا أولياء الأمور في منهم اختلاف، في منهم اللي هو داعم، وفي من اللي هو يؤمن في قدرات أبناء، وفي اللي يستثمر فيها، وفي اللي هو بالعكس عنده بعض الأفكار اللي محتاج أن إحنا نصححها لهم. هل لاحظتي وجود هذا النوع من التفاوت بالنسبة لأولياء الأمور من خلال تعاملك؟
2: في وايد تفاوت صراحة، في ناس تي

0: قبله ان هي ولدها من متلازمة الدم، وفي ناس متقبله وبالعكس ومستعده تبذل كل ما فيها عشان ان ولدها يحسن من اداء الوظيفي او يحسن من نفسه او حتى انه يتطور. وفي للاسف لا، تستعير منهم وحاكرتهم بالبيت،
1: وقاعدين تحاولونكم تغيرون هالافكار.
0: نحاول كثر ما نقدر، سواء من الجمعيه مشكوره او من جهتي انا، وعوذ بالله من كلمه انا، اني انا ابين ان الشغله هذه اللي انتم قاعد تفكرون فيها ترى هي غلط. وهو انسان بالنهايه، هو انسان لا مشاعر لا احاسيس لا قدرات لا مواهب لا امكانيات انه يقدر ان نشوفه بمستويات عاليه.
1: هل لاحظتي بعض الأفكار تغيرت، أو البعض بدأ يسمع، أو فعلا لاحظه هو أن أنا فعلا عندي هذا الإحساس وأنا علينا غيره؟
0: في ناس بلا، في مو سواء من خلال عدستي أنا، لا من خلال
1: الجهود الكبيرة وتعاونكم تكاتفكم،
0: من خلال الفيديوهات اللي تطلع، من خلال الناس الكبيرة اللي قاعدة تتكلم، أو من خلال أولياء الأمور اللي هم عندهم مثلا متلازمة الداون يطلعون ويتكلمون عن الشغلة هذه.
1: أي نعم. هل لاحظتي في بعض يمكن الأسر بالعكس عندها درجة عالية من الوعي وحابين يتعاونون معاكم، يقولكم ترى احنا مستعدين وإيدنا بيدكم وإحنا مستعدين نتكاتف ونتعاون معاكم في الفعاليات ومختلف الجهود؟
0: بالعكس، وحتى شفناهم ويانا بالفعاليات واقفين أول الناس صراحة.
1: ما شاء الله. شنو اللي يعني لكم هذا الدعم من أولياء الأمور نفسهم، من أصحاب القضية؟
0: أكيد أصحاب القضية، هذا كافي إن قاعد نشوف إن أوكي الحين في ناس إن مستعدة توقف وتتكلم، إن في هالفئة هذه تستاهل إن تكون موجودة بيننا، تستاهل إن مثلا تأخذ فرصتها.
1: اي نعم، جميل جدا. وإحنا اليوم فعلا نهدف إلى نشر الوعي، وبداية الموضوع من الأسرة. اليوم شنو يعني لكم أسرة متلازمة داون؟ الشخص لما يكون متلازمة داون وعنده أسرة، شلون تنظرون إلى هذه الأسرة؟ هل أقدر أقول بأنها هي أهم نقطة وأهم بيئة حاضنة لهذا الطفل قبل كل شيء؟
0: أكيد هي الأساس.
1: اي نعم، هذه نقطة فعلا في غاية الأهمية، وإحنا نوجه اليوم الرسالة لكم على جهودكم التوعوية الكبيرة. يعني جهدكم اليوم معانا في الإذاعة لا يقل أهمية، من خلال توعيكم، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تهدفون للتوعية، فعلا هي نقطة جدا مهمة.
0: وبعض الحال لا تلوم مثلا الأم أو مثلا تلوم الأبو، لأن تنتظر إياها طول الفترة، ومثلا تحوشها، بعض الناس تحوشها مثل صدمة أو مثلا اكتئاب، إن شلون ولدها يكون كذي. فنحاول كذا ما نقدر جاهدين ان نبين نثقفهم ونوعيهم بالشغله هذه.
1: بس ما لاحظتي في نوع من التطور بالوعي مقارنه بالسنوات والعقود السابقه؟
0: قاعد اقول لك اكيد في فرق وايد صراحه، سواء من دخلت يعني او حتى من قبل مشكورين الجمعيه، ان في فرق وايد صراحه من خلال الفيديوهات اللي يقدمونها، من خلال اللقاءات اللي تقوم فيها الجمعيه، وايد في صار في توعية أكثر صراحة، ونحن مستمرين إن شاء الله.
1: ومستمرين بإذن الله تعالى ومكملين أكثر. ليه وين تشوفين نفسك ما شاء الله مع هذه الفئة ومع هذا العطاء الجميل؟
0: لآخر نفس إن شاء الله.
1: لك طولة العمر إن شاء الله، ودائما تستمرين في هذا الإبداع.
0: ناس تستاهل
1: فعلا، هم يستاهلون وانتم تستاهلون الطيب كله.
0: فيهم بركة صراحة، من دخلت المكان أو من تعاملت وياهم يتلت البركة لله الحمد،
1: اللهم
0: سواء بعيالي بيتي بشغلي بالناس الدار مداري، لله الحمد.
1: اللهم يعني نقدر نقول بأن هذه نعمة من الله عليك.
0: أكيد لله الحمد،
1: عسى الله يديمها عليك من نعمة. ودائما نقول من نعم الله عليك حاجة الناس إليك، يعني الله سخركم لهذه الفئة، فهذه نعمة من الله أن الله سخركم في هذا المكان وسخركم لخدمة هذه الفئة، وعسى الله يديمها عليكم وتستمرون في هذا العطاء. الناس اللي يشوفونك ويشوفون خديجة كرم ويشوفون عدسة خديجة كرم ولقطاتها اللي تأخذها للأشخاص من متلازمة داون، يتشجعون يقولون ودنا نعطي الأشخاص ذوي الإعاقة، ودنا إحنا نصير مثل أستاذة خديجة، ودنا نساهم، ودنا نبادر، ترى إحنا جاهزين متى ما احتجتونا ترى إحنا حاضرين. وتم هذا الشيء اللي يعني لكم أن أنتوا قاعدين تنشرون هالوعي أكثر، حتى بالنسبة للأشخاص اليوم بمختلف أنواع اختصاصاتهم يقولون ترى إحنا معاكم، أي فعالية عندكم كلمونا واعتبروه تم. شو اللي يعني لكم هذا الموضوع؟
0: هو شيء وايد حلو صراحة. يعني في واحد من الأشخاص صراحة من أقول له يقول لي حاضر بس حط الوقت وإحنا وياكم.
1: الله.
0: يعني يجي بالعكس، هو كله يعني جاي وهو بكل طاقة بكل نشاط إنه بيغطي الفعالية، بيغطي الجهود اللي قامت أساس الفعالية. بالعكس شيء وايد حلو وافتخر فيه صراحة.
1: نعم، إحنا نوجه التحية لهم، كذلك نوجه التحية للجمعية ولفعالياتكم الكبيرة.

0: اللي تقومون فيها ولأدواركم ما شاء الله مميزة وفعالة وبشكل جدا كبير. راح نتكلم أكثر عن بعض القضايا الثانية وبأنتقل إلى مسألة التصوير شوي. التصوير اليوم يحتاج وجود نوع من المهارات، يحتاج وجود نوع من المواهب، نعرف الزوايا، نعرف بعض الأمور اللي يعني ما شاء الله يتميز فيها المصور، حتى اللقطات عنده تتميز والصور عنده تتميز. وذكرت بأن الأشخاص من متلازمة داون ترى هم موهوبين ومبدعين، مثل هالهواية نقدر نعلمها للأشخاص من متلازمة داون؟
1: ليش لا؟ ليش لا؟
0: بس المسألة تحتاج وجود نوع من القواعد، علينا نحفظها، علينا وجود نحفظ الزوايا كلنا نظرة.
1: ليش هو يقدر؟
0: يقدرون
1: ليش ما يقدرون؟
0: نعم.
1: أقول لك قالي أعطيني المايك ولحقيني.
0: لحقيني سلام.
1: يتمكن حتى يقدر يمسك كاميرا ويصور صراحة.
0: ما شاء الله. تبارك الله، عندهم كفاءة وعندهم موهبة. البعض يقلل من الأشخاص من المتلازمة داون، يقول لك لا بالعكس، يمكن يطلب شيء، يمكن يطلب نشاط بدني يقوم فيه، يمكن يطلب شغلة معينة وده يحاول يجربها، يمكن يشوف عنده مجال يحس أنه موهوب فيه. البعض سواء من الأسرة أو من البيئة المحيطة أو من المجتمع يقول لا ما راح تقدر، هذا الشيء وايد كبير عليك، وايد صعب عليك. هالكلام شنو أثر على الشخص من متلازمة داون؟
1: للأسف يعني
0: يهدم.
1: احنا نشوفه أكيد يهدم، بس هو شنو هو فكر فيه؟ هو يسمع من أمه وأبوه الشغلة هذه، فأكيد إنه راح يتضايق. أكيد
0: راح يتضايق.
1: أي أكيد.
0: أي نعم. احنا اليوم نواجه تحية لكل من يحمل الوعي، وما شاء الله الاشخاص من متلازمة داون معروفين بالذكاء، يعني تبارك الله عندهم ذاكرة قوية وعندهم ذكاء في مواهبهم، اساسا تحتاج الى وجود نوع من الذكاء. يعني في الحلقة السابقة قلتي لنا لوحة فنية يناقشون بالالوان، لا هاللون مو متناسقين، يفترض نغيرهم، يفترض ان هذا اللون يكون مع لون ثاني. الذكاء اللي لاحظتيه عليهم، ودي لو تكلمين عن هذه النقطة، لان البعض يقول شلون متلازمة داون عندهم ذكاء، لكن اليوم نشوف ما شاء الله ضيوفنا الكرام اللي شرفونا، وحتى اليوم يعني الناس اللي شرفونا في هذا البرنامج ومن المختصين، الكل يقول بعكس ترى هذه فئة ذكية، يمكن هي تفكر بطريقة مختلفة بس ما شاء الله عندهم ذكاء. هل لاحظتي هالشيء؟
1: لاحظت فيهم سواء بالورش أو حتى بالأكاديمي، لأن إحنا عندنا بالجمعية صوب ورش، طبعا ورش يدوية سواء صابون والرسم وغير الرياضة، وفي عندنا هم أكاديمي ناس متمكنة سواء بالرياضة، بالرياضيات، بالقراءة، سواء بالعربي والإنجليزي، فيهم المستويات وايد كبيرة ما شاء الله عليهم.
0: ما شاء الله، يعني حتى في المواد الدراسية.
1: حتى بالمواد الدراسية. فاحنا نتمنى ان حتى الوزارات، مثلا وزارة التربية، تدعم الشغلة او تعطينا منهج حق الفئة هذا، نكون ممنونين لهم صراحة. يعني لان ناس مثل ما قلت لك سواء بالحرف اليدوية او حتى بالتعليم. تبارك الرحمن.
0: ما شاء الله، وهم فعلا مبدعين، وانا اشكرك يعني على ان سلطت الضوء على هذه النقطه. كانت موجوده عندك الفكره بانهم مبدعين في مواد مثل اللغه العربيه، اللغه الانجليزيه، الرياضيات، ولا اكتشفتيها لما القيتي نظر عليهم؟
1: اكتشفتها صراحه لما دخلت الجمعيه.
0: شلون كانت ردت فعلك؟
1: ان والله ما اقول لك ان انا منصدمه صراحه، وقتها يومتها انا كنت منصدمه ان انا قاعده اصور، بس ان اوكي عيني مو على الكاميرا، عيني على الشخص نفسه، ان شلون قاعد يحل مساله الرياضيات ما شاء الله عليه، شلون قاعد يحل مسألته، وقاعد عطته زائد، عطته قسمة، عطته ضرب، وهو قاعد يحل ما شاء الله عليه، وخطه أحلى من خطه صراحة.
0: ما شاء الله. تبارك الله.
1: إيه ما شاء الله عليه، ما أقولك وصل مراحل، إحنا الحمد لله حتى خط دخلنا بالجمعية ورشة الخط، إن شلون نعلمهم الخط ما شاء الله عليهم، لا خطوطهم ما شاء الله هم حلوة.
0: وأنا لاحظت إن ما شاء الله مبدعين في كل ما يتعلق في جانب استخدام اليد، يعني الخط واستخدام الأشياء اليدوية، استخدام بعض الحرف.
1: أقول لك مصابيح ما شاء الله بعد عليهم.
0: ما شاء الله. حتى مصابيح.
1: مصابيح فعليك.
0: تبارك الله. عاد إحنا في الكويت يعني من عاداتنا وتقاليدنا المصابيح. جزء من موروثنا المسابيح، وهي تعتبر زينة الرجال. أكيد. وكذلك جميل جدا يكونون هم عندهم ما شاء الله اهتمام في المسابيح، ويكون عندهم استخدام للحرف اليدوية بأفضل صورة. كذلك احنا بالمناسبة نوجه التحية اليوم لفريق اكسبو 965 المعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين، اللي أبوابهم مفتوحة للكل، خاصة لأصحاب الحرف اليدوية، وأكيد اليوم أبوابهم مفتوحة حتى لأصحاب الإعاقات بمختلف أنواع إعاقاتهم، خاصة إن كانوا ممن يحملون اليوم هذه الحرف اليدوية. احنا مستمرين في هذا الحديث بإذن الله تعالى مع ضيفتنا الأستاذة خديجة كرم، ومستمرين في هذا الحديث عن التصوير وعن متلازمة داون وعن كثير من الجوانب والعطاء لهذه الفئة اللي تستحق فعلا العطاء. كل هذا وأكثر في برنامجكم إشراقة أمل، خلكم معنا وراجعين مرة ثانية على إذاعة دولة الكويت.
2: حكايات نجاح وإنجازات لأبطالنا من ذوي الإعاقة في إشراقة أمل.

0: ورجعنا معكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من إشراقة أمل، وبنكون معاكم بإذن الله تعالى مع ضيوفنا الكرام. وهذا البرنامج يتشرف دائما بأصحاب المبادرات وأصحاب العطاءات، وضيفتنا في هذه الحلقة الأستاذة خديجة كرم، هي مدرب معتمد ومصورة وعضو في الفريق الإعلامي في هذه اللجنة المعنية في الأشخاص من متلازمة داون، وكلمتنا عن هذه التجارب. لكن ودنا نتكلم شوية بشكل واقعي، ما واجهتي نوع من الصعوبات؟ ما واجهتي نوع من التحديات؟ ما وصلتي لمرحلة قلتي لا أنا بوقف، مو قادر أكون بهذا المكان؟
1: لا
0: أبدا.
1: أكيد يحشني صعوبات،
0: صعوبات،
1: بس أني أنا أوقف لا
0: أبدا.
1: لا تكنسلت الكلمة هذه من قاموسي. لا
0: الصعوبات يعني عطيتك دافع أن تستمرين؟
1: نستمر بالضبط، سواء أنك أغطي الفعالية أو أن مثلا أخذ اللقطة الفلانية منهم هما، لا ما ما ما راح أوقف.
0: ما راح أوقف
1: لا.
0: نعم، بالنسبة للعمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة سواء متلازمة داون أو غيرها من أنواع الإعاقات، شنو أبرز تحديات بالنسبة للمبادرين؟ لاحظتي اعتبرتي نوع من التحدي، وأنا راح أتغلب على هذا التحدي،
1: أن شلون أطلع الجانب القوة فيهم هما، شلون الإعاقة تقدر، هي صدق إعاقة بس هم يقدرون، في وايد جوانب فيهم إنه يقدرون يبدعون فيها. مو معناته في إعاقة لازم يقعد بالبيت، مو معناته هو على كرسي عفواً لازم هو يقعد بالبيت، لا فيهم جوانب وايد حلوة، جوانب إنه لازم الناس تشوف، جوانب إنه إحنا لازم نستثمر فيهم هم كسواء بشخاص أو بالإعاقة، إنه ناس ما أعرف شنو أقول لك بالضبط، بس ناس مبدعة صراحة وملهمة.
0: نعم، ناس مبدعة وملهمة. العمل في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة يحتاج نوع من القوة النفسية أو تعزيز الجانب النفسي. نظرا للمشاهد اللي إحنا نشوفها، وعلى العكس إحنا نشوف الكثير يقول بالعكس أنا نفسيتي صارت أقوى لما تعاملت معهم. شنو الانعكاسات النفسية من خلال تجربتك سواء من البدايات إلى اليوم؟ ودي لو تكلمين عن هذه النقطة خاصة على الجانب النفسي، لأن أنا لاحظت بأن أنت قلتي اليوم الدعم متبادل ما بيني وبينهم، وما يعطوني دافع وأنا أعطيهم دافع. اليوم مثل ما أنت قاعد ترسمين الابتسامة على وجوههم، أيضا كانت ابتسامة في برنامج إشراقة أمل لما تكلمتي عن الأشخاص من متلازمة داون. ودي لو نتكلم عن الجانب النفسي، كلميني عن هذه النقطة، وشلون شفتي هذه النقطة أن تحافظين اليوم على استقرار نفسي وتعزين الجانب النفسي، بل على العكس يمكن أنت لما تروحين هذا المكان وتشاركين في هالفعالية أنت قاعد تقوين الجانب النفسي اللي عندك.
1: بالعكس، في وايد أوقات أو مثلا في وايد مرات أكون مضغوطة نفسيا لما أشوفهم أو مثلا أتعامل وياهم أو لما أخذ اللقطة وياهم، بالعكس أن أنسى الضغط الآن فيني، يعني أحس أن الضغط اللي كان فيني ما له معنى لما قعدت وياهم.
0: اي نعم فعلا، يعني اليوم الجانب النفسي في غايه الاهميه. البعض يعني احنا لاحظنا حتى من ناحيه الاختصاصيين النفسيين والاستشاريين النفسيين ينصحون كثير من الافراد بان يشاركون في العمل التطوعي، خاصه ان كان لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه. هل انت تتفقين معهم بهالنصيحه؟
1: اتفق وياهم بالضبط. بالعكس اقول لك يعني لازم يكون كل شخص عندنا لازم يكون في الطابع ان التطوع او الشغله او الطفره الانسانيه او الشغله الانسانيه لازم تسوي لهم هم، لان صراحه يستاهلون. وأهم نفس الوقت قاعد أعلم فيها عيالي، قاعد أخذهم وياي المركز، إن تشوفوا ترى الناس في كذي، في فئات، إن شلون نتعامل مع الشخص هذا، شلون نتعامل مع الشخص هذا، بالنهاية نقدر نلعب وياهم، نقدر ندخل وياهم مناقشات، نقدر مثلا نرسم وياهم رسمة، ونقدر.
0: شو اللي خلاك تودين عيالك أساسا من البداية؟
1: لأن حبيتهم يدشون بعمل تطوعي صراحة.
0: بعمل تطوعي
1: ولازم يتعلمون.
0: ما شاء الله، عسى الله يحفظهم لك بإذن الله تعالى. واليوم أنا أشكرك على هذه الثقافة العالية، أشكرك على الوعي. خلينا نتكلم صراحة، اليوم في الكثير من القضايا خاصة لما نتكلم عن الدمج، لما نتكلم عن الخدمة المجتمعية، لما نتكلم عن العمل التطوعي، لما نتكلم حتى عن أطفال يلعبون مع بعض ما بين شخص ذوي الإعاقة وشخص آخر، فكرة مجتمعية للأسف موجودة عند البعض، وإن كانت موجودة عند قلة، يخافون أن الطفل الطبيعي يتأثر، قلت لا أنا ما أبي أودي عيالي عشان لا يتأثر منهم. هذا الشخص مثلا عنده متلازمة داون أنا ما أبي يتأثر، هذا الشخص يمكن عنده اليوم طيف توحد أنا ما أبي يتأثر منه، هذا الشخص عنده صعوبات تعلم ما أبي عيالي يقعدون معهم باتر يصير عندهم صعوبات تعلم. الفكرة هذه أكيد هدفتي أن أنت تغيرينها، خاصة بأن أنت اليوم أول من أخذ عياله ووداهم لهذا المركز،
1: وللحين مستمر أن أوديهم لما يتطوعون لما يشوفون على قولتهم يدشون بالمجتمع هذا. بالعكس أنا مثل ما قلت في وايد ناس اللي وصلنا لا تعادي ولدنا، زين وشلون بتعادي ولدك يعني؟ بالعكس هو بالنهاية إنسان.

0: يقدر تقدر أنا إنسان أقدر أتعلم منهم هما وايد شغلات. لا من حقهم صراحة إن يدشون بالمجتمع. ما في
1: أي مانع.
0: ما في أي مانع بالضبط. ما في أي مانع.
1: فعلًا يعني إحنا اليوم علينا المشاركة، علينا التطوع معهم، وما شاء الله نشوفهم مبدعين في مختلف الأماكن.
0: أوكي أتفق وياك إنه مثلًا يحتاجون شوية مثلًا مراعاة أو شوية اهتمام، بالأخص شوية اهتمام، بس مو معناته إنه ما يدخلون بالمجتمع.
1: اي نعم، هذا امر جدا جميل. وكذلك اليوم من ضمن المشاركات المجتمعيه، يعني انا اتذكر شفت بعض اللقطات، بعض المقاطع اللي نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لاشخاص من متلازمه داون يعملون في بعض الاماكن. يعني على سبيل المثال انا شفت شخص يعمل في جامعه، وهذا اليوم اكثر مكان اكاديمي في المجتمع، واليوم من يعني قاعد اتكلم عن نخبه المجتمع. من جانب اخر شفت لقطات لاشخاص يعملون في بعض المحلات، وشفت اليوم في بالكويت عندنا في كافيه اللي يشتغلون في الكافيه من الاشخاص من متلازمه داون.
0: بالضبط.
1: وما اعتقد
0: وباريستا يسوي لك احلى قهوه يقدم لك اياها.
1: يا سلام.
0: اي والله بالضبط
1: ما شاء الله.
0: ليش لا
1: اي نعم. وعلى فكره ما نتكلم باريستا، هي مو مجرد قهوه نحطها، يعني المساله ترى تحتاج فن، تحتاج حسبه وقت، تحتاج اليوم فن في مسألة قياس يعني وزن القهوة، وفي مسألة الطحنة، وفي مسألة لما نحطها، فهذا كله يحتاج موهبة، يحتاج إبداع. يعني أساساً الشخص الطبيعي يأخذ دورة ويتعلم شلون يسويها، فما بالكم بشخص من متلازمة داون وهو بنفسه قاعد يقدم لك البي 60. فهذه بحد ذاتها يعني أعتقد شيء جدا جميل. وما شاء الله أنا لاحظت بأنهم فاهمين أن احنا قاعد نمثل المكان اللي احنا فيه. يعني أنا لما التقيت معهم في جمعية الشرطة، لما كلمتهم كان قاعد يتكلمون بصفتهم كأنهم عاملين في هذا المكان، هم ممثلين له، وهو فاهم بأن حين ما قاعد أتكلم عن نفسي أنا قاعد أتكلم باسم المدرسة اللي أنا فيها، فعرف عن نفسه إحنا من مدرسة كذا، وهذا الشيء أنا سويته في المدرسة، هذا بمناسبة اليوم الوطني، وهذا علشان اليوم الوطني، ويقدم لك الهدية. فهو فاهم دوره، وهو فاهم مهامه. فعلى سبيل المثال يعني اليوم يمكن في الجانب التنظيمي لما نعطيهم مهمة وهم قاعدين ينفذونها ما شاء الله بأفضل صورة، أن شخص من متلازمة داون يشتغل في محل أو يشتغل في كافيه أو يشتغل حتى في جامعة ويشتغل في أي مكان، فهو معناته فاهم المهام وبنفس الوقت قاعد يطبقها بشكل صح. هل لاحظت هالشيء؟
0: بالعكس لاحظ فيهم، بالعكس حتى لما نحطهم مثلا ندش معارض أو ندش إيفنتات تلقاهم ما شاء الله هم بالصدارة، هم بالصدر دائما، تلقاهم هم يرحبون بالضيوف، رحبون بالضيوف وهللون فيهم. بالعكس يعني حتى سواء لو كنت شفتها بالقهوة أو شفتها مثلا أكثر شيء كنت أشوفهم بورشات الرسم ما شاء الله عليهم، شون يطلع لك الصورة حلوة وطلع لك لوحة حلوة.
1: أي نعم جميل. الجانب الاجتماعي هل لاحظتي يعني دائما نسمع بينهم اجتماعيين، هم اجتماعيين بس معنا ولا اجتماعيين حتى مع بعضهم البعض، ما بين أصدقائهم وما بين اليوم يعني العلاقات بين شخصين من متلازمة داون تجمعهم صداقة، ودي لو تكلمين عن هذه الأشياء.
0: شوف خل أقول لك، عقب الأحداث اللي صارت طبعا كل شيء توقف، من ضمنهم حتى أنشطتنا إحنا بالجمعية توقف.
1: صحيح.
0: فأمس كان أو يوم الأحد كان أول نشاط لهم بعد القطاعة هذه، نشاط صيفي، بدينا أندية صيفية. أنت لو تشوفهم شون داشين المركز وشون يلمون بعض،
1: الله يا سلام،
0: وشون مستانسين أن احنا ردينا أن احنا بالخالدية، احنا يا فلان، ويلم حتى سواء كربع أو كأصدقاء أو حتى بينهم بين المعلمين أو المدرسين.
1: يا سلام.
0: أو شون تشوف اللهفة فيهم أن الله. حتى متشوقين حق المكان.
1: اي نعم جميل جدا. وهم اعتقد واعين ايضا حتى على الاحداث، وعارف اليوم بان انا علي التزم بالقوانين، انا علي اسوي اليوم التعليمات اللي تصدر المؤسسات الامنيه. احنا الحمد لله بامن وامان بفضل الله وبديرتنا، ولاحظنا فعلا هذا الوعي موجود عندهم على الرغم انه ظرف استثنائي. لاحظتي من خلال الحوارات المتبادله معاهم بعد العوده بعد الظروف الحاليه؟
0: بالضبط، حتى لما كنا نسوي مثلا وياهم لقاء اونلاين، حتى انه صدق توقفنا احنا انشطتنا حضوريا، بس لله الحمد كان عندنا اونلاين.
1: الله.
0: وهم ملتزمين بالقواعد.
1: يا سلام.
0: حتى حبهم ان الشغله يتعلمون صدق، اوكي احنا بظرف بس احنا لازم نتعلم.
1: عندهم الايمان هذا.
0: عندهم الايمان بالضبط.
1: نعم. واليوم ما شاء الله عندكم ايمان اليوم في ادواركم الانسانيه، عندكم ايمان في ادواركم التطوعيه، وعندكم ايمان باهميه دور المجتمع تجاه هذه الفئه ودور الاسره. وصلنا لختام هذه الحلقه، وانا تشرفت فعلا ان اكون معاكم في الحلقه السابقه وفي هذه الحلقه، وشرفتينا وجود اضافه كبيره في اشراقه امل. اليوم لو عندنا رسائل اخيره نبي نوجهها لكل شخص عنده موهبه وعنده ابداع وده يعطي للاشخاص ذوي الاعاقه، قاعد يشوف الاستاذه خديجه كرم من بعيد، قاعد يتابع حسابها وقاعد يشوف جهودها، لكن متردد بهذه الخطوة، يقول أنا ودي أتطوع مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف أنواع

0: علاقاتهم. شنو تقولين لهؤلاء الناس؟
1: بالعكس تعالوا، في وايد ناس أنا صادفتهم كانوا خايفين ياخذون الخطوة هذه صراحة، سواء يجي باتصالات أو حتى أصادفهم، إن خايفين ياخذون الخطوة، خايفين من طريقة التعامل وياهم. بالعكس تعالوا دشوا وشوفوا واستمتعوا.
0: اي نعم،
1: قولوا كل شيء ومدشون الباب راح تشوفون شيء ثاني، عالم ثاني صراحة.
0: يا سلام. اي نعم،
1: إن ناس فيهم طابع حلو، قلبهم طيب، ابتسامتهم تسبقهم صراحة.
0: الله. واليوم للأسرة، لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، ولأسر الأشخاص من متلازمة داون، شو تقولي لهم؟
1: يا أخي أنت عندكم بركة بالبيت.
0: الله،
1: عندكم بركة بالبيت صراحة.
0: عندكم بركة، وهذه الكلمة بحد ذاتها هي رسالة كبيرة، وهي مسك الختام لهذا اللقاء. وجهتي رسالة للمجتمع، وجهتي رسائل اليوم للمتطوعين، وجهتي رسائل الأشخاص اليوم لذوي الأشخاص من متلازمة داون، بس الأشخاص اللي قاعد يسمعونك من متلازمة داون اللي يحبون خديجة الكرم ويقولون هذه خديجة اللي بيدها كاميرا واللي تصورنا، هذول الناس اللي أنت تحبينهم، واللي أول ما تكلمتي عنهم تكلمتي عنهم بابتسامة، اللي قاعد يسمعونك الحين واللي يحبون يشوفونك، يحبون يشوفون كاميرتك بيدك، ينطرون تاخذين لهم اللقطة. شو تقولي لهم؟
1: والله شنو أقول لهم غير أني أنا أحبكم وأنا حدي مستمتعة وياكم صراحة.
0: نعم، هذه الرسالة كانت من القلب، وهي مسك الختام لهذا اللقاء مع ضيفتنا الكريمة في هذا البرنامج، واللي شرفتنا في الحلقة الماضية وشرفتنا في هذه الحلقة الأستاذة خديجة كرم، مدرب معتمد ومصورة، وهي عضو في الفريق الإعلامي في الجمعية الكويتية لمتلازمة داون. نوجه التحية لهذه الجمعية، نوجه التحية للأستاذة خديجة كرم على جهودها الكبيرة اللي قدمتها، وأيضا وجودها اليوم في برنامج شراقة أمل كان تشريف لنا وإضافة كبيرة للبرنامج، تجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى.
1: الله إن شاء الله.
0: حياكم الله، يسلمكم ويعافيكم. مستمعينا الكرام، كان هذا مسك الختام، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى من برنامج شراقة أمل، في أمان الله.
2: قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج إشراق

تقبلوا تحيات أسرة البرنامج. أمطير المطيري، سعود فياض، أحمد البحر، فيصل خليفة، والمخرجة صابرين بولند.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا الكويت ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: تمام 10 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع الرئيس اللبناني وقائد الجيش تنفيذ اتفاق الإطار مع الاحتلال الإسرائيلي. استشهدوا 4 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال على مناطق في وسط غزة. روسيا تعلن عزمها اتخاذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض على استضافة أسلحة نووية في أراضيها. السلطات الأوكرانية تقول أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. الآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة. طقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق الساحلية. حال البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد في الساعة 1:12 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 5:15 من صباح الغد. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم وجزيرة جارو 32 درجة، أنواسيب 29، الوفرة 26. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 46، جزيرة جارو وأم المرادم 40، الوفرة 45، أنواسيب 43. موعد شروق الشمس في الساعة 4:51. نهاية الموجز، في أمان الله. إذاعة دولة

0: الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: ليالي الإذاعة.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. مثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، أيضا عندنا فقرات متنوعة، وأيضا عندنا سؤال حلقة راح ندردش فيه معاكم أنا وزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله معنا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 إلى الساعة 11 على الهواء مباشرة من إذاعة دولة الكويت. حياكم الله وياهلا مرحبا فيكم، انضموا لنا في هذه الساعة ستجدون كل ما هو جديد من أخبار محلية، أخبار الديرة، كل ما يتعلق بالوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة. على وعلى ذلك ضيف في نهاية الحلقة نتكلم عن موضوع معين، مثل ما قالت زميلتي شاهة في البداية هناك سؤال الحلقة نتكلم وندردش معاكم على أرقام هواتفنا، فحياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: يا هلا مرحبا فيكم، حياكم الله والساعة المباركة مع العيال الإذاعة. برنامجكم يطل عليكم حتى الساعة 11 على الهواء مباشرة إن شاء الله من إذاعة دولة الكويت، كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11. مواضيعنا اللي تابعنا تعود على مواضيعنا، واللي ينضم لنا لأول مرة نقول له حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. عندنا سؤال للحلقة، بداية الحلقة نطرح سؤال وتساؤل، وعلى أرقام هواتفنا تتواصلون معنا ونسمع آراءكم وجهات نظركم على أرقامنا 224-13-250 و224-13-251. سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول التالي: إذا عندك إجازة أسبوع كامل وما عندك أي التزامات والميزانية يبقى مفتوحة، ايش راح تسوي؟ وين راح تقضي هالإجازة؟ نسمع إجاباتكم، هذا سؤال حلقتنا. وأيضا عندنا أخبار الديرة اللي راح نعلق ونقول ونتكلم شنو آخر الأخبار بوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها، شنو آخر الأخبار وآخر التطورات اللي احنا نطلع عليكم فيها أول بأول. علاوة على ذلك ختام البرنامج راح يكون عندنا ضيف مميز نتكلم معه بمواضيع متنوعة مختلفة، وكل يوم عندنا ضيف مختلف قواهم الله فريق الإعداد. واليوم راح يكون معنا الأستاذ محمد خواجة وهو معالج نفسي، راح نتكلم شنو المعالج النفسي والفرق بينه وبين الطبيب النفسي. المعالج النفسي راح نتكلم معاه بمواضيع متنوعة، بداية من النش إلى أبنائنا الطلبة والطالبات والكبار والمتزوجين والمنفصلين وأيضا المعالج النفسي اليوم هل ما زال الحرج موجود أم زال هذا الحرج؟ بعض الناس سيقولك أنا أروح حق معالج نفسي ليش؟ أنا فيني شيء؟ لا، هو ما بيك شيء، هو معالج نفسي حالة كحال أي متخصص في مجال معين. إذا عندك أزمة في شيء محدد يعطيك الطرق والتكنيك للتخلص من هذه المشكلة وتعيش حياتك بشكل طبيعي. كل هذه الأمور في هذا المساء إن شاء الله نقول لكم حياكم الله ببرنامجكم ليالي الإذاعة، ونذكركم برقامنا 224-13-250 و224-13-251.
1: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة.

0: شاهي موضوعنا اللي راح نطلقه مع الناس على ارقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251. يا شاهي قلنا لك شيء وتفضلي، هذه ميزانيه مفتوحه وجازه عندك اسبوع وما في عندك اي التزامات نهائيا، ايش راح تسوين بهالاجازه وهالميزانيه المفتوحه؟ تقضينها بالديره، تسوقين بالديره، اول طياره، اول سياره، جوله خليجيه، ايش راح تسوي شاهي؟
1: صراحة أول شيء أتجول أتسوق بالكويت. إنزين أتسوق بالكويت لازم دهننا بمكبتنا، إنزين لازم نقط فلوسنا بديرتنا، ديرتنا
0: ولا أنت مع إنه يكون الاقتصاد محلي
1: عادل 100% محلي 100%. إنزين أول شيء أتسوق بالديرة أفتر، وبعدين أروح أفتر مثلا بالشاليهات، أحط يعني أحجز لي شاليه.
0: هي سبع أيام ها، سبع اليوم الأول أيام. رحت السوق، اليوم الثاني حجزت الشاليه،
1: اليوم الثاني هم سوق
0: تمام
1: ميزانية مفتوحة. إنزين السوق يومين ورا بعض بعد ما يكفي، إنزين يومين ورا بعض إنزين، وهم أروح مثلا الخيران، الخيران هم في مول، فهم تسوق منها شاليه ومنها بحر ومنها تسوق
0: تمام.
1: إنزين بعدين الفنادق
0: حلو، تعملين أجواء سياحية داخل البلد، تروحين
1: أجواء فنادق، أجواء سياحية. آخر يومين هم خمسة أيام، آخر يومين يومين ممكن أروح يعني يعني دولة خليجية قريبة وأرد، تدري عندنا دوامات وعندنا أشغال، بس بس بشرط كل هال كل هالأوقات هذه لازم السوق، السوق موجود معي يعني سوق يومي.
0: بعد يعني أحد الخوات تسألها وتقولها ميزانية مفتوحة ما تفكر إلا بالسوق، خل ناصر يشوف شي يقول، ناصر يمكن عنده رأي ثاني. حياك الله يا ناصر، يا هلا مرحبا فيك.
2: هلا فيكم، يعطيكم العافية وصيف عليكم سعيد إن شاء الله.
0: الله يعافيك ويسعد أيامك.
2: أنت تبغاني أتكلم يعني شنو أسوي بالفلوس ولا شنو أسوي مخطط
0: فيها؟ لا لا لا لا لا ناصر، عندك ميزانية مفتوحة، ميزانية ما تروح تشتري فيها عماير وتشتري فيها بيوت، لا لا لا، ميزانية حق إجازة تمام. يقول لك عندك إجازة أسبوع وما عندك أي التزامات يا ناصر، وين تقضي هالإجازة؟ داخل الديرة، برا الديرة، شنو راح تسوي؟
2: والله إذا بس أسبوع أقضيها داخل الديرة أحسن.
0: طيب
2: الحين دول أوروبا كلها حارة، بس أنا أتمنى من الدولة أنها يعني تطور الجزر وتطور السياحة، يعني هذا فقط يعني الكلام.
0: خل تطوير الجزر والدنيا هذه كلها، وكلنا إن شاء الله بالقادم الأيام كل هذه المشاريع بإذن الله قادمة. أنا أعطيتك إجازة أسبوع من عملك والتزاماتك المادية، ما عندك أي التزام يا ناصر، تفضل هالمبلغ مفتوح معك هالبطاقة وقض الإجازة بطريقتك الخاصة، تاخذ الربع وتروح معاهم شاليه مثل ما قال الشاهد، تقول والله أحجز شاليه حق الأهل، والله تاخذهم وتروح فيه مع الأهل حق الألعاب والتسوق والدنيا هذه، تاخذ سيارتك تدقها سلف وتاخذ الأهل معاك وتروح جولة خليجية، ها شو تسوي؟
2: أفضل شيء إذا فيها دولة خليجية فيها سياحة، يعني ما شاء الله في جنوب السعودية أمطار وأجواء باردة وحلوة. والشيء الثاني قضيها بالكويت، يعني مصاريف
0: ايش كثر راح تصرف؟ ميزانيه مفتوحه ايش كثر راح تصرف؟
2: ميزانيه مفتوحه انا كل واحد من عيالي يعطيه 1000 دينار اذا ميزانيه مفتوحه
1: شويه 1000
2: ايش اسوي بعد اسبوع بعد
1: 2000 نبي لا كل ياهل
2: لا يسمعون انت اقول لا يسمعون
0: يعني لا يسمعون على 1000 ولا على 2000
2: لا لا ال 1000 كل واحد 1000 واجد عليهم بعد
1: لا بس ميزانيه مفتوحه
2: ما شاء الله لا 1000 ما ودي يعني
0: ما يبي يخليهم يبالغون يعني بالمشتريات 1000 وكيف نفسك على 1000
2: 1000 وكيف نفسك وما شاء الله زايده بعد
0: عساك على القوه
2: السنه هذه بعد ها
0: عساك على القوه يا ناصر مشكور على تواصلك
2: علمهم شلون شوي يوفرون علمهم شلون يتصرفون احسن
0: والله خاف يوفرون وبعدين تلف عليهم هناك وين الباجي تعالوا
2: والله ابن حلال على كثر اللي عانوا يعطونها بالجامعات نعطي عليها يعني ما شاء الله
0: اي والله الله يخليهم لك ويبلغك فيهم ان شاء الله عساك على القوه يا ناصر مشكور
2: هلا فيكم هلا

0: حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم بالعيال الاذاعه، وارقامنا 224-350 و224-13-251. وشاه يمكن سمعتي ناصر قال اخذ مجوله خليجيه وكل واحد يعطي ميزانيته 1000، الميزانيه مفتوحه كل واحد 1000 حتى يتعلم كيف يوفر وكيف يستغل هذا المبلغ. ما بيعطي مبلغ والله على راحته، لا، عندك مبلغ محدود وكيف نفسك على هذا المبلغ، فقال 1000 كافيه
1: عدل. يعني راشد الواحد ساعات يقول مثلا إذا أسبوع ما يمدي أصلا يسافر، مثلا حتى بتسافر الدولة بعيدة يعني بالطيارة بالروحة بالرد، يعني يوم مثلا يوم أنت طاير يوم أنت راد، فراح يصير خمسة
0: يوم. يوم وين رايح يوم؟
1: لا يعني اليوم كله راح يصير مطار.
0: أبعد بلد؟ روح قريب بلد بعد ساعات ساعتين.
1: قاعد أقول لك ما يعني ما يمدي.
0: الفكرة وين الموضوع شاء؟ الفكرة إن في عندك ميزانية ما تدفع شيء من جيبك. واسبوع الناس عندها اسبوع اسبوعين وثلاث ايام، مسكين ما عنده ميزانيه ما قدر يروح ولا يرد. انا معطيك ميزانيه واجازه اسبوع، اقرب ديره اقرب اروح المطار، وين اقرب طياره الحين تبي تطير اركب فيها على طول على الطياره وانا اللي متوجه الى البلد، وذيك الساعه يحلها الف حلال. واحلى شيء الصراحه بالسفر ان الانسان، انا بالنسبه لي انا اروح الى بلد والى ديره ما اعرفها اكتشف هذا البلد.
1: وين تكتشف سبعة أيام ما يمدي؟ خل نسمع المتصل فيصل بو مزيد. مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالخير أختي شاهة، دكتور راشد.
0: حياك الله، هلا بو مزيد كيف حالك؟
2: الله يطول لي أعماركم. طبعا سؤالكم اليوم صراحة فوق الممتاز.
1: حياك الله.
2: أول أنا لو يرجع لي، أنا لي تجربة صراحة في الموضوع هذا. أول شيء المدة أسبوع ما يعني ما تسوى الواحد يسافر برا.
0: حلو.
2: يعني بعضاء السفر وترتيبات السفر أسبوع، حتى لو كانت حتى دولة خليجية صراحة، لأنه وإذا كانت أسرة أو يعني زوج وزوجته ما تسوى صراحة. فشنو أنا سويته، تجربتي كانت بشهر 2 يوم المهرجانات الكويت في فبراير.
0: نعم.
2: كانت عطلة المدارس، رحت وحجز في أحد المولات بالكويت، وكان في فندق يعني 7 نجوم مو 5 نجوم.
0: يا سلام.
2: حجز 3 أيام في أنا والعائلة.
0: حلو.
2: ودكتور يعني شو أقول لك، كأن مسافرين في أجمل دولة في العالم.
0: يا سلام، خلقت أجواء سفر داخل الديرة.
2: ولا في لا ولا والجو ما تدري عنه من الفندق إلى المول من داخل، الأطفال استانسوا والتسوق كان موجود، ويعني يعني كانت في متعة والله كأن مسافرين.
0: نقلت هالتجربة فيصل، تعرف الكويت مجتمع دواويني، هل تحكيت مع الربع وقلتهم عن هالتجربة؟
2: والله يا دكتور يعني اللي راحوا سووها وراي يعني مجموعة صراحة لا بأس فيها.
0: حلو.
2: أول شيء دكتور يعني كان منها الغرض، أول شيء يعني تنشيط الاقتصاد، هاي دورة اقتصادية يعني للدولة.
0: نعم صحيح.
2: وساهمنا فيها، وفوق هذا كله تمتحنا فيها، والمصروفات ما كانت عالية دكتور.
0: صحيح.
2: يعني كانت للعائلة ممتازة، المصروفات محددة ولا تجاوزتها يعني 3 أيام، وكانوا يحبون بعد اللي بيمددون فيها.
0: كانت هذه يعني أول تجربة أستاذ فيصل، هذه أول تجربة لكم؟
2: أول تجربة دكتور، بس كانت ما كنت متوقع أنها بتنجح النجاح.
0: ردت فعل العائلة، أبنائك وبناتك
2: دكتور للأمانة يعني بعد شهر 2 لغاية اليوم كل شهر يرددون عليها الموضوع هذا.
0: الله الله.
2: يعني وعلى فكرة والناس اللي راحت من بعدي هم نفس الشعور، يقولك احنا ليش نسافر برا ونصرف التكاليف. وعلى فكره يعني الفنادق الكويتيه اللي موجوده هنا في الدوله يا دكتور قاعده تقدم عروض للعوائل، يعني الباكجات الكبيره، يعني حتى اسعار الاقامه فيها زين، يعني شيء شيء شيء من فوق ممتاز، يمكن ما تلقاه حتى في دول برا. انا يعني اسافر واروح. لكن اول شيء نميت، حتى كانوا يسالون الخليجيين من برا شلون يتصلون فيني، نقلت لهم التجربه هذه أنا إخواننا من الخليج، كنت أقول له وفعلا لما قاموا في التجربة هذه اعتنوا عليها ثناء كبير. والكويت فيها مرافق سياحية ترى، بس يبي لها شنو الواحد إنه بس يساعد فيها أو يتنشط فيها.
0: تمام. أي. تمام صحيح.
2: بارك الله فيكم وقواكم.
0: بارك الله فيك ومشكور على نقلك لهذه التجربة الكثير الآن من الناس يسمعك. نعم
2: شكرا لكم ومشكورين صراحة والقائمين على هالبرنامج صراحة.
0: أنت المشكور يعني على تواصلك معنا وقضاء هذا الوقت وخذينا من وقتك، أنت المشكور ما قصرت.
2: شكرا لي دكتور وشكرا يا أختي شاهد.
1: حياك الله.

0: يعني راشد كل واحد يقول تجربته ووجهة نظره، ومثل ما ذكر أبو مزيد فعلا 7 أيام ترى ما يمديك، نفس كلام يعني أنظم صوتي لصوته، لأن فعلا 7 أيام ما يمدي، يعني ما يمديك تسوي شيء على ما تلاقي لك تذكرة على ما يعني.
1: بالعكس قواه الله، وأثار نقطة جدا مهمة وجوهرية، وموضوع اللي هو موضوع السياحة الداخلية وتنشيط السياحة الداخلية، وأيضا فنادقنا المحلية تعمل عروض خاصة للعوائل اللي حاب مع أبنائه وبناته وأسرته ويتجول داخل هذا الفندق وأيضا داخل هذا المجمع، فنقل لنا تجربة جدا مميزة وإيجابية، عساها على القوة ودوم إن شاء الله مستأنسين. عندنا أخبار الديرة شاهد؟
0: أكيد طبعا عندنا أخبار الديرة، راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: نبدأ معكم مستمعينا أول خبر من أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. السكنية تتيح التنازل عن القسائم الموزعة على المخطط مقابل إلغاء طلب السكن نهائيا.
1: أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صدور قرار وزاري بإضافة مادة جديدة إلى لائحة الرعاية السكنية تتيح للمخصص له قسائم سكنية المخصص له قسيمة سكنية موزعة على المخطط التنازل عنها للمؤسسة بعد موافقة اللجنة المختصة.
0: وأوضحت المؤسسة أن القرار يشترط إلغاء طلب السكن نهائيا مع عدم السماح بإعادة قيده أو تقديم طلب سكني جديد مستقبلا.
1: وأكدت أن التعديل يمنح المستفيدين الراغبين في العدول عن القسائم الموزعة على المخطط فرصة التوجه إلى تملك أو بناء سكن خاص والاستفادة من قرض بنك الائتمان الكويتي وفق الضوابط المعتمدة.
0: وأضافت أن المادة الجديدة ستسهم في تعزيز مرونة المنظومة الإسكانية وإعادة تخصيص القسائم المتنازل عنها لمستحقين آخرين بحسب أولويات الطلبات.

0: خبرنا الثاني عن الشؤون، وزارة الشؤون تحديدا قسم شؤون ذوي الإعاقة، الخميس آخر يوم لاستقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي للطلبة الجدد.
1: أعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن يوم الخميس 2 يوليو المقبل هو آخر يوم لاستقبال طلبات فتح الملف التعليمي والتأهيلي للطلبة الجدد للعام الدراسي 2026 و2027.
0: ودعت الهيئة أولياء الأمور إلى المبادرة بتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات قبل انتهاء فترة الاستقبال، مؤكدة أن استقبال الطلبات سينتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم الخميس. خبرنا الثالث والأخير، وزارة التربية تطلق منصة بعنوان تاء لإدارة البرامج التدريبية والتطويرية.
1: أطلقت عزيزي المستمع وزارة التربية منصة تاء كمنظومة إلكترونية موحدة لإدارة البرامج التدريبية وتأهيل الوظائف الإشرافية وخدمات البعثات والإجازات الدراسية بهدف تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الورقية.
0: وأكدت الوزارة أن المنصة تتيح للعاملين متابعة طلباتهم إلكترونيا والاطلاع على الفرص التدريبية وبرامج الابتعاث، كما تسهم في حصر الاحتياجات التدريبية والتخصصات المطلوبة لدعم التخطيط وبناء الكفاءات الوطنية.
1: وأشارت إلى أن المنصة تضم 76 برنامج تدريبي صيفي يستفيد منها نحو 12,000 متدرب ومتدربة مع تطبيق معايير العدالة والشفافية في إتاحة فرص التدريب والابتعاث، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
2: ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة متنوعة نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وصلنا معاكم إلى فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم موضوعنا راح نتكلم عن الصحة النفسية وأثرها على الشخص، سواء بروحه أو حتى أثرها على من حوله أو البيئة المحيطة فيه. في بعض الأحيان راشد تلاقي مثلا الواحد تكون نفسيته تعبانة، مو من نفسه، تلاقي من محيطه أو من البيئة اللي أو حتى مع الناس اللي قاعد معاهم. في ناس مثلا سلبيين يعكسون لك طاقتهم السلبية، فطول الوقت انت قاعد ياهم تحس انه يعني في طاقة مو زينة او طاقة سيئة تعيسة قاعد تصير من حولك. عشان كذي تلاقي في وايد ناس قاموا ينحاشون من المجالس هذه اللي تيب مثلا الطاقة السلبية،
1: الكآبة. الناس تحب السعادة ما تحب الكآبة، الناس تحب الوناسة. يعني في ناس عندها ضغوطات اجتماعية، ضغوطات مالية، ضغوطات أسرية، ضغوطات

0: وظيفية، حاب يعني في ساعتين أو 3 ساعات يجلس له في مكان يستانس مع أصدقائه، تستانس هي مع صديقاتها مع أقاربها، يجلسون ما يبون واحد يعكر الصفو ويعكر الجو. صح. هذا إذا إحنا قاعد نتكلم بنفس الموضوع، لكن إحنا بأعمق شهر راح نتكلم هذا المساء.
1: اليوم طبعا راح نتكلم عن تأثير الأمراض النفسية مو بس الصحة النفسية على الحياة الاجتماعية، خصوصا الزواج والأسرة وأيضا المحيط العام بشكل عام، مو شرط الزواج ولا شرط الأسرة، يعني حتى الأصدقاء. راح نعرف متى يكون العلاج ضروري أو تدخل علاجي يعني ضروري بهذه الحالة، وشلون الدعم الأسري يقدر يصنع فرق كبير في رحلة التعافي. هذا كله راح نتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو، معالج نفسي الأستاذ محمد خواجة. مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالنور، يعطيكم العافية.
0: يعطيك العافية أستاذ محمد ومنورنا والساعة المباركة. وبداية الناس نبيها تفرق ما بين المعالج النفسي والطبيب النفسي، أنتوا نفس الشيء، أنتوا تكملون بعض، أنتوا غير عن بعض، وين أبتدي، عند المعالج أو عند الطبيب؟ يعني 3 أسئلة بواحد.
2: مشكلة. بالبداية الطبيب النفسي هو طبيب درس في كلية الطب، تخصص في كليات الطب، وبعدها درس اللي هو علم النفس، اللي هو الطب النفسي مو علم النفس، الطب النفسي، بتشخيصاته بطرق علاجه بالنواقة العصبية. طبعا هذا مجال الدكاترة هم يقدرون يتعمقون فيه أكثر. فهذا الطبيب النفسي
0: اللي هو متعلق بالدوائي اللي يصرف دواء،
2: علاج الدوائي. نعم. وأيضا في أطباء نفسيين درسوا علم نفس أيضا، اللي هو المدارس العلاجية، ويقدمون طرق علاجية أيضا في مجالهم اللي بالعيادات الخاصة وبالمراكز أو أيا كان. وعندك اللي هو المعالج النفسي، المعالج النفسي اللي هو حاصل على اللي هو درجة في علم النفس، تكون درجة أدبية، بعدها يتخصص في طرق علاجية معينة، منها العلاج السلوكي المعرفي، علاج السلوكي فقط، وعلى حسب اهتماماته أو
0: التخصص اللي
2: حاب يتخصص فيه، ويقدم الجلسات العلاجية. بالنسبة حق اللي هو هل تلجأ للطبيب أو المعالج،
0: الأولوية عند من
2: الأولوية إن هو ما في أولوية، هو الأول راح يوصلك حق الثاني والعكس صحيح. فإذا أنت راجعت طبيب نفسي وشاف أنك أنت تحتاج جلسات علاجية بالإضافة علاج دوائي، راح يحولك إلى المختص ويقول لك استمر في جلسات العلاجية، وعندي أنا راح تكون العلاج الدوائي أيضا، المراجعات المستمرة. ليش إحنا نستخدم هالأسلوب هذا؟ لأن حاليا أي إنسان يتلقى العلاج الدوائي أو أي إنسان ممكن يروح حق طبيب نفسي يسأله إلا هل أنا فعلا أحتاج الدواء أو لا. يعني أنا إذا يالي ضيف أو إذا يتلي حالة أو أيا كان سألني عن العلاج الدوائي، نطلع الأعراض ونشوف التشخيص الحالة نفسها، وبناء على التشخيص والمقاييس النفسية اللي احنا نستخدمها ناخذ المعطيات كلها ونشوف هل هذا الإنسان يعاني من اضطراب معين مستمر معه لمدة زمنية مثل 3 أشهر 6 أشهر، في إعاقة في حياته الاجتماعية. ممكن هنا إذا شفنا أن الموضوع يحتاج تدخل طبيب نفسي نوجه الإنسان إلى الطبيب النفسي، والعكس صحيح أيضا، الطبيب النفسي راح يشوف الأعراض ويرد حوله إلى المعالج النفسي لاستكمال اللي هو العلاج. ولكن في حالات معينة تروح إلى طبيب نفسي ويقول لها أو يقول له انتظر لمدة شهر أو شهرين حسب العلاج اللي أنت قاعد تتلقى، الأعراض الجسدية تقل، وهني تبدي مرحلة العلاج السلوكي المعرفي أو العلاج اللي هو
0: العلاج النفسي،
2: العلاج النفسي اللي
0: وليس الدوائي.
2: وليس الدوائي. نعم. فهي عملية يعني
0: متبادلة ومتكاملة،
2: وكل حالة لها تشخيصها ولها حالتها الخاصة،
0: لها تعاملها الخاص. طيب بحكم خبرتكم أستاذ محمد في هذا المجال الآن الطويل ما شاء الله، وتعرف تماما كيف الناس كانت تفكر قبل والحين شلون الوضع في 26، هل ما زالت الناس تخجل وتخاف أنها تروح إلى معالج نفسي، أم انكسر هذا الشيء والناس أصبح عندها ثقافة عامة؟
2: ما زالت وصمة العار موجودة، ولكن قلت، يعني قلت في فئات مجتمعية كثيرة. للأمانة في إقبال كبير كبير على اللي هو العيادات النفسية أو المراكز النفسية أو الاستشارات النفسية، أو تكون بالبداية أن أنا ما فيني اضطراب نفسي، ما عندي، ما يبي يعترف أن أنا فيني هالشيء، أو سامع أو مشخص نفسه أو سمع أحد قايل له، يبدي في مشكلة اجتماعية مثلا، حالة اجتماعية، أنا بتطلق، أنا مثلا بتزوج، أنا
0: عطنا مثال على حالة مرت عليك.
2: يعني مثلا إنسان مقبل على الزواج، يا اللي قاعد معاي إنه حاب يشوف نفسه هل هو

0: صالح للزواج، فهو ما في مصطلح ان انت صالح وهم انه يعني مثلا عقد بتوقعه انه فعلا هالورقه راح تاخذها معك توريها الناس، هو هل فعلا انت عندك القدرات الاجتماعيه القدرات النفسيه انك تستمر في هذا الزواج؟ فبالبداية تكلمنا عن النقاط الأساسية بالزواج، التاريخ الأسري، الاضطرابات النفسية اللي يعانون منها الأسرة إذا كانت موجودة، وعلى أساسه دخلنا إلى شو اللي يوصلك هنا، شو اللي مانعك بالزواج. أنت عمرك مثلا العمر الفلاني، شو اللي خلاك تنتظر مثلا إلى عمر 40؟ فبلش يقول لي أن أنا كنت أخاف من أمور معينة، عندي وساوس قهرية. فشوي شوي هو دخل نفسه بالمرحلة العلاجية، فاحنا فصلنا الموضوع ان حاليا احنا ما راح نتكلم عن الزواج، راح نتكلم عن حالتك النفسية اللي هو الوساوس القهرية والقلق اللي انت تعاني منه، نتخلص من هالشيئين او نتكيف معاهم، وتالي نحدد مصير الزواج.
1: هذا سالفة حقيقية. نعم. طيب وين وصلت معه؟ تزوج ولا للحين؟
0: والله ان شاء الله ماشي بخطة. اذا يسمعني الحين ان شاء الله تزوج، بس اخر شيء تزوج اللي عرف انه كان يبي يتزوج
1: بالحضر يعني. العرس يعني مبارك له
0: يا رب ان شاء الله.
1: خطوته بالعكس خطوته ايجابيه، يعني اللي قص الحق من نفسه ومو خايف يظلم نفسه ويظلم بنت الناس. نعم. وقال انا عندي وسواس قهري في شيء معين ومحدد، وحاب اني اروح الى متخصص ويعلمني اذا في عندي مشاكل وتعالج هذه المشاكل. ولا اظلم بنت الناس باكر، او بنت الناس ما اظلم هالرجل معي. بالعكس هذه خطوه قويه وجريئه وبارك الله فيه.
2: صح. بس على فكره يعني مو بس عمر 40، في بعضهم ينطرون لل 50.
0: ممكن
2: في وايد يعني تزوجوا بعمر 52 بعد، مو بس اي 50.
0: نعم. وهو ما في عمر للزواج كحاله اجتماعيه او نفسيه، هي معتمده. يعني احنا دائما نشتغل على مثلث واحد اللي هو البيئه اللي أنا عايش فيها، البيئة اللي أنا متواجد فيها اللي أثرت علي من الصغر، عندي الحالة الاجتماعية اللي هو هل أنا مثلا وظيفتي قاسية، وظيفتي ما تصلح للزواج، مثلا وظيفتي ما أخذ وقت مني، ما عندي تنسيق، أو الحالة الاجتماعية هل أنا منفصل أو أرمل أو أيا كان لم يسبق لي زواج، وزائد التاريخ المرضي النفسي. هل المثلث هذا لما ندرسه بالكامل نقدر نحدد إذا هذا الإنسان ليش ما طلب الزواج وليش وصل له المرحلة هذه؟
1: يختلف بين المرأة والرجل أستاذ محمد؟
0: للأمانة كحالة اجتماعية في دول ودول نعم تختلف. يعني في دول ما عندها أي فارق بين الرجل والمرأة من ناحية اجتماعية، من ناحية الوظائف، من ناحية الدخل متساوين، ولكن في مجتمعات في تفرقة، فممكن الاضطرابات النفسية. يعني من الحالات اللي يعني اعتذر على المثال ولكن بقوله بشفافية عشان المستمعين
1: توضح الصورة،
0: توضح الصورة عندهم. نعم. هل إذا المرأة وصل عمرها إلى عمر معين هل هي تعاب اجتماعيا أو تعاب نفسيا أو تعاب مثلا بأي طريقة كانت؟ لا طبعا، ولكن في ثقافات معينة
1: للأسف
0: تنشر للأسف الشديد تنشر أن إذا وصل عمرك العمر الفلاني معناته أنت مثل ما يقولون طافش القطار أو أيا كان.
2: بس هذا في السابق دكتور؟
0: والله ما زال للحين.
2: لا ما أعتقد، لأن في الوقت الحالي على فكرة يعني في وايد بنات ما يبون يتزوجون أصلا.
0: هذه حالة ثانية.
2: شنو في الأسباب؟ وايد وايد نعم. وايد يعني ما تتخيل يعني مجتمع النساء لما تقعد يوم في نعم. وايد ما يبون، هم ما يبون طبيعي. واصلين لعمر الزواج لكن ترفض الزواج. تقول أنا واحدة من الناس مرتاحة بحياتي.
0: صحيح.
2: أنا مرتاحة بعيشتي ويعني ببيت أهلي أنا كذي، ليش مثلا أتزوج واحد وما أدري؟ والريال نفس الرقية دائما يشبهون أن الريال لا في البداية ما تدرين يمكن هو كذي، وبعدين تتفاجئين وهذا، وليش الهم والغم؟ يبقى قاعدة مرتاحة.
0: صحيح.
2: فوايد صحيح. ناس تفكرون شيء. أنا في السابق كنت أسمع صح طافش القطار، بس الحين ما أسمع هذه المقولة. صح. ترى قديمة.
0: هو قديمة فعلا، ولكن صح. للأسف في مجتمعات لحد الحين متمسكة في العادات والتقاليد القديمة.
2: أي.
0: فإحنا ما نقدر نغير المجتمع بالكامل، والظاهرة اللي هو عدم اللي هو يعني عدم قبول الزواج بالكامل، وأيضا بالغرف المغلقة اللي احنا نسميها بالجلسات الخاصة نبحث عن الأسباب فعلا. يعني ليش انت ما تبي تزوج؟ شنو وجهة نظرك؟ شنو إدراكك للرجل؟ شنو إدراكك للزواج؟ شنو الشيء اللي خليك تمتنعين عن الزواج؟ ممكن خبرة حياتية، ممكن صدمة، ممكن إلى أن نوصل إلى مثل ما يقولون حل بالمنتصف، ان اذا كانت هي مرتاحه فعلا بعدم الزواج بالعكس الله يوفقها وتستمر في حياتها، واذا كانت عندها رغبه ولكن الظروف والبيئه ما تسمح لها ايضا ندخل عمليه التكيف هذه.
1: عادل. طيب استاذ محمد يعني نتكلم على حالات سليمه ما فيها اي شيء نهائيا، واذا في مثال حضرتك حتى نقر دائما بالامثله تقترب الصوره اكثر للمستمع الكريم. كتب الله بينهم نصيب.
0: نعم.
1: الاثنين ما فيهم أي شيء نهائيا.
0: نعم.
1: هل ممكن العلاقة الزوجية هذا الاثنين ما يعرفون بعض ويبون يكونون أسرة؟ نعم. هل ممكن أثناء هذه الحياة تتكون مشكلة نفسية، كيف اكتشف انه فعلا صار عندها مشكلة نفسية، سواء من تصرفات يمكن او من شيء معين، او هو صار عنده مشكلة نفسية نتيجة المسؤولية الجديدة اللي وقعت عليه بدون لا يحس، هل في مؤشرات لهذا الأمر؟ هل ممكن أتعرض للمشكلة النفسية أم الحياة طبيعية مش ممكن يتعرض؟
0: لا طبيعي، الإنسان معرض دائما لتغير حالته النفسية، بس إن إذا بنتكلم عن الاضطرابات النفسية، إذا مثلا شخص تزوج ودش الحياة الزوجية وفجأة انصدم إن أو هي انصدمت إن الواقع مختلف، فتعرضت إلى صدمة، أو مثلا تعرضت إلى تعنيف من قبل الزوج، أو تعرضت إلى خيانة زوجية، فهالصدمة هذه راح تأثر على حالتها النفسية، فتبدي الاضطرابات النفسية تتكون، ممكن تدش في حالة شكوك، ممكن تدش في حالة قلق مستمر وهي كانت سليمة ما فيها إلا العافية، أو أن في حالات اللي ناس ما يذكرونها دائما في الزواج، وجود طفل يعاني من اضطراب نفسي، وجود أطفال يعانون من اضطرابات نفسية راح تأثر على الزوج والزوجة أيضا، فهو الحالة مو مقتصرة فقط على الزوج والزوجة.
1: نعم، لما يتكون عنده أسرة أبنائهم وبناتهم،
0: وممكن الزوج يدخل حياة زوجية أو الزوجة تدخل حياة زوجية، وممكن إحدى الوالدين يعانون من اضطرابات نفسية عايشين معاها في نفس البيت، فتبدي البنت تتعرض إلى صدمات داخل بيتنا مو عارفة التعامل مع الأم، في الزوج يهاجم بطريقة معينة أو العكس صحيح. هل دوامة هذه اللي نعيش فيها موجودة فعليا؟
1: البعض يعتقد أن هذه يعني تحدث بكل البيوت وهذه ردة فعل طبيعية، ويا يبا ترى كل البيوت بهذه الطريقة، يا يما ترى كل البيوت بهذه الطريقة، تحملي زوجك، أنت تحمل زوجتك.
0: صحيح.
1: هل هذا صحيح أم فعلا عندهم اضطراب يجب أن لا ينمو هذا الاضطراب داخل النفس ومن ثم تكبر هذه المشكلة؟ وتحتاج إلى تدخل صعب، يجب أن تدخل من البداية. شنو هي الدلالات إذا أنا عندي فعلا اضطراب أو لا؟ لكن بعد الفاصل أسمع منك الإجابة أستاذ محمد. فاصل مستمعينا وراجع لكم، ابقوا معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الأستاذ محمد خواجة معالج نفسي. حياك الله معنا أستاذ محمد. طبعا تكلمنا قبل الفاصل عن الشغلات اللي يعني تؤدي إلى المرض النفسي، في شغلات كثيرة يعني خصوصا في حياة الشخص بشكل عام. احنا ودنا نتكلم شلون ينعكس المرض النفسي تحديدا في العلاقات الزوجية وبين الزوجين.
1: وهي أهم نقطة اللي تفضلت أستاذي قلتها، اللي هو شنو المؤشرات. المؤشر الأساسي اللي احنا دائما نلاحظه اللي هو تغيير في السلوك، لأن الأفكار موجودة احنا ما نقرأها عدل، ما أقدر أقرأ أفكارك أو أيا كان. المشاعر أيضا موجودة في كل مكان، ما في إنسان يقدر يقول أن أنا مشاعري في عقلي أو في قلبي أو أيا كان. تغيير السلوك هو دائما المؤشر الأساسي. العزلة مثلا، عدم قدرة الإنسان على الاهتمام بنظافته، الشراهة بالأكل اللي احنا نسميها اضطرابات الأكل، أو فقدان الشهية تماما. المؤشرات هذه اللي تصير على مدى، مثلا إذا صارت يوم ما تعتبر يعني مؤشر ضخم، ولكن إذا استمرت لمدة 14 يوم، امتدت إلى شهر، شهرين، ثلاث، وبلش الأثر يسقط على الحياة الاجتماعية لهذا الإنسان، بلش يعزل نفسه من الزوارات، ما يبي يروح أماكن معينة، يتجنب التجنب. للمستمعين يعني أي شخص عندكم شفتوه أنه صار لفترة زمنية عنده تجنب جسدي وعقلي بخوض أي مثلا أنه يروح زوارة مثلا أو نقاش معين، حط ببالك أن هذا الإنسان ليش حاب يعزل نفسه. تغيير السلوك مثل ما قلت، عندك الأشياء اللي ممكن،
2: هذا كله قاعد نتكلم إحنا عن المؤشرات في اضطراب السلوك.
1: نعم. وفي أشخاص، في طبعا مؤشرات كلينيكية ممكن الإنسان يبدي بسبب يعني اضطراب، حسب اضطراب ممكن يكون في نقص بالفيتامينات، ممكن يصير تساقط بالشعر، ممكن يكون عنده حساسية معينة يعاني منها. يعني دائما دكاترة الجلدية يساعدونا إذا يلا شخص يعاني من إكزيما معينة وهم يصححون المعلومة إذا أنا غلط فيها، يحولونهم عندنا انه روح هذه حاله نفسيه.
0: صح.
1: اللي قاعد تمر فيه حاله نفسيه، راجع طبيب نفسي، راجع استشاري نفسي، خلي يشخصك، لان الحاله اللي انت قاعد تمر فيها تقريبا شبه اسبوعي قاعد تمر فيها، في الكريمات مثلا مو ضابطه معك، فلما يراجعون نشوف حالات القلق عندهم جدا عاليه او يعاني من اكتئاب.
2: وفعلا في حالات تعالجت،
1: في حالات تعالجت هنا، لان اذا كان اضطراب كلينيكي ويحتاج علاج دوائي نعطيه العلاج الدوائي، الطبيب طبعا يعطيه العلاج المناسب لحالته.
2: طيب انتم كمختصين، هل تشوف لما يحضر لك الشخص يكون خايف منك متحفظ، أم الأفضل لك أنه ما يتحفظ ويعطيك كل المعلومات؟ نعم. وبالتأكيد أنه يتعامل بكل سرية، لكن حتى نوصل الرسالة للمستمع.
1: دائما أول جلسة تكون صعبة للضيف اللي مرنا والحالة، ولكن هو دور المعالج النفسي أنه هو يبحث، هو اللي بسط العلاقة، هو اللي يعطيه الانطباع. يعني أنا ما يصير يدش علي شخص أكون أنا مثلا شديد ومتزمت وقاسي، هو أصلا تعبان، هو جاي لي يعني آخر حل بالنسبة له اللي هو هالمكتب هذا اللي داش عشان يعالج نفسه فيه.
2: وانتم الله يعينكم، يعني عندكم يعني سعة صدر لا. كبيرة، وتعامل مع هذه الشخصيات لا. حتى يتخلصون من المشكلة هذه لعلاجهم، وهذا دوركم طبيعي. الإنساني بالدرجة الأولى
1: إن شاء الله يا رب. احنا دائما الدور الأساسي إن احنا شلون نحتوي الجلسة، شلون أقدم الخدمة هذه، أو شلون أقدم الطريقة العلاجية بمصطلحات بسيطة. للأسف الشديد بالآونة الأخيرة أنا لاحظت حتى في وسائل التواصل الاجتماعي قاعدين يستخدمون لغة طبية بحتة، لغة كلينيكية، يعني مثلا يشرحون الاضطرابات النفسية بشرح، مثلا لما تقول اضطراب ثنائي القطب ويشرحها بتعمق،
2: ما يعرف المتلقي،
1: فالمتلقي يقول زين أنا مرة يعني حاشتني لحظة من السعادة العالية، وفجأة بعدها بيومين دشيت في حالة حزن، فهل معقول أنا فيني هالاضطراب؟ بسط اللغة، لأن العلم اللي أنت تاخذه، كني أنا قاعد مع مهندس إذا بيتكلم لي عن ماكينة معينة، أنا راح استمع، راح أسمع مصطلحات ممكن إنجليزية وممكن مصطلحات ضخمة، بس أنا ما أدري وش قاعد أتكلم عنه،
2: لكن أبسط العملية.
1: بسط العملية.
2: خلنا نثير هذه النقطة اللي صايرة إشكالية عند الناس، والبعض يتخيلها نتيجة الأفلام اللي قاعد نشوفها. نعم. الأفلام اللي بالسينما وغيره. نعم. هل صحيح أنت تستخدمون أستاذ محمد هالتنويم هذا، ينام ويزدح كذي على الكرسي ويدش تنويم مغناطيسي ما أدري شنو ويسولف؟
1: الجلسة العلاجية جدا بسيطة، عبارة عن متلقي مستمع وإنسان متحدث يطرح حالته مشكلته،
2: يعني أوكي. ما فيها الحكي هذا اللي قاعد اشوفه الفيلم هذا شوه الصوره ذي
1: لا هذا هذا يعني كانت مدارس قديمه تحليليه كانت تستخدم طريقه تحليليه ان الانسان هذه المدرسه التحليليه يسمونها ان الانسان ممكن انه يكون مسترخي جدا والمعالج يكون على مسافه من وراء من ظهره عشان عشان المريض ياخذ راحته بدون اطلاق اي احكام ممكن تعابير الوجه مرات في اشخاص ما يقدرون يتحكمون في تعابير وجوههم ف ممكن الضيف يكون عنده حالة من البارانويا أو أيا كان تخسره بالجلسة هذه. أما التنويم واللي إنه واحد يمسك ورقة عفوا بندول ويقعد يعني خلينا نكون صريحين شوي عقل الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى أعطانا عقل.
2: نعم.
1: العقل هذا يعني نعم.

0: موائد كبيرة
1: بالضبط.
0: ويعني احترم عقول الآخرين.
1: إذا هذا الأمر غير صحيح وقاعد تشوي.
0: أنا بالنسبة لي ما شفته
1: ولا نستخدمه ولا درسنا.
0: أنا جايك من أسرة الوالد الله يرحمه دكتور في علم النفس والوالدة أخصائية نفسية اجتماعية. الله الله يعني على من الثمانينات وأسمعهم يتكلمون وما سمعت إن الوالد مسك حبل ونوم إنسان يعني.
1: حبينا نقطع الشك واليقين.
0: واعتذر على اللي المستمعين يعني إذا أحد سواها، بس يعني خليك بالعلاج الواقعي، العلاج السلوكي المعرفي، تغيير الأفكار. يعني هل الأمور هذه واقعية؟ لأن إحنا عايشين في مجتمع جدا سريع حاليا،
1: صحيح،
0: والسرعة هذه عقل الإنسان غير مهيئ أن يستوعبها. فتخيل أنا قاعدك والله خلنا نتكلم عن السماء وشلون الغيم يتحرك وأبيك تنظر خلاص الإنسان أصلا واصل مرحلة ما يبي يتأمل، عطني حل.
1: السرعة نتيجة
0: الواقع، نتيجة العالم السريع صح. اللي احنا عايشين فيه
2: صح، ما يبي شيء خيالي والأحلام،
0: ما بيبيعه وهم مثل ما يقول
2: عادل. نعم. لكن احنا ودنا نتكلم استاذ نعم. محمد، هل الأمراض النفسية ممكن انها تعتبر وراثية؟ يعني على سبيل المثال نعم. مثلا شخص ياك وهو مثلا يعاني من مرض نفسي
0: نعم.
2: هل ممكن انه يتوارثه من أبوه أو يده؟
0: نعم. احنا بالجلسة النفسية أول سؤال نسأله ما بعد البيانات الأساسية، منو في الأسرة يعاني من اضطراب نفسي وأنت لك علم فيه؟ فعادة أي مريض يعاني من اضطراب نفسي دائما نشوف أن في أثر بالأسرة وراثي مثل ما يسمونه، أنه هو هذا الإنسان معرض أنه يعاني من هذا الاضطراب أضعاف، قالوا في دكاترة قالوا من 3 إلى 7 إلى 10 أضعاف الشخص اللي أمه وأبوه ما يعانون من اضطراب نفسي. فهل التاريخ الأسري والوراثي مهم؟ نعم مهم، وخاصة في الاضطرابات الشخصية الكلينيكية مثل السكيزوفرينيا مثلا، اضطراب ثنائي القطب، الاضطرابات اللي الإنسان ما عنده قدرة أنه يسيطر على نفسه فكريا، يدش في حالة أوهام كبيرة. دائما نبحث عن التاريخ الأسري. فنعم احنا هالجانب جدا مهم، وشفناها يعني ما مرت عليه جلسة تشخيصية من انسان في اضطراب اسرته اي احد من افراد اسرته ما عنده اياه.
1: بعضهم ما يعلمون يعني بس ما ذاك الوقت ما كان فيه،
0: بس لما يشرح لي حالة والده او لما يشرح لي حالة جده
2: أدل. الأمان الحديث جدا ممتع معك.
1: لا باجي سؤال، أنا عندي سؤال واحد
2: بنختم معنا
1: لا قبل الختام أنا عندي سؤال أخير. يعني الآن الشخص اللي يعني اكتشف أنه عنده اضطراب نفسي متزوجين أو لا، كيف الشخص يدعم الآخر؟ هل مطلوب منه أنه يدعمه أو مطلوب منه أنه خلاص روح اجلس عند أهلك إلى أن تنتهي هذه المرأة من علاج النفسي، أو أنت روح اجلسي عند أهلك حتى لا تعرضين للمشكلة وحتى ينتهي من علاج النفسي، أم هناك دعم تنصح فيه حضرتك؟
0: الأفضل هو طبعا أساس العلاقة الزوجية هي الصراحة والثقة والاحترام. يعني أنا دائما أقول دائما بين الأزواج إذا كان بين سبحانه وتعالى قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة، الرحمة هذه بين الطرفين راح تعطينا اللي هو الحل الأول. بس إذا كانت المرأة أو كان الرجل شايف أن مثلا الحوار صعب، إلجأ إلى شخص مختص في طرق معينة، في إرشادات معينة إحنا ممكن نطرحها بالبداية، شلون اتكلم الطرف الثاني، ما تروح تاخذ على طول تاخذ الجمله.
1: الطرف الثاني اقصد استاذ محمد، هل مطلوب منه انه يدعمه؟ يعني تحضر الطرف الثاني وتقول له
0: طبعا انت زوج وزوجه وبينكم احترام وبينكم ثقه، فاذا ما دعمتوا اليوم منو راح يدعمكم؟
1: بالضبط،
0: اهم شيء الدعم. نعم
1: بالضبط، هذا كان سؤالي وسؤال الختام. اذا بالنصيحه حاب تقولها في ختام اللقاء استاذ محمد، ختاما اذا حاب النصيحه او رساله.
0: لا بالعكس، لا يعني انا اهم نصيحه ان لا تخاف من مواجهه، العلم تطور والدنيا تطورت والناس تحتاج الى العلاج النفسي، فاكسر الحاجز هذا، اكسر على الاقل الكسر الحاجز هذا 30% من مرحله العلاج انت اشتغلتها.
2: كل شكر لك الاستاذ محمد خواجه معالج نفسي على هذه المعلومات القيمه.
0: الله يسلمك، مشكورين.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. تمام 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال داخل الأراضي السورية. الرئيس الأمريكي يجدد تأكيده أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة غدا الثلاثاء. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع الرئيس اللبناني وقائد الجيش تنفيذ اتفاق الإطار مع الاحتلال الإسرائيلي. استشهدوا 4 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. روسيا تعلن عزمها اتخاذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على توجه فنلندا لرفع الحظر المفروض على استضافة أسلحة نووية في أراضيها. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أصوات الكتب. العالم لا يتوقف أبداً عن الكلام، لكن الصوت الأصدق يأتي من أعماق الصفحات. في برنامج أصوات الكتب لا نقرأ لك، بل نجعلك تستمع إلى الكتاب وهو ينطق. نفتح نوافذ الأفكار لنقرأ مقالات مختارة وقصصا عميقة وخواطر تضيء الدرب من رفوف متنوعة لا حدود لها. أصوات الكتب، إعداد نواف النومس، تقديم نواف النومس فاطمة جاسم، تنفيذ أحمد سعود. أصوات الكتب يخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. رغم تطور التقنية وتعدد وسائل الحصول على المعلومة، يبقى الكتاب رفيقا لا يفقد قيمته، ومصدرا يحمل بين صفحاته المعرفة والفكر والتأمل. فالكتب لا تغذي العقل فحسب، بل تترك أثرا يبقى مع الإنسان لسنوات. أهلا وسهلا بكم، ويسعدني أن أرحب بزميلي نواف النومس لنتحدث اليوم عن صمود الكتاب في عصر الرقمنة، ولماذا ما زال الكتاب يحتفظ بمكانته حتى اليوم.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم، حلقة جديدة من برنامجكم أصوات الكتب، نصحبكم فيها لنسمعكم أصوات كتبت فيها مقالات وكتب على الأرفف أو حتى كانت بين أيديكم. في هذه الحلقة اخترنا لكم هذا الكتاب.
0: يقول المتنبي: وخير جليس في الزمان كتابه. ومنذ فجر التاريخ الحديث أدركت الكويت أن بناء الإنسان يبدأ من بناء عقله، فكانت المكتبات هي منارات الفكر التي أضاءت درب الأجيال. واليوم نأخذكم في رحلة سريعة عبر الزمن لنروي قصة المكتبات الحكومية في وطننا الغالي. لم تكن المكتبات في الكويت وليدة الصدفة، بل جاءت شغفا من أهلها بالثقافة، وتحديدا في عام 1936 شهدت الكويت قفزة تاريخية بتأسيس المكتبة الأهلية بجهود جبارة من كبار أدباء ومثقفي الكويت، لتكون النواة الأولى للمكتبات العامة. وفي مطلع الأربعينيات آلت مسؤولية هذه المكتبة إلى دائرة المعارف الحكومية لتبدأ مرحلة التنظيم الحكومي الرسمي لنشر المعرفة. ومع استقلال دولة الكويت والنهضة العمرانية والثقافية، لم تعد المكتبة مجرد رفوف للكتب، بل تحولت إلى مراكز إشعاع حضاري. ففي عام 1979 صدر مرسوم أميري سامن بتأسيس المكتبة الوطنية لتتولى جمع وحفظ التراث الوطني الكويتي، وتصبح الذاكرة الحية للدولة، وتوثق كل ما يكتبه أبناء هذا الوطن أو يكتب عنه. كما انتشرت المكتبات العامة في مختلف محافظات ومناطق الكويت لتفتح أبوابها مجانا لكل طالب علم وقارئ وشغوف. واليوم ونحن نعيش في عصر التكنولوجيا، لم تقف مكتباتنا الحكومية ساكنة، بل شهدت نقلة نوعية كبرى، حيث تحولت مكتبة الكويت الوطنية إلى صرح معماري وتكنولوجي هائل على شارع الخليج العربي يضم ملايين الكتب والمخطوطات. وصار بإمكان الباحثين والمطلعين الاستفادة من الخدمات الرقمية والمكتبات الحكومية والإلكترونية التي تواكب العصر وتسهل الوصول للمعلومة بضغطة زر. مستمعينا الكرام، إن تاريخ المكتبات الحكومية في الكويت هي قصة وطن آمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في العقل والبشر. فلتكن مكتباتنا دائما وجهتنا الأولى، ولنجعل من القراءة أسلوب حياة.
1: البيوت العنكبوتية، عنوان لمقال نأخذه من كتاب وضرب الله مثلا لمؤلفي الدكتور عبد الله العمادي. يقول تحت عنوان البيوت العنكبوتية: حين يجد أحدنا شخصا واسع الصدر، منفتح الذهن، منصتا، فإنه بشكل تلقائي تراه يميل إليه ويجد راحته عنده، حيث يبدأ من فوره يفضفض إليه ما شاء وكيف شاء وإلى ما شاء الله. ولا غرابة أن أي أحد منا يجد شخصا ما يرى نفسه من خلاله ويميل إليه أكثر من غيره. هناك من يجد راحته مع أحد أفراد عائلته، سواء كان هذا الشخص متمثلا في أحد الوالدين أو أحد الإخوة أو الأخوات. لكن أحياناً لا يجد ذاك الذي ترتاح له نفسه من البيت ذاته

فيلجأ إلى خارجه فيكون أحد الأقارب أو الأصدقاء، وهذا ما يلزم فعلا الاهتمام بتكوين الصداقة في العائلة نفسها أولا قدر المستطاع.

0: الحال، فإن نظرتنا إلى الأب والأم مختلفة باعتبار أن لهما مكانة خاصة لا تتحمل تفاصيل وجزئيات تجدنا نقف عند حد معين في العلاقة. لكن مع الإخوة أو أبناء العمومة أو أبناء الخال غالبا لا توجد تلكم الحواجز. المهم في الحديث أن الحاصل اليوم في أغلب البيوت هو اللجوء وقت المشكلات تحديدا إلى خارج البيت. الولد يجد ضالته في صديقه، والبنت مع صديقتها، وربما الأب أيضا وكذلك الأم. كل أحد في العائلة له محطته الخارجية التي يرتاح فيها وإليها، وربما هذا اللجوء من أسباب انكشاف البيوت وشيوع بعض أسرارها. فهذا الصديق الذي تبوح إليه أسرارك ربما عنده أيضا صديق حميم قد يكون أعلى درجة منك، وبالتالي لا يوجد ما يمنعه من أن يتحدث بموضوعك عنده، رغم أنك قد تطلب من صديقك كتم الموضوع. لكن لثقته في صديقه تراه يتحدث إليه عنك ويطلب منه أن يكتم الحديث، وهكذا يحصل. والسر إن علم به أكثر من اثنين لم يعد سرا، وإن كان الأصل أن يحتفظ الإنسان بأسراره لنفسه ونفسه فقط. إن سلوك الإنسان في المجتمع إنما هو نتاج أو صناعة بيوت، والأمثلة على هذا أكثر من أن نحصيها ونحصرها ها هنا. وهذا كلام المؤلف مستمع ليقول، وفي نهاية المقال، على أن المهم في حديثنا وبشكل مختصر ألا نحول بيوتنا إلى بيوت عنكبوتية سيئة، لا علاقات ود بين أفراده ولا أمن ولا أمان.
1: بين دفتي كل كتاب قصة تنتظر من يحررها، ونحن هنا لنكون الجسر بين فكر الكاتب وأذن المستمع. أصوات الكتب.
0: لماذا صارت الطمأنينة أهم من القوة؟ هذا تساؤل، وهو عنوان لمقال كتبته الدكتورة أريج لجهني. تقول الدكتورة أريج تحت هذا العنوان: القلب المثقل لا يحمل لسانا فصيحا، هكذا قال ويليام شكسبير في الأدب الإنجليزي. لا يقدم القلب بوصفه استعارة عاطفية بريئة، بل كبنية دلالية تكشف توتر الفرد مع ذاته ومع المجتمع منذ النصوص الكلاسيكية. يظهر القلب كموقع للصراع الأخلاقي بين الواجب والرغبة، لا كمصدر للانسجام. ومع تطور الأدب الإنجليزي، خصوصا في التحولات الحديثة، يتحول القلب إلى مساحة هشة تعكس أثر البنى الاجتماعية الضاغطة مثل الفردانية المفرطة وتسارع الزمن. في هذا السياق لا يحتفى بالقلب لأنه مطمئن، بل لأنه كاشف للقلق والاغتراب. الأدب الإنجليزي يتعامل مع القلب باعتباره مؤشرا اجتماعيا حساسا، يقيس مقدار ما يتحمله الفرد من أعباء المعنى والعمل والتوقعات. ومن هنا يصبح إرهاق القلب في النصوص الأدبية علامة حضارية لا ضعفا شخصيا، ودليلا على اختلال العلاقة بين الإنسان وإيقاع العالم الحديث. وفي الثقافات الإنسانية يظهر القلب بوصفه مركز المعنى قبل أن يكون رمزا للعاطفة. ففي الحضارات القديمة لم يفهم القلب كمساحة شعورية فقط، بل كمقر للوعي والحكم الأخلاقي، حيث توزن به أفعال الإنسان ويقاس اتزانه الداخلي. وفي التراث الإسلامي يتجاوز القلب بعده الانفعالي ليصبح أداة إدراك وبصيرة تبصر به الحقائق لا بالعين وحدها، أما في الثقافات الشرقية فيرتبط القلب بفكرة الانسجام والتناغم بين الداخل والعالم، وفي الثقافة

0: الثقافة الغربية الحديثة يعكس القلب توتر الإنسان المعاصر بين العقلانية المفرطة والفراغ الوجداني. ورغم اختلاف السياقات، ظل القلب عبر الثقافات مؤشرا على صحة العلاقة بين الإنسان وذاته ومعنى وجوده. اليوم لم يعد تمجيد القوة كما كان، فالقوة بصيغتها الحديثة لم تعد مرتبطة بالقدرة على البناء بقدر ما ارتبطت بالقدرة على الاستنزاف. في عالم سريع الإيقاع يكافئ من يعمل أكثر ويصفق لمن لا يتوقف، حتى برز مفهوم درامي مضحك، جنون الاستمرارية. وتقدم الصلابة بوصفها معيار النجاح الأوحد، غير أن هذا النموذج الذي ساد الخطاب العام لسنوات بدأ يكشف عن كلفته النفسية والاجتماعية. هنا تبرز الطمأنينة لا كقيمة روحية مجردة، بل كحاجة بنيوية في زمن الإنهاك. إن تصاعد القلق الجماعي ليس ظاهرة فردية معزولة، بل نتيجة مباشرة لما يعرف بثقافة الإنجاز المفرط، أو ما يسمى عالميا بهذه الثقافة التي تقوم على تطبيع العمل المستمر وتقديس الإنتاجية وربط القيمة الذاتية بعدد الساعات والنتائج. في هذا السياق يعاد تعريف الإنسان بوصفه مشروعا لا يكتمل وأداء لا يهدأ. المفارقة أن هذه الثقافة التي تعد بالقوة والتمكين تنتج في الواقع هشاشة نفسية متزايدة، فالقوة التي لا يرافقها تنظيم عاطفي تتحول إلى ضغط داخلي، والإنجاز غير المؤطر بالمعنى يفضي إلى فراغ نفسي. هنا تصبح الطمأنينة ضرورة تنظيمية لا ترفا شخصيا، هي الحالة التي تسمح للفرد بإعادة التوازن بين المطالب الخارجية والقدرة الداخلية على الاحتمال. ربما لم تتراجع قيمة القوة، لكننا اكتشفنا قصورها حين تنفصل عن الطمأنينة. في زمن تتكاثر فيه الضغوط وتتصاعد فيه المطالب، لم تعد البطولة في الصمود الصامت، بل في حماية الداخل من الانهيار. الطمأنينة اليوم ليست بديلا عن القوة، بل تصحيح لمسارها وإعادة إنسانية لمعنى النجاح.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة. أصوات الكتب.
0: مستمعينا الكرام، الأستاذ والكاتب عبد الله العزمان يتساءل ويكتب مقالا تحت هذا التساؤل، وعنون هذا المقال بهذا التساؤل. يقول: هل نحن حقا ما نحن عليه؟ ليس السؤال الذي يرهق شباب اليوم من أكون، بل لماذا لست مثلهم؟ بهذه المقارنة الخاطفة التي تبدأ بتمرير الإصبع على الشاشة يتشكل تيه التفكير لدى جيل يعيش تحت ضغط العرض الدائم. فكل منصة تعد بنجاح أسرع وحياة أجمل وخيارات لا تنتهي، وبين صانع محتوى يستعرض يومه المثالي وآخر يختصر سنوات الإنجاز في دقيقة، يجد الشباب أنفسهم محاصرون بسؤال خفي: هل نحن متأخرون أم أننا نسير في الطريق الخطأ؟ ومما لا شك فيه فإن وسائل التواصل الاجتماعي لم تصنع الطموح، لكنها أعادت تعريفه. فالنجاح لم يعد مسارا بل صورة، ولم يعد نتيجة جهد بل مشهدا مكتملا بلا كواليس. وفي هذا الصدد تشير دراسة نشرت في مجلة علم نفس الشباب عام 2022 إلى أن الاستخدام المكثف لمنصات التواصل يرتبط بارتفاع القلق المرتبط بالهوية والمستقبل المهني لدى الشباب بنسبة تبلغ 32% في الذهن. حين يقارن نفسه يوميا بنماذج مصقولة يفقد قدرته على تقييم ذاته بإنصاف. وجدير بالذكر أن المشكلة لا تكمن في المتابعة بل في المقارنة المستمرة، فالعقل الشاب في مرحلة التشكل يبحث عن نموذج يحتذي به لا عن معيار يجلد به، غير أن المحتوى الرقمي وفق تقرير الجمعية البريطانية لعلم النفس عام 2023 يعرض النجاح كمنتج معد، متجاهلا الفشل والتعثر والوقت والدعم الخفي. وقد أظهر التقرير أن 70% من المحتوى المرتبط بالإنجاز الشخصي يقدم صورة غير واقعية لمسار النجاح. ومع هذا التشوه يدخل الشباب في حالة من تشظ التفكير، حيرة بين تخصصات، قفز بين مسارات، وتردد دائم في اتخاذ القرار، خوفا من اختيار الطريق الأقل بريقا. وفي هذا الصدد تشير دراسة لجامعة أمستردام إلى أن متابعة النجوم الرقميين بشكل يومي تزيد من التشتت الذهني وانخفاض الرضا الذاتي بنسبة 28%. الوعي بهذه الظاهرة هو بداية الخروج منها. لذا توصي بحوث علم النفس الحديثة بعدة خطوات عملية. أولها تقنين التعرض للمحتوى المقارن، إذ أثبتت دراسة لجامعة بنسلفانيا أن تقليل استخدام المنصات إلى نصف ساعة يوميا خفض مستويات القلق خلال أسابيع. وثانيها إعادة تعريف النجاح بمعايير شخصية نابعة من القيم والميول لا من الأرقام والمتابعين. وثالثها التركيز على التقدم الهادئ المتراكم بدل اللهاث خلف القفزات السريعة. ونافلة القول، يقول الكاتب نافلة القول أي خلاصة القول، أنه في زمن يعرض لك 1000 حياة في اليوم يصبح أهم قرار هو أن تعيش حياتك أنت.
1: يقولون إن القارئ يعيش 1000 حياة قبل أن يموت، ومن خلال أصواتنا اليوم سنعيش معا فصلا جديدا من تلك الحياة. أصوات الكتب.
0: من إنتاجات الجمهورية الموريتانية، الكوب الأول كتاب الخلافات السياسية بين الصحابة للكاتب محمد المختار الشنقيطي. نأخذ هذا المقال مستمعينا من الكتاب الذي لازلنا نقرأ منه، أكواب القراءة لمؤلفه الأستاذ عبد العزيز آل زاهد. يقول المؤلف تحت هذا العنوان: الكاتب محمد المختار الشنقيطي مؤلف وباحث وناشط سياسي وأكاديمي موريتاني، يعمل في جامعة حمد بن خليفة كأستاذ مشارك في الأخلاقيات السياسية وتاريخ الأديان. يظهر الشنقيطي باستمرار على قناة الجزيرة، وله عدة إسهامات منتظمة في موقع الجزيرة نت. الشنقيطي من مواليد عام 1966 ميلادية، هاجر أبوه في عام 1356 هجرية إلى السعودية، فنزل أولا في مكة المكرمة ثم توجه إلى المدينة المنورة. تولى والده التدريس في المسجد النبوي، كان له 5 حلقات بعدد الصلوات 5، كما تولى الخطابة في مسجد قباء. تأثر محمد المختار الشنقيطي المؤلف في طفولته، تأثر بوالده الذي كان يلقي دروسه في الحرم، وفي 15 من عمره بدأ معه في سنن الترمذي ثم الموطأ ثم سنن ابن ماجه، ولم يكمله عليه لرحيله، بالإضافة إلى قراءته عليه صحيح مسلم حتى ختمه، ثم أعاد قراءته حتى إذا بلغ باب فضل الموت والدفن في المدينة دعا قائلا: وأسأل الله ألا يحرمنا ذلك. فأمن الحاضرون وتوفي والده ولم يكن به بأس، وتحقق له ما أراد، كما قرأ عليه صحيح البخاري حتى ختمه، ولم يكمل قراءته لوفاته

قرأ عليه في الفقه متن الرسالة حتى أكمله، بالإضافة إلى الكثير من مسائل كتاب بداية المجتهد، كما قرأ عليه في علم الأصول، وكان والده يكره الجدل فأتمه على بعض المشايخ، كما قرأ عليه المصطلح بعض المنظومات، وكان والده بارع في التاريخ حتى قيل أنه يحفظ البداية والنهاية. ورغم ضلاعة والده في علم الأنساب إلا أنه لم يأخذه عنه. الدكتور محمد المختار الشنقيطي هو أستاذ الأخلاق السياسية بمركز التشريع الإسلامي والأخلاق، حاصل على إجازة في حفظ القرآن الكريم وبكالوريوس في الفقه والأصول وبكالوريوس في الترجمة عربية فرنسية إنجليزية وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كوبية، ثم ماجستير ودكتوراه في تاريخ الأديان من جامعة تكساس بالولايات المتحدة. ينصب اهتمامه الأكاديمي على الفكر السياسي الإسلامي والإصلاح الديني والطائفية في المجتمعات المسلمة. درس التفسير والنحو بجامعة الإيمان باليمن، كما درس اللغة العربية بالجامعة الأمريكية المفتوحة في فرجينيا، والأديان العالمية بجامعة قطر، ودرس تاريخ الأديان وفلسفة الدين بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة في مؤسسة قطر بالدوحة. من كتبه بالعربية: الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي، الخلافات السياسية بين الصحابة، رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ. فيلسوف القرآن الكريم محمد عبد الله دراز، حياته وآثاره، خيرة العقول المسلمة في القرن العشرين، ديوان شعر جراح الروح، ومن أعماله بالإنجليزية رسالة دكتوراه: أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية والشيعية، والجهاد الدفاعي، أسلمة الأتراك وتتريك الإسلام، رحلة أليمة إلى الخالق، لحظة التحول الروحي بين الغزالي وأغسطين، نظرة الأمريكيين الأوائل للمسلمين، عبيد الله، الأفارقة المسلمون الأوائل في أمريكا. جل كتبه ومقالاته ترجمت إلى اللغة التركية، كما ترجم بعضها إلى الفارسية والكردية والإنجليزية والفرنسية والألبانية والبوسنية والبشتو والملايو والتاميل، وهو يسهم بانتظام في قناة الجزيرة وموقعها على شبكة الإنترنت، حيث نشر مئات المقالات التحليلية باللغتين العربية والإنجليزية. الخلافات السياسية بين الصحابة أحد كتبه، وهو كتاب شهير. العنوان التفصيلي للكتاب هو: الخلافات السياسية بين الصحابة، رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ. يبدأ الشنقيطي كتابه بالإهداء إلى الذين يؤثرون المبدأ على الشخص والوحي على التاريخ، ثم يستهل الكتاب صفحاته الأولى بتصدير من قلم الشيخ يوسف القرضاوي، ثم تقديم الشيخ راشد الغنوشي، وبعدها يبدأ الشنقيطي مدخله بعنوان التأصيل الشرعي والوعي التاريخي. يقدم المؤلف في هذا الكتاب 22 قاعدة، نقتصر على ذكر بعضها. وهذا الكلام مستمعين المؤلف يقول: نقتصر على ذكر بعضها: التثبت في النقل والرواية، استصحاب فضل الأصحاب، عدم الخلط بين المشاعر والوقائع، الابتعاد عن اللعن والسب، الابتعاد عن التكفير وعن الاتهام بالنفاق، التحرر من الجدل وردود الأفعال، الابتعاد عن منهج التهويل والتعميم، التمييز بين الخطأ والخطيئة، إلى آخر هذه الأبواب. هذه بعض القواعد. في هذا الكتاب يطرح الشنقيطي ملاحظات على منهج ابن تيمية وحوارات أخرى، كما يطرح مآخذ منهجية على ابن العربي وملاحظات على كتاب العواصم، وفي الأخير يتكلم عن ابن العربي مكلما وقاضيا، ثم يختم بالخاتمة والملحق. في الملحق يقدم ملاحظات منهجية على ردود الدكتور منير الغضبان الذي ألف كتاب جولات نقدية في كتاب

0: بالخلافات السياسية بين الصحابة. مستمعينا الكرام، نصل بكم في هذا التوقيت إلى ختام لقائنا معكم، سعدنا بصحبتكم، ندعوكم لصحبتنا في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
1: كنا معكم في وقت سعدنا فيه بصحبتكم، وصلنا الآن إلى ختام هذه الرحلة الجميلة. شكرا لكرم متابعتكم، نلتقيكم في الحلقة القادمة. تقبلوا تحيات فريق العمل:
2: نواف النومس، فاطمة جاسم، أحمد سعود. أصوات الكتب أخرجه لكم عبد العزيز بوغماز.
3: الحادية عشر والنصف مساء في إذاعة دولة الكويت.
4: قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم مؤشرات تنموية. مؤشرات تنموية برنامج أسبوعي يرصد مؤشرات الإنجاز في مشاريع الدولة المختلفة، يقف عند جدولها الزمني ويستعرض خطط تنفيذها والصعوبات التي تواجهها مع المسؤولين والخبراء المختصين.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي مؤشرات تنموية، والتي نناقش فيها هذا الأسبوع أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة مع انتهاء العام الدراسي، وذلك عبر ربط التعليم والتدريب بمتطلبات سوق العمل لبناء كوادر وطنية تقود مسيرة التنمية في البلاد. قبل أن نبدأ مستمعينا الكرام حوارنا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، نستمع أولا إلى هذا التقرير.
1: مع انتهاء العام الدراسي تتجه أنظار آلاف الطلبة إلى المرحلة الجامعية أو سوق العمل، في وقت تتزايد فيه أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يعزز قدرة الكفاءات الوطنية على الإسهام في مسيرة التنمية. ويؤكد مختصون أن الاستثمار في رأس المال البشري لم يعد يقتصر على تطوير المناهج أو زيادة أعداد الخريجين، بل أصبح يرتبط بأعداد كوادر تمتلك المهارات التي تتطلبها القطاعات الاقتصادية الحديثة، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطاقة والخدمات المالية وريادة الأعمال. وتوفر الإجازات الصيفية فرصة مهمة أمام الطلبة لاستثمار أوقاتهم في برامج التدريب العملي واكتساب المهارات المهنية وتنمية القدرات الشخصية واللغوية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للمرحلة الجامعية أو للحياة الوظيفية مستقبلا. كما تبرز أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص من خلال توفير فرص التدريب الميداني وإشراك الطلبة في بيئات العمل الحقيقية، بما يساعدهم على اكتساب الخبرات العملية وفهم متطلبات الوظائف قبل التخرج. ويرى الخبراء أن نجاح خطط التنمية يرتبط بقدرة منظومة التعليم على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل وتوجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد، مع تنمية مهارات التفكير والابتكار والعمل الجماعي والتعلم المستمر باعتبارها عناصر أساسية للمنافسة في المستقبل. وفي الكويت يمثل الاستثمار في الإنسان أحد المرتكزات الرئيسية لرؤية الدولة التنموية، انطلاقا من قناعة بأن بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة يبدأ ببناء الإنسان وتأهيله بالمعرفة والمهارة وتمكينه من الإسهام بفعالية في تحقيق التنمية وتحويل الطاقات الوطنية إلى قوة إنتاج تقود مسيرة التطور في السنوات المقبلة.

0: مستمعي الكرام، من أهم مؤشر التنموي وهو التنمية في الإنسان، فالإنسان يعد الثروة الحقيقية لأي وطن، فالتنمية لا تقاس فقط بالمشروعات والبنية التحتية، وإنما بما تمتلكها الدول من عقول وكفاءات قادرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة. للحديث عن هذا الموضوع أكثر، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عواد لنصافي. دكتور عواد، مساك الله بالخير.
1: يا مساء النور عليك وعلى السادة المستمعين،
0: حياك الله. دكتور عواد، لماذا يعد الاستثمار في رأس المال البشري أحد أهم مرتكزات التنمية الاقتصادية؟
1: أولا مسي عليكم، مسي على السادة المستمعين، ولازم أساسنا نفهم رأس المال البشري أنه هو المرتكز الأساسي لأي تنمية في الحياة، لأن نحن ممكن تطوير الآلة لازم يتم من خلال رأس المال البشري، تطوير التكنولوجيا لازم تتم من رأس المال البشري، لذلك فهو محور التقدم ومحور التنمية الأساسية هو رأس المال البشري. لأن دول كثيرة لو نظرنا حولنا، يعني مثلا لو عطينا مثال على اليابان، لا يوجد لديها أي مصادر يعني فيما عدا رأس المال البشري، فتطورت الصناعة وتطورت الحياة وأصبحت اليابان من الدول أعضاء الجي 7 بسبب أن رأس المال البشري أقيم بعناية وكان هو المرتكز الأساسي لعمليات التنمية. لذلك فهو محور التنمية هو الإنسان، لطالما أن اشتغلنا على الإنسان ودفعنا برفع الكفاءة من خلال التعليم ومن خلال التدريب ومن خلال الدعم ومن خلال التوجيه، في النهاية سوف نحصل على مكتسبات تنموية ونظام اقتصادي أفضل من أن نستثمر في قطاعات أخرى.
0: نعم دكتور عواد، ما أبرز المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس نجاح الدولة في الاستثمار برأس المال البشري؟
1: أهم عامل هو مستوى التعليم، مستوى التعليم ومستوى الكفاءة. يعني هي قضية لا يعنينا التعليم بذاته، لكن بذات التعليم، يعني كل ما ارتفع مستوى التعليم في أي دولة يفترض أن هناك استثمار في رأس المال البشري. بالمقابل الاختبارات أو الترتيب الدولي في قضية التعليم وكفاءة التعليم وإدارة التعليم هو أيضا مؤشر أساسي في هذه القضية. الناتج الإجمالي ودور التعليم فيه ودور البشر فيه من خلال الإدارات ومن خلال العمل فيها لها أهم من أهم المؤشرات أيضا في قراءة مدى تطور رأس المال البشري. الفكرة الأساسية في أننا نحصل على رأس مال بشري قادر على إدارة الدفة الاقتصادية بسلام وبكفاءة عالية من خلال تعليم عالي. يعني يتكون التعليم يعني من على الأقل من ما يكون هناك في فترات التعليم 16 سنة هناك فاقد في عمليات التعليم، وهذه تعتبر خسارة كبيرة في قضية الاستثمار في رأس المال البشري. يعني التسرب التعليمي الذي يحصل بعد الصف الثامن أو الصف السابع أو الصف العاشر يعتبر خسارة استثمار. لذلك فمن أهم أننا نقيس عمليات الدخول والخروج في نفس الوقت، فهذه اللي تساعدنا أن نقرأ هذه المؤشرات بكفاءة وبمهنية.
0: دكتور عواد، ونحن على أو دخلنا في الإجازة الصيفية بعد نهاية العام الدراسي، كيف يمكن الاستفادة من نهاية العام الدراسي في توجيه الطلبة نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل؟
1: والله شوف، احنا نرفع الكفاءة قضية أن من المهم جدا أن في فترات الصيف أن يتعرف على الأقل أبناء المرحلة الثانوية، يتم إعدادهم لسوق العمل والتعليم الجامعي من خلال القاعدة الأساسية أن من الممكن أن يكون هناك تدريب ميداني يؤثر ويجعل الشخص يتأثر في قضايا اختيار التخصص المناسب الذي يدعم التنمية. لأن اليوم احنا نتكلم في قضايا مثل التخصص

0: سواء من الناحية العلمية أو الناحية الأدبية أو من الوجود هناك تخصصات أخرى في المرحلة الثانوية تؤهل وتقوم على تأهيل هؤلاء الطلاب في مرحلة الجامعية، ومن ثم من بعد ذلك تكون هناك سوق العمل، لأن في النهاية والتعليم هو تأهيل لرأس المال البشري في قضية العمل فيما بعد. لذا فأنا في تصوري الإجازات الصيفية خاصة في المرحلة الثانوية هي تعريف واستثمار وقت هؤلاء المراهقين في اختيار التخصصات المناسبة التي تدعم الاقتصاد الوطني وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري.
1: دكتور عواد، إلى أي مدى تتوافق مخرجات التعليم الجامعي والتطبيقي مع متطلبات الاقتصاد الكويتي وخطط التنمية؟
0: والله شوف، يعني هي هذه في هناك مشكلة كبيرة في هذا الجانب. يعني التعليم الجامعي ليس بالضرورة أن يؤهل الناس، لأن هناك نظريتين في هذا الجانب، أن التعليم هو تعليم للمعرفة، وهناك نظرية أخرى ترى أن التعليم الجامعي يجب أن يكون متوافق مع سوق العمل. فالدمج بين هذه النظريتين مهم جدا، خاصة في دولة صغيرة تعتمد بشكل كبير على عمالة وافدة. لذا فأنا في تصوري أن يجب أن إعادة النظر في قضية التعليم لتحقيق متطلبات السوق المحلي. نتفهم أن سياسة الابتعاث تتطلب تخصصات في سوق العمل، لكن المشكلة الأساسية هي في التعليم التطبيقي وجامعة الكويت وجامعة عبدالله السالم إلى حد ما. لكن لو وفقنا بين المرحلتين النظريتين، سواء في قضية أننا نؤمن أن التعليم الجامعي يؤهل لسوق العمل، أو أن التعليم الجامعي هو تعليم معرفة وتأهيل لسوق العمل من خلال تزويد الطلبة الجامعيين بشهادات مهنية خلال فترة دراستهم، وهي يعني انتهجتها كثير من الدول خاصة في المنطقة الخليجية على الأقل. فهي راح تؤهل من زاويتين، اللي هي أولا التعليم لأجل المعرفة، وأيضا التأهيل للتدريب أو لتغطية احتياج سوق العمل. لكن يبقى العملية الأساسية هنا إعادة تأهيل وهيكلة سوق العمل بذاته، لأن اليوم احنا نعاني في الكويت من سوق عمل غير واضح، يشكل فيه القطاع الحكومي نسبة كبيرة من توظيف الكويتيين، في حين القطاع الخاص يستحوذ على نسبة كبيرة من الوافدين. لذا فيجب أن يكون هناك مرحلة جادة في إعادة تأهيل سوق العمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
1: دكتور عواد، في الجهة المقابلة لنقل، كيف يسهم تنويع الاقتصاد في خلق تخصصات ومهن جديدة أمام الشباب الكويتي؟
0: والله شوف، التنويع الاقتصادي ضرورة، لأن أولا يعطينا أساس أننا نوجد قنوات بعيدة عن البترول، لأن اليوم أصبح البترول، واليوم احنا في حالة من البترول ومضيق هرمز وإغلاقات مضيق هرمز، هي في حقيقة الأمر تؤثر علينا بشكل مباشر. فتنويع المصادر الدخل وتنويع الهيكل الاقتصادي مهم لبناء أمان مالي للدولة. لذلك فتنويع مصادر الدخل وتنويع هيكلة الاقتصاد راح يخلق وظائف جديدة، راح يخلق قطاعات جديدة، ومن ثم راح يخلق طلب جديد على الاقتصاد وعلى رأس المال البشري، وهو حالة مهمة، لكن هي مشروطة بشكل كبير على تحقيق إعادة هيكلة سوق العمل في الكويت، لأن احنا سوق العمل في الكويت يعاني من اختلالات كبيرة. وكذلك أيضا التعليم، يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة لعملية التعليم، لأن احنا عندنا في الكويت التسرب التعليمي أو الفاقد التعليمي كبير، وضعف المناهج ومخرجات المناهج هذه أيضا مشكلة تجعلنا في التقييمات الدولية نكون في ذيل القائمة دائما. لذلك فإحنا أمام تحديين أساسيين، هو إعادة النظر في المناهج وإعادة النظر في العملية التعليمية بشكل كبير، وأيضا إعادة النظر في هيكل سوق العمل. فإذا لم يتم

0: مواجهة هذه التحديات. سوف نبقى في نفس الدوامة وسوف نبقى في نفس الوضع السابق، لن يتغير أي شيء، ولكن سوف نستطيع، يعني تستطيع الحكومة إلى مرحلة معينة أن تواجه هذه المشكلة. لكن أمانة والتهديدات الحاصلة اليوم في مضيق هرمز والتهديدات على صادرات البترولية في الكويت تجعلنا نسرع في هذه العملية، لأن لا نستطيع المواجهة. واليوم التحدي الأكبر هو بيع النفط اليوم، فإذا لم تستطيع الحكومة بيع النفط هناك شح في السيولة، ويؤدي هذا إلى قضية اختلال في العملية الاقتصادية ويزيد الهوة بشكل أكبر.
1: دكتور عواد، هل نستطيع أن نقول اكتساب المهارات أهم من الحصول على المؤهلات الأكاديمية، أم هذه النقطتان يكملان بعضهما البعض؟
0: والله شوف، يعني كثير من يعني اليوم العملية التعليمية تحتاج إلى إعادة نظر. يعني لو جينا اليوم بوجود التطور التكنولوجي الكبير، مساعدة الذكاء الصناعي في تطوير العمليات اللي قاعدة تصير، أنا والله أتصور أن هناك تكامل، ولكن يجب أن يكون هناك إعادة نظر في الطريقة التعليمية التي نقوم فيها اليوم. لأن اليوم لأن العملية التعليمية تقوم في نظرية، نظرية الفصل الدراسي، لكن في نفس الفصل الدراسي هذا هناك تفاوت في الاستيعاب وهناك تفاوت في الذكاء. لذا فاستخدام التكنولوجيا وتطويرها بطريقة أو بأخرى وإعادة النظر في قضية التعليم التقليدي الذي نقوم فيه اليوم مهم جدا لإعطاء فرصة لمن هم أذكى في اختصار مراحل تعليمية والدخول بشكل أسرع، لأن لا يمكن أن يكون هناك يعني أشخاص، يعني لو ضربنا مثلا هناك فصل دراسي فيه 25 طالب، هناك 5 طلاب نوابغ وهناك 20 طالب يعني 15 طالب متوسط الذكاء وهناك 5 طلاب أقل ذكاء، لا يجب أن يظلم الخمسة الأعلى في سبيل الخمسة الأقل أو 15 المتوسط الذكاء. لذا الاستفادة من العملية التكنولوجية اللي اليوم حاصلة والاستفادة من الممكن أن نختصر سنوات التعليم بدلا من أن تكون مثلا التعليم الثانوي إلى 12 سنة، من الممكن اختصارها وإيجاد طريقة تكون تحقق المكتسبات الأساسية في التعليم وتحقق أهداف التعلم وأيضا تساعد في اختصار المدة الزمنية.
1: نعم دكتور عواد، ما القطاعات التي يتوقع أن تشهد نموا في السنوات المقبلة، وما المهارات التي تحتاج إليها؟
0: والله هو اليوم قضية التكنولوجيا هي المحرك الأساسي في الاقتصاد اليوم، وخاصة قضايا السايبر سيكوريتي والارتفيشل انتليجنت والذكاء الصناعي وقضايا الأمن السبراني، هي في حقيقة الأمر اليوم هو التحول الاقتصادي العالمي، وليس في الكويت فقط، ولكن هو التحدي الأكبر اللي تواجه العالم اليوم هو ثورة الذكاء الصناعي وثورة الأمن السبراني. لأن طالما هناك تكنولوجيا فلا يجب أن يكون هناك تأمين لمكتسبات هذه التكنولوجيا. أيضا هذا لا يعني أن القطاعات الأخرى غير مرغوبة، ولكن تبقى تلك القطاعات مربوطة في قضايا التكنولوجيا أيضا. على سبيل المثال لو احنا نتكلم في قضايا المحاسبة والتمويل والهندسة والطب والقانون أو التخصصات الأخرى، تجد أن الذكاء الصناعي والتكنولوجيا اخترقتها اختراق كبير. لذا فنحتاج أن نكون متسلحين في سلاح التكنولوجيا، لأن المرحلة القادمة في الاقتصاد لا يمكن أن يكون التعليم التقليدي ومن يقوم فيه له مكان في التحول الاقتصادي القادم. يجب أن يكون هناك حالة من الفهم العميق لعملية التكنولوجيا والفهم العميق لعملية احتياجات الأسواق في المرحلة القادمة.
1: دكتور عواد، كيف يمكن تعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لتوفير التدريب وفرص التوظيف المبكر؟
0: شوف، بالنسبة للجامعات لها دور مجتمعي مهم. الجامعة أصلا هي ليست مركز تعليم فقط، لأن إذا فهمنا أن لأن الجامعة أصلا ليست معها التدريب

0: هي جامعة من اسمها جامعة تجمع من كل شيء. هي مهمتها الأساسية هي تنمية المجتمع، يعني هي الدور الأساسي هي الشراكة مع المجتمع بما فيها القطاع الخاص وكانت القطاع الخاص، وهي أصلا هي المرحلة الوسيطة بين التعليم العام وسوق العمل، لذا فهي مرحلة تأهيل وتعريف الداخلين الجدد في هذه المرحلة الوسيطة وتمكينهم من الحصول على الوظائف والتعامل مع الواقع المقبلين عليه بطريقة مجتمع صغير، ولذلك هي سميت جامعة يعني. لكن الجامعات لها دور مهم في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، سواء من خلال التدريب وأيضا من خلال الأبحاث، تطوير بيئة العمل، تطوير بيئة الاقتصاد، تطوير الهيكل الاقتصادي، بناء شراكات استراتيجية لتقوية هذه الشركات والوصول لها والانتقال لها من المحلية إلى الإقليمية ومن ثم إلى العالمية. فهذا ما يتم إلا من خلال الجامعات وأبحاثها يعني. بالنسبة للطلاب هي جزء مهم في طبيعة عمل الجامعات والشراكات، وتكون الجامعات حلقة وصل في التدريب الميداني أو يضمن عمليات التدريب الميداني من خلال المناهج التعليمية، هو شيء أساسي ومهم للوصول إلى تأهيل الطلاب للمرحلة العمل وتأهيل الطلاب للحصول على الوظائف، ويكونون أصلا بشكل عام قد تدربوا عليها وفهموا طبيعة العمل فيها.
1: دكتور عواد، كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون شريكا في تطوير رأس المال البشري وليس مجرد جهة توظيف؟
0: والله إذا شوف إذا قعدنا يعني في القطاع الخاص، والقطاع الخاص له دور مهم في قضية التطوير، لأن إحنا لا نعتمد على أن نوفر وظائف فقط، أن يكون المحرك الأساسي للوظائف هو القطاع الخاص، ولكن إحنا نرغب أن يكون القطاع الخاص ممول أساسي لعملية التدريب وعملية التطوير لرأس المال البشري، سواء من خلال برامج تدريبية يعقدها القطاع الخاص نفسه أو من خلال الشراكات أيضا، وهي تغذية راجعة للجامعات من خلال بناء الجامعات. لو شفنا في الغرب مثلا دور الجامعات مهم جدا مع القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص يقف متبرع في مباني أو تبني أفكار وتبني مشاريع تعود بالنفع سواء على موظفينا أو على المجتمع الذي يكون فيه القطاع الخاص متواجد يعني. فهذا مهم جدا يعني، قضية الدعم القطاع الخاص في هذا الجانب مهم، لأن في النهاية هذا المجتمع القطاع الخاص يعمل في من خلال المجتمع يعني. فوجود القبول من القطاع الخاص والمجتمع مهم جدا لتطوير أصلا هذا القطاع الخاص وتطوير المنتجات في القطاع الخاص. أنا في تصوري هذا مهم، لكن هذا لن يكون خاصة إذا جينا في الكويت لن يكون إلا بوجود ضرائب حتى يشجع القطاع الخاص عن دفع الضرائب من خلال الدعم المجتمعي أو من خلال التدريب، ويعفى قضايا ما يصرف على التدريب للموظفين من الوعاء الضريبي. لكن بهذا الشكل ما راح أحد راح يقدم شيء للمجتمع طالما أنا لم يكن هناك أي التزامات عليه. وهذا النظرية موجودة في الغرب يعني، يعني جميع الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا كلها تعمل في منظومة الضريبة، وأساس دائما الضرائب تأتي لتعزيز قطاعات معينة وتعزيز سلوك معين. فهذه من أهم تعزيز السلوك هي الضريبة والإعفاءات الضريبية، على أساس أن نقوم على تعزيز السلوك التدريب وتطوير رأس المال البشري.
1: دكتور عواد، لو طلبت منك دكتور تحديد ثلاث مهارات يجب أن يمتلكها كل خريج في عام 2026، ما هي سوف تكون؟
0: والله شوف، أنا أهم مهارة هي مهارة الاتصال. هذه هي الأساس في عملية العمل يعني. إذا أخرجنا ناس عندهم قدرة على الاتصال والتواصل مع منظومة العمل أو مع المجتمع، هذه مهمة جدا. في نفس الوقت التسلح التكنولوجي اليوم خاصة في

0: ما يخص الحق الذي تخرج من الخريج، يعني في الهندسة يفهم عمليات المرتبطة التكنولوجية المرتبطة في الهندسة، في المحاسبة يفهم العمليات المرتبطة في التكنولوجيا في التخصص. هذا راح يعطي هذا الخريج أفضلية على من سواه. المهارة الثالثة يعني المهمة هو التطوير الوظيفي، يعني أن لا نركن على التعليم الجامعي، ولكن فهم الذكاء الصناعي والتعلم وطبيعة الحصول على المعلومات وطريقة عملية التطوير الذاتي وليس التطوير التدريبي. التطوير الذاتي من الشخص يقوم بالتطوير الذاتي لنفسه من خلال بناء شبكات الذكاء الصناعي والتعامل معها. أنا في تصوري هذه هي التحديات الكبرى للموظفين سواء في الكويت أو في العالم اليوم، لأن التسلح بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي ومهارات الاتصال سوف تحقق نجاحات أفضل لرأس المال البشري.
1: الدكتور عواد الأنصافي. دكتور عواد، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا.

0: التنمية في أسبوع.
1: قامت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نور المشعان بجولة تفقدية ميدانية على الطرق المؤدية إلى المطار الجديد للإطلاع على سير أعمال التنفيذ ومتابعة نسب الإنجاز على أرض الواقع. بحث وزير النفط رئيس مجلس الإدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الدكتور سلطان الجابر سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في قطاع النفط والطاقة. شارك وزير التجارة والصناعة أسامة بودي في الاجتماع الاستثنائي المشترك 19 لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لبحث المنظومة التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس بشأن إنشاء مناطق للتخزين الاستراتيجي وتطوير منظومة خليجية مشتركة للغذاء والأدوية والاحتياجات الأساسية. بحث وزير الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستدامة وإطلاق أول منظومة لقياس الأداء البيئي في المرافق الشبابية والرياضية لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لدى الشباب وتوسيع المبادرات الوطنية المجتمعية. وقعت دولة الكويت ممثلة بوكيل وزارة المالية أسيل المنيفي اتفاقيتين دوليتين في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالعاصمة الفرنسية باريس في إطار تعزيز التزام البلاد بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة التهرب المالي. شاركت دولة الكويت ممثلة بوفد الإدارة العامة للجمارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في العاصمة البلجيكية بروكسل في إطار تعزيز التعاون الدولي ومواكبة أحدث المستجدات في تطوير العمل الجمركي. أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي بما يدعم جهود تطوير التعليم الطبي ويعزز مجالات التدريب والبحث العلمي ويسهم في تأهيل الكفاءات الوطنية لتحقيق الأهداف الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع وصولا للأهداف المشتركة وتطلعات الدولة المستقبلية. أكدت بورصة الكويت أنها تسعى لتمكين الشركات المدرجة من تبني أحدث الممارسات المتبعة عالميا لرفع كفاءة التواصل وترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية موثوقة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين وترسيخ الشفافية ودعم تطوير سوق المال الكويتي. قالت مدير إدارة الأعمال الكيماوية بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المهندسة سارة المطيري إن دولة الكويت تؤكد أهمية قطاع المياه الاستراتيجية ضمن خططها التنموية وتعمل على تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز الاستدامة بما يسهم في تحقيق الأمن المائي ودعم

0: التنمية الشاملة. أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن انطلاق المرحلة التدريبية الأولى من برنامج احتضان الأفكار والابتكارات في مجال الأمن الغذائي والمائي.
1: بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية مؤشرات هذا الأسبوع، حتى نلتقي بكم الأسبوع القادم. هذه تحيات الزملاء من فريق الإعداد قطاع الأخبار والبرامج السياسية والمخرج خالد فريح. نلتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.

مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم الثلاثاء. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. وفي نشرتنا أيضا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. ومن العناوين إلى التفاصيل، وفيها بداية: بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أمس وزير الداخلية والبلدية في جمهورية لبنان الشقيقة أحمد الحجار والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وحمله سمو رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء تحياته لدولة رئيس مجلس وزراء جمهورية لبنان الشقيقة الدكتور نواف سلام، وتمنياته للجمهورية اللبنانية بدوام التقدم والازدهار. وحضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح وسفير جمهورية لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري. بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مع وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما ويسهم في دعم الأمن والاستقرار. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية أمس عقب جلسة مباحثات عقدها الشيخ فهد اليوسف مع الوزير الحجار بمناسبة زيارته الرسمية إلى دولة الكويت وبحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب. وذكر البيان أن جلسة المباحثات تناولت عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتطوير آليات التعاون الأمني وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية في البلدين، كما أشار إلى أن الجانبين أكد

حرصهما على تعزيز أطر التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أضاف أنه جرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة. وحضر المباحثات عدد من كبار القيادات الأمنية والمسؤولين من كلا الجانبين. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير خارجية اليابان الصديقة توشيميتسو موتيجي، وذكرت الخارجية في بيان لها أنه جرى خلال هذا الاتصال استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، وآخرها التوغلات في محافظتي القنيطرة ودرعا واستهدافهما بالقذائف المدفعية. الخارجية أكدت في بيان لها أن استمرار هذه الممارسات يمثل تقويضا للجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار واستخفافا بالاتفاق الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما جددت موقف دولة الكويت الثابتة والداعمة لسيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها. أشاد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك لحمود الصباح خلال مشاركته في أعمال الدورة 74 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، أشاد بقرار منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو القضي بإدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ودول أخرى في مجلس التعاون والأردن، لافتا إلى أنه مثل انتصارا لسيادة وحقوق الدول لأجوائها وحماية المنشآت المدنية. الشيخ حمود أكد أيضا أن التحديات الراهنة التي تشهدها صناعة الطيران المدني تتطلب تعزيز التكامل وبناء الشراكات بين سلطات الطيران في الدول العربية، مشيرا إلى أن دولة الكويت حريصة على نقل تجربتها وخبراتها والمساهمة في تطوير منظومة التدريب وصقل الكفاءات البشرية العربية العاملة في هذا القطاع الحيوي. وحول الاتفاق الأمريكي الإيراني، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اجتماعا بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء. ترامب قال على منصته تروث سوشيال أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، مضيفا أن أسعار النفط الآن أقل مما كانت عليه قبل بدء عملية نزع السلاح النووي من إيران. في هذه الأثناء أكد البيت الأبيض أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم الثلاثاء. المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت قالت لشبكة فوكس نيوز إن بلادها ملتزمة بتعهدات وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن واشنطن ستواصل الرد على الهجمات التي تشنها طهران على السفن التجارية. وحول حرية الملاحة في مضيق هرمز، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه سلطان سلطنة عمان هيثم بن طارق أن باريس ومسقط تعملان معا على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، وتتعاونان مع شركائهما لتأمين الملاحة في مضيق هرمز وضمان حرية المرور عبره دون شروط، وذلك من خلال تنسيق الجهود لإزالة الألغام منه. إلى ذلك أفادت بيانات شركة كابلر للملاحة البحرية بأن 22 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم الأحد الماضي، مقارنة ب 38 سفينة يوم السبت الماضي. إلى بيروت، وفيها أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر

أكد عزمه بسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة حتى الحدود الجنوبية. عون بحث مع كوبر أيضا التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ اتفاق الإطار الذي أقر نتيجة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. إلى قطاع غزة، وفيه استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها إن الفتى أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحامهم حي أم الشرايط في المدينة. إلى السودان، وفيه أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقتي سركم ومقجة الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان. وأكد الجيش السوداني مواصلة انتصاراته في محور النيل الأزرق بعد معارك ضارية في مواجهة قوات الدعم السريع. لا زالت هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم من إذاعة دولة الكويت. وإلى اسطنبول بأخبارنا، وفيها دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إشراك تركيا في منظومة الدفاع الأوروبية وإزالة القيود المفروضة على صناعاتها الدفاعية، خصوصا ضمن برنامج سيف التابع للاتحاد الأوروبي. وأكد أن مواجهة التحديات الأمنية تتطلب توزيعا عادلا للأعباء بين الحلفاء. من جانبها، أوضحت المفوضية الأوروبية أن مشاركة الدول غير الأعضاء مثل تركيا ممكنة بشروط محددة وعبر اتفاق ثنائي مع الاتحاد الأوروبي. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي روسي استهدف شركة خاصة في مدينة دنيبرو بجنوب شرق أوكرانيا، بينما قتل 4 آخرون في هجوم بمدينة زابوريجيا جنوبا. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال إن روسيا شنت هجوما بالصواريخ على دنيبرو مستهدفة البنية التحتية، مضيفا أن عمليات الإنقاذ مستمرة في الموقع. زيلينسكي دعا أيضا أوروبا ببذل قصارى جهدها في تطوير دفاعات كييف المضادة للصواريخ الباليستية. في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تسعى جاهدة لتحقيق سلام دائم في الحرب الروسية الأوكرانية وتعمل على استئناف المفاوضات بين الطرفين. ويأتي ذلك فيما أعلنت روسيا أنها ستتخذ تدابير سياسية وعسكرية تقنية ردا على اعتزام فنلندا رفع حظر تفرضه منذ أمد طويل على استضافة أسلحة نووية على أراضيها. إلى إسلام أباد، وفيها شنت باكستان ضربات جوية على شرق أفغانستان، وقالت إنها استهدفت مسلحين من فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية. وزير الإعلام الباكستاني أعطى الله تارار أوضح أن القوات الباكستانية دمرت 3 أهداف في ولايات باكتيا وباكتيكا وكونار بضربات دقيقة، مشيرا إلى مقتل 29 مسلحا. في كاراكاس، أعلنت السلطات الفنزويلية ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل 5 أيام إلى 1719 قتيلا وإصابة 5,034 شخصا، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين. من أخبار الذكاء الاصطناعي، أعلنت كوريا الجنوبية عن خطة ضخمة تتجاوز قيمتها $1 تريليون على مدى 10 سنوات لبناء مصانع متقدمة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ شدد خلال مؤتمر صحفي في سيول على ضرورة أن تؤمن بلاده العناصر الأساسية للذكاء الاصطناعي بشكل أسرع من أي دولة أخرى. في نهاية هذه النشرة مستمعين، إلى حضراتكم إعادة لمجزها. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يبحث مع وزير الداخلية اللبناني تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم الثلاثاء. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 4 فلسطينيين جراء غارات

إن شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. وكان أيضا في هذه النشرة ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلا. انتهت هذه النشرة مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:15 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

مستمعينا الكرام، أينما كنتم نجدد لحضراتكم التحية مرة أخرى من إذاعة دولة الكويت، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من محطات إخبارية.

وفي محطتنا لهذا اليوم، محادثات الدوحة تجمع واشنطن وطهران، والبيت الأبيض يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار. متابعة إخبارية. واشنطن تؤكد أن مفاوضات لبنان وإسرائيل مستمرة، وجولة جديدة اليوم لاستكمال الاتفاق الإطاري، قضايا استراتيجية. السودان، تأمين محور النيل الأزرق بعد معارك ضارية ضد الدعم السريع، تحليلات استراتيجية. وفي آراء سياسية، الرئيس الروسي يقر بنقص الوقود مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على المصافي. والبداية مع متابعة إخبارية.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اجتماع مرتقب بين المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين في الدوحة اليوم الثلاثاء يفتح فصلا جديدا في العلاقات، إذ أكد ترامب منع طهران من امتلاك سلاح نووي، لافتا إلى انخفاض أسعار النفط الحالية. تأكيد البيت الأبيض مشاركة المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في هذا اللقاء يرسخ جدية التحرك الدبلوماسي، مع تشديد المتحدثة كارولين ليفيت على الالتزام بوقف إطلاق النار بالتوازي مع استمرار الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. نتابع معا هذا التقرير.
1: تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، مع تأكيد البيت الأبيض توجه مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

0: غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات رفيعة المستوى مع الجانب الإيراني لاستكمال مناقشة مذكرة التفاهم، فيما تعقد محادثات فنية على هامش اللقاءات. وأكدت واشنطن التزامها بتفاهمات وقف إطلاق النار، مع تشديدها في الوقت ذاته على مواصلة الرد على أي هجمات تستهدف السفن التجارية. وفي السياق، أعلن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران اتفقتا على وقف أحدث موجة من الأعمال القتالية واستئناف المحادثات بشأن الخلاف المتعلق بمضيق هرمز، بما يشمل تعليق الضربات المتبادلة مؤقتا والسماح بحرية الملاحة في المضيق. وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن الجولة المرتقبة في الدوحة ستركز على تسوية الخلافات المتعلقة بالترتيبات الأمنية والملاحية في مضيق هرمز، فيما أرجئت المباحثات الخاصة بالملف النووي إلى مرحلة لاحقة. وفي المقابل، برز تباين بشأن الاجتماعات الفنية، إذ نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الفرق الفنية الأمريكية والإيرانية ستجتمع خلال الأيام المقبلة، وأن الوسطاء فتحوا قنوات اتصال لخفض التصعيد. بينما أكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي عدم وجود اجتماعات فنية مؤكدة هذا الأسبوع، مشيرا إلى استمرار المشاورات مع دولة قطر بشأن الالتزامات الأمريكية. وفي تفسير لأسباب عودة التصعيد، رأت صحيفة نيويورك تايمز أن الغموض الذي شاب ترتيبات وقف إطلاق النار والصياغة المرنة لبنوده أتاح لكل من واشنطن وطهران تفسير الاتفاق وفق رؤيته، في محاولة لفرض وقائع ميدانية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي موازاة ذلك، تتواصل المشاورات الإقليمية بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز، إذ أكدت سلطنة عمان تمسكها بأن تظل أي ترتيبات مستقبلية للمضيق ضمن إطار القانون الدولي. كما أعلنت وزارة انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العمانية الإيرانية التي بحثت مستقبل إدارة المضيق، وأكدت أهمية تعزيز التنسيق بما يحفظ أمن الملاحة ويخدم الاستقرار الإقليمي والمصالح المشتركة.
1: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة المحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك.
2: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
1: دكتور، في البداية نتساءل يعني عن قراءتك لإعلان الرئيس دونالد ترامب كما ذكرنا عن اجتماع الدوحة اليوم الثلاثاء. هل يمثل هذا اللقاء برأيك ساعة الحقيقة لمذكرة التفاهم الموقعة في 17 من شهر يونيو الماضي أو الحالي بمعنى أصح؟
2: بالفعل هناك يعني حالة اختبار لمذكرة التفاهم بعد الضربات المتبادلة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والعدوان الغادر من جانب إيران أيضا على دولة الكويت وعلى البحرين. تعرض الاتفاق إلى تحدي حقيقي وإلى اختبار حقيقي، وبالتالي كان لابد من تدخل الوسيط القطري على الأقل ليه لعب دور في منع التصعيد ومحاولة الوصول إلى تفاهمات للبدء في عملية التفاوض حول اتفاق نهائي.
1: نعم، طيب ما هي برأيك يعني الدلالات السياسية لإيفاد ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر كمبعوثين شخصيين لدونالد ترامب في هذا الاجتماع؟ يعني هل يعكس ذلك رغبة في تجاوز مثلا القنوات الدبلوماسية التقليدية نحو صفقة كبرى وسريعة؟
2: أعتقد أنه رفع المستوى الوفد الأمريكي المفاوض هو يستهدف أنه الولايات المتحدة الأمريكية ترسل برسالة للجميع أنها جادة في عدم التصعيد والوصول إلى اتفاق، وبالتالي وجود كوشنير وويتكوف في الدوحة ليس من أجل البحث في المسائل الفنية ولكن في المسائل السياسية اللي هي تحتاج إيران إلى أن يكون هناك تأكيدات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على التزام كامل بتنفيذ مذكرة التفاهم. ولكن بشكل صريح والجميع يعني يعلم هذا، إنه هذا الاتفاق بصيغاته الحالية هش للغاية. هناك يعني تفسيرات متعددة لبنوده، هناك أيضا انقسامات داخل إيران حول قبول أو عدم الاستمرار فيه. يعني هناك مشاكل، هناك إسرائيل التي تحاول أيضا من جانبها أنها تفشل الاتفاق ولا يصل إلى اتفاق نهائي. يعني هناك تحديات ليست فقط بيد الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران، هناك تحديات خارجية أيضا.

0: لهذا للتفوق.
1: طيب دكتور، يعني ماذا عن تأكيد دونالد ترامب منع طهران من امتلاك سلاح نووي؟ هل تعتقد أن هذا التركيز على نقطة الامتلاك للسلاح النووي سيظل يشكل عائق في هذه الاتفاقيات والتفاوضات؟
0: هذا سؤال في غاية الأهمية. يعني إيران عندما بدأت مشروعها النووي كانت تفكر في إنه حماية لنظامها، لأنها كانت تعتقد إنه هناك رغبة أمريكية غربية في إسقاط النظام، وبالتالي كانت تبحث عن البديل النووي كنوع من الردع وحماية النظام. أعتقد لهذه السبب المفاوضات حول المشروع النووي الإيراني ستكون الأصعب. أي قبول من جانب إيران بوضع قيود على مشروعها النووي، وخاصة إذا ما تم الاتفاق على بالفعل إما تفكيك اليورانيوم المخصب في داخل إيران أو إخراجه من إيران إلى الخارج، فإن ذلك سيعرض النظام لخطر كبير في الداخل، لأن الشعب الإيراني قال تحملنا أكثر من 40 عاما من الضغوط الاقتصادية ومن العقوبات ومن الأزمات لكي يعني نمتلك هذا البديل. الآن تتخلى عن القيادة الإيرانية، هذا لن يمر بسهولة، وبالتالي هذه النقطة كما ذكرت حضرتك هي الأصعب في أي اتفاق أو في المفاوضات القادمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران.
1: نعم. طيب دكتور، كما تعلم أنه رغم الاتفاق على مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في 17 من يونيو، إلا أنه كما تعلم أيضا كان هناك إخلال بهذه الاتفاقية، حيث كان هناك أيضا غارات من الجانب الأمريكي على طهران، وفي المقابل غارات من الجانب الإيراني على دول الخليج كما نعلم جميعا. المتحدثة باسم البيت الأبيض أكدت الالتزام بوقف إطلاق النار. هل هذا التصريح يهدف برأيك لتهدئة المخاوف الدولية من انهيار الاتفاق بعد هذه الغارات الأمريكية الأخيرة؟
0: بطبيعة الحال، لأنه ما أن تم توقيع مذكرة التفاهم وحتى يعني عادت حركة الملاحة بشكل جيد في خليج هرمز، ثم انخفضت أسعار النفط أيضا، العالم لا يريد أن يواجه شبح استئناف القتال مرة أخرى، وبالتالي الوضع يعني الحفاظ على هذا الاتفاق الهش إلى الآن يبدو صعبا، لأنه التجربة الإيرانية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السابق، فنتذكر ما حدث في اتفاق 2015 عندما تم توقيع الاتفاق المعروف بالعمل المشترك. هذا الاتفاق كان يشمل رفع العقوبات، ولكن تم تفسير أنه ليست كل العقوبات، لم تكن إيران مستعدة لمثل هذا التفسير، وبالتالي لم يتم رفع العقوبات، واعتبرت إيران أن ذلك نقص من جانب الولايات المتحدة عن تعهداتها. الخبرة الإيرانية أيضا تكررت عام 23 عندما كان هناك مفاوضات لتبادل السجناء، يعني إفراج عن سجناء أمريكيين مقابل يعني ودائع مالية لإيران، ولكن لم يتم ذلك أيضا بعد مرور 3 سنوات. هذه الخبرات تجعل الثقة مفقودة ما بين الطرفين إلى حد كبير، وبالتالي هناك صعوبات بالفعل في أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقدم ضمانات كما تطلب إيران، وإيران لا تريد أن تكمل المفاوضات إلا لو حصلت على هذه الضمانات، وبالتالي نحن أمام طريق صعب جدا اختراقه.
1: طيب دكتور، بعد كل ما تفضلت بذكره الآن، ومن خلال كل ما لدينا من شواهد ومعطيات على الساحة الحالية، ما هي برأيك فرص تحول مذكرة التفاهم المؤقتة إلى اتفاقية إطارية دائمة خلال 60 يوم المحددة في ظل التوترات الراهنة؟
0: يعني الاحتمال ضعيف للغاية، أعتقد الخلافات كبيرة خاصة في الملفات الهامة، يعني مشروع النووي الإيراني، مطلب ترامب هو يعني شبه تفكيك كامل للمشروع النووي الإيراني مع السماح لإيران بما تقدمه يعني الاتفاقات الدولية فيما يخص الاستخدام السلمي للذرة فقط، وهو لن يرضي إيران في أعتقد. أيضا مسألة أزرع إيران في المنطقة، إيران متمسكة بأنه أي اتفاق لابد أن يشمل الجبهة اللبنانية، بينما إسرائيل تقول الجبهة اللبنانية منفصلة تماما، فإذا هذه عقبة أخرى. إدارة ممر أو مضيق هرمز ما زالت مسألة خلافية، وإيران تصر على الامتلاك السيطرة الكاملة على المضيق، وهذا ما لا تقبله الولايات المتحدة الأمريكية ولا العالم كله، لن يدفع رسوم من أجل المرور في ممر دولي وكان مفتوحا للجميع. إذن العقبات ليست قليلة، وبالتالي هذا الاتفاق أعتقد أن البند الخاص بأنه يمكن تمديد فترة التفاوض هو إدراكا منه أنه فترة الشهرين لن تكون كافية للوصول إلى اتفاق نهائي.
1: نعم، يعني تمسك كلا الطرفين بهذه النقاط تشكل، لا تزال وستظل ربما تشكل عقبة في سبيل الوصول إلى اتفاقية دائمة.
0: نعم، هذا صحيح.
1: إذن كل الشكر لك دكتور سعيد عكاشة المحلل السياسي.
0: شكرا جزيلا.

0: أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن المحادثات بين لبنان وإسرائيل لا تزال مستمرة برعاية الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الوفدين سيستأنفان اجتماعاتهما اليوم الثلاثاء لمواصلة العمل من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا بك.
1: أهلا، أهلا وسهلا.
0: أستاذ علي، نود أن نعرف قراءتك لاستمرار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية كما ذكرت قبل لحظات، وما دلالات استئناف الاجتماعات في هذا التوقيت؟
1: نعم، يعني الاتفاق الذي حصل بين جانبين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية هو اتفاق إطاري وليس اتفاقا نهائيا. هو أقرب ما يكون إلى إعلان نوايا، وثمة الكثير من الأمور التي يجب بتها وتحديدها على غرار ما جرى مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية وإطلاق مفاوضات لمدة 60 يوما. الأمر مشابه تقريبا لهذا المسار. هناك أمور كثيرة يجب تفاوض حولها وبتها، وخصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يبدأ بعد بتنفيذ ما وعد به من إخلاء مناطق معينة على سبيل التجربة، يعني تجريبية، وتسليمها للجيش اللبناني. لذلك الأمر يحتاج إلى المزيد من المفاوضات، والأهم المزيد من المتابعة الأمريكية. وقد شهدنا يعني تطورا لافتا بوصول قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال كوبر إلى لبنان بعد زيارته كيان الاحتلال لمتابعة هذا الموضوع والشروع لعملية التنفيذ الفعلي لموضوع الانسحاب.
0: طيب، يعني أيضا هذا الاتفاق الإطاري وصف بأنه خطوة أولى نحو اتفاق دائم، ما أبرز المكاسب برأيك التي يمكن أن يحققها لكل من لبنان وإسرائيل؟
1: يعني هو الانسحاب الإسرائيلي هو المكسب الأساسي للبنان. لبنان يريد وقف العدوان، وقف الخروقات، أولا الالتزام التام والنهائي باتفاق وقف إطلاق النار.
0: هذا تعتبره أولوية أساسا؟
1: بطبيعة الحال، لأنه لا يمكن الحديث عن انسحاب في حين أن إطلاق النار مستمر.
0: صحيح.
1: الأولويات، المنطق يقول أنه وقف كل أعمال عدائية وإطلاق النار ثم البحث بموضوع الانسحاب. المكسب الأساسي الذي يريده الآن الذي يبحث عنه هو الانسحاب. من ناحية ثانية، بالنسبة لكيان الاحتلال يريد تأمين المنطقة شمال فلسطين المحتلة، لا يريد أي نزاع مسلح في تلك المنطقة. ولكن المشكلة أن الاتفاق يعني جاء إلى حد ما مشحف بحق لبنان، بمعنى أنه لم يلزم الاحتلال بجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي. استمرت الخروقات أولا، وثانيا لا يوجد جدول زمني محدد. من هنا كان التحرك الأمريكي باعتقادي بحضور قائد عسكري كبير، قائد القيادة المركزية إلى لبنان للبت بهذا الموضوع والتسريع بعملية الانسحاب. وربما هدف المفاوضات التي ستستمر وضع جدول زمن الانسحاب، لأن هذا هو يعني جوهر الموضوع بالنسبة للبنان، وهذا ينزع أي ذريعة.
0: لكن هل تعتقد أستاذ علي أنه يمكن يعني هذا الأمر، الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني على الحدود، هل يمكن تحقيق هذا الهدف في ظل هذه التعقيدات القائمة حاليا؟
1: نعم، الأمر مستبعد حاليا في هذه المرحلة، ولا سيما أن يعني المسارين مرتبطين، المسار اللبناني أيضا بالمسار الإقليمي. لبنان لا غير منفصل عن الصراع القائم في المنطقة، وشاهدنا يعني عملية العرقلة التي حصلت في موضوع التفاهم الأمريكي الإيراني والتصعيد الذي حصل والقصف المتبادل إلى ما هنالك. أيضا في لبنان ربما يحتاج الأمر مزيد من المفاوضات، مزيد من يعني تهدئة الأمور على الصعيد الإقليمي فتنعكس على لبنان، لأننا نعلم الجميع يعني أن الطرف الذي يقاتل في لبنان ليس أوامره ليست لدى الدولة اللبنانية وإنما لدى إيران. الأمرين مرتبطين. طالما يعني إذا استمر المسار الأمريكي الإيراني إيجابيا، لابد أن ينعكس ذلك إيجابا على لبنان والعكس صحيح.
0: نعم، طب ما أهمية الدعم الأمريكي والأوروبي لإنجاح تنفيذ الاتفاق على الأرض أستاذ علي؟
1: يعني الدعم الأمريكي أساسي ومحوري، لأنه هو الراعي، الولايات المتحدة هي الراعي الاتفاق وحصل في واشنطن، هذا أولا. ثانيا، موضوع أوروبا مهم، إذا ما تم الاتفاق على نشر قوات بديلة لقوات اليونيفيل، قوات حفظ السلام التي قرر مجلس الأمن سحبها نهاية هذا العام، لابد من قوة بديلة على الأقل تراقب الأمور، تراقب وقف إطلاق النار، تراقب التحركات من الجانبين يعني. ولبنان لا يأمن جانب الاحتلال الإسرائيلي، والاحتلال لديه تاريخ طويل في خرق الاتفاقات والمعاهدات. إذن الدور الأوروبي مهم لتأمين قوة بديلة لليونيفيل، قوة أوروبية ربما متعددة الجنسيات، وإنما تكون مساعدة لضبط لتثبيت وقف النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي ومساعدة الجيش اللبناني في بسط سلطته على كل الأراضي الجنوبية، أولا كل الأراضي اللبنانية.
0: طيب، من ضمن البنود التي ينص عليها الاتفاق على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، كيف ترى أستاذ علي فرص تنفيذ هذا البند؟ يعني ما أبرز التحديات برأيك أيضا التي قد تواجه هذا التنفيذ لهذا البند؟
1: نعم، هذا تحدي كبير أيضا، ربما لا يقل أهمية عن موضوع الانسحاب الإسرائيلي، لأنه كما قلنا السلاح الذي كان يقاتل، يعني الذي يقاتل الاحتلال الإسرائيلي، لا يأتمر بإمارة الدولة اللبنانية، وهذه هي المشكلة، وهو موضوع حزب الله، وهناك قرار من الدولة بحصرية السلاح وبسط سلطته على كل الأراضي. هذا يتطلب مزيج من الضغط أو يعني القوة والحوار، لأن يعني هذا الموضوع أيضا يمس بتوازنات داخلية. لا يمكن أن نزوج بالجيش اللبناني في صدام مباشر مثلا مع حزب الله في الوقت أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال قائما، والاحتلال الإسرائيلي لا يبدي أي نية أو أي رغبة بالانسحاب. يجب تسير الأمور بالتوازي، يعني من ناحية هناك تحقيق مكاسب لبنان من خلال انسحابات إسرائيلية متتالية، وأيضا من خلال عمل داخلي لموضوع نزع سلاح الميليشيات وبسط سلطة الدولة، وأيضا يجب أن يكون هناك عمل دبلوماسي مع إيران، لأنه كما قلنا لها دور في هذا الموضوع.
0: طيب، في نقطة أخيرة أستاذ علي، يعني بشكل عام، هل يمكن القول أن هذا الاتفاق يمثل بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار في جنوب لبنان، أم أنه لا يزال يواجه تحديات سياسية وتحديات أمنية قد تعيد أيضا التوتر إلى الواجهة؟

0: يعني يمكن القول أنه بداية أو يعني أو خطوة أولى لوضع مسار الوصول إلى التهدئة. لازلنا بعيدين عن موضوع التهدئة والاستقرار، لأنه كما ذكرنا يعني خلال الحوار هناك تعقيدات كثيرة، هناك تحديات كبيرة ليست كلها بيد الدولة اللبنانية لتستطيع معالجتها، هي خليط من عوامل محلية وإقليمية وخصوصا يعني تدخلات خارجية. لذلك هي خطوة أولى لإطلاق مسار يؤدي إلى الاستقرار. وينبغي العمل عليه. المشهد معقد جدا في جنوب لبنان نتيجة 40 أو 50 سنة من غياب الدولة عن منطقة الجنوب، لا يمكن بين يعني خلال أيام أو أسابيع أو حتى أشهر إنهاء هذا الوضع. إذن هي خطوة أولى، ويعني نأمل أن تحقق المفاوضات المزيد من التقدم في هذا
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لأستاذ علي حمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لك. يا رب.

0: تحليلات استراتيجية. في تطور ميداني لافت، أعلن الجيش السوداني اليوم استعادة السيطرة الكاملة على منطقتي سركم ومقجة الاستراتيجيتين بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد. جاء هذا التقدم بعد معارك ضارية خاضها الجيش في مواجهة قوات الدعم السريع، وتؤكد هذه الخطوة استمرار الانتصارات العسكرية للجيش في محور النيل الأزرق، كما تعزز أيضا مساعيه لتأمين المناطق الحيوية وتطهير الجيوب المتبقية في المنطقة. حول تفاصيل هذا الموضوع مستمعينا ينضم إلينا بل تنضم إلينا من القاهرة الآن مدير تحرير صحيفة الإهرام المصرية الدكتورة أسماء الحسيني. دكتورة أسماء، أهلا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: دكتورة أسماء، في البداية نتساءل عن أهمية الاستراتيجية طبعا لاستعادة الجيش السيطرة على منطقتي سركم ومقجة بولاية النيل الأزرق، وكيف يغير هذا التقدم موازين القوى في الجبهة الجنوبية الشرقية من وجهة نظرك؟
1: نعم، يعني استعادة هاتين المنطقتين يعزز أمال الجيش في إمكانية استعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية في ولاية النيل الأزرق التي سيطر عليها المتمردون، وبالطبع هذه المنطقة مهمة جدا لأنها تعني حدود السودان الجنوبية الشرقية مع إثيوبيا، بين السودان وإثيوبيا، وهذه يعني مكان مهم جدا، وخصوصا بعد اتهام السودان لإثيوبيا بإيواء متمردين وإقامة معسكرات ومد هؤلاء المتمردين بالسلاح. هذا يعني قطع الإمدادات عن هؤلاء المتمردين، يعني استعادة المنطقة وخلو الجبهة المنطقة الجبهة الشرقية التي كان يهدد يعني الدعم السريع وقواته بمحاولة الاستيلاء عليها، وأن المعركة تنتقل من الغرب إلى الشرق.
0: طيب، هذه الانتصارات المتتالية للجيش في محور النيل الأزرق، هل برأيك تعكس يعني مرحلة تحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم الشامل؟ ما هي أيضا الوجهة القادمة المتوقعة من وجهة نظرك للعمليات العسكرية؟
1: نعم، يعني العمليات العسكرية الآن على أكثر من جبهة، هي بشكل أساسي في الأبيض، يعني في ولاية شمال كردفان، وهذه منطقة مهمة جدا وحيوية كما هو الحال بالنسبة للنيل الأزرق في جنوب شرق السودان، والآن المعارك ومعارك أخرى في غرب في ولاية غرب دارفور، أي أن المعارك في أكثر من جبهة، والجيش بالطبع يريد أن يكسر توغل الدعم السريع ويكسر سيطرته على هذه المناطق ويحاول استعادتها، ولكن هذا يعني كلفة باهظة لأنه معارك على حساب ملايين البشر من السودانيين الآن يعانون في هذه المناطق، وعلى حساب المسيرات التي أصبحت هي قوة الردع بالنسبة للقوات المتحاربة في السودان، وبالتالي تتمدد المعركة ويطول أمدها، وعلى حساب ملايين المواطنين في السودان ومخاوف من انفصال وتقسيم البلاد.
0: نعم، أيضا على ذكر هذه النقطة والخسائر التي يدفع ضريبتها المواطن السوداني بشكل عام، أحد المسؤولين السودانيين ذكر أن 60% من محطات الكهرباء

0: قد تم تدميرها في هذا الشأن، فكيف التعامل مع هذا الأمر دكتورة أسماء؟
1: نعم بالطبع، يعني المسيرات الآن يعني يتم استخدامها على قدم وساق، وتستهدف بشكل أساسي البنية التحتية وخصوصا محطات الكهرباء والمياه والوقود، وبالتالي هناك المناطق مثل مدينة الأبيض على سبيل المثال، وهي مدينة كبيرة تحوي أعداد كبيرة من البشر، إظلام تام، ليس هناك وقود ولا مياه، والعديد من مدن السودان تعيش هذه المعاناة، وبالتالي بالطبع هناك حاجة لوقف هذه الحرب، ومن ثم التوجه لمحاولة ترميم ولملمة ما تم يعني تدميره وتمزيقه والحفاظ على دماء السودانيين في المقام الأول.
0: يعني الوضع الإنساني أيضا متدهور.
1: نعم أشد التدهور، الأمور طبعا معاناة، نزوح ولجوء، ونازحين يتم نزوحهم أكثر من مرة، يذهبون إلى مكان فيتم مهاجمة هذا المكان، فيذهبون إلى مكان ثالث ورابع وهكذا. وطبعا اللي ليس هناك الغذاء، المجاعة والجوع يعصف بأعداد كبيرة من المواطنين، فضلا عن الأمراض الفتاكة التي تعود من جديد.
0: نعم، طيب فيما يتعلق بإعلان الجيش عن استقبال مشقين من صفوف قوات الدعم السريع في دارفور، كيف يمكن قراءة هذا الإعلان؟ وهل ننتظر مثلا انهيارات أوسع من ذلك في صفوف الدعم السريع نتيجة هذا الضغط الميداني؟
1: نعم، يعني هناك بالفعل أعداد كبير من القادة تم استقبالهم من قبل الجيش السوداني، تم إيقاقهم عن قوات الدعم السريع لأسباب عديدة تتعلق بالإدارة والقيادة في الدعم السريع، وأنها يعني تقرب أشخاص قريبين بسبب رابطة ربما القبيلة أو الولاء أو غيره، ويستبعدون آخرين. وهناك أيضا كان هناك عملية الهجوم على يعني أحد قادة القبائل في دارفور سيد موسى هلال، والتابعين له ربما انشقوا بهذا السبب، وبالتالي الجيش يراهن على هذا، وربما يعمل على استمرار التواصلات عبر عمل مخابراتي يتم عن طريقه اختراق صفوف الدعم السريع، ويراهن على ذلك. لكن بالطبع ما زالت العمليات مستمرة، وهناك يعني جهات عديدة في داخل السودان وفي خارجه ترى أنه الحل الأمثل هو هدنة إنسانية ثم وقف إطلاق نار ثم البحث عن مسارات سلمية، وفي النهاية جمع المدنيين على صعيد واحد حتى يتسنى أن يكون تسليم الحكم للمدنيين كما يرى قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وأيضا المبادرات الدولية المطروحة.
0: طيب بالإضافة لما تفضلت بذكره الآن دكتورة، يعني وبالنظر أيضا إلى كل المعطيات اليوم والأحداث الحالية، هل يمكن القول أننا أمام سيناريو الحسم العسكري، أم أن هذه الانتصارات تهدف فقط لتعزيز الموقف التفاوضي في جولات قادمة؟
1: نعم، يعني للأسف بعد 3 سنوات وأكثر من 3 أشهر من الحرب في السودان، تبين أنه ليس هناك سبيل للحسم العسكري في هذا البلد الكبير المترامي الأطراف، وبهذا التداخل الكبير سواء السوداني أو الدولي أو الإقليمي والسلاح المتدفق، وبالتالي الحسم العسكري يبدو غير وارد في المدى المنظور. نعم. ولابد أن يكون هناك حاجة للتفاوض من أجل الوصول إلى حلول تحقن دماء السودانيين وتمنع أن يتم تمزيق البلد أو انقسامها أو تقسيمها أو شرذمتها في ظل استمرار الحروب الحالية التي لا يبدو أنه نهاية لها في ظل استمرار المعطيات الحالية.
0: نعم، كل الشكر لك دكتورة أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الإهرام المصرية، شكرا لك.

0: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بأن بلاده تواجه نقصا في الوقود وسط تصاعد هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية بعيدة المدى التي استهدفت مصافي النفط الروسية وأشعلت الحرائق فيها، ما دفع عددا من المناطق إلى فرض قيود على توزيع البنزين. للحديث أكثر حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور رامي الخليفة. دكتور رامي، أهلا بك.
1: أهلا بك، تحية لك والسادة المستمعين، حياك الله.
0: الله يحييك دكتور. في البداية نتساءل عن قراءتك لإعلان الرئيس الروسي، كما ذكرنا أن بلاده تواجه نقصا في الوقود نتيجة أضربات الأوكرانية، وما أيضا دلالات هذا الاعتراف في هذا التوقيت تحديدا؟
1: اعتراف نادر من الرئيس الروسي من أن الضربات التي لحقت بالبنية التحتية وخصوصا فيما يتعلق بقطاع الطاقة كانت ضربات عنيفة وأدت إلى خلل في منظومة الطاقة الروسية. لا شك بأن الهجمات التي حدثت خلال الفترة الماضية على الأقل منذ ما قبل اجتماع الجي 7 كانت ضربات قوية، استخدمت فيها أسلحة متطورة وخصوصا سلاح المسيرات، وكان هنالك توجيه لوجستي مهم للغاية. وبالتالي يبدو أن هنالك دعم كبير تلقته أوكرانيا، ويبدو أن هنالك استراتيجية محددة أنه نظير الهجمات التي تقوم بها روسيا بالصواريخ الباليستية، يكون هنالك هجمات مركزة من سلاح المسيرات. طبعا كما تعلمين أن الأمر لم يقتصر فقط على سلاح أو على الطاقة وقطاع الطاقة المهم استراتيجيا بالنسبة للجانب الروسي، ولكن أيضا طال شبه جزيرة القرم، حيث هنالك الآن فرض لحالة الطوارئ وهنالك استنفار كبير سواء للقوات أو حتى للقطاعات المدنية، فضلا على أن كل المعلومات القادمة من أوكرانيا تذهب باتجاه أن هذا الهجوم الأوكراني سوف يستمر خلال الأيام القادمة.
0: طيب دكتور، يعني هل برأيك أن هذه الضربات الأوكرانية تعكس يعني التي حدثت على مصافي النفط والبنية التحتية الروسية، هل تعكس تحولا في مسار الحرب؟
1: إلى حد ما، دون أن يكون تحول يمكن أن يغير الواقع السياسي والاستراتيجي والعسكري. نعم كان هنالك تراجع من الجانب الأوكراني خلال الفترة الماضية، وكان هنالك رغبة إثبات فعالية للجانب الأوكراني، وهذا ما تعهد به الرئيس زيلينسكي أثناء لقائه مع قادة مجموعة السبع في الاجتماع الأخير الذي عقد في فرنسا. أضف إلى ذلك أن الجانب الروسي كان يحقق تقدما مضطردا بطيئا، ولكنه تقدم ملموس خلال الفترة الماضية، وبالتالي كان لابد من أن يكون هنالك رد عسكري واستراتيجي ثم ثبات للجبهة الأوكرانية، وهذا ما حدث، لأنه فضلا عن الهجمات التي نتحدث عنها أيضا هنالك تقدم طفيف وصد للهجمات الروسية من قبل الجانب الأوكراني واستعادة لبعض المناطق في خاركيف على سبيل المثال. وبالتالي هنالك رغبة بدعم الجانب الأوكراني للثبات من الناحية العسكرية، وبالتالي ذلك سوف يقوي موقفه التفاوضي، خصوصا أن الرئيس الروسي نقطة أخيرة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أعلن بأن هنالك مفاوضين أمريكيين سوف يصلون إلى العاصمة الروسية، وربما يكون هناك تفاوض حول الملف الأوكراني.
0: نعم، على ذكر هذه النقطة دكتور، هناك تقارير أيضا تحدثت عن دعم استخباراتي أمريكي في تخطيط مسارات الطائرات المسيرة الأوكرانية، هل يعكس ذلك إن صح طبعا تصعيد في الموقف الأمريكي؟
1: لا أعتقد ذلك. طبعا بداية الدعم اللوجستي الأمريكي لم يتوقف على الإطلاق، صحيح أنه كان هناك تغيير في المواقف الأمريكية، صحيح أنه كان هناك امتناع عن تقديم دعم مادي وعسكري ملموس، ولكن السماح أيضا ببيع الأسلحة للجانب الأوروبي أو لأوكرانيا، ولكن من يدفع المال هو الجانب الأوروبي، ولكن الدعم بصور الأقمار الصناعية بدعم المسيرات بالدعم اللوجستي للقوات الأوكرانية لم يتوقف على الإطلاق من قبل الجانب الأمريكي. طبعا ذلك لا يعني بأن هنالك تغييرا في الموقف الأمريكي. أمريكا بالرغم من أن الرئيس الأمريكي نفسه يريد أن يكون هنالك اتفاق، لكن لم يلاقيه الرئيس الروسي في منتصف الطريق، وبالتالي كان هنالك ما ينظر إليه أمريكيا وحتى هنا في أوروبا من أنه تعنت من قبل الجانب الروسي. لذلك لا يمكن أن نقول بأن هنالك تغيير، هي نفس السياسة التي تتبعها أمريكا، وهنالك بعض التحركات هنا وهنالك تغييرات لطيفة، ولكن الموقف الأمريكي ما زال كما هو من حيث الدعم العسكري.
0: طيب ماذا عن حلف شمال الأطلسي؟ هل هناك دور يؤديه حلف شمال الأطلسي في هذه الحرب؟

0: كما تعلمين أن هذه الحرب تقع في شرق القارة الأوروبية وهي على الحدود مع روسيا، وحلف شمال الأطلسي ينظر إلى روسيا باعتبارها الخصم الأساسي، وهي تهديد لمعظم دول الحلف. طبعا ربما الولايات المتحدة الأمريكية مع إدارة ترامب أخذت موقفا مختلفا قليلا، ولكن الدول الأساسية دول الحلف ما تزال ترى فيها روسيا خصما أساسيا. كل التحركات العسكرية التي تتم في شرق القارة الأوروبية من حيث الدعم اللوجستي والدعم العسكري المقدم إلى الجانب الأوكراني، ومن حيث وضع الأسلحة الاستراتيجية على الحدود مع روسيا، ومن حيث حتى بعض التحركات النووية التي تم الحديث عنها مؤخرا في دول شرق القارة الأوروبية، كل ذلك يتم تحت مظلة حلف شمال الأطلسي، وإن كان في أحيان معينة يتم بدعم أيضا من دول أوروبية، وبالتالي هنالك تلاقي أوروبي مع حلف شمال الأطلسي في سبيل تقديم الدعم لصالح الجانب الأوكراني. لذلك نعم، حلف شمال الأطلسي حاضر بقوة من حيث التوازنات الاستراتيجية الموجودة في المنطقة ومن حيث الدعم للجانب الأوكراني.
1: طيب هذا الدعم واستمرار الدعم الغربي لأوكرانيا، هل باعتقادك أنه يسهم في تعزيز فرص التوصل إلى تسوية سياسية مثلا، أم أنه قد يطيل أمد الحرب ويزيد أيضا من احتمالات التصعيد؟
0: أعتقد بأنه الاحتمال الثاني بكل تأكيد، لا شك بأن الدول الأوروبية لا تريد،
1: يعني سيطيل أمد الحرب
0: تسوية تماما، لا تريد أن يكون هنالك تسوية. الدول الأوروبية تسوية وفقا للرؤية الترامبية من جهة، وفقا للرؤية الروسية من جهة أخرى، لأن ما كانت تخشى منه الدول الأوروبية منذ وصول الرئيس ترامب إلى سدة الحكم في العام الماضي والحديث عن إمكانية التدخل للوصول إلى تسوية، كانت تخشى بأن يكون هنالك ضغط من البيت الأبيض على الرئيس الأوكراني زيلينسكي من أجل تقديم تنازلات حقيقية والتنازلات على الأرض، سواء خصوصا في مسائل متعلقة بالأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. وبالتالي هذه الخشية من وجهة نظر الدول الأوروبية إذا ما حدثت فذلك يعني نصرا روسيا، وهذا يعني أن روسيا سوف تمد بنظرها إلى دول أوروبية أخرى وخصوصا الواقعة شرق القارة، وبالتالي هي عملت على تقوية الجانب الأوكراني، على دفعه لرفض أي تسوية تتضمن تنازلا عن الأراضي لصالح الجانب الروسي، وبالتالي الآن هي تستمر في نفس النهج. نعم يمكن الوصول إلى تسوية، وأوروبا يمكن أن تؤيد الوصول إلى تسوية، ولكن ليس بالشروط الروسية التي تقضي بضم المناطق أو المقاطعات الأربعة، ولكن تقضي بفرض شروط معينة على السيادة الأوكرانية. هذه وجهة النظر الأوروبية وما تزال متمسكة بها، وهي تدعم حتى ولو أدى ذلك إلى طالة الحرب.
1: نعم. طيب دكتور، أيضا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكر أن العمليات العسكرية الروسية ستستمر، مع حديثه أيضا في ذات الوقت عن تحقيق مكاسب ميدانية جديدة. كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف في ظل كل هذه الضغوط التي تواجهها موسكو؟
0: وجهة النظر الروسية التي تم التعبير عنها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ملف بالمناسبة، والتي وهي عقيدة يتبناها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن ما يتم تحقيقه على طاولة المفاوضات هو انعكاس لما يتم تحقيقه على في ميدان القتال وفي الميدان العسكري، وبالتالي الرؤية الروسية من أنه يجب تحقيق تقدم على الساحة العسكرية حتى يؤدي ذلك إلى تحقيق النصر لروسيا في على طاولة المفاوضات، وبالتالي لم يؤمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طوال هذه السنوات، أي منذ انطلاق العملية العسكرية أو الحرب في 2022 وحتى الآن، بأنه يمكن أن يكون التفاوض بديلا عن التقدم العسكري أو بديلا عن الحرب التي تخوضها روسيا. لذلك كان الرهان على العمل العسكري، وأعتقد أنه ما زال موجودا، إلا إذا كان هنالك اتفاق يضمن نصرا روسيا ساحقا واستراتيجيا فيمكن أن ينحاز. وبالمناسبة هذا كان هو سبب فشل المفاوضات التي قادها ويتكوف وكوشنر، أي المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك ما زال الرهان الروسي على العمل العسكري.
1: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور رامي الخليفة الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.

مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج محطات إخبارية. نشكركم على المتابعة وتقبلوا تحيات فريق العمل والمخرج خالد العنزي ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.

إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة. نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال لا عنزي. روايات الحياة. يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطي.

أهلاً بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذه الحلقة المفصلية الكبرى من روايات الحياة. في حلقتنا الماضية شهدنا السباق الأسطوري الذي خاضه جان فالجان بعربته في عتمة الليل منطلقاً من بلدة مونتريل نحو بلدة أراس، بعد أن علم أن رجلاً بريئاً بائساً يدعى شامبا ماثيو يساق إلى مقصلة الأحكام الشاقة بدلاً عنه.

0: وبرفقتكم اليوم سنعيش مع جان فالجان صراعه المرير والممزق بين صمته الذي يحفظ حياته الجديدة كعمدة ثرية يخدم الآلاف ويحمي فانتين وكوزيت، وبين صرخة ضميره الشريف التي تأبى أن يظلم بريء باسمه.
1: سنشهد الليلة كيف ينتصر النور في صدره، وكيف يخطو خطواته الشجاعة نحو قاعة المحكمة ليمزق قناع العمدة مادلين ويعلن هويته الحقيقية أمام ذهول العالم. أرهف السمع، فالضمير البشري يقف الليلة على منصة الحكم.

0: كانت العربة المسرعة تشق جوف الليل المظلم، والجليد يغطي البراري الممتدة بين مونتريل وأراس، كأن الطبيعة نفسها تحولت إلى مرآة تعكس صقيع الصراع النفسي المشتعل في صدر جان فالجان.
1: في عتبة تلك العربة المهتزة لم يكن فالجان يرى أمامه طرقا

أشجاراً، بل كان يعيش جحيماً داخلياً يمزق نياط قلبه. كان يبكي بحرقة في خلوته، وعرقه يتصبب رغم الصقيع، والوقت ينفد مع اقتراب خيوط الفجر، بينما العربة تقترب من أبواب قاعة المحكمة لتضع حداً لهذا التمزق الأعظم.

0: الحاجات في الداخل لا يملكون قلوبا، بل يملكون دفاتر سوداء يكتبون فيها مصائر الفقراء بالحديد. شاب ماثيو المسكين يساق للداخل كخروف للذبح، ولا أحد يقف معه في هذا العالم الظالم.
1: تماسكي يا سيدتي، ولا تدعي اليأس يطمس بصرك بالكامل. أرى دموعك تسقط فوق هذا الجليد. أخبريني، هل شامبا ماثيو رجل يقربك؟
0: شامبا ماثيو ليس قريبي يا سيدي، بل هو جار بائس عشت بجانبه لسنوات، وهو رجل عجوز أبله وساذج. عثر على غصن تفاح ساقط على الأرض فأخذه ليأكل، فظنوا أنه لص كبير وجعلوه يعمل لعنة اسم لا يعرفه. شامبا ماثيو لا يملك القوة الجبارة لجان فالجان، ولا يملك ذكاء، هو فقط رجل فقير يشبهه في الملامح. القضاة يريدون إغلاق القضية وإلقاء الجثة في السجن ليريحوا عقولهم. إن لم تحدث معجزة من السماء الليلة، فسيقضي هذا المسكين ما تبقى من عمره الضعيف تحت سياط الجلادين بلا ذنب.
1: بلا ذنب، يا للمصيبة. العدالة البشرية تبحث عن شبح وتستعد لسحق مسكين لكي يستريح الشبح في قصر ثرائه. خذي هذه الفرنكات الذهب يا أمي، واذهبي لتشتري طعاما ومتاعا، وادعي لي، ادعي لي رجل يوشك أن يدخل إلى هذا الجحيم ليحارب الشيطان في صدره الليلة.
0: بارك الله فيك يا أيها السيد النبيل، وجهك مخفي تحت معطفك، ولكن كلماتك تحمل رحمة لا تليق بهذا المبنى البارد. حفظك الله من كل قيد، ونصر الحق بيد الشرفاء في هذا الصباح الحزين.

0: انفتحت الأبواب الكبرى لقاعة محكمة آراس، وكان المشهد مهيباً يفيض بالجفاف والقسوة الصارمة. جلس القضاة برداءاتهم الحمراء الفاخرة فوق منصتهم العالية، وتحتهم وقف المتهم البائس شامبان ماثيو،
1: رجل عجوز أشعث الرأس تملأ ملامحه الحيرة والبذة، ينظر حوله بذهول كالحيوان الذي حوصر في شباك الصيادين، ولا يفهم لماذا ينادونه باسم جان فالجان، ولماذا يتهمونه بسرقة الأشغال الشاقة القديمة.
0: وفي المقاعد الخلفية قبع ثلاثة من السجناء القدامى لمرافئ تولون، بريفيه وكوشباي وشينليدي، الذين أحضرتهم الشرطة للتعرف على المتهم، وأقسموا جميعاً أن هذا الرجل هو رفيقهم القديم.
1: كان الحكم بالمؤبد يوشك أن ينطق به رئيس المحكمة، والجميع يستعدون لإغلاق ملف القضية. وفي تلك

الإمامية يتقدم نحو منصة القضاء، والجمهور يصمت فجأة، والأنفاس تحبس بانتظار الكلمة التي ستفجر الحقيقة كالصاعقة.

0: يا سيادة القاضي ويا أهل القاعة، إن الرجل الذي يقف أمامنا الآن هو مسيو مادلين، العمدة الشرعي والنبيل لبلدة مونتريل ورئيس قضاتها بمرسوم ملكي. سيادة العمدة، وجودك هنا في محكمتنا المتواضعة شرف كبير لنا، ولكن ملامحك تحمل حزنا مروعا، ووشاحك الجديد مغطى بوحل الطريق. هل جئت لتشهد في هذه القضية أم أن هناك خطأ رسميا أحضرك إلينا في هذا الصباح؟
1: لا، لم يأتي بي أي خطأ رسمي يا سيدتي، بل جئت لأصحح الجريمة الكبرى التي توشك عدالة البشر العمياء على ارتكابها الليلة. أيها القضاة، ارفعوا الحديد عن يد هذا المسكين وأطلقوا سراحه فورا. شامبا ماثيو ليس السجين الهارب، إنه مجرد فلاح أبله بائس ظلمته ملامحه وشبهه القاسي. إن كنتم تبحثون عن جان فالجان الحقيقي الهارب من مرافق تولون، فانظروا إلي، أنا هو جان فالجان، أنا الرجل الذي تبحثون عنه طوال السنين.
0: لا لا، ما تقول يا مسيو مادلين؟ هذا مستحيل. أنت العمدة الصالح ومنقذ الآلاف من الفقر، عقولنا لا تصدق هذا الكلام. لابد أن التعب والإرهاق بسبب سفرك قد أصاب عقلك بالخلل والوهم. سيادة القاضي، لا تستمع لقوله، إنه عمدة فرنسا.
1: عقلي في أتم صفائه وطهارته الليلة يا سيدتي، والوشاح الذي كرمني به الملوك لا يشرفني إن كان يحمي ظهري على حساب حرية هذا العجوز البريء. بريفيه، تذكرني، تذكر السلسلة التي كنا نجرها معا تحت شمس تولون؟ كوشباي، ألا تذكر العلامة المحفورة على كتفي الأيسر عندما رفعت السقيفة المنهارة لإنقاذك؟ شندليديه، تذكر الوشم الذي وشمناه في زنزانة العتمة؟ انظروا في وجهي جيداً، هل عميت عيونكم عن معرفة رفيقكم القديم؟
2: سقطت كلمات جان فالجان كالصاعقة التي شقت سماء فرنسا بأكملها، وحل في قاعة المحكمة صمت مرعب ومطبق امتزج بذهول القضاة وبكاء الحاضرين. تمزق وشاح العمدية وتلاشى قناع مسيو مادلين تحت أقدام العدالة البشرية العمياء، ليتعرى جسد جان فالجان من كل ثراء ومجد بشري كاذب، منتصرا بنور ضميره الشريف الذي اشتعله الأسقف ميريل بفضته.
1: أطلقوا سراح الفلاح العجوز شامبا ماثيو الذي خرج وهو لا يفهم المعجزة التي أنقذتها، بينما أحاط حراس وجنود المحكمة بجان فالجان يجرون السلاسل الحديدية الثقيلة ليقفلوا معصميه وكاحليه بوقار الموت الحزين.
2: لقد اكتملت ملامح الفاجعة التراجيدية الكبرى. فالجان يسقط من قمة المنصب والثراء إلى قاع السجون مجدداً افتداءً للحق، وفانتين لا تزال ترقد في مستشفاها الدافئ ببلدة مونتريل تنتظر بآمال مريضة عودة عمدتها الطيب ومعه طفلتها كوزات.
1: الأقدار تقود الخطى ببطء وبلا رحمة نحو زوبعة جديدة، حيث سيعود المفتش جافير بكامل وحشيته ليقبض على فريسته القادمة، وتتحول ردهات المستشفى لساحة معركة أخيرة لتقرير مصير فانتين وجان فالجان، لتكتب الفصول القادمة بما

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، فشكراً لمتابعتكم الوفية والعميقة لبرنامجكم روايات الحياة.
1: سنشهد عودة جان فالجان مكبلاً بالحديد لمستشفى مونتريال، والمواجهة الشرسة والنهائية بينه وبين المفتش جافير أمام سرير فانتين المحتضرة، حيث ستلفظ الأم أنفاسها الأخيرة وسط صدمة مرعبة تزلزل القلوب.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالنور واليقين والضمير الحي الذي لا يبيع الحق من أجل بهرج الدنيا الكاذب. طابت ليلتكم جميعاً، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأحلام تتحقق
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
1: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
0: تابعونا
1: إذاعة دولة الكويت.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقاهي الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت. عشرون دقيقة بعد الواحدة صباحا في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب

0: بأسلوب جديد وبشكل مميز.
1: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
0: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
1: 89.5 FM 540 AM
0: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت وخارجها، أنتم على موعد مع برنامج إذاعة على الهواء. هذا البرنامج الذي يطل عليكم كل يوم في هذا التوقيت وحتى الثالثة فجرا.
1: محطات قادمة مميزة من أسرة برنامج إذاعة على الهواء، ولكم التحيات من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: لكم تحية طيبة من التقديم مساعد السوارج وعثمان سليمان.
1: فراج السهلي يحييكم من التنسيق والمتابعة.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: عادل خاجة يحييكم من التنفيذ على الهواء.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج إذاعة على الهواء. نتكلم اليوم عن الأبناء، حيث يمر الأبناء بمراحل عمرية متتابعة، ولكل مرحلة منها خصائصها واحتياجاتها النفسية والتربوية وأيضا التعليمية. فما يناسب طفل الروضة قد يناسب طالب المرحلة الابتدائية، وما ينجح مع المراهق في المرحلة الثانوية يختلف تماما عن المراحل السابقة.
1: ومع هذا التنوع يحتاج الأباء والأمهات إلى فهم طبيعة كل مرحلة حتى يتمكنوا من التعامل مع أبنائهم بطريقة تساعدهم على النمو السليم وتعزز شخصياتهم وثقتهم بأنفسهم. لذلك مستمعينا للحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفتنا الكريمة وهي الأستاذة ليلى شرخي. حياك الله، شكرا لك على قبول هذه الدعوة حتى نستثمرك كونك أنت مدرب معتمد حول هذا الموضوع في برنامج إذاعة على الهواء.
2: أهلا وسهلا فيكم، صراحة يشرفني ويسعدني تواجدي وياكم.
1: سهلا مبارك، وهذا شرف لنا للأمانة أستاذة ليلى، وسعداء أن نتكلم اليوم عن الأبناء بشكل خاص، لأن كل شخص منا عندما يكون أب أو أم يهتم بهذا الموضوع حتى يطور من أبنائه إلى الأفضل، وكذلك هذا النمو يكون سليم. بالبداية أستاذة ليلى، لماذا من المهم أن يفهم الوالدان خصائص كل مرحلة عمرية؟
2: طبعا وايد مهم أن الآباء والأمهات يفهمون خصائص كل مرحلة، كون أن مثلا التعامل مع الطفل في مرحلة معينة مثل رياض الأطفال أكيد ما رح يكون نفس التعامل بالنسبة لي المرحلة المتوسطة والمرحلة مثلا اللي نقول عنهم الأكبر سنا والبالغين. طبعا الطفل تكون للحين خصائصه أو أول شيء يعني بالمراحل الصغيرة يكون متمركز حول ذاته، يكون تكون صفات في عنده صفات تختلف ونضجه كذلك يختلف عن الأبناء الأكبر عمرا. فذلك مثلا على سبيل المثال الثواب والعقاب، يعني ما يكون مثلا لطفل صغير نفس المنهج اللي اتبعه للأكبر عمرا. كذلك هو سلوكياته تكون غير ناضجة وغير مستوعب وغير فاهم حياته مثل الإنسان الكبير الأبناء الأكبر عمرا. يعني مثلا هو حتى يعني مفاهيمه بالحياة تكون صغيرة، على قد لازم أنزل أنا لمستوى عشان أفهم شلون أتعامل وياه. مثلا يعني عقابه، مثلا عقاب الطفل الصغير لما يجيني مثلا هو مثلا ماخذ شيء من زميله ولا شيء، ما أقدر أتهمه مثلا بالسرقة، أقول له أنت بكت أو أنت
1: هو أو شلون تأخذ هذا الغرض منه، ما راح يستوعب.
2: هو للحين مو متكون عنده مفهوم السرقة، هو حسباله أنه عادي مسموح له بهذا الشيء. غير طبعا لما يجي إنسان بالغ وكبير مرحلة عمرية هو يعرف عواقب هذا الشيء الغلط اللي مسويه.
0: ممتاز. اليوم احنا نتكلم عن يعني الخصائص العمرية، متى يبدي يتكون الوعي، متى يفهم ان هذا غلط، متى يفهم ان هذا صح، متى احنا كأولياء امور نوجه نعامل بطريقة مختلفة، متى نبدي نعامله كشخص عنده هذا الوعي؟
2: بالنسبة عشان انا اربي طفل سليم منذ الصغر المفروض يعني أعلمه على بعض الأشياء مثل تحمل المسؤولية. إنزين، يعني بأبسط الأشياء
0: شنو يعني بالتحديد شنو إحنا كأولياء أمور اليوم عندنا هالخامة الجديدة الطفل للحين مثل ما يقولون
2: نعم نبدي من الأطفال منذ الصغر. يعني أبسط شيء لما تلعب يا إما ترجع لعبتك مكانها.
0: ممتاز،
2: مني أنا عطيته مهمة وبعمره يقدر ينجزها، بس هو هني تعلم النظام الترتيب تحمل المسؤولية من أشياء بسيطة ويعني قريبة من بيئته، مو شيء كبير أو مهمة كبيرة أو تسبق عمره.
0: ممتاز، هذا مبدئيا. ومن أي عمر نبدي ويا الطفل هذا الشيء؟
2: منذ الصغر
0: يعني منذ الصغر. في عمر معين مثلا احنا خلينا نقول مثلا من سنه من سنة ونص، من سنتين، من أي عمر نبدي نلاحظ أنه يعني شيل مثلا، إذا تبي ماي روح صب لك ماي، إذا يعني من متى نبدي خلاص نخلي الطفل يعتمد على نفسه؟ إحنا موجودين، إحنا نراقب، إحنا نشوف، حتى إحنا نحاول. إيه حتى إحنا
2: المدرسة هني تلعب دور كبير.
0: ممتاز.
2: في سن 4 سنين اللي هو بداية رياض الأطفال، لمن هو يروح المدرسة والمعلمة تبدي وتثقل فيه، إلى جانب طبعا التعاون مع المنزل، تثقل فيه بعض المهام البسيطة تعطيه.
0: ممتاز.
2: تبدي وياه من البسيط إلى الأصعب فالأصعب. فهني إحنا نعلمه شوي شوي، يعني مثلا إحنا عندنا بالرياض إنه هو أركان تشابه مثلا، يعني عند ركن المنزل وكذي، نعلم على النظام، على الترتيب، على الالتزام بالوقت، عندك وقت معين تأدي هذه المهمة وكذي. وأيضا شو اسمه، نعلمهم أساسيات شلون لمن يأكلون يحافظون على نظافتهم.
0: ممتاز.
2: نظافة ملابسهم، نظافة المكان. ويعني هي عملية تصير مع النمو.
0: ممتاز.
1: بس لكن شلون يعني مع النمو ذكرتي أستاذة ليلى، لكن شلون مع الوقت يتعود، أو كم المدة بالضبط عشان يتعود الولد، خاصة لما يكون في بيته في الأم أو الأب أو العاملة اللي تساعد بالبيت، إن هي اللي قاعد تنظف الياهل، وبنفس الوقت يعني ما قاعد تكون عنده هذه القيمة الكبيرة أو اللي هو فاهمها إنه لازم ما توسخ على ملابسك. لكن اليوم أنتم في رياض الأطفال قاعد تعلمونه، كم تاخذ ياكم فترة؟
2: هو يينا من بيئات مختلفة. في طفل يكونون الأم والأبو عنده بالبيت واعين لهذه المرحلة،

0: إن إحنا نبي نودي ولدنا ونبي يعتمد على نفسنا في في في يعني يتفاوت من بيئة لبيئة.
1: صحيح.
0: هني دور المعلمة إن تراعي الفروق الفردية. مو كل طفل مثلا أنا أتوقع لا ممكن ما شاء الله هذا الطفل لا أشوف استجابته أسرع من غيره وكذي، فلازم يكون تعاون بين المعلمة وبين إذا في طبعا ملاحظات أو سلبيات أو مثلا توجيهات زايدة ممكن إن أنا أتواصل ويا أولياء الأمور نكمل هذه، يعني هو يكون تعاون بين
2: تعاون
0: ولية الأمر والمعلمة.
2: ممتاز. مبدئيا احنا نقول كل مرحلة دراسية أو مرحلة تربوية للطفل يعني يحتاج أمور أو احتياجات تربوية. في مرحلة الأطفال ابتداءً بالأطفال يعني مرحلة رياض الأطفال، شنو أبرز الاحتياجات التربوية المطلوبة من الطفل؟
0: بالنسبة لرياض الأطفال أو الابتدائي؟
2: والله نبتدي برياض الأطفال وبعدها نتدرج أفضل.
0: رياض الأطفال أهم احتياجات، أول احتياج هو الحاجة إلى الأمن والأمان. هو هني طلع من بيئة البيت وراح لأول مرة في حياته جرب بيئة المدرسة. أول شيء لازم يألف المكان، يألف المعلمة. المعلمة لازم تكون ماهرة، عندها مهارات الصبر ومهارات الاحتواء أن تهتم بالطفل وتحتوي، فبالتالي يحس بالأمان والألفة. لمن يحس عشان أنه هو الحين بناخذ لمستوى ثاني أنه هو يتعرف على بيئة جديدة، بيئة المدرسة، يتعرف على نظامه، يتعرف على فصله، يتعرف على أقرانه وزملائه. إذن يحتاج إلى الأمن والأمان ويحتاج إلى شعور بالألفة ويا المعلمة، وايد مهم. ولازم هي تكون مثلا صبورة، طبعا لها مهارات معينة خصوصا معلمة رياض الأطفال، كونها تتعامل مع يعني الأطفال هم جايين من بيئة المنزل وكل بيئة تختلف عن بيئة، لازم صح. تراعي فروقات الفردية بينهم. لازم تراعي حتى التنوع في الوسائل التعليمية عشان توصل المعلومات. لازم تراعي ان الطفل للحين في قدرات للحين مو متمكن منها، عضلاته مو مثل العضلات الكبيرة البالغ. أيضا هذه يعني مثلا احنا نعطيهم اشياء تنمي عضلاتهم الدقيقة مثل الطين الصلصال انه يشكلون فيه، مثلا استخدام الألوان ومسكة القلم. هو الحين توه بيبدي يمسك القلم ويلون في، وفي مو شرط في في طفل تلقاه ماهر اساسا متدرب وامه وابوه.
2: صحيح. متابلين
0: اهو اي جايبينه هو متعلم. في ناس ما شاء الله يكتبون في في في الروضة، يكتبون احرف، يكتبون اسمهم، يكتبون مبادئ الكتابة عندهم. وفي اطفال لا، فلازم المعلمة تراعي هذه الفروق الفردية وعشان يعني أن تنميها. طبعا نفس ما قلت لك الحاجة إلى الأمن والأمان،
2: خصوصا نطالع من بيئة بيت يعني بفارق مفارق أمه وأبوه.
0: خصوصا نلاحظها في أول أيام المدرسة لما يقول ما أبي ما أبي ويبكي ومثلا يطيح بالأرض عشان مثلا
1: خاصة المستجدين للأمانة.
0: أي فلازم المعلمة تكون
2: أولياء الأمور هني يضعفون شوية.
0: اي صح، بس شنو يعني لازم المعلمة تكون ماهرة بحيث انها تحتوي، تهتم، تشد انتباه الطفل، تقدر مثلا توفر له نشاطات حلوة بحيث انه حتى انه يصير يشتاق حق المدرسة، ما يطلع يقول لا يما مثلا ما ابي اروح. طبعا مو خلال يوم او يومين.
1: صحيح.
0: يكون مثلا خلاص مار فترة هو تعود على نظام المدرسة، تعود مثلا على قعدة الصبح، تعود على الأنشطة اللي يداولها بالمدرسة، تعود صارت ألفة مع أصدقائه أقرانه.
2: صحيح.
0: أي يعني نفس ما قلت لك إن احتياجات أكثر شيء الاحتواء، الأمن والأمان، الألفة، والتعاون بين المدرسة والمعلمة.
2: ممتاز.
1: إذا ذهبنا من مرحلة رياض الأطفال أستاذة ليلى كمرحلة تربوية، كيف تختلف أيضا احتياجات طالب المرحلة الابتدائية عن غيرها؟
0: طبعا طالب المرحلة الابتدائية احنا نسميها مرحلة تأسيس. احنا هني نبي نتحول شوية من ان رعاية رياض أطفال انزين ويعني أشياء مو إلزامية أن الإنسان أن الطفل يمسك القلم ويكتب وكذي. هني لا، طبعا دشينا مرحلة تأسيس، لازم

0: احنا نأسس هني طبعا في كتابة، في منهج، في ايضا نجاح وسقوط، في تحصيل اكاديمي، في فهني شوية. لازم ايضا الطفل ما يحس بالفجوة ان انا وين كنت وين صرت وشون صرت، لان احنا المفروض بالرياض احنا مهيئين للمرحلة اللي بعدها. على الأقل إن مثلا يتمكن يكتب أحرف، يتمكن مثلا من مفهوم الأعداد، مثلا يعد مثلا لعدد معين. فهذه المهارات هي موجودة في مناهج الأطفال وندرسها، بس بال بال بال بالنسبة للمرحلة الابتدائية هني يصير طبعا خلاص إن أنا تأسيس، وإن أنا لازم أأسسه صح، بحيث ان مرحلة التأسيس هذه تأثر بعد على باقي المراحل. لمن يكون الطفل متأسس صح هم مو نفس اللي يوصل المرحلة المتوسطة وللحين مثلا عنده ضعف بالكتابة او عنده ضعف بالقراءة او عنده مثلا كره لمادة معينة. هني ايضا المعلم يلعب دور انه هو يكون قدوة، وانه يكون الاطفال يحبونه عشان كذي يقدرون يستوعبون منه المادة العلمية. وايضا ما نرهق الطفل، ان مثلا المفروض ان ما نرهقه بالواجبات وكذي، مع ان الطفل بالمراحل العمريه الصغيره قدرته ما شاء الله الاستيعابيه كبيره اكثر من الكبار، بس بنفس الوقت احنا ما نبي نكرهه بالدراسه. فلازم نراعي ان هم يكون المنهج مناسب
1: لعمره، يعني مرحلته ممتازه. يعني
0: نلاحظ المناهج باستمرار قاعده تتغير.
1: صحيح، ما شاء الله، يعني هي قاعده تتغير دائما للاحسن، ودائما ما شاء الله قاعد نشوف هذا التطور في هذا الموضوع. وفعلا وراه 12 سنه مسكين، يعني من البدايه بنوصله لهذه المرحله، يعني راح يدوخ الطفل في بدايه الحياه.
0: ساعات تطرا علينا متغيرات، مثلا انه يتحول ان التعليم يصير عن طريق الاونلاين وكذي، لازم الام والابو يكونون واعين لهذه النقطه، ويكونون ويكونون ان يعني ما ينفع الحين بهالزمن يقول لك مثلا ما اعرف ادش على زوم، ما اعرف ادش على تيمز وكذي. المفروض انهم يتعاونون ويا المدرسه عشان يحققون ان يعني الغرض من العمليه التعليميه.
1: ممتاز. نتكلم ايضا عن المرحله يعني المتوسطه اللي تتبع المرحله الابتدائيه. شنو بعدين التحديات اللي تواجه الابناء في هذه المرحله بعد الانتقال للمرحله المتوسطه؟
0: هي المرحلة المتوسطة شوية اللي نقول المراهقة أو ما قبلها، شوية يصير في تغييرات نفسية، تغييرات جسمانية. يبدي يلاحظ الطالب الطفل أو الطالبة أو الطالب إن شنو أيضا هني يكون بداية تكوين الشخصية والنضج.
1: ممتاز.
0: فإنه هو للحين هو يعني بهذه المرحلة يكون حاير عاطفيا، مو مستقر، يعني هو للحين ما وصل مرحلة النضج، ونفس الوقت هو مو طفل، هو يكون بين
1: المرحلتين. صحيح.
0: أيوة. فشنو لازم أهم معلم المرحلة ينتبه إن أنا الحين في مرحلة حساسة، إن هذيل الأطفال بداية مراهقة، بداية سن المراهقة، راح تتغير نفسياتهم، جوانب العاطفية تتغير. ممكن إذا كره المادة أو كره الأستاذ ما يقدم، ما يعطي،
2: صح. ممكن يأخذ موقف نفسي،
0: ممكن يتمرد، ممكن يظهر عليه بوادر عنف. لازم أنا مثلا أتعاون ويا الأخصائي النفسي إذا لاحظت مثلا إذا الطفل عنيف، أو طفل مثلا مو عارف، في ناس يصير فيهم اضطراب هوية، في ناس انطواء وخجل، لأنه هو مو عارف، مو قادر يعرف شنو إن جسمه حتى جسمانيا قاعد يتغير.
1: صحيح، مع التجارب جديدة.
0: نعم، أي. فإن يعني لازم هم نحرص إن البيئة تكون صحية، إن هل المعلم صج منتبه لهذه الأشياء، ولا هو قاعد يعطي مادة تعليمية ويطلع؟ هل هو منتبه على نفسية الأطفال؟ مثلا طفل أشوفه وأنتبه بعد على الشغلة أني ما أوصم الطفل، يعني شنو ما أوصمه؟ ما أنعته بصفات تقعد تأزمه طول عمره. مثلا أقول له أنت غبي، أنت مو فالح، مثلا سواء بالبيت يعني
1: من أولياء الأمور، صح
0: أو ساعات يصير تنمر، وايد يعانون من التنمر في يعني المراحل.

0: الصغيرة، والله مثلا عيب على جسمي، ولا عيب على لون بشرتي، ولا مثلا أنا يطلعون علي علوقة. فأنا لازم أسمع ولازم أهتم باحتياجات الطفل، خصوصا لما يعبر يقول أنا متضايق من هالشغلة أو أنا متضايق. ما يصير إن أنا أتجاهل هالشيء. هم أنا كأم لازم أسعى وأروح وأسأل عنه. مثلا كأب أهتم، لا والله ولدي ما يصير إن مثلا يطقونه أو يأخذون أغراضه أو يتنمرون عليه، أو مثلا المعلم حاطه ورا آخر الشسمة وما يشوفه يشارك وما يشوفه كذي، لأ. فهني إن أنا دوري كأم. وأيضا إذا أنا بالمقابل لاحظت عليه، أنا معلم ولاحظت إن هذا الولد في مشكلة أو في تعثر دراسي أو في شيء، لازم أتواصل. وما شاء الله نشوف وايد مدارس متميزة إنها تتواصل ويا آباء الآباء وتدعيهم مثلا يبحثون في مشاكل الطلبة والطالبات. وأنا هذا الشيء من خلال أنا احتكاكي بالمدارس وكذي، أنا كنت درست في رياض الأطفال فترة 7 سنين تقريبا، وأيضا بعدين تحولت للعمل الإداري، انتقلت إلى الحين حاليا أنا بالمرحلة الثانوية.
1: ما شاء الله.
0: فأفهم هذه الأشياء، وما شاء الله في تواصل وفي اهتمام كبير بالطلبة وفي نتاج. يعني هم قاعد أقولك، يعني أنا الحين لما أطلع على نسب النجاح وما شاء الله ما شاء الله التميز وايد
1: شيء برد القلب للأمانة،
0: وايد يرفع الرأس. أكيد إيه والله.
1: بالفعل للأمانة، ونتمنى التوفيق لكل أبنائنا وبناتنا الطلبة.
0: أكيد.
1: لكن
0: أكيد.
1: اليوم أستاذة ليلى، ليش تعتبر المرحلة الثانوية بالذات من أكثر المراحل حساسية في حياة الطالب؟
0: لأن هي تعتبر مرحلة تقريرية مصيرية، هي معتمد لازم يجيب نسبة فيها، ولازم هي تحدد تخصص المهني بعدين.
1: مفترق طرق على قولتهم.
0: اي نعم، يعني اول شيء من اختيار التخصص اذا كان ادبي او علمي، وبعدين شنو بالمستقبل انا شنو بصير، وين العلمي دخلني وين الادبي
2: يوديني. صح.
0: اي، وايضا التوعيه واكتشاف مهارات الطفل، اي هو امهر بالجانب العلمي او الادبي. هذا ايضا، وعندنا حتى ما شاء الله الأخصائيين النفسيين وايد يساعدون الطلبة. ساعات الطالب يكون حائر، ما يدري وين يروح، شنو يسوي، ما يكون لا عنده هدف مثلا مخطط له للمستقبل، يقول أنا ماني عارف أختار التخصص اللي يناسبني. أيضا هنا عندنا دور الأخصائي النفسي والاجتماعي وأيضا المعلمين، وأيضا نشوفهم درجاته يعتمد على شهادته إذا كان بالعلمي أكثر أو بالأدبي أكثر. فإحنا دورنا توجيهي، يعني نوجهه، وبالآخر الاختيار يعني يكون حقه مثلا هو، بس إنه في حالة إذا احتار وكذي يقدر يلجأ لنا، وإحنا يعني نقوم وياه إنه نبحث في مهاراته وكذي.
2: طبعا تقدمون للمشورة يعني.
0: اي نعم.
2: قواكم الله فعلا. يعني اليوم احنا نتكلم عن مشوار طويل قادم، مشوار راح يحدد هذا الطالب وين راح يكون في هذه الحياة. جميل انه ياخذ الاختيار الصحيح، ونأكد على هذا الموضوع. لكن اليوم كونكم يعني مدرسين وكونكم أشخاص مهتمين في الجانب التربوي، أكيد الجانب التربوي في أساليب تحفيز وتشجيع من مرحلة تعليمية إلى أخرى، تختلف من المراحل؟
0: أي نعم أكيد تختلف. يعني الحين عندنا إحنا تكلمنا عن رياض الأطفال، أكيد عندنا التحفيز معنوي أو مادي، سواء معنوي أو مادي. يختلف في رياض الأطفال. مثلا رياض الأطفال ممكن أشياء بسيطة تسعده تفرحه، ممكن طبعا قبل كانوا مثلا اذا كان حلويات او شيء، اتوقع الحين حاليا ان امنع بعض هذه الامور.
2: صحيح.
0: بس ممكن يعني هم يكون معنوي ان شيء يحس فيه، هديه بسيطه مثلا، نجمه احطها على ايده مثلا كذي. فهي لو كانت بسيطه بعين الطفل راح تفرح
1: فرحه كبيره للامانه،
0: فرحه كبيره. اي بس هم اراعي شغله بالتحفيز، ان ما أعود الطفل يكون مادي. مو كل شيء إن أنا أحفزك عليه، لازم أنت يكون أنمي عندك دافع نفسي، دافع داخلي إن أنا إذا سويت هذا الشيء راح أنجح، راح أرضي والديني، راح يعني أمور مادية نفسية داخلية دافعية تكون داخلية، مو بس ان انا اعلم الطفل خلاص انا نجحت يعني لازم تجيب لي هدية، شنو يقوم هو يشرط علي، لا.
2: صحيح، لا يتعود.
0: يعرف ان هو نجاحه بالدرجة الاولى لنفسه، لمستقبله، لشعوره هو الداخلي بالإنجاز وتحقيق الذات.
2: وهذا اللي يعانون أولياء الأمور، يعني لما يقولون له ادرس ادرس يقول أنا أدرس لنفسي أنا ما أدرس لكم، فأولياء الأمور يحسون أنه يعني كأنه جابرينه.
0: ايه
2: فعلا.
0: وهو غلط ان ان نعوده على المكافأة المادية في حال إذا مرة واحدة قصرت وياه راح يقول
2: راح
0: يقول
2: صح
0: أنا
2: صح
0: صار أنا
2: واجب
0: نجحت
2: صار واجب صح
0: أنا نجحت. ولما نشوف الحين يعني الأعباء المادية، قبل كانت الحياة سهلة
1: صح،
0: وكان توفير الشيء لأبنائنا أسهل، أي ولا قيمته، وراح يكون وهم كان أبسط، إرضاء الأطفال كان أبسط،
1: ممكن الشيء اللي تقدمينه ينميه أكثر وأكثر للأمانة. شنو كان
0: نعم.
1: هذا الشيء؟ لكن أستاذة ليلى، للأمانة بعض الأحيان أي اثنين متزوجين يكون عندهم مع بعد سنوات من الزواج يكون عندهم عدة أطفال في عدة مراحل سنية،
0: نعم.
1: يعني بالابتدائي، المتوسط، الثانوي، وأحيانا رياض الأطفال. اليوم شنو الأخطاء اللي يقع فيها ولي الأمر عندما يتعامل مع جميع أبنائهم بنفس الطريقة عندما يكونون في مراحل مختلفة؟
0: يعني بعض الأخطاء أنا أقول لك مثلا لما أقارن طفل بطفل، ليش مثلا ولدي الكبير وايد ذكي أو مثلا مجموعة كبير والثاني مثلا ما ياب؟ في فروق فردية، في فروق بالفهم، في يعني
2: بس دائما الأول يرفع المقياس، يعني إذا طلع الأول كسلان الثاني يكون محظوظ، إذا طلع الأول شاطر مشكلة الثاني عليه.
0: اي لا، انا لازم افهم ان لكل طفل فروق فردية.
2: صحيح.
0: كل طفل هو خياراته غير، مهاراته غير، تفكيره، طرق تفكير غير. زين، في طفل ما يبلي تحصيل اكاديمي بس بالمقابل في امور فنية بحياته، ممكن هذا يكون لاعب رياضة، ممكن بالرياضة شاطر وبالدراسة مو ذاك الزود. انا ما قاعد اشجع، افهمني
2: إيه والله استاذة، لان اولياء الامور مو مهم عندهم رياضة، المهم شهادة.
0: يمكن لان احنا باخسين حق الرياضة نوعا ما.
2: صحيح.
0: بس
2: التركيز دائما على دائما على الشهادة، التركيز صح.
0: اوكي، بس ليش يعني هو الجمال بالتنوع.
2: صحيح.
0: ليش مثلا انا ابي البنت الكبيرة او الولد الكبير طلع دكتور لازم كلهم دكاترة؟
2: لا، الام ما تبي الاول طلع دكتور، تبي كلهم دكتور قبل ما
0: كلهم مهندسين، كلهم دكاترة. لا، هو الجمال بالتنوع. لا والله، أنا طلعت مدرس وطلعت دكتور وطلعت ضابط وطلعت يعني كل واحد يتمنى عياله أفضل منه.
1: بس الأجمل، الأجمل هي أريحية الإنسان نفسه. للأمانة يا ما ضغطوا أولياء أمور على أبنائهم، لكن توجههم
0: أنا أنمي عند الطفل شخصية قوية بحيث أنه هو صدقني من صغره حاط له هدف ان انا ادري انا منو وادري وين اقدر اوصل. لمن يعرف ان الانسان هو ذاته ومهاراته ودراسته وذكاءه معتمد عليه، انا اقوي نفسي، انا ابي اصير دكتور او انا ابي اصير مهندس او انا، هذه الكلمه قسما بالله أنا شفت بعيني أطفال وكنا نقول لهم شنو بتصير بالمستقبل، وسبحان الله وكبر وصار الشيء اللي هو يبيه.
1: بالفعل حتى أصدقاء لنا نفس الشيء.
0: أنا ربيت طفل قيادي، ربيت طفل يعرف يختار الهدف، يعرف يسعى ويحقق هذا الهدف.
1: هذه قوة الحياة للأمانة، عندما تكون أنت واعي وتنمي هذه القدرات اللي خاصة بهذا الطفل. لكن اليوم سؤال آخر من خلال هذا الحديث أستاذة ليلى، كيف ممكن ولي الأمر يكتشف نقاط القوة وينميها أو نقاط الضعف ويقويها لدى أبنائه في كل مرحلة؟
0: بكل بساطة بالاهتمام وبالملاحظة. لمن أنا مثلا أنا أم وأب مشغولين عن عيالهم وطالعين وكله مثلا في كسب رزق البيت وهذا، وبنفس الوقت هم مو مهتمين، مو قاعدين يلاحظون. يمكن انا عندي طفل فنان، ايده ما شاء الله فنيه، ممكن هذا باكر يصير مهندس معماري، مهندس شيء، او يعني يكتشف علم جديد، فن جديد. انزين، هذا طبعا ما حد راح، إذا ما في اهتمام وما في ملاحظة وما في تنمية

0: فهذا ممكن تندثر عند المهارة قبل لا تنخلق. والعكس صحيح، إذا كان في اهتمام بالهوايات أيضا بالتحصيل الدراسي، إذا كان عندي أنا اهتمام أن مثلا طفلي خلينا نقول هو جيد جدا طول عمره، مرة اجتهد وياب لها 90 أو قرب من 90، التشجيع والاهتمام والهذا يصقل مهارات الطفل ويحقق المستحيل. أقدر أقول لك ممكن أن نحقق المستحيل،
1: وأيضا
0: بس
1: بعض المرات يعني الكلمات نفسها لها وقع خاص في أنفس الأطفال،
0: الكلمات نفس ما قلنا
1: وتغيرهم
0: ما
1: يعني
0: نوصمها
1: تغيير
0: بالصفات
1: جذري في
0: السيئة.
1: حياتهم الدراسية.
0: بالضبط
1: ياما أطفال كانوا قدراتهم ضعيفة في البداية ودرجاتهم
0: صحيح،
1: متوسطة إلى
0: التشجيع
1: تحت
0: مع
1: المتوسطة
0: التشجيع
1: قليلا،
0: والاهتمام،
1: لكن
0: نعم
1: بالطيب بالأسلوب بالتعامل تغير 180 درجة مع المستقبل.
0: طبعا أكيد أكيد. ليش في دائما في أطفال يقول لك مثلا في دكاترة يقول أنا مثلا أستاذ الكيمياء مال الثانوي للحين أتذكره، أو أستاذ الفيزياء، ليش هذا يكون مميز وخالق له بصمة؟ أكيد
1: صحيح
0: في طريقة، في أسلوب، في حوار، في هذا يكون هذا الإنسان ملفت له لدرجة سنين قدام وهو يذكره.
1: صحيح صحيح
0: فإحنا هذا نبي، الجهد هذا اللي احنا نبيه ونبي نتعب ان نوصل له.
1: ونبي الاختلاف فعلا. احنا اليوم نبي الاختلاف في مراكز القوة، في مراكز الضعف، نبي شيء مختلف. يعني ما يصير كلنا دكاترة، ما يصير كلنا مهندسين، ما يصير كلنا في جانب واحد بالحياة. يعني دائما احنا نركز على الأشياء المختلفة، وهذا اللي يميز المجتمع الكويتي، انه هو مختلف في شكله.
0: اي صح بالضبط.
1: طبعا استاذه احنا تقريبا يعني وصلنا للنهايه، يعني ثواني
0: إيه
1: ودقائق اخيره
0: صراحة
1: تفصلنا عن،
0: كان حديث ممتع
1: بس
0: يعني
1: ما
0: صراحة
1: انتهينا
0: عن
1: ما انتهينا
0: المهارة.
1: صراحه.
0: جميل
1: يعني شلون اليوم ممكن احنا كاولياء امور نغرس الاستغلاليه وتحمل المسؤوليه تدريجيا مع تقدم عمر الابناء من البدايه.
0: أنا قلت لك نبدي بمهارات بسيطة، إن إحنا نعم نوكل لهم مهام
1: ممتاز،
0: يعني
1: بسيطة، لعب، رد اللعبة، رد صحنك،
0: رد
1: ممتاز.
0: إيه، ممكن إذا كبر روح الجمعية يجيب لنا طلبات البيت
1: اي والله كنا
0: أيضا
1: نجيب
0: هذا
1: الخبز والله.
0: إيه، وهذا يربي لي بعد شنو رب أسرة زين بالمستقبل.
1: ممتاز، يعني صدق الخبزة ترجع مقرومة وناقصة، لكن
0: إيه
1: يعني
0: لها
1: لكن
0: ذكريات
1: هو
0: طبعا
1: اليوم
0: أيضا اجتهدوا
1: كونت
0: ياكلوا الحلويات
1: صح، صح. يعني هم يوصلونك على 5 خبزات ترجع بستة واحدة لك.
0: إيه
1: صح. طبعا الأستاذة ليلى تشرخي مدرب معتمد، سعداء وكنا سعيدين في استضافتك، وشكرا لهذه السهرة الجميلة. نتمنى الرسالة وصلت لكافة أولياء الأمور ومستمعين
0: والله أنا
1: برنامجنا،
0: أسعد،
1: وبإذن الله لنا استضافة قادمة يا رب.
0: والله أنا أسعد الصراحة، شرفتوني وايد كان اللقاء صراحة، والحديث وايد كان صراحة،
1: بالفعل مستمعينا الكرام
0: أتمنى أن
1: الاستثمار
0: يكون
1: جدا
0: مفيد.
1: جميل وجيد،
0: بإذن الله.
1: خصوصا
0: شكرا
1: لوجودك
0: لك،
1: أستاذة ليلى. شكرا لك.
0: العفو، أهلا، هلا والله، هلا فيكم.
1: إذاعة على الهواء.

مستمعينا الكرام، لحظات أنتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الموجز، وزارة

0: الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لاستمرار الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. البيت الأبيض يؤكد أن مبعوثي الرئيس الأمريكي سيحضران اجتماعا متوقعا مع إيران في الدوحة اليوم الثلاثاء. سلطنة عمان وفرنسا تؤكدان على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقانون البحار وأهمية إعادة فتح مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي والألماني يؤكدان أهمية الحفاظ على سلامة الملاحة في مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد عزمه على بسط سلطة الدولة حتى الحدود الجنوبية. استشهاد 8 فلسطينيين جراء غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في وسط قطاع غزة. السلطات الأوكرانية تقول إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات في هجمات روسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلاً. والمحكمة العليا الأمريكية تعزز سلطة الرئيس الأمريكي في إقالة أعضاء الهيئات المستقلة وتستثني الاحتياطي الفيدرالي. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: إذاعة على الهواء،
2: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء. ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
1: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
2: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
1: على الهواء.

0: حرصاً على حماية أملاك الدولة والحفاظ على المرافق العامة، أطلقت بلدية الكويت حملة شاملة لرصد وإنذار التعديات في مختلف محافظات البلاد. وتهدف الحملة إلى رصد ووضع ملصق إنذار لإزالة التعديات والاستغلالات غير القانونية على أملاك الدولة في مناطق السكن الخاص المستهدفة. التعديات على أملاك الدولة المقامة عبر الشارع، التعديات داخل المساحة الزراعية الملاصقة الرصيف، التعديات داخل ممرات الطوارئ، التعديات بإقامة السياج الأخضر حول ارتداد المنزل أو الحديقة، التعديات الملاصقة للمحولات الكهربائية، التعديات الملاصقة للخدمات العامة والخطوط الأرضية وفوهة الإطفاء أو الأشغال العامة. وستقوم الجهات المختصة خلال مدة المهلة بوضع ملصقات إنذار لمدة أسبوعين، تبدأ من تقديم الإنذار، وذلك لتمكين المخالفين من إزالة التعديات وتصحيح أوضاعهم، على أن تباشر الفرق الرقابية المختصة بعد انتهاء المهلة بعد وضع الملصق أعمال إزالة جميع التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: دور الأم في تربية الأبناء. تعد الأم الركن الأساسي في بنية الأسرة، وهي المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الطفل قيمه ومبادئه الأولى، فمن حضنها يتعلم المحبة، وبصبرها يعرف معنى العطف والتضحية. وتبدأ مسؤولية الأم منذ اللحظات الأولى لميلاد الطفل، حيث تغرس فيه الإحساس بالأمن والثقة. تلعب الأم دوراً كبيراً في تشكيل الشخصية النفسية والأخلاقية للأبناء، فهي القدوة التي يحاكونها في السلوك والكلام، فإذا تحلت بالصدق والأمانة والاحترام نقلت هذه الصفات إليهم دون تعليم مباشر. كما تساهم الأم في تنشئة أبنائها تربية علمية بمتابعة دراستهم وتشجيعهم على القراءة والاجتهاد وغرس حب العلم في نفوسهم. ولا يقتصر دور الأم على الرعاية فقط، بل يشمل التوجيه

والتقويم، فهي التي تصوب الأخطاء بحكمة وتوازن بين الحزم واللين، ومن خلال الحوار والاستماع تنمي لدى الأبناء مهارة التعبير وحسن الاختيار. وختاماً

0: العجيري العلمي. موسم التويبع ينتهي في 3 يوليو القادم حتى يبدأ بعده الجوزاء وهو أشد فترات الصيف حراً.
1: أعلن مركز العجيري العلمي عن موسم التويبع ينتهي فلكيا اعتبارا من 3 يوليو 2026 ليبدأ بعده موسم الجوزاء الأولي الذي يستمر 13 يوما حتى 15 يوليو 2026 ويعد من أشد فترات الصيف حرارة خلال العام. يعني اللي مرينا يعني فيه
2: لا
1: اللي مرينا فيه كله كان مقبلات قبل الوجبة الرئيسية القادمة بإذن الله إن شاء الله لين 15 يوليو. أوضح المركز أن موسم الجوزاء الأولي يشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بالتزامن مع اشتداد الجفاف وهبوب الرياح والسموم الحارة التي تزيد من الإحساس بالحرارة بحرارة الشمس ولسعتها، مشيرا إلى أن هذا الموسم يعرف أيضا لدى البعض باسم الهقعة. الهقعة طبعا وفق مسميات تقويم الشمس والقمر. احنا نقول الحمد لله رب العالمين، احنا اليوم نعيش في بيئة الكهرباء متوفرة، المكيفات متوفرة في المجمعات، في البيوت، في السيارات، في الوظائف، لكن في دول كثيرة بيوتها مخصصة أنها تحفظ الحرارة، فما بالك في درجات حرارة عالية. يعني يبحثون عن مكان يقعدون فيه بالظلال خارج المنزل وايد أحسن من أنه يقعد في المنزل محمي لأنه ما في مكيفات وبيوت مصممة للشتاء.
0: بالفعل، لأن بعض الدول الأوروبية وهي تعتبر من الدول المتقدمة وشيء، يعني لما تتكلم عن التكييف بالنسبة لهم شيء معروف، لكن في بيئتهم الخاصة ما يحتاجونه فما يستخدمونه. اليوم موجة الحر قد يصابوا فيها فيتوهقون، لكن احنا الحمد لله بخير ونعمة وبنعمة وايضا برخاء بهذه الدولة الطيبة اللي ما قصرت ويانا في كل زاوية في حياتنا للأمانة.
1: طبعا اضاف العجيري العلمي ان لسعة الشمس تبلغ ذروتها خلال هذه الفترة مع ملاحظة تغيير حركة الشمس وميلانها وعودة الظل تدريجيا بعد أن كانت أشعتها تعتمد بشكل شبه مباشر خلال الأيام الماضية بالتزامن مع الانقلاب الصيفي. وبين المركز أن الشمس تبدأ خلال موسم الجوزاء الأولي الانصراف من أقصى امتداد لها شمالا والاتجاه تدريجيا نحو الجنوب باتجاه خط الاستواء، وهي ظاهرة تعرف فلكيا باسم الانصراف، حيث يبدأ الليل باستعادة جزء من ساعات النهار ويرتبط ذلك تقليديا بقدوم موجات الحر اللاهب التي تميز هذه الفترة من السنة. يعني بالنسبة لها تميز هذه الفترة من السنة وإحنا ما نبي هذا التميز، لكن الجميل في الموضوع أنه فعلا يعني يبدأ الليل باستعادة جزء من ساعات النهار، فإحنا يعني نقول مقبلين أو قاعد نوصل لفترة يعني خلاص عدينا فترة الحرارة اللي هي الطبيعية اللي يقولون دائما النهار أطول من الليل، الحين بدأ الإنصاف وبعدها يبدي الليل يحاول يكتسح أكثر من لغاية ما نوصل في فترة الشتاء. فترة الشتاء جميلة جدا.
0: بالفعل.
1: هل أنت من الأشخاص اللي يفضلون الصيف ولا الشتاء صراحة؟
0: كل الكويت يحب الشتاء للأمانة، لأن خلاص شوين.
1: لا بس في تصدق في ناس يعشقون الصيف،
0: يعشقونه بسبب طول نهاره مو علشان أجواءه.

0: سالت كذا شخص
1: يقول, يعني يقول انا ما احب البرد. يعني لقيت كم واحد يقول انا ما احب البرد. انا مستغرب الصراحه يعني ليش ما يحب البراد, خصوصا ان احنا عندنا يعني في منطقتنا البراد فتره بسيطه يعني. واحد ما يصدق على الله اصلا. صح. يعني اصلا اذا طق مطر ما حد يقعد في البيت,
0: كلنا
1: احنا كلنا رحنا الكافيهات.
0: تحس انك انت في لندن
1: يعني. شفت الاحساس. ما يجي له شهرين يعني. فاي شخص يعني ما يطوف هالفتره اصلا يعني. حتى عندنا سيارات احنا ما تطلع الا بالشتاء. الاجواء والقعدات الخارجيه ما قاعد إلا بالشتاء. المطر بعض مرات يمر شوية وبعض مرات يمر وايد بالشتاء. فدائما يعني إحنا ندور, والحمد لله رب العالمين خلال السنوات القليلة الماضية وهذه السنة راح يكون رمضان بالشتاء. فجميل جدا هذه الأجواء فعلا.
0: بالفعل. وأيضا نقدر نستفيد من هذا الخبر أكثر وأكثر أن ناخذ الحيطة والحذر, لأن تزيد من الإحساس بحرارة الشمس خلال الفترة القادمة, خاصة أنه راح يستمر تقريبا 13 يوم. ليش؟ لأنه يقول لك في موسم الجوزاء الأولى يشهد ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار بالتزامن مع اشتداد الجفاف وهبوب رياح السموم الحارة. فالواحد لازم أنه يقي نفسه ويكون حذر.
1: ترى ليه ما بدأ
0: خاصة للعمالة اللي قاعد يشتغلون برا بالبنيان.
1: لا بالعكس,
0: في قرارات دولة, لكن بعض الأشخاص حتى لو كانوا مع القرار أثناء العمل ياخذ الحيطة والحذر. ممكن قبل ساعات رسمية إنه يتوقف من العمل ممكن يكون الجو حار, فلا بد إنك تاخذ الحيطة.
1: ترى جميل
0: تقعد في أماكن فيها ظل.
1: وحتى أصحاب الأملاك ترى اليوم بدأوا يتعاملون ويتعاونون إنه يشتغلون بالليل. يعني يشتغلون مثلا من الفجر لغاية الصباح. من تبدل شوية الحرارة يعني تشتد يقول لك الريح, يشتغلون بعد المغرب.
0: حلو.
1: يعني حتى في الأمور المنزلية ومرتاح يعني. هي الفكرة الراحة.
0: بالفعل. وايضا هم ان لازم ان احنا ناخذ الحيطة والحذر, ويكون عندنا نوع من الترشيد ايضا في الكهرباء, تكون ان ما في اماكن ما فيها احد.
1: صحيح.
0: ما حد قاعد طول اليوم. انت مشغل المكيف في غرفه معينه,
1: تبرد على منو؟
0: على منو؟ اي والله, لان ممكن انت تضر دوله بحالها
1: 100%
0: من خلال الضغط اللي قاعد يزيد.
1: وبالنهايه عليها. حتى يعني فاتوره الكهرباء عليك, فيعني انت راح تتحمل هذه الفاتوره. فليش تضغط نفسك, وليش يعني تدفع يعني
0: اشياء ضايعه.
1: لا, كهرباء لشيء انت ما قاعد تستخدمه. حرام يعني. قاعد تضايق من هو محتاج لهذه الامور. والحمد لله رب العالمين يعني احنا من زمان ما طلع علينا مثلا ارتفاع عداد الحراره, ومع ان احنا في فتره الصيف. فجميل جدا, جميل جدا ان صار في وعي.
0: في وعي أكثر.
1: والجميل بالفعل. جدا أن الدولة دائما قاعد تتطور في هذا الجانب.
0: حتى أذكر أن في أحد الأشخاص كان يقول أنا أحيانا لما أكون بالبيت أو يكون عندي مناوبة بعملي أرد البيت ألاقي الليتات الخارجية شغالة, يعني حتى بعد ما تطلع شمس شغالة. متى يطفونها؟ بعد ما يقومون أهل البيت من النوم. لكن يقول بعد ما شفت هذا الموقف كذا مرة قلت ليش قاعد يشتغل أساسا على الفاضي. زين, بعد الساعة 11-12 بالليل ماكو أحد راح يسير أساسا, فراح يروح يطفي الليتات.
1: ترى مو صعب. انت اذا مضايقك وما تكون في البيت, في سويتشات اوتوماتيك
0: توقيت.
1: وحتى تغير بناء على احتياج. يعني اليوم تبي تغير غير, الاسبوع الجاي غير,
0: الشهر بالويكند
1: غير. بالعكس, وهو اوتوماتيكي. فبالعكس ترى الحلول كثيره. لكن اليوم
0: بس وين اللي يعي هذا؟
1: وين شنو محتاج, شنو الحل اللي محتاجه موجود.
0: وهذا اليوم دورنا ان احنا نوعي ونثقف اخواننا ونستفيد من الاخبار بعد اللي تمر علينا. لكن فترة الحر لابد ان ياخذون الحيطة والحذر, وان ما يطلعون في فترة ان يكون هم ما عندهم دوام, ما عندهم شغل. لا تقول اوكي عطلة خلني اخذ الوقت والنهار.
1: صحيح.
0: ممكن انت تتأثر بسبب الرياح. ترى في ناس سبحان الله ممكن تصيبهم ضربة شمس, وانه يقول لك انا قاعد اخذ فيتامين دال فترة بعد الساعة 11 او 10 ونص 12.
1: لا, انت قاعد تاخذ فيتامين ضربة شمس
0: ولسعة, لان كاتبين هني في لسعات الشمس
1: يعني
0: تزداد, لان راح تحس بحرارة الشمس ولسعتها. وهذا يعني يعرف ايضا لدى البعض بموسم الهقعة. والهقعة يعني هي

0: معروفة عند الناس أول إنه يعني هي اللي تلسع
1: صح.
0: وحرارتها تزيد. يعني هذه مرحلة زمنية أو فلكية راح تمر في حياتنا إحنا داخل الكويت. للحين ما مرينا في جمرة القيض، يعني بعدها راح تمر في مرحلة اسمها فلكية جمرة القيض بالكويت، تقريبا آخر شهر 7 راح تكون، وتبدأ عاد درجات الحرارة من بعدها تنزل من خلال اليوم صرنا ما شاء الله ارصاد جويه
1: لا
0: من خلال الرطوبه
1: أخبارنا
0: وكذلك
1: اخبارنا. واليوم احنا قاعد نلاحظ مو بس في الكويت، في كل العالم يعني ارتفاع درجات الحراره، وشيء مو مستغرب يعني، وهذا اللي كل الدول قاعده تحاول تواجهه خلال يعني تقليل استخدامها للمشتقات النفطيه، لبعض الامور يعني الكهربائية اللي ممكن تقلل الانبعاثات من الأرض. ولكن إن شاء الله إن شاء الله يوم من الأيام نقدر احنا نعادل ونحاول يعني نسحب التأثير اللي موجود، وهذا يعني نتيجة فعل سابق، وحين قاعد نحاول نصلحه، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله
0: صار في وعي. وهذا يعني الرسالة اللي حابين نوصلها. لكن بما أن الشيء بالشيء يذكر عثمان، لو نزلنا شوي إلى الخبر اللي بعده، الحر يحصد أكثر من 1300 شخص في أوروبا ودرجات قياسية في الدنمارك والتشيك وأيضا ألمانيا. يعني هي تعتبر مصايف لكثير من دول الخليج بالذات والعرب بشكل عام. يقول لك اليوم صار يوم آخر من الحر الشديد يواجه الأوروبيين، خصوصا في ألمانيا وبولندا وتشيكيا والمجر، قبل أن تبدأ كتلة الهواء الساخن بالتحرك شرقا، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت أكثر من 1300 حالة وفاة جراء الحر اللي ضربت أوروبا خلال الفترة السابقة والحالية.
1: يقول لك يعني حتى لغاية اليوم يعيش حاليا 1 مليون شخص في حرارة شديدة، أغلقت المدارس، يعني تخيل لأي درجة. في ناس وايد تقول دعوة يعني إحنا عايشين على درجات حرارة مرتفعة، إحنا حياتنا مبنية على هذه البيئة، احنا بيئة صحراوية مستعدين لها وجاهزين لها. اليوم شبكات الكهرباء في هذه الدول تتعرض لضغط شديد لأنها مو مجهزة للمكيفات، مو مجهزة لخدمة هذا الشيء. سجلت يعني اليوم لما نقول درجات حرارة قياسية مثل ما ذكرت، الدنمارك 37 درجة، الجمهورية التشيكية 40.5 درجة، إضافة إلى ألمانيا 41.5. ترى هذا يعتبر رقم قياسي، يعني حتى شرق ولاية براندبورغ قرب الحدود البولندية وفي برلين 41.7. هذا يعني حرارة قياسية، رقم قياسي بالنسبة لهذه الدول. فلك أن تتخيل يعني شنو الإحساس. ونرد نقول بيوتهم مخصصة للشتاء، أن هي تدفيهم داخل البيوت، يعني البرد القارس لما نقول ثلج، ان هم جاهزين ان بيوتهم دافيه في الثلج، فما بالك اذا حراره وهي حابسه الحراره. فيعني صعب صعب صعب صعب.
0: يقول لك 11 يوم حاليا قاعد يمرون فيها، خاصه في فرنسا بدات السلطات الفرنسيه تحصي الوفيات، بالاضافه اللي من الممكن انها تسبب الى القيض التاريخي اللي قاعد يخنق البلد من 11 يوم، وسجلت عدد كبير من هذه الوفيات ويزيد نحو 1000 عن المستوى المعتاد منذ 24 يونيو، وعندما بدأت الحرارة تتخطى 40 درجة مئوية. يعني هذه البيئة مو بيئتهم، لكن سبحان الله يعني جاءتهم كتلة هوائية حارة فتعرضوا إلى زيادة في الحرارة. وأيضا شاركت وكالة الصحة العالمية في فرنسا إلى أن هذه الظاهرة طالت خصوصا من هم فوق 65،
1: صحيح
0: بنسبة 85% من
1: كبار السن. فعلا يعني كبار السن
0: اللي متعودين على البرد
1: يعني حرارة شديدة بالنسبة له وكبير في السن، يعني متعبة الحياة. ولكن يعني نتمنى انها تزول هذه الفترة، وبإذن الله ان شاء الله يعني ترجع الأمور لمجاريها، خصوصا ان هذه الدول يعني احنا نحبها في بردها.
0: صحيح
1: 100%.
0: هي جمالها يعني لما تروح هناك وتشوف الأجواء، خصوصا لما يكون في برد، تحس انك في بعض الكويتيين يقول لك انا اذا سافرت وما حسيت ببرد احس اني انا مو مسافر.
1: صحيح
0: يعني يا مدول العربية
1: نبحث عن المطر والبراد. صح
0: يا ما سافرنا مع أصدقاء لنا، سافرنا في مناطق لكنها دافئة أو حارة نسبيا، يقول كان أحس نفسي أني مو مسافر، يعني خسارة الوقت اللي مر علينا بهذه المكان أو هذه الوقت.
1: فعلا فعلا.

0: يعني ومثل ما قلنا الله يعطيهم العافية، يعني دولتنا المخصصة، دولتنا الحبيبة الكويت مخصصة يعني الأمور الكهربائية، والحمد لله رب العالمين حتى المكيفات متوفرة بكثرة. فالفكرة أن أنت إذا كنت محتاج يعني وحدة تكييف موجودة متوفرة وسنترالات ما
1: سعرها مو غالبة 100%. وأيضا فوق هذا اللي أكرم من هذا الشيء مو بس سعر الوحدة نفسها، أن الحكومة قاعد تعطيك الكيلووات بسعر رمزي، فحافظ على هالنعمة حتى تستمر لنا وحق اللي بعدنا وحق أجيال قادمة، وهذه هي اللي خلوا لنا أجدادنا السابقين واللي هم حافظوا على هذه النعم وأيضا زادها رب العالمين. واليوم إحنا في توسع عمراني وتوسع ثقافي وحضاري، وصارت عندنا ثقافة والكل دارس ما شاء الله والكل واعي والكل يشتغل ويعمل. فأنت واعي، لا تقول لي أنا ما أدري ما انتبهت، أقلها دش على جوجل واسأل شنو تسبب الحرارة إلى شبكات الكهرباء.
0: صحيح، من أكثر الأمور اللي يعني تضع ضغط على يعني الحمل الكهربائي هي التكييف، يعني فكن واعي كن مسؤول، وبإذن الله إن شاء الله تعدي. مثل ما قاعد نقول أمور بسيطة ويا رب تعدي. احنا يعني في ناس وايد يقولون احنا ترى كل سنة نعيش الصيف مو شيء جديد، فبالعكس دائما احنا مستعدين، غير عن بعض الدول الأوروبية مو مستعدين على هذه الحرارة. صحيح. احنا يعني الحمد لله رب العالمين امورنا وايد احسن. ترى مسافة المشي من السيارة للدوام، من الدوام للسيارة، من السيارة للبيت، وصافة تحت مظلة، امورك طيبة
1: الحمد لله. إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

0: وزيرة التنمية والشباب بحثا سبل تعزيز التعاون وإطلاق أول منظومة لقياس الأداء البيئي.
1: بحثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستدامة وإطلاق أول منظومة لقياس الأداء البيئي في المرافق الشبابية وحتى الرياضية لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لدى الشباب وتوسيع المبادرات الوطنية المجتمعية. وقالت الوزيرة الفليج ليكون خلال الاجتماع المشترك في مقر الهيئة العامة للبيئة إن الجانبان أكد أهمية الاستدامة التي باتت خيارا استراتيجيا للدولة انطلاقا من حرصها على بناء مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال المقبلة. وأضافت أن الجانبين اتفقا أيضا على أهمية إشراك الشباب في المبادرات البيئية وربط الجهود والمشاريع بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس بما يضمن متابعة الأثر وتطوير الأداء بصورة مستمرة. وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع كذلك بحث إطلاق برنامج وطني لسفراء الاستدامة الذي يهدف إلى تأهيل الشباب في الأندية والمراكز والمرافق الشبابية والرياضية ليكونوا ويكونوا أيضا سفراء للتوعية البيئية والتنمية المستدامة. وذكرت أن ذلك يتم من خلال برامج تدريبية متخصصة تمكنهم من قيادة المبادرات المجتمعية ونشر أفضل الممارسات المرتبطة بترشيد استهلاك الطاقة والمياه وإدارة النفايات وإعادة التدوير وخفض البصمة الكربونية.

0: وزير العدل قانون مكافحة المخدرات الجديد جاء بأحكام أكثر حزما في مواجهة الجلب والاتجار والترويج.
1: أكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف الصميط أن قانون مكافحة المخدرات الجديد جاء بأحكام أكثر حزما في مواجهة الجلب والإتجار والترويج، بما يعزز قدرة الدولة على ملاحقة الشبكات الإجرامية وتجفيف منابع هذه الآفة وحماية شباب الكويت من الاستهداف المنظم. وشدد وزير العدل على أن وزارة العدل تقود الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية والتي تشمل القوانين الجزائية والاجتماعية والاقتصادية. وأوضح الوزير أن الانخفاض المسجل بنسبة 44% في جرائم الإتجار بالمخدرات خلال الفترة الأولى من تطبيق القانون الجديد يمثل مؤشرا مهما على الأثر العلمي للتشريع، مشددا أن القانون وحده لا يكفي ما لم تصاحبه يقظة أمنية وتنفيذ حازم وتكامل بين الجهات المختصة، مشيدا بدور رجال وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك في ضبط المواد المخدرة والإحباط محاولات إدخالها إلى البلاد، لافتا إلى أن الشبكات الإجرامية التي تعمل في هذا المجال لا تعترف بالحدود، بالتالي فإن التصدي لها يجب أن يكون بتنسيق مستمر بين الدول. كما أشار الصميط إلى دور النيابة العامة والقضاء وأهمية المحافظة على جميع الضمانات القانونية المقررة. جمعية المياه تؤكد حرص البلاد على الموارد المائية لضمان الأمن المائي والاستدامة.
0: أكدت جمعية المياه الكويتية حرص دولة الكويت على الموارد المائية التي تضمن الأمن المائي ومساهمات المياه المباشرة في الأمن الغذائي وتعديل المسار لما هو أفضل للإدارة الخاصة بالمياه المستدامة بالبلاد. جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجمعية في مؤتمر المياه العالمي الشوائب والعوائق الدقيقة والتقنيات الذكية لاستدامة المياه الذي نظمته أخيرا المنظمة العالمية للمياه في مدينة سابارو اليابانية بمشاركة قيادات تنفيذية في قطاعات المياه وخبراء دوليين وباحثين علميين متخصصين. وفي هذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الدكتور صالح المزيني لكونا إن مشاركة الجمعية في المؤتمر تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم جهود الدولة في وضع الخطط الطموحة نحو أفضل الوسائل لإدارة الأمن المائي وتحقيق رؤية كويت جديدة 2035 للاستدامة المائية. كما أضاف المزيني أن مشاركة الجمعية تأتي اتساقا مع المبادرات الدولية التي تتوافق مع الأطر العالمية ومنها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وخصوصا الهدف السادس.

0: صباح الأحمد للموهبة يطلق برنامجا تدريبيا في مجال الأمن الغذائي والمائي.
1: أعلن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن انطلاق المرحلة التدريبية الأولى من برنامج احتضان الأفكار والابتكار في مجال الأمن الغذائي والمائي 2026. وقال المركز في بيان أن البرنامج شهد إقبالا واسعا من أصحاب الأفكار والمشاريع الابتكارية، حيث استقبل 112 طلبا، تم اختيار 106 متقدمين استوفوا الشروط في البرنامج ليباشروا رحلة التطويرية من خلال أسبوع تدريبي حضوري يمتد حتى 2 يونيو المقبل. وذكر أن هذا الأسبوع يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير أفكارهم ومشاريعهم في مجالات الأمن الغذائي والمائي من خلال مجموعة من الورش التدريبية والجلسات التفاعلية التي تركز على تطوير الحلول الابتكارية وصقل النماذج الأولية وإعداد المخرجات المطلوبة للمرحلة المقبلة. وأفاد بأنه على مخرجات هذه المرحلة التي ستتولى جامعة IE University اختيار أفضل 20 مشارك للانتقال إلى مرحلة الإرشاد والتوجيه التي ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، والتي تتضمن أسبوعاً تدريبياً يقدمه خبراء محليون بالتعاون مع مركز، بالإضافة إلى أسبوع تدريبي آخر يقدمه خبراء من الجامعة بهدف دعم المشاركين وتعزيز جاهزية مشاريعهم للانتقال إلى مراحل أكثر تقدما. وذكر أن المشاركين المتأهلين سوف يلتحقون بأسبوع تدريبي نهائي في شهر سبتمبر المقبل يركز على تطوير المشاريع وتحسين نماذج الأعمال واستعداد لتقديم عروض نهائية أمام لجنة التقييم.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: الجزائر مع الكبار والبرتغال وصيفا لكولومبيا.
2: شهد دور المجموعات في مونديال كأس العالم لكرة القدم نتائج متفاوتة، جاء أبرزها تأهل المنتخب الجزائري إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه بعد تعادل مثير مع النمسا 3-3 مع هدفين سجلا للطرفين في الوقت البدل عن الضائع، لتلعب الجزائر مع سويسرا في الدوري 32، فيما تلتقي النمسا مع إسبانيا. وأكملت الكونغو الديمقراطية نجاحات القارة الإفريقية في المسرح العالمي الأكبر للمستديرة، وأحرز أهداف الجزائر رفيق بلغاري ورياض محرز، وفيما حملت أهداف النمسا توقيع ماركو أرناوتوفيتش ومارسيل سبايترز والبديل ساشا كلايديغيتش. وكانت الكونغو الديمقراطية من نجوم اليوم الأخير في دوري المجموعات بعدما حولت تأخرها بهدف أمام أوزبكستان لفوز كبير بنتيجة 3-1، ولتنضم إلى 8 منتخبات إفريقية أخرى في إنجاز غير مسبوق للقارة السمراء. في ختام دوري المجموعات، ميسي يواصل حصد الأرقام.
1: في عالم كرة القدم لا تعتمد على الورق والحسابات، بل دائما يعتبر الملعب هو الحكم، وهو ما أكده مونديال 2026 خصوصا في دور المجموعات الذي اختتم. فهناك منتخبات كان يتوقع أن تظهر بشكل قوي منذ البداية، لكن حدث العكس كما هي الحال مع الأوروغواي، وأخرى كان يرى البعض أنها ستكون الحصان الأسود لما تملكه من نجوم، لكنها ودعت الملاعب مبكرا. وخير دليل هو منتخب تركيا، وعندما يقول بعض اللاعبين أن العمر مجرد رقم يجب أن نصدقهم، وهو ما أكده الأسطورة ليونيل ميسي محطم الأرقام بتسجيله 6 أهداف في دور المجموعات وتصدره قائمة الهدافين، ومن خلفه جاء 4 لاعبين برصيد 4 أهداف، كل منهم الفرنسي كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي، البرازيلي فينيسيوس جونيور والنرويجي إيرلينغ هالاند. ووصل ميسي أيضا إلى الرقم القياسي في تاريخ البطولات في المونديال ب 19 هدف، رقم قياسي جديد لم يتوقف عند هذا الحد، بل بات أول لاعب في تاريخ البطولات في كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية، كما انفرد بالرقم القياسي في المشاركة بعدد 28 مباراة متجاوزا الألماني لوثر ماثيوس 25 مباراة، والذي اقترب منه البرتغالي رونالدو صاحب 24 مباراة.

0: إذاعة على الهواء. الأخبار الفنية.
1: أروى أحن للسالمية. تبقى الفنانة أروى حالة استثنائية في المشهد الفني العربي، فهي المهندسة التي وظفت التفكير الهندسي في مسيرتها الفنية، والإعلامية التي أتقنت فن الحوار، والمطربة التي غنت للحب والذات، وأخيرا الممثلة التي خطفت الأنظار في أولى تجاربها الدرامية السعودية. وتفتح الفنانة أروى خزائن ذكرياتها وتتحدث عن طفولتها في الكويت، وتكشف عن وجهها الآخر كسيدة أعمال، وتوضح موقفها من حماية خصوصية ابنتها، كما تتحدث عن مشاريعها المقبلة وما تخطط له خلال عام 2027. وقالت إن الكويت ليست مجرد محطة في حياتي، بل هي مهد الذكريات التي

0: التي تشكلت من خلالها وجداني. درست في مدرسة للبنات وكانت أشبه بمختبر ثقافي يضم عدة جنسيات مختلفة، وهذا التنوع كان السبب الحقيقي في إتقاني للهجات المختلفة التي يعرفني بها الجمهور اليوم. وبفضل تلك البيئة أصبحت قادرة على التنقل بسهولة بين اللهجات الكويتية السعودية المصرية حتى اللبنانية في برامجي. أما الحنين فيقودني دائما إلى منطقة السالمية حيث بيتنا القديم الذي أحرص دوما على المرور به في كل زيارة للكويت الغالية. رغم كل ما شاهدته أو شاهدتها المنطقة من تطور عمراني، لكن أعود إلى هناك حتى أستعيد أجمل ذكريات الطفولة.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.
2: يبقى الصالح من الرجال صالحا حتى يصاحب فاسد، فإذا صاحبه فاسد مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر، فإذا خالطته ملحت.
0: الإنسان هو من صنع التاريخ، وليس التاريخ هو الذي يصنع الإنسان.
2: إن عظائم الأمور تتطلب لها الصمت والسكون، أو التحدث عنها بإطراء ونقاوة وبراءة.
0: يلقي المجنون حجرا في بئر فيعجز ألف عاقل عن استخراجه.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

0: هل تعلم أن القطب الجنوبي أكثر برودة من القطب الشمالي؟
1: هل تعلم أن أقدم قصر في العالم يوجد في اليمن، وهو قصر غمدان، وتبلغ مساحته 100 متر؟
0: وهل تعلم أن أكثر قارات العالم استهلاكا للذهب هي قارة آسيا؟
1: هل تعلم أن أقدم سلالة حاكمة في العالم هي السلالة الحاكمة في اليابان؟

0: هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. نلقاكم غدا في نفس التوقيت من برنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم الفرس.
1: إلى اللقاء.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعينا الكرام، نرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم